بريطانيا تقول إنها ستفرض حظراً على استيراد السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية. دول أوروبية وكندا تدعو إلى فرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات، وإسرائيل ترد بإجراءات عقابية تشمل إغلاق القنصلية البريطانية في القدس.

0: أهلا بكم، ونبدأ بالتطورات في الشرق الأوسط، حيث أعلنت القوات المسلحة الأردنية تعامل الدفاعات الجوية مع 20 صاروخا باليستيا انطلقت من إيران تجاه الأراضي الأردنية. وأضاف الجيش الأردني أنه دمر 18 صاروخا بنجاح، بينما سقط صاروخان في مناطق خالية من التجمعات السكانية. وقال في بيان أنه لم تسجل أي خسائر في الأرواح جراء الاعتداء الإيراني. هذا وأظهرت صور محاولات الدفاعات الجوية اعتراض صواريخ إيرانية في سماء إربد. وتظهر هذه الصور محاولات الدفاعات الجوية اعتراض صواريخ إيرانية في سماء العاصمة الأردنية عمان. وفي الأثناء أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة الأزرق في الأردن بصواريخ باليستية، وقال إن هجومه سيستمر. كما أعلن الحرس الثوري استهداف سفينتين حربيتين بصواريخ باليستية، وأكد أن العملية خلفت أضرارا جسيمة في السفينتين. وفي وقت سابق أصدر الحرس الثوري بيانا هدد فيه بضرب ناقلات النفط بموانئ الكويت والبحرين، ودعا طواقم الناقلات لمغادرة سفنهم فورا. وهذه المشاهد التي بثها التلفزيون الإيراني نقلا عن الحرس الثوري الإيراني، وقال إنها تظهر إطلاق صواريخ على قواعد تابعة للولايات المتحدة. الله أكبر. في غضون ذلك قالت القيادة الوسطى الأمريكية إن قواتها دمرت 5 ناقلات نفط خام إيرانية أمس الثلاثاء، بعد أن استهدف الحرس الثوري سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية بصواريخ باليستية مرتين خلال اليومين الماضيين. وأضافت أن السفينة الحربية الأمريكية نجحت في تفادي الهجمات الإيرانية وواصلت دورياتها في المياه الإقليمية. هذا وحذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو طهران من أن الولايات المتحدة ستواصل ضرب ناقلات النفط الإيرانية ردا على محاولات مهاجمة سفن حربية أمريكية.
1: الضربات المتبادلة متواصلة، وإيران ما زالت تحاول ضرب سفننا البحرية، وفي كل مرة تحاول فيها القيام بذلك ستخسر ناقلات نفط.
0: وكانت بحرية الحرس الثوري الإيراني قد أعلنت السيطرة على غواصة أمريكية مسيرة عند مدخل مضيق هرمز. وأضاف الحرس الثوري بأنه تمكن من الإيقاع بالغواصة في عملية استخباراتية معقدة. ووفقا لبيان الحرس، فإن الغواصة تمتلك أحدث التقنيات العالمية في مجال المركبات تحت سطح البحر، وكانت قد سلمت إلى أسطول الجيش الأمريكي العام الفائت. إلى ذلك قال الجيش الإيراني في بيان إن منظومات قوات الدفاع الجوي التابعة له تمكنت من استهداف مسيرة من طراز MQ-1 بنجاح، ومن إصابتها وتدميرها في أجواء ميناء بندر عباس جنوبي البلاد. قال إبراهيم سلطان الهاشمي مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية القطرية إن استمرار حالة لا حرب ولا سلم في المنطقة غير مقبول، مشيرا إلى أن قطر تعمل مع شركائها الإقليميين ودولة الصين لاستئناف المحادثات بين واشنطن وطهران.
2: يجب أن نؤكد أنه من غير المقبول تطبيع حالة اللا حرب واللا سلم هذه في المنطقة، فهي مستنزفة للمنطقة، لمقدرات شعوبها، لاقتصاداتها، وأثرها يستمر إلى ما هو أبعد من ذلك، ما أبعد من الإقليم، كما نرى الأثر الاقتصادي في مختلف أنحاء العالم. فتعمل دولة قطر بشكل حثيث مع شركائها الإقليميين والدوليين ومن ضمنهم جمهورية الصين الشعبية لاستئناف الدبلوماسية.

0: الحوار وطرح أفكار عملية تعالج مشاغل كافة الأطراف، ولكن الأهم من ذلك كله هو أن يكون هناك الإرادة السياسية لدى الطرفين لاستئناف الحوار وحل الأزمة بالطرق السلمية. وبالنسبة لدولة قطر ولكافة دول المنطقة، أنا أعتقد أن مضيق هرمز وإعادة فتحه بشكل فوري وغير مشروط كممر مائي دولي يشكل أولوية قصوى، لأنه مهم لنا ومهم لاقتصادات العالم والمنطقة، واستخدامه كورقة ضغط بهذه الطريقة أمر مرفوض وغير مقبول من المجتمع الدولي برمته.
1: قال المكتب الرئاسي في سول إن الرئيس الكوري الجنوبي لي جيم يونغ تناقش بشأن مضيق هرمز مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، موضحا أن المحادثات تمحورت حول المساهمات المحتملة في الجهود الدولية الرامية لضمان الأمن وحرية الملاحة وليس حول نشر قوات عسكرية. من جهته صرح مستشار الأمن القومي وي سونغ لاك بأن مراجعة الدور المحتمل لكوريا الجنوبية في مضيق هرمز لا ترتبط بمحادثات الاستثمار مع الولايات المتحدة، وأن إيران طلبت توضيحات بشأن التقارير التي تحدثت عن هذا الدور المحتمل. تباطأت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز هذا الأسبوع وفق ما أعلنت بيانات لشركة كيبلر، كما ارتفعت أسعار النفط إلى مستويات هي الأعلى في نحو 6 أسابيع، يأتي ذلك وسط تهديد إيراني بالرد على أي هجمات أمريكية جديدة تستهدف وصولها عبر استهداف البنية التحتية للطاقة في أنحاء الخليج.
2: تصعيد جديد يضع مضيق هرمز في قلب المواجهة بين إيران والولايات المتحدة، ويدفع بملف الطاقة العالمي نحو نفق مظلم غير مسبوق. هجمات متبادلة على السفن وناقلات النفط خلال عطلة نهاية الأسبوع قفزت بأسعار النفط مجددا لتعيد إلى الأذهان سيناريوهات تعطل الإمدادات الدولية. طهران لم تتأخر في رسم خطوطها الحمراء. رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف توعد برد مباشر يستهدف البنية التحتية للطاقة في الخليج والمصالح الأمريكية بالمنطقة إذا استهدفت السفن الإيرانية. التصعيد العسكري ترجمته الأرقام سريعا. بيانات الشحن البحري تكشف عن انخفاض حاد في حركة المرور عبر مضيق هرمز، فمتوسط عدد سفن السلع الأولية التي عبرت المضيق خلال الأيام العشرة الماضية لم يتجاوز 10 سفن يوميا، وهو أدنى مستوى منذ مايو الماضي، في مؤشر واضح على تجنب خطوط الملاحة للممر المائي الأهم عالميا. ومع تراجع حركة السفن تصاعدت المخاوف في أسواق الطاقة، ودفعت الهجمات الأخيرة أسعار النفط إلى مستويات هي الأعلى في نحو 6 أسابيع. وبين التهديدات المتبادلة والهجمات على السفن وتراجع حركة الملاحة، تبدو أسواق الطاقة أمام معادلة شديدة الحساسية، في وقت يرتفع فيه منسوب المخاطر بعد جولات من الضربات بين واشنطن وطهران، وسط انسداد كامل للأفق الدبلوماسي لإنهاء أكثر من 6 أشهر من الصراع المستمر.
1: أفادت مصادر عسكرية للتلفزيون العربي ببدء القوات الحكومية اليمنية هجمات على جماعة أنصار الله الحوثيين في منطقة الكدحة ضمن محور محافظة تعز، كما نفذت القوات الحكومية قصفا مدفعيا وجويا عنيفا استهدف مواقع الحوثيين وتحشيداتهم في مناطق متفرقة من مديرية الوازعية القريبة من مديرية ذو باب وباب المندب في تعز. على صعيد متصل، أفادت مصادر ميدانية بأن القوات الحكومية بالتعاون مع جهات قبلية صدت هجوما عنيفا شنته جماعة أنصار الله الحوثيين على محاور عدة في المحافظة، في وقت أعلنت فيه الأمم المتحدة رصد نزوح نحو 1800 أسرة جراء تصاعد المعارك في مقبنة وجبل حبشي. قالت قوة التحالف في اليمن إن ما تقوم به جماعة أنصار الله الحوثيين يعد تصعيدا خطيرا تجاه السعودية، مشيرة إلى أن هجمات للجماعة جنوبي البلاد أدت إلى إصابة 73 مدنيا منهم أطفال ونساء. من ناحيتها، قالت الجماعة إن قصفها لمناطق في السعودية يأتي ردا على استهداف التحالف مدنا يمنية تقع تحت سيطرتها.
3: جغرافيا المعارك تتسع في اليمن، قتلى وجرحى في هجمات متبادلة. القوات الحكومية تقول إنها تحقق تقدما ميدانيا. معارك عنيفة استخدم فيها الطيران لضرب مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين. مشاهد نشرتها القوات الحكومية تظهر تقدمها باتجاه مدينة البيضاء في تعز والحديدة غربا المطلتين على البحر الأحمر. معارك ضارية اندلعت، وشمالا في الجوف قتلى وجرحى في ضربات لقوات التحالف. قالت الجماعة إنها استهدفت الإصلاحية المركزية في المحافظة. وفي الجوف أيضا القوات الحكومية سيطرت على منطقة اليتمى في مديرية خب والشعف. الجماعة ردت بضرب أهداف جنوبية السعودية وتحذر من عمليات أوسع في العمق. مدن جازان وخميس مشيط وأبها ونجران استهدفتها المسيرات والصواريخ. جماعة أنصار الله الحوثيين قالت إن الهجمات تأتي ردا على غارات التحالف التي استهدفت مدنا يمنية تقع تحت سيطرتها. وأوضحت الجماعة أن ضرباتها استهدفت مطار أبها وقاعدة الملك خالد الجوية ومنشآت تابعة لشركة أرامكو، وهو ما أكدته الخارجية السعودية لاحقا. هو التصعيد الأكبر منذ هدنة إبريل 2022، بدأ بهجوم لجماعة أنصار الله الحوثيين في محاولة التقدم باتجاه مدينة المخا. أرادت الجماعة السيطرة عليها لموقعها الاستراتيجي عند الساحل الغربي. القوات الحكومية تواصل عملياتها وتؤكد عزمها بسط سيطرتها على كامل البلاد، والجماعة تواصل محاولات التقدم باتجاه باب المندب لكونه مفتاح الاقتصاد والتجارة في المنطقة، ما يجعله ورقة استراتيجية للضغط والمساومة.
1: في قطاع غزة أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بوقوع شهيد و12 جريحا في غارة للاحتلال الإسرائيلي على منزل في مخيم النصيرات، كما استشهد طفل برصاص جيش الاحتلال في مواصي مدينة خان يونس. وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في منطقة البطن السمين بالمدينة جنوبي القطاع. ودمرت قوات الاحتلال مربعا سكنيا في مخيم البريج وسط القطاع في غارة أسفرت عن تشريد عدد كبير من العائلات. كاميرا التلفزيون العربي رصدت المشهد من عين المكان.
4: أتواجد الآن في مخيم البريج وسط قطاع غزة، سلسلة من الغارات شهدها القطاع خلال الساعات القليلة الماضية. دمرت خلالها عدد من المربعات السكنية في وسط وفي جنوب قطاع غزة، ولا زالت وتيرة الاستهدافات مستمرة ومتواصلة. هنا كما نشاهد يحاول المواطنون استخراج واستصلاح ما يمكن استصلاحه من داخل هذه المنازل المدمرة، والتي كما ذكرنا استهدفت الغارة أحد المنازل ولكن دمرت معها أعداد كبيرة من المنازل. أبو العبد وهو أحد سكان هذا المكان وصاحب أحد المنازل التي دمرت، الحمد لله على السلامة أبو العبد.
5: يسلمك، الله يعطيك الصحة.
4: يعني أكيد عشت ساعات صعبة خلال لحظة التهديد الإسرائيلي، شو اللي صار معكم؟ قديش أخذتم وقت لا حتى تخلو؟
5: 10 دقائق كل المربع يخلي كله في غمضة عين. طلعنا شردنا عند جيراننا بعد الهواية، جينا هنا لقيت 4-5 دور كلهم هواية واحدة، دمار شامل مربع كامل. حسبي الله ونعم الوكيل.
4: شو تبقى لكم في هذا المكان؟
5: ولا حاجة. حلم حياتي 22 سنة راح. أنا صنايع ألمنيوم، ورشة الألمنيوم هان منشاري هان، حلم حياتي كله هان. هاي الألمنيوم زي ما أنت شايف، سيارتي راحت هي مدمرة ولا حاجة تروح. الحمد لله.
4: وين راح تروحوا أبو العبد؟
5: نعم،
4: وين راح تروحوا؟
5: إن الله ما فيش سكنة. هاي بقول لك حلم حياتي هنا كله، حلم حياتي. يعني أنا لو بدي أروح عند جيراني هيتحملوني أسبوع 2 أسبوع، ما بعد هيك الحمد لله. أي قد ما بقدر بدي أحاول أشيل ردم ولا حاجة وأعمل أي خيمة تقويني أنا وهم. إحنا 8 أسر، إلي 5 أولاد وزوجتي والحجة، 8 أسر
4: كلكم في نفس المكان في هذا البيت الصغير
5: زي ما أنت شايف، 160 متر، 4 غرف
6: وصلاة وحمامين وأخر. الحمد لله ولا حاجة متبقية.
4: عوضك الله خير، شكرا جزيلا لك أبو العبد. يعني كما تشاهدون مشاهدينا الكرام، نسبة الدمار كبيرة جدا، والاحتلال الإسرائيلي بات يتعمد إحداث هذا الدمار الكبير في خلال هذه الغارات المستمرة والمتواصلة، والتي بلا شك يتعمد الاحتلال الإسرائيلي من تكثيف وتيرة هذه الغارات وبمبررات مختلفة، ولكن الهدف الأساسي هو تدمير أكبر قدر ممكن من المساكن وتحويل هذه الأماكن إلى أماكن لا تصلح للحياة. من مخيم البريج وسط قطاع غزة، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي.
1: خطوات غربية جديدة ضد الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية تقودها بريطانيا وفرنسا وكندا، مع عقوبات تستهدف سلع المستوطنات والجهات الداعمة لها. الرد الإسرائيلي جاء من خلال إجراءات مضادة تستهدف بريطانيا.
7: خطوة أوروبية وغربية جديدة، هذه المرة في مواجهة تصاعد الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية. مواقف صدرت عن 12 دولة بينها بريطانيا وفرنسا وكندا، تندد بتوسع الاستيطان وتصاعد عنف المستوطنين وبالمواقف الداعمة لها داخل الحكومة الإسرائيلية. في مقدمة هذه الخطوات، بريطانيا تعلن إجراءات تستهدف المستوطنات. وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أعلن حظر استيراد السلع القادمة من المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
8: أعلن اليوم أننا سنفرض حظرا على استيراد السلع القادمة من المستوطنات غير القانونية في الأراضي المحتلة. إن جزءا من هذا النظام سيتوسع أكثر. سنفرض عقوبات على شركات وأفراد محددين يقدمون خدمات مثل البناء والبنية التحتية والتمويل أو العقارات تساهم في توسيع المستوطنات.
7: القرار البريطاني لا يتوقف عند السلع. لندن تقول إنها ستوسع العقوبات لتشمل شركات وأفرادا يقدمون خدمات البناء والبنية التحتية والتمويل والعقارات المرتبطة بتوسيع المستوطنات. خطوة لندن تأتي في سياق تحرك غربي وأوروبي أوسع. ففي بيان مشترك أكد رئيس الحكومة البريطاني والرئيس الفرنسي أن التوسع المنهجي للمستوطنات في الضفة الغربية على غرار مشروع مستوطنة إيوان، إضافة إلى الارتفاع الكبير في أعمال عنف المستوطنين، يمثل تهديدا مباشرا لحل الدولتين. لكن الرد الإسرائيلي لم يتأخر. تل أبيب وجهت إجراءاتها مباشرة إلى بريطانيا.
9: قررت بالاتفاق مع رئيس الوزراء نتنياهو اتخاذ إجراءات مضادة إسرائيلية. أولا، إغلاق القنصلية البريطانية في القدس. ثانيا، إبعاد الممثلين البريطانيين من المركز الدولي لدعم غزة. ثالثا، وقف الأنشطة البريطانية الرامية إلى تدريب القوات الفلسطينية.
7: وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو اكتفى بالتأكيد على أن بلاده لا تريد ارتفاعا في مستوى التوترات في الضفة الغربية. في هذا التوقيت الحساس في المنطقة، تحرك غربي ضد الاستيطان ورد إسرائيلي يستهدف بريطانيا وموقف أمريكي يرفض الانضمام إلى العقوبات، مشهد جديد يضع الضفة الغربية في قلب مواجهة دبلوماسية متصاعدة.
1: تفرض قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارا على مخيم شعفاط وبلدة عناتة في مدينة القدس في إطار عملية عسكرية اعتقلت فيها حتى الآن 100 فلسطيني.
10: عملية عسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم شعفاط في مدينة القدس وأيضا في بلدة عناتة الفلسطينية. عند ساعات الصباح الأولى بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام المخيم، وها هي تفرض حظرا للتجوال في هذه المنطقة، تقتحم منازل الفلسطينيين من أجل تفتيشها. عدد كبير من دوريات الاحتلال الإسرائيلي يشارك في هذه العملية العسكرية، والهدف كما تقول إسرائيل هو البحث عن أسلحة في هذه المنطقة. عدد سكان مخيم شعفاط وبلدة عناتة بحسب التقديرات الفلسطينية هو نحو 80,000 فلسطيني. إسرائيل تغلق هذه المنطقة، تمنع خروج الفلسطينيين منها، ما تسبب باكتظاظات مرورية هائلة. بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين منذ ساعات الصباح الأولى حتى الآن نحو 100 فلسطيني بحسب التقديرات الأولية الفلسطينية، من بينهم امرأة بحسب محافظة القدس في السلطة الفلسطينية. في كل منطقة تحتجز قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا، تسيطر على هذا المنزل وتقوم بنقل الفلسطينيين المحتجزين إليه. حتى الآن من غير الواضح كم ستستمر هذه العملية العسكرية، لكن الملاحظ أنها تأتي مع تصاعد التوتر في الضفة الغربية بشكل عام، وتحذيرات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي من أن الأوضاع على شفير الانفجار خصوصا مع تصاعد إرهاب المستوطنين. هذه المنطقة فارغة، لا توجد فيها حركة بسبب وجود قوات الاحتلال الإسرائيلي، لكن الاكتظاظ الأساسي هو عند مدخل هذه المنطقة التي لا يقدر الفلسطينيون على مغادرتها حتى للحصول على الخدمات الطبية. أحمد راوشة، التلفزيون العربي، عناتة، القدس.
1: شيعت بلدة كفر رمان جنوبي لبنان 13 شهيدا، منهم أطفال ونساء سقطوا في غارة إسرائيلية استهدفت الاثنين مبنى مؤلفا من 3 طوابق. ونقل موكب كبير من سيارات الإسعاف جثامين الشهداء إلى البلدة حيث أقيمت الصلاة عليهم قبل أن يدفنوا.
11: رغم موقع بلدة كفر رمان الحساس أمنيا وعسكريا، ورغم الاعتداءات والاستهدافات الإسرائيلية على البلدة وعلى قضاء النبطي، إلا أن أبناء بلدة كفر رمان أبوا إلا أن يشاركوا في الوداع الأخير ل13 شهيدا من أبناء بلدتهم، وداع عائلة بأكملها من 12 شهيدا سقطوا نتيجة الغارة الإسرائيلية التي استهدفت المبنى في بلدة كفر رمان، بينهم أطفال وبينهم سيدات ورجال، تم تشييعهم اليوم في البلدة رغم خطورة الوضع الأمني، تم نقلهم من مكان الصلاة إلى جنبانة البلدة. أما الشهيد 13 فهو المسعف علي شحرور الذي أيضا استهدف من قبل الاحتلال الإسرائيلي بينما كان مع شخصين آخرين في سيارة في بلدة كفر رمان. هي الحصيلة الأكبر التي تسقط مرة واحدة بغارة إسرائيلية في بلدة كفر رمان منذ عدة أسابيع، حصيلة كان لها صدى كبير داخل الجنوب اللبناني، وصور قاسية على المسعفين وعلى كل من تابع عمليات البحث عن الشهداء وعن الجرحى وعن الأشلاء. من بلدة كفر رمان، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
1: في العراق تظاهر المئات من حملة الشهادات العليا والخريجين قرب وزارة المالية في بغداد للمطالبة بتعيينهم في وظائف حكومية، وشهدت التظاهرة اشتباكا مع قوات مكافحة الشغب خلال محاولة المحتجين الوصول إلى مقر الوزارة.
12: في تجمعهم 31 تظاهر المئات من حملة الشهادات العليا والخريجين المتفوقين قرب وزارة المالية ببغداد للمطالبة بوظائف في الدولة. المظاهرة التي بدأت سلمية شهدت اشتباكا بالأيدي مع قوات مكافحة الشغب في أثناء محاولة المحتجين التجمع أمام مقر الوزارة قبل السيطرة على الموقف.
13: أنا جاي هنا من محافظة ديالى، أنا وآلاف الخريجين من حملة الشهادات العليا جايين إحنا هنا اليوم حتى نطالب بتخصيص 50,000 درجة وظيفية لحملة الشهادات العليا، وإحنا جايين هنا فقط بمطالب سلمية اللي هي فقط 50,000 درجة وظيفية، لكن مثل ما جاي تشوف حضرتك تم قمعنا بهذه الطريقة.
14: أنا بالنسبة لي من محافظة السليمانية ودعت أهلي من البارحة، شلت جنطتي وملابسي وجينا، لأن ما بيها فايدة بعد، كل ما نعتصم يطلعوننا تصريحات كاذبة ويوهموننا هيك وهيك، وإضافة إلى بعض نواب السوشيال ميديا، إحنا وياكم وإحنا هيك، من يلتقون برئيس الوزراء يغلس على الموضوع ولا عبارك يمه، أنت صارحني من البداية لو وياي لو علي.
12: ويعكس اتساع الرقعة الجغرافية للمتظاهرين بحسبهم حجم الإحباط من وعود التعيين غير المنجزة في محافظاتهم.
15: المتظاهرون هنا من حملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل القادمين من مختلف محافظات العراق للمطالبة بتعيينهم في وظائف بالدولة. أكدوا أنهم سيواصلون مظاهراتهم واعتصاماتهم حتى صدور قرار حكومي بتخصيص 50,000 وظيفة لهم.
12: موقف سبقه موقف حكومي مشجع تزامن مع مظاهرات مماثلة للخريجين القدامى في الساعات الماضية، حيث أصدر رئيس الوزراء العراقي قرارا بتخصيص وظائف لهم ضمن مشروع قانون الموازنة. وبينما رأى اقتصاديون القرار غير كاف بسبب أعداد الخريجين الكبيرة وضعف الوضع المالي للدولة، دعوا إلى تنشيط القطاعات الإنتاجية والخدمية والتجارية لاستيعاب الخريجين.
16: تنشيط الإنفاق العام للدولة في المشاريع الإنتاجية، مشاريع الاستثمارية، مشاريع الخدمية، في الصحة إنشاء مستشفيات، إنشاء مدارس، إنشاء جامعات، إنشاء كليات، إنشاء مختبرات.
12: كما يرى آخرون ضرورة تعزيز المبادرات الحكومية الهادفة إلى إيجاد فرص عمل تستوعب مئات الآلاف من الخريجين بالاستثمار في المهارات والمواهب والطاقات الشبابية. من بغداد، حسام محمد علي، التلفزيون العربي.
1: تحتفل البرازيل ب204 سنوات من الاستقلال على وقع انقسام سياسي يسبق الانتخابات المقبلة، واستغل المرشحان لولا دا سيلفا وبولسونارو المناسبة لحشد الدعم للفوز في السباق الانتخابي.
17: على المنصة كان المشهد يقول البرازيل موحدة، وأمام المنصة تبدو القوة في كل مكان، دبابات وحاملات صواريخ على الأرض وطائرات عسكرية ترسم تشكيلاتها في السماء. البرازيل تحتفل ب204 سنوات من الاستقلال، لكن خلف مشهد القوة والوحدة تبدو صورة أخرى للبلاد، صورة بلد يستعد لانتخابات حاسمة ويتعرض لأطماع وتهديدات خارجية كما يقول رئيسه.
18: لدينا ثاني أكبر احتياطي في العالم من المعادن النادرة وأكبر احتياطي من الماء العذب، واكتشفنا في الآونة الأخيرة المزيد من البترول، وعلينا أن ندافع عن هذه الثروات وألا نطأطئ الرأس أمام القوى الأجنبية التي تريد تحويلنا إلى مستعمرة جديدة. لسنا مستعمرة ولن نكون مستعمرة لأحد.
17: القوة التي يتحدث عنها الرئيس البرازيلي وتستعرضها الدولة في يوم استقلالها لم تستطع بعد أن توحد بلدا ما زال منقسما سياسيا على نفسه.
19: بين الاستعراضات والاحتجاجات تبدو البرازيل اليوم وكانها تحتفل بعيد استقلالها، لكن الواقع يؤكد أنها تتصارع سياسيا على من سيكون له الحق في تحديد مستقبلها.
17: ففي شوارع سان باولو الشعارات التي رددها المتظاهرون كانت ضد الرئيس لولا وقاضي المحكمة الفيدرالية السامية أليشاندر دي مورايس الذي قاد ملف محاكمة الرئيس السابق جائر بولسونارو وتطالب المعارضة بعزله.
20: المريض النفسي دي مورايس هو سرطان للبرازيل ويجب التخلص منه.
21: نحن هنا من أجل برازيل أفضل، برازيل الحرية، ولن تتأتى إلا بخروج لولا ودي مورايس.
17: في يوم يفترض أن يجمع البرازيليين حول ذكرى استقلال بلادهم، تكشف شوارع برازيليا وسان باولو أن المعركة على البرازيل نفسها لم تنتهي بعد، إذ يبدو أن استقلال البلاد تحقق قبل أكثر من قرنين، أما توحيدها سياسيا فما زال معركة مفتوحة. دادا عبد الله، التلفزيون العربي، برازيليا.
1: ختام هذه النشرة الإخبارية، تتابعون الآن برنامج تواصل.
22: مشاهدي التلفزيون العربي وتواصل، مرحبا بكم. هذه قصة تفاعل معها رواد السوشيال ميديا. أديداس تعتذر عن إعلان لجندي إسرائيلي بعد موجة انتقادات ودعوات لمقاطعتها. مواجهة حادة بين مديرة مدرسة ومحافظ في مصر، لماذا طالب رواد المنصات بتكريمها؟ ترند 8 نت، كيف أعاد الذكاء الاصطناعي ملايين المستخدمين 40 عاما إلى الوراء؟

كم هو جميل وإنسانيا أن تصنع حذاء لهذه الصغيرة أو لهذا الصغير؟ هلأ منشوفهم على الصورة هون، كم هو جميل وإنساني أن يستعيد الصغار قدرتهم على اللهو والركض واللعب. تخيلوا شركة كبرى بحجم شركة أديداس فكرت بهذه الفئة من مبتوري الأطراف، صنعت حذاء من فردة واحدة، لكنها لم تختر للترويج لمنتجها هذا طفلا من غزة، بل اختارت واحدا من قتلة أطفال غزة، اختارت جنديا من جنود الاحتلال الإسرائيلي للترويج لحملة الحذاء المنفرد. ما رأي حدا يعملوا معه دعاية؟ هل يمكن أن تتخيلوا هذا؟ إليكم هذه القصة. أديداس علامة تجارية رياضية معروفة كلنا بنعرفها، ترعى فعاليات رياضية معروفة أيضا، ترعى كؤوس العالم والدوريات منذ عقود. فأديداس تعرف من أين تؤكل الكتف كما يقال، تستثمر بالمناسبات الرياضية وبالرياضيين المشهورين، وتستثمر بالأشخاص للدعاية والإعلان والترويج لبضائعها. وضمن هذا السياق أرادت الترويج لخدمة الحذاء المنفرد، وهي مبادرة جيدة أن تأخذ بعين الاعتبار مبتوري الأطراف وتلتفت إليهم. لكن هناك مشكلة، وهي ليست بالمشكلة الصغيرة، فهي تتعلق بهذا الشخص تحديدا. هذا الشخص هو جندي إسرائيلي، وربما أخذت له هذه الصورة بالقرب من جدار الفصل العنصري الذي بنته إسرائيل. لا نعلم بالتحديد صدقا أين أخذت هذه الصورة. خدمة الحذاء المنفرد أطلقتها أديداس، وهي تقوم على شراء فردة حذاء واحدة بنص سعر الزوج لمن يحتاج حذاء واحدا من مبتوري الأطراف أو اختلاف الأطراف. وكما قلنا هي خدمة جيدة جدا، ولكن مين اختارت أديداس ليكون وجها لإعلانها ولمنتجها الجديد؟ اختارت جنديا من جنود الاحتلال الإسرائيلي، وهذه صورته، وهذه هي المادة الترويجية لشاليف بيتون. شاليف جندي سابق في الكتيبة 931 التابعة للواء نحال، بحسب تايمز أوف إسرائيل. ولواء نحال تعرفونه هو أحد ألوية ما تسمى النخبة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، ينشط بالضفة الغربية، وفي حرب الإبادة انتقل إلى غزة لتنفيذ مهمات خاصة في منطقة رفح، وألحق دمارا فادحا في المدينة. أما شاليف هذا الجندي فقد شارك بعملية ما تسميه إسرائيل حارس الأسوار على غزة سنة 2021، ولم يشارك في حرب الإبادة الأخيرة. مش عارفة ليكون الزلمة بريء ونحن مش منتبهين. تعال نشوف هالجندي البريء شو كان يعمل بالأوقات اللي ما عنده فيها شغل. بحثنا أكثر عن الجندي بيتون، فوجدنا على صفحته بإنستغرام هذه الصورة البريئة. شوفوا شو بريء، عم يلعب، يوجه سلاحه نحو هدف محتمل أو أكيد، وقد يكون الهدف بيت فلسطيني أو طفل فلسطيني أو امرأة فلسطينية. يعني شو ما بيقدر يصوب يلا عم يتسلى، يمكن يقتل أو يصيب إجر أو إيد وتنبتر. وإذا بدنا نكون سالمين نية نقول طيب ما يمكن أديداس ما شافت الصور، ما فلفشت الإنستغرام طبعا، ولما طلبت منه أنه يعمل لها دعاية. نرجع لعنده. هكذا أعلن الجندي السابق في جيش الاحتلال بيتون على إنستغرام الشهر الماضي تعاونه مع أديداس إسرائيل، هي أديداس إسرائيل فرع إسرائيل للترويج لخدمة الحذاء المنفرد، ووصف الحملة بأنها حلم يتحقق. لكن معقول أديداس بكل إمكانياتها ما بتعرف أنه في حرب إبادة شنتها إسرائيل على الفلسطينيين بغزة؟ معقول شركة أديداس لم تسمع عن أكثر من 70,000 شهيد فلسطيني في هذه الحرب قتلهم جيش الاحتلال يلي هيدا جندي فيه؟ يمكن كمان أديداس ما كانت بتعرف أنه بغزة صار أكبر عدد مبتوري الأطراف بالتاريخ الحديث، وهذا بحسب المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني. معقول أديداس ما سمعت أنه جيش الاحتلال الإسرائيلي ورئيس وزرائه متهمون بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، وهذا بحسب محكمة الجنائية الدولية. يمكن ما سمعوا أو يمكن ما حبوا يسمعوا، ولكن بعد إطلاق الإعلان وارتفاع الدعوات العالمية لمقاطعتها يبدو أنه اضطرت تسمع. فشو عملت؟ واجهت أديداس موجة من الدعوات للمقاطعة جعلتها في مركز عاصفة فيروسية غير مسبوقة في الأيام الأخيرة، وفي قلب العاصفة
وقف شاليف بيتون وجرى استذكاره واستحضار صوره وهو يقاتل في الكتيبة كما نشاهد هنا، واكتسبت الحملة زخما كبيرا بمشاركة شخصيات مشهورة لوسم مقاطعة أديداس التي أعطت منصة لجندي قاتل بينما تتجاهل المدنيين والأطفال بشكل صارخ. ومن أهم الشخصيات العالمية التي انضمت إلى موجة الاحتلال الممثل الإسباني والحائز على جائزة الأوسكار خافيير بارديم التي دعا فيها صراحة إلى مقاطعة أديداس التي تدعم إسرائيل والإبادة الجماعية. طيب هل انتهت القصة هنا؟ قلنا أن أديداس اضطرت لسماع هذه الأصوات، شو يلي صار؟ شركة أديداس أصدرت بيانا رسميا الاثنين، قالت فيه: ندرك أن صورة استخدمت، تعرفوا مجهول اللي استخدمها، في فعالية محلية حديثة من قبل الفريق المحلي في إسرائيل أثارت مخاوف وردات فعل قوية، لم يكن قصدنا أبدا لإساءة حرام ونعتذر لأي شخص تضرر، وصفة الحملة بأنها مبادرة محلية وليست جزءا من حملة ترويجية عالمية. بالنهاية طيب هل أوكي بعد هيدا البيان هل محت الشركة الإعلان من منصاتها؟ نعم، تحت الضغط حذفت شركة أديداس صورة الجندي الإسرائيلي التي نشرتها على منصاتها الرقمية في المنطقة، ولكن مش على منصاتها العالمية، كما حذف الجندي الإسرائيلي شاليف الفيديو الترويجي الذي نشره على حسابه الشخصي في إنستغرام، وانتشرت بشكل واسع صور للأطفال مبتوري الأطراف من غزة. إلى مواقع التواصل الاجتماعي وكيف تفاعلت الناس مع هذا الموضوع. مينا تقول: سأستمر في مقاطعة أديداس حتى ولو أزالوا ذلك الإعلان المقزز، عليهم أن يعتذروا لآلاف الأطفال الفلسطينيين الذين بترت أطرافهم وعليهم أن يخجلوا من أنفسهم. كمان مو كتب وهو اسمه محمد: بعد هجوم ضخم من أحرار العالم على شركة أديداس بسبب استعانتها بجندي إسرائيلي كواجهة لحملتها الإعلانية، الشركة تعتذر وتحذف صور الجندي الإسرائيلي من جميع صفحاتها الرسمية، لا تستهن أبدا بقوتك وتأثيرك. ليلى حمد كتبت: يبدو أن أديداس العربية فقط هي التي اعتذرت وليست أديداس العالمية، قد يكون خوفا من المقاطعة في المنطقة أكثر من تأثيره بالعالم على أديداس العالمية الاعتذار وليس فقط أديداس المنطقة العربية. أما سوزان أبو الهوى فتقول: وهذه شركة واضح أنه صهيونية، منحها الجمهور رحمة حين طردت بلا حديد من حملتهم لأنها فلسطينية، ثم بعد حرب الإبادة قررت الشركة أن تدعم جنديا إسرائيليا فقد ساقه في الحرب على غزة، بينما لا يزال عشرات الآلاف من مبتوري الأطراف يعانون في غزة دون عناية. أديداس لا يمكنكم أن تخدعوا أحد بهذا الاعتذار المزيف وعديم المعنى.

0: مشاهدينا، خلال أيام قليلة تفتح المدارس في مصر أبوابها للتلاميذ إذانا ببدء السنة الدراسية الجديدة 2026-2027، وعلى الأغلب طلاب محضرين حالهم، جايبين ملابس وشنط وأحذية جديدة وأقلام وكراسات، يعني قرطاسية من ما جميعه. وهيدي الفترة بصراحة بتكون كتير حلوة ومبهجة للطلاب، كل شيء جديد، بس بعضهم بأول المدرسة. طيب، التلاميذ جاهزين ليروحوا على المدرسة، ولكن ماذا عن المدارس نفسها؟ هل هي جاهزة لاستقبال أبنائها؟ يعني هل الفصول الدراسية مكتملة الخدمات، أو على الأقل تتوفر فيها أدنى مستويات الخدمة العامة مثل النظافة، وسائل التعليم وغيرها؟ وهذا للوقوف على هذه الجوانب بمدارس القليوبية في مصر، أجرى المحافظ حسام عبد الفتاح جولة تفقدية لعدد من المدارس. أول مدرسة زار على ما يبدو كانت مدرسة كفر الجزار في بنها. طبعا مديرة المدرسة كانت في استقباله وأخذته في جولة داخل الصفوف، وبدأت تشرح له كيفية سير الأوضاع في المدرسة للوقوف على طبيعة أعمال الصيانة والنظافة ودورات المياه. المحافظ طلب الاستماع إلى ملاحظاتها، والمديرة بدأت تشرح له وما يعني اللي إلهم واللي عليهم بالمدرسة، صارت تقول له كل شيء عم بيصير. لكن بينما كانت تتحدث قاطعها المحافظ دغري أول ما وقعت عينه على كومة نفايات داخل أحد الفصول الدراسية. انزعج وقال بنبرة حادة: إيه ده؟ أنا إزاي أعلم الطلاب عن النظافة وأنا مش نظيف؟ تمام، هنا يبدو أن الموقف تأزم، لكن المديرة تداركت الأمر، ردت بكل ثقة أنها تحاول جاهدة لتكملة نواقص المدرسة رغم ضعف الإمكانيات المادية المخصصة لهم. من ضمن حديثها أوضحت المديرة أنها طرقت أبواباً كثيرة في مسعى لتأمين احتياجات المدرسة، لكنها لم توفق في الحصول على الدعم، فاضطرت إلى إنفاق 18,000 جنيه من مصريات الخاصين لتأمين المرافق الناقصة. هنا المحافظ استغرب ما تقوله المديرة، فطلب منها إثبات روايتها، وما كان منها إلا أنه طلعت المستندات التي تثبت صحة أقوالها ووضعتها أمام المحافظ. خلونا نشوف المقطع ونرجع نكفي القصة.
1: الإدارة عشان تقسيم المدرسة للوضع اللي احنا موجودين فيه. شايف حضرتك الوضع أصلاً؟
2: لا، راح تقول السجالة اللي
1: مادية بالكتب. ما العمال كانت بتستلم الكتب. لسه هيمسحوا باقي الأربعة عشان التراب اللي احنا فيه.
2: هو أنا إزاي أعلم العيال النظافة إذا كنت أنا وسخ؟
1: مش كان فاهم.
2: ده الكلام ده المدرسين لسه عاملينه حضرتك.
0: الموقف يلي شفناه أثار موجة تفاعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي. فئة من المتابعين أشادوا بمبادرة المحافظ لقيامه بزيارة المدارس ومتابعة أوضاعها عن قرب، لكنهم شددوا في الوقت ذاته على ضرورة تحويل الزيارات إلى أفعال على الأرض لسد النقص ومعالجة الأسباب التي تعيق مسيرة التعليم الصحيحة. بالمقابل هناك فئة أخرى استاءت من طريقة تعاطي المحافظ مع المديرة، ووصفوا أسلوبه بغير الملائم، كما عبروا عن تعاطفهم مع المديرة وأشادوا بموقفها وشجاعتها، معتبرين إياها نموذجاً لتحمل المسؤولية، وأيضاً طالبوا بتكريمها ومراجعة آليات تمويل المدارس وتوفير احتياجاتها الأساسية. دعونا نشاهد هذا المقطع أيضاً ثم نعود لاستكمال القصة.
3: المديرة سادت المحافظ، المديرة صادقة بكل حرف قالته لك، وطبعا مش هنقدر نكتب سيادتك، مش هنقدر نقول على سيادتك ولا نكذبك، بس هي كل حرف قالته موجود وبيحصل، وجميع مدارس الأقاليم كده بالصورة اللي نقلتها لك المديرة، إن كان من جيبها أو من جيوب أولياء الأمور، بتعمل اجتماع وبتاخد تبرعات من أولياء الأمور وبتعمل الحاجات اللي قالت حضرتك عليها، الصرف، وبتصلح حنفيات وبتركب شباكة وبتغير، ده كله بيحصل يا سيادة.
0: طبعا التفاعل مع هيك موضوع بمصر بياخد ضجة كبيرة، فنقينا مجموعة من التغريدات. حمادة حسان يدعم مديرة المدرسة ويقول هي بطلة ومربية ومسؤولة جيدة، يضيف سيد سليم قائلا: مدرسة كفر الجزار نموذج مشرف للمرأة المصرية الشجاعة والقوية، سيدة مخلصة واجهت المسؤولين بكل جرأة بالمستندات ولم تخف في الحق لومة لائم دفاعا عن عملها بدل التوبيخ واللوم، تستحق هذه القيادية العظيمة التكريم والشكر والوقوف معها بالواجب تقديرا لإخلاصها. محمد إبراهيم يقول: سقطة وبداية غير موفقة من المحافظ، لأن هذه المديرة كشفت تقصير كل المسؤولين العاملين تحت إشراف سيادته بالمحافظة. وأخيرا كتب نورا المصري: لا يحق للمسؤول تجاوز مقتضيات اللياقة أو استخدام ألفاظ حادة تحت أي ظرف أثناء مباشرة مهام الوظيفة العامة.

0: في سوريا الجديدة تغيرت السلطة وفتحت البلاد أبواباً أغلقت لعقود، وعاد كثير من السوريين إلى وطنهم يحملون أحلاماً كبيرة، لكن الحياة اليومية بقيت أثقل من قدرة الناس على الاحتمال. انتهت الحرب في صورتها القديمة ولم تنتهي فواتيرها، ما زال السوري يقف أمام فرن الخبز ومحطة الوقود والصيدلية والسوق ليكتشف أن النجاة من الموت لا تعني دائماً القدرة على الحياة. تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نحو 90% من السوريين ما زالوا تحت خط الفقر، وأن 16.5 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، فيما يحتاج أكثر من 13 مليوناً إلى مساعدات غذائية وزراعية. التضخم السنوي هذا العام فقط بلغ 40.5%، ومتوسط راتب الموظف الجامعي في القطاع العام لا يغطي سوى 44% من خط الفقر المدقع لأسرة سورية. أعزائي، هذه ليست أرقاماً في تقرير اقتصادي، هذه موائد تنقص منها الأطباق، وآباء يتأخرون في العودة إلى بيوتهم لأن جيوبهم لا تحمل ما يكفي لسد الاحتياجات، وأمهات يعدن ترتيب الأولويات منشان تبقى الحالة مستورة. الله يعين الناس. أكيد في هذا الواقع الذي تكلمنا عنه صعد الشيخ سمير الإبراهيم على منبر أحد المساجد في مدينة سلقين بريف إدلب. الشيخ لم يتحدث عن قضية بعيدة عن حياة المصلين، تحدث عما يعرفونه جيدا، عن ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية، عن رواتب الأئمة والخطباء والدعاة التي قال أنها لا تتجاوز 90 دولارا شهريا، وعن مسؤولين ووزراء طالبهم بأن ينظروا إلى أحوال الناس قبل أن تتحول المسافة بينهم وبين الشارع إلى جدار. الشيخ انتقد أداء وزارتي الأوقاف والطاقة ورئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، تحدث عن الفساد وأموال الوقف. كانت الخطبة حادة وربما تجاوزت في بعض عباراتها حدود النصيحة العامة إلى اتهامات تحتاج إلى أدلة، غير أن جوهرها خرج من مكان يعرفه كل سوري من الفجوة الهائلة بين الراتب والتكاليف المعيشة وبين لغة التعافي التي يسمعها المواطن وحياته التي لم تتعافى بعد. طيب شو صار؟ انتهت الصلاة لكن تداعيات الخطبة لم تنتهي، انتشر تسجيلها على مواقع التواصل الاجتماعي، تحولت الكلمات التي قيلت فوق منبر محلي في سلقين لن يعش سوري واسع حول حدود النقد وحق الناس في الحديث عن أوضاعهم، والطريقة التي ينبغي أن تتعامل بها مؤسسات الدولة مع الأصوات الغاضبة. بعد أيام ظهر الشيخ سمير الإبراهيم في تسجيل مصور وقال إن رئيس شعبة أوقاف سلقين استدعاه لمناقشة ما ورد في الخطبة، وبحسب روايته لم يكن النقاش متعلقا بصحة المعلومات وحدها، إذ اتهم بمعاداة الدولة وطلب منه حذف تسجيل الخطبة والاعتذار عما قاله، لكن الشيخ رفض الحذف والاعتذار.
1: الشيخ سمير الإبراهيم، أبلغ أحبابي ومتابعي بأنني توقفت عن الخطابة، أو منعت من الخطابة بالأحرى، منعت من الخطابة بناء على توجيهات مدير أوقاف إدلب إلى رئيس شعبة سلقين. اتهموني بالعداء للدولة، مع العلم أن القاصي والداني يعرف أنني مع الدولة قلبا وقالبا. طلبوا مني حذف الخطبة الماضية والاعتذار لكنني رفضت لأنني لم.
0: مثل ما قال الشيخ، قال أنه يقف مع الدولة قلبا وقالبا، وأن نصيحته للمسؤولين لا تعني العداء للحكومة، لكنه أبلغ بالتوقف عن الخطابة بناء على توجيه من مدير أوقاف إدلب. هنا انتقلت القضية من سؤال عن محتوى خطبة إلى سؤال أكبر عن الدولة نفسها، هل يمكن أن تنتقد مسؤولا من دون أن تصبح خصما للدولة؟ هذا ما قاله السوريون. مديرية أوقاف إدلب أصدرت بيان كمان نفت فيه صدور أي قرار رسمي بمنع الشيخ سمير الإبراهيم من الخطابة أو إيقافه عنها. قالت إن الشيخ ليس من ضمن قوائم الخطباء المعتمدين لديها أصلا، وأن الخطبة ألقيت من دون تنسيق مسبق مع المديرية أو شعبة أوقاف سلقين. بحسب بيان المديرية، جاء استدعاء الشيخ على خلفية توجيهه اتهاما مباشرا إلى وزارة الأوقاف بسرقة أموال الوقف، وأكدت أن اللقاء خصص لسؤاله عن الأدلة والمعطيات التي استند إليها وإتاحة المجال أمامه لعرض ما يملكه من معلومات. نفت أن تكون قد طلبت منه الاعتذار أو التراجع، وشددت على منبر الجمعة مكان للنصح والإرشاد، لكنه أمانة تقتضي التثبت قبل إطلاق الاتهامات. طيب نسأل، هل خلصت القصة؟ لا، للأسف عاد الشيخ الإبراهيم إلى الظهور في تسجيل ثان ورد على المديرية، وقال أن قرار إيقافه جاء مباشرة من وزارة الأوقاف، وإنه منع من اعتلاء أي منبر في محافظة إدلب ما لم يحصل على موافقة الوزارة. أوضح أنه لم يقل أن وزارة الأوقاف تسرق أموال الوقف، وإنما تحدث عن جهات تسرق هذه الأموال، وأضاف أنه حاول مرارا مقابلة وزير الأوقاف لإطلاعه على ما لديه من معلومات من دون أن يتمكن من ذلك. طبعا صار في تفاعل كمان على منصات التواصل الاجتماعي. زينة بتقول كان يمكن لوزارة الأوقاف أن تنهي الجدل بحقيقة واحدة وصريحة، هل منع الشيخ من الخطوة أم لم يمنع، هل يستطيع اعتلاء المنبر الجمعة المقبلة من دون شروط استثنائية، وكان يمكنها أيضا أن تعلن فتح تحقيق شفاف في حديثه عن أموال الوقف وأن تنشر النتائج للرأي العام. عمر كتب، أنت عارف الوضع المادي صعب للدولة وبطالبة بمنبر المسجد بالقضاء على الفقر، وأنه هذا فيه تأليب على الدولة وتحريض، إذا كنت تريد أن تنتقد أو تنصح اذهب للمسؤولين بأماكنهم وستجدون أنه بيسمعوك وبياخذوا بنصيحتك. علي بيقول، سيقول قائل لماذا لم ينصحهم بالسر أو وجها لوجه بدلا من النصح في العلن؟ أقول له، وهل سمحوا له بمقابلتهم لكي يزدي لهم النصيحة؟ سليمان بيقول، لقد انتظر السوريون سنوات طويلة كي يستطيعوا الحديث بصوت مرتفع، وأقل ما تستحقه تضحياتهم أن لا يطلب منهم في سوريا الجديدة أن يعودوا إلى الهمس.

غضبانه على فريق تواصل كله كيف مش حاطط صورتي ضمن هيدي المشاهير، وانا اكثر مين انجلق بهذا الترند. كل كم شهر بتقرر مواقع التواصل انه وجوهنا الحاليه خلص ما عادت كافيه، وبدها ترجعنا مره لطفولتنا، ومره تكبنا 50 سنه للمستقبل، ومره بتمنح الرجال لحن كثيفه، ومره بتعيد لهم شعر فقدوه منذ سنوات. بينبسطوا شوي ما بيأثر. نرى انفسنا اكبر سنا، اصغر سنا، بملابس الملوك، داخل افلام شهيره، أو في مهن وسنين ما عشناها أصلاً. اللعبة نفسها بكل مرة تعطي الذكاء الاصطناعي صورتك وسيمنحك نسخة أخرى من حياتك. هذه المرة فتح لنا باب الثمانينات على مصراعي. خلال الساعات الماضية امتلأت مواقع التواصل بصور أشخاص يرتدون ملابس ثمانينات بتسريحات شعر كبيرة وألوان باهتة ونظارات ضخمة، وخلفهم أجهزة كاسات وتلفزيونات قديمة وستائر تشبه تلك التي كانت تظهر في صور العائلة. فجأة بدأ التايم لاين وكأنه حفل تخرج قديم حضروا الجميع، حتى أولئك الذين لم يكونوا قد ولدوا أصلا بالثمانينات. ترند حمل اسم كيف كنت سأبدو في الثمانينيات، ويعتمد هذا الترند على رفع صورة شخصية واضحة. يعني أنا زهق من تشات جي بي تي من امبارح أنا عم بعطي صور وجيميناي، ثم كتابة طلب يعيد تصميم الشخص بزي وتسريحات وإضاءة وخلفيات تنتمي إلى تلك الفترة، مع المحافظة قدر الإمكان على ملامح الوجه. وهنا تكمن جاذبية التجربة. الذكاء الاصطناعي لا يضع لونا قديما فوق الصورة فقط، وإنما يعيد بناء المشهد كاملا، مثل ما أنتم شايفين هون. هلأ كلنا لبسنا نفس الجاكيتات، بس ماشي الحال، عنده وسقة عم بيبيعها كان، فيصنع لك صورة تبدو كأن أحد أفراد أنك أنت أحد أفراد عائلتك عثر عليها هالصورة داخل ألبوم قديم ونسيه كان منسي بأحد الأدراج بالبيت. هلأ بحث فريق تواصل، حتى ما يعني شيل شغلهم على جنب، بحثنا طويلا، رح نرجع على الثمانينات. يعني قد ما هن بحثوا لم نجد حتى الآن شخص موثق يمكن القول إنه هو اللي اخترع الترند. الفكرة والعبارة المستخدمة ظهرتا بصيغ مختلفة قبل الموجة الحالية بقليل، ثم عادتا بقوة مطلع سبتمبر، وسرعان ما انتقلت الصور من حساب إلى آخر قبل أن يدخل الفنانين والإعلاميين كلهم على الخط، ومن بينهم كما شاهدنا أحمد السقا، درة، أحمد فهمي، هنا الزاهد، أحمد العوضي، كلهم وغيرهم، حتى الفنانة المشهورة أماني شحا. شفتوش صوري؟ ما خليت صورة ما نزلتها. مع كل صورة جديدة كان شخص جديد عم يسأل إذا كانوا جميعهم قد ذهبوا إلى الثمانينيات، أنا شو عم أعمل هون بال2026؟ هكذا تحول الفضول الفردي إلى موجة جماعية، فترند يجمع ثلاثة أشياء يصعب على المستخدم مقاومتها: صورته الشخصية، الحنين إلى الماضي، والسؤال الأزلي كيف كنت حيبين شكلي لو كنت ولدت بزمن آخر. لكن هذه مهمة جدا، هذه لكن خلف كل صورة بيرجعنا فيها ذكاء الاصطناعي إلى الماضي، أو بتوجد صورة حقيقية سلمنا له إياها نحن من الحاضر. وهنا تحديدا يا أعزائي وعزيزاتي تبدأ القصة الأكثر أهمية. صحيح أن المشاركة في ترند لا تعني تلقائيا أنه في حدا سرق وجهك كما تذهب بعض التحذيرات المبالغ فيها، لكن رفع صورة شخصية إلى أي منصة يعني منحها ملفا يحتوي على ملامحك، وقد يتضمن أيضا معلومات عن مكان التصوير، منزلك، عملك، أفراد عائلتك، وتزداد المخاطرة عند استخدام تطبيقات مجهولة ما ممكن قرينا الخصوصيات تبعها أو مضينا عليها، أو عند رفع صور الأطفال والوثائق والصور التي يظهر فيها أشخاص لم يمنحوا موافقتهم. لذلك سأخبركم ببعض النصائح الضرورية. إذا أردتوا المشاركة استخدموا منصة معروفة، رفعوا صورة عادية لا تكشف مكان سكنك ولا عملك، ولا تستخدم صور الهوية أو صورك الخاصة، تجنب رفع صور الأطفال، ويمكنك أيضا استعمال المحادثة المؤقتة أو إيقاف خيار استخدام المحادثات في تحسين النماذج، ثم حذف الصورة والمحادثة بعد الانتهاء. ترند طبعا ممتع جميل جدا، الصور حلوة والحنين يبدو أنه صنعوا حقيقة بصورة مدهشة. يعني أنا كثير انبسطت بحالي بالثمانينات، لكن علينا أن نتذكر أن الدخول إلى الماضي الافتراضي يبدأ دائما بتسليم المنصة شيء حقيقي من حاضرنا. طبعا المنصات احتفلت بهذا الترند. عزة بتقول بين جيل شكلت وعي التجارب الواقعية المباشرة وجيل ولد من رحم الطفرة الرقمية والعولمة، تمر الحقبة ترندات وتتبدل فيها المفاهيم لتصنع برزخا ثقافيا يودع ماضيه نشتاق إليه ويستقبل مستقبل لم يعد كافيا. أحمد حسين كتب: بما أنه أنا مصري وأمريكي، مصري، شاركت بترند الثمانينات، صورتك بالثمانينات بالجنسيتين، بس بصراحة أقرب لقلبي بتاعت مصر أكيد. ويقول هشام فريد: المشكلة أنه الثمانينيات
مش مجرد لبس وقصة شعر وكاسات قديم، الحكاية أكبر بكتير. لو لبسنا لبس الثمانينيات حتجيب منين؟ حنجيب منين البراءة والبساطة والضحكة اللي كانت طالعة من القلب؟ وبتغريدة تامر عبده أمين نختم هيدي القصة، بيقول المدهش إنه معظمهم يلي عاجبهم الترند مش من الجيل بتاع الفترة دي. طب أمال يلي عاشوا فيها بقى إحساسهم إيه؟ ما هو يلي سمع غير خالص يلي عاش وشاف ودق. هو في زي حلاوة الثمانينيات ومواليد الثمانينيات ودماغهم وثقافتهم وطيبتهم وهزارهم وتربيتهم، يا جدع ده حتى شقاوتهم كان ليها طعم. مشاهدينا، انتهت حلقة التواصل لهذا اليوم، لكن قصصنا فعلا لا تنتهي. انتظروا قصصا جديدة كل يوم في التواصل، وما تنسوا تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي.

0: الحياه مراسله للتلفزيون العربيه محمد زاويه.
1: ماذا يعني ان اكون مراسلا للتلفزيون العربي في اوكرانيا؟ يعني ان اسلط الضوء حيث ينقطع التيار وارمم الصوره حيث تقصف البنيه التحتيه ونحضر في اروقه المحادثات والتنازلات المحتمله. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.

أهلا بكم في نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسين، وهذه أبرز العناوين. الحرس الثوري الإيراني يعلن تنفيذ عمليات ضد قواعد أمريكية، والأردن يؤكد التصدي لصواريخ باليستية. الجيش الأمريكي يدمر ناقلات نفط إيرانية، وروبيو يقول إن طهران ستفقد ناقلاتها إن واصلت استهداف سفن بحرية أمريكية. القوات الحكومية اليمنية تعلن إطلاق عملية عسكرية جديدة في محافظة تعز، وتقول إنها صدت هجوما لجماعة أنصار الله الحوثيين في بعض المناطق بالمحافظة. شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على مناطق في قطاع غزة، والمكتب الإعلامي الحكومي

نبدأ بالتطورات في الشرق الأوسط، حيث أعلنت القوات المسلحة الأردنية تعامل الدفاعات الجوية مع 20 صاروخا باليستيا أطلقت من إيران تجاه الأراضي الأردنية. وأضاف الجيش الأردني أنه دمر 18 صاروخا بنجاح، بينما سقط صاروخان في مناطق خالية من التجمعات السكانية. وقال في بيان أنه لم تسجل أي خسائر في الأرواح جراء الاعتداء الإيراني. هذا وأظهرت صور محاولات الدفاعات الجوية اعتراض صواريخ إيرانية في سماء مدينة المفرق الواقعة على بعد 70 كيلومترا شمال العاصمة الأردنية عمان.

0: في الأثناء أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة الأزرق في الأردن بصواريخ باليستية، وقال إن هجومه سيستمر. كما أعلن الحرس الثوري استهداف سفينتين حربيتين بصواريخ باليستية، وأكد أن العملية خلفت أضرارا جسيمة فيهما. وفي وقت سابق أصدر الحرس الثوري بيانا هدد فيه بضرب ناقلات النفط بموانئ الكويت والبحرين، ودعا طواقم الناقلات لمغادرة سفنهم فورا. وهذه المشاهد التي بثها التلفزيون الإيراني نقلا عن الحرس الثوري الإيراني، وقال إنها تظهر إطلاق صواريخ على قواعد تابعة للولايات المتحدة. في غضون ذلك، قالت القيادة الوسطى الأمريكية إن قواتها دمرت 5 ناقلات نفط خام إيرانية أمس الثلاثاء، بعد أن استهدف الحرس الثوري سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية بصواريخ باليستية 2 مرات خلال 2 الماضيين. وأضافت أن السفينة الحربية الأمريكية نجحت في تفادي الهجمات الإيرانية وواصلت دورياتها في المياه الإقليمية. هذا وحذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو طهران من أن الولايات المتحدة ستواصل ضرب ناقلات النفط الإيرانية ردا على محاولات مهاجمة سفن حربية أمريكية.
1: الضربات المتبادلة متواصلة، وإيران ما زالت تحاول ضرب سفننا البحرية، وفي كل مرة تحاول فيها القيام بذلك ستخسر ناقلات نفط.
0: وكانت بحرية الحرس الثوري الإيراني قد أعلنت السيطرة على غواصة أمريكية مسيرة عند مدخل مضيق هرمز. وأضاف الحرس الثوري بأنه تمكن من الإيقاع بالغواصة في عملية استخباراتية معقدة. ووفقا لبيان الحرس، فإن الغواصة تمتلك أحدث التقنيات العالمية في مجال المركبات تحت سطح البحر، وكانت قد سلمت إلى أسطول الجيش الأمريكي العام الفائت. إلى ذلك، قال الجيش الإيراني في بيان إن منظومات قوات الدفاع الجوي التابعة له تمكنت من استهداف مسيرة من طراز MQ-1 بنجاح، ومن إصابتها وتدميرها في أجواء ميناء بندر عباس جنوبي إيران. قال إبراهيم سلطان الهاشمي مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية القطرية إن استمرار حالة لا حرب ولا سلم في المنطقة غير مقبول، مشيرا إلى أن قطر تعمل مع شركائها الإقليميين ودولة الصين لاستئناف المحادثات بين واشنطن وطهران.
2: يجب أن نؤكد أنه من غير المقبول تطبيع حالة اللا حرب واللا سلم هذه في المنطقة، فهي مستنزفة للمنطقة، لمقدرات شعوبها، لاقتصاداتها، وأثرها يستمر إلى ما هو أبعد من ذلك، ما أبعد من الأقليم، كما نرى الأثر الاقتصادي في مختلف أنحاء العالم. فتعمل دولة قطر بشكل حثيث مع شركائها الإقليميين والدوليين ومن ضمنهم جمهورية الصين الشعبية لاستئناف الدبلوماسية والحوار وطرح أفكار عملية تعالج مشاغل كافة الأطراف، ولكن الأهم من ذلك كله هو أن يكون هناك الإرادة السياسية لدى الطرفين لاستئناف الحوار وحل الأزمة بالطرق السلمية. وبالنسبة لدولة قطر ولكافة دول المنطقة، أنا أعتقد أن مضيق هرمز وإعادة فتحه بشكل فوري وغير مشروط كممر مائي دولي يشكل أولوية قصوى، لأنه مهم لنا ومهم لاقتصادات العالم والمنطقة، واستخدامه كورقة ضغط بهذه الطريقة أمر مرفوض وغير مرفوض.

0: مقبول من المجتمع الدولي برمته.
1: قال المكتب الرئاسي في سول إن الرئيس الكوري الجنوبي لي جيم يونغ تناقش بشأن مضيق هرمز مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، موضحا أن المحادثات تمحورت حول المساهمات المحتملة في الجهود الدولية الرامية لضمان الأمن وحرية الملاحة وليس حول نشر قوات عسكرية. من جهته صرح مستشار الأمن القومي وي سونغ لاك بأن مراجعة الدور المحتمل لكوريا الجنوبية في مضيق هرمز لا ترتبط بمحادثات الاستثمار مع الولايات المتحدة، وأن إيران طلبت توضيحات بشأن التقارير التي تحدثت عن هذا الدور المحتمل. تباطأت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز هذا الأسبوع وفق ما أعلنت بيانات لشركة كيبلر، كما ارتفعت أسعار النفط إلى مستويات هي الأعلى في نحو 6 أسابيع. يأتي ذلك وسط تهديد إيراني بالرد على أي هجمات أمريكية جديدة تستهدف أصولها عبر استهداف البنية التحتية للطاقة في أنحاء الخليج.
2: تصعيد جديد يضع مضيق هرمز في قلب المواجهة بين إيران والولايات المتحدة، ويدفع بملف الطاقة العالمي نحو نفق مظلم غير مسبوق. هجمات متبادلة على السفن وناقلات النفط خلال عطلة نهاية الأسبوع قفزت بأسعار النفط مجددا لتعيد إلى الأذهان سيناريوهات تعطل الإمدادات الدولية. طهران لم تتأخر في رسم خطوطها الحمراء. رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف توعد برد مباشر يستهدف البنية التحتية للطاقة في الخليج والمصالح الأمريكية بالمنطقة إذا استهدفت السفن الإيرانية. التصعيد العسكري ترجمته الأرقام سريعا. بيانات الشحن البحري تكشف عن انخفاض حاد في حركة المرور عبر مضيق هرمز، فمتوسط عدد سفن السلع الأولية التي عبرت المضيق خلال الأيام 10 الماضية لم يتجاوز 10 سفن يومياً، وهو أدنى مستوى منذ مايو الماضي، في مؤشر واضح على تجنب خطوط الملاحة للممر المائي الأهم عالمياً. ومع تراجع حركة السفن تصاعدت المخاوف في أسواق الطاقة، ودفعت الهجمات الأخيرة أسعار النفط إلى مستويات هي الأعلى في نحو 6 أسابيع. وبين التهديدات المتبادلة والهجمات على السفن وتراجع حركة الملاحة، تبدو أسواق الطاقة أمام معادلة شديدة الحساسية في وقت يرتفع فيه منسوب المخاطر بعد جولات من الضربات بين واشنطن وطهران، وسط انسداد كامل للأفق الدبلوماسي لإنهاء أكثر من 6 أشهر من الصراع المستمر.
1: أفادت مصادر عسكرية للتلفزيون العربي ببدء القوات الحكومية اليمنية هجمات على جماعة أنصار الله الحوثيين في منطقة الكدحة ضمن محور محافظة تعز، كما نفذت القوات الحكومية قصفا مدفعيا وجويا عنيفا استهدف مواقع الحوثيين وتحشيداتهم في مناطق متفرقة من مديرية الوازعية القريبة من مديرية ذوباب وباب المندب في تعز. على صعيد متصل أفادت مصادر ميدانية بأن القوات الحكومية بالتعاون مع جهات قبلية صدت هجوما عنيفا شنته جماعة أنصار الله الحوثيين على محاور عدة في المحافظة في وقت أعلنت فيه الأمم المتحدة رصد نزوح نحو 1800 أسرة جراء تصاعد المعارك في مقبنة وجبل حبشي. قالت قوات التحالف في اليمن إن ما تقوم به جماعة أنصار الله الحوثيين يعد تصعيدا خطيرا تجاه السعودية، مشيرة إلى أن هجمات للجماعة جنوبي البلاد أدت إلى إصابة 73 مدنيا منهم أطفال ونساء. من ناحيتها قالت الجماعة إن قصفها لمناطق في السعودية يأتي رداً على استهداف التحالف مدناً يمنية تقع تحت سيطرتها.
3: جغرافيا المعارك تتسع في اليمن، قتلى وجرحى في هجمات متبادلة. القوات الحكومية تقول إنها تحقق تقدماً ميدانياً معارك عنيفة استخدم فيها الطيران لضرب مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين. مشاهد نشرتها القوات الحكومية تظهر تقدمها باتجاه مدينة البيضاء في تعز والحديدة غربا المطلتين على البحر الأحمر، معارك ضارية اندلعت، وشمالا في الجوف قتلى وجرحى في ضربات لقوات التحالف. قالت الجماعة إنها استهدفت الإصلاحية المركزية في المحافظة. وفي الجوف أيضا القوات الحكومية سيطرت على منطقة اليتمى في مديرية خب والشعف. الجماعة ردت بضرب أهداف جنوبية السعودية وتحذر من عمليات أوسع في العمق. مدن جازان وخميس مشيط وأبها ونجران استهدفتها المسيرات والصواريخ. جماعة أنصار الله الحوثيين قالت إن الهجمات تأتي ردا على غارات التحالف التي استهدفت مدنا يمنية تقع تحت سيطرتها. وأوضحت الجماعة أن ضرباتها استهدفت مطار أبها وقاعدة الملك خالد الجوية ومنشآت تابعة لشركة أرامكو، وهو ما أكدته الخارجية السعودية لاحقا. هو التصعيد الأكبر منذ هدنة أبريل 2022، بدأ بهجوم لجماعة أنصار الله الحوثيين في محاولة التقدم باتجاه مدينة المخا. أرادت الجماعة السيطرة عليها لموقعها الاستراتيجي عند الساحل الغربي. القوات الحكومية تواصل عملياتها وتؤكد عزمها بسط سيطرتها على كامل البلاد، والجماعة تواصل محاولة التقدم باتجاه باب المندب لكونه مفتاح الاقتصاد والتجارة في المنطقة، ما يجعله ورقة استراتيجية للضغط والمساومة.
1: أكد المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر بيير كراهام بول في حديث للتلفزيون العربي على دور المنظمة في تقديم مساعدات إنسانية لا سيما في المجال الطبي باليمن.
4: نحن نرى تفاقما في الوضع المتصاعد بين مختلف الأطراف المتحاربة في اليمن، ولقد شاهدنا ما حصل خلال الساعات الماضية من إصابات واستهداف للمملكة العربية السعودية، وذاك أمر مقلق. ولكن فيما يتعلق بعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فإن جزءا من عملنا الإيجابي أننا مقبولون من عدة أطراف متحاربة في اليمن، وأننا نستطيع العبور إلى الخطوط الأمامية وتقديم مساعدات لا سيما في المجال الطبي الذي تأثر بشكل كبير.
1: في قطاع غزة، أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بوقوع شهيد و12 جريحا في غارة للاحتلال الإسرائيلي على منزل في مخيم النصيرات، كما استشهد طفل برصاص جيش الاحتلال في مواصي مدينة خان يونس. وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في منطقة البطن السمين بالمدينة جنوبي القطاع، ودمرت قوات الاحتلال مربعا سكنيا في مخيم البريج وسط القطاع في غارة أسفرت عن تشريد عدد كبير من العائلات. كاميرا التلفزيون العربي رصدت المشهد من عين المكان.
5: أتواجد الآن في مخيم البريج وسط قطاع غزة، سلسلة من الغارات شهدها القطاع خلال الساعات القليلة الماضية، دمرت خلالها عدد من المربعات السكنية في وسط وفي جنوب قطاع غزة، ولا زالت وتيرة الاستهدافات مستمرة ومتواصلة. هنا كما نشاهد يحاول المواطنون استخراج واستصلاح ما يمكن استصلاحه من داخل هذه المنازل المدمرة، والتي كما ذكرنا استهدفت الغارة أحد المنازل ولكن دمرت معها أعداد كبيرة من المنازل. أبو العبد وهو أحد سكان هذا المكان وصاحب أحد المنازل التي دمرت، الحمد لله على السلامة أبو العبد.
6: الله يعطيك الصحة.
5: يعني أكيد عشت ساعات صعبة خلال لحظة التهديد الإسرائيلي، شو اللي صار معكم؟ قديش أخذتم وقت لا حتى تخلو؟
6: 10 دقائق كل المربع يخلي كله في غمضة عين. طلعنا شردنا عن جيراننا بعد الهواية، جينا هنا لقيت 4-5 دور كلهم هواية واحدة، دمار شامل مربع كامل، حسبي الله ونعم الوكيل.
5: شو تبقى لكم في هذا المكان؟
6: ولا حاجة، حلم حياتي 22 سنة راح. أنا صنايع ألمنيوم، ورشة الألمنيوم هان منشاري هان، حلم حياتي كله هان. هاي الألمنيوم زي ما أنت شايف، سيارتي راحت هي مدمرة، ولا حاجتنا الحمد لله.
7: وين راح تروحوا ابو العبد؟
6: نعم
7: وين راح تروحوا؟
6: ان الله ما فيش سكنة. هاي بقول لك حلم حياتي انا كله حلم حياتي، يعني انا لو بدي اروح عند جيراني هيتحملوني اسبوع اسبوعين ما بعد هيك الحمد لله. ما قد ما بقدر بدي احاول اشيل ردم ولا حاجه واعمل لي اي خيمه تقويني انا وهمي. احنا 8 اسر، الي 5 اولاد وزوجتي والحجه، 8 اسر
7: كلكم في نفس المكان في هذا البيت الصغير
6: زي ما انت شايف 160 متر 4 غرف وصاله وحمامين وقف. الحمد لله ولا حاجه متبقيه.
7: عوضك الله خير، شكرا جزيلا لك أبو العبد. يعني كما تشاهدون مشاهدينا الكرام نسبة الدمار كبيرة جدا، والاحتلال الإسرائيلي بات يتعمد إحداث هذا الدمار الكبير في خلال هذه الغارات المستمرة والمتواصلة، والتي بلا شك يتعمد الاحتلال الإسرائيلي من تكثيف وتيرة هذه الغارات وبمبررات مختلفة، ولكن الهدف الأساسي هو تدمير أكبر قدر ممكن من المساكن وتحويل هذه الأماكن إلى أماكن لا تصلح للحياة. من مخيم البريج وسط قطاع غزة، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي.
1: خطوات غربية جديدة ضد الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية تقودها بريطانيا وفرنسا وكندا، مع عقوبات تستهدف سلع المستوطنات والجهات الداعمة لها. الرد الإسرائيلي جاء من خلال إجراءات مضادة تستهدف بريطانيا.
8: خطوة أوروبية وغربية جديدة، هذه المرة في مواجهة تصاعد الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية. مواقف صدرت عن 12 دولة بينها بريطانيا وفرنسا وكندا تندد بتوسع الاستيطان وتصاعد عنف المستوطنين وبالمواقف الداعمة لها داخل الحكومة الإسرائيلية. في مقدمة هذه الخطوات بريطانيا تعلن إجراءات تستهدف المستوطنات. وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أعلن حظر استيراد السلع القادمة من المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
9: أعلن اليوم أننا سنفرض حظرا على استيراد السلع القادمة من المستوطنات غير القانونية في الأراضي المحتلة. إن جزءا من هذا النظام سيتوسع أكثر. سنفرض عقوبات على شركات وأفراد محددين يقدمون خدمات مثل البناء والبنية التحتية والتمويل أو العقارات تساهم في توسيع المستوطنات.
8: القرار البريطاني لا يتوقف عند السلع. لندن تقول إنها ستوسع العقوبات لتشمل شركات وأفرادا يقدمون خدمات البناء والبنية التحتية والتمويل والعقارات المرتبطة بتوسيع المستوطنات. خطوة لندن تأتي في سياق تحرك غربي وأوروبي أوسع. ففي بيان مشترك أكد رئيس الحكومة البريطاني والرئيس الفرنسي أن التوسع المنهجي للمستوطنات في الضفة الغربية على غرار مشروع مستوطنة إيوان، إضافة إلى الارتفاع الكبير في أعمال عنف المستوطنين، يمثل تهديدا مباشرا لحل الدولتين. لكن الرد الإسرائيلي لم يتأخر. تل أبيب وجهت إجراءاتها مباشرة إلى بريطانيا.
10: قررت بالاتفاق مع رئيس الوزراء نتنياهو اتخاذ إجراءات مضادة إسرائيلية. أولا إغلاق القنصلية البريطانية في القدس، ثانيا إبعاد الممثلين البريطانيين من المركز الدولي لدعم غزة، ثالثا وقف الأنشطة البريطانية الرامية إلى تدريب القوات الفلسطينية.
8: وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو اكتفى بالتأكيد على أن بلاده لا تريد ارتفاعا في مستوى التوترات في الضفة الغربية. في هذا التوقيت الحساس في المنطقة، تحرك غربي ضد الاستيطان ورد إسرائيلي يستهدف بريطانيا وموقف أمريكي يرفض الانضمام إلى العقوبات، مشهد جديد يضع الضفة الغربية في قلب مواجهة دبلوماسية متصاعدة.
1: فرضت قوة الاحتلال الإسرائيلي حصارا على مخيم شعفات وبلدة عناتا في مدينة القدس في إطار عملية عسكرية اعتقلت فيها حتى الآن 100 فلسطيني.
11: عملية عسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم شعفات في مدينة القدس وأيضا في بلدة عناتا الفلسطينية. عند ساعات الصباح الأولى بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام المخيم، وها هي تفرض حظرا للتجوال في هذه المنطقة، تقتحم منازل الفلسطينيين من أجل تفتيشها. عدد كبير من دوريات الاحتلال الإسرائيلي يشارك في هذه العملية العسكرية، والهدف كما تقول إسرائيل هو البحث عن أسلحة في هذه المنطقة. عدد سكان مخيم شعفاط وبلدة عناتة بحسب التقديرات الفلسطينية هو نحو 80,000 فلسطيني. إسرائيل تغلق هذه المنطقة، تمنع خروج الفلسطينيين منها، ما تسبب باكتظاظات مرورية هائلة. بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين منذ ساعات الصباح الأولى حتى الآن نحو 100 فلسطيني بحسب التقديرات الأولية الفلسطينية، من بينهم امرأة بحسب محافظة القدس في السلطة الفلسطينية. في كل منطقة تحتجز قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا، تسيطر على هذا المنزل وتقوم بنقل الفلسطينيين المحتجزين إليه. حتى الآن من غير الواضح كم ستستمر هذه العملية العسكرية، لكن الملاحظ أنها تأتي مع تصاعد التوتر في الضفة الغربية بشكل عام، وتحذيرات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي من أن الأوضاع على شفير الانفجار، خصوصا مع تصاعد إرهاب المستوطنين. هذه المنطقة فارغة، لا توجد فيها حركة بسبب وجود قوات الاحتلال الإسرائيلي، لكن الاكتظاظ الأساسي هو عند مدخل هذه المنطقة التي لا يقدر الفلسطينيون على مغادرتها حتى للحصول على الخدمات الطبية. أحمد راوشة، التلفزيون العربي، عناتة، القدس.
1: أفرجت سلطات الاحتلال عن 19 أسيرا فلسطينيا عند حاجز عسكري في بلدة الظاهرية جنوب الخليل. وقال نادي الأسير الفلسطيني إن سلطات الاحتلال أفرجت عن الأسرى بعد انتهاء محكوميتهم داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. شيعت بلدة كفر رمان جنوبي لبنان 13 شهيدا، منهم أطفال ونساء، سقطوا في غارة إسرائيلية استهدفت الاثنين مبنى مؤلفا من 3 طوابق. ونقل موكب كبير من سيارات الإسعاف جثامين الشهداء إلى البلدة حيث أقيمت الصلاة عليهم قبل أن يدفنوا.
12: رغم موقع بلدة كفر رمان الحساس أمنيا وعسكريا، ورغم الاعتداءات والاستهدافات الإسرائيلية على البلدة وعلى قضاء النبطي، إلا أن أبناء بلدة كفر رمان أبوا إلا أن يشاركوا في الوداع الأخير ل13 شهيدا من أبناء بلدتهم. وداع عائلة بأكملها من 12 شهيدا سقطوا نتيجة الغارة الإسرائيلية التي استهدفت المبنى في بلدة كفر رمان، بينهم أطفال وبينهم سيدات ورجال، تم تشييعهم اليوم في البلدة رغم خطورة الوضع الأمني، تم نقلهم من مكان الصلاة إلى جنبانة البلدة. أما الشهيد 13 فهو المسعف علي شحرور الذي أيضا استهدف من قبل الاحتلال الإسرائيلي بينما كان مع شخصين آخرين في سيارة في بلدة كفر رمان. هي الحصيلة الأكبر التي تسقط مرة واحدة بغارة إسرائيلية في بلدة كفر رمان منذ عدة أسابيع، حصيلة كان لها صدى كبير داخل الجنوب اللبناني، وصور قاسية على المسعفين وعلى كل من تابع عمليات البحث عن الشهداء وعن الجرحى وعن الأشلاء. من بلدة كفر رمان، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
1: وفي العراق تظاهر المئات من حملة الشهادات العليا والخريجين قرب وزارة المالية في بغداد للمطالبة بتعيينهم في وظائف حكومية. وشهدت التظاهرة اشتباكا مع قوات مكافحة الشغب خلال محاولة المحتجين الوصول إلى مقر الوزارة.
13: في تجمعهم 31 تظاهر المئات من حملة الشهادات العليا والخريجين المتفوقين قرب وزارة المالية ببغداد للمطالبة بوظائف في الدولة. المظاهرة التي بدأت سلمية شهدت اشتباكا بالأيدي مع قوات مكافحة الشغب في أثناء محاولة المحتجين التجمع أمام مقر الوزارة قبل السيطرة على الموقف.
14: أنا جاي هنا من محافظة ديالى، أنا وآلاف الخريجين من حملة الشهادات العليا جايين إحنا هنا اليوم حتى نطالب بتخصيص 50,000 درجة وظيفية لحملة الشهادات العليا، وإحنا جايين هنا فقط بمطالب سلمية اللي هي فقط 50,000 درجة وظيفية، لكن مثل ما جاي يشوف حضرتك تم قمعنا بهذه الطريقة.
15: أنا بالنسبة لي من محافظة السليمانية ودعت أهلي من البارحة، شلت جنطتي وملابسي وجينا، لأن ما بيها فايدة بعد، كل ما نعتصم يطلعوننا تصريحات كاذبة ويوهموننا هيك وهيك، وإضافة إلى بعض نواب السوشيال ميديا، إحنا وياكم وإحنا هيك، من يلتقون برئيس الوزراء يغلس على الموضوع ولا عبالك يمه، أنت صارحني من البداية لو وياي لو علي.
13: ويعكس اتساع الرقعة الجغرافية للمتظاهرين بحسبهم حجم الإحباط من وعود التعيين غير المنجزة في محافظاتهم.
16: المتظاهرون هنا من حملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل القادمين من مختلف محافظات العراق للمطالبة بتعيينهم في وظائف بالدولة، أكدوا أنهم سيواصلون مظاهراتهم واعتصاماتهم حتى صدور قرار حكومي بتخصيص 50,000 وظيفة لهم.
13: موقف سبقه موقف حكومي مشجع تزامن مع مظاهرات مماثلة للخريجين القدامى في الساعات الماضية، حيث أصدر رئيس الوزراء العراقي قرارا بتخصيص وظائف لهم ضمن مشروع قانون الموازنة. وبينما رأى اقتصاديون القرار غير كاف بسبب أعداد الخريجين الكبيرة وضعف الوضع المالي للدولة، دعوا إلى تنشيط القطاعات الإنتاجية والخدمية والتجارية لاستيعاب الخريجين.
17: تنشيط الإنفاق العام للدولة في المشاريع الإنتاجية، مشاريع الاستثمارية، مشاريع الخدمية، في الصحة إنشاء مستشفيات، إنشاء مدارس، إنشاء جامعات، إنشاء كليات، إنشاء مختبرات.
13: كما يرى آخرون ضرورة تعزيز المبادرات الحكومية الهادفة إلى إيجاد فرص عمل تستوعب مئات الآلاف من الخريجين بالاستثمار في المهارات والمواهب والطاقات الشبابية. من بغداد، حسام محمد علي، التلفزيون العربي.
1: نظم صحفيون تونسيون وقفة احتجاجية أمام مقر القطب القضائي المالي بالعاصمة تونس تنديدا باحتجاز السلطات الصحفي محمد اليوسفي وللمطالبة بإطلاق سراحه. ورفع المشاركون لافتات تطالب السلطات أو السلطة الحاكمة برفع يدها عن حرية العمل الصحفي، كما قال رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين زياد دبار في مؤتمر صحفي عقد في مقر النقابة إن إيقاف الصحفي محمد اليوسفي يشكل محاولة من السلطة لوأد الصحافة في تونس.
18: نود أن نؤكد كنقابة وطنية للصحفيين التونسيين أن الزميل محمد اليوسفي موقوف على خلفية عمله الصحفي وعلى خلفية مواقفه المزعجة للسلطة السياسية الحالية. لأنه الزميل محمد اليوسفي ما غفرلوش أنه يحكي على الماء، ما غفرلوش يحكي على أزمة الكهرباء، وما يحبوش أنه يقوم بعمل الصحفي كما تقتضي المهنة وكما تقتضي أخلاقياتها وسبب وجودها. سبب وجودنا كصحفيين اليوم هو إزعاج راحة السلطة وإقلاقها. عدا ذلك شو ندخلوا في العلاقات العامة؟ وهذا اللي يحبوه اليوم، يحبوا صحافة البروباغاندا.
1: والآن تتابعون برنامج اقتصادكم.
19: أهلا بكم إلى اقتصادكم من التلفزيون العربي، وهذه أبرز ملفات اليوم. مؤشرات على استئناف صادرات الغاز عبر مضيق هرمز، والمستثمر الآلي يقتحم البورصات العالمية، وشوكولا رقمية تصحح أخطاء الذكاء الاصطناعي.

رصد تحركات مهمة عبر مضيق هرمز، أسطول من ناقلات الغاز الفارغة يعود فجأة إلى الخليج، فهل هي إشارة بأن الدوحة تستعد لإعادة تشغيل أحد أهم مسارات تصدير الغاز في العالم؟ قطر التي كانت تضخ نحو 5 إمدادات الغاز الطبيعي المسال عالمياً أوقف صادراتها تقريباً بعد تعرض إحدى ناقلاتها لهجوم أواخر يوليو، وقد دفع توقف الصادرات القطرية المشترين الأسيويين والأوروبيين إلى البحث عن بدائل، ما أبقى أسعار الغاز الطبيعي المسال مرتفعة. وأي استئناف للشحنات سيكون موضع ترحيب من قبل المشترين في جنوب آسيا الذين يتأثرون بشكل كبير بالأسعار. فهل نحن فعلياً أمام بداية عودة الغاز القطري إلى الأسواق العالمية؟ وكيف سيقلب أسعار الغاز من نيودالي إلى طوكيو ولندن؟

0: أرحب بضيفي في الاستوديو بلسيل عبد الله الخاطر الخبير الاقتصادي، أهلا بك معنا.
1: مرحبا أستاذ وائل.
0: برأيك هل تكفي عودة بعض ناقلات الغاز الفارغة إلى منطقة الخليج تحديدا قطر، يعني كمؤشر إلى استعداد قطر لاستئناف تصدير الغاز؟
1: مرحبا بكم، مرحبا بالمشاهدين الكرام. بطبيعة الحال كمؤشر مبدئي وجس نبض أيضا بالنسبة لقطر لما هو الوضع الآن. طبعا حاولت قطر في أكثر من مرحلة وكانت هناك أيضا أحداث. طبعا بالنسبة لناقلات الغاز أكثر حساسية وأكثر عرضة في حال كان هناك، لذلك تكون فارغة في مثل هذا الوقت حتى إذا لا قدر الله صار يعني حادث أو شيء ما يكون طبعا يعني يتحول إلى أيضا كارثة بالنسبة للمعبر في حد ذاته أو بالنسبة للناقلة. لذلك يعني كمؤشر أولي ومحاولات، ومن ثم أيضا من خلال التواصل خاصة كوسيط يستطيع أن أيضا يصل لردود فعل قادر على أنه أيضا يكون رأي ويكون أيضا منطلق بالنسبة لناقلات الغاز.
0: من خلال متابعتك أيضا هنا داخليا داخل قطر، هل هناك مؤشرات إضافية على استعداد قطر؟
1: واضح في اعتقادي حتى يعني بعض التصريحات يبدو أنه يعني هناك تململ أيضا من طبعا طول الفترة اللي كان فيها الإغلاق وعدم الوصول إلى تفاهمات. هناك إطار التفاهم الموقع من كلا الجانبين، ثم طبعا خروج الولايات المتحدة، ولكن أيضا ليس هناك بدائل حتى الآن. ما زال الطرفان في مواجهات، ما زال الطرفان يعاني ويستنزف الآخر، ولذلك كل طرف يعني ينتظر متى يصرخ الطرف الآخر، وهذا يعرض الاقتصاد العالمي، يعرض المنطقة طبعا، ويعرض أيضا كلا الحقيقة الولايات المتحدة وإيران في أوضاع اقتصادية أيضا تعتبر على حافة الكارثة، يعني خاصة بالنسبة للولايات المتحدة وكذلك الاقتصاد الإيراني.
0: يعني كما بدأت قطر يعني تختبر سلامة الملاحة، برأيك هل يعني أصبحت خاصة بعد استئناف تصدير النفط، هل هذا مؤشر يعني يعتبر إيجابي بالنسبة لسلامة وأمان الملاحة عبر مضيق هرمز؟
1: في اعتقادي نعم، لكن أيضا المفاوضات العمانية الإيرانية ومدى أيضا تقدمها، طبعا قطر مطلعة على مثل هذه التفاصيل، ولذلك هذه المحاولة تأتي في لحظات يبدو أنه أيضا قطر ترى أنه بالإمكان أيضا رؤية إذا كان بالإمكان أيضا إعادة تصدير خاصة بالنسبة للغاز. ورأينا أيضا زيارة رئيس مجلس الوزراء القطري لإيران، أيضا هناك تواصل مستمر أيضا مع الأطراف الأخرى خاصة الوسطاء، ولذلك هناك حيث هناك أيضا درجة من القناعة أنه الوقت مناسب لاختبار القدرة على أيضا المرور من خلال مضيق هرمز. كان هناك أيضا سفينة من خلال كادت تمر لولا الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة، لذلك هذا التواصل هذه العلاقات كون قطر أيضا وسيط قادرة على أيضا استشفاف إلى أي مدى الطرفين ممكن أيضا يكون هناك نوع من غض النظر حتى تكون قادرة،
0: لكن لا ضمانات يعني هيك بالمطلق، خاصة أنه تم استهداف أحد الناقلات في السابق.
1: بطبيعة الحال لأنه آخر يعني آخر مرة كان أيضا مفاجئ أنه أوقفت الناقلة، لذلك يظل هناك يعني بعض التساؤل هل الطرف الآخر سيتصرف بسلوك مغاير لما هو متوقع أم لا، ولذلك مثل هذا يعني محاولة اختبار، محاولة جس نبض، محاولة أيضا دفع الموضوع بعض الشيء للوصول لمستوى معين خاصة بالنسبة للقدرة على المرور دون مفاجآت. يعني
0: الأسطول يعني السفن الفارغة كانت خارج المنطقة وخارج الدوحة، يعني لأنها لم تستطيع أو لم تتمكن من العودة في ظل الظروف الأمنية في مضيق هرمز، هذا هو السبب الوحيد؟
1: هذا أحد الأسباب، ولكن طبعا الأسباب الأخرى وجود اتفاقية، وجود توافق ما بين الطرفين، ما زال كلا الطرفين حقيقة كل طرف يدعي أنه يسيطر أيضا على المضيق، ولكن كلا الطرفين لا يسيطر، لأنه في نهاية المطاف هل تستطيع إيران إخراج ناقلة نفط؟ لا. هل تستطيع الولايات المتحدة إخراج ناقلة نفط أو غاز؟ أو لا. إذا كلا الطرفين غير قادر أصلا على ضمان مرور الناقلات من خلال المضيق، ولذلك تتعرض المنطقة ويتعرض العالم، وعدم الثقة ما بين الطرفين يجعل الوضع جدا حساس، لأنه لا يمكن الوثوق بكلا الطرفين. كلا الطرفين ارتكب أيضا اعتداءات على سفن مدنية ناقلات نفط في أوقات ليس هناك يعني دافع، وكلا الطرفين لذلك كلا الطرفين يلتزم بالمسار المحاذي إما الجنوب بالنسبة للولايات المتحدة والشمال بالنسبة لإيران. الآن الحديث ما بين إيران وعمان على أساس ممر وسط يكون طبعا يدار من كلا الدولتين، ولذلك نحن في هذه اللحظات إذا تم حقيقة الاتفاق ما بين عمان وإيران قد نرى يعني بعض التقدم، ولذلك مثل هذا الآن الحراك يبدو أنه يستبق اللحظات هذه من أجل أيضا يعني التمهيد للحراك، وهو إعداد أيضا في الاحتمال الأكبر إعداد للمرحلة القادمة في حال أنه كان هناك اتفاق.
0: طيب، نحن نتحدث عن 5 إمدادات العالم من الغاز الطبيعي المسال، أي استئناف للتصدير سيكون تدريجي برأيك؟ ومتى يمكن العودة إلى هذه الكمية الكاملة؟
1: هناك أكثر من جانب الحقيقة، جانب طبعا قدرة المشغلين، الأمان، ما هي درجة الأمان، ما هي أيضا الأحداث خاصة بعد بداية إعادة التصدير، لكن سيكون تدريجي، وسيكون أيضا بالنسبة للإعداد لسلاسل أيضا التوريد خاصة في الجوانب الأخرى لتسلم الغاز السائل، لأنه يجب أن أيضا يعاد إلى حالته الغازية حتى يمكن استخدامه في طبعا موانئ الاستلام، ولذلك كل هذا طبعا يحتاج إعادة ترتيب ويحتاج إعادة تشغيل حتى يتمكن من العودة إلى المستويات التصدير السابقة.
0: هذه العملية كلها برأيك هي بالتأكيد ستكون لها كلفة مرتفعة، هل ستنعكس على أسعار الغاز؟ يلي شهدت ارتفاع كبير خلال فترة توقف الصادرات، ولكن حين تعود الصادرات هل ستكون بسعر يعني يحمل في طياته هذه التكاليف المرتفعة لإعادة التشغيل وإعادة التصدير؟
1: لا أعتقد، يعني ستلتزم الأطراف بالأسعار السوق بشكل عام. طبعا هناك بعض العوامل مثل التأمين والرسوم في هذا الجانب حتى الآن يعني لا يمكن الحكم عليه، ولكن كل ما تزداد طبعا حالة الاستقرار كل ما تتراجع أيضا تكاليف خاصة بالنسبة للتشغيل، تكاليف التأمين، الآن تبقى تكاليف إذا كان هناك رسوم أو لا، كل هذه أيضا ستكون حاضرة، ولكن كما أنه سيكون هناك تدرج في التصدير سيكون أيضا هناك تراجع بنفس الوقت بالنسبة للتأمين وبالنسبة للمخاوف، وأهم شيء تراجع مستوى المخاوف بالنسبة للمستثمرين وبالنسبة أيضا للمشغلين وبالنسبة لشركات التأمين.
0: من يملأ الفراغ حالياً، فراغ الغاز المسال القطري؟
1: الآن الولايات المتحدة بالدرجة الأولى، أيضاً أستراليا وروسيا في هذا الجانب لأنه هم القادرين، ولكن يظل حقيقة مهما كان هناك أيضاً محاولة لملء الفراغ لا يمكن، لذلك نرى مدى الانزعاج بالسوق، مدى التوتر بالسوق، مدى أيضاً ارتفاع أسعار الغاز خلال المرحلة الماضية، لذلك هناك شبه بديل ولكنه غير كافي، خاصة أنه طبعا دولة قطر مقبلة على مضاعفة الإنتاج بالنسبة لغاز الشمال. صح. ولذلك هناك أيضا كمية طلب كامنة بالنسبة أيضا لأوروبا خاصة في هذا الجانب، ولذلك يعني فتح المضيق حقيقة يعني موضوع أساسي بالنسبة للاقتصاد العالمي. نعم. حتى يكون قادر على الاستمرار.
0: شكرا جزيلا لك السيد عبدالله الخاطر الخبير الاقتصادي.
1: مرحبا.

0: تطبيق إلكتروني باسمي لما صنع في العراق ومتخصص بتنظيم وحجز الرحلات وأيضا التعريف بالأماكن السياحية في البلاد. نتابع.
1: من أفكار شبابية تنمي الإبداع وتفتح أبوابا جديدة في سوق العمل الخاص إلى حلول رقمية تغير طريقة تقديم الخدمات، تتجه طاقات الشباب العراقي اليوم لصناعة فرص تتجاوز الاعتماد التقليدي على القطاع العام، ومن بينها لما تطبيق يجمع شركات السياحة في منصة واحدة ويجعل اكتشاف العراق وحجز الرحلات إليه أسهل. فكيف بدأت الفكرة؟
2: علي رعد شاب عراقي ابتكر تطبيقا سياحيا يعرف بوجهات العراق التراثية والتاريخية والدينية والطبيعية، ويجمع الرحلات والفعاليات في منصة واحدة تسهل اكتشافها.
3: أنا علي، أنا مهندس حاسبات ومبرمج من العراق. لما بدأت من سفرة داخل العراق رحت الأماكن التراثية ولقيت أن الأمور تختلف مو مثل ما احنا نعرفها، لقيت أن أكو هواي أماكن تستاهل أنه احنا نروح لها ونتعرف عليها.
2: وتأتي المبادرة ضمن جهد شبابي لإبراز ما يزخر به البلد من إرث وتنوع ثقافي.
3: التطبيق به فوائد كلش هواي، منها الحجز الإلكتروني، منها نصنف الفئات، أنه أنت اليوم تريد تروح سفرة لمدة يوم واحد أو أسبوع أو ثلاثة أيام. مو بس السفرات بكل أنواعها، ممكن تخييم، ممكن سفرة تراثية.
2: ويطمح علي إلى أن تسهم المشاريع المماثلة في تنشيط السياحة وخلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد الوطني عبر الابتكار وريادة الأعمال. من نظاهر التلفزيون العربي بغداد.
0: سلمت الذكاء الاصطناعي الكثير من قراراتك اليومية، لكن عندما يصل الأمر إلى أموالك هل ستثق به؟ ما يجري الآن في أمريكا بشأن تداول الأسهم ليس مجرد ميزة جديدة، بل يمكن أن يكون تحول مهم في طريقة إدارة الأموال والاستثمار. تخيل أن تفتح تطبيق التداول صباحاً، لا تجد نفسك مضطراً لا لمراقبة الشاشات أو لقراءة عشرات الأخبار أو تحليل حركة الأسهم أو حتى الضغط على زر شراء وبيع. من يفعل كل ذلك نيابة عنك هو وكيل الذكاء الاصطناعي، وهذا واقع بدأ يتشكل في وول ستريت وبين المستثمرين الأفراد في الولايات المتحدة. هذا الوكيل أو المستثمر الآلي بقدراته ومهامه يوازي فريقا من المحللين ومديري المحافظ، يعمل على مدار الساعة بلا راتب ولا إجازات ولا حتى فنجان قهوة. الخبراء يقولون إننا أمام سلاح ذي حدين. الذكاء الاصطناعي أعطى المتداول الصغير قوة خارقة كان يحلم بها، لكن في نفس الوقت يتحول ببطء إلى قنبلة موقوتة يمكن أن تزيد من تقلبات السوق وحتى أن تغير شكل الاقتصاد. والسؤال الذي يفرض نفسه، هل أنت مستعد لتحمل عواقب قرارات وكيلك الرقمي إذا قرر فجأة أن يتمرد؟

0: لمناقشة الموضوع تنضم إلينا من بيروت دكتور سالي حمود الأكاديمية والخبيرة في الذكاء الاصطناعي. أهلا بك معنا دكتور سالي. بداية لنفهم وكلاء الذكاء الاصطناعي، ما الذي يغيروه تحديدا مقارنة بخوارزميات التداول التقليدية؟
1: يعني اولا هذا الموضوع عم ينحكى عنه كثير في الاونه الاخيره، لانه حتى اصحاب الاموال صاروا والاستثمارات صار عندهم خوف من يعني صار في منافسه بين بعضهم العالم. وكيل الذكاء الاصطناعي بيشتغل انت وكانك حاطه موظف، ومثل ما بنعرف هو بيقوم بالمهام عن الفرد في كل هذا البحر الانترنت. ولكن في شيء كمان عن الوكيل الذكاء الاصطناعي، انه اول شيء في محلات ما في فوطه عم بيحاولوا انه يعملوا نوع من احتيال وكلاء الذكاء الاصطناعي، ومثل ما شفنا حالات انتحال شخصيات بشر خصوصي بالمحلات واللي بيطلبوا منك to verify yourself as human. فهون هيدي رقم واحد. تاني شيء، وكيل الذكاء الاصطناعي اليوم بيقدر يفوت على اماكن للاسف عم بتكون غير انونيه، يعني حتى عم يحصل على معلومات قد تكون منا متاحة للكل، لأنه صار عندهم قدرة على ذكاء كتير يفوتوا على أماكن بغض النظر عن الأوردر يلي أنت عطيتي إياها. خوارزمياتهم أذكى، لأنه أنت اليوم مش خوارزمياتهم أذكى بس الشغل يلي بيقدموه هو بيكون شغل كتير فعال وشغل بيقوموا بالمهمة المطلوبة منهم بالتحديد، بينما أدوات الذكاء الاصطناعي الواسعة بتقوم بتعطيك نتيجة أكثر عامة. هلأ كمان بيعمل شغلي وكيل الذكاء الاصطناعي، إنه وعم نشوف إنه عم يربطون بأبليكيشنز تانية. بتعرفي هلأ كمان خصوصي في مجال الاستثمار وإلى آخره، من قبل طفرة الذكاء الاصطناعي في أبليكيشنز يلي هي بيعتمدوا عليها صاروا الأشخاص حتى ياخدوا قراراتهم الشرائية، قراراتهم الاستثمارية إلى آخره. وهلأ شفنا أكثر تدخل الذكاء الاصطناعي لحتى صار في نوع من استسهال الاستثمار في البورصة، لأنه مثل ما ذكرت حضرتك اليوم منك بحاجة أنك تقرأ كل هيدي المعلومات وتعملي هذا النوع من التحليل والتابع. هذا الأمر سهل وخلق كمان نوع مثل ما قلت تنافس. يعني اليوم أنت لما عم تشتغلي في الاستثمار تلقائيا أنت عم بتضاربي مع الآخر. يعني اليوم رحنا عم نشوف أنه من يملك الوكيل الذكاء الاصطناعي الأقوى هو يلي بيكون عنده
0: طيب، ولكن هذا الوكيل اليوم كمتداول فرد من أين يحصل على هذا الوكيل الآلي؟ هل يطوره بنفسه أم عبر صندوق تحوط؟
1: نحن اليوم لما أنت بدك تبني وكيل الذكاء الاصطناعي، لا انت بتبنيه وانت بتوصيه بتعطيه مهام ترتبط بصناديق التحوط. ولكن هون نحن عم نشوف المؤسسات نفسها، عزيزتي المؤسسات نفسها هي صارت عم بتروح على محلات تبني AI agent وتقدمه للمستثمرين وتقدمه للزبائن تبعها. يعني انت اليوم صار هيدا فيتشر جديد في مجال الاستثمار يلي هو يعتمد على الذكاء الاصطناعي، يلي هو صار كأنه فيتشر تاني المؤسسة بتقدمه لكل حدا بده يستثمر. انت عندك الاي اي ايجنت، هيدي بتصير مرتبطة بهذه المحفظة او بهذا الصندوق يلي حضرتك عم تذكري. في عدة طرقات لإلهم، ولكن المخيف يعني هون بس رح حتى انا ما ناخذ وقت بشرح تقنية الوكيل، ولكن نفهم اكثر انه الاعتماد بشكل تام عليه عم بتبلش تبين نتائجه قديش بتخوف. ويعني بدي استشهد كمان بأحد الكتاب يلي كان عم يحكي على هذا الموضوع، عم بيقول انه نحن اليوم رح نوصل لمحل اذا انا عم خرج طلاب على سبيل المثال او عم بيكونوا عم بيشتغلوا اشخاص ما عندهم هذه المعرفة الكبيرة حول الاستثمار وكل القرارات عم تتاخد على اساس الذكاء الاصطناعي، انا بعد 5 سنين أو 10 سنين ما حيكون عندي ولا خبير انساني. سيكون الخبير الوحيد هو الذكاء الاصطناعي،
0: وهذا اصبح الجميع يستخدم يعني النماذج هذه واصبح لديه خبير او وكيل اصطناعي أو آلي. ما الذي سيحصل حينها؟
1: هون نحن عم نطالب بحوكمة يعني تكون قابلة للتطبيق، ما نحكي بقى شعارات وحوكمة وبدنا قوانين وكل هاي الأمور. يجب أن يكون في يعني أنت اليوم يجب إعادة النظر في تكوين هذه المحافظ وتكوين هذه المنصات الاستثمارية، كيف إنه يكون في الإنسان العامل الإنساني موجود. وعم نحاول نخلق، اشتغلنا على إذا بدك منصة يلي هي بالإضافة لأن بتعطي هذه البيانات والمعلومات كلياتها، بتعطي شرح على سبيل المثال لكيفية تأثير الوضع الجيوسياسي بهذه النتائج، بشكل في أشخاص خبراء بشر هن اللي عم بيقدموا هذا المعلومات أو هذا
0: طب
1: المنتج.
0: اليوم،
1: اليوم
0: عذرا على المقاطعة،
1: نعم
0: اليوم قبل وضع أي ضوابط وقبل حتى انتشار هذه النماذج، هناك نافذة يستفيد بعض المتداولين خلالها بشكل كبير، يعني من التداول الآلي ومن هذه الميزات يعني الخارقة التي يوفرها. برأيك هل نحن أمام صناعة ثروات كبيرة بفضل هذه التقنية؟
1: طبعا طبعا هذا الامر مخيف. يعني انت اليوم صار يلي عنده اكسس على التكنولوجيا واللي قادر يبني النموذج الاذكى، وهذا الامر خطر. لانه اول شيء خليني بس اسرد لك اياهم بشكل كتير سريع، انه اول شيء طبعا صار عندنا تمركز للثروات بالتكنولوجيا وهذا امر خاطئ. يعني احنا ما بدنا كل هذه الاستثمارات مو محطوطه بالتكنولوجيا، هي رقم واحد. ثاني شيء، لما انت عندك هذا الربح السريع كيف بتبني انت اقتصاد؟ يعني يلي عم بيطلع ربحه مليارات الدولارات من الاستثمار في هذه البورصة وعم تعطي هذه النتيجة العالية اليوم، ما بقى في وهيدي اكسس. يعني وانا بدي احكي شغلة انه هيدي متاحة للاشخاص العادية. يعني اليوم اذا بتلاقي اي انسان عادي اليوم قادر ان يدرب نفسه على استخدام هذه الادوات لانه اصبحت متاحة بكلفة صغيرة. فانت اليوم يعني عندك فوضى،
0: نعم،
1: مين سوف يبني الاقتصاد؟ مين رح يستثمر في هذا المكان؟ والاهم انه يعني انت سهولة هذه الادوات وسهولة توزيعها هون وهون حتخلق يعني
0: صحيح،
1: ضعف بالخبرة البشرية الى حد كبير، ورح تعمل فوضى. وبعدين الاعتماد التام، يعني هاي اخر نقطة معلش اذا بتسمحي لي اقولها، الاعتماد التام على التكنولوجيا فرجة مثلا بال 2008 لما صارت الازمة من وراء بلينك صغير، كان عطل صغير في الانترنت.
0: وأخشى أننا
1: فكمان ما بدنا
0: أقل في
1: نختلف
0: هذه المرحلة نتجه أكثر فأكثر باتجاه الاعتماد الكلي على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. شكرا جزيلا لك من بيروت دكتور سالي حمود، الأكاديمية والخبيرة في الذكاء الاصطناعي. شكرا.

0: إذا جاع الـ AI يخطئ. هكذا تقول شركة سنيكرز التي اخترعت شوكولا للذكاء الاصطناعي وأسمته Hunger.AI. الفكرة ببساطة، إذا أعطاك الـ AI جواباً غريباً أو غير مقنع، ادخل إلى موقع سنيكرز، انسخ قطعة شوكولا رقمية، ألصقها في المحادثة، لكنها طبعاً ليست شوكولا حقيقية، بل هي برومت أو توجيه تطلب من الذكاء الاصطناعي أن يراجع جوابه ويعيده بطريقة أفضل. سنيكرز أخذت شعارها الشهير أنت مش أنت لما تكون جوعان، نقلته إلى عصر AI، والهدف الاقتصادي كان عبقرياً، لفت الانتباه وسط ضوضاء التكنولوجيا وإثبات أن اللمسة البشرية لا غنى عنها، والأهم تذكير الملايين بشراء الشوكولا المفضلة لديهم. قد يكون مشاهدينا الـ AI سلاح الأعمال الجديد، لكن هل تعتقد أن العاطفة البشرية ستظل دائما سلاح التسويق الأقوى؟ مع تصاعد تهديدات الاحتلال وتحذيره من خطورة الطائرات الورقية، فقد عدد كبير من الشبان مورد رزقهم المحدود الذي كان يعد مصدر نادر للدخل في فصل الصيف. نتابع.
1: ريبة واستغراب أثرهما الاحتلال الإسرائيلي حول خطورة الطائرات الورقية خلال الأسابيع الماضية. هي لعبة يلهو بها أطفال القطاع، ولكن ما جدواها الاقتصادية بالنسبة لأبناء القطاع؟ الاعتراضات الإسرائيلية طرحت تساؤلا أساسيا حول مكونات هذه الطائرات الورقية والمواد المصنعة منها.
2: الطائرات الورقية من في كراتين، وفي الكراتين مساعدات بيجن، فيه النايلون وفيه هيك بنخرج بنستخدمهن، وفي بيبعتونا أمرات في التعليم مساعدات لزيق ودبابيس وهيك بنشتغل فيهن وبنستخدمهن، والعودان بنجيب من الإنجيل وهيك.
1: ولكن ما أهمية هذا المشروع اقتصاديا بالنسبة لهم؟
2: كنت أبيع يعني طبق بسبعة شيكل بعشرة شيكل، يعني كنت أبيع في اليوم 10 طباق 5 طباق 7 طباق حاجة زي هيك، وكان كنا نصرف يعني حالنا فيهن ونمشي أمورنا فيهن. والحين فيش، عشان يعني منعوا الإسرائيل منع تطير الأطباق، الحين فيش لنا مصدر دخل. وهي
1: في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، سعى عدد كبير من الفلسطينيين إلى ابتكار مهن جديدة أو إحياء مهن ولت، وذلك لتوفير الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم. عبد الله مقداد، التلفزيون العربي، قطاع غزة.
0: ومع هذه الطائرات الورقية نصل إلى ختام حلقة اليوم من اقتصادكم. إلى اللقاء غداً.

0: إجاني خبر أنه سيتم اغتيال الرئيس معوض اليوم.
1: عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني.
2: ما أبرز تحديات المجموعات الجهادية في تلك المرحلة؟
0: عملنا لهم مخيم كبير وأخضعناهم للتحقيق وهن ألوف فيه. كان هناك فريق من اللبنانيين داعم للاجتياح الإسرائيلي، وعندما حوصرت بيروت كان هذا الفريق يشارك في الحصار.
2: في عام 2005 تم اغتيال الحريم، هل كنت تتوقع؟
1: وفي رواية أخرى حصرياً على العربي بلس، حمل التطبيق الآن وشاهد مجاناً. العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر صورة ولكل صورة قصة، قصة إنسان ومكان. نتتبع تفاصيلها، نرويها لتسمعها وتراها بوضوح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة. رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

أهلا بكم في ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. الحرس الثوري الإيراني يعلن تنفيذ عمليات ضد قواعد أمريكية، والجيش الأردني يؤكد التصدي لصواريخ باليستية إيرانية دون تسجيل خسائر بشرية. الجيش الأمريكي يستهدف 5 ناقلات نفط إيرانية، وروبيو يقول إن طهران ستفقد ناقلاتها إن واصلت استهداف سفن البحرية الأمريكية. القوات الحكومية اليمنية تعلن إطلاق عملية عسكرية جديدة في محافظة تعز، وتقول إنها صدت هجوما لجماعة أنصار الله الحوثيين في بعض المناطق بالمحافظة. بريطانيا تقول إنها ستفرض حظرا على استيراد السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية. دول أوروبية وكندا تدعو إلى فرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات، وإسرائيل ترد بإجراءات عقابية تشمل إغلاق القنصلية البريطانية في القدس.

0: الطفل، أثناء أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة الأزرق في الأردن بصواريخ باليستية، وقال إن هجومه سيستمر. كما أعلن الحرس الثوري استهداف سفينتين حربيتين بصواريخ باليستية، وأكد أن العملية تخلفت أضراراً جسيمة فيهما. وفي وقت سابق أصدر الحرس الثوري بياناً هدد فيه بضرب ناقلات النفط بموانئ الكويت والبحرين، ودعا طواقم الناقلات لمغادرة سفنهم فوراً. وهذه المشاهد التي بثها التلفزيون الإيراني نقلاً عن الحرس الثوري الإيراني، وقال إنها تظهر إطلاق صواريخ على قواعد تابعة للولايات المتحدة. في غضون ذلك، قالت القيادة الوسطى الأمريكية إن قواتها دمرت 5 ناقلات نفط خام إيرانية أمس الثلاثاء، بعد أن استهدف الحرس الثوري سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية بصواريخ باليستية 2 خلال اليومين الماضيين. وأضافت أن السفينة الحربية الأمريكية نجحت في تفادي الهجمات الإيرانية وواصلت دورياتها في المياه الإقليمية. هذا وحذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو طهران من أن الولايات المتحدة ستواصل ضرب ناقلات النفط الإيرانية رداً على محاولات مهاجمة سفن حربية أمريكية.
1: الضربات المتبادلة متواصلة، وإيران ما زالت تحاول ضرب سفننا البحرية، وفي كل مرة تحاول فيها القيام بذلك ستخسر ناقلات نفط.
0: وكانت بحرية الحرس الثوري الإيراني قد أعلنت السيطرة على غواصة أمريكية مسيرة عند مدخل مضيق هرمز. وأضاف الحرس الثوري بأنه تمكن من الإيقاع بالغواصة في عملية استخباراتية معقدة. ووفقا لبيان الحرس، فإن الغواصة تمتلك أحدث التقنيات العالمية في مجال المركبات تحت سطح البحر، وكانت قد سلمت إلى أسطول الجيش الأمريكي العام الماضي. إلى ذلك، قال الجيش الإيراني في بيان إن منظومات قوات الدفاع الجوي التابعة له تمكنت من استهداف مسيرة من طراز MQ-1 بنجاح، ومن إصابتها وتدميرها في أجواء ميناء بندر عباس جنوبية إيران. قال إبراهيم سلطان الهاشمي مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية القطرية أن استمرار حالة لا حرب ولا سلم في المنطقة غير مقبول، مشيرا إلى أن قطر تعمل مع شركائها الإقليميين ودولة الصين لاستئناف المحادثات بين واشنطن وطهران.
2: يجب أن نؤكد أنه من غير المقبول تطبيع حالة اللا حرب واللا سلم هذه في المنطقة، فهي مستنزفة للمنطقة، لمقدرات شعوبها، لاقتصاداتها، وأثرها يستمر إلى ما هو أبعد من ذلك، ما أبعد من الإقليم، كما نرى الأثر الاقتصادي في مختلف أنحاء العالم. فتعمل دولة قطر بشكل حثيث مع شركائها الإقليميين والدوليين، ومن ضمنهم جمهورية الصين الشعبية، لاستئناف الدبلوماسية والحوار وطرح أفكار عملية تعالج مشاغل كافة الأطراف. ولكن الأهم من ذلك كله هو أن يكون هناك الإرادة السياسية لدى الطرفين لاستئناف الحوار وحل الأزمة بالطرق السلمية. وبالنسبة لدولة قطر ولكافة دول المنطقة، أنا أعتقد أن مضيق هرمز وإعادة فتحه بشكل فوري وغير مشروط كممر مائي دولي يشكل أولوية قصوى، لأنه مهم لنا ومهم لاقتصادات العالم والمنطقة، واستخدامه كورقة ضغط بهذه الطريقة أمر مرفوض وغير مقبول من المجتمع الدولي برمته.
0: قال المكتب الرئاسي في سول إن الرئيس الكوري الجنوبي لي جي ميونغ تناقش بشأن مضيق هرمز مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، موضحا أن المحادثات تمحورت حول المساهمات المحتملة في الجهود الدولية الرامية لضمان الأمن وحرية الملاحة، وليس حول نشر قوات عسكرية. من جهته، صرح مستشار الأمن القومي وي سونغ لوك بأن مراجعة الدور المحتمل لكوريا الجنوبية في مضيق هرمز لا ترتبط بمحادثات الاستثمار مع الولايات المتحدة، وأن إيران طلبت توضيحات بشأن التقارير التي تحدثت عن هذا الدور المحتمل.

0: تباطأت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز هذا الأسبوع وفق ما أعلنت بيانات لشركة كبلر، كما ارتفعت أسعار النفط إلى مستويات هي الأعلى في نحو 6 أسابيع. أتي ذلك وسط تهديد إيراني بالرد على أي هجمات أمريكية جديدة.
1: تصعيد جديد يضع مضيق هرمز في قلب المواجهة بين إيران والولايات المتحدة، ويدفع بملف الطاقة العالمي نحو نفق مظلم غير مسبوق. هجمات متبادلة على السفن وناقلات النفط خلال عطلة نهاية الأسبوع قفزت بأسعار النفط مجددا لتعيد إلى الأذهان سيناريوهات تعطل الإمدادات الدولية. طهران لم تتأخر في رسم خطوطها الحمراء. رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف توعد برد مباشر يستهدف البنية التحتية للطاقة في الخليج والمصالح الأمريكية بالمنطقة إذا استهدفت السفن الإيرانية. التصعيد العسكري ترجمته الأرقام سريعا. بيانات الشحن البحري تكشف عن انخفاض حاد في حركة المرور عبر مضيق هرمز، فمتوسط عدد سفن السلع الأولية التي عبرت المضيق خلال الأيام 10 الماضية لم يتجاوز 10 سفن يوميا، وهو أدنى مستوى منذ مايو الماضي، في مؤشر واضح على تجنب خطوط الملاحة للممر المائي الأهم عالميا. ومع تراجع حركة السفن تصاعدت المخاوف في أسواق الطاقة، ودفعت الهجمات الأخيرة أسعار النفط إلى مستويات هي الأعلى في نحو 6 أسابيع. وبين التهديدات المتبادلة والهجمات على السفن وتراجع حركة الملاحة، تبدو أسواق الطاقة أمام معادلة شديدة الحساسية، في وقت يرتفع فيه منسوب المخاطر بعد جولات من الضربات بين واشنطن وطهران، وسط انسداد كامل للأفق الدبلوماسي لإنهاء أكثر من 6 أشهر من الصراع المستمر.
0: ارتفع متوسط سعر الديزل في أمريكا إلى مستوى قياسي جديد مع تضرر مصافي التكرير خلال الحرب مع إيران، وقد عزت جمعية السيارات الأمريكية هذا الارتفاع إلى اضطراب الإمدادات وارتفاع تكاليف الوقود.
2: مدفوعة بالحرب واضطراب الإمدادات المرتبط بالتوترات في الشرق الأوسط، ولا سيما ما يطاول حركة الشحن عبر مضيق هرمز إلى جانب مشكلات في عدد من المصافي العالمية، تواصل أسعار الوقود في الولايات المتحدة صعودها. سعر جالون الديزل بلغ نحو 6 دولارات بالتزامن مع عطلة عيد العمال وفق جمعية السيارات الأمريكية، بزيادة تقارب 30 سنتا خلال أسبوع واحد، قفزة كبيرة مقارنة بالعام الماضي حين كان متوسط سعر الديزل أقل من 4 دولارات للجالون. ارتفاع يضغط على سائقي الشاحنات والمزارعين الذين يجدون أنفسهم أمام كلفة تشغيل أعلى، فيما ينتقل جزء من هذه الزيادة في النهاية إلى المستهلكين. وفي غرب الولايات المتحدة تبدو الأسعار أكثر حدة، إذ اقترب سعر جالون البنزين العادي من 6 دولارات في كاليفورنيا وتجاوز 5 دولارات في أريزونا بحسب جمعية السيارات الأمريكية. وتأتي هذه القفزة في حين تجاوز سعر خام برينت 98 دولارا للبرميل، واقترب خام غرب تكساس الوسيط من 94 دولارا. مفارقة تأتي بعد تصريحات وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت الذي رجح أن تنخفض أسعار الوقود أكثر من احتمال ارتفاعها. رايت قال في مقابلة مع شبكة CNN إن إدارة الرئيس دونالد ترامب غيرت متطلبات مزج الوقود بالنسبة إلى المصافي الأمريكية، بما يسمح لها بزيادة إنتاج البنزين. لكن ارتفاع الأسعار يضع الإدارة الأمريكية أمام تحد إضافي، خصوصا مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر المقبل. فالرئيس ترامب تعهد بخفض تكاليف المعيشة، في حين ألقت الحرب مع إيران بظلالها على حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، أحد أهم ممرات الطاقة في العالم، لتبقى أسعار الوقود مرشحة لمزيد من التقلب مع استمرار التوترات.
0: أفادت مصادر عسكرية للتلفزيون العربي ببدء القوات الحكومية اليمنية هجمات على جماعة أنصار الله الحوثيين في منطقة الكدحة ضمن محور محافظة تعز، كما نفذت القوات الحكومية قصفا مدفعيا وجويا عنيفا استهدف مواقع الحوثيين وتحشيداتهم في مناطق متفرقة من مديرية الوازعية القريبة من مديرية ذوباب وباب المندب في تعز. على صعيد متصل، أفادت مصادر ميدانية بأن القوات الحكومية بالتعاون مع جهات قبلية صدت هجوما عنيفا شنته جماعة أنصار الله الحوثيين على محاور عدة في المحافظة في وقت أعلنت فيه الأمم المتحدة رصد نزوح نحو 1800 أسرة جراء تصاعد المعارك في مقبنة وجبل حبشي. قالت قوة التحالف في اليمن إن ما تقوم به جماعة أنصار الله الحوثيين يعد تصعيدا خطيرا تجاه السعودية، مشيرة إلى أن هجمات للجماعة جنوبي البلاد أدت إلى إصابة 73 مدنيا منهم أطفال ونساء. من ناحيتها قالت الجماعة إن قصفها لمناطق في السعودية يأتي ردا على استهداف التحالف مدنا يمنية تقع تحت سيطرتها.
3: جغرافيا المعارك تتسع في اليمن، قتلى وجرحى في هجمات متبادلة. القوات الحكومية تقول إنها تحقق تقدما ميدانيا. معارك عنيفة استخدم فيها الطيران لضرب مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين. مشاهد نشرتها القوات الحكومية تظهر تقدمها باتجاه مدينة البيضاء في تعز والحديدة غربا المطلتين على البحر الأحمر. معارك ضارية اندلعت، وشمالا في الجوف قتلى وجرحى في ضربات لقوات التحالف. قالت الجماعة إنها استهدفت الإصلاحية المركزية في المحافظة. وفي الجوف أيضا، القوات الحكومية سيطرت على منطقة اليتمى في مديرية خب والشعف. الجماعة ردت بضرب أهداف جنوبية السعودية وتحذر من عمليات أوسع في العمق. مدن جازان وخميس مشيط وأبها ونجران استهدفتها المسيرات والصواريخ. جماعة أنصار الله الحوثيين قالت إن الهجمات تأتي ردا على غارات التحالف التي استهدفت مدنا يمنية تقع تحت سيطرتها. وأوضحت الجماعة أن ضرباتها استهدفت مطار أبها وقاعدة الملك خالد الجوية ومنشآت تابعة لشركة أرامكو، وهو ما أكدته الخارجية السعودية لاحقا. هو التصعيد الأكبر منذ هدنة أبريل 2022، بدأ بهجوم لجماعة أنصار الله الحوثيين في محاولة التقدم باتجاه مدينة المخا. أرادت الجماعة السيطرة عليها لموقعها الاستراتيجي عند الساحل الغربي. القوات الحكومية تواصل عملياتها وتؤكد عزمها بسط سيطرتها على كامل البلاد، والجماعة تواصل محاولة التقدم باتجاه باب المندب لكونه مفتاح الاقتصاد والتجارة في المنطقة، ما يجعله ورقة استراتيجية للضغط والمساومة.
0: وفي الأخبار العاجلة، الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف سفينتين أمريكيتين وثمان ناقلات نفط وعشر سفن أخرى كانت تحاول العبور بدعم أمريكي. إذن الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف سفينتين أمريكيتين وثمان ناقلات نفط وعشر سفن أخرى كانت تحاول العبور عبور مضيق هرمز بدعم أمريكي. قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إن المملكة لن تتردد في حماية أمنها عقب هجمات جماعة أنصار الله الحوثيين على مناطق جنوبية السعودية. وأضاف بن فرحان في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي في موسكو أن الجماعة تحاول تحقيق مصالحها الشخصية دون النظر إلى مصلحة اليمن، وأن التصعيد الأخير ضد السعودية هو جزء من ذلك. قال وزير الخارجية الروسي إن موسكو تدعم سعي السعودية للوصول إلى حل في اليمن، مؤكدا أنه من غير المقبول حل القضايا بالوسائل العسكرية. وأضاف لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي في موسكو أن ضربات جماعة أنصار الله الحوثيين التي تستهدف السعودية ستأتي بنتائج عكسية.
4: لابد من إطلاق حوار مباشر بين كل القوى اليمنية تحت رعاية الأمم المتحدة، وأعتقد أنه لابد من التمسك بخطة الطريق السعودية، ونؤيد حل القضايا بطرق دبلوماسية بعيدا عن الوسائل العسكرية.
0: أكد المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر بيير كراهنبول في حديث للتلفزيون العربي على دور المنظمة في تقديم مساعدات إنسانية لا سيما في المجال الطبي باليمن.
5: نحن نرى تفاقما في الوضع المتصاعد بين مختلف الأطراف المتحاربة في اليمن، ولقد شاهدنا ما حصل خلال الساعات الماضية من إصابات واستهداف للمملكة العربية السعودية، وذاك أمر مقلق. ولكن فيما يتعلق بعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فإن جزءا من عملنا الإيجابي أننا مقبولون من عدة أطراف متحاربة في اليمن، وأننا نستطيع العبور إلى الخطوط الأمامية وتقديم مساعدات لا سيما في المجال الطبي الذي تأثر بشكل كبير.
0: في قطاع غزة، أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بوقوع شهيد و12 جريحا في غارة للاحتلال الإسرائيلي على منزل في مخيم النصيرات، كما استشهد طفل برصاص جيش الاحتلال في مواصي مدينة خان يونس، وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في منطقة البطن السمين بالمدينة جنوبية القطاع. ودمرت قوات الاحتلال مربعا سكنيا في مخيم البريج وسط القطاع في غارة أسفرت عن تشريد عدد كبير من العائلات. كاميرا التلفزيون العربي رصدت المشهد من عين المكان.
6: أتواجد الآن في مخيم البريج وسط قطاع غزة، سلسلة من الغارات شهدها القطاع خلال الساعات القليلة الماضية، دمرت خلالها عدد من المربعات السكنية في وسط وفي جنوب قطاع غزة، ولا زالت وتيرة الاستهدافات مستمرة ومتواصلة. هنا كما نشاهد يحاول المواطنون استخراج واستصلاح ما يمكن استصلاحه من داخل هذه المنازل المدمرة، والتي كما ذكرنا استهدفت الغارة أحد المنازل ولكن دمرت معها أعداد كبيرة من المنازل. أبو العبد وهو أحد سكان هذا المكان وصاحب أحد المنازل التي دمرت، الحمد لله على السلامة أبو العبد.
7: سلمك الله يعطيك الصحة.
6: يعني أكيد عشت ساعات صعبة خلال لحظة التهديد الإسرائيلي، شو اللي صار معكم؟ قديش أخذتم وقت لا حتى تخلو؟
7: 10 دقائق كل المربع يخلي كله في غمضة عين، طلعنا شردنا عن جيراننا بعد الهواية، جينا هنا لقيت 4-5 دور كلهم هواية واحدة، دمار شامل مربع كامل، حسبي الله ونعم الوكيل.
6: شو تبقى لكم في هذا المكان؟
7: ولا حاجة، حلم حياتي 22 سنة راح، أنا صنايع ألمنيوم، ورشة الألمنيوم هان منشاري هان، حلم حياتي كله هان، هاي الألمنيوم زي ما أنت شايف، سيارتي راحت هي مدمرة ولا حاجة تروح. الحمد لله.
6: وين راح تروحوا أبو العبد؟
7: نعم
6: وين راح تروحوا؟
7: إن الله ما فيش سكنة، هاي بقول لك حلم حياتي أنا كله، حلم حياتي. يعني أنا لو بدي أروح عند جيراني هيتحملوني أسبوع أسبوعين ما بعد هيك، الحمد لله أي قد ما بقدر بدي أحاول أشيل ردم ولا حاجة وعمل أي خيمة تقويني أنا وهم. إحنا 8 أسر، إلي 5 أولاد وزوجتي والحجة، 8 أسر
6: كلكم في نفس المكان في هذا البيت الصغير
7: زي ما انت شايف، 160 متر 4 غرف وصالة وحمامين وقفة. الحمد لله ولا حاجة متبقية.
6: عوضك الله خير، شكرا جزيلا لك أبو العبد. يعني كما تشاهدون مشاهدينا الكرام نسبة الدمار كبيرة جدا، والاحتلال الإسرائيلي بات يتعمد إحداث هذا الدمار الكبير في خلال هذه الغارات المستمرة والمتواصلة، والتي بلا شك يتعمد الاحتلال الإسرائيلي من تكثيف وتيرة هذه الغارات وبمبررات مختلفة، ولكن الهدف الأساسي هو تدمير أكبر قدر ممكن من المساكن وتحويل هذه الأماكن إلى أماكن لا تصلح للحياة. من مخيم البريج وسط قطاع غزة، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي.
0: قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن إسرائيل تمارس سياسة التجويع الصامت بحق سكان القطاع عبر تقييد دخول المساعدات وعدم السماح إلا بنحو 35% من الكميات المتفق عليها.
8: ليس سوى الركام أمام ناظريه، كانت هنا بيوت، أما الآن فثمة طفولة تختزل عذابات نحو 3 سنوات من الموت والقتل الذي لا ينتهي. على امتداد شوارع وأنقاض المنازل في المناطق الشرقية لدير البلح وسط قطاع غزة تضيق المساحات أمام سكان القطاع يوما بعد يوم. علا شتاوي تجلس عاجزة عن معرفة المكان الذي يمكن أن تلجأ إليه إذا اضطرت إلى النزوح من جديد.
9: في لحظة من اللحظات نسيب العفش، نسيب الدنيا، نسيب كل إشي، نشرد بولادنا، وممكن نص ولادنا ما نلحقش ناخدهم من اللي ممكن إحنا يصير فينا.
8: أما في حي الزيتون فيصف أحمد رحيم ليالي السكان بأنها مثقلة بالخوف، مشيرا إلى أن أصوات إطلاق النار تحرم أطفاله من النوم.
10: الواحد إنه يعيش في النت هذه نهائيا، ولا كل الحارة كلها طلعت، ما ضلش، كل يوم نزوح، دائما نزوح، يعني كل فترة فترة احنا بننزح، هذه ما هي عيشة.
8: خط أصفر أنشأته إسرائيل بموجبه أصبحت تحتل نحو 53% من مساحة قطاع غزة، أمر ضيق من مساحة غزة وزاد من اكتظاظ أكبر سجن في العالم بحسب وصف منظمات أممية للقطاع. 196 فلسطينيا منهم 18 امرأة و43 طفلا قتلوا بحسب الأمم المتحدة في هجمات قرب الخط الأصفر من أكتوبر إلى أبريل 2026. يضاف إلى ذلك تقييد حركة السكان وتفاقم أزمة المأوى.
11: إسرائيلي قام بتهجير أكثر من 1.5 مليون مواطن من أراضيهم ومن منازلهم، وقام بهدم هذه المنازل، ثم شكل ما يسمى ويطلق عليه بالخط الأصفر، ودعاهم إلى العيش في المواصي والعيش في مناطق غير مؤهلة، ثم الآن يطلق تهديدات بممارسة التجويع والتضييق على المواطنين من أجل تهجير أبناء شعبنا الفلسطيني من قطاع غزة إلى خارج القطاع.
8: نافذة تضيق وأزمة تتسع. هنا تتسابق الأيادي بحثا عن الحد الأدنى. مفارقة تختزل قسوة المشهد الإنساني في غزة. احتلال يتعمد انتهاج هندسة التجويع ضد الأهالي بصمت ويعمل على تقييد دخول المساعدات، ولم يسمح إلا بنحو 35% من الكميات المتفق عليها، يؤكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة. وبحسب الأرقام دخلت نحو 70,000 شاحنة إلى القطاع خلال 330 يوما، وأكثر من 95% من سكان القطاع يعتمدون على المساعدات لتأمين احتياجاتهم الأساسية، فيما فقد أكثر من 90% القدرة على شراء الغذاء. أرقام تظهر الفجوة بين ما يحتاجه أهالي القطاع وما يصل إليهم بالفعل.
0: خطوات غربية جديدة ضد الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية تقودها بريطانيا وفرنسا وكندا، مع عقوبات تستهدف سلع المستوطنات والجهات الداعمة لها. الرد الإسرائيلي جاء من خلال إجراءات مضادة تستهدف بريطانيا.
12: خطوة أوروبية وغربية جديدة، هذه المرة في مواجهة تصاعد الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية. مواقف صدرت عن 12 دولة بينها بريطانيا وفرنسا وكندا تندد بتوسع الاستيطان وتصاعد عنف المستوطنين وبالمواقف الداعمة لها داخل الحكومة الإسرائيلية. في مقدمة هذه الخطوات بريطانيا تعلن إجراءات تستهدف المستوطنات. وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أعلن حظر استيراد السلع القادمة من المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
13: أعلن اليوم أننا سنفرض حظرا على استيراد السلع القادمة من المستوطنات غير القانونية في الأراضي المحتلة. إن جزءا من هذا النظام سيتوسع أكثر. سنفرض عقوبات على شركات وأفراد محددين يقدمون خدمات مثل البناء والبنية التحتية والتمويل أو العقارات تساهم في توسيع المستوطنات.
12: القرار البريطاني لا يتوقف عند السلع. لندن تقول إنها ستوسع العقوبات لتشمل شركات وأفرادا يقدمون خدمات البناء والبنية التحتية والتمويل والعقارات المرتبطة بتوسيع المستوطنات. خطوة لندن تأتي في سياق تحرك غربي وأوروبي أوسع. ففي بيان مشترك أكد رئيس الحكومة البريطاني والرئيس الفرنسي أن التوسع المنهجي للمستوطنات في الضفة الغربية على غرار مشروع مستوطنة إيوان، إضافة إلى الارتفاع الكبير في أعمال عنف المستوطنين، يمثل تهديدا مباشرا لحل الدولتين. لكن الرد الإسرائيلي لم يتأخر. تل أبيب وجهت إجراءاتها مباشرة إلى بريطانيا.
14: قررت بالاتفاق مع رئيس الوزراء نتنياهو اتخاذ إجراءات مضادة إسرائيلية. أولا إغلاق القنصلية البريطانية في القدس، ثانيا إبعاد الممثلين البريطانيين من المركز الدولي لدعم غزة، ثالثا وقف الأنشطة البريطانية الرامية إلى تدريب القوات الفلسطينية.
12: وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو اكتفى بالتأكيد على أن بلاده لا تريد ارتفاعا في مستوى التوترات في الضفة الغربية. في هذا التوقيت الحساس في المنطقة، تحرك غربي ضد الاستيطان، ورد إسرائيلي يستهدف بريطانيا، وموقف أمريكي يرفض الانضمام إلى العقوبات، مشهد جديد يضع الضفة الغربية في قلب مواجهة دبلوماسية متصاعدة.
0: قال وزير شؤون الشرق الأوسط في الحكومة البريطانية ستيفن داوتي إن الإجراءات التي اتخذتها بريطانيا تتعلق بسياسات الحكومة الإسرائيلية في المستوطنات وقطاع غزة. وأكد داوتي في حديث خاص للتلفزيون العربي عدم وجود خلاف مع إسرائيل أو مع الشعب الإسرائيلي.
15: من المؤسف للغاية أن نرى موظفين العاملين في المجال الإنساني يمنعون من الوصول إلى مراكز التنسيق التابعة لهم. إن الإجراءات التي نتخذها اليوم تتعلق بالمستوطنات وبالوضع في غزة، وهي ليست خلافا مع إسرائيل أو مع الشعب الإسرائيلي، بل هي خلاف مع الحكومة الإسرائيلية وسياساتها في غزة، ومهم أن نوضح ذلك ونعمل بناء عليه.
0: قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن إعلان مجموعة من الدول فرض قيود على تجارة السلع مع المستعمرات الإسرائيلية المقامة بصورة غير قانونية يمثل تطورا مهما في الانتقال من مستوى الإدانة السياسية إلى مستوى الإجراءات العملية. وشددت الهيئة على أن الحماية الفعلية للفلسطينيين تتطلب الانتقال من فرض عقوبات محدودة إلى سياسة دولية متكاملة تشمل حظر التعامل التجاري والمالي مع المستعمرات والجهات الداعمة لها، ومساءلة المؤسسات والأشخاص الذين يمولون الاستيطان وإرهاب المستوطنين. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب عبد الكريم سليمان برصاص الاحتلال في قرية عقربة جنوب نابلس. وحاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل الشهيد وطالبته بتسليم نفسه، مهددة بتفجير المنزل في حال رفضه الاستجابة.
16: هذا ما خلفته قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل انسحابها من قرية عقربة جنوب مدينة نابلس. دمار كبير في هذا المنزل، وشاب استشهد داخل هذا المنزل، الشاب عبد الكريم سليمان. أكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاده واحتجاز جثمانه. في التفاصيل، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم قرية عقربة عند ساعات الفجر وحاصر هذا المنزل، بدأ بإطلاق النار، ومن ثم طالب عبر مكبرات الصوت الشاب عبد الكريم بتسليم نفسه، إلا أنه رفض ذلك. بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد ذلك بإطلاق قذائف محمولة على الكتف باتجاه المنزل، والشاب عبد الكريم كان بداخله. نشاهد الدمار الكبير الذي أحدثته القذائف التي أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على المنزل. ثم في ساعات الصباح جلبت قوات الاحتلال جرافة عسكرية وبدأت بهدم المنزل على من فيه. استشهد عبد الكريم في المنزل، وبعد ذلك سحبته قوات الاحتلال الإسرائيلي بواسطة الجرافة ونقلته إلى الخارج واحتجزت جثمانه. أكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد عبد الكريم الذي يبلغ من العمر 28 عاما ولم يمر سوى شهرين فقط على زواجه. كان داخل هذا المنزل، وأفاد الجيران هنا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي بمجرد أن اقتحمت هذه المنطقة بدأت بإطلاق وابل كثيف من الرصاص قبل أن تطالبه بتسليم نفسه، إلا أنه رفض أن يخرج من المنزل فقاموا بهدم المنزل على من فيه، واستشهد عبد الكريم تحت ركام منزله. عميد شهادات تلفزيون العربي من قرية عقربة جنوب مدينة نابلس.
0: تفرض قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارا على مخيم شعفاط وبلدة عناتا في مدينة القدس في إطار عملية عسكرية اعتقلت فيها حتى الآن 100 فلسطيني.
17: عملية عسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم شعفاط في مدينة القدس وأيضا في بلدة عناتا الفلسطينية. عند ساعات الصباح الأولى بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام المخيم، وها هي تفرض حظرا للتجوال في هذه المنطقة، تقتحم منازل الفلسطينيين من أجل تفتيشها. عدد كبير من دوريات الاحتلال الإسرائيلي يشارك في هذه العملية العسكرية، والهدف كما تقول إسرائيل هو البحث عن أسلحة في هذه المنطقة. عدد سكان مخيم شعفاط وبلدة عناتا بحسب التقديرات الفلسطينية هو نحو 80,000 فلسطيني. إسرائيل تغلق هذه المنطقة، تمنع خروج الفلسطينيين منها، ما تسبب باكتظاظات مرورية هائلة. بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين منذ ساعات الصباح الأولى حتى الآن نحو 100 فلسطيني بحسب التقديرات الأولية الفلسطينية، من بينهم امرأة بحسب محافظة القدس في السلطة الفلسطينية. في كل منطقة تحتجز قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا، تسيطر على هذا المنزل وتقوم بنقل الفلسطينيين المحتجزين إليه. حتى الآن من غير الواضح كم ستستمر هذه العملية العسكرية، لكن الملاحظ أنها تأتي مع تصاعد التوتر في الضفة الغربية بشكل عام، وتحذيرات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي من أن الأوضاع على شفير الانفجار خصوصا مع تصاعد إرهاب المستوطنين. هذه المنطقة فارغة، لا توجد فيها حركة بسبب وجود قوات الاحتلال الإسرائيلي، لكن الاكتظاظ الأساسي هو عند مدخل هذه المنطقة التي لا يقدر الفلسطينيون على مغادرتها حتى للحصول على الخدمات الطبية. أحمد راوشة، التلفزيون العربي، عناتا، القدس.
0: أفرجت سلطات الاحتلال عن 19 أسيرا فلسطينيا عند حاجز عسكري في بلدة الظهرية جنوب الخليل. وقال نادي الأسير الفلسطيني من سلطات الاحتلال أفرجت عن الأسرى بعد انتهاء محكوميتهم داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. شيعت بلدة كفر رمان جنوبي لبنان 13 شهيدا منهم أطفال ونساء سقطوا في غارة إسرائيلية استهدفت الاثنين مبنى مؤلفا من 3 طوابق، ونقل موكب كبير من سيارات الإسعاف جثامين الشهداء إلى البلدة حيث أقيمت الصلاة عليهم قبل دفنهم.
18: رغم موقع بلدة كفر رمان الحساس أمنيا وعسكريا، ورغم الاعتداءات والاستهدافات الإسرائيلية على البلدة وعلى قضاء النبطي، إلا أن أبناء بلدة كفر رمان أبوا إلا أن يشاركوا في الوداع الأخير ل13 شهيدا من أبناء بلدتهم، وداع عائلة بأكملها من 12 شهيدا سقطوا نتيجة الغارة الإسرائيلية التي استهدفت المبنى في بلدة كفر رمان، بينهم أطفال وبينهم سيدات ورجال، تم تشييعهم اليوم في البلدة رغم خطورة الوضع الأمني، تم نقلهم من مكان الصلاة إلى جنبانة البلدة. أما الشهيد 13 فهو المسعف علي شحرور الذي أيضا استهدف من قبل الاحتلال الإسرائيلي بينما كان مع شخصين آخرين في سيارة في بلدة كفر رمان. هي الحصيلة الأكبر التي تسقط مرة واحدة بغارة إسرائيلية في بلدة كفر رمان منذ عدة أسابيع، حصيلة كان لها صدى كبير داخل الجنوب اللبناني، وصور قاسية على المسعفين وعلى كل من تابع عمليات البحث عن الشهداء وعن الجرحى وعن الأشلاء. من بلدة كفر رمان، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
0: أفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بأن قوات الدعم السريع شنت هجوما على مدينة أم روابة في شمال كردفان. وقالت شبكة أطباء السودان إن 13 شخصا قتلوا بالهجوم وأصيب آخرون جراء استهداف محكمة في المدينة بمسيرات للدعم السريع. أعلنت حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور تدهور الأوضاع الإنسانية داخل مخيمة النازحين الواقعة في مناطق سيطرتها. وأعلنت الحركة في بيان دخول المخيمات في حالة مجاعة وأنها تشهد نقصا حادا في الغذاء والدواء ومياه الشرب مع ارتفاع معدلات سوء التغذية بين الأطفال وكبار السن. وحذر البيان من كارثة إنسانية وشيكة حال استمرار الحصار وانقطاع الإمدادات الإغاثية، مطالبة المنظمات الأممية والدولية بالتدخل العاجل وفتح ممرات إنسانية آمنة لإدخال المساعدات. أعلن الكريملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب لبحث نتائج زيارة المبعوثين الأمريكيين إلى موسكو. وقال الكريملين إن المحادثة كانت بناءة وإن بوتين طرح ما يمكن لواشنطن القيام به عمليا لتسريع إنهاء الحرب. قال وزير الدفاع الأوكراني يفغيني كمارا إن هناك حاجة لاتخاذ قرارات مالية عاجلة لدعم أوكرانيا، محذرا من أن الوقت المتاح لوقف روسيا محدود. وأكد كمارا أن بلاده تحتاج إلى قرارات سريعة بشأن التمويل في ظل استمرار الحرب والضغوط العسكرية الروسية. كما أعلن وزير الدفاع أن بلاده تعمل على تأمين نحو 1000 صاروخ من الدول الحليفة في إطار جهودها لتعزيز قدراتها الدفاعية. تعرضت العاصمة كييف لهجمات روسية بالصواريخ والمسيرات أسفرت عن قتلى وجرحى وأضرار في مبان سكنية ومستودعات ومركبات. وكان حي سولوميانسكي من أكثر الأحياء تضرراً، إذ اندلعت النيران في مستودعات وتضررت مبان سكنية قريبة.
19: عقب مغادرة مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاريد كوشنر وويتكوف العاصمة الأوكرانية، عقب مغادرتهما عاودت القوات الروسية لاستهداف العاصمة الأوكرانية خلال ساعات الليل وساعات الصباح بالصواريخ والمسيرات. عرضت عدة أحياء لأضرار جراء هذه الهجمات خلال ساعات الليل. كنا قد سمعنا دوي 10 انفجارات على الأقل في العاصمة كييف دوت خلال هذه الهجمات. نحن الآن في أحد الأحياء المتضررة في العاصمة كييف وهو حي سالومينسكي. هذا المبنى مبنى يعد مبنى مستودعات ومبنى يضم مكاتب إدارية لعدة شركات. كما تقول السلطات الأوكرانية يبدو أن هناك يعني ضربة مباشرة إما بصاروخ أو مسيرة ألحقت فيه أضرار جسيمة واندلعت النيران جراء ذلك. ولا تزال لغاية الآن يعني الدخان لا يزال يتصاعد من هذه المنطقة المستهدفة. طبعا دمار كبير وأيضا عدد من المركبات التي كانت مركونة بالقرب من هذا المكان تضررت بشكل كبير جراء هذا الاستهداف. طبعا لغاية الآن فرق الإنقاذ تعمل على إزالة بؤر الاشتعال في هذا المبنى. السلطات الأوكرانية تحدثت عن أن هذا المبنى وعدد من المباني السكنية المجاورة المحيطة كانوا قد تعرضوا لأضرار كبيرة جراء هذا الاستهداف. وهنا أيضا في هذا الحي كان قد سجل مقتل شخص بسبب هذه الضربات. طبعا الأحياء هنا أو هذا الحي تحديدا فيه عدد من المباني السكنية. كما نشاهد هذا المبنى السكني المكون من 3 طوابق أيضا كان قد تعرض لأضرار جراء هذا الاستهداف. وهناك أيضا عدد من المركبات القريبة التي تضررت أضرار جسيمة جراء الهجوم الروسي خلال ساعات الليل. طبعا هذه الطريق طريق طويلة تضم عددا من المباني السكنية في جلها كانت قد تضررت جراء موجة الانفجار. عدد من وجهات المباني السكنية هنا نوافذ كانت قد تهشمت ويعني أصابها أضرار جراء هذه الاستهدافات الروسية. وزير الخارجية الأوكراني اليوم في عقب هذه الهجمات كان قد تحدث عن أن هذه الهجمات إنما هي رد روسي على الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى إنهاء هذه الحرب، وقال بأن روسيا لا تزال تستخدم لغة الصواريخ ولغة المسيرات في الرد على جهود الوساطة الأمريكية. إياد ستيتية، التلفزيون العربي، كييف.
0: في العراق تظاهر المئات من حاملة الشهادات العليا والخريجين قرب وزارة المالية في بغداد للمطالبة بتعيينهم في وظائف حكومية وتخصيص أكثر من 50,000 درجة وظيفية لهم. وشهدت التظاهرة اشتباكا مع قوات مكافحة الشغب خلال محاولة المحتجين الوصول إلى مقر الوزارة قبل نقل تجمعهم إلى مكان قريب منها، فيما أكدوا استمرار احتجاجاتهم حتى الاستجابة لمطالبهم.
20: في تجمعهم 31 تظاهر المئات من حملة الشهادات العليا والخريجين المتفوقين قرب وزارة المالية ببغداد للمطالبة بوظائف في الدولة. المظاهرة التي بدأت سلمية شهدت اشتباكا بالأيدي مع قوات مكافحة الشغب في أثناء محاولة المحتجين التجمع أمام مقر الوزارة قبل السيطرة على الموقف.
21: أنا جاي هنا من محافظة ديالى، أنا وآلاف الخريجين من حملة الشهادات العليا جايين إحنا هنا اليوم حتى نطالب بتخصيص 50,000 درجة وظيفية لحملة الشهادات العليا، وإحنا جايين هنا فقط بمطالب سلمية اللي هي فقط 50,000 درجة وظيفية، لكن مثل ما جاي تشوف حضرتك تم قمعنا بهذه الطريقة.
22: أنا بالنسبة لي من محافظة السليمانية ودعت أهلي من البارحة، شلت جنطتي وملابسي وجينا، لأن ما بيها فايدة بعد، كل ما نعتصم يطلعوننا تصريحات كاذبة ويوهموننا هيك وهيك، وإضافة إلى بعض نواب السوشيال ميديا، إحنا وياكم وإحنا هيك، من يلتقون برئيس الوزراء يغلس على الموضوع ولا عبارك يمه، أنت صارحني من البداية لو وياي لو علي.
20: ويعكس اتساع الرقعة الجغرافية للمتظاهرين بحسبهم حجم الإحباط من وعود التعيين غير المنجزة في محافظاتهم.
23: المتظاهرون هنا من حملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل القادمين من مختلف محافظات العراق للمطالبة بتعيينهم في وظائف بالدولة، أكدوا أنهم سيواصلون مظاهراتهم واعتصاماتهم حتى صدور قرار حكومي بتخصيص 50,000 وظيفة لهم.
20: موقف سبقه موقف حكومي مشجع تزامن مع مظاهرات مماثلة للخريجين القدامى في الساعات الماضية، حيث أصدر رئيس الوزراء العراقي قرارا بتخصيص وظائف لهم ضمن مشروع قانون الموازنة. وبينما رأى اقتصاديون القرار غير كاف بسبب أعداد الخريجين الكبيرة وضعف الوضع المالي للدولة، دعوا إلى تنشيط القطاعات الإنتاجية والخدمية والتجارية لاستيعاب الخريجين.
24: تنشيط الإنفاق العام للدولة في المشاريع الإنتاجية، مشاريع الاستثمارية، مشاريع الخدمية، في الصحة إنشاء مستشفيات، إنشاء مدارس، إنشاء جامعات، إنشاء كليات، إنشاء مختبرات.
20: كما يرى آخرون ضرورة تعزيز المبادرات الحكومية الهادفة إلى إيجاد فرص عمل تستوعب مئات الآلاف من الخريجين بالاستثمار في المهارات والمواهب والطاقات الشبابية. من بغداد، حسام محمد علي، التلفزيون العربي.
0: أعلن المجلس الأعلى للدولة الليبي إسقاط عضوية كل من عبد الجليل الشاوش وعلي عبد العزيز لمشاركتهما في الحوار المصغر ضمن لجنة 4+4 دون تفويض أو إذن من المجلس. جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس الأعلى للدولة بمقره في طرابلس. وأكد المجلس في بيان أن القرار يأتي في إطار احترام نظامه الداخلي وقراراته والحفاظ على وحدة المؤسسة والتزام أعضائها بمواقفها وقراراتها الرسمية. نظم صحفيون تونسيون وقفة احتجاجية أمام مقر القطب القضائي المالي بالعاصمة تونس تنديدا باحتجاز السلطات الصحفي محمد اليوسفي وللمطالبة بإطلاق سراحه. ورفع المشاركون لافتات تطالب السلطة الحاكمة برفع يدها عن حرية العمل الصحفي، كما قال رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين زياد دبار في مؤتمر صحفي عقد في مقر النقابة إن إيقاف الصحفي محمد اليوسفي يشكل محاولة من السلطة لوأد الصحافة في تونس.
1: نود أن نؤكد كنقابة وطنية للصحفيين التونسيين أن الزميل محمد اليوسفي موقوف على خلفية عمله الصحفي وعلى خلفية مواقفه المزعجة للسلطة السياسية الحالية. لأنه الزميل محمد اليوسفي ما غفرلوش أنه يحكي على الماء، ما غفرلوش يحكوا على أزمة الكهرباء، وما يحبوش أنه يقوم بعمل الصحفي كما تقتضي المهنة وكما تقتضي أخلاقياتها وسبب وجودها. سبب وجودنا كصحفيين اليوم هو إزعاج راحة السلطة وإقلاقها. عدا ذلك شو ندخلوا في العلاقات العامة؟ وهذا اللي يحبوه اليوم، يحبوا صحافة البروباغاندا.
0: قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن خفض العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة سيكون له ثمن، إلا أن الفوائد الطويلة الأمد واضحة. ومع تصاعد الحرب التجارية بين الدولتين دخلت رسوم جمركية كندية جديدة حيز التنفيذ على واردات أمريكية بقيمة 20 مليار دولار أمريكي، وتشمل منتجات الصلب والألمنيوم بالإضافة إلى منتجات مشتقات الحليب. بعد أسبوعين على اجتياح الفيضانات بلدات عدة شمال نيبال، لا تزال أعداد كبيرة ممن دمرت الفيضانات قراهم في عداد المفقودين، ولا يزال الأمل يحذو ذويهم رغم تبدد الأمل لدى السلطات الحكومية حتى في استعادة جثث المفقودين.
2: في مدينة بتار لا يتسع مركز إيواء المنكوبين الذي تقيم فيه لحجم نكبتها. بعد أن فقدت هذه المرأة النيبالية عدداً من أقاربها الذين أخذتهم فيضانات نهر التريشولي إلى المجهول.
3: لا يزال 6 أشخاص من عائلتي في عداد المفقودين، والدتي وأصهاري وأطفالهم. عندما سمعت عن الفيضان اتصلت بأختي زوجي، لكنها انقطعت عن الرد على اتصالاتي. فقدناهم منذ ذلك اليوم ولا أمل في العثور عليهم مجدداً.
2: وفي البحث عن ذويها المفقودين تطرق ريفتي وزوجها كل يوم الباب، يأتيان إلى مشافي البلدة المنكوبة سائلين لعل أحدا من أقاربهم نقل إليها مصابا.
3: أتردد على المستشفى أملا في سماع أخبار سارة، فمنذ أن جرف الفيضان المنزل بأكمله ومعه جميع أفراد عائلتي أواصل السؤال عنهم يوميا، لم نعثر عليهم بعد.
2: هناك على الضفة الأخرى من النهر تقول ريفتي إن قريتها كانت هادئة إلى أن جاء الفيضان وترك بيت العائلة ومن فيه أثرا بعد عين. سجلت مديرية مقاطعة واكوت المنكوبة ما يزيد على 5000 مفقود، ولم يتم العثور سوى على نحو 1300 ممن فقدوا أرواحهم.
4: أولت الحكومة أولوية قصوى للعثور على المفقودين، وفي الوقت الحالي لا نرى أي أمل في نجاة أي منهم، ومع ذلك فإن عائلاتهم والحكومة على استعداد لاستعادة جثثهم على الأقل.
2: في نيبال ستبقى قصص الأسر المنكوبة في أحبتها شاهدة على ذكريات قاسية حلت ولن ترحل بسهولة. ليست ريفتي وحدها من سحب النهر الهائج في قرى نيبالا أحبابها بعيدا إلى غير رجعة، فهناك مئات مثلها في البلدات التي اجتاحها الفيضان، يعتصر قلوبهم الوجع ليس فقط على فقدان ذويهم بل على الطريقة التي فقدوا بها. ناصر عبد الحق، التلفزيون العربي، من بلدة بيتار شمال نيبال.
0: والآن نتابع وإياكم تقرير الصحف عن الأوضاع في الشرق الأوسط.
15: صحيفة لوموند الفرنسية رأت أنه مع فرض واشنطن حصارا بحريا يهدف بحسب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى خنق إيران اقتصاديا، تعيد طهران تقييم استراتيجياتها، وأضافت أنه بينما يقر كبار المسؤولين الإيرانيين بضرورة معالجة الوضع المالي العاجل، فإنهم يصرحون الآن بأنهم مستعدون لمزيد من التصعيد لإجبار واشنطن على التوصل إلى حل وسط. ونقلت عن محللين أن طهران تعتقد أن لديها فرصة قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في نوفمبر المقبل عبر تصعيد الضغط العسكري للتوصل في أفضل الأحوال إلى اتفاق نهائي بشأن مضيق هرمز وبرنامجها النووي، أو على الأقل لتخفيف الحصار. في مجلة فورين أفيرز الأمريكية توقف إسفانديار باتمانجليج عند خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخنق إيران اقتصاديا، واعتبر أن الاقتصاد الإيراني تأثر بلا شك بالقيود المتتالية، لكن مع ذلك طوال نحو عقد من الزمن تمكنت طهران من مقاومة الضغوط الأمريكية، إذ استخدمت أساليب الالتفاف على العقوبات لمواصلة تصدير النفط إلى الصين، كما تكيفت قطاعاتها غير النفطية مع العقوبات، وبذلك تجنبت إيران الانهيار الاقتصادي الحاد الذي شهدته دول أخرى خضعت للعقوبات مثل سوريا وفنزويلا. ورأى أنه بينما تختبر الحرب هذه المرة قدرة الاقتصاد الإيراني على الصمود بطرق لم تكن العقوبات وحدها قادرة على فعلها، فإن القيادة الإيرانية لا تزال قادرة على مقاومة الآثار القسرية لهذه العقوبات. وأضاف بعبارة أخرى، يمكن لنهج ترامب أن يفقر معظم الشعب الإيراني، لكنه لن ينجح في خنق إيران نفسها. صحيفة نيويورك تايمز تطرقت إلى خطوة بريطانيا لفرض قيود اقتصادية واسعة على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، التي ستكون بمنزلة إدانة للسياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين. ونقلت عن محللين أن الخطوة قد تنذر بعقوبات قد تفرضها دول أوروبية أخرى، وقد تكون أشد وأوسع نطاقا. وبينما لفتت الصحيفة إلى أن عزلة إسرائيل على الساحة الدولية تزايدت في أعقاب الحرب على غزة، وأن هذه العقوبات تأتي في وقت يشن فيه المستوطنون هجمات متكررة على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة دون تدخل يذكر من القوات الإسرائيلية. رأى محللون أنه يمكن للثقل السياسي والاقتصادي لبريطانيا أن يؤدي دورا في تحفيز اتخاذ تدابير أوسع ضد مشروع الاستيطان الإسرائيلي، وفي حشد الشركاء الغربيين الآخرين للدفاع عما تبقى من حل الدولتين. في ظل الدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي على غزة، توقفت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية عند واحد من التحديات الكثيرة التي يواجهها سكان القطاع، وهو الحصول على وثائق ملكية المنازل والأراضي، إذ بات معركة بحد ذاتها بعدما سوت القوات الإسرائيلية أحياء بأكملها بالأرض، وفقد الأهالي عقود الملكية وتصاريح البناء وفواتير الخدمات والسجلات التي تثبت حقوق أصحابها. ولفتت إلى أن استعادة الأدلة المفقودة باتت أمرا بالغ الأهمية، إذ يخشى الأهالي أن يتحول فقدان الوثائق إلى فقدان للحق نفسه، خصوصا مع سيطرة القوات الإسرائيلية على مساحات واسعة وطرح خطط لإقامة مجمعات سكنية وقواعد عسكرية في مناطق خاضعة لسيطرتها. وتنقل أن سكان غزة يخشون من التهجير القسري وطرد الناس من منازلهم والاستيلاء الدائم على مناطقهم. وأشارت الصحيفة أيضا إلى أن محامين ومنظمات فلسطينية يخوضون سباقا لاستعادة ما يمكن العثور عليه من السجلات الرقمية والوثائق المتبقية، ويجمعون بدائل مثل فواتير الكهرباء والضرائب وشهادات الجيران وحتى إيصالات المخالفات لإعادة بناء إثباتات الملكية، بينما تزداد المهمة تعقيدا بسبب أنظمة ملكية الأراضي. في ملف أوكرانيا، رأى راجان مينون في صحيفة نيويورك تايمز أن تباطؤ التقدم الميداني لروسيا وتكبدها خسائر بشرية كبيرة لا يعني خسارتها للحرب، إذ تراهن موسكو على نفاذ منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية لتحقيق تفوق حاسم في المرحلة المقبلة. وقال إن التطور الأخطر هو الشح الحاد في صواريخ باتريوت وتراجع المساعدات الغربية لأوكرانيا، ما يمنح موسكو التي طورت مسيرات وصواريخ جديدة فرصة لتكثيف ضرباتها وتوسيع نطاق استهداف البنية التحتية للطاقة والموانئ قبل الشتاء. وأضاف أن الهدف هو تحطيم معنويات الأوكرانيين وإجبار كييف وحلفائها على الخضوع لشروط تسوية تخدم المصالح الروسية. واعتبر الكاتب أن حملة بوتين المتواصلة بالطائرات المسيرة والصواريخ تختبر قدرة أوكرانيا على التحمل، لكن إذا استطاعت كييف تجاوز هذا الشتاء فسيكون بوتين قد استنفد مسارا آخر للتصعيد. ومع تزايد معاناة الروس من التداعيات الاقتصادية للحرب لن يتبقى أمامه سوى خيارات قليلة إن وجدت.
0: ختام هذه الساعة الإخبارية، يلتقي بكم على رأس الساعة زميل محمد غمدوش في نشاط جديد.

0: من كبرى العواصم، من جبهات المعارك، شبكة من المراسلين تقرب الصورة وتزيد وضوحها، تنقل كل الرؤى والروايات، وقناعة بأن الصورة لا تكتمل إلا حين تكون الأوضح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة. رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
1: صاروخ من طائرة حربية سمع دوي انفجاره في أرجاء مدينة غزة.
0: أصوات الانفجارات لا تهدأ.
2: يذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي الجميع بأن الحرب لا تزال قائمة.
0: نرصد المستجدات لحظة بلحظة.
3: واقع إنساني صعب ومأساوي للغاية.
0: وننقل الصورة كما هي.
4: المشهد كارثي.
5: الوضع مأساوي.
0: التغطية مستمرة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
6: نذهب إلى طهران ومعنا هناك حازم كلاس مراسل التلفزيون العربي.
7: ماذا يعني أن أعمل مراسلا للتلفزيون العربي في إيران؟
8: صوت انفجار شمال العاصمة الإيرانية.
7: يعني أن أعمل في المساحة الوسطية بين عالمين. أن أعمل في ظروف مليئة بالتحديات، منها ما يظهر للعيان ومنها ما يخفى. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.

ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. الحرس الثوري الإيراني يعلن تنفيذ عملية ضد قواعد أمريكية. الجيش الأردني يؤكد التصدي لصواريخ باليستية إيرانية دون تسجيل خسائر بشرية. الجيش الأمريكي يقصف ناقلات نفط إيرانية. الحرس الثوري يعلن استهداف سفينتين أمريكيتين وسفن أخرى. روبيو يقول أن طهران ستفقد ناقلاتها إن واصلت استهداف سفن البحرية الأمريكية. القوات الحكومية اليمنية تعلن إطلاق عملية عسكرية جديدة في محافظة تعز، وتقول أنها صدت هجوما لجماعة أنصار الله الحوثيين في بعض المناطق بالمحافظة. بريطانيا تقول أنها ستفرض حظرا على استيراد السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية. دول أوروبية وكندا تدعو إلى فرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات. إسرائيل ترد بإجراءات عقابية تشمل إغلاق القنصلية البريطانية في القدس.

أهلا بكم، ونبدأ بتطورات في الشرق الأوسط، حيث أعلنت القوات المسلحة الأردنية تعامل دفاعات جوية مع 20 صاروخا باليستيا أطلقت من إيران تجاه الأراضي الأردنية. وأضاف الجيش الأردني أنه دمر 18 صاروخا بنجاح، بينما سقط صاروخان في مناطق خالية من التجمعات السكانية. قال في بيان أنه لم تسجل أي خسائر في الأرواح جراء الاعتداءات الإيرانية. هذا وأظهرت صور محاولة الدفاع الجوي.

0: هدد فيه بضرب ناقلات النفط بموانئ الكويت والبحرين، ودعا طواقم الناقلات لمغادرة سفنهم فورا. هذه المشاهد التي بثها التلفزيون الإيراني نقلا عن الحرس الثوري الإيراني، وقال أنها تظهر إطلاق صواريخ على قواعد تابعة للولايات المتحدة. في غضون ذلك، قالت القيادة الوسطى الأمريكية أن قواتها دمرت 5 ناقلات نفط خام إيرانية أمس الثلاثاء بعد استهداف الحرس الثوري سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية بصواريخ باليستية مرتين خلال اليومين الماضيين. وأضافت أن السفينة الحربية الأمريكية نجحت في تفادي الهجمات الإيرانية وواصلت دورياتها في المياه الإقليمية. هذا وحذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو طهران من أن الولايات المتحدة ستواصل ضرب ناقلات النفط الإيرانية ردا على محاولة مهاجمة سفن حربية أمريكية.
1: الضربات المتبادلة متواصلة، وإيران ما زالت تحاول ضرب سفننا البحرية، وفي كل مرة تحاول فيها القيام بذلك ستخسر ناقلات نفط.
0: ينضم إلينا علي الرضا حاج حسيني الباحث في الشؤون السياسية الإيرانية من طهران. صباح الخير لك سيد حسيني، معنا في التلفزيون العربي. ما الذي نتوقعه في المرحلة المقبلة وإن لم تكن المشاهد ليلة أمس حربا؟ فما هي الحرب؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، صباح الخير لكم ولي الجميع المشاهدين الكرام. نعم، نحن الآن في حرب ولسنا في عملية عسكرية عادية. الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية هو عبارة عن عمل حربي، لطالما الجمهورية الإسلامية الإيرانية حذرت الجانب الأمريكي من مدى استمرارية هذا الحصار وهذا الاعتداء على إيران، وقالت بأن السفن الأمريكية التي تقوم بمحاصرة الموانئ الإيرانية تقوم بعمل حربي وسوف نحن نكسر الحصار. فالأسبوع الماضي عندما تحدثنا على أن إيران غيرت عقيدتها الحربية من دفاعية إلى هجومية وأن إيران سوف تستهدف السفن الحربية، لا، أين هذا الأسبوع؟ كيف استهدفت إيران السفن الحربية الأمريكية؟ صحيح أنها لم تصب بشكل مباشر ولم تؤدي إلى مقتل 200 جندي أمريكي، ولكن هذا التحذير هو بحد ذاته هو يرعب الطرف الآخر ويضع هناك حد للغطرسة الأمريكية. الجانب الأمريكي يقوم بالحصار عبر السفن الأمريكية البحرية الأمريكية للموانئ الإيرانية. الإيرانيون قالوا أي اعتداء على ناقلات النفط وعلى السفن الإيرانية سوف يواجه، فاعتدت القوات الأمريكية على ناقلات النفط الإيرانية وعلى السفن التجارية، فردت إيران بضرب السفن البحرية الأمريكية. هذا يعني العين بالعين والسن بالسن، ولكن الآن الإيرانيون يرفعون الدوز، يرفعون مستوى الرد على الجانب الأمريكي، ورأينا كيف أنه الإيرانيون سمحوا للناقلات النفط أن تمر بالممر الغير قانوني والغير مسيطر عليه إيرانيا برفقة سفن أمريكية، ولكن ليلة أمس ضربوا السفن الأمريكية وضربوا الناقلات النفط التي كانت تتجاوز السيادة الإيرانية وحتى الأوامر الإيرانية، وردا على الاعتداءات الأمريكية إن كان باستهداف ناقلات النفط في جاسك وفي خارج أو بمحاولة الاعتداء على المنظومة الدفاعية الإيرانية. إيران أظهرت قدرتها، لطالما ترامب تحدث على أنه يبيد وأباد البحرية الإيرانية والحرس الثوري الإيراني والجيش الإيراني ولا يوجد لديهم شيء، ولكن بالأمس كان هناك للإيرانيين صيد سمين وهو الغواصة المسيرة. هذه يعني فخر الصناعة الأمريكية وقعت في الأيدي الإيرانية، والإيرانيون كما فعلوا بالمسيرة التي استولوا عليها عندما كانت تحلق من قندهار إلى شرق إيران ونسخوا منها شاهد أيضا.

0: الإيرانيون سوف ينسخون من هذه الغواصة المسيرة. الجانب الأمريكي حاول أن يدخل هذه المسيرة الغواصة المسيرة إلى مضيق هرمز، ولكن وقعت في الأيدي الإيرانية وهي صاغ سليم. هذا يدل على المستوى العالي للاستخبارات الإيرانية وللقوى العسكرية والقوى البرية والبحرية الإيرانية التي ترصد كل شيء، ترصد كل ما هو فوق المضيق هرمز، وما يحاول الجانب الأمريكي أن يأتي تحت البحر. فنحن الآن في حرب على كاملة، هناك حصار اقتصادي على الأمريكي. أن يرفع هذا الحصار وينهي الموضوع يمكنه أن ينهي بسرعة، وإذا أراد أن يصعد
1: طيب
0: فالجانب الإيراني سوف يصعد، وقبل البدء بالانتخابات سوف يحاول الإيراني أن ينهي الحصار الاقتصادي المفروض عليه.
1: سيد علي رضا، ماذا عن الناقلات؟ ألا تخشى إيران أن تخسر كل ناقلات نفطها في حال استمر هذا المشهد؟
0: إيران يعني هي خاسرة، هناك عدوان عليها، ونرى بأن غطرسة ترامب يقول بي بي بي بي بأي تهديد أو بأي فعل إيراني يقوم بتهديد الناقلات الإيرانية ويضرب الناقلات الإيرانية. فالإيرانيون يصعدون على ترامب، يرفعون الكلفة العسكرية على ترامب، فهذا سوف يؤدي إلى ردع. فالإيرانيون لن يخسروا، إذا تم هناك خسارة ناقلات ففي المستقبل يمكن أن تستأجر إيران الناقلات النفط وتصدر نفطها، ولكن في هذه الحالة والآن نحن موجودون الإيرانيون لا يخشون من خسارة ناقلات النفط، ويعتبرون بالرد الإيراني على الاعتداءات الأمريكية هو أفضل ضمانة لناقلات النفط المتبقية وللاقتصاد الإيراني وحتى للسيادة الإيرانية.
1: طيب، ولكن يعني عندما نتحدث عن حرب، تقول الولايات المتحدة إنها لن تبقي أي ناقلات نفط لإيران في حال استمرت بضرباتها على السفن الأمريكية. فإن خسرت إيران كل هذه الناقلات واستمرت في الردود، ألا تخشى من أن تداعيات هذه الخسارة ستؤدي إلى عوامل قد تهدد النظام الإيراني؟
0: مثل أي عوامل تقصد؟
1: الاقتصادية على سبيل المثال.
0: يعني الاقتصادية التي تؤدي إلى حمق وإلى غضب داخل إيراني لمحاولة الثورة على النظام الإيراني، هذا لن يحصل. الدولة الإيرانية رفعت أسعار البنزين أضعاف، يعني الآن أصبح اللتر البنزين ب5 سنتات في إيران، ولم تخرج المظاهرات لأن الشعب الإيراني يدرك بأن الجانب الأمريكي يريد أن يستولي على النفط الإيراني ويريد أن يستولي على السيادة الإيرانية، وهذا لن يرضى به. طالما أن هناك الشعب الإيراني يلتف حول الحكومة الإيرانية وحول القوات المسلحة الإيرانية، فإن الوضع هو تحت السيطرة الإيرانية وهو لصالح إيران. الجانب الأمريكي هو الذي يخشى بأنه إذا حشر إيران في الزاوية أكثر وضغط على إيران أكثر، وهذا الذي ترسله إيران، ترسل الإشارات بأنها سوف تضرب المدمرات الأمريكية. الآن حلقت الصواريخ الإيرانية حول المدمرات الأمريكية، ولكن إذا استمرت الولايات المتحدة الأمريكية بعدوانها وبعنجهيتها وفرض إرادتها ومحاولة كسر إرادة الشعب الإيراني والقوات المسلحة الإيرانية، فإن هذه الصواريخ التي تحلق حول المدمرات الأمريكية سوف تصيب المدمرات الأمريكية. هذا التحذير الإيراني لدونالد ترامب بفك الحصار، عندما الآن يعني نحن نرى ونسمع ونقرأ كل خطاب للحرس الثوري الإيراني، وكل جملة يقول الحرس الثوري الإيراني أنه إذا تم اعتراض أي سفينة أو ناقلة نفط إيرانية سوف نضرب المدمرات الأمريكية. يعني يريدنا كسر الحصار بهذه الطريقة، وهذه حرب، هناك خسارة وهناك ربح، فيجب أن تربح إيران في هذه الحرب ولا يجب أن تربح طيب. الولايات المتحدة الأمريكية.
1: نقطة أخيرة،
0: لأن كل تنازل للجانب الأمريكي سيطلب منا أن نتنازل أكثر.
1: نقطة أخيرة نعم. سيد حسيني، قد يقول البعض أن اليوم إيران تهاجم الولايات المتحدة الأمريكية سفنها، وكذلك تقول أنها تهاجم القواعد الأمريكية في المنطقة، ولكن أصل الحكاية كانت إسرائيل. لماذا تحيد إيران إسرائيل اليوم عن مسألة الضربات؟ يعني نسمع بأن إسرائيل مرتاحة، تشاهد ما يحدث مرتاحة، أما أن إيران تربط مصير إسرائيل بالولايات المتحدة.
0: يعني إيران لا تنسى إسرائيل أبدا، وهذا الموضوع الآن السفن الأمريكية التي تهاجم إيران، السفن الأمريكية التي تحاصر الاقتصاد الإيراني، الإجراءات الأمريكية الاقتصادية على إيران هي التي تؤذي الاقتصاد الإيراني. فيجب الآن البدء أولا بالرأس الأفعى هو الولايات المتحدة الأمريكية والشيطان الأكبر الولايات المتحدة الأمريكية، ومن بعدها نأتي إلى البروكسي ولا نأتي إلى المرتزقة الصهاينة. فهذا إيران كل يوم تستيقظ ولا تنسى بأن هناك الكيان الصهيوني، وهي تراقب الكيان الصهيوني بدقة وتراقب كافة تحركاته. فإذا وجدت إيران الفرصة المناسبة، وأيضا إذا وجدت إيران بأنه يجب أن تتدخل وتضرب الكيان الصهيوني، فأنها لن تتأخر. وهذا الموضوع ليس ضاغطا على الشعب والسياسيون الإيرانيون والعسكر الإيرانيون بشأن ضرب الكيان الصهيوني. ضرب الكيان الصهيوني هو تحصيل حاصل، ويأتي في الزمان والمكان المناسب، ولكن الآن هناك حصار بحري، هناك اعتداءات أمريكية، هناك خنق، محاولة خنق الاقتصاد الإيراني وفرض العقوبات على إيران. فهذا كل هذه الاعتداءات تأتي من الجانب الأمريكي، ويجب إزالة هذه الاعتداءات، ولكل حادث حديث.
1: شكرا جزيلا لك على الرضا حاج حسيني، الباحث في الشؤون السياسية الإيرانية، كنت معنا من طهران. تباطأت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز هذا الأسبوع وفق ما أعلنت بيانات لشركة كابلر، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات هي الأعلى في نحو 6 أسابيع. يأتي ذلك وسط تهديد إيراني بالرد على أي هجمات أمريكية جديدة.
2: تصعيد جديد يضع مضيق هرمز في قلب المواجهة بين إيران والولايات المتحدة، ويدفع بملف الطاقة العالمي نحو نفق مظلم غير مسبوق. هجمات متبادلة على السفن وناقلات النفط خلال عطلة نهاية الأسبوع قفزت بأسعار النفط مجددا، لتعيد إلى الأذهان سيناريوهات تعطل الإمدادات الدولية. طهران لم تتأخر في رسم خطوطها الحمراء. رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف توعد برد مباشر يستهدف البنية التحتية للطاقة في الخليج والمصالح الأمريكية بالمنطقة إذا استهدفت السفن الإيرانية. التصعيد العسكري ترجمته الأرقام سريعا. بيانات الشحن البحري تكشف عن انخفاض حاد في حركة المرور عبر مضيق هرمز، فمتوسط عدد سفن السلع الأولية التي عبرت المضيق خلال الأيام العشرة الماضية لم يتجاوز 10 سفن يوميا، وهو أدنى مستوى منذ مايو الماضي، في مؤشر واضح على تجنب خطوط الملاحة للممر المائي الأهم عالميا. ومع تراجع حركة السفن تصاعدت المخاوف في أسواق الطاقة، ودفعت الهجمات الأخيرة أسعار النفط إلى مستويات هي الأعلى في نحو 6 أسابيع. وبين التهديدات المتبادلة والهجمات على السفن وتراجع حركة الملاحة، تبدو أسواق الطاقة أمام معادلة شديدة الحساسية، في وقت يرتفع فيه منسوب المخاطر بعد جولات من الضربات بين واشنطن وطهران، وسط انسداد كامل للأفق الدبلوماسي لإنهاء أكثر من 6 أشهر من الصراع المستمر.
1: ارتفع متوسط سعر الديزل في أمريكا إلى مستوى قياسي جديد مع تضرر مصافي التكرير خلال الحرب مع إيران. وقد عزت جمعية السيارات الأمريكية هذا الارتفاع إلى اضطراب الإمدادات وارتفاع تكاليف الوقود.
3: مدفوعة بالحرب واضطراب الإمدادات المرتبط بالتوترات في الشرق الأوسط، ولا سيما ما يطاول حركة الشحن عبر مضيق هرمز إلى جانب مشكلات في عدد من المصافي العالمية، تواصل أسعار الوقود في الولايات المتحدة صعودها. سعر جالون الديزل بلغ نحو 6 دولارات بالتزامن مع عطلة عيد العمال وفق جمعية السيارات الأمريكية، بزيادة تقارب 30 سنتا خلال أسبوع واحد، قفزة كبيرة مقارنة بالعام الماضي حين كان متوسط سعر الديزل أقل من 4 دولارات للجالون. ارتفاع يضغط على سائقي الشاحنات والمزارعين الذين يجدون أنفسهم أمام كلفة تشغيل أعلى، فيما ينتقل جزء من هذه الزيادة في النهاية إلى المستهلكين. وفي غرب الولايات المتحدة تبدو الأسعار أكثر حدة، إذ اقترب سعر جالون البنزين العادي من 6 دولارات في كاليفورنيا وتجاوز 5 دولارات في أريزونا بحسب جمعية السيارات الأمريكية. وتأتي هذه القفزة في حين تجاوز سعر خام برينت 98 دولارا للبرميل، واقترب خام غرب تكساس الوسيط من 94 دولارا. مفارقة تأتي بعد تصريحات وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت الذي رجح أن تنخفض أسعار الوقود أكثر من احتمال ارتفاعها. رايت قال في مقابلة مع شبكة CNN إن إدارة الرئيس دونالد ترامب غيرت متطلبات مزج الوقود بالنسبة إلى المصافي الأمريكية، بما يسمح لها بزيادة إنتاج البنزين. لكن ارتفاع الأسعار يضع الإدارة الأمريكية أمام تحدي إضافي، خصوصا مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر المقبل. فالرئيس ترامب تعهد بخفض تكاليف المعيشة، في حين ألقت الحرب مع إيران بظلالها على حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، أحد أهم ممرات الطاقة في العالم، لتبقى أسعار الوقود مرشحة لمزيد من التقلب مع استمرار التوترات.
1: أفادت مصادر عسكرية للتلفزيون العربي ببدء القوات الحكومية اليمنية هجمات على جماعة أنصار الله الحوثيين في منطقة الكدحة ضمن محور محافظة تعز. ونفذت القوات الحكومية قصفا مدفعيا وجويا عنيفا صادف مواقع الحوثيين وتحشيداتهم في مناطق متفرقة من مديرية الوزعية القريبة من مديرية ذباب وباب المندب في تعز. على صعيد متصل، أفادت مصادر ميدانية بأن القوات الحكومية بالتعاون مع جهات قبلية صدت هجوما عنيفا شنته جماعة أنصار الله الحوثيين على محاور عدة في المحافظة. وفي وقتنا أعلنت فيه الأمم المتحدة رصد نزوح نحو 1800 أسرة جراء تصاعد المعارك في مقبنة وجبل حبشي. قالت قوات التحالف في اليمن إن ما تقوم به جماعة أنصار الله الحوثيين يعد تصعيدا خطيرا تجاه السعودية، مشيرة إلى أن هجمات للجماعة جنوبية البلاد أدت إلى إصابة 73 مدنيا منهم أطفال ونساء. من ناحيتها قالت الجماعة أن قصفها لمناطق في السعودية يأتي ردا على استهداف التحالف مدنا يمنية تقع تحت سيطرتها.
4: جغرافيا المعارك تتسع في اليمن، قتلى وجرحى في هجمات متبادلة. القوات الحكومية تقول إنها تحقق تقدما ميدانيا. معارك عنيفة استخدم فيها الطيران لضرب مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين. مشاهد نشرتها القوات الحكومية تظهر تقدمها باتجاه مدينة البيضاء في تعز والحديدة غربا المطلتين على البحر الأحمر. معارك ضاريا اندلعت، وشمالا في الجوف قتلى وجرحى في ضربات لقوات التحالف. قالت الجماعة إنها استهدفت الإصلاحية المركزية في المحافظة. وفي الجوف أيضا القوات الحكومية سيطرت على منطقة اليتمى في مديرية خب والشعف. الجماعة ردت بضرب أهداف جنوبية السعودية وتحذر من عمليات أوسع في العمق. مدن جازان وخميس مشيط وأبها ونجران استهدفتها المسيرات والصواريخ. جماعة أنصار الله الحوثيين قالت إن الهجمات تأتي ردا على غارات التحالف التي استهدفت مدنا يمنية تقع تحت سيطرتها. وأوضحت الجماعة أن ضرباتها استهدفت مطار أبها وقاعدة الملك خالد الجوية ومنشآت تابعة لشركة أرامكو، وهو ما أكدته الخارجية السعودية لاحقا. هو التصعيد الأكبر منذ هدنة أبريل 2022، بدأ بهجوم لجماعة أنصار الله الحوثيين في محاولة التقدم باتجاه مدينة المخا. أرادت الجماعة السيطرة عليها لموقعها الاستراتيجي عند الساحل الغربي. القوات الحكومية تواصل عملياتها وتؤكد عزمها بسط سيطرتها على كامل البلاد، والجماعة تواصل محاولات التقدم باتجاه باب المندب لكونه مفتاح الاقتصاد والتجارة في المنطقة، ما يجعله ورقة استراتيجية للضغط والمساومة.
1: قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إن المملكة لن تتردد في حماية أمنها عقب هجمات جماعة أنصار الله الحوثيين على مناطق جنوبية السعودية. وأضاف بن فرحان في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي في موسكو أن الجماعة تحاول تحقيق مصالحها الشخصية دون النظر إلى مصلحة اليمن، وأن التصعيد الأخير ضد السعودية هو جزء من ذلك. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن موسكو تدعم سعي السعودية للوصول إلى حل في اليمن، مؤكدا أنه من غير المقبول حل القضايا بالوسائل العسكرية. وأضاف لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي في موسكو أن ضربات جماعة أنصار الله الحوثيين التي تستهدف السعودية ستأتي بنتائج عكسية.
4: لابد من إطلاق حوار مباشر بين كل القوى اليمنية تحت رعاية الأمم المتحدة، وأعتقد أنه لابد من التمسك بخطة الطريق السعودية، ونؤيد حل القضايا بطرق دبلوماسية بعيدا عن الوسائل العسكرية.
1: أكد المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر بيير كرامبول في حديث للتلفزيون العربي على دور المنظمة في تقديم مساعدات إنسانية لا سيما في المجال الطبي باليمن.
5: نحن نرى تفاقما في الوضع المتصاعد بين مختلف الأطراف المتحاربة في اليمن، ولقد شاهدنا ما حصل خلال الساعات الماضية من إصابات واستهداف للمملكة العربية السعودية، وذاك أمر مقلق. ولكن فيما يتعلق بعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فإن جزءا من عملنا الإيجابي أننا مقبولون من عدة أطراف متحاربة في اليمن، وأننا نستطيع العبور إلى الخطوط الأمامية وتقديم مساعدات لا سيما في المجال الطبي الذي تأثر بشكل كبير.
1: في قطاع غزة أفادت مصادر طبية للتلفزيون العربي بوقوع شهيد و12 جريحا في غارة للاحتلال الإسرائيلي على منزل في مخيم النصيرات. استشهد طفل برصاص جيش الاحتلال في مواصي مدينة خان يونس. قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في منطقة البطن السمين بالمدينة جنوبية القطاع. ودمرت قوات الاحتلال مربعا سكنيا في مخيم البريج وسط القطاع في غارة أسفرت عن تشريد عدد كبير من العائلات. كاميرا التلفزيون العربي رصدت المشهد من عين المكان.
6: أتواجد الآن في مخيم البريج وسط قطاع غزة. سلسلة من الغارات شهدها القطاع خلال الساعات القليلة الماضية، دمرت خلالها عدد من المربعات السكنية في وسط وفي جنوب قطاع غزة، ولا زالت وتيرة الاستهدافات مستمرة ومتواصلة. هنا كما نشاهد يحاول المواطنون استخراج واستصلاح ما يمكن استصلاحه من داخل هذه المنازل المدمرة، والتي كما ذكرنا استهدفت الغارة أحد المنازل ولكن دمرت معها أعداد كبيرة من المنازل. أبو العبد وهو أحد سكان هذا المكان وصاحب أحد المنازل التي دمرت، الحمد لله على السلامة أبو العبد.
7: يسلمك الله يعطيك الصحة.
6: يعني أكيد عشت ساعات صعبة خلال لحظة التهديد الإسرائيلي، شو اللي صار معكم؟ قديش أخذتم وقت لا حتى تخلو؟
7: 10 دقائق كل المربع يخلي كله في غمضة عين. طلعنا شردنا عن جيراننا بعد الهواية، جينا هنا لقيت 4-5 دور كلهم هواية واحدة، دمار شامل مربع كامل. حسبي الله ونعم الوكيل.
6: شو تبقى لكم في هذا المكان؟
7: ولا حاجة. حلم حياتي 22 سنة راح. أنا صنايع ألمنيوم، ورشة الألمنيوم هان منشاري هان، حلم حياتي كله هان. هاي الألمنيوم زي ما أنت شايف، سيارتي راحت هي مدمرة. ولا حاجة تروح الحمد لله.
8: وين راح تروحوا أبو العبد؟
7: نعم
8: وين راح تروحوا؟
7: إن الله ما فيش سكنة. هاي بقول لك حلم حياتي أنا كله حلم حياتي، يعني أنا لو بدي أروح عند جيراني هيتحملوني أسبوع أسبوعين ما بعد هيك الحمد لله. ما قد ما بقدر بدي أحاول أشيل ردم ولا حاجة وأعمل أي خيمة تقويني أنا وأهلي. إحنا 8 أسر، إلي 5 أولاد وزوجتي والحجة، 8 أسر
8: كلكم في نفس المكان في هذا البيت الصغير
7: زي ما أنت شايف 160 متر 4 غرف وصلاة وحمامين وقفة. الحمد لله ولا حاجة متبقية.
8: عوضك الله خير، شكرا جزيلا لك أبو العبد. يعني كما تشاهدون مشاهدينا الكرام نسبة الدمار كبيرة جدا، والاحتلال الإسرائيلي بات يتعمد إحداث هذا الدمار الكبير في خلال هذه الغارات المستمرة والمتواصلة، والتي بلا شك يتعمد الاحتلال الإسرائيلي من تكثيف وتيرة هذه الغارات وبمبررات مختلفة، ولكن الهدف الأساسي هو تدمير أكبر قدر ممكن من المساكن وتحويل هذه الأماكن إلى أماكن لا تصلح للحياة. من مخيم البريج وسط قطاع غزة، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي.
1: قال المكتب العالمي الحكومي في غزة إن إسرائيل تمارس سياسة التجويع الصامت بحق سكان القطاع عبر تقييد دخول المساعدات وعدم السماح إلا بنحو 35% من الكميات المتفق عليها.
9: ليس سوى الركام أمام نظريه، كانت هنا بيوت أما الآن فثمة طفولة تختزل عذابات نحو 3 سنوات من الموت والقتل الذي لا ينتهي. على امتداد شوارع وأنقاض المنازل في المناطق الشرقية لدير البلح وسط قطاع غزة تضيق المساحات أمام سكان القطاع يوما بعد يوم. علا شتاوي تجلس عاجزة عن معرفة المكان الذي يمكن أن تلجأ إليه إذا اضطرت إلى النزوح من جديد.
10: في لحظة من اللحظات نسيب العفش، نسيب الدنيا، نسيب كل شيء، نشرد بولادنا، وممكن نص ولادنا ما نلحقش ناخدهم من اللي ممكن إحنا يصير فينا.
9: أما في حي الزيتون فيصف أحمد رحيم ليالي السكان بأنها مثقلة بالخوف، مشيرا إلى أن أصوات إطلاق النار تحرم أطفاله من النوم.
11: الواحد إنه يعيش في النت هذه نهائيا، ولا كل الحارة كلها طلعت، ما ضلش كل يوم دائما نزوح، يعني كل فترة فترة إحنا بننزح، هذه ما هي عيشة.
9: خط أصفر أنشأته إسرائيل بموجبه أصبحت تحتل نحو 53% من مساحة قطاع غزة، أمر ضيق من مساحة غزة وزاد من اكتظاظ أكبر سجن في العالم بحسب وصف منظمات أممية للقطاع. 196 فلسطينيا منهم 18 امرأة و43 طفلا قتلوا بحسب الأمم المتحدة في هجمات قرب الخط الأصفر من أكتوبر إلى أبريل 2026، يضاف إلى ذلك تقييد حركة السكان وتفاقم أزمة المأوى.
12: إسرائيلي قام بتهجير أكثر من 1.5 مليون مواطن من أراضيهم ومن منازلهم، وقام بهدم هذه المنازل ثم شكل ما يسمى ويطلق عليه بالخط الأصفر، ودعاهم إلى العيش في المواصي والعيش في مناطق غير مؤهلة، ثم الآن يطلق تهديدات بممارسة التجويع والتضييق على المواطنين من أجل تهجير أبناء شعبنا الفلسطيني من قطاع غزة إلى خارج القطاع.
9: نافذة تضيق وأزمة تتسع، هنا تتسابق الأيادي بحثا عن الحد الأدنى. مفارقة تختزل قسوة المشهد الإنساني في غزة، احتلال يتعمد انتهاج هندسة التجويع ضد الأهالي بصمت ويعمل على تقييد دخول المساعدات، ولم يسمح إلا بنحو 35% من الكميات المتفق عليها، يؤكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة. وبحسب الأرقام دخلت نحو 70,000 شاحنة إلى القطاع خلال 330 يوما، وأكثر من 95% من سكان القطاع يعتمدون على المساعدات لتأمين احتياجاتهم الأساسية، فيما فقد أكثر من 90% القدرة على شراء الغذاء. أرقام تظهر الفجوة بين ما يحتاجه أهالي القطاع وما يصل إليهم بالفعل.
1: خطوات غربية جديدة ضد الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية تقودها بريطانيا وفرنسا وكندا، مع عقوبات تستهدف سلع المستوطنات والجهات الداعمة لها.
13: الرد الإسرائيلي جاء من خلال إجراءات مضادة تستهدف بريطانيا.
14: خطوة أوروبية وغربية جديدة، هذه المرة في مواجهة تصاعد الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مواقف صدرت عن 12 دولة بينها بريطانيا وفرنسا وكندا، تندد بتوسع الاستيطان وتصاعد عنف المستوطنين وبالمواقف الداعمة لها داخل الحكومة الإسرائيلية. في مقدمة هذه الخطوات، بريطانيا تعلن إجراءات تستهدف المستوطنات. وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أعلن حظر استيراد السلع القادمة من المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
15: أعلن اليوم أننا سنفرض حظرا على استيراد السلع القادمة من المستوطنات غير القانونية في الأراضي المحتلة. إن جزءا من هذا النظام سيتوسع أكثر. سنفرض عقوبات على شركات وأفراد محددين يقدمون خدمات مثل البناء والبنية التحتية والتمويل أو العقارات تساهم في توسيع المستوطنات.
14: القرار البريطاني لا يتوقف عند السلع. لندن تقول إنها ستوسع العقوبات لتشمل شركات وأفرادا يقدمون خدمات البناء والبنية التحتية والتمويل والعقارات المرتبطة بتوسيع المستوطنات. خطوة لندن تأتي في سياق تحرك غربي وأوروبي أوسع، ففي بيان مشترك أكد رئيس الحكومة البريطاني والرئيس الفرنسي أن التوسع المنهجي للمستوطنات في الضفة الغربية على غرار مشروع مستوطنة إيوان، إضافة إلى الارتفاع الكبير في أعمال عنف المستوطنين، يمثل تهديدا مباشرا لحل الدولتين. لكن الرد الإسرائيلي لم يتأخر. تل أبيب وجهت إجراءاتها مباشرة إلى بريطانيا.
16: قررت بالاتفاق مع رئيس الوزراء نتنياهو اتخاذ إجراءات مضادة إسرائيلية. أولا، إغلاق القنصلية البريطانية في القدس. ثانيا، إبعاد الممثلين البريطانيين من المركز الدولي لدعم غزة. ثالثا، وقف الأنشطة البريطانية الرامية إلى تدريب القوات الفلسطينية.
14: وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو اكتفى بالتأكيد على أن بلاده لا تريد ارتفاعا في مستوى التوترات في الضفة الغربية. في هذا التوقيت الحساس في المنطقة، تحرك غربي ضد الاستيطان ورد إسرائيلي يستهدف بريطانيا وموقف أمريكي يرفض الانضمام إلى العقوبات، مشهد جديد يضع الضفة الغربية في قلب مواجهة دبلوماسية متصاعدة.
13: قال وزير شؤون الشرق الأوسط في الحكومة البريطانية سيفن داوتي أن الإجراءات التي اتخذتها بريطانيا تتعلق بسياسات الحكومة الإسرائيلية في المستوطنات وقطاع غزة. وأكد داوتي في حديث خاص للتلفزيون العربي عدم وجود خلاف مع إسرائيل أو الشعب الإسرائيلي.
17: من المؤسف للغاية أن نرى موظفين العاملين في المجال الإنساني يمنعون من الوصول إلى مراكز التنسيق التابعة لهم. إن الإجراءات التي نتخذها اليوم تتعلق بالمستوطنات وضع في غزة، وهي ليست خلافا مع إسرائيل أو مع الشعب الإسرائيلي، بل هي خلاف مع الحكومة الإسرائيلية وسياساتها في غزة، ومهم أن نوضح ذلك ونعمل بناء عليه.
13: قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن أعلن مجموعة من الدول فرض قيود على تجارة السلع مع المستعمرات الإسرائيلية المقامة بصورة غير قانونية، يمثل تطورا مهما في الانتقال من مستوى الإدانة السياسية إلى مستوى الإجراءات العملية. وشددت الهيئة على أن الحماية الفعلية للفلسطينيين تتطلب الانتقال من فرض عقوبات محدودة إلى سياسة دولية متكاملة تشمل حظر التعامل التجاري والمالي مع المستعمرات والجهات الداعمة لها ومساءلة المؤسسات والأشخاص الذين يمولون للاستيطان وإرهاب المستوطنين. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب عبد الكريم سليمان برصاص الاحتلال في قرية عقربة جنوب نابلس، وحاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل الشهيد وطلبته بتسليم نفسه مهددة بتفجير المنزل في حال رفضه الاستجابة.
18: هذا ما خلفته قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل انسحابها من قرية عقربة جنوب مدينة نابلس. دمار كبير في هذا المنزل وشاب استشهد داخل هذا المنزل. الشاب عبد الكريم سليمان، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاده واحتجاز جثمانه. في التفاصيل، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم قرية عقربة عند ساعات الفجر وحاصر هذا المنزل، بدأ بإطلاق النار، ومن ثم طالب عبر مكبرات صوت الشاب عبد الكريم بتسليم نفسه، إلا أنه رفض ذلك. بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد ذلك بإطلاق قذائف محمولة على الكتف باتجاه المنزل، والشاب عبد الكريم كان بداخله. نشاهد الدمار الكبير الذي أحدثته القذائف التي أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على المنزل. ثم في ساعات الصباح جلبت قوات الاحتلال جرافة عسكرية وبدأت بهدم المنزل على من فيه. استشهد عبد الكريم في المنزل، وبعد ذلك سحبته قوات الاحتلال الإسرائيلي بواسطة الجرافة ونقلته إلى الخارج واحتجزت جثمانه. أكدت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد عبد الكريم الذي يبلغ من العمر 28 عاما ولم يمر سوى شهرين فقط على زواجه، كان داخل هذا المنزل. وأفاد الجيران هنا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي بمجرد أن اقتحمت هذه المنطقة بدأت بإطلاق وابل كثيف من الرصاص قبل أن تطالبه بتسليم نفسه، إلا أنه رفض أن يخرج من المنزل فقاموا بهدم المنزل على من فيه، واستشهد عبد الكريم تحت ركام منزله. عميد شهادات تلفزيون العربي من قرية عقربة جنوب مدينة نابلس.
13: أفرجت سلطات الاحتلال عن 19 أسيرا فلسطينيا عند حاجز عسكري في بلدة الظاهرية جنوب الخليل. قال نادي الأسير الفلسطيني أن سلطات الاحتلال أفرجت عن الأسرى بعد انتهاء محكوميتهم داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي. أعرب المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر بير كراهمبول في حديث للتلفزيون العربي عن قلق المنظمة حيال وضع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
19: هناك قلق جدي بشأن وضع السجناء، ولقد قرأنا عن ذلك ونعرف مدى قلق العائلات التي لا تعرف مصير أبنائها، وذاك يذكرنا بعلة وجود اللجنة الدولية للصليب الأحمر ولماذا تقوم بهذه الزيارات، وذلك لضمان أن شروط معاملة السجناء في هذه الأماكن تحفظ كرامتهم. نأمل تحقيق تقدم على هذا الصعيد.
13: شيعت بلدة كفر رومان جنوبية لبنان 13 شهيدا منهم أطفال ونساء سقطوا في غارة إسرائيلية سادفت الاثنين مبنى مؤلفا من 3 طوابق، ونقل موكب كبير من سيارات الإسعاف جثامين الشهداء إلى البلدة حيث أقيمت الصلاة عليهم قبل أن يدفنوا.
20: رغم موقع بلدة كفر رمان الحساس أمنيا وعسكريا، ورغم الاعتداءات والاستهدافات الإسرائيلية على البلدة وعلى قضاء النبطي، إلا أن أبناء بلدة كفر رمان أبوا إلا أن يشاركوا في الوداع الأخير ل13 شهيدا من أبناء بلدتهم، وداع عائلة بأكملها من 12 شهيدا سقطوا نتيجة الغارة الإسرائيلية التي استهدفت المبنى في بلدة كفر رمان، بينهم أطفال وبينهم سيدات ورجال، تم تشييعهم اليوم في البلدة رغم خطورة الوضع الأمني، تم نقلهم من مكان الصلاة إلى جنبانة البلدة. أما الشهيد 13 فهو المسعف علي شحرور الذي أيضا استهدف من قبل الاحتلال الإسرائيلي بينما كان مع شخصين آخرين في سيارة في بلدة كفر رمان. هي الحصيلة الأكبر التي تسقط مرة واحدة بغارة إسرائيلية في بلدة كفر رمان منذ عدة أسابيع، حصيلة كان لها صدى كبير داخل الجنوب اللبناني، وصور قاسية على المسعفين وعلى كل من تابع عمليات البحث عن الشهداء وعن الجرحى وعن الأشلاء. من بلدة كفر رمان، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
13: أفادت مصادر محلية للتلفزيون العربي بأن قوات الدعم السريع شنت هجوما على مدينة أم روابة في شمال كردفان. وقالت شبكة أطباء السودان أن 13 شخصا قتلوا بالهجوم، وأصيب آخرون جراء استهداف محكمة في المدينة بمسيرات للدعم السريع. أعلنت حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور تدهور الأوضاع الإنسانية داخل مخيمات النازحين الواقعة في مناطق سيطرتها، أعلنت الحركة في بيان دخول المخيمات في حالة مجاعة أنها تشهد نقصا حادا في الغذاء والدواء ومياه الشرب مع ارتفاع معدلات سوء التغذية بين الأطفال وكبار السن. حذر البيان من كارثة إنسانية وشيكة حال استمرار الحصار وانقطاع الإمدادات الإغاثية، مطالبة المنظمات الأممية والدولية بالتدخل العاجل وفتح ممرات إنسانية آمنة لإدخال المساعدات. أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب لبحث نتائج زيارة المبعوثين الأمريكيين إلى موسكو. وقال الكرملين أن المحادثة كانت بناءة وأن بوتين طرح ما يمكن لواشنطن القيام به عمليا لتسريع إنهاء الحرب. قال وزير الدفاع الأوكراني يفغيني خمارا إن هناك حاجة لاتخاذ قرارات مالية عاجلة لدعم أوكرانيا، محذرا من أن الوقت المتاح لوقف روسيا محدود. وأكد خمارا أن بلاده تحتاج إلى قرارات سريعة بشأن التمويل في ظل استمرار الحرب والضغوط العسكرية الروسية. وأعلن وزير الدفاع أن بلاده تعمل على تأمين نحو 1000 صاروخ من الدول الحليفة في إطار جهودها لتعزيز قدراتها الدفاعية. تعرضت العاصمة كييف لهجمات روسية بالصواريخ والمسيرات أسفرت عن قتلى وجرحى وأضرار في مباني سكنية ومستودعات ومركبات. وكان حي سولاميانسكي من أكثر الأحياء تضررا إذ اندلعت النيران في مستودعات وتضررت مباني سكنية قريبة.
0: عقب مغادرة مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاريد كوشنر وويتكوف العاصمة الأوكرانية، عقب مغادرتهما عاودت القوات الروسية لاستهداف العاصمة الأوكرانية خلال ساعات الليل وساعات الصباح بالصواريخ والمسيرات. عرضت عدة أحياء لأضرار جراء هذه الهجمات خلال ساعات الليل. كنا قد سمعنا دوي 10 انفجارات على الأقل في العاصمة كييف دوت خلال هذه الهجمات. نحن الآن في أحد الأحياء المتضررة في العاصمة كييف وهو حي سالومينسكي. هذا المبنى مبنى يعد مبنى مستودعات ومبنى يضم مكاتب إدارية لعدة شركات كما تقول السلطات الأوكرانية. يبدو أن هناك يعني ضربة مباشرة إما بصاروخ أو مسيرة ألحقت فيه أضرار جسيمة واندلعت النيران جراء ذلك، ولا تزال لغاية الآن يعني الدخان لا يزال يتصاعد من هذه المنطقة المستهدفة. طبعا دمار كبير وأيضا عدد من المركبات التي كانت مركونة بالقرب من هذا المكان تضررت بشكل كبير جراء هذا الاستهداف. طبعا لغاية الآن فرق الإنقاذ تعمل على إزالة بؤر الاشتعال في هذا المبنى. السلطات الأوكرانية تحدثت عن أن هذا المبنى وعدد من المباني السكنية المجاورة المحيطة كانوا تعرضوا لأضرار كبيرة جراء هذا الاستهداف. وهنا أيضا في هذا الحي كان قد سجل مقتل شخص بسبب هذه الضربات. طبعا الأحياء هنا أو هذا الحي تحديدا فيه عدد من المباني السكنية كما نشاهد هذا المبنى السكني المكون من 3 طوابق أيضا كان قد تعرض لأضرار جراء هذا الاستهداف. وهناك أيضا عدد من المركبات القريبة التي تضررت أضرار جسيمة جراء الهجوم الروسي خلال ساعات الليل. طبعا هذه الطريق طريق طويلة تضم عددا من المباني السكنية في جلها كانت قد تضررت جراء موجة الانفجار. عدد من وجهات المباني السكنية هنا نوافذ كانت قد تهشمت ويعني أصابها أضرار جراء هذه الاستهدافات الروسية. وزير الخارجية الأوكراني اليوم في عقب هذه الهجمات كان قد تحدث عن أن هذه الهجمات إنما هي رد روسي على الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى إنهاء هذه الحرب. وقال بأن روسيا لا تزال تستخدم لغة الصواريخ ولغة المسيرات في الرد على جهود الوساطة الأمريكية. إياد ستيتية، التلفزيون العربي، كييف.
13: تظاهر المئات من حملة الشهادات العليا والخريجين قرب وزارة المالية في بغداد للمطالبة بتعيينهم في وظائف حكومية وتخصيص أكثر من 50,000 درجة وظيفية لهم. أشادت التظاهرة اشتباكا مع قوات مكافحة الشغب خلال محاولة المحتجين الوصول إلى مقر الوزارة قبل نقل تجمعهم إلى مكان قريب منها، فيما أكدوا استمرار احتجاجاتهم حتى الاستجابة لمطالبهم.
2: في تجمعهم 31 تظاهر المئات من حملة الشهادات العليا والخريجين المتفوقين قرب وزارة المالية ببغداد للمطالبة بوظائف في الدولة. المظاهرة التي بدأت سلمية شهدت اشتباكا بالأيدي مع قوات مكافحة الشغب في أثناء محاولة المحتجين التجمع أمام مقر الوزارة قبل السيطرة على الموقف.
21: أنا جاي هنا من محافظة ديالى، أنا وآلاف الخريجين من حملة الشهادات العليا جايين احنا هنا اليوم حتى نطالب بتخصيص 50,000 درجة وظيفية لحملة الشهادات العليا، واحنا جايين هنا فقط بمطالب سلمية اللي هي فقط 50,000 درجة وظيفية، لكن مثل ما جاي تشوف حضرتك تم قمعنا بهذه الطريقة.
22: أنا بالنسبة لي من محافظة السليمانية ودعت أهلي من البارحة، شلت جنطتي وملابسي وجينا، لأن ما بيها فايدة بعد، كل ما نعتصم يطلعون لنا تصريحات كاذبة ويوهمونا هيك وهيك، وإضافة إلى بعض نواب السوشيال ميديا، إحنا وياكم وإحنا هيك، من يلتقون برئيس الوزراء يغلس على الموضوع ولا عبارك يمه، أنت صارحني من البداية لو وياي لو علي.
2: ويعكس اتساع الرقعة الجغرافية للمتظاهرين بحسبهم حجم الإحباط من وعود التعيين غير المنجزة في محافظاتهم.
23: المتظاهرون هنا من حملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل القادمين من مختلف محافظات العراق للمطالبة بتعيينهم في وظائف بالدولة، أكدوا أنهم سيواصلون مظاهراتهم واعتصاماتهم حتى صدور قرار حكومي بتخصيص 50,000 وظيفة لهم.
2: موقف سبقه موقف حكومي مشجع تزامن مع مظاهرات مماثلة للخريجين القدامى في الساعات الماضية، حيث أصدر رئيس الوزراء العراقي قرارا بتخصيص وظائف لهم ضمن مشروع قانون الموازنة. وبينما رأى اقتصاديون القرار غير كاف بسبب أعداد الخريجين الكبيرة وضعف الوضع المالي للدولة، دعوا إلى تنشيط القطاعات الإنتاجية والخدمية والتجارية لاستيعاب الخريجين.
24: تنشيط الإنفاق العام للدولة في المشاريع الإنتاجية، مشاريع الاستثمارية، مشاريع الخدمية، في الصحة إنشاء مستشفيات، إنشاء مدارس، إنشاء جامعات، إنشاء كليات، إنشاء مختبرات.
2: كما يرى آخرون ضرورة تعزيز المبادرات الحكومية الهادفة إلى إيجاد فرص عمل تستوعب مئات الآلاف من الخريجين بالاستثمار في المهارات والمواهب والطاقات الشبابية. من بغداد، حسام محمد علي، التلفزيون العربي.
13: وسط صيد إيران تهديداتها، ناقشت صحف أجنبية جدوى استراتيجية واشنطن خنقها اقتصاديا، كما توقفت صحف عند إعلان بريطانيا سلسلة عقوبات جديدة تستهدف المستوطنة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. نتابع تقرير الصحف وألقاكم على رأس الساعة.
17: صحيفة لوموند الفرنسية رأت أنه مع فرض واشنطن حصارا بحريا يهدف بحسب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى خنق إيران اقتصاديا، تعيد طهران تقييم استراتيجياتها. وأضافت أنه بينما يقر كبار المسؤولين الإيرانيين بضرورة معالجة الوضع المالي العاجل، فإنهم يصرحون الآن بأنهم مستعدون لمزيد من التصعيد لإجبار واشنطن على التوصل إلى حل وسط. ونقلت عن محللين أن طهران تعتقد أن لديها فرصة قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في نوفمبر المقبل عبر تصعيد الضغط العسكري للتوصل في أفضل الأحوال إلى اتفاق نهائي بشأن مضيق هرمز وبرنامجها النووي، أو على الأقل لتخفيف الحصار. في مجلة فورن أفيرز الأمريكية، توقف إسفانديار باتمانجليج عند خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخنق إيران اقتصادياً، واعتبر أن الاقتصاد الإيراني تأثر بلا شك بالقيود المتتالية، لكن مع ذلك طوال نحو عقد من الزمن تمكنت طهران من مقاومة الضغوط الأمريكية، إذ استخدمت أساليب الالتفاف على العقوبات لمواصلة تصدير النفط إلى الصين، كما تكيفت قطاعاتها غير النفطية مع العقوبات، وبذلك تجنبت إيران الانهيار الاقتصادي الحاد الذي شهدته دول أخرى خضعت للعقوبات مثل سوريا وفنزويلا. ورأى أنه بينما تختبر الحرب هذه المرة قدرة الاقتصاد الإيراني على الصمود بطرق لم تكن العقوبات وحدها قادرة على فعلها، فإن القيادة الإيرانية لا تزال قادرة على مقاومة الآثار القسرية لهذه العقوبات. وأضاف بعبارة أخرى، يمكن لنهج ترامب أن يفقر معظم الشعب الإيراني لكنه لن ينجح في خنق إيران نفسها. صحيفة نيويورك تايمز تطرقت إلى خطوة بريطانيا لفرض قيود اقتصادية واسعة على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة التي ستكون بمنزلة إدانة للسياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين. ونقلت عن محللين أن الخطوة قد تنذر بعقوبات قد تفرضها دول أوروبية أخرى وقد تكون أشد وأوسع نطاقا. وبينما لفتت الصحيفة إلى أن عزلة إسرائيل على الساحة الدولية تزايدت في أعقاب الحرب على غزة، وأن هذه العقوبات تأتي في وقت يشن فيه المستوطنون هجمات متكررة على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة دون تدخل يذكر من القوات الإسرائيلية. رأى محللون أنه يمكن للثقل السياسي والاقتصادي لبريطانيا أن يؤدي دورا في تحفيز اتخاذ تدابير أوسع ضد مشروع الاستيطان الإسرائيلي وفي حشد الشركاء الغربيين الآخرين للدفاع عما تبقى من حل الدولتين. في ظل الدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي على غزة، توقفت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية عند واحد من التحديات الكثيرة التي يواجهها سكان القطاع، وهو الحصول على وثائق ملكية المنازل والأراضي، إذ بات معركة بحد ذاتها بعدما سوت القوات الإسرائيلية أحياء بأكملها بالأرض، وفقد الأهالي عقود الملكية وتصاريح البناء وفواتير الخدمات والسجلات التي تثبت حقوق أصحابها. ولفتت إلى أن استعادة الأدلة المفقودة باتت أمرا بالغ الأهمية، إذ يخشى الأهالي أن يتحول فقدان الوثائق إلى فقدان للحق نفسه، خصوصا مع سيطرة القوات الإسرائيلية على مساحات واسعة وطرح خطط لإقامة مجمعات سكنية وقواعد عسكرية في مناطق خاضعة لسيطرتها. وتنقل أن سكان غزة يخشون من التهجير القسري وطرد الناس من منازلهم والاستيلاء الدائم على مناطقهم. وأشارت الصحيفة أيضا إلى أن محامين ومنظمات فلسطينية يخوضون سباقا لاستعادة ما يمكن العثور عليه من السجلات الرقمية والوثائق المتبقية، ويجمعون بدائل مثل فواتير الكهرباء والضرائب وشهادات الجيران وحتى إيصالات المخالفات لإعادة بناء إثباتات الملكية، بينما تزداد المهمة تعقيدا بسبب أنظمة ملكية الأراضي. في ملف أوكرانيا، رأى راجان مينون في صحيفة نيويورك تايمز أن تباطؤ التقدم الميداني لروسيا وتكبدها خسائر بشرية كبيرة لا يعني خسارتها للحرب، إذ تراهن موسكو على نفاد منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية لتحقيق تفوق حاسم في المرحلة المقبلة. وقال إن التطور الأخطر هو الشح الحاد في صواريخ باتريوت وتراجع المساعدات الغربية لأوكرانيا، ما يمنح موسكو التي طورت مسيرات وصواريخ جديدة فرصة لتكثيف ضرباتها وتوسيع نطاق استهداف البنية التحتية للطاقة والموانئ قبل الشتاء. وأضاف أن الهدف هو تحطيم معنويات الأوكرانيين وإجبار كييف وحلفائها على الخضوع لشروط تسوية تخدم المصالح الروسية. واعتبر الكاتب أن حملة بوتين المتواصلة بالطائرات المسيرة والصواريخ تختبر قدرة أوكرانيا على التحمل، لكن إذا استطاعت كييف تجاوز هذا الشتاء فسيكون بوتين قد استنفد مسارا آخر للتصعيد. ومع تزايد معاناة الروس من التداعيات الاقتصادية للحرب، لن يتبقى أمامه سوى خيارات قليلة إن وجدت.

0: فاتورة قهوة هذه أم إعلان حرب؟ اضطرابات سياسية تنتهي داخل الفنجان، وتصريح من هذا الرجل يقلب الميزان. الأخبار ليست كلمات فقط أو مؤشرات، بل الأهم حياة من يدفعون الثمن ولا يملكون حق التعليق. ليت الحروب لعبة كرة قدم تنتهي في 90 دقيقة حين يصفر الحكم. ترارات، أزمات، روايات، تداعيات، تغريدات، منشورات، خرائط. نحن لا نعد العناوين بل نصل النقاط. من هنا يبدأ هذا النهار، كل نهار.
1: كلمة واحدة يمكن أن تقود إلى قرار، وقرار واحد يمكن أن يغير الاتجاه.
2: وقبل كل خبر أعداد وتحضير وبحث عن مصادر موثوقة.
3: نحيط بالحدث من كل جوانبه ونسلط الضوء على مختلف الزوايا. من الميدان تكتمل الصورة ويصل الصوت، لأننا ندرك قيمة الكلمة ولا نسعى إلا إلى الحقيقة.
4: العالم لا يختصر في عنوان، وراء كل خبر وقائع تتبدل، قرار يتخذ وحكايات تستحق أن تروى. هناك ينتشر مراسلون يختبرون الروايات ويقتربون أكثر من الخبر ليصل إليك بصورة أوضح. الظهيرة يوميا على التلفزيون العربي.
5: جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة. رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. الحرس الثوري الإيراني يعلن تنفيذ عمليات ضد قاعدة الأزرق الجوية الأمريكية في الأردن، استهداف سفينتين أمريكيتين وسفن أخرى في هرمز. الجيش الأردني يؤكد التصدي لصواريخ باليستية إيرانية دون تسجيل خسائر بشرية. الجيش الأمريكي يقصف ناقلات نفط إيرانية. روبيو يقول أن طهران ستفقد ناقلاتها إن واصلت استهداف سفن البحرية الأمريكية. القوات الحكومية اليمنية تعلن إطلاق عملية عسكرية جديدة في محافظة تعز، وتقول أنها صدت هجوما لجماعة أنصار الله الحوثيين في مناطق بالمحافظة. بريطانيا تقول أنها ستفرض حظرا على استيراد السلع الآتية من المستوطنات الإسرائيلية. دول أوروبية وكندا تدعو إلى فرض عقوبات على التجارة مع المستوطنات. إسرائيل ترد بإجراءات عقابية تشمل إغلاق القنصلية البريطانية في القدس.

أهلا بكم. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة الأزرق الجوية الأمريكية في الأردن بصواريخ باليستية. كما أعلن الحرس الثوري استهداف سفينتين أمريكيتين وثماني سفن نفطية في المنطقة وألحق بها أضرارا جسيمة، بالإضافة إلى استهداف 10 سفن كانت تحاول عبور منطقة محظورة وغير آمنة في مضيق هرمز بدعم من الجيش الأمريكي. هذا ونشر التلفزيون الإيراني مشاهد قال إنها للحظة إطلاق قوات الحرس الثوري الإيراني صواريخ استهداف ناقلة نفط وسفن.

وأعلنت القوات المسلحة الأردنية تعامل الدفاعات الجوية مع 20 صاروخا باليستيا أطلقت من إيران تجاه الأراضي الأردنية. وأضاف الجيش الأردني أنه دمر 18 صاروخا بينما سقط اثنان في

0: الأمريكية نجحت في تفادي الهجمات الإيرانية ووصلت دورياتها في المياه الإقليمية. كما نشرت القيادة الوسطى الأمريكية مشاهد تظهر غرق ناقلة النفط ريسكو في خليج عمان يوم أمس الثلاثاء بعد أن استهدفها من قبل القوات الأمريكية ردا على محاولة هجمات الحرس الثوري الإيراني على سفن حربية البحرية الأمريكية بحسب البيان. هذا وحذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو طهران من أن الولايات المتحدة ستواصل ضرب ناقلة النفط الإيرانية ردا على محاولة مهاجمة سفن حربية أمريكية.
1: الضربات المتبادلة متواصلة، وإيران ما زالت تحاول ضرب سفننا البحرية، وفي كل مرة تحاول فيها القيام بذلك ستخسر ناقلات نفط.
0: ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. حسام دياب صباح الخير. إذن تصعيد كبير في الليلة الماضية من الجهتين، نتحدث عن استهداف الناقلات الإيرانية وكذلك عن رد يمكن وصفه بالواسع لإيران.
2: صباح الخير محمد. يعني ذات المشهد الذي حصل يوم الجمعة الماضي، لكن كما ذكرت أنت الآن هو بشكل موسع هذه المرة. نلاحظ أن هناك ازدياد من على مستوى استهداف السفن الحربية الأمريكية في المنطقة، وهناك تحركات استباقية من قبل بحرية الحرس الثوري الإيراني وأيضا القوة الجو فضائية. ذات المشهد مع بشكل موسع إن صح التعبير يؤكد بشكل أو بآخر على أن إيران بالفعل انتهجت سياسة جديدة خلال الأسبوعين الماضيين وانتقلت من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم. هذا ما أكد عليه محسن رضائي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني قبل أيام قليلة في لقاء مطول مع التلفزيون الإيراني. تصعيد مهم وخطير للغاية ومتزامن كالعادة مع أي تحرك دبلوماسي. تحدثت الخارجية الإيرانية أول أمس عن وجود وفد قطري خلال الأيام الماضية في طهران وعن مباحثات إيجابية وعن تواصل مع دول الوسط، وكذلك يحصل ذات الأمر يتم بالتصعيد بالتزامن مع الحديث عن أي مسار دبلوماسي. بدأت القضية ليلة أمس في حوالي الساعة 10:30 مساء حديث عن استهداف أو سماع لدوي انفجارات في قرب جزيرة خارك من ناحية وأيضا ميناء جاسك في الجنوب. هناك فاصل جغرافي واسع ما بين النقطتين، جزيرة خارك في عمق مياه الخليج وميناء جاسك أقرب إلى بحر عمان. تم استهداف عدة ناقلات نفطية على ما يبدو من الحجم الصغير والمتوسط. تقول الولايات المتحدة الأمريكية بأنهم تم تدميرها، لكن الجانب الإيراني يقول بأنه جرى إخلاء الأطقم المتواجدة في هذه المدمرات كما جرى بالفعل الأسبوع الماضي. لكن على ما يبدو تعرضت هذه الناقلات الثلاث بحسب الرواية الإيرانية، ثلاث ناقلات استهدفت من الحجم الصغير والمتوسط، استهدفت وجرى فيها أو تم تعرضها إلى خسائر على المستوى المادي دون خروج أي صورة أو مقطع فيديو يوضح حجم الخسائر التي طالت هذه الناقلات النفطية. أول تحذير أو أول بيان من الحرس الثوري الإيراني كان بعدها بدقائق على ما يبدو تحذير لأطقم الناقلات النفطية المتواجدة في سواحل الكويت والبحرين، على اعتبار أنه بحسب الرواية الإيرانية هاتين الدولتين تحويان قواعد أمريكية قامت باستهداف الجانب الإيراني خلال الفترة الماضية. ثم تتالت بيانات الحرس الثوري الإيراني خلال الليلة الماضية، ثلاث أو أربع بيانات تقريبا لخصت الحالة أو حالة التصعيد بالكامل. نبدأ بما جرى في الأردن خلال الساعات الماضية. يتحدث الحرس الثوري عن استهداف قاعدة الأزرق بعدد كبير من الصواريخ البالستية. جرى استهداف بحظيرة صيانة وتجهيز ونشر لطائرات F-35 F-16 و F-15 إضافة لمقر للجنود الأمريكيين بهجوم بالصواريخ البالستية ذات الوقود الصلب والسائل، أي نوعين من الصواريخ البالستية، ما ألحق أضرارا بالطرف الآخر بحسب هذا البيان الصادر عن الحرس الثوري الإيراني. البيان آخر كان يتحدث عن أن هناك استهداف لمدمرتين قتاليتين أمريكيتين من نوع DDJ-119 وDDJ-53 مزودتان بصواريخ كروز وصواريخ إيجز. تم استهدافهما أيضا بصواريخ باليستية ثقيلة بحسب الرواية الإيرانية، وأيضا

0: أسفر هذا الهجوم عن أضرار بهذه السفن، ليكون ثاني استهداف من نوعه للسفن الحربية الأمريكية في المنطقة. ونذكر بأن استهداف الناقلات النفطية الإيرانية عند خارك وعند ميناء جاسك حسب الرواية الأمريكية كان بسبب استهداف إيران لسفن حربية أمريكية في المنطقة، ليكون هذا هو الاستهداف الثاني من نوعه للسفن الحربية الأمريكية في المنطقة خلال أقل من أسبوع. البيان الأخير الصادر عن الحرس الثوري الإيراني، وهو البيان 15، كان قبل نحو ساعتين من الآن، كان يتحدث عن استهداف 5 ناقلات، أو لخص المشهد بالقول بأن هناك استهداف لخمس ناقلات نفطية إيرانية. تم في المقابل استهداف 2 سفينتين أمريكيتين و8 ناقلات نفط في المنطقة، تم إلحاق ضرر كبير بها بحسب الرواية الإيرانية، إضافة لاستهداف أو تحذير 10 سفن أو ناقلات نفطية وناقلات تجارية كانت تحاول عبور مضيق هرمز بطريقة غير مشروعة، أي دون التنسيق مع الحرس الثوري الإيراني، وكانت تريد العبور بدعم أمريكي من البحرية الأمريكية على ما يبدو. ذات المشهد كما قلنا محمد يتزامن مع الحراك الدبلوماسي ما يزيد من ضبابية المشهد، وهناك إمكانية لأن يكون هناك تصعيد سواء خلال ساعات النهار أو خلال الليلة المقبلة، وهذا المشهد معتاد بين الجانبين الإيراني والأمريكي عندما يكون التصعيد من الناحية الإيرانية أقوى وأقصى على مستوى استهداف القوات الأمريكية في المنطقة بشكل مباشر، وعدم الاكتفاء بضرب مصالح معينة أو قواعد اعتادت إيران على بها خلال الأشهر الماضية. تقول أمريكا بأنه لا يتم إيقاع خسائر فيها. واضح بأن إيران ذهبت خطوات أبعد إلى الأمام على مستوى التحركات العسكرية، هذا كان متزامن كما نتذكر محمد خلال اليومين الماضيين مع الإعلان عن إنشاء منطقة حظر تبدأ من نقطة تواجد القوات البحرية في المنطقة وصولا إلى نقاط معينة في داخل مياه الخليج دون تحديدها. هذه المنطقة تقول إيران بأنها محظورة وسيتم من خلالها فرض عقوبات على كل السفن والناقلات التي تحاول العبور دون التنسيق مع الحرس من ناحية، أو تلك التي تعود لدول ساهمت بدعم الولايات المتحدة الأمريكية من الناحية اللوجستية خلال ما تسميه إيران بعمليات العدوان المستمرة على نقاط مختلفة من الجغرافيا الإيرانية، أو استهداف بحرية الحرس وقوات الحرس الثوري الإيراني باستمرار خلال الفترة الماضية. إليك محمد.
1: شكرا جزيلا لك حسام دياب في طهران. ارتفع متوسط سعر الديزل في أمريكا إلى مستوى قياسي جديد مع تضرر مصاف التكرير خلال الحرب مع إيران، وقد عزت جمعية السيارات الأمريكية هذا الارتفاع إلى اضطراب الإمدادات وارتفاع تكاليف الوقود.
2: مدفوعة بالحرب واضطراب الإمدادات المرتبط بالتوترات في الشرق الأوسط، ولا سيما ما يطاول حركة الشحن عبر مضيق هرمز إلى جانب مشكلات في عدد من المصافي العالمية، تواصل أسعار الوقود في الولايات المتحدة صعودها. سعر جالون الديزل بلغ نحو 6 دولارات بالتزامن مع عطلة عيد العمال وفق جمعية السيارات الأمريكية، بزيادة تقارب 30 سنتا خلال أسبوع واحد، قفزة كبيرة مقارنة بالعام الماضي حين كان متوسط سعر الديزل أقل من 4 دولارات للجالون. ارتفاع يضغط على سائقي الشاحنات والمزارعين الذين يجدون أنفسهم أمام كلفة تشغيل أعلى، فيما ينتقل جزء من هذه الزيادة في النهاية إلى المستهلكين. وفي غرب الولايات المتحدة تبدو الأسعار أكثر حدة، إذ اقترب سعر جالون البنزين العادي من 6 دولارات في كاليفورنيا وتجاوز 5 دولارات في أريزونا بحسب جمعية السيارات الأمريكية. وتأتي هذه القفزة في حين تجاوز سعر خام برينت 98 دولارا للبرميل، واقترب خام غرب تكساس الوسيط من 94 دولارا. مفارقة تأتي بعد تصريحات وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت الذي رجح أن تنخفض أسعار الوقود أكثر من احتمال ارتفاعها. رايت قال في مقابلة مع شبكة CNN إن إدارة الرئيس دونالد ترامب غيرت متطلبات مزج الوقود بالنسبة إلى المصافي الأمريكية، بما يسمح لها بزيادة إنتاج البنزين. لكن ارتفاع الأسعار يضع الإدارة الأمريكية أمام تحد إضافي، خصوصا مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر المقبل. فالرئيس ترامب تعهد بخفض تكاليف المعيشة في حين ألقت الحرب مع إيران بظلالها على حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، أحد أهم ممرات الطاقة في العالم، لتبقى أسعار الوقود مرشحة لمزيد من التقلب مع استمرار التوترات.
1: إلى اليمن، حيث أفادت مصادر عسكرية للتلفزيون العربي ببدء القوات الحكومية اليمنية هجمات على جماعة أنصار للحوثيين في منطقة الكدحة ضمن محور محافظة تعز. ونفذت القوات الحكومية قصفا مدفعيا وجويا عنيفا سادف مواقع الحوثيين وتحشيداتهم في مناطق متفرقة من مديرية الوزعية القريبة من مديرية ذباب وباب المندب في تعز. على صعيد متصل، أفادت مصادر ميدانية بأن القوات الحكومية بالتعاون مع جهات قبلية صدت هجوما عنيفا شنته جماعة أنصار الله الحوثيين على محاور عدة في المحافظة في وقت أعلنت فيه الأمم المتحدة رصد نزوح نحو 1800 أسرة جراء تصاعد المعارك في مقبنة وجبل حبشة. وقالت قوات التحالف في اليمن أن ما تقوم به جماعة أنصار الله الحوثيين يعد تصعيدا خطيرا تجاه السعودية، مشيرة إلى أن هجمات للجماعة جنوبية البلاد أدت إلى إصابة 73 مدنيا منهم أطفال ونساء. من ناحيتها قالت الجماعة أن قصفها لمناطق في السعودية يأتي ردا على استهداف التحالف مدنا يمنية تقع تحت سيطرتها.
3: جغرافيا المعارك تتسع في اليمن، قتلى وجرحى في هجمات متبادلة. القوات الحكومية تقول إنها تحقق تقدما ميدانيا، معارك عنيفة استخدم فيها الطيران لضرب مواقع لجماعة أنصار الله الحوثيين. مشاهد نشرتها القوات الحكومية تظهر تقدمها باتجاه مدينة البيضاء في تعز والحديدة غربا المطلتين على البحر الأحمر، معارك ضارية اندلعت. وشمالا في الجوف، قتلى وجرحى في ضربات لقوات التحالف. قالت الجماعة إنها استهدفت الإصلاحية المركزية في المحافظة.
4: أهلا ومرحبا بكم من جديد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السادة الكرام في كل مكان، نحييكم أجمل تحية ونرحب بكم مرة أخرى على الهواء مباشرة ضمن تغطيتنا الإخبارية المستمرة هذا الصباح. وتحية طبعا خاصة لكل من كان معنا بالاستماع بالمشاهدة بالمتابعة، ونعتذر طبعا دائما عن أي تأخير. الليلة كان في عنا شيء يعني أهم كثيرا من الخروج بأي برنامج صباحي، يعني الليلة كان في عنا حملة انطلقت على الهواء مباشرة عند الساعة 5 من مساء يوم أمس، حملة كانت يعني حقيقة قوية جدا، حملة ركزت فيها إذاعة منبر الحرية وشركائها على تأمين حياة الأخ والصديق نضال مالك القواس من خلال جمع التبرعات لإجراء عملية جراحة أو زراعة القلب والرئتين، والتي كانت تكلفتها قد جمعت في حملة واحدة وفي غضون يعني أقل من 6 ساعات 1,600,000 شيكل. هذه الحملة التي انطلقت يوم أمس من إذاعة منبر الحرية وشركائها الهلال الأحمر، يعني شركة أو مجموعة من الشركات والمواطنين ورجال الأعمال، المؤسسات الرسمية الفلسطينية، محافظة الخليل، كلها جاءت يوم أمس من أجل أمر واحد، تداعت كلها لأجل إعادة نبض مالك مرة أخرى. إن شاء الله سيخرج مالك للخارج ويتابع إجراء عملية زراعة القلب وكذلك الرئتين. كل التحية للزميل والصديق والأخ حقيقة أيمن القواسمي أبو جهاد، اللي يعني مش لأنه نعمل بالحرية، لكن يعني الحملة كانت ضعيفة في بدايتها، وكان يجب أن يكون هناك مؤثر حقيقي يثق الناس به ويستمع الناس لقوله. زميلنا أيمن القواسمي بالأمس أطلق هذه الحملة من خلال إذاعة منبر الحرية وبالشراكة مع الشركاء الأكارم في الهلال الأحمر ومحافظة الخليل ومجموعة من الشركات الأخرى. انطلقت هذه الحملة لتقول لمالك نحن معك ولن نتركك. ففي غضون أقل من 6 ساعات يوم أمس، ليس فقط من الخليل بل من كل الوطن، سواء في الضفة الغربية أو حتى الداخل المحتل، وأتوقع كمان ربحي في ناس من قطاع غزة أيضا قدموا التبرعات، من دول خارج فلسطين، من العراق، من سوريا، من لبنان، من مناطق مختلفة من العالم بالأمس، كلهم تداعوا لأجل أمر واحد وإنقاذ حياة الشاب مالك نضال القواسم الذي هو بأمس الحاجة للعلاج. يحتاج إلى زراعة قلب ويحتاج إلى زراعة رئتين خارج فلسطين، وهو سيجريها طبعا في إحدى الدول الخليجية العربية، وسيتم تنفيذ هذه العملية خلال السنوات يعني أو الأيام ربما القليلة القادمة. صباح الخير لزميلي بحر رموز أيضا اللي تعب بالأمس، صباح الخير للزميلة خلود القواسمي كمان اللي تابعت يعني كتابة الأخبار ومتابعة الملف الإخباري حتى الساعة 3 فجرا. صباح الخير لزميلنا أيمن القواسمي رأس حربة هذه الإذاعة، وصباح الخير أيضا لزميلنا محمود قنيبي ولكل الجنود المجهولين في الإذاعة التي قدمت يوم أمس نموذج حقيقي لدور الإعلام المجتمعي ودور الإعلام الإنساني في تقديم الخدمات الإعلامية لمن يحتاج ولتجيش الناس لأجل أمر الخير وأمر الإنسانية، سواء كان ذلك لعلاج لطالب وإلى آخره. هذا شيء يعني لفت انتباهي يوم أمس، يعني هو شيء جميل جدا حقيقة إنه يعني الناس فيها الخير ومازال فيها الخير. أحلو جدا تكاتف الناس يوم أمس من أجل مالك، هذا يعطينا دافع لأمر واحد مهم جدا، هو أن الخليل ما تحتاجه، أن الخليل كل ما تحتاجه من مستشفيات مدارس أي شيء تحتاجه الخليل تستطيع الخليل أن تبني نفسها بنفسها، والوطن يحتاج إلى الكثير من الأمور وهو يستطيع أن يبني نفسه بنفسه. فتحية لكل إنسان قدم من الشيكل إلى ما قدم إليه. يعني أنا بالأمس تفاجأت أنه في ناس قدمت يعني عشرات الآلاف، وفي ناس قدمت مئات الآلاف، وفي ناس قدمت عشرات الشواكل، وللأمانة اللي قدم الشيكل واللي قدم المليون أو اللي قدم الشيكل هو اللي كمل المليون وستمائة ألف، حتى ما كمان ما نقول على نفسنا إنه ما قدمنا كثير، يعني اللي قدم القليل هو اللي كمل المليون وستمائة ألف، كل واحد حسب قدرته. أنا بعرف في ناس بالأمس قدمت 50 شيكل يعني على استحياء، لكن هذه 50 شيكل كانت يمكن هي وجبة الطعام على عائلته، هو آثر على نفسه وقدم ما يحتوي منزله من أموال لعشاء لغداء لطعام لحاجة في نفسه ولعائلته، قدم هذه 50 وهذه 100 شيكل اللي مش موجود غيرها يمكن في كل البيت من أجل مالك. فالمئة شيكل هاي أجرها عند الله كبير جدا، والخمسين شيكل والعشرين دينار والحصلات اللي انفتحت والذهب اللي انباع ورؤوس الأموال اللي أجل جزء من تجارته ليتاجر مع الله سبحانه وتعالى، وهي تجارة يعني الأكثر ربحا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حثنا دائما على الصدقات، وما نقص مال عبد من صدقة، المتصدقون لا ينتقصوا أو لا ينقصوا مالهم، بل بالعكس ازداد، لأن الله سبحانه وتعالى يبارك في هذا المال، يبارك في هذا الرزق، يبارك في هذا الحلال، وينقي ويصفي هذه الأموال من خلال الصدقات والزكاة. فتحية خاصة لكل الناس حقيقة، وهي رسالة شكر. يمكن أيمن اليوم حاليا نايم لأنه فعلا الليلة تأخروا حتى بالخروج يعني من مقر الإذاعة بعد جمع الأموال وإحصائها وتسليمها لصندوق نبض مالك. طبعا كل الأموال التي جمعت، كل الأموال التي جمعت يوم أمس 1,600,000 وشوي، كلها راحت لصندوق نبض مالك. طبعا كان الشيء رائع جدا ومميز، أخونا سعيد الخطيب، أخونا دكتور طارق الجعبري يسعد صباحهم يا رب، إن شاء الله دائما ربنا بيعطيهم الصحة والعافية، إخواننا في الهلال الأحمر، إخواننا طبعا وزملائنا في إذاعة منبر الحرية المؤثرين اللي مبارح يعني جزء منهم كان موجود، وهذول الناس يعني تحديدا اللي هذا دورهم اليوم يعني، وهذا هو الموضوع الأهم في عملية التأثير على الناس واتخاذ يعني ربما إجراء له علاقة بسياسة تقديم الخير وفعل الخير على أي شيء آخر يتعلق بالشهرة. فتحية لكل الناس اللي كانت موجودة يوم أمس بإذاعة منبر الحرية، شكرا للناس اللي دعمت كمان من وراء ظهر، يعني في ناس امبارح قدمت فواكه، في ناس قدمت ضيافة، دخلت على الراديو فيه لليوم كعك وبيض، فكل حدا قدم أي شيء يوم أمس يعني مشكور جدا حقيقة، شيء يعني يرفع له أو ترفع له القبعات وتعلى به أو يعلى به الجبين، لأنه جبيننا دائما مرفوع فقط من الناس اللي بتقدم خير وبتقدم لوطنها وبتقدم لأرضها وبتقدم للناس اللي هي فعلا بحاجة لأي مساعدة. على كل حال صباح الخير مرة تانية للجميع، نحن وأنتم بضيافة شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. كمان يعني بلا استثناء أي شكر ممكن قدم اليوم هو شكر منقوص. ليش؟ لأنه مثلا أخونا أبو أحمد يوم أمس كان موجود، الأستاذ مازن أبو شمسية، ناس كثيرة إحنا بنعرفها وإنتوا بتعرفوها أو ما بتعرفوها كانت يوم أمس أيضا موجودة. في ناس إجت فقط تشاهد جمالية يعني التكاتف اللي كان يوم أمس في حملة نبض مالك اللي انطلقت عبر إذاعة منبر الحرية. فكمان بنحييهم وبنرحب دائما بكل هذه الجهود الجبارة والمعطاءة لتقديم الخير إلى أهله ولأرضنا. طيب يعني الواحد كان يحكي أخبار، لكن حقيقة جمال الحملة اللي كانت يوم أمس وكنا قد تبعناها من الساعة الأولى وحتى انتهائها تغلب على كل شيء. الليلة الماضية كان في هناك قصف متبادل لسفن أمريكية وإيرانية واعتراض صواريخ بمدن أردنية. شاهدنا الليلة الماضية وفي اليوم 84 على توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وبعد 193 يوما من اندلاع الحرب بين الجانبين تتواصل التطورات على أكثر من جبهة، حيث أعلن الحرس الثوري أنه استهدف مدمرتين أمريكيتين وثمانية ناقلات نفط في المياه الخليجية، بالإضافة إلى 10 سفن مخالفة كانت تعتزم عبور المنطقة المحظورة في مضيق هرمز. الجيش الأردني أكد الأردن تعرضه لاعتداء صاروخي مصدره إيران، وأنه دمر 18 صاروخا إيرانيا بنجاح، بينما سقط صاروخان في مناطق خالية من التجمعات السكانية. قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها دمرت 5 ناقلات نفط خام إيرانية ردا على استهداف الحرس الثوري الإيراني سفنا حربية أمريكية بصواريخ باليستية مرتين خلال يومين. دعت بحرية الحرس الثوري الإيراني أفراد أطقم ناقلات النفط قبالة الكويت والبحرين إلى مغادرة سفنهم فورا لأنها معرضة للاستهداف. واشنطن أعلنت فرض عقوبة جديدة على إيران استهدفت 36 جهة وشخصا لدعمهم قطاع الطيران الإيراني المستخدم لنقل أسلحة وشحنات غير مشروعة. ارتفعت حصيلة ضحايا التصعيد الإسرائيلي في لبنان منذ يوم الجمعة الماضي إلى 27 شهيدا و69 جريحا وفق ما أعلنته وزارة الصحة اللبنانية. الليلة الماضية كنا شاهدنا صواريخ بكميات كبيرة جدا من الأردن أو في سماء الأردن وفي أجوائنا الفلسطينية كانت تسقط على الأردن، المضادات الأرضية هناك تعاملت مع تلك الصواريخ حسب يعني ما جاء من أخبار ومتابعات، بأن إيران كانت قد أطلقت 22 صاروخا نحو مناطق مختلفة في الأردن، 18 صاروخ تم اعتراضها، وصاروخين سقطا في مناطق مفتوحة، وصاروخان لم يصلا إلى الأجواء الأردنية. هكذا يعني نتابع وهكذا تابعنا يوم أمس ما يتعلق بملف إيران والحرب الدائرة هناك وما وصلت إليه الأمور فيما يتعلق وما يتمثل بملف الحرب المستمرة وعمليات تبادل إطلاق الرصاص والنار في الأردن وكذلك إيران وأمريكا ودول مختلفة من العالم. نتمنى إن شاء الله الخير للجميع بلا استثناء لكل من يتابعنا بهذا الصباح، وإن شاء الله نهاركم طيب مع بداية صباح يوم جديد هو الأربعاء. تحية لكل من كان معنا بالاستماع وما زال مستمر معنا بهذا الصباح. رح نتابع معكم الكثير من الموضوعات، لكن دعونا الآن نذهب وإياكم ونحن بضيافة شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية نذهب إلى فاصل. بعد الفاصل إن شاء الله بنرجع لكم نتابع ونكمل ما تبقى من برنامج مساحة حرة حتى الثامنة بإذن الله تعالى عبر أثير إذاعة منبر الحرية. صباح الخير مرة تانية لكل زملائنا. ربحي الله يعطيك ألف مليون عافية مرة تانية زميلنا العزيز والأخ القائد أيمن القواسمي، كمان يسعد صباحك ويعطيك ألف مليون عافية أخونا أبو رامي، زميلتنا خلود القواسمي وكل الفريق وكل الطاقم اللي عمل الليلة على إنجاح البث المباشر في حملة جمع التبرعات لنبض مالك أكيد بنوجه لهم كل التحية الصباحية ويعطيهم ألف مليون عافية ويسعد صباحكم جميعا. موقعنا طبعا شغال 100% على موضوع الحملة، صفحاتنا كانت شغالة 100% كمان على موضوع الحملة، استوديوهات الإذاعة كانت شغالة 100% على موضوع الحملة، وكل ذلك لوجه الله تعالى دون يعني حتى يعني أدنى شيء ممكن أن يعني نأخذه من هذه الحملة سوى يعني الجزاء من الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن لا يحرمنا وإياكم الأجر، وأن يجعلنا وإياكم ممن يقدمون دائما ويقدمون على الخير. صباح الخير للجميع بلا استثناء، ويعطيكم ألف مليون عافية إن شاء الله. اليوم إحنا نفسيتنا شوي ارتاحت لأنه مالك سيعود نبضه مرة أخرى إن شاء الله، وسيعود مالك ل يعني إجراء العملية التي هو من المفترض أن يجريها، لكن بتكلفة 1,600,000 شيكل تم جمعها ليس من الخلايل فقط، من كل الوطن، يوم أمس على الهواء مباشرة. صباح الخير للجميع، يعطيكم ألف مليون عافية. فاصل بعد الفاصل برجع لكم إن شاء الله في قوى أيام.
5: برنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي الناقل.
2: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
3: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة، مع شركة الحداد قسم المشط الفوت جباه الشوارع نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقوميا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.

والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم

0: عصير تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش اللحظة.
1: لأن أولادنا بيستاهلوا الأفضل، ولأن الجودة بتبدأ من اختيارنا. مع تشيل أوت باليستاين يستمتعوا بتشكيلة مميزة من السناكات والسكاكر، محضرة بعناية وبأجود أنواع المواد الخام والتوابل المختارة من أفضل المصادر حول العالم، والأهم محمص وغير مقلي لحتى نقدم طعم مقرمش ولذيذ مع تقليل استخدام الزيوت في منتجاتنا. تشيل أوت باليستاين، ما بنساوم على الجودة، من اختيار المكونات إلى طريقة التحضير وصولا للطعم اللي بتحبه. تشيل أوت باليستاين، جودة بتفرق وطعم بتحبه العيلة. الخليل شارع السلام بإدارة علي السعافين. للتواصل 0599 08 0073.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن، وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568 42 45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
5: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة الجنيدي لتصنيع الألبان والمواد الغذائية.

بنحييكم من جديد متابعينا الكرام على الهواء مباشرة، وما زلنا معكم نتابع آخر التطورات الميدانية الإخبارية عبر أثير إذاعة من برا الحرية. صباح الخير مرة تانية لكل متابعينا الكرام، وحياكم الله دائما وأبدا. كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية اقتحمت عدة مناطق في الخليل، واعتقلت كذلك مواطنا هو محمد فوزي الهيموني بعد اقتحام منزله في منطقة واد أبو كتيلة وتفتيشه واعتقاله في المدينة وانسحبت من المكان. جيش الاحتلال الإسرائيلي كان قد تواجد أيضا في منطقة بئر المحجر هذه الليلة ضمن حملة الاعتقالات التي نفذها في عدد من المناطق في الخليل. كذلك كانت قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الفوار وداهمت أحد المنازل بعد الساعة الخامسة من فجر هذا اليوم. تم اعتقال الشاب إسماعيل الفيومي من مخيم الفوار بعد اقتحام منزله وتحطيم محتويات هذا المنزل. طيب، نذكر بالخبر الأبرز في هذا الصباح هو ما صدر من أهل الخير يوم أمس وما رشح طبعا عن كل الخيرين في المدينة، حيث بهمة أهل الخير الحرية جمعت أكثر من 1,600,000 شيكل لصالح حملة نبض مالك، حيث أطلقت إذاعة منبر الحرية بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر مساء أمس الثلاثاء حملة لجمع التبرعات ضمن حملة نبض مالك بهدف تمكينه من السفر واستكمال رحلة العلاج وإجراء عملية زراعة قلب ورئتين. كانت الحملة انطلقت عند الساعة الخامسة من مساء يوم أمس وبموجة مفتوحة على الهواء مباشرة عبر إذاعة منبر الحرية تلفزيون الحرية وصفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي صفحة هيبرون لايف والخليل بوست وعدد من الصفحات الشريكة. توفد الأهالي لمقر الإذاعة منذ اللحظات الأولى للحملة للتبرع، فكان الصغير قبل الكبير يصل لمقر الحملة وبين يديه حصالته الصغيرة للتبرع لصالح الحملة. تكاثفت يوم أمس الجهود من قبل الجميع، شارك العديد من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي بالحملة سواء بالتبرع أو النقل المباشر وتحفيز الناس على تقديم طبعا ما يمكن تقديمه من تبرعات لإكمال يعني مبلغ العلاج الخاص طبعا بمالك. كما ساهم رجال الأعمال بمئات الألاف لصالح الحملة ومواطنون من مختلف الفئات. رغم صعوبة الأوضاع التي تمر على الشعب الفلسطيني إلا أن النخوة والكرم كانا سباقان طبعا في يوم أمس. جاءت التبرعات من مختلف أنحاء الضفة الغربية ومن خارج الوطن كذلك. أثناء تمكنت الحملة من جمع المبلغ المطلوب للشاب مالك القواسمي والبالغ 1,600,000 شيكل. وأثنى رئيس مجلس إدارة شبكة الحرية الإعلامية أيمن القواسمي على الجهود التي بذلت من قبل الجميع لإنجاح الحملة وتمكين الشاب مالك من السفر، كما شكر كل من ساهم وتبرع ولو بالقليل في هذه الحملة، وأكد أن هذه النخوة التي رأيناها اليوم لم تكن غريبة على أهل الخليل، أهل الكرم والجود، ووجه شكر خاص لشركائه في الحملة وعلى رأسهم الدكتور طارق الجعبلي رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في الخليل الذي لم يتوانى للحظة عن مد يد العون والمساعدة في هذه الحملة الإنسانية.

0: مستقبل عالي. طبعا حقيقة يعني هو عمل ليس سهل، لكن عمل ترفع له يعني القبعات بإخلاص من أهل الحرية أولا، وانطلاق هذه الحملة من منبر الحرية شرف لنا جميعا بربان هذه السفينة ورأس حربة هذه الإذاعة أيمن القواسمي، الذي أخذ على عتقه الشخصية وما أمس تأمين كل المبلغ من خلال توفير كل وسائل الدعم المتاحة من صفحات التواصل، شبكة الحرية، تلفزيون الحرية، إذاعة منبر الحرية، الدعوة إلى الأصدقاء، الأهل، الأقارب، لأجل التوافد من أجل جمع التبرعات يوم أمس لحملة نبض مالك. ينضم إلينا الآن عبر الخط الهاتفي الزميل أيمن القواسمي، مدير إذاعة منبر الحرية، رئيس مجلس إدارتها. يعني بالأمس أول شيء صباح الخير أول شيء أيمن، ويعطيك ألف مليون عافية. بالأمس سطرت إذاعة الحرية بجهود أهلها وجهود الناس الموجودة شيء يعني يختلف كليا عما كان كتب سابقا من جمع تبرعات. صباح الخير يعني ويعطيكم العافية، يعني أكثر من هيك يعني ما حدا بيقدر يحكي، لأنه حقيقة أبدعتم.
1: يسعد صباحك أخي راضي، وصباح الخير لكل السادة المستمعين والمتابعين، وصباح كل محترم ومحترم بهالوطن وبجبل الخليل اللي احنا بنعتز وبنفتخر فيه دائما وابدا. صباح الخير لشركائنا في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، وايضا للمؤثرين والمؤثرات اللي كانوا حاضرين بالامس واللي نورونا في مبنى الإذاعة. يعني بدي اقول لك اخي راضي، يمكن لانك انت واحد من هذا الفريق، وربحي أبو رموز بيعرف، محمود قنيبي بيعرف، والإخوة والأخوات كلهم اللي عندنا بيعرفوا إنه إحنا من كذا شهر أوقفنا المساعدة.
0: نعم صحيح.
1: بسبب الوضع الاقتصادي اللي موجود أخذ قرار إنه يعني بنفعش بزبطش إحنا نتبع على حالنا كحرية، قمنا بحملة ولا سمح الله فشلنا، وهذا كل الناس بتعرفه بصراحة.
0: نعم.
1: فأخي راضي يعني أنا لا أخفيك، إحنا ما كنا مشاركين في بداية الحملة بصراحة. وقررنا وحكوا يعني، وإحنا قلنا لهم أي استضافة بتحبوا نستضيفكم، إحنا يا عمي جاهزين، إحنا يا عمي ما عندنا مشكلة عن جد، أي إشي بيخدموا حياكم الله، بس إحنا ما بنقدر نكون لأنه ماخذين قرار، وعندنا حالات إنسانية كثيرة كانت تحكي معنا وكنا نعتذر منها.
0: نعم.
1: بخفيكش لما صارت الحملة، ويعني الحملة للأسف بدأت 50,000 شيكل كانت من جمعية الهلال من أول يوم بارك الله فيهم، بعدين خلال يومين ثلاث أو أربعة أيام والله ما نعرف بالضبط، حكيت مع الدكتور طارق قلت له شو الوضع يا دكتور، حكالي صعب جدا سيء جدا الوضع، بنحكي على 24,000 شيكل كل اللي تم جمعهم كل اللي تبرعوا فيهم.
0: فكان الحرية يجب أن تتدخل
1: 100% أخي راضي، والله العظيم أنا بدي يعني أنا لا أخفيك وهذا ليس سرا، الحالة اللي كان فيها المريض يعني بدل ما نساعده وننعشه يعني أنا آسف أقول لك يمكن دمرناه.
0: نعم.
1: فعلشان هيك أخي راضي فورا أخذنا قرار في مجلس إدارة إذاعة منبر الحرية بالتحرك فورا والوقوف إلى جانب، حتى ما تفشل هاي الحملة وحتى ما نخسر هذا الشاب اللي في عان شبابه 23 سنة، حتى ما بدنا نخسره. تفاهم شو؟ والوقت فعلا كان يعني تتحكي على 10 أيام فقط لازم يتم تأمين المبلغ، ففورا تبنينا الموضوع ورحت التقيت أنا مع أخي الدكتور طارق القواسمي، أنا وأخي أبو دارين وأخي محمد شويكي،
0: نعم،
1: وكان أخونا سعيد إدويك، وكان أبو عماد القواسمي في مقر جمعية الهلال.
0: نعم.
1: ويعني سمعت يعني أولا أنه يعني شو الوضع اللي موجود، وإحنا شو يعني بتحكي على 6 أشخاص اللي موجودين.
0: نعم، مع الدكتور طارق الجعبري كان الحديث.
1: نعم. في
0: مقر
1: مستشفى جمعية الهلال الأحمر.
0: نعم.
1: فقال لي أنه الوضع صعب بصراحة، صعب صعب، وأنا لا أخفيك يعني أكثر من حدا للأسف يعني، وهذا إشي مؤسف. خلص يعني ليش كيف بعرفش، بس كان يراهن إنه هاي الحملة راح تفشل. قلت له يا دكتور،
0: بس بنحكي عن وقت قياسي إحنا مبارح فعليا
1: 100%. فقلت له يا دكتور اسمع، هذا الحكي أول مبارح دير بالك، قلت له إحنا يا عمي راح نتبنى الحملة وراح نمشي بالحملة اعتبارا من تاريخ هذا اللقاء، احنا بدنا نبدأ من هاي الليلة واعتبر انه الحملة نجحت، وبكرة بنعلن انه على الساعة 5 العصر في مقر اذاعة منبر الحرية راح تنطلق الحملة، تمام، لجمع 1,600,000.
0: نعم نعم.
1: وفعلا فعلا بدأنا بتسجيل اكم من فيديو سريعة جدا، هيك نأكد انه بكرة على الساعة 5 انتظرونا في مقر اذاعة منبر الحرية، وبدأنا بعملية اتصالات بصراحة.
0: نعم نعم.
1: هاي الاتصالات كمان يعني كان لها اثر طيب في نفوسنا، وبدأنا بالحديث مع اخواننا واصدقائنا، الناس يعني
0: الناس اللي بنمون عليها فيهم. نعم نعم.
1: وفعلا اعلنا وسحبنا حالنا وغادرنا طبعا، واليوم واسف امبارح الصبح طلعت مع الاخ ابو رامي في البرنامج وسألني يعني قديش يعني نسبة التفاؤل، قلت له 1,000,000%.
0: 1,600,000 بالمية كانت فعليا.
1: 100% أخي راضي والله. ولا أخفيك كمان أخونا استضافني جويد أبو سنين وسألني عن نفس الموضوع، فقلت له إحنا بصراحة في خلال الخمس ساعات، أنا كنت مقرر خمس ساعات، في خلال الخمس ساعات لازم نجمع مبلغ 1,600,000.
0: نعم نعم.
1: وهو حرام يعني كمان بتعرف قال والله الإذاعة مشهود لها بالنجاح وبهاي القضايا مبدعة ورائعة. فكان اللقاء الساعة 5 بدأنا بسم الله وافتتحنا عملية التبرع، وبنشكر كمان إخوانك في إنفينيتي اللي كمان يعني ما قصروا معنا، والحمد لله وبفضل الله وبفضل الناس المحترمين والناس الخيرين، جد في خلال خمس ساعات أخي راضي.
0: نعم.
1: خمس ساعات جمعنا مش 1,600,000، جمعنا يمكن 1,000,000، يعني اليوم نعطيكم الإحصائية.
0: نعم نعم.
1: يمكن 1,900,000.
0: ممتاز. كلها حتروح لنبض مالك ولا حيكون في تصرف ل يعني صندوق مريض معين؟ لأن الناس تتساءل.
1: احنا انا لا اخفيك امبارح اعلنت على الهواء مباشرة، لانه هذا كان اتفاق بيني وبين بعض الناس المتبرعين واللي تبرعوا بسخاء بصراحة امبارح.
0: نعم.
1: مجموعة من الاخوان، اول اخ تبرع ب 150,000، والمجموعة نفسها رجعت كشركاء تبرعوا ب 200,000.
0: نعم.
1: هلا الاتفاق انه احنا هذا المبلغ 1,600,000 لمالك هذا يعني غير
0: تحصيل
1: قابل للنقاش.
0: نعم.
1: اضافه الى ذلك في واحد من القدس تبرع في اقامته هناك. ايضا اخونا واحد اسمه محمد من العراق.
0: نعم.
1: من العراق.
0: نعم.
1: تبرع كمان ب 10,000 له برضه كمان لاقامته كمان هناك.
0: نعم. لفت انتباهي يعني خروج
1: المبلغ لزيد. انا حكيت كالتالي انه يا اخوان هذا المبلغ اللي بزيد بدنا اياه لصندوق المريض الفقير المحتاج في جمعية الهلال الاحمر.
0: مش غلط مش غلط.
1: فرد علي الدكتور، رد علي الدكتور في نفس اللحظة الدكتور طارق، وقال لا هدول اجوا على اسم مالك بدهم يضل على اسم مالك، هدول يروحوا مصاريف نعرف شو بيعتازوا شو. هذا كان القرار، وبالتالي صفى المبلغ كامل لمالك القواسم.
0: يعني إن شاء الله ربنا أول شيء يتمم شفاءه على خير. شيء يكتب لكم حقيقة، كل حدا تبرع، أنا قلتها مبارح، اللي حط شيكل هو اللي كمل 1,600,000، عشان ما نقول حتى إنه الإشي القليل اللي قدمناه هو مش كتير قليل أو هو قليل أو نستهتر فيه، لا ما بنخجل لو بنقدم 50 شيكل. وأنا بعرف في ناس قدمت 50 شيكل هي الوحيد الموجود عندهم في بيتها، هذه 50 هي اللي كملت 1,600,000. فحقيقة كل الشكر للناس اللي قدمت.
1: راضي. نعم. أنا امبارح راهنتهم مثل ما قلنا عن جد بالموجات السابقة إنه الأهالي رح يبعثوا أبنائهم وبناتهم محصلاتهم.
0: نعم.
1: تخيل.
0: نعم نعم.
1: هذا اللي شاهدناه امبارح.
0: صحيح.
1: أطفال يعني بعمر الورد، بنات بعمر الورد، أطفال أشبال بجننوا جابوا حصلاتهم، ناس كفيفين امبارح حضروا يتبرعوا، ناس مرضى تبرعوا، تفاهم شو.
0: نعم، نعم.
1: وأنا كمان ما بدي أنسى بالشكر حقيقة زملائي أخونا الأستاذ مازن أبو شمسية.
0: نعم.
1: محمود قنيبي أبو رامي، ربح أبو رموز، حمدان العملي راضي كرامي، كمان إيهاب النتشي، أشرف جبرات، وكمان أخواتنا
0: خلود يعني الساعة 3 الفجر
1: امبارح شايف، وضل عندنا في مبنى الإذاعة لوقت متأخر مش بالعادة من تعرف، يعني بدي أنا أشكرهم ونقولهم بارك الله فيك ولوقفتكم معنا ولنفسكم معنا، فكان في عندنا منظومة رائعة. سعد سعيد كمان، كلهم والله العظيم أنه أنا بفتخر بهذا الجيش الرائع، هذا الجيش المحترم، هذا الجيش اللي بيشتغل كخلية النحل، كمان خلود إمصبة، كلهم اللي اشتغلوا معنا بروح الفريق من أجل إنجاح هاي الحملة. ما بدي أنسى بالشكر أخي راضي بعد إذنك سكان عمارة الإيمان وسكان العمارة اللي جنبنا وسكان العمارة اللي قبالنا وسكان العمارة اللي في مقدمة الدخلة، وكل حدا ساكن في هاي دخلة إذاعة منبر الحرية اللي تحملونا امبارح. أنت يمكن ما شفت أخي راضي الأزمة اللي كانت على دائرة السير وعلى مدخل الإذاعة، أعداء أقول لك شغلة والله العظيم لو استمرينا بالحملة قسما بكتاب الله لليوم الصبح يمكن لمينا 5 مليون 6 مليون، أنا ما بعرف.
0: نعم صحيح، نعم صحيح صحيح صحيح.
1: بدنا نشكر طيب. كمان
0: هذا الشيء قبل
1: اللي أعطى موافقة وأخونا خالد دودين أبو يافا ونابو أخونا العميد تيسير فخر اللي أعطوا موافقة لهذه الحملة، بصراحة كان بدها غطاء لأنه إحنا بدون غطاء ما بنقدر نشتغل.
0: نعم نعم.
1: بس أنا بقول لك هذا النفس المحترم وهذا هاي هي الخليل، هاي هي الخليل،
0: هذا اللي يعني كنت احكي فيه انه اليوم الحمله
1: خليل الرحمن ابو الضيفان اللي ما بيجوع حدا فيها.
0: وهذا بيعطينا كمان تعزيز لقدام شوي انه اي حمله،
1: احنا من يوم تاسيس الاذاعه لتاريخ هذا اليوم مئات الاف الحالات اللي ساعدناها بين تعليم
0: صحيح،
1: بين مساعدات انسانيه، بين حالات انسانيه
0: مرضيه وغيرها،
1: بين طرود غذائيه، تكميل علاج، استكمال دراسة، الحمد لله احنا لا بالنسبة لا لنا هذا هو اللي بدنا اياه، والله غير هيك ما عندنا طموح، والله يا راضي ما عندنا طموح. بس انا بقول لك اللي عنده جيش مثل هذا الجيش والله العظيم والله العظيم
0: ما بيخسر،
1: والله العظيم
0: ما بيخسر.
1: ثلاث ايمان انه احنا في افضل وفي اروع ما نكون. اخر ملاحظة
0: تفضل،
1: في اخ اللي اسمه ابو النصر بتعرفه اتصل فيه تلفون
0: نعم،
1: وقال لي يا أخ أبو جهاد يعني أنتوا ليش من قبل ما حكيتوا؟ قلت له والله إحنا بصراحة بس تبنينا هذا الموضوع امبارح بالأمس بالليل، فقال لي طب شو الوضع؟ قلت له شو الوضع؟ كثير ممتاز، يعني إحنا ما كناش بادئين الحملة دير بالك.
0: مع أخونا أبو الناصر
1: أبو الناصر نعم
0: نعم.
1: فقلت له إحنا إن شاء الله اليوم الساعة 5 بنبدأ، الساعة 10 بنخلص بنجمع المليون. قال لي أوف شو بتحكي؟ قلت له زي ما سمعت. قال لي والله يا أخ أبو جهاد أنا شايف أنه أنت يعني مبالغ كثير بالتفاؤل، يعني قال لي أنا تابعت الحملة بالفترة اللي عدت كيف بدت وأنه بدأ ومع مين بدأت كل التفاصيل وما جمعوش اللي 70,000 شيكل. قلت له يا سيدي إذا ما جمعتش 1,600,000 يا أبو الناصر بدي أخليك تطلق النار علي.
0: نعم نعم نعم.
1: امبارح قال لي أنا مسجله وعبالي انزله هذا المقطع. لا لا لا
0: راحت عليك ولا خلاص
1: تنزله
0: لا راحت عليك.
1: كمان انا يعني شوف يعني اخي راضي الاخوات يعني المؤثرات اللي كانوا موجودين عندنا الأمانة إنهم رفعوا رأسنا إنهم ضلوا معنا لآخر لحظة وهذا يسجل لهم، يعني شبابنا المؤثرين وهم كمان يعني كانوا شركاء معنا برضو، بس شباب بيضلوا. بس أنا بقول لك للأمانة اللي صار امبارح عرس فلسطيني إحنا مش دخلنا الفرحة دير بالك لبيت مالك ولا مالك وأبو مالك وإم مالك وإخوة مالك، لا والله العظيم لكل حدا كان بتابع اللايف، لكل حدا كان على البث المباشر. أنا في ناس بدي أشكرهم يعني راضي بلاش يقولوا إن نسيناهم، بدي أشكر كل أخ وكل أخت ما كان معهم يقدموا إشي لهاي الحملة غير الدعاء.
0: نعم نعم.
1: هذولا
0: نعم.
1: ما بننساهم لأني أنا طلبت منهم قلت له اللي أنت مش قادر وأنت اللي مش قادرة يعني أنا بتمنى عليكم ما تنسونا من الدعاء وبس وبارك الله فيكم. تخيل واحدة من غزة بتتبرع بعشرين شيكل، واحد من غزة بتتبرع بمئتين، حتى أهلنا بغزة برغم الوضع الصعب والمعاناة والوجع والألم برضو كانوا شركاء معنا. يعني أنت بتعرف هاي، يعني في مبارح يعني أقول لك شغلة مظبوط، لما كان بيقولوا هاي في 100,000 ولا 50,000 ولا 150,000 ولا 200,000، يعني كنا كثير سعداء يا راضي. بس بشرفي بدي أقول لك شغلة في مكالمة، ويمكن أنا حطيتها سبيكر، بعرفش إذا سمعتها ولا لا.
0: صحيح، كنت متابع البث.
1: مواطن اتصل فيه والله ما بعرف، حكى على تلفوني قال لي يا أخ أبو جهاد بجوه الله عليك، أنا بترجاك، أنا بجوه الله عليك، وهي أنت وبيعيط اسمع تحرمنيش الأجر والثواب، أنا بدي أتبرع بمئتين شيكل، جاه الله عليك حطهم منك المئتين عشان أنا بدي أكون مشارك، أنا بجوه الله عليك، أنا بقدرش أصل كل ليلة، أنا بكرة الصبح أعمل لك يوم بس بترجاك. يعني أنت بتعرف هذا المشهد يا راضي،
0: يعني حقيقة إشي برفع الرأس، برفع الرأس، يعني حتى لو بمئتين شيكل، حتى لو بخمسين شيكل، يعني شيء برفع الرأس حقيقة.
1: بالختام أنا بدي أقول لك كل حدا كان يراهن إن هاي الحملة رح تفشل، إنه هارد لإلكو، حظ أوفر لإلكو، وعيب تراهنوا على ضمائر الناس المحترمة، على الناس الخيرين، على الناس المحترمين. هذا الخير يعني كما يقال راضي، الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
0: هذا بيعطينا دافع، ودافع انه الخليل
1: يعني بس شو بدي اسوي لك، انجاز رائع.
0: لا احنا مبسوطين ونفخر بهذا الموضوع حقيقه،
1: يعني وقفه مشرفه، وقفه عز والله بكل ما
0: هاي وقفه العز، هاي وقفه العز، وهذا صندوق العز، وهذا صندوق الفقير فعلا، وهذا صندوق المحتاج، وهذا صندوق نبض مالك. وهذا بيعطينا دافع ايمن، اخونا ايمن وزميلنا ابو جهاد وكل الزملاء ايضا ابو رامي وغيره، انه الخليل اذا بدها تعمل شيء للخليل من الخليل، الوطن إذا يعمل شيء للوطن من الوطن. الناس فيها خير لكن بحاجة

0: اخواننا اللي في القدس واللي في الداخل المحتل كمان برضو شاركوا معنا عشان نكون صادقين. فكل الحب والاحترام لاهلنا لاشقائنا ان كانوا من فلسطين او من خارج فلسطين، ان كانوا فلسطين الداخل او من القدس الحبيبه، كل الحب كل الاحترام لكل اخ لكل اخت لكل ام لكل اب لكل طفل لكل طفل لكل شبل لكل زهره لكل مواطن شارك بالامس لو حتى بالدعاء.
1: نعم نعم نعم نعم، الشكر موصول لكل من قدم الخير، وشكرا لربان هذه السفينه وقائد هذه الحمله وراس حربه الاذاعه اخونا الزميل ايمن القواسمي رئيس مجلس اداره اذاعه منبر الحريه، وكل الزملاء كافه والشركاء أيضا في هذه الحملة. كنت معنا عبر الخط الهاتفي ملخصا مجريات حملة نبض مالك اللي إن شاء الله يعود له النبض من خلال إجراء عملية زراعة قلب ورئتين. جزاك الله خير وكل الزملاء وكل من تبرع أيضا يوم أمس. إخواننا في جمعية الهلال الأحمر يعطيكم ألف مليون عافية، إذاعة منبر الحرية، كل الشركاء المواطنين رجال الأعمال الخيرين الذين قدموا الكثير، شكرا لكم جميعا. بهيك بنكون وصلنا وياكم لختام حلقة اليوم برعاية شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، برنامج مساحة حرة، شكرا للجميع وإلى اللقاء.

0: خلالنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا.
2: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
3: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
4: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
5: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
4: طيب احكي لي إيش عندهم؟
5: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
4: والأسعار كيف طيب؟
5: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية مميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
4: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق 7، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق 2. وايت وينجز.

0: بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية. أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
2: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا على اثنين.
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
5: يعني علينا هنا أن نقرأ من وجهة نظر تحليلي ما يجري. أنا أرى بأنه الآن مسرح العمليات حقيقة أصبح يتسع جغرافيا وأفقيا، والآن هذا المضيق أصبح ساحة مواجهة متعددة الطبقات فوق البحر وتحت البحر وفي الجو. ولكن نقطة مهمة جدا، كلا الطرفين ينفذان ضربات فعلية وموجعة، ولكن أرى بأن هناك ديناميكية الإنكار من قبل كلا الطرفين بخصوص الخسائر. لا الولايات المتحدة تعترف بخسائرها ولا إيران تعترف بخسائرها، ولكن إيران تنجح في رفع تكلفة الملاحة في هرمز. ولكن نقطة مهمة أخرى، يعني حتى الصواريخ التي أطلقت على الأردن، إحنا نتحدث عن 20 صاروخ اعترض 18 منها واثنين سقط في مناطق مفتوحة. الآن هذه عمليات الاعتراض، نحن نتحدث الآن عن مزيد من استنزاف القدرات الدفاعية للدفاعات الجوية، لأنه كل صاروخ لا يطلق، يعني إيراني لا يطلق عليه صاروخ واحد، إنما يطلق مجموعة من الصواريخ لتحقيق الاعتراض الناجح. ولذلك الولايات المتحدة الآن تستنزف قدراتها في المنطقة. الآن يعني إيران تدرك يقينا أنها لا تستطيع أن تخوض مواجهة يعني بحرية تقليدية متكافئة مع الولايات المتحدة، ولذلك تعتمد على الحرب غير المتكافئة، سواء كان صواريخ، مسيرات، تهديد السفن، ناقلات النفط، استهداف القواعد الأمريكية. ولذلك تحاول أن توسع مسرح العمليات، والولايات المتحدة حقيقة هي تريد أن تخنق الاقتصاد الإيراني. والولايات المتحدة تجرب العديد من الحلول، ولكن كما تتعرض إيران إلى خسائر، أقول كذلك بأن الولايات المتحدة وصلت إلى درجة من اليأس. كيف ستتعامل مع إيران التي لا ترضخ للإملاءات وللهيمنة الأمريكية؟
6: طيب، إذن الإيراني واضح أنه يريد التصعيد، يعني هو أصلا يتحدى بالأساس، يتحدى الولايات المتحدة في من يسيطر على مضيق هرمز، ويحاول أقول منع حركة الملاحة تماما في مضيق هرمز، ويؤكد أنه ينجح في ذلك في ظل ما يقوله ترامب بأن مضيق هرمز مفتوح. لكن عسكريا عندما تستهدف قطع بحرية أمريكية، وما تفضلت به في الإشارة لموضوع هذه المنطقة المحظورة التي ستكون حدودها عند القطع البحرية الأمريكية التي تفرض حصار على موانئ إيران، هل تملك إيران القدرة العسكرية اللازمة لفرض هذه المنطقة المحظورة؟ وطبعا إذا كان منطقة محظورة يفهم من ذلك أنها تكون محظورة أيضا على القطع البحرية الأمريكية.
5: أولا يعني بداية الحدود لهذه المنطقة ستبدأ من حدود أو خط الحصار البحري الأمريكي، تمتد إلى مناطق مرتبطة بالمجال البحري في الخليج. الآن لا يمكن يعني أن نكون منطقيين إذا قلنا بأن إيران تستطيع أن تفرض القدرة العسكرية في كل هذه المنطقة، ولكن نحن نتحدث عن أدوات الحرب اللامتماثلة. عندما أتحدث عن الصواريخ، سواء كان صواريخ الكروز أو الصواريخ البلستية أو استخدام المسيرات أو الزوارق السريعة أو الألغام البحرية، هذه كلها موجودة لغاية الآن، ما زالت متوافرة لدى الجانب الإيراني ولديه القدرة على أن يستخدمها بفعالية. ولذلك لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري.
1: راديو الحرية
3: 92.7 FM. الساعة الآن 8:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 97.7
3: FM. يعني ما أحاول أن أفهمه منك من قراءتك هو ما الذي يسعى إليه الإيراني من خلال هذه الإعلانات يعني وعمليا الاستهداف القطع البحرية الأمريكية بصواريخ باليستية، لأنه الصاروخ الباليستي إن أصاب السفينة من الجائز جدا أن يقتل جنود أمريكيين، والإيراني يعلم أن سيكون هناك ردة فعل، إذن هو يعلم أن يسير باتجاه التصعيد بهذا الشكل. وحتى وإن كان الأمريكيون لا يعلنون عن خسائر، لكن ردة الفعل بالقول بأنه لن يبقى هناك ناقلات نفط إيرانية إن استمر الإيرانيون في محاولات استهداف القطع البحرية الأمريكية، هذا معناه أن الأمريكي أيضا إما أنه يتألم بدون أن يعلن، أو أنه يعني هناك سبب لهذا القوة في الرد في نهاية الأمر. طيب عمليا الآن إيران تحاول أن تفرض هذه المنطقة، سنرى إن كانت قادرة أم لا، رغم طبعا وجود القطع البحرية الأمريكية وهي قوة كبيرة موجودة في المنطقة، لكن ونرى هذا الصراع على مضيق هرمز. لكن هناك الآن ما قيل عن أن إيران تمكنت من اصطياد، هكذا يقول الحرس الثوري، غواصة أمريكية مسيرة يقولون إنها حديثة جدا. ما أهمية ذلك؟
4: يعني أكثر من 6 شهور من هذه الحرب وكل تقادير الموقف الاستخبارية والعملياتية لم تراهن بأن هذه الحرب قد تستمر طيلة هذه المدة. الآن استيلاء إيران على الغواصة الأمريكية المسيرة غير المأهولة باعتقاد عند مدخل المضيق هو يمثل حقيقة تطور من الناحية الاستخبارية والنفسية والعملياتية. حتى ولو قالت الولايات المتحدة بأن هذه الغواصة تعطلت، هذا لا يعني ذلك أن
3: قالوا أنها تعطلت وقديمة ولا تحمل أي معلومات سرية.
4: يعني الولايات المتحدة من خلال خبرتنا ومتابعتنا للمؤتمرات الصحفية لوزير الحرب ورئيس أركان الجيش الأمريكي وبالذات قائد القيادة المركزية الوسطى براد كوبر، تستطيع أن ترى أنه يعني وتستخلص أنه دائما هناك مستوى عالي من الكذب. والآن الولايات المتحدة تريد أن تبرر هذا الفشل. الولايات المتحدة فشلت في أن تترجم التفوق في ميزان القوى وقدرتها على التدمير إلى نجاحات استراتيجية، ولذلك هي تقف يعني الولايات المتحدة الآن أمام مأزق أمام الداخل الأمريكي، ولذلك لابد أن يكون هناك سردية أمريكية تحاول أن تبرر هذا الفشل. وعملية الاستيلاء على الغواصة إن كانت هذه المعلومات دقيقة من قبل الجانب الإيراني، هي تمثل كذلك يعني قدرة إيرانية حقيقة لا نستطيع أن ننكرها، وهذه القدرة على الصمود في وجه الهيمنة الأمريكية الدولة رقم 1 في العالم حقيقة يعني شيء يعتبر مثالي ويراقب كذلك. هذا نقطة مهمة جدا. الآن ما يجري في الساحة في مضيق هرمز وفي الخليج العربي هي مسرح عمليات يراقب من قبل روسيا والصين، وهناك العديد من الدروس المستفادة سيتم توظيفها في أي صراع مستقبلي عالمي.
3: ويبدو أن هناك الكثير الذي يحدث بعيد عن الكاميرات وبعيد عن الإعلام أيضا، لأن الأمريكيين كانوا يروجون في إعلامهم أن هناك فرق خاصة من الجيش الأمريكي هي التي قامت بعملية نزع الألغام في مضيق هرمز خلال الأشهر الماضية، وخلال عمليات سرية كانت تتم خلال الليل أيضا.
4: يا سيدي، في الحروب دائما الجانب النفسي والاستخباري له يعني تأثير كبير، ولذلك أستطيع أن أصف بأنه جزء كبير مما يجري من يعني ما بين كلا الطرفين يندرج ضمن أطر الحرب النفسية والتأثير على معنويات الخصم، ولذلك كلا الطرفين يحاول أن يؤثر ولا يعترف حقيقة بالخسائر. وهناك جانب أستطيع أن أصفه جانب الرمادي من هذه الحرب الغير واضح، لأنه وضوح المعلومات في هذا الجانب الرمادي سيكون له تأثير سواء كان على معنويات المقاتلين أو على الردود في الداخل، سواء كان الداخل الإيراني أو الداخل الأمريكي، ولذلك هناك جوانب خفية من هذه الحرب قد لا نراها الآن ولكن ستتكشف مستقبلا.
3: سعادة اللواء، سريعا من فضلك، تهديد الإيراني باستهداف ناقلات نفط موجودة في الكويت والبحرين، هل الدفاعات الجوية الأمريكية الموجودة في المنطقة قادرة على تصدي لذلك وبالتالي لا خطورة من هذا التهديد؟
4: التهديد خطر جدا، والدفاعات الجوية الأمريكية ليست قادرة على الدفاع المطلق، وهناك نقص في الصواريخ الاعتراضية، ويعطى أولويات لعمليات الاعتراض. وإن نفذت إيران هذا التهديد باعتقادي سيكون هناك تأثير، وسنرى تأثيراته في الساعات القادمة.
3: أشكرك جزيل الشكر اللواء محمد الصمادي، محلل التلفزيون العربي للشؤون العسكرية والاستراتيجية، كنت معنا من عمان. مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا الدكتور أحمد سيد أحمد، أستاذ العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ينضم إلينا من القاهرة. صباح الخير دكتور أحمد. دكتور أحمد، كيف ترى ميزان القوى الآن، يعني كيفية التعامل ما بين الإيراني والأمريكي؟ كان البداية هو صراع على مضيق هرمز، الموضوع لم يحسم بغض النظر عن تصريحات ترامب وبغض النظر عن تصريحات الإيرانيين، حتى الآن هناك اشتباكات بسبب ما يحدث في مضيق هرمز، ولا نرى أي مخرج من الوضع الحالي. في تقديرك كيف يمكن أن تسير الأمور في ظل أن الرئيس الأمريكي يحسب خطواته طبعا عشية الانتخابات النصفية للكونغرس؟
1: بعد التحية لك أستاذ خالد ولكل مشاهدي قناة التلفزيون العربي الكرام. بالطبع موازين القوى العسكرية المطلقة هي في صالح أمريكا، يعني القوى العسكرية، القوى الجوية، القوى البحرية وغيرها، لكن أثبتت الحرب حقيقة وطالت مداها أن إيران أيضا قادرة على إيقاع الألم بالجانب الأمريكي أو استدراج أمريكا حرب استنزاف، لأن أدوات إيران في هذه الحرب ليست كبيرة أو ليست تكلفة عالية. يعني فكرة حرب السفن التجارية، حرب المسيرات، وحرب الصواريخ البالستية قادرة على الأقل تعطيل الملاحة في مضيق هرمز. يكفي أن مسيرة بألاف الدولارات أن تستهدف سفينة تجارية، وبالتالي تخلق بيئة غير آمنة في المضيق، تجعل كل السفن الأخرى تعزف عن المرور، حتى لو تواجدت القوة البحرية الأمريكية على أرض الواقع، لأن هناك تكلفة الشحن والتأمين ومخاطر كبيرة. ايضا قدره ايران على الحرس الثوري على ايضا اطلاق المسيرات والصواريخ البالستيه القصيره المدى زادت التكلفه القليله في استهداف السفن الامريكيه او استهداف القواعد الامريكيه في المنطقه، ايضا لا ليست كبيره، ولا يعني موازين القوى العسكريه الاشمل لا يؤثر عليها، اضافه طبعا الى ان ايران يعني تتبع استراتيجيه تعميم الضرر وتعميم الالم على المنطقه وعلى العالم في اداره الصراع مع الجانب الامريكي، إدارة الصراع مع التعميم الألم على المنطقة من خلال استهداف الأهداف الرخوة، الموانئ، المطارات، ومحطات المياه، والسفن التجارية لدول المنطقة. وهي بالطبع يصعب على الجانب الأمريكي، حتى لو طلق القوة العسكرية الشاملة، أمريكا قوة عظمى عسكرية، قوة جوية، لكن الآن تتعامل مع أهداف متحركة متنقلة ذات سيولة، ليست أهداف عسكرية، ليست طائرات أو دبابات أو مدرعات أو أهداف ثابتة على الأرض يمكن استهدافها، ولكن تكلم عن أهداف متحركة، منصات متنقلة بين الجبال،
3: يعني يا دكتور أحمد
1: تستطيع أن يعني تراوغ وتستهدف السفن.
3: صحيح ما تتفضل به، لكن هو في نهاية الأمر أنا أقصد حالة الجمود التي وصلنا إليها الآن، يعني عمليا لا هي حرب مفتوحة يحاول الأمريكي أن يحسم بها الأمور، ولا الإيراني قادر على حسم الأمور، وبالتالي نحن الآن في حالة معارك صغيرة تتعلق بكل طرف يريد أن يقول أنا القادر على فرض إرادتي على طاولة المفاوضات، ولا توجد طاولة مفاوضات. حالة الجمود التي فيها، حالة العجز التي نرى فيها الأمريكي الآن، إلى متى يمكن أن تستمر؟ يعني كيف يمكن أن يتحرك هذا الوضع؟
1: يعني بالطبع الحرب دخلت حالة اللا حسم، سواء اللا حسم السياسي مع تعثر المسار التفاوضي، أو اللا حسم العسكري مع عدم حسم الأمور عسكريا، سواء خاصة من الجانب الأمريكي. ما يحدث الآن هو تحولت الحرب إلى حرب مضيق هرمز، أو بالتحديد حرب السفن، سواء السفن التجارية، ثم بدأ الجانب الإيراني يوسع نطاق الحرب إلى استهداف السفن الحربية الأمريكية، وهو كان خط أحمر في السابق، لم يكن أبدا يعني يستهدف حملات الطائرات أو المدمرات إلا نادرا، ولكن الآن بعد في ظل الخنق الاقتصادي الأمريكي الشديد على الموانئ واستهداف السفن الإيرانية، بات الحرس الثوري الإيراني بدأ يخرج حقيقة بحالة من الغضب ويتجاوز كل الخطوط الحمراء التي وضعها في السابق. لكن في كلا الأحوال استمرار هذه الحرب، حرب الاستنزاف من الجانبين، هي ذات تكلفة بالنسبة لأمريكا قد لا تتحملها سياسي، بالنسبة للجانب الإيراني قد لا تتحملها اقتصادي، بمعنى أن استمرار أو الرهان كل الطرفين على عامل الوقت من الجانب الأمريكي يراهن على التصار الاقتصادي الخانق وعلى خنق إيران لدفعها ودفع الحرس الثوري تحديدا لفتح مضيق هرمز والعودة إلى المفاوضات، أو ربما يكون هدف أعمق وهو أن يتحرك الداخل الإيراني ويضغط بالفعل الحرس الثوري أو تنفجر الأوضاع داخليا نتيجة لهذا الحصار، هو يراهن على عامل الوقت، وهذا ربما يحتاج وقت طويل، لكنه سياسيا ليس في صالح الرئيس ترامب. مع اضطراب انتخابات التجديد النصفي، مع تراجع الشعبية للحرب، مع تقدم الديمقراطيين، لأن لو فاز الديمقراطيين بأغلبية وهذا متوقع، ولكن بأغلبية كبيرة في مجلس النواب تحديدا، سيكون هذا مزعج جدا للرئيس ترامب فيما تبقى من مدته، سيكون مقيدا بالفعل، ولذلك هو يتجنب ذلك. حاول أن يذهب إلى فنزويلا ويبرم اتفاق مع فنزويلا لتأمين أمن الطاقة وأمن النفط، لكن مشكلة اتفاق فنزويلا أنه يحتاج إلى وقت مدى بعيد حقيقة في ظل انهيار أو تدهور البنية التحتية للنفط. في المقابل العامل الوقت ليس في صالح إيران اقتصاديا. الحرس الثوري يراهن على استراتيجية تحمل الألم وتعميم الألم على المنطقة وعلى العالم عبر استمرار إغلاق المضيق أو تعطيل الملاحة، ومن خلال استهداف السفن التي لا تمر بخط المسار الذي رسمته الجانب الإيراني، العمل على أيضا إيقاع الضرر بالمنطقة بدول الخليج العربي في محاولة واعتقاد أن هذا سيجعل هذه الدول تضغط على الجانب الأمريكي لوقف الحرب وفك الحصار، وبالتالي نحن أمام مشهد فك يعني عد الأصابع بين الجانبين. لكن في كل الأحوال الحرب هي حرب غير محسومة، حرب ممتدة. ربما دروس الحروب الحديثة كلها، حتى الحروب داخل الدول، الحرب الأوكرانية الآن في عامها السادس، كل هذا يعني أن الحرب الآن يصعب التحكم في نهايتها أو مساراتها.
3: طب ماذا عما يحدث في اليمن وهو ليس ببعيد عن هذه المواجهة الإيرانية الأمريكية، خاصة أنه بداية الهجوم البري الذي تحرك به الحوثيون كان الهدف منه هو الوصول إلى باب المندب، وبالتالي أن يكون هناك تأثير على حركة الملاحة في باب المندب. يعني هل هذه ورقة أيضا بدأت تتحرك الآن في ظل هذه المواجهة الأمريكية الإيرانية، أم أن لها وضع خاص يتعلق بالحوثيين وليس بالضرورة متعلق بالمواجهة الإيرانية الأمريكية؟
1: بالطبع هي مرتبطة بإدارة الصراع الإيراني الأمريكي. يعني إيران تحركت أو تتحرك في هذا الصراع أو في إدارتها على ثلاثة محاور. المحور الأول هو فكرة يعني الضغط على العالم من خلال إغلاق أو تعطيل الملاحة في مضيق هرمز. المحور الثاني استهداف دول الخليج العربي والأهداف الرخوة فيها تضغط على الجانب الأمريكي. ثم المحور الثالث وهو التحريك الأزرع، سواء خاصة في العراق وفي اليمن، وزراع اليمن الحوثي تحديدا تحرك منذ وقت مبكر عندما تم استهداف منشآت النفط السعودية وأيضا من الميليشيات العراقية الحليفة أو التابعة لإيران. في يعني إيران تتبع استراتيجية أنها لأنها لم تصدر أو ممنوعة من تصدير النفط، فأنها
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
5: الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: كيس النفايات ممكن يكلفك غرامة، وغرامة كبيرة. غرامة النفايات بالشارع من السيارات أو العمارات أو الأراضي مخالفة وعليها غرامات، فبدل ما تدفع ارميها بمكانها، خليها نظيفة وخلي جيبتك كمان بخير. انتماء شركاء في الثقافة والنظافة.
6: عندك بناء غير مرخص أو ملف ترخيص عالق أو بدك تبني؟ هاي فرصتك. بلدية الخليل بتقدم لك تسهيلات استثنائية تشمل خصومات على الأبنية القائمة والمقترحة، بالإضافة إلى خيارات التقسيط وتسهيلات تنظيمية شاملة وفق الشروط المعتمدة. اغتنم الفرصة قبل انتهاء الحملة بتاريخ 31/12/2026. بعد هذا التاريخ يبدأ تطبيق أحكام المخطط الهيكلي والتنظيم الجديد. مع تحيات بلدية الخليل.
7: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة paleonef.edu.ps.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.

0: عصير تيتو، صناعة فلسطينية بعدة نكهات، جبنة فرنسية، شطة وليمون، بيتزا، مناسب لجميع الأعمار. إنتاج وتوزيع شركة صلاح التجارية لصناعة المواد الغذائية، فلسطين الخليل. تليفون 329960. شيبسي روتيتو، عيش
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: الاحتلال والمواقع العسكرية أو السيطرة عليها في هذه المنطقة، منطقة الوازعية، باعتبارها أيضا واقعة ضمن النطاق الغربي من تعز والأخرى في البيضاء، بالإضافة إلى الساعات الأخيرة شهدت يعني أجزاء من محافظة مأرب أيضا عودة للمواجهات، وبالإضافة إلى ما كان عليه الحال منذ يوم أمس ويعني منذ يومين أيضا الوضع في محافظة الجوف، كانت القوات التابعة لحكومة عدن أعلنت أنها سيطرت على سوق اليتمى وأنها تحكم سيطرتها على معسكر اللبنات، ثم ما لبثت قوات حكومة صنعاء أن أعلنت أنها استعادت السيطرة على هذه المنطقة، وبالتالي بثت مشاهد لاستعادتها السيطرة على هذه المنطقة. وبالتزامن مع كل هذه العمليات العسكرية، وفقا لوسائل الإعلام في صنعاء، فإن 32 غارة شنت من قبل الجانب السعودي كما وردت في وسائل الإعلام هنا في صنعاء على مناطق مختلفة في كل من مأرب والجوف وتعز والبيضاء، وبالتالي تقول الحكومة هنا في صنعاء إن ما يجري سواء من تطورات ميدانية أو ما يتزامن معهم من غارات جوية هو تصعيد مباشر من الجانب السعودي، وعليه أن يتحمل تبعات ونتائج هذا التصعيد، وعليه أن يتوقع مزيدا من العمليات العسكرية والهجمات التي ستنفذ ضده، على غرار ما حصل يوم أمس ومن إعلان أنه نفذت عدد من الهجمات بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة في الداخل السعودي مستهدفة منشآت نفطية واقتصادية سعودية.
4: أشكرك خليل قاهري مراسلنا في صنعاء، وأرحب الآن مشاهدي الكرام بالدكتور بكيل الزنداني، أستاذ مشارك بقسم الشؤون الدولية في جامعة قطر. مرحبا بك دكتور.
5: مرحبا
4: دكتور بكيل. أولا أريد أن أبدأ بما يحدث مع السعودية، هذا القصف الذي استهدف من قبل الحوثيين عدد من المدن الجنوبية السعودية، كان هناك اجتماعات طبعا داخل السعودية وحديث أن السعودية لن تتردد في حماية أمنها ومصالحها. الآن هناك وسائل إعلام في صنعاء تابعة للحوثيين تتحدث عن غارات سعودية استهدفت العديد من المناطق، إن كان مأرب، الجوف، تعز، البيضاء. هل نحن نرى الآن أن هناك وجود عسكري واضح سعودي؟ لم نسمع تأكيد رسمي سعودي حتى الآن لأي مشاركة، لكن هل تتوقع أن يكون هناك مشاركة سعودية واضحة في المعارك؟ لأنه سبق وأن اتهم الحوثيون السعودية بأنها تشارك من خلال الطيران، لكن المشاركة الأوضح هل من الممكن أن تحدث الآن نتيجة هذه التطورات التي تقع على الأرض؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، وصباح الخير لك وللمشاهدين الكرام. سيدي الفاضل، السعودية لن تخفي مشاركتها إذا ما قررت المشاركة، وعندما ضربت الحشد الشعبي في العراق فقد أعلنت ذلك صراحة. اليوم السعودية تقول صريح العبارة أنها ومن حقها الدفاع عن أمنها ومواطنيها والمقيمين فيها وعن سيادتها. هل اشتركت إلى اللحظة هذه؟ لم ترد السعودية بشكل رسمي إلى اللحظة هذه بحسب المصادر الموجودة والتواصل مع الأخوة في الداخل، لم تشترك. ما يتم اليوم من ضرب في هذه الجبهات هو عبارة عن استخدام السلاح الجوي للقوات الحكومية الشرعية، هي التي تقوم بهذه الضربات بشكل رئيسي. الطيران الغير مأهول أيضا يشارك في هذه الضربات. أما السعودية حتى اللحظة هذه رغم أن هنالك يعني إدانات إقليمية وخليجية وعالمية تدين سلوك الحوثي تجاه المملكة العربية السعودية، لأن السعودية إلى اللحظة هذه لم تدخل قوات ولم تشارك. مسألة الدعم هذا وفق القرارات الأممية الموجودة ووفق المبادرة الخليجية ووفق إجماع دولي بأن هنالك تحالف يدعم هذه الشرعية نتيجة الانقلاب الذي حدث. أما مسألة وجود قوات سعودية على الأرض هذا أمر غير صحيح وغير مثبت إلى اللحظة هذه. طيب. وهنالك قوات يمنية ك كافية ويعني الكل يشاهد هذه القوات موجودة.
4: لكن خطر توسع هذه الحرب لتصبح إقليمية الخطر قائم، لأنه إذا الحوثي الآن يتحدث عن مشاركة سعودية هو نوع من التبرير لما سيفعله لاحقا، وهو يقول صراحة أنه سيستمر فيما فعله لاحقا، وبالتالي سيكون هناك استهدافات للأراضي السعودية.
5: هذا كلام صحيح، بمعنى أن الحوثي يريد أن يشتت هذا التركيز الموجود في الجبهة ضده، لأن المتغير الحقيقي اليوم في الساحة على الأرض في اليمن أن الحوثي أو جماعة أنصار الحوثي تراجعت من الهجوم إلى الدفاع. الآن هي تدافع عن الـ الـ الـ الـ في الجوف، تدافع في البيضة، تدافع. في السابق كانت هي التي تهاجم كما فعلت في جبهة الساحل، هي التي بدأت في ضرب 14 صاروخ على ميناء صغير يعني جدا في المخاء، وبالتالي تفاجأت بأن هنالك وحدة للقرار العسكري وهنالك غرفة عملية مشتركة ردت، والآن هي تحاول أن تدافع أو الإبقاء على ما يمكن الإبقاء عليه. لكن في واقع الأمر أن مسألة الضرب في السعودية، تعلم أن الدول المستقرة في ظل هذه التوترات لا ترغب مزيدا من الصراع. في السعودية بادرت ودعت في أكثر من من من من مناسبة للحوار اليمني واستقبلت قادة الحوثي في الرياض، ولكن
4: يعني خطر توسعة الحرب إقليميا تستبعدها
5: إلى اللحظة هذه، استبعدها. لكني أدرك أن هنالك محاولة من أنصار الحوثي للضغط على جبهة الساحل تحديدا من أجل تعزيز موقف إيران التفاوضي إذا ما خاضت مرحلة قادمة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
4: طيب، هذا يقودنا إلى موضوع المواجهة. بالأساس هذه المواجهات البرية، في السابق كان تبادل قصف، عندما بدأت هذه المواجهات البرية كان أنصار الله الحوثيين يريدون الوصول إلى باب المندب وبالتالي السيطرة على حركة الملاحة، وبدأ رد فعل. أقول رد فعل وهذه في غاية الأهمية، لأنه الآن حديث الحكومة المعترف بها دوليا تتحدث عن بسط سيادة الدولة على كل الأراضي اليمنية، على صنعاء، يعني القضاء على الحوثيين عسكريا، أقصد طبعا القضاء عليهم. من يريد أن يقضي أو يواجه عسكريا بهذا الشكل يبادر بالهجوم، يعد ويستعد ويبادر بالهجوم، لكن ما حدث هو كان رد فعل للهجوم الحوثي. هل هناك قرار تم دراسته واتخذ عن قناعة بأن هناك قدرة لدى الحكومة الشرعية الآن للوصول إلى صنعاء؟
5: أولاً الاستعداد هو قائم منذ أن وصل
4: ربما لم يكتمل
5: الرئيس العليمي إلى السلطة. هنالك استعداد تنظيم للقيادة العسكرية الموحدة للجيش، هنالك ضغط عربي إقليمي دولي على الحكومة الشرعية بأنه نفتح باب وقنوات للحوار إذا ما توصلنا إلى ذلك. جماعة الأنصار الحوثي لم يعني تقبل بهذا الأمر، لم تنفذ القرار 22/16 حتى اليوم، وهنالك يعني خلينا نقول أو إذا ما جاز التعبير انتفاضة ضد المبعوث الأممي، لأنه في كل زيارة لا يشير إلى هذه القرارات التي ما زالت صالحة إلى اللحظة لإخراج اليمن بطريقة سلمية، وهو تنفيذ القرار 22/16 الذي يدعو جماعة أنصار الحوثي إلى تسليم السلاح الثقيل والدخول في مفاوضات سياسية والقبول ببعضهم البعض، ثم تكون هنالك انتخابات لاحقة بعد استقرار أو حكومة انتقالية، ثم الجميع يشارك أبناء اليمن كمكونات مختلفة في إدارة الدولة.
4: طيب، وهذا عن القدرة على تحقيق الهدف المعلن هو بسط سيادة الدولة على كل أراضي اليمن.
5: بطبيعة الحال أي دولة تبحث عن سيادتها وأنت
4: هذا الهدف، لكن هل هناك قدرة؟
5: نعم في قدرة، والدليل على ذلك أنت اليوم اللي شايف المعارك، القوات الشرعية لم تستخدم كل إمكانتها حتى هذه اللحظة، لأن هنالك أيضا نوع من الوساطات العمانية، الوساطات الأممية، الوساطات يعني التواصل السعودي مع المجتمع الإقليمي والدولي، بحيث أن لا تكون هنالك استخدام كامل، أو لأنه أنت تعلم أن صنعاء سكانها يتجاوز 5 مليون نسمة، وبالتالي إذا ما هجمت صنعاء بطريقة عسكرية مباشرة فتكون الضحايا المدنية كبيرة، وبالتالي أتوقع أن هنالك نوع من يعني سيطرة القوات الحكومية الشرعية على المناطق والمحافظات والقرى والمدن التي تحيط بصنعاء من أجل أن يكون هناك ضغط، وبالتالي على الأقل تكون مرحلة قادمة من المفاوضات يقبل بها أنصار الحوثي بأنه يعودون أو ينزعون هذا السلاح الذي يمتلكه. لا يمكن أن تكون هنالك دولتين في دولة واحدة، لا يمكن.
4: هل تتوقع أن يقبل الحوثي فعلا بذلك؟ وإن قبل أقول وإن يعني 100,000 خط تحت وإن الإيراني سيقبل؟
5: هذا هو السؤال المهم. إيران تستخدم هذه، ونتحدث في قناتكم الموقرة هذه من أشهر حول هذا الأمر، أن جبهة صنعاء وأن جبهة باب المندب هي جبهة مؤجلة إلى حين، وبالتالي حاولوا يستخدموها الآن لأن هناك ضغط شديد. وأنا سمعت في تقريركم في السابق مسألة مضيق هرمز والضغط الأمريكي والحصار في هذه المنطقة، وبالتالي إذا ما أقدموا على تفاوض وقبول إيران فيجب أن يستخدموا أدوات أخرى، وقد أعلنتها إيران أن لدينا جبهة أخرى سنحركها ونفتحها في أي لحظة.
4: هو الحوثي يقول هذا حليف يدعمنا كما تدعم السعودية الحكومة
5: العربية. إذن لماذا ينتقدون دعم الحليف السعودي والتحالف العربي الموجود في دعم الشرعية؟ السعودية لديها أمن قومي مع اليمن، وبالتالي من البديهي جدا أن تكون موجودة في هذا، لأنه أكثر من 1300 كيلو متر ما بين شريط يعني حدودي ما بين اليمن والسعودية وعلاقات تاريخية، وبالتالي يجب أن نركز وأن نفرق ما بين هذه التحالفات. هذا خط يعني أمام بيتك جارك.
4: وضحت الصورة، لكن كل هذا يشير أن الأمور قد لا تحسم سريعا.
5: بطبيعة الحال أنا أريد أن أركز على هذا، مسألة الحسم في دخول صنعاء لم يتخذ القرار النهائي إلى اللحظة، ثم أن هذا يحتاج إلى تفكيك العقد اللي تحيط بصنعاء من
4: هي قوات الحكومة الشرعية لم تصل بعد حتى
5: لم تصل هي الحقيقة
4: هناك البيضاء من أسفل صنعاء والجوف جال أخرى
5: في تخوم يعني الحزم يفرق عن اللبنات واليتمات 15 كيلو فقط.
4: سنتابع ما يحدث على الأرض لأنه سيؤثر كثيرا على الوضع السياسي. أشكرك دكتور بكيل الزنداني الأستاذ المشارك بقسم الشؤون الدولية في جامعة قطر.
5: شكرا لكم.
4: خطوات غربية مشاهدينا الكرام جديدة ضد الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة تقودها بريطانيا ومعها فرنسا وكندا مع عقوبات تستهدف سلع المستوطنات والجهات الداعمة لها. رد الإسرائيلي جاء من خلال إجراءات مضادة تستهدف بريطانيا.
1: خطوة أوروبية وغربية جديدة هذه المرة في مواجهة تصاعد الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مواقف صدرت عن 12 دولة بينها بريطانيا وفرنسا وكندا تندد بتوسع الاستيطان وتصاعد عنف المستوطنين وبالمواقف الداعمة لها داخل الحكومة الإسرائيلية. في مقدمة هذه الخطوات بريطانيا تعلن إجراءات تستهدف المستوطنات. وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أعلن حظر استيراد السلع القادمة من المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
6: أعلن اليوم أننا سنفرض حظرا على استيراد السلع القادمة من المستوطنات غير القانونية في الأراضي المحتلة. إن جزءا من هذا النظام سيتوسع أكثر. سنفرض عقوبات على شركات وأفراد محددين يقدمون خدمات مثل البناء والبنية التحتية والتمويل أو العقارات تساهم في توسيع المستوطنات.
1: القرار البريطاني لا يتوقف عند السلع. لندن تقول إنها ستوسع العقوبات لتشمل شركات وأفرادا يقدمون خدمات البناء والبنية التحتية والتمويل والعقارات المرتبطة بتوسيع المستوطنات. خطوة لندن تأتي في سياق تحرك غربي وأوروبي أوسع، ففي بيان مشترك أكد رئيس الحكومة البريطاني والرئيس الفرنسي أن التوسع المنهجي للمستوطنات في الضفة الغربية على غرار مشروع مستوطنة إيوان إضافة إلى الارتفاع الكبير في أعمال عنف المستوطنين يمثل تهديدا مباشرا لحل الدولتين. لكن الرد الإسرائيلي لم يتأخر، تل أبيب وجهت إجراءاتها مباشرة إلى بريطانيا.
7: قررت بالاتفاق مع رئيس الوزراء نتنياهو اتخاذ إجراءات مضادة إسرائيلية، أولا إغلاق القنصلية البريطانية في القدس، ثانيا إبعاد الممثلين البريطانيين من المركز الدولي لدعم غزة، ثالثا وقف الأنشطة البريطانية الرامية إلى تدريب القوات الفلسطينية.
1: وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو اكتفى بالتأكيد على أن بلاده لا تريد ارتفاعا في مستوى التوترات في الضفة الغربية. في هذا التوقيت الحساس في المنطقة تحرك غربي ضد الاستيطان ورد إسرائيلي يستهدف بريطانيا وموقف أمريكي يرفض الانضمام إلى العقوبات مشهد جديد يضع الضفة الغربية في قلب مواجهة دبلوماسية متصاعدة.
4: انضم إلينا من القدس المحتلة مراسل التلفزيون العربي أحمد جرادات. صباح الخير أحمد. أحمد، واضح تماما أن إسرائيل تتألم. أولا تتألم لأنه نحن أمام أمرين في غاية الأهمية. أولا كما قال ميليبند في مجلس العموم، هذا العقوبات، هذه الخطوة البريطانية معهم مع الدول الغربية أخرى يمثل اليوم بداية نهج جديد، يعني انتقلنا من الإدانات كلمات إلى أفعال، وأفعال من حلفاء إسرائيل إن كان بريطانيا، فرنسا، كندا. لكن هناك جملة كانت في غاية الأهمية، لأن إسرائيل تروج في العالم دعاية لتأكيد على نزاهة موقفها من ما يحدث. بريطانيا، الحليف البريطاني يقول الحكومة البريطانية تقر بوجود تطهير عرقي للفلسطينيين في مناطق من الضفة الغربية، وطبعا عندما يكون هناك تطهير عرقي هذا إدانة لدولة إسرائيل. أما العقوبات هي تتعلق بالمستوطنات فقط. الأكيد أن هذه المواقف الجديدة أوجعت إسرائيل لدرجة أنها بدأت مجموعة من ردود الفعل.
8: يعني بالتأكيد هذه المواقف مؤلمة لإسرائيل، وهذا ما يفسر اتخاذها قرارا بإغلاق القنصلية البريطانية. وبحسب ما نقلته وكالة رويتر صباح هذا اليوم عن مصادر، عن مصدر إسرائيلي ومصدر مطلع، بأن إسرائيل أمهلت القنصلية 30 يوما لإغلاق أبوابها، إلى جانب إمهالها 7 أيام فقط للضباط البريطانيين والممثلين البريطانيين الموجودين في مركز التنسيق المدني والعسكري في كريات جات للمغادرة، وأيضا الممثلين البريطانيين الموجودين في رام الله أيضا عليهم المغادرة خلال 7 أيام من مهلة إغلاق أو من وقت إغلاق أو اتخاذ قرار بإغلاق القنصلية البريطانية. هذا الموقف الإسرائيلي غير المسبوق ربما يشير إلى أن إسرائيل بالفعل تخشى من خطوات إضافية، تخشى من تصاعد هذا النهج الذي انتقل من التهديد ومن إصدار البيانات والاستنكار إلى تنفيذ الخطوات، حتى وإن كانت خطوات ضئيلة لا تؤثر كثيرا. حتى قرار فرض العقوبات على المستوطنات لا يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الإسرائيلي، ونسبة التبادل التجاري بين المستوطنات وهذه الدول نتحدث عن نسب ضئيلة جدا. ولكن أكثر ما يقلق إسرائيل أن ينعكس هذا القرار ويتطور في المستقبل ليطاول يعني قطاعات في الاقتصاد الإسرائيلي في داخل الخط الأخضر، قطاع الأسلحة، قطاع الهايتك، قطاعات أخرى مهمة، تبادل تجاري مهم بين إسرائيل والدول الغربية والدول الأوروبية أيضا في هذا السياق. لذلك إسرائيل اتخذت إجراءات، واضح بأنها تألمت من هذا القرار، وكلمة التطهير العرقي هي أيضا إشارة إلى وجود تطهير في الضفة الغربية وليس فقط في قطاع غزة الذي تتهم إسرائيل بممارسة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. الآن تتحدث بريطانيا عن تطهير عرقي في الضفة الغربية، وهذه الجزئية لاقت استحسانا من مؤسسات ومنظمات حقوق إنسان في إسرائيل، من بينها مثلا حركة السلام الآن، أيضا منظمة بيت سالم الحقوقية الإسرائيلية.
4: لكن المهم أن لم نسمع هذه الكلمة من منظمة حقوقية بريطانية، وإنما من الحكومة البريطانية التي تتحدث عن تطهير عرقي يمارس ضد الفلسطينيين. وطبعا هنا مسؤولية الدولة الإسرائيلية، حتى وإن لم يكن الكلام بهذا الوضوح، لكن طبعا مفهوم أن لإسرائيل مسؤولية. أشكرك أحمد جرادات مراسلنا في القدس المحتلة. مشاهدي الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الساعة الإخبارية. على رأس الساعة سيكون معكم حمد المنصيرة في هذا المحطة.

0: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في بروكسل؟ يعني أن واكب هندسة العقوبات الأوروبية وتعقيدات تمريرها، وأن أتقصى خفايا المواجهة الرقمية بين الأمن السيبراني وحروب التجسس. المسافرون في حالة اضطراب بسبب هجوم سيبراني، وأن أقرأ ما وراء القرارات العابرة للحدود. جاءوا إلى بروكسل من أجل وقف إطلاق النار. يعني أن أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.
1: صاروخ من طائرة حربية سمع دوي انفجاره في أرجاء
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد
1: مع مصرف الصفا. الذهب بين إيديك، افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: الساعة الآن 9:00 بتوقيت وايت وينجز.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك
4: واخيرا لقيتها في وايت وينجز. عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي ايش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والاسعار كيف؟ طيب
4: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

0: لأن المهندس في تطور دائما في عالم المكيفات وغيرها من الأجهزة الكهربائية، وفر لكم مكيفات هاير دايموند برو لأنها الأكثر كفاءة، متوفرة بجميع فروع المهندس سنتر. الفرع الأول حلحول الشارع الرئيسي مقابل صحة شمال الخليل، الفرع الثاني سنجر الشارع الرئيسي، الفرع الثالث عين سارة بجانب مسجد الحسين، وفرع المكيفات الخليل رأس الجورة بجانب مسجد الشعراوي.
1: الهير وبس الهير كل البلد ركبت.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
0: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
0: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى والتي تقارب 800 معيار مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.

0: وسط البلد.
1: مساحة جريئة لطرح المشاكل ومعالجتها عبر التواصل بين المواطن والمسؤول.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: وسط البلد، عينك على كل البلد.

بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله على بركة الله برضا الله ورضوان الله والحمد لله. نبدأ سوية 9/9/2026، يوم وتاريخ مميز في حياتنا شخصيا، حياة طاقم الحرية، طاقم الهلال.

المساعدين الإخوة الذين ساندوا هذه الحملة التي سأتحدث عنها، لكن تعلمون الكل بيعرف شو اللي صار. صباح الخير، صباح الرضا والرضوان من رب العالمين الذي وهبنا هذه المنحة الإلهية أن نكون في هذا الموقع وأن نكون جابرين للخواطر. صباح الخير لمالك، الله يشفيك ويشفي كل المرضى يا الله. تاريخ مميز في حياتنا، في حياة كل حدا، حياتي، حياة أيمن، ربحي، دكتور طارق، أخونا سعيد، الأستاذ مازن، كل حدا كان معانا مبارح في ساعات المساء من المساء لنص الليل، عاش لحظات مؤثرة في حياته رح يتذكرها لسنوات مش لأيام، ورح يحكيها، رح يحكيها لأولاده، رح يحكيها لأصدقائه، رح يحكيها لحبايبه، لأنه اللي صار مبارح مفخرة وإشي بيرفع الرأس. صباح الخير للخليل وناسا، لأهلها الطيبين، للمحترمين، وأنا لما بقول الخليل بعني الخليل بمدينتها وجبلها، بعني الخليل بأبنائها المغتربين في الخارج، بعني كل حدا كان موجود ولو بالكلمة. الله يعطيكم العافية وصباح الورد.

0: 5. خلينا نبلش سوا. أول إشي برنامجنا برعاية شركة جوال كالعادة، شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية اللي بنعتز فيها. صباح الخير لكل الناس اللي بيسمعونا واللي بيتابعونا، وأتمنى إنه تضلوا مثل ما كنا مبارح، كلنا إيد واحدة، كلنا نفس واحد، كلنا على هدف واحد، ألا وهو أول إشي يعني إرضاء رب العالمين، ثاني شيء الإنسانية والحفاظ على الإنسان وكرامة الإنسان، ثالث شيء الحفاظ على حياة الإنسان، ثالث شيء نكون بمحبة وألفة ورضا وتكامل زي ما كنا مبارح. شكرا لكل من ساهم في نب. مالك، مالك اليوم ما بعرف إذا صاحي لسه ولا نايم، ما نمنا باختصار يعني. ربح مبارح قال لي بكرة ما في برنامج، مش رح نطلع برنامج لأنه ما نمنا وفعلا تعبانين. قلت له لا، رح نطلع البرنامج كالعادة، لأنه أنا عندي قناعة ومتأكد تماما أنه رح يكون عندنا النفس وحب أنه نطلع ونقابل الناس في هالجو الحلو اللي عايشينه كل الناس هذا الصباح. أبو محمد سياج الله يسعد لي صباحك أول شيء، يعني لكل حدا براسلنا اليوم صباح الورد، ولكل حدا حابب يتواصل معنا كمان اليوم صباح الفل. ورح أحكي كتير ويمكن أنتوا كمان عندكم كلام كتير، بس فعليا احنا ما نمنا لانه روحنا من هون اول اشي يعني لقينا انه الناس فرحانة والناس مبسوطة، وبلشنا لسه نتلقى اتصالات ونرد على رسائل الناس المحترمين اللي كانت بتشكر الله اولا وبتحمد الله ومشاعرها يعني فياضة تجاه اللي حصل امبارح. 1,600,000 يمكن 700,000 يمكن 800,000 الله أعلم قديش المبلغ النهائي، بس هو فعليا يعني مبلغ محترم تجاوز المبلغ المطلوب، رغم أنه أنا بقولكو يعني حتى وإن زاد أكتر كتير لسه مالك. وهلأ بقولكو ليش مالك، لأنه في ناس كتير عاتبونا وفي ناس كتير لاموا علينا وفي ناس وفي ناس وفي ناس، هلأ بقولكو ليش مالك. مالك راح يقضي لسه أكتر من سنة في الإمارات العربية المتحدة، 6 أشهر الأولى ممنوع يطلع فيها من المستشفى نفسه، وهذا طبعا بيحتاج إلى تكاليف. أكيد مالك كمان مش رح يكون لحاله، رح يكون والده ووالدته الله أعلم مين رح يكون معه من المرافقين، فهو رح يحتاج مبالغ كبيرة. هلأ بدي أحكي شغلة بس في البداية لكل الناس اللي بيقولوا ليش مالك وشمعنا مالك، أنا بقولكم ليش مالك. أولا لأنه مالك 23 سنة من المعاناة والمرض، ثانيا لأنه مالك واضح وطالع باسمه بشكله، وكل الحملات التي انطلقت بأسماء واضحة بعناوين واضحة بشخصيات واضحة نجحت والحمد لله. اللي ما بينجح هو الناس اللي للأسف لاموا علينا مبارح ولاموا علي مبارح واليوم صباحا، وأنا صحيت على لوم كبير من عدد من مرضى الكلى أو الناس اللي عندها إجراءات طبية عالية وغالية، إنه ليش إحنا مثلا يعني ما صار معانا. أنا بقول لكم ليش، لأنه للأسف الشديد معظم هاي الناس، وأنا حكيتها لثلاثة أربعة الليلة واليوم صباحا، ما بدهم حدا يعرف عنهم إشي. هلأ إحنا ما بنقدر نطلع بحملة مجهولة، بحملة فيش فيها اسم وشخص أشخاص واضحين. احنا بنطلع وبنقول انه في عنا مثلا حالة، لما بيكون الشغلة شغلة 1,000 و2,000 و3 كمان مش قصة، كنا نطلع ونقول في عنا حالة، بس لما حالة بتستدعي بدك تجمع لها من 10,000 شيكل واكتر، يعني بسوى انه ينعرض الاسم والتفاصيل للناس عشان الناس يعني تقدم وهي مطمنة. اللي ما بده حدا يعرف اسمه بيقدر يروح على أي مؤسسة، على أي جمعية، على أي شركة خاصة، على أي رجل أعمال، وبينه وبينه يحكي. لكن إحنا هون كوسيلة إعلام من الصعب جدا إنك تطلق حملة تحتاج إلى 10,000 الشواكل بأسماء مخفية، وهذا اللي أنا بقوله لإخواني وحبايبي اللي حكوا معانا الليلة واليوم صباحا، إنه إحنا طلبنا منكم. أنا كان عندي عملية، طب ما انت رافض انه حدا يعرف عنك اشي، انت ما بدك حدا يعرف، وهذا صعب علينا، احنا صعب علينا نحكي مع الناس بمجهول. مالك ما كان مجهول وكان واضح وقدام كل الناس، وكل الناس شافته وما خجل لا هو ولا والده ولا والدته. أنا بحييهم على عدم خجلهم، لأنه هذا امتحان من رب العالمين. هذا مش إشي عيب إنه يكون الإنسان مريض وما عندوش القدرة على تكاليف زي هاي باهظة ما بيقدر عليها حدا. يعني قلة قليلة قليلة جدا من الناس ممكن تتحمل هاي التكاليف وهاي العمليات بهذا المبلغ. 600,000 دولار مش مزحة، لا أنا ولا ربحي ولا أيمن ولا الدكتور طارق ولا أخونا سعيد ولا 90% من اللي بيسمعونا بيقدر يحمل هذه التكاليف. فكان واضح وكان ظاهر قدام الناس كلها وقال هاي أنا اسمي مالك القواسمة، أنا وضعي 1-2-3. وقبله كانت لجين العكل إذا بتتذكروا، الطفلة اللي لمينا لها كمان مبلغ خلال 3 ساعات 100,000 شيكل عشان تزرع كبد، والحمد لله زرعت ورجعت والليلة تبرعت ب500 شيكل كمان منها ومن والدها الله يكرمهم. يعني أنا بس بدي أعتذر من كل الناس اللي فعلا ما ساعدناهم في السابق في عمليات كبيرة وإجراءات طبية كبيرة، بس لهذا السبب إنه أولا يعني لازم يكون الإشي واضح قدام الناس. هلأ شغلة 500 و1,000 و2,000 بتقدر تيجي على أي واحد وتقول له، بس لما بيكون إشي بيستدعي إنه مشاركة عدد من الناس كبير ما بينفع بدون أسماء، واعذرونا وبدون ما نكون واضحين. كمان مالك ما ترك باب إلا طرقه، ما ترك باب، راعى المؤسسات وراعى الجمعيات وراعى المستشفيات، وأهله تعبوا 23 سنة وهم بقالبوا وبطلبوا من كل الناس إنها توقف معاهم، مش مثل حدا قاعد في البيت وبستنى إنه تجي المساعدة لعنده خجلان إنه يتوجه لأي حدا. يعني في ناس يعني قلنا لهم بس توجهوا لفلان أو فلان خجلان يروح وما بده. أنا بقدر إنه كرامة الإنسان أحيانا بتسمح لهش، بس كمان مرة برجع وبقول لا عيب ولا حرام إنه يكون الإنسان ما عندوش إمكانيات مادية، إنه يكون الإنسان مريض، إنه يكون الإنسان إيده مش طايلة، مش عيب أبدا. على كل هذا بس حبيت أرد على بعض الناس اللي لامونا لأنه إنه ليش مالك، مالك لأنه يستحق ولأنه ظاهر ولأنه واضح. وصباح الخير للجميع. إيش يا ربحي؟ وكمان شغلة بدي أحكيها، الله يرضى عليكم. أولا بدي أطلب من كل الناس اللي تبرعت برسائل وتليفونات واتصالات إنه ياريت تسارعوا بجمع المبلغ. إحنا المبلغ المالي الفعلي المقبوض عنا يعني مبلغ محترم، لكن في لسه مبلغ كبير ما واصل، مش واصل لسه. فبتمنى اللي عنده مبلغ ووعدنا فيه إنه يوصله. أنا اليوم استفتحت على الصبح، يعني الصبح استفتحت من الصبح ب100 شيكل، وبعد هيك بأخونا عايد نصار الله يكرمه يا ربي جاب لي فلوس القدس اللي هم 14,000 وشوية، هذول من مصاري مالك، هيهم موجودين معاي هلأ. يعني استفتحنا من الصبح، فياريت كل حدا تبرع إنه يتمم هذا التبرع بإيصال المبلغ. واللي حابب يتبرع أماكن التبرع مفتوحة، البنك مفتوح، الهلال الأحمر مفتوح، وإذاعة منبر الحرية مفتوحين للتبرع. وإن فاض شيء قلنا رح يروح للهلال الأحمر، أو رح نشوف حالة اضطرارية بدها إجراء طبي في الهلال الأحمر أو بالتعاون مع الهلال الأحمر ونعملها. يعني الباب ما تسكر ولسه مالك بحاجة لكتير، مالك لسه حتى يكمل مشواره، والله يعينه ويعطيه العافية. وإن شاء الله باسمكم جميعا بندعي له أنه ربنا يشافيه ويعافيه ويرجع لنا يا بالسلامة. شكرا لكل حدا تبرع، وأبدأ من اللي تبرعوا ب20 شيكل و30 شيكل وحصالاتهم وخواتمهم الذهب، هدول أكتر ناس. واللي 100 شيكل و200 شيكل هدول أكتر ناس بيستاهلوا اليوم أقولهم يعطيكوا العافية. شكرا من القلب، شكرا من القلب على كل شيء عملتوه. ال20 شيكل إلها أثر كبير، والخاتم الذهب قصة، والحصالة تحكى للآخرين وبنتعلم منها. قصص كتير امبارح كانت معانا في هذه الحملة. نبض مالك هو نبض البلد، نبض المحترمين، نبض الطيبين، نبض الناس اللي اجت من آخر الدنيا. طبعا أنا لما بحكي على البلد وبقول الخليل أعني الخليل، وفلسطين والجبل والمغتربين وكل حدا، كل حدا محترم يعني شارك معنا في هذه الحملة اللي بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى يعني بتكون بارقة أمل لكثير من الناس. أستاذ مازن يعني رح ناخدك معنا، بس أعطيني فرصة بس بعد الفاصل خلينا هيك نكمل بس هالكلمتين وبعديها ناخد استراحة صغيرة، وبعدها رح نكمل معاك ورح ناخد الأستاذ مازن ومين حابب كمان يحكي ومين حابب يعلق. وشكرا من القلب، شكرا من القلب لكل إنسان محترم. بدينا باللي 20 شيكل والخاتم والحصالة، ومرورا بكل الناس اللي تبرعت بعشرة وبخمسة وبخمستعش وبعشرين، وصولا إلى اللي تبرعوا بخمسين ألف وهم أربعة أو خمسة، والله ما احنا مش حاصرين الموضوع لحد الآن، وصولا إلى الزلم اللي تبرع بمية ألف شيكل أعطاهم لوالد مالك مبارح وقال له تحكيش ولا إشي ولا كأنك شفتني، والله يكرمه وربنا يعوضه. وأنا متأكد كيف أنا شايف إنه قدامي ربحي أبو رموز مش حدا تاني، أنا متأكد إنه هذا الزلمة ربنا رح يعوضه خير. وصولا إلى القمة في التفاني، القمة في التضحية، القمة في العطاء، الرجل الذي طلب منكم جميعا ومنا، وأعود وأكررها وأطلب منكم الدعاء لابنته بالشفاء، هذا الرجل الذي بادر بالتبرع بمبلغ 150 ألف شيكل كبداية، وعندما وصلنا إلى ما بعد المليون بشوية قال كمان 200 ألف، مجموع تبرعه تجاوز 100 ألف دولار. هذا الإنسان أنا شخصيا أنحني أمام هذه التضحية الكبيرة، بس إله طلب، وإله طلب عندكم أنه تدعو لبنته بالشفاء. طبعا ما بنعرف اسمه، قلة قليلة اللي بتعرف، وما حدا بيعرف شو تفاصيله، لكن أنا بدي أطلب منكم بس تدعو لبنته بالشفاء بإذن الله، ودعواتكم إن شاء الله مستجابة، ومالك رح يدعي لها وكلنا رح ندعي لها، لأنه والدها عمل أحسن إشي في الدنيا ممكن تعمله، ضحى بهذا المبلغ الكبير من ماله في سبيل إنقاذ حياة إنسان وفي سبيل الدعاء لبنته، فربنا يشافيها ويعافيها. شكرا لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، شكرا لكل من شاركنا وكان معنا أمس هنا في مبنى إذاعة منبر الحرية، وشكرا للحرية، شكرا لهذا الصرح الذي نفتخر به وما زلنا. أنا على مدار ربع قرن أفتخر بأنني أنتمي لهذه الأسرة الطيبة، هذه الأسرة المعطاءة، هذه الأسرة العريقة بتفاصيلها، بكل ما قدمت من حملة ذرة ترابك يا وطن تسوى وطن، لحملة الكلى، لحملة لجين، لحملة رامي العصافرة، لحملة الإخوة مرضى الكلى الآخرين اللي ما اكتملت للأسف بسبب دخول الحرب، لا وصولا إلى حملة نبض مالك. هذه المراحل، هذه المحطات في تاريخ هذه المحطة، ناهيك عن المحطات الأخرى التي كان لها علاقة بالأسرى وبالمقدسات وإلى آخره، لكن أنا ذكرت لكم ذرة ترابك يا وطن تسوى وطن، هذه الحملة اللي أطلقناها في الحرم الإبراهيمي وكان لها الأثر وما زال، حملة مرضى الكلى الخمسة اللي الحمد لله الخمسة زرعوا، عشان يمكن في ناس ما بتعرفش انه الاربع اخوة زرعوا كلا، والصبية كمان بعد معاناة وبعد جهد طويل برضو زرعت، والخمسة الحمد لله بخير. رامي العصافرة اللي الحمد لله اجرينا له العملية اللي كانت بتكلف بحدود 70-80 الف شيكل وقدمنا ما استطعنا. لجين العكل التي سافرت الى تركيا واجرت زراعة الكبد بحمد رب العالمين، طبعا بحمد رب العالمين وفضله، وعادت ومبارح كانت مشاركة معنا، مرورا بالحالات التانية اللي مبارح كان جزء كبير منها معنا، ام امير اللي قالت انت ساعدتني في ابني انا بدي اتبرع وسامحوني المبلغ قليل، قال تبرعت بميتين شيكل، قال قليل، مين قال قليل، كتير، مرورا بناس كتير، بديش احكي عن تفاصيل كتيرة لأنه التفاصيل كتيرة فعلا، بقولكو اللي بيصير في الخليل يا جماعة بيرفع الرأس، الخليل معطاء، الخليل ولادة، الخليل محترمة بكل تفاصيل أهلها. الخليل بدها بس حدا يحرك هالخير اللي فيها، وصدقوني وبدها حدا يوصل الرسالة، وبدها حدا يشجع وما يكون سلبي ولا محبط. ونهج الأنبياء كان دائما بشروا بشروا، تفاءلوا، استبشروا. ورب العالمين أمرنا، الرسول قال بشروا ولا تنفروا. فالحمد لله رب العالمين، الخير في أمة محمد باق، الخير في أمة الإسلام باق، الخير في أهل فلسطين باق وسيبقى، والخير في الخليل خاص جدا مختلف تماما. الخليل إذا نادت أولادها بلبوا النداء. الخليل امبارح من أقصاها إلى أقصاها، من بيت أمر، من الظهرية، من دورة، من يطة، من بيتولة، من نفس المدينة، ومن حلحول، من بين نعيم، ومن هون ومن هون، من كل مكان كان في ناس. فكل الاحترام، بترفعوا الرأس، بترفعوا الرأس. وإحنا عشان تعرف اللي صار امبارح تحدي، تحدي لأنفسنا، لأنفسنا أولا، لكي نثبت لأنفسنا بأننا قادرون. إحنا قادرين فعلا، إحنا قادرين، قادرين نعلم أولادنا، قادرين نعالج أولادنا، قادرين نبني مستشفياتنا ونبني مدارسنا ونبني مؤسساتنا، وقادرين كمان والأهم الأهم قادرين نكون إيد واحدة، قادرين نكون إيد واحدة. إحنا ما بنقول زي ما بقول البعض يعني إنه إحنا دولة، يعني يمكن كلمة بتنحكى للتباهي والتفاخر، بس إحنا فعليا بالمضمون قادرين، قادرين على كل شيء إذا حطينا إيدنا بإيد بعض. كتير كانوا يراهنوا إنه اليوم ما نداوم وما نطلع، وتعبنا وفعليا نمنا مع الفجر، بس مفيش مجال. اسمع، اللهفة للقاء الناس والشعور بفرحتهم. أنا بدي أقول لكم شغلي، إحنا مبارح غادرنا مبنى الإذاعة 1:30 مساء أو صباحا بالأحرى 1:30، أنا وقفت على رأس الجورة بس دقيقة واحدة، لقيت الإخوة في الأمن الوطني والإخوة في الشرطة، حسيت بالفرحة في عينيهم بكلامهم بشو حكولي، حسيت قديش إحنا كبار في هالبلد، قديش إحنا في هالبلد بسوى إنه نفتخر بحالنا. روحت لقيت أهل البيت عندي بيستنوا وفرحانين، فتحت تليفوني بلشت أرد على بعض الرسائل وأخذ تليفونات من بعض الأصدقاء، وفي بعض منهم للأمانة أحرجني بكلماته الطيبة، بكلماته اللي بترفع الرأس، الكلمات اللي بيأشعر البدن لإلها. وضلينا قبل الفجر بشوي، وصحيت الصبح على كلمات أحلى وأحلى، سواء بالرسائل أو بالاتصالات. شكرا لكل حدا دعمنا وآزرنا، وبتستاهلوا، والخليل بتستاهل، وولادها بيستاهلوا، البلد بتستاهل، مالك بيستاهل، كل مريض في بلدنا بيستاهل. وإن شاء الله بتكون هاي بداية، بداية لإشي أكبر لقدام. الله يا ربي يعطيكم الصحة والستر والعافية من رب العالمين. وبدنا نريحكم منا بس دقايق، رح نرجع ونضل معاك بس دقايق استراحة صغيرة، ونرجع نسمع منكم. أنا اللي عندي حكيته، أنا بفتخر إني من هالبلد، بفتخر إني من هالمؤسسة، بفتخر بشراكتي مع كل الإخوة في الهلال الأحمر وفي كل المؤسسات، مع كل المؤثرين اللي كانوا موجودين امبارح عنا كمان وشاركوا. بفتخر بصداقتي وأخوتي ورحلة العمر مع أخي أبو جهاد، الله يا ربي يكرمه، والطاقم الكبير الكبير الكبير، مش بعمره، الكبير بأفعاله، الكبير الكبير مش بماله، بأفعاله، الكبير الكبير بكل شيء كبير فيه. شباب وصبايا يعطيكوا ألف عافية، في الهلال الأحمر، المؤثرين في إذاعة منبر الحرية، وشكرا لكل طفل ولكل شاب ولكل عجوز زارونا مبارح، شكرا لكل أم ربت أولادها على الخير، شكرا لكل حدا عود أولاده وقفوا جنب الناس واجبروا خواطرهم. شكرا إلكوا كلكوا باختصار بلا استثناء، اللي شارك واللي ما شارك، زي ما كانوا يحكوها زمان، اللي نقط واللي ما نقط. الله يعطيكم العافية. فاصل وبنرجع.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك. لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة مع شركة الحداد قسم المشط الفوت. جباه الشوارع، نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقوميا طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب، تنبت الحياة.
3: عندك بناء غير مرخص أو ملف ترخيص عالق أو بدك تبني، هاي فرصتك. بلدية الخليل بتقدم لك تسهيلات استثنائية تشمل خصومات على الأبنية القائمة والمقترحة، بالإضافة إلى خيارات التقسيط وتسهيلات تنظيمية شاملة وفق الشروط المعتمدة. اغتنم الفرصة قبل انتهاء الحملة بتاريخ 31/12/2026. بعد هذا التاريخ يبدأ تطبيق أحكام المخطط الهيكلي والتنظيمي الجديد. مع تحيات بلدية الخليل.

0: المصراوي عالم من التسالي.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 10:50 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال، كل يوم جديد.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: ما أجمل القلب إذا رق.
2: صباح الخير.
1: وما أعظم الإنسان إذا جبر خاطر.

معك هالرسالة بتقول أبو رامي يسعد صباحك، معك فلان الفلاني بدون اسم من الخليل مدير بنك كذا فرع الخليل، أنا متابع معكم من البداية وأحد المتبرعين وما بدي أعلن عن اسمي بالتبرع، للأمانة قشعرت البدن اللي صارت لحظة الإعلان عن اكتمال المبلغ لا توصف، وكأنه الدم كان واقف بالشرايين ومشى. كل الاحترام لك شخصيا، للراديو الحرية وللمؤثرين والهلال الأحمر وكل حدا ساهم لو بشكل أو بدعاء أو بنشر أو تضامن، فعلا دولة الخليل بترفع الراس، حقنا نفتخر بانتمائنا وبالأخوة وبالإحساس الإنساني الرائع اللي عند الناس. يسعد لي صباحك وشكرا لك، ما أعلنت الاسم بناء على رغبتك رغم أنه بنفتخر فيك جميعا.

0: والله مانع يعني. شوفوا كم من رسائل صعب قراءته، إشي بيرفع الرأس أو بيرفع الرأس، إشي فعلا يعني. أخونا مالك أبو مالك بعت لي: ربي يسعد صباحك أخي أبو رامي، أول شيء كل الشكر والتقدير لكل شخص وفرد وقف معنا، وإن شاء الله في ميزان حسناتهم. والله يا أخي أبو رامي حكوا معي ناس إنه بكينا من الفرحة، من فرحتنا بهالعرس الوطني الفلسطيني، وربنا يبارك بالجميع يا الله. أبو مالك قول يا رب دائما، أنا قلت لك إياها من اللحظة الأولى، قول يا رب وصدقني ربنا ما بيخيب، ربنا ما بيخيب أمل أبدا لإنسان دعا بقلب مخلص. ربك قال: ادعوني أستجب لكم، وقال: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ربنا قريب كتير، بيننا موجود في كل لحظة. وأنا لما حكيت قبل يومين احكوا مع ربنا، احكوا مع رب العالمين في سجودكم، اشكوا له همكم، احكوا له عن وجعكم، ما ترتبوش كلام، ما تحكوش، ما تجيبوش جمل، ما تجيبوش أدعية من هاي المأثورة اللي بقول لك دعاء مأثور، لا، احكي باللي بقلبك، احكي باللي بدك إياه، اطلب من ربنا وربنا إن شاء الله رح يستجيب لك. وربنا استجاب والحمد لله، وربنا يكمل فرحتنا بعودة حبيبنا مالك سالم غانم بإذن الله تعالى معافى للبلد. ابن الأستاذ مازن أبو شمسية أبو أحمد طبعا كان شريك معنا مبارح برضو في هذه الحملة، طلب أنه بده يحكي، قال لي في عندي كلام وبدي أحكي، في عندي كلام مؤثر وصار معي مواقف. مبارح كان كله مواقف، مواقف كلها إنسانية، كلها شعور وإحساس طيب ورائع، مواقف حلوة قلت لكم تحكى للأجيال القادمة، ورح تتذكروها وافتخروا إنكم من هالبلد، افتخروا، سواء قدمت فلوس، قدمت كلمة حلوة، قدمت دعاء، شاركت البث، ساهمت بنشر المعلومة. انتوا كلكم شركاء في هذا الإنجاز، هذا إنجاز مش لحدا، هذا إنجاز لبلد بحالها، لفلسطين كلها. يعني فلسطين حق لها أن تفتخر أن فيها الخليل، فلسطين بكل مكوناتها يحق لأهلها أن يفتخروا بأن الخليل فيها، وأن في الخليل ناسا فعلا جبارين، إذا أرادوا فعلوا، وإذا قرروا فعلوا، وإذا قالوا فعلوا. فكل الاحترام للخليل وأهلها. الأستاذ مازن معانا أبو أحمد، الأستاذ مازن أبو شمسية، صباح الخير، صباح الرضا، صباح الفرحة.
1: صباح الخير تحياتي أهلين أخي برامي، يسعد صباحكم، تحياتي والله، الله يخليك،
0: حياك الله يا أستاذي،
1: ويسعدك كمان، ما شاء الله عنك برامي، ما شاء الله عن الجميع،
0: الله يخليك يا ربي،
1: الله يخليك
0: أبو يعني أحمد. يعني أشوف أنا من لما سمعتك بتقول لي وبعت لي إنه عندك كلام بدك تحكيه، وهذا الكلام مهم جدا ومؤثر جدا، وإنه القصة التي أبكتك هي أبكت كتير من الناس في قصص كتير مبارح كانت فعلا أبكتنا. أنا شخصيا أنا بتحملش كتير في هذه المواقف، وهذا مش عيب يعني، هذه الأفئدة التي يعني قال عنها رب العالمين ووصفها الرسول، يعني نقدرها نحترمها، حتى لو بكيت يا سيدي فهذا شرف كمان إذا كان في قصة فعلا مؤثرة أثرت فيك. بدنا نسمع منك شو عندك، شو انطباعك، شو القصة.
1: أول إشي الحملة بشكل عام كلها مؤثرة،
0: نعم،
1: تكاتف الناس، تكاتف، وأنا بصراحة كنت أسمع كلمة مؤثرين ما كنتش كتير أهتم، لكن أنا شفت المؤثرين في المجتمع الخليلي اليوم، في المجتمع الفلسطيني الليلة كيف كانوا يتقاطروا من أجل استجلاب الناس للتبرع، والناس حتى ما كانت بحاجة لأنه حدا يستجلبها أو يقنعها، كان العداد مش طبيعي اللي هو التبرعات، سواء على رقم الحساب اللي أعلنته، سواء على التبرعات الأخرى، يعني تقاطر الناس مش طبيعي بصراحة. يعني الشيء اللي كان ملفت للانتباه، الشيء يعني هو التكاتف الرهيب، وحتى كمان لما كنت تقول للناس اهدوا شوي، الناس مش قادر تهدى من هول الموقف، قديش كان صعب كيف تتقبل انه الناس يعني فيها خير لهالدرجة في الوقت اللي احنا في امس الحاجة انه نعرف قديش البلد فيها خير. هذه اولا. ثانيا من الاشياء اللي يعني القصه اللي ابكتني صراحه، البنت الصغيره هاي اللي اجت، الله يشفيها يا رب ويعافيها
0: يا رب.
1: لا والله ما تملكت نفسي لما شفت الامانه يعني. ما قدرتش يعني، عشان هيك انا روحت قبل كل ليله، انا مش قادر، لانه فعلا كان الموقف صعب. وارتلف روحت الليله لاني متعلق لوحدي بعيني مش قادر. وفقنا على صلاه الفجر لما انا شفت قصه الصبح، رساله وصلت من عجوز انا بعرفها شخصيا، العجوز هذه بعت رساله رئيس طبعا صوتيه لان هي ما بتكتب، وهي الرساله بتقول فيها يا حاج انا بدي منها، انا معيش ما اتعرف ما اتعرف، شفت الحمله وكانت طول الوقت تبكي، بدها مصاري من ناس قرايب لها ومبلغ مش كبير، مبلغ مش كبير يعني بتجاوزش الالف شيكل، لهم فتره والناس مش قادرين يدفعوا. فايش عملت هاي العجوز؟ شوف انت، شوف قديش مبكي الموضوع. اتصلت في هدول الناس وقالت لهم انا مسامحكم لوجه الله ما بدي اياهم، واذا بكم تدعوا لي ادعوا لمالك الاواسمه، انا هذا بقدر اتبرع فيه. تخيل انه امراه يعني تتبرع بالدعاء، والله انه شيء مؤلم صدقاً ما تحملت الموقف. شايف؟ وزائد انه يعني يعني في تبرعات اجت بالعشر شيكل، واحد بعت في التبرعات على الحساب $3.90، هذول اللي عنده تصور لحد وين بده يتبرع باي شيء. هذا موقف كثير كان صعب، كان موقف كثير مهم، كان موقف كثير رائع. وهي حملة بصراحة مش طبيعية. هاي هذه الشغلة اللي حبيت أحكي عنها. مسألة تانية أخي أبو رامي، أنا بضم صوتي لصوتك إنه الناس اللي تبرعوا الليلة بالتليفونات وقالوا إحنا راح نجيب وكذا، إنهم فعلا يسارعوا في إحضار هذا الموضوع حتى يكتمل النصاب المالي لهذا الموضوع. وحتى واحد قبل شوية صديق له زميل جاب الألف شيكل اللي تبرع فيهم الليلة على التلفون.
0: يعني أنا صبحت الصبح على 100 شيكل إجتني من حدا من إحدى البلدات القريبة، وبعد هيك أخونا أبو عايد نصار الله يكرمه الفلوس. تخيلوا أبو عايد لم من الناس اللي في القدس اللي تبرعوا في القدس، جمع المبلغ وصبح من الصبح ساري بمعنى كلمة ساري، وجاي علينا وسلمني المبلغ هيو معي.
1: يعني على موضوع القدس أخي أبو رامي، نعم. في الليلة اللي تبرعنا إنه يجيب من الناس مصاري اللي هو مش قادر يحول او مش عارف كيف يحول، هو سائق تاكسي من عائله الجعب الاكارم، اتصل فيه اليوم قال لي في واحد طبعا هو امبارح يعني بعت شويه مصاري راح يوصلونا اليوم، وكمان واحد موقفه اليوم صباحا قال له انت الليله ذكر اسمك على الحمله اتفضل هي 10,000 شيكل وبترجعته الكل شيء اسمه
0: كل الاحتمال،
1: هي راح يبعتهم مع هذا، وراح ان شاء الله لما يوصلوني راح يبعتهم مع سائق وراح اجيبهم ان شاء الله
0: باذن الله تعالى.
1: المساله الثالثه، انا بشكر الطاقم كاملا وبشكر الناس على الثقه لما اعلنتوا عن رقم حسابي وصارت الناس تتبرع على حسابي. انا عمالي في هاي اللحظه بحصر المبالغ اللي اجت على حسابي لانه يعني خلص تعرف هذا حساب شغل وكذا، بالتالي انا راح يعني مش راح يكون عليه تبرعات، فعمالي بحصر المبلغ كمان قديش، وغير الناس اللي دفعت كمان مش بس عن طريق البنك، وان شاء الله راح اجيبه لعندكم او بعرف وين اوديه، وراح قدام الناس نسلمكم اياه بمكاشفه كامله لانه هذه ثقه كبيره وهذا حمل.
0: اول شيء انت انت انت قد الثقه وقد الحمل. وثاني شيء بالنسبه للمبلغ، احنا الليله حصرنا ما توفر امامنا من مبلغ نقدي وتم توثيقه، هلا بنستنى نحصر باقي المبلغ. عشان هيك أنا أكدت يعني ضروري يا إخوان رجاء يعني كل حدا عنده مبلغ تبرع فيه وتعهد فيه، وكل حدا ناوي كمان يزيد على المبلغ ويتبرع، باب الهلال الأحمر مفتوح، البنك مفتوح، البنك الإسلامي العربي. في البنك الإسلامي العربي أنت مش بحاجة لا تستنى على دور ولا إشي، بإمكانك تدخل تقول لهم أنا بدي أتبرع لصالح حملة مالك، صندوق مالك أو نبض مالك، بدخلوك فوراً وبتتبرع باللي بدك إياه. مبنى إذاعة منبر الحرية كمان مفتوح على مدار الساعة مثل الهلال الأحمر لاستقبال تبرعات الناس، لأنه زي ما قلنا يعني مالك سيحتاج إلى كثير من الدعم والتأييد. مالك بده يقعد 6 أشهر داخل المستشفى، وبعدها كمان 6 أشهر زيها في محيط المستشفى أو في المدينة نفسها عشان يكون قريب من المستشفى، ممنوع يبعد. فهذه كمان تكلفة، إله وللمرافق معه، مين رح يكون مرافق ما بنعرف، يمكن والده، فأكيد رح نوقف جنبهم للنهاية. بلشنا بعمل الخير وبدنا نكمله للنهاية. شكرا للهلال الأحمر اللي قلنا الليلة إنه المبلغ الفائض أو الزيادة بدنا نحطه في الهلال الأحمر، قالوا لا إحنا متبرعين فيه لمالك، لأنه رحلة مالك طويلة. وأنا برجع بقول مالك 23 سنة من القتال، القتال الفعلي في حرب ضد المرض، يعني يستحق أن يقال عنه بطل، ويستحق أنه نوقف معاه للآخر.
1: أنا بدي أحكي لك شغلة أخي أبو رامي، أنا بشتغل بالتخليص الجمركي من أكثر من 20 سنة تقريبا. أنا بتذكر لما كان يجي عندي والده على المكتب ويقول لي أنه في شحن جاي بدي أتشئل أدوية وقفوها الجمارك الإسرائيلية ساعدنا في إخراجه.
0: نعم.
1: لما كان عمر مالك تقريبا حوالي سنتين أو ثلاثة أنا بتذكر، وكان طفل صغير ويعاني من هاي المشكلة من يعني أنا بحكي من فوق 18 سنة من قبل، وهو يجي عندي أبو مالك.
0: الله يكرمك.
1: يجي عندي أكثر من مرة. شوف قديش هذا الإنسان مناضل وقديش بحارب، ويعني الله يصير خير على تحمله، وفعلا إنسان يعني. وبعدين إيش يعني صلب إنسان، صلب إنسان رائع أبو أبو معتز. وبالتالي يعني هاي الحملة صحيح أنها حملة يعني أنا بوجه رسالة للناس اللي دائما تحافظ على إنه قديش الخليل أعطت يعني قديش هيبة ووقار وتآلف وتكاتف، وقديش أبرزت الخليل قديش فيها إنسان أشخاص أكفاء في عملية التعاضد والتلاحم، ونضل على هذا الأساس، نضل على هذا المنوال، لأنه والله إنه شيء رائع. وبالمناسبة مش بس الخليل، ناس من برا الخليل كمان تبرعوا،
0: من نابلس ومن القدس
1: ومن العراق اللي حكي. يعني شيء عن جد شيء مؤثر، زائد إنه هدول الناس اللي كانوا مؤثرين اللي أنا ما كنتش أعرفهم كلهم. للأمان إنهم رائعين بدون ما تسمي حدا، رائعين جدا إلى أبعد حدود في عملية يعني تجنيد الناس في إنهم يجوا يتبرعوا من مناصريهم، من متابعيهم، من أصحابهم، من جيرانهم، من محبيهم. الأمانة كل احترام، وكل احترام بصراحة يعني للدكتور طارق الجعبري على هذا النفس. هذا إنسان طاقة، هذا إنسان قوة بصراحة. يعني هذا إنسان لا يمكن وصفه إلا أنه قوة عظمى. والأخ كمان اللي هو الخطيب سعيد الخطيب اللي كان موجود، لاحظ كان موجود وساكت ويكتب، إنسان رائع بكل ما في معنى. وانت كمان اخي ابو رامي ما شاء الله عنك كنت مرتب منور الليله في هذا
0: الصديق. تسلم يا حبيبي.
1: وبنتوج كمان يعني هذا الاطراء وهذا المدح لاخونا ابو جهاد. يعني هذا ابو جهاد ما ظاهره صراحه يعني صعب تتكرر صراحه، يعني ما شاء الله عليه وربنا يوفقك. وان شاء الله تعالى انا راح احضر المبلغ اللي وصلني، وراح نعمل مكاشفه بالمبلغ كاملا، وراح اجي اسلمه طبعا عنكم امام الناس، لانه هذا شيء مسؤوليه وامانه أمام الله سبحانه وتعالى.
0: الله يسعدك، يرضى عنك، ومشكور جدا أخونا أبو أحمد، يعني شريك وعز الشريك. الله يكرمك يا ربي ويعطيك ألف عافية، ما قصرت كمان أنت. في عندي كمان هالمرة مش من أبو مالك، من أم مالك. هاي رسالة وصلت من أم مالك يا جماعة، بعت لي إياها أبو مالك، بقول هاي رسالة شكر للجميع من والدة مالك، فردا فردا كل باسمه ولقبه. بعد تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيكم جميعا ويبارك بالجهود العظيمة اللي بذلتوها، ما تشوفوا شر ولا مكروه، ودعواتكم دائما لحبيب القلب مالك، الله يتمم شفائه ويلطف فيه يا رب العالمين. قولوا كلكم يا رب، وإن شاء الله
1: الجميع بشفاء هالشاب
0: يا رب. اللهم أمين. أشكركم فعلا، يعني إشي بيرفع الرأس، إشي زي ما قال ليها أحد الأصدقاء اليوم، قال لي أشعر بدني. والله قال لي أقسم بالله أشعر بدني. وفي أخونا مدير أحد البنوك كمان فرع الخليل قال لي والله العظيم إنه أشعر بدني، وكأنه الدم كان في العروق واقف ومشي لما أعلنتوا عن اكتمال المبلغ. 6 أو 7 ساعات، هم 6 ساعات،
1: صحيح.
0: ست ساعات استطاعت فيها الخليل أن تبني مجدا، أن تبني عزا، أن تعيد الأمل، وأن تعيد النبض لمالك ولكل حدا كمان كان شويها شاكك، مونون زي ما بنحكيها، إنه بتنجح ما بتنجح، بنقدر ما بنقدر. لا، إحنا كنا من اللحظة الأولى عارفين إنه بنقدر والحمد لله.
1: أبو رامي أبو رامي.
0: تفضل.
1: أقول لك هالحكمة هذه موجهة لكل الناس. إذا يعني إذا كان الهم طرق بابك أطرق باب ربك. بس هذا هو والباقي عند رب العالمين. الله يسعدك
0: ويسعدك. أشكرك. ورسالة أخيرة قبل الفاصل. أشكر الأستاذ مازن أبو شمسية ورسالة بتقول يسعد صباحك أخي أبو رامي. أنا واحد من الناس تابعتكم بحملة نبض مالك شفاه الله، واللي حصل أمس جعلني أفتخر أنني من مدينة الخليل وأعتز بناسنا وعائلاتنا الكريمة، ويشهد الله أنكم في إذاعة الحرية بقيادة الأخ أبو جهاد وأنت أخي أبو رامي فخر لكل إنسان يحب الخير ويحب البلد وأهل البلد. بس أنا والله أتمنى إنكم تعذروني، أنا ما قدرت أتبرع لأسباب خارجة عن إرادتي، ولكن يشهد الله أن دعواتي معكم من البداية ودعواتي لابن الخليل مالك القواسم شفاه الله وشفى جميع المرضى، مع كل التحيات لكم ولكل شخص ودعم وساند وقدم، سعادتنا تكتمل بإذن الله تعالى بشفاء مالك ابن الخليل. رسالة يعني من أخونا لؤي بدون ذكر تفاصيل أكثر. شكرا لك. وإنت على شو نعذرك؟ ليش؟ في إيش قصرت؟ أنت ما قصرت، أنت رائع. بكفي شعورك الإنساني، بكفي دعوتك، بكفي متابعتك، بكفي فخرك بالخليل وأهلها. أنت ما قصرت وعملت اللي عليك وزيادة كمان. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعطيك العافية، مشكور. خلنا نروح لفاصل قصير وبعده نواصل الجزء الأخير اليوم للعشرة ونص. اسمحوا لنا لأنه ربحي بجد تعبان وأنا كمان تعبان وعنا انشغالات كثيرة وعنا كثير شغلات نعملها اليوم، في كمان فلوس لازم نلمها من هون ومن هون بعين الله. فشكرا لكم جميعا، استنونا بعد الفاصل كمان جزء من البرنامج.
2: برنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن.

0: الأبيض وايت وينجز لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية. والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
1: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
2: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
1: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك. طاقة الشمس اليوم، استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
1: عزيزي المستمع، صل على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال، جوال كل يوم جديد.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الساعة الآن 10:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يقدم لكم برعاية شركة جوال. جوال كل يوم جديد.
2: طيب صباح الخير مرة تانية، يعطيكم العافية وأهلا وسهلا بالجميع. وآخر ربع ساعة في لقائنا اليوم، عذرونا اليوم يعني بجد بسوى إنه الكل يرتاح بعد تعب امبارح، رغم إنه ما فيش راحة. يعني اليوم رح نقضي كمان شغل، بس يعني وقت البرنامج رح نختصر منه بس شوي، وعذرونا في هذا الموضوع. آخر ربع ساعة ومعانا اتصال تليفوني من غزة. ألو،
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: يسعد صباحك يا ابو رامي.
2: يا صباح الورد، هلا هلا حبيبي.
3: معك ابو فؤاد من غزه.
2: على راسي يا ابو فؤاد.
3: انا بصراحه مش عارف ايش بدي احكي ولا بدي اقول في الخليل ومدينه الخليل. هذه المدينه العظيمه اللي امبارح رسمت لوحه وطنيه كبيره خففت عنا الالام او جزء من الالام.
2: نعم.
3: اللي احنا بنعيشه في غزه.
2: الله يسعدك.
3: التحمت الوطن كله امبارح في لحمة واحدة وطنية، رسموا نتيجة شهادة كبيرة في النجاح والوطنية وقادتها الخليل. الخليل اللي معروف عنها بلد خليل الرحمن وبلد التكافل، والتي لا يجوع فيها جائع ولا يجوع فيها إنسان، أثبتت بحق وعن جدارة واستحقاق هذه المقولة. وإحنا بنقول لك يا أبو رامي يا ريت بدينا إيش ونقدر نقدم لك. إحنا رغم
2: والله أول إشي كل
3: المعاناة ورغم الشدة اللي إحنا بنتخلاش عن مالك ولا عن إيه المالك ولا عن الخليل
2: ولا عن حدا بإذن الله
3: ولا عن حدا، وكلنا صف واحد وراكو في الخليل وفي كل المحافظات وفي القدس حتى نستطيع إنه نكمل هالمسير مع بعض. وإن شاء الله إن شاء الله هذا الشعب عصي على الانكسار وعشي على على على الاندثار، وحيظل صامد وموجود مهما بقي الشجر ومهما بقي الشمس تطلع ومهما بقى أي شيء موجود، نحن عصيون على الانكسار.
2: نعم، كل الاحترام لك. وصدقني يعني أهل غزة كمان، أنت بتعرف إنه وصلنا تبرعات من غزة، والله من غزة وصلنا والحمد لله رب العالمين. يعني البلد كلها رسمت هاي اللوحة، مش بس الخليل، كل فلسطين شاركت في هذه اللوحة الجمالية اللي بتعكس صورة البلد وولاد البلد الحقيقيين اللي دينهم نخوتهم عزتهم شرفهم دائما حاضر في مثل هذه المواقف. شكرا شكرا للجميع. كملين مشوارنا معاك ومستمرين، والرسائل كتيرة والاتصالات كتيرة والتعليقات كتيرة. وشو بدي أقولكم، بس كمان مرة بدي أرجع بس أنوه لشغلة صغيرة. كتير ناس بتقول لك ليش مالك، أنا برجع بقولكم مالك لأنه مالك تخطى كل الحواجز ووصل إلى حيث نحن الآن. كيف تخطى كل الحواجز؟ أنا بقولكم مالك يا جماعة الخير، أولا ظهر بكامل صورته وبهيئته، ولم تخجل عائلة القواسم كلها أن تقول لدينا ابن ونحن بحاجة للمساعدة، بعكس ناس كتير. يعني أنا الليلة يعني قبل الفجر بشوي إحدى الأخوات بتعاتبني كتير كتير على موضوع زراعة الكلى، بس المشكلة وين؟ إنه بدهم حدا يساعدهم بس بدون ما يحكوا الاسم، بدون ما حدا يعرف. الشغلة مش 1000 شيكل و2000 شيكل و3 و4 و5، ولحد 10,000 شيكل يمكن بصير، أحيانا بصير. بس ما بينفع أنه تيجي تقول أنا بدي أجمع 1,000,000 شيكل أو 200,000 شيكل أو 500,000 شيكل بس لحدا مجهول، ما بديش أقولكو اسمه، بديش أقولكو مين هو، لا ما بيزبط. شغلة 1,000 شيكل 2,000 شيكل بتضل الشغلة بين 1-2-3 بتمشي، لكن والله أنا بدي أجمع لمرضى كلى بس بدون ما أقولكم مين. يعني إحدى الأخوات مبارح بتحكي معي على عملية إلها وبتعاتب فيي بشدة، عملية مش زراعة كلى، عملية بتكلف يمكن 12-13 والله ما أنا ذاكر قديش، فبتعاتب فيي بتقولي أنا طلبت منك مساعدة وهي الناس بتساعد وهي الناس بتتبرع. بقولها طب هو المشكلة إنه أنت ما بدك حدا يعرف عنك إشي، طب كيف أنا بدي أقول للناس؟ يعني بأي صفة بدي أقول للناس تعالوا أنا بدي 10,000 ولا 15,000 شيكل تعالوا أعطوني إياهم. إذا سألوني لمين شو أقول لهم؟ أقول لهم بديش أقولكو. طب ما هو هيك يعني بتحطينا في موقف مش رح نقدر نطلع منه يعني. كيف يعني بديش أقولكو مين؟ فأولا المرض مش عيب، ومش مش عيب إنه يكون الإنسان كمان ما عندوش إمكانيات مادية. فحتى حدا دعا علينا، في ناس يعني أحد الأخوات والله ما هي مخلية يعني، بعرفش أخ ولا أخت، بس يعني داعين علينا وتحسبنوا علينا، رغم أنه هذه الحالة تحديدا قلنا لهم يا عمي شوفوا عطوفة المحافظ وجيبوا كتاب وتعالوا بالأسماء. قال لك لا بالأسماء لا، بدناش حدا يعرف عنا إشي، بدناش حدا حتى الاسم مش الصورة، الاسم بدهم شيء حدا يعرفه. طب كيف يعني؟ فهمونا كيف. فأنا بتمنى يعني أول شيء احنا بنستوعب كل الناس وشاعرين وبنعرف قديش الألم لما الإنسان بيكون مريض. الله يكون بعون كل الناس، بس والله يعني ردوا علي. أول شيء أنا أتمنى أن يكون في عنا نظام ثابت سواء في البلدية أو بطريقة أخرى، من خلال جوال، من خلال البلدية، على كل فاتورة 3 شيكل 2 شيكل لصالح صندوق المحتاجين، صندوق يكون لإنقاذ الناس اللي فعلا مكسورة. يعني أقول لكم شغلة، تخيلوا أنتوا امبارح جمعنا 2 مليون شيكل تقريبا، أو 1,800,000 1,700,000. طب تعرفوا أنه اليوم أقسم بالله في ناس براسلوني ما عندهم أكل، وراح أتغلب لحد ما أمني لهم حدا يساعدهم. أنا بعرف ممكن نتغلب، والله أحد الأخوات بتراسلني هلأ هلأ وإحنا بنحكي على الهواء، والله والله والله هاي رسالتها. وينها؟ الله يعطيك العافية، بزعجك بعرف، أمانة الله إنك تساعدني يا أبو رامي، أقسم بالله إنه محتاج مساعدتك. لولاد لا راحوا ولا إجوا على المدرسة لحد الآن. طيب يعني تخيلوا، بس هاي أنا بتغلب شوي. ليش؟ لأنه هاي الأخت بدها مساعدة 400-500 شيكل، مش قصة كبيرة، مش قصة، يمكن 300 شيكل بكفوها. بس يا أخي ما هو لا بدها تحكي مين هي، ولا أنت بتقدر تحكي بدون ما تكون هي موافقة. فبدك تيجي على ربحي، أعطيني 300 شيكل. طب لمين؟ لمين؟ ما بينفع والله، صعبة أحيانا. الأسهل أنه أحيانا إحنا بنقول لهم تعال أنا بدي أعطي اسمك ورقمك للشخص اللي بده يتبرع، لشخص واحد بس، مش ل100,000 إنسان مبارح شاركوا في الحملة. ما بينفع أنا تقول لي اسم مخفي. أنا كل هذا الموضوع يعني إحنا بنتحمل وشاعرين مع الناس، وعارفين إنه الناس ظروفها صعبة، الله يكون بعونها. ويمكن البعض منهم هلأ بقول لك طب ليش أنا ما ساعدونيش، ساعدوا فلان، ليش مالك مثلا مش أنا؟ قلت لكم ليش، لأنه مالك أول شيء أظهر نفسه وواضح قدام كل الناس وحالته معروفة للكل، وتوجه إلى المؤسسات وراح وإجا ودق كل بواب، وفي الآخر قال هي أنا، زي الإخوة مرضى الكلى اللي كانوا عنا، زي لجين الله يشفيها ويعافيها ويتمم شفائها، زي أخونا رامي، زي أسماء كتير كانت واضحة واضحة قدام الكل، أنا فلان وأنا بحاجة لمساعدتكو ولنجدتكو. وهذا اللي شجع الناس إنها تساهم. على كل الله يبارك في كل حدا، يعني الفرحة كبيرة، بدناش نوقف عند بعض السلبيات اللي كانت أو اللي بنتعرض لها، بالعكس إحنا يعني احنا متحملين وبنتحمل كمان. ابو المعتصم، ام محمود قعقور، ابو عبد نصار، روبين الصغير، يعني شوف شو بدي اقول لكم، يعني الكلام يعجز او تعجز الكلمات عن وصف المشاعر اللي كانت امبارح، المشاعر الجياشة. احيانا كنا ننفعل، احيانا نعصب، احيانا نهدى، احيانا ننبسط، نفرح، نضحك، هيك الأمور كانت. كان ضغط يعني، ربح مبارح عصب شوية، انقطع سلك البث تبع الكاميرا، سعدي كمان عصب شوي، بتصير مواقف، بس كلها مواقف في النهاية بتصفي ذكريات، بتصفي ذكريات حلوة. بكرة بنصير نحكي فيها إنه متذكر يوم كذا، يوم حملة مالك، لما انقطع سلك الكاميرا، لما أنت عصبت، لما أنت احتديت أنت وفلان، لما مواقف حلوة، مواقف إنسانية، لما بعض الناس اللي كانوا موجودين، وأنا بحكي لكم حقيقة، يعني أنا واحد من الناس بتحملش المواقف الإنسانية كتير، وأحيانا الدمعة بتكون قريبة، سبحان الله هذا مش بإيدي يعني. وفي ناس كتير مبارح بكت لما كانت تسمع إنه فلان تبرع ب100,000 مثلا أو ب50,000، لما إجا عندنا مبارح أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، طفلة كفيفة وطفلة أخرى مريضة على ما يبدو ضمور عضلات أو شيء زي هيك، وجاي وبتتبرع بكتير بقليل، مش مهم المبلغ، المهم المشهد الإنساني. في ناس فعلا دمعتها نزلت، الأستاذ مازن زي بتحملش فعلا دمعته نزلت أكثر من مرة. مواقف إنسانية، شعور بالفرح لما إجا خبر 150,000 شيكل، ما شفتوا اللي موجودين عندنا كيف نطوا رغم أنه 150 شيكل مش لجيبهم، بس نطوا من الفرحة، لأنه فعلا يعني مواقف تذكر، مواقف تحتسب للخليل وأهلها وكل أهلها. بس رجع لنا المقطع اللي بعدت لك إياه هذا يا ربحي، اللي بيحكي عن الإنسانية والخير، لأنه مقطع كتير حلو نسمعه.

طيب في اخونا عبد الهادي الله يكرمه بيقول لي سعد صباحك، تواصلت مع ابن عم الي موجود في ابو ظبي، تعهد لي يكون على تواصل مستمر مع مالك وعائلته اثناء تواجدهم في الامارات ومساعدتهم بكل ما يلزم طوال فتره الاقامه في الامارات. هادي بحد ذاتها كبيره هادي، وعلى فكره انا اكيد انه اهلنا أولادنا حبايبنا في الخليج مش رح يتركوا مالك لما يصير هناك، أنا متأكد، ورح يضلوا معه وإن شاء الله بيضلوا معه وإن شاء الله بيرجع لنا بالسلامة يا الله، وبنفرح فيه كلنا، وعرسه لازم يكون عرس للخليج كلها بإذن الله تعالى. قولوا يا رب الله يشفيه ويعافيه. وصدقوني أنا مبسوط كتير، أنا في حدا وصف لي شعور أم مالك، يعني اليوم صباحا وصلتني رسالة، وصلتني رسالة بدي أشوفها بس. هاي الرسالة وصلتني من حدا قريب من العائلة ووصف لي شعور أم مالك قديش هي فرحانة. وشو هذا؟ هاي اليوم حوصل أم مالك كتير، فأمه لمالك كتير مبسوطة، وهي ثالث عملية له، واحدة كانت في إيطاليا والهند، يعني كان عنده عملية في إيطاليا وفي الهند وهون، ثلاث عمليات سابقة. وصفوا لي شعور أم مالك كتير رائع. ويعني كيف بدنا نحكي، احنا بنقول عن الست، المرأة مش مصدقة بالعربي، مش مصدقة انه الموضوع اللي كان مستحيل، الموضوع اللي كان باب مسكر صعب فتحه، الموضوع اللي بده سنين ينشغل عليه خلص في ست ساعات. انقلب الحال من النقيض إلى النقيض. ويعني هذا تأكيد على مقولة ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. أول امبارح قبل يومين لما استضفت مالك هون آخر 10 دقائق في البرنامج، كان مالك تعبان وكان مالك شبه يأسان، وسمعتوه لما قال أنا بلشت أيأس لأنه حس إنه الموضوع مش سهل، الموضوع صعب، الموضوع مش عارف شو. قلنا له وكلها لله. تخيلوا في 48 ساعة كيف كان الإشي وكيف صار الإشي، كيف تغير الشعور، كيف تغيرت الحالة. طب وضع البيت كيف؟ وضع أهله لمالك كيف؟ وضع إخوته وخواته إعمامه وإخواله جيرانهم اليوم كيف شعورهم بعد ما كان أول امبارح أو اللي قبله كان إشي واليوم تغير لإشي تاني؟ اليوم الخليج كلها فرحانة. أنا الليلة كررت هاي الكلمة 20,890 مرة، إنه الحمد لله، إنه أول إشي غيرنا مود الناس كلها، غيرنا مود الناس، وما حدا بفكر لا في طوشة ولا في ثار ولا في زعلان من فلان، ولا حدا بفكر يأذي حدا، ولا حدا بفكر يزعل حدا، الكل بفكر قديش هو فرحان انه الخليل نجحت والخليل تخطت المرحلة واخدت الشهادة، اخدت شهادة الجودة في الكرم والجود والعطاء والتضحية والفداء والتكاتف، كل هاي المعاني الخليل اخدت فيها شهادة كبيرة. هاي الشهادة هي وسام على صدر كل خليلي وين ما كان، في الخليل، في حلحول، في العروب وبيت أمر، في سعير والشيوخ، في بين نعيم، في يطة، في الريحية، في الفوار، في السموع وفي الظهرية، في دورة وفي كل قرى دورة وبلداتها، في دير سامت وبيت عوة، في إذنة وترقومية، في بيتولة ونوبة وصريف وخراس، وكمان في بيت كاحل وفي تفوح، حتى في الجبعة وفي نابلس ورام الله، في جنين وطول كرب، في قلقيليا وسلفيت وطوباس، في أريحة وبيت لحم، وفي العاصمة، وفي الداخل المحتل. وتحية كبيرة لأهلنا في الداخل اللي فعلا كمان امبارح كان تفاعلهم قوي جدا، وكانوا يعني شو أقولكوا أقرب منا إلنا والله. أهلنا في الداخل المحتل المحترمين الطيبين المعطائين اللي كلهم جود وكرم، اللي كلهم نخوة، والله امبارح كانوا أقرب منا إلنا، وكانوا يعني حاولنا نعطيهم رقم حساب أولي ما زبطش، محروقين، أعطونا جيبولنا رقم حساب، بدنا نشارك، بدنا، وضلينا نقالب لحد ما أعطيناهم رقم الحساب اللي من خلاله قدروا، أو الطريقة اللي من خلالها قدروا يتبرعوا.
صدقوني يعني حسيت امبارح قديش الناس فيها خير، قديش البلد فيها خير، قديش المسلمين بشكل عام في الدنيا فيهم خير، بعيدا عن مناظر الشجارات والنزاعات وغلاء الأسعار والابتزاز والسرقات كل هذا التغى امبارح، كله راح اختفى وظهرت صورة ناصعة البياض لكل الناس اللي شاركت حتى لو بالكلمة أو بالدعاء من بعيد. شكرا لكم جميعا وإلى اللقاء.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: الصراوي عالم من التسالي.
1: عندك بناء غير مرخص أو ملف ترخيص عالق أو بدك تبني، هاي فرصتك. بلدية الخليل بتقدم لك تسهيلات استثنائية تشمل خصومات على الأبنية القائمة والمقترحة، بالإضافة إلى خيارات التقسيط وتسهيلات تنظيمية شاملة وفق الشروط المعتمدة. اغتنم الفرصة قبل انتهاء الحملة بتاريخ 31/12/2026. بعد هذا التاريخ يبدأ تطبيق أحكام المخطط الهيكلي والتنظيمي الجديد. مع تحيات بلدية الخليل.
2: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026/2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
3: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، ارضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا. لو ضليت قاعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
4: لأن أولادنا بيستاهلوا الأفضل، ولأن الجودة بتبدأ من اختيارنا. مع تشيل أوت باليستاين استمتعوا بتشكيلة مميزة من السناكات والسكاكر محضرة بعناية وبأجود أنواع المواد الخام والتوابل المختارة من أفضل المصادر حول العالم، والأهم محمص وغير مقلي لحتى نقدم طعم مقرمش ولذيذ مع تقليل استخدام الزيوت في منتجاتنا. تشيل أوت باليستاين، ما بنساوم على الجودة، من اختيار المكونات إلى طريقة التحضير وصولاً للطعم اللي بتحبه. تشيل أوت باليستاين، جودة بتفرق وطعم بتحبه العيلة. الخليل شارع السلام بإدارة علي السعافين. للتواصل 0599-08-0073.
5: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
6: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
7: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
6: طيب احكي لي إيش عندهم؟
7: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
6: والأسعار كيف طيب؟
7: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية ومميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
6: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية. والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
4: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن، وصيانة أجهزة كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
8: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
4: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
0: راديو الحرية
9: 97.7 FM.
10: عودة الاعتداءات الإسرائيلية إلى أحيائها، فإن الجيش اللبناني ومع انخفاض حدة التصعيد الإسرائيلي عاد إلى الإجراءات التي كان يعتمدها سابقا وكثف من حضوره داخل مدينة النبطية. طبعا هذا الحضور للجيش اللبناني هو ليس انتشارا كما قالت قيادة الجيش، لأن الجيش كان أصلا موجودا داخل مدينة النبطية والمدينة ليست محتلة، وبالتالي هو تكثيف للحضور من أجل مساعدة الأهالي على العودة إلى مدينة النبطية وعودة الحياة بعد الشلل الذي لحق بالمدينة نتيجة الغارات التي عادت إليها بعد أشهر من الهدوء داخل هذه المدينة. سيدة هنا إلى جانبي كانت تقوم بجولة على عناصر الجيش اللبناني من أجل يعني الترحيب بعناصر الجيش. شفناك عم ترحبوا بعناصر الجيش على طريقتكم، شو رأيكم بانتشار الجيش اللبناني داخل المدينة؟
11: صباح الخير. هذه كانت مبادرة مني ومن بعض أصحابنا، ترحيب بالجيش اللبناني بجيشنا، ورسالة لنقله نحن أنت صنواننا وأنت أملنا بأنه نحافظ على ما تبقى من جنوبنا، وإن شاء الله قبل ما المفاوضات تعمل شيء ونحرر بقية الجنوب لحل حتى
10: يريحكم وجود الجيش.
11: أكيد أكيد، نحن هيدا أملنا الوحيد والأخير بقى لحتى نعيش بأمان وسلام.
10: شكرا شكرا لك. طبعا محمد، انتشار الجيش اللبناني يتزامن مع تكثيف رئاسة الجمهورية اللبنانية لاتصالاتها المحلية والدولية من أجل تجنيب مدينة النبطية من أي مصير شبيه بالمناطق التي احتلها الجيش الإسرائيلي وقام بتدميرها، خصوصا بعد ما سيطر الجيش الإسرائيلي على مرتفعات علي الطاهر. وطبعا أختم في هذا المجال بالتطورات الميدانية المتسارعة في المنصورة تحديدا، سلسلة تفجيرات نفذها الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح هذا اليوم، وهو يضع المتفجرات قبل نصف ساعة كان يضعها على مدرسة المنصوري الرسمية.
12: شكرا جزيلا لك إدمون ساسين في النبطية جنوب لبنان. هدمت بلدية الاحتلال الإسرائيلي منزلا لعائلة الرشق في حي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى. بلغ عدد المنازل التي هدمها الاحتلال في هذا الحي خلال السنوات الثلاث الماضية 62 منزلا، وهو ما يشكل أكثر من نصف عدد منازل الحي الذي كان يضم قبل بدء عمليات الهدم 115 منزلا يسكنها قرابة 1500 فلسطيني. قال مسؤول إسرائيلي لوكالة رويترز أن تل أبيب أبلغت القنصلية البريطانية في القدس الشرقية بوجوب إغلاقها خلال 30 يوما. يأتي ذلك عقب أعلان بريطانيا وفرنسا وكندا اتخاذ خطوات تستهدف سلع المستوطنات والجهات الداعمة لها. ونناقش مع هذا الأمر مع مراسل التلفزيون العربي من أمام القنصلية البريطانية في القدس أحمد جرادات. أحمد أهلا بك. إجراء هجومي تتخذه إسرائيل تجاه بريطانيا بعد القرار البريطاني.
9: يعني بالفعل وكان هذا الإجراء لافتا بأن تقدم إسرائيل على إغلاق القنصلية البريطانية، وبحسب ما نقلته وكالة رويترز عن مصدرين، مصدر إسرائيلي ومصدر آخر مطلع، فقد تم إبلاغ القنصلية البريطانية بضرورة مغادرة الدبلوماسيين البريطانيين، إلى جانب أن المهلة الممنوحة 30 يوما، وبعد ذلك سينتهي اعتماد هؤلاء الدبلوماسيين من قبل الخارجية الإسرائيلية. أيضا يتحدثون عن طرد يعني وسريع للممثلين البريطانيين والضباط البريطانيين في مركز التنسيق المدني والعسكري المخصص لقطاع غزة والموجود في منطقة كريات جات. تم منح الضباط 7 أيام، رغم أن بريطانيا تم استقدامها إلى هذا المركز من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ونتحدث عن تبوء الضباط البريطانيين مهام عديدة في داخل هذا المركز، ولكن جاءت الخطوة الإسرائيلية سريعا. أيضا نشير إلى أن يعني هناك يعني حالة من التحضيرات في إسرائيل لإمكانية الذهاب لخطوات مماثلة ضد فرنسا، وهذا ما أكدته هيئة البث الإسرائيلية. تدرس إسرائيل أيضا إغلاق مقر القنصلية الفرنسية في مدينة القدس، إلى جانب طرد الضباط الفرنسيين من كريات جات، وكانت قد طردت سابقا الممثلين الهولنديين، ونتحدث أيضا عن الممثلين الإسبان طردتهم من داخل مقر التنسيق المدني والعسكري في كريات جات. جاءت هذه الخطوة الإسرائيلية بعد قرار من بريطانيا بشأن فرض عقوبات على المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية. كان متوقعا ردة الفعل الإسرائيلية، ولكن ربما لم يكن متوقعا أن تقدم على إغلاق القنصلية، هذه القنصلية التي تخدم الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها مدينة القدس، وأيضا نتحدث عن قطاع غزة. هذه القنصلية هي تقع في القدس الشرقية تحديدا في حي الشيخ جراح، وهناك عدة قنصليات أوروبية موجودة في هذه المنطقة، في المنطقة المحيطة للقنصلية البريطانية، وكل هذه الممثلين هي تعتبر كممثليات لهذه الدول، ولكن لخدمة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. بالأمس تطرق إلى هذه الجزئية جدعون ساعر، واعتبر أن يعني هذه الممثليات التي تعمل لدى السلطة يجب أن يكون تواجدها في هذه المناطق بموافقة إسرائيل، وادعى بأن القدس تخضع للسيطرة وللسيادة الإسرائيلية، وهي عاصمة موحدة بشقيها الشرقي والغربي لإسرائيل، وهذا ربما ما يدفع لربما لإجراءات قد تدفع بها إسرائيل في المستقبل بشأن الممثليات الموجودة في القدس الشرقية. نتحدث عن ممثلية إيطالية، ممثلية تركية، أيضا قنصلية إسبانية وغيرها، وقنصلية سويدية. كل هذه الدول لديها قنصليات موجودة في القدس الشرقية، وخطوة إقدام إسرائيل على إغلاق القنصلية البريطانية ربما ستحمل رسائل لهذه الدول أنها في حال اتخذت أي إجراءات في المستقبل قد يعني تتخذ إسرائيل إجراءات مماثلة من ناحية طرد الممثلين، من ناحية إغلاق القنصليات، من ناحية أيضا استهداف هذه الممثليات الغربية الموجودة في مدينة القدس.
12: شكرا جزيلا لك أحمد جرادات من أمام القنصلية البريطانية في القدس. إلى تطورات الحرب في أوكرانيا، حيث دوى انفجار عنيف في العاصمة كييف صباح اليوم بعد أعلان السلطات المحلية رصد عدد من الطائرات المسيرة في الأجواء. قال عمدة المدينة فيتالي كليتشكو أن طائرة مسيرة أصابت بشكل مباشر مبنى سكنيا مكونا من 16 طابقا في حي دارنيتسكي، بينما هرعت فرق الطوارئ إلى موقع الاستهداف. كما قتل شخص وأصيب آخرون في مدينة ميكولايف الأوكرانية في إثر هجوم جوي روسي ألحق أيضا أضرارا في ميناء وشبكات للنقل وبنى تحتية مدنية. في المقابل قتل 4 أشخاص وأصيب نحو 30 آخرين جراء هجوم أوكراني بمسيرات في نوفوروسيسك. قال حاكم المدينة أن حرائق اندلعت جراء سقوط حطام طائرات بدون طيار على منشأة صناعية قرب مبان سكنية في المكان. ينضم لنا من كييف مراسل التلفزيون العربي إياد السيتي. إياد، ما أن غادر ويتكوف وكوشنر حتى رأينا تصعيدا يستمر إلى اليوم، قصف في مواقع عدة بكييف آخره الصور التي رأيناها، مسيرة تضرب مبنى في العاصمة.
13: نعم محمد، طبعا عقب مغادرة مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويتكوف وجيرد كوشنر العاصمة الأوكرانية كييف قبل يومين، عاودت روسيا واستأنفت هجماتها ضد مناطق أو أحياء في داخل العاصمة، إضافة إلى محيط كييف الذي لم تتوقف روسيا عن استهدافه حتى خلال فترة الهدنة المعلنة لثلاثة أيام من جانب الطرف الروسي. طبعا كانت قد دوت سفارات الإنذار في العاصمة كييف يعني اليوم مرتين، مرة في الساعة 4:30 فجرا وأيضا في الساعة 8:30 صباح هذا اليوم. إثر ذلك كانت هناك بعض المسيرات تحوم في أجواء العاصمة كييف، أحدى هذه المسيرات كانت قد أسقطت في حي دارنيتسكي، حطام هذه المسيرة أو شظايا كانت قد سقطت على مبنى سكني متعدد الطوابق بحسب ما أفاد به عمدة المدينة كليتشكو، وأيضا يعني في بنتيجة هذه الضربة على هذا المبنى السكني هناك الحديث عن 6 مصابين في هذه الضربة. طبعا محيط العاصمة كييف محمد نتحدث عن مناطق برافاري وبوتشا وفاستيف وبيلاتسيركفا كانت أيضا عرضة لهجمات واسعة النطاق بالمسيرات الروسية خلال ساعات الليل وخلال ساعات صباح اليوم. نتحدث تحديدا عن منطقة بيلاتسيركفا، هذه المنطقة التي تبعد عن العاصمة كييف أكثر من 80 كيلومترا، هناك إحدى المنشآت الصناعية المتخصصة بإنتاج المواد الغذائية، كما ذكرت السلطات المحلية كانت قد تعرضت لهجوم بالمسيرات مما أدى لاندلاع النيران في هذه المنشأة، وأيضا يجري الحديث عن مقتل شخصين وإصابة 7 في عموم محيط أو البلدات والقرى المحيطة بكييف. نتحدث تحديدا عن منطقة بوتشا، هناك استهداف لمبان سكنية ومنازل خاصة وأيضا مستودعات مركبات منشآت إنتاجية، هذا ما كانت قد ذكرته الإدارة العسكرية في مقاطعة كييف، وأيضا يعني منطقة فاستيف أيضا كان هناك استهداف فيه لهذه المنطقة وأيضا منطقة برافاري وباريس بل. الحديث يجري عن استهداف بشكل أساسي تركز عليه القوات الروسية لمستودعات تعود لشركات تجارية أوكرانية أو لمنصات أو لشركات منصات تجارة إلكترونية. طبعا لغاية الآن الحديث يجري حتى عن تصعيد في الهجمات على المناطق في جنوبي أوكرانيا، نتحدث عن منطقتي ميكالايف وأوديسا. في أوديسا الإدارة العسكرية تحدثت عن هجوم الروسي أيضا بالمسيرات، كان قد استهدف معبر حدودي بري ما بين أوكرانيا ومولدوفا هو معبر ستارا كازوتشا، مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين جراء اندلاع النيران في هذه النقطة الحدودية، إضافة إلى تضرر عدد من الشاحنات التي كانت متوقفة في المعبر وإصابة مدنيين. في ميكالايف طبعا خلال ساعات الليل كانت قد شهدت المدينة ومحيطها أيضا هجمات بالمسيرات الروسية، كانت قد استهدفت أحد المنازل الخاصة الريفية، دمر هذا الاستهداف أو هذا الهجوم هذا المنزل وألحق به الدمار واندلعت النيران مما أدى إلى مقتل شخص من سكان هذا المنزل وإصابة 4 آخرين. في مناطق متفرقة من ميكالايف كانت الهجمات الروسية تحديدا على مركز تجاري إضافة إلى منشأة صناعية أو منشأة مدنية كما ذكرت الإدارة العسكرية. طبعا سلاح الجو الأوكراني اليوم في بيانه الصباحي تحدث عن طبيعة هذه الهجمات والتي قال بأن القوات الروسية استهدفت مناطق عدة في شمال وجنوب وشرقي أوكرانيا بالمسيرات والصواريخ الباليستية، وتحدث عن 196
14: راديو الحرية
15: 92.7 FM.
1: عندك بناء غير مرخص أو ملف ترخيص عالق أو بدك تبني؟ هاي فرصتك. بلدية الخليل بتقدم لك تسهيلات استثنائية تشمل خصومات على الأبنية القائمة والمقترحة، بالإضافة إلى خيارات التقسيط وتسهيلات تنظيمية شاملة وفق الشروط المعتمدة. اغتنم الفرصة قبل انتهاء الحملة بتاريخ 31/12/2026، بعد هذا التاريخ يبدأ تطبيق أحكام المخطط الهيكلي والتنظيم الجديد. مع تحيات بلدية الخليل.
6: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
4: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
8: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
4: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: الساعة الآن 11:00 بتوقيت وايت وينجز.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
3: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي إيش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والأسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية مميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك.
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف؟ طيب
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM.
6: تابعة للبحرية الأمريكية بصواريخ باليستية مرتين خلال اليومين الماضيين. وأضافت القيادة الوسطى الأمريكية أن السفينة الحربية الأمريكية نجحت في تفادي الهجمات الإيرانية وواصلت دورياتها في المياه الإقليمية. كما نشرت القيادة الوسطى الأمريكية مشاهد تظهر غرق ناقلة النفط ريسكو في خليج عمان يوم أمس الثلاثاء، بعد استهدافها من قبل القوات الأمريكية ردا على محاولات هجوم الحرس الثوري الإيراني على سفينة حربية أمريكية بحسب البيان. هذا وحذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، حذر إيران من أن الولايات المتحدة ستواصل ضرب ناقلات النفط الإيرانية ردا على محاولات مهاجمة سفن حربية أمريكية.
7: الضربات المتبادلة متواصلة، وإيران ما زالت تحاول ضرب سفننا البحرية، وفي كل مرة تحاول فيها القيام بذلك ستخسر ناقلات نفط.
6: ينضم إلينا من طهران مراسل التلفزيون العربي حسام دياب. مرحبا بك مجددا حسام. حسام، نريد أن نعرف الآن في الرد الإيراني، ما هو الجديد في هذا الرد الإيراني والرسالة الموجهة للأمريكيين؟
8: رسالة تصعيدية واضحة.

0: المنشآت المتعلقة بالطاقة للولايات المتحدة الأمريكية أو التي تربطها مصالح الولايات المتحدة الأمريكية متناثرة بكثرة في منطقة الخليج، وهي بذات هشاشة القوات الأمريكية في المنطقة بحسب قاليباف. هذا الكلام ردده أيضا قادة في القوات المسلحة الإيرانية، تحديدا الحرس الثوري الإيراني، متوعدين بأن اصطياد هذه الأهداف سهل للغاية وستثبت الأيام القادمة ذلك. هذا الكلام كان متزامن مع صعود أسعار براميل النفط ربما أو تجاوزها لحاجز $100 نتيجة التصعيد الذي طال المنطقة خلال ساعات الليلة الماضية، وهذا نذير شؤم على مستوى أسعار الطاقة في المنطقة وإمدادات الطاقة لاحقا إن استمرت إيران بإغلاق مضيق هرمز، كون هناك كلام منذ الصباح أكدته أيضا وسائل إعلام غربية عن أن حركة الملاحة عند المضيق وصلت إلى أدنى مستوياتها، 5 أو 6 ناقلات للنفط أو ناقلات تجارية عموما وليست فقط للنفط كحد أقصى مرت منذ الصباح وحتى الآن من المضيق، ولا يوجد أي مؤشرات لحركة عند المضيق حتى هذه اللحظة. هذا التحرك العسكري من قبل الجانب الإيراني والردود المتبادلة طيلة الليلة الماضية منذ أن جرى الاستهداف للناقلات النفطية الإيرانية، 5 ناقلات نفطية جرى استهدافها ما بين جزيرة خارك وأيضا ميناء جاسك جنوبي إيران، كان هناك كلام عن أن الفترة المقبلة قد تشهد تصعيد أكبر من الناحية العسكرية، وهذا ليس بالجديد مع كل تحرك دبلوماسي كان متزامن هذا التحرك أو هذا التبادل للضربات بين الجانبين واستهداف قاعدة الأزرق أيضا، عن حديث جرى تداوله عبر وسائل الإعلام الرسمية منذ الصباح عن وجود رسائل قام بنقلها الجانب القطري بين الجانبين الإيراني والأمريكي، وأيضا كان هناك دور لدول الوساطة أيضا في تبادل هذه الرسائل، وهناك مقترحات قطرية على ما يبدو تم تقديمها لتقريب وجهات النظر. نتحدث عن الزيارة التي تحدث عنها وزير الخارجية الإيرانية قبل يومين من الآن، زيارة لوفد قطري خلال الأيام الثلاثة الماضية قيل بأنها إيجابية للغاية، أتى التصعيد بعد هذه الزيارة ليكون إعادة للمشهد ذاته خلال الأشهر الماضية، مع كل تحرك دبلوماسي يكون هناك تصعيد عسكري بشكل ما، هذه المرة خالد التصعيد هو كبير نوعا ما مقارنة بحالات التصعيد السابقة. الوعيد الإيراني بأن هناك استهداف لمنشآت للطاقة للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة يعني بأن هناك تحركات على المستوى العسكري ستظهر خلال الساعات وربما الأيام المقبلة، وهذا وبعجالة أقولها خالد متزامن مع اجتماعات مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تنتهي في 12 من الشهر الحالي، ما يعني بأن هناك إمكانية لاستمرار التصعيد حتى انتهاء هذه الاجتماعات التي قد يصدر عنها قرار ما يقضي بنقل ملف إيران المتعلق بالملف النووي أقصد إلى مجلس الأمن، وهذا احتمال كبير للغاية هذه المرة في ظل تحركات الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.
1: أشكرك حسام دياب مرسلنا في بحرين. ومع هذه التوترات يحوم سعر خام برنت حول $100 للبرميل بعد سلسلة هجمات نفذها الحوثيون في اليمن على مناطق في جنوب السعودية تضم منشآت نفطية، وقفزت أسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي وارتفعت بأكثر من $1 في التعاملات المبكرة اليوم بعدما شنت إيران هجمات جديدة على منشآت عسكرية أمريكية في الأردن ومنطقة الخليج، وقفزت أسعار الخام بنحو 25% منذ أوائل شهر أغسطس مع تلاشي الأمل في التوصل إلى حل دائم للحرب المستمرة منذ 6 أشهر حتى الآن وتأجج القتال مجددا. هذا وأفادت وكالة رويترز أن تكاليف عبور ناقلات النفط ارتفعت بشكل حاد في أعقاب اندلاع حرب إيران، حيث زادت تكاليف التأمين إلى ما بين 5 و6% تقريبا من قيمة الشحنة، وكانت تكاليف التأمين البحري ضد مخاطر الحرب على السفن العابرة لمضيق هرمز قد ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ اندلاع الحرب في المنطقة بالتزامن مع تجدد الهجمات على السفن التجارية في ظل تجديد القيود على عبور السفن وارتفاع المخاطر العسكرية. معنا هنا في الاستوديو الزميل علي القيسية محرر الشؤون الاقتصادية في التلفزيون العربي. صباح الخير علي.
2: صباح الخير استاذ خالد.
1: علي، الان $100 للبرميل، اخبار تكون سيئة جدا بالنسبة للرئيس الامريكي. نريد ان نعرف ماذا يعني ذلك، تداعيات ان يصل النفط الى $100 للبرميل واحد. الرئيس

0: الملك حينما عاد إلى البيت الأبيض وعد بخفض أسعار النفط ووعد أيضا بخفض أسعار الفائدة، وفي حالتين لم ينجح في ذلك. اليوم حينما تحدث عن دولة أكبر مستهلك للطاقة في العالم
1: ومن أكبر المنتجين أيضا
0: وأكبر منتجين لديها طبعا كل هذا الإنتاج المحلي في معظمه يتم استهلاكه محليا، وأيضا هناك بعض الكميات التي تأتي من مناطق أخرى من العالم. إحنا ما تحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية، كان الهاجس الرئيسي لدى الرئيس الأمريكي التضخم، كيف يكبح التضخم حتى يتمكن من خفض معدلات الفائدة. الآن في ظل هذه الحرب الاختيارية التي خاضها في الشرق الأوسط، ارتفاع أسعار النفط يعني تأجيج التضخم، يعني ارتفاع أسعار الفائدة يعني زيادة عداد أو تسارع عداد المديونية الأمريكية. بمعنى فيما لو استمرت أسعار النفط عند هذه المستويات وقرر البنك المركزي الأمريكي رفع الفائدة بواقع فقط ربع نقطة مئوية، هذا يعني 90 مليار دولار تكلفة إضافية على خدمة الدين الأمريكي. لو تم زيادتها بواقع نصف نقطة نتحدث عن 180 مليار دولار، وهذه خسائر غير مباشرة لم يتم التحديث عنها من قبل لا وزير الحرب ولا وزير الخارجية الأمريكية حينما تحدث بأن هذه الحرب كلفت البنتاغون حوالي 50 مليار دولار. خسائر كبيرة، نتحدث عن قطاع الطيران على سبيل المثال، هناك بعض الشركات التي دخلت في خانة تعثر، يجري الحديث عن إمكانية حدوث اندماجات بين عمالقة قطاع الطيران في الولايات المتحدة الأمريكية دلتا ويونايتد إيرلاينز وأمريكان إيرلاينز. فبالتالي المشهد برمته تغير، وكثير من الولايات حتى تلك التي وقفت مع الرئيس الأمريكي وتحدثنا عن الولايات الزراعية، هذه تعتمد بشكل كبير على قطاع الوقود لأغراض نقل منتجاتها إلى الأسواق أو لإغايات يعني إدامة زراعتها، إن كان الأمر متعلقا بالوقود أو حتى بالأسمدة، وأسعار هذه المنتجات ارتفعت بشكل كبير. وبالتالي هذه المسائل أدت إلى قلب الطاولة على الرئيس الأمريكي الذي كانت وعوده في جانب ولربما الواقع في جانب آخر.
1: وطبعا كما تفضلت يعني ارتفعت أسعار الوقود، كل ما ينقل بالوقود هو أيضا سترتفع أسعاره، وبالتالي الناخب الأمريكي الذي سيتجه إلى الانتخابات شهر نوفمبر المقبل ليحدد إذا كان ستستمر هيمنة الجمهوريين على كونغرس أم لا، قد يكون له كلمة أو رأي مختلف تماما، لأنه أسعار البنزين في محطات الوقود سترتفع، وأيضا تكلفة ما يشتريه حتى من غذاء سيكون أكثر تكلفة.
0: قطاع النقل الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية إن كان بريا أو جويا هو قطاع ضخم جدا. حينما تحدث عن انتقال من الولايات الشرقية للغربية بالطائرات، هذا أمر اعتيادي في الولايات المتحدة الأمريكية. وحينما ترتفع أسعار التذاكر فإن ذلك يعني تآكل جزء من مداخيل المواطن الأمريكي. قطاع النقل البري، حينما تحدث عن وصول السلع من الأسواق الخارجية إلى الموانئ ومن ثم يتم نقلها في أسطول ضخم جدا من الشاحنات، إن كنا نتحدث عن أمازون أو دي اتش ال أو مثل متاجر ميسيز وولمارت، كل هؤلاء يعتمدون على إيصال سلعهم من الموانئ إلى المخازن ومن ثم إلى المستهلك النهائي. كل هذه الزيادات ستحمل تدريجيا على هذه السلسلة وصولا إلى المستهلك النهائي. وبطبيعة الثقافة الموجودة في المجتمع الأمريكي والاقتصاد الأمريكي الذي يقوم على الاستهلاك على العكس مثلا من الصين وألمانيا النموذج يقوم على الإنتاج، هذا يعني زيادة في الاستهلاك ولربما زيادة في الاستهلاك حتى على حساب القروض التي يقترضها المواطن الأمريكي. وبالتالي قد نشهد نوع من التعثر في سداد القروض، لأن الطالب الأمريكي يذهب إلى الجامعة عبر قرض، يشتري مركبته المواطن عبر قرض، يمتلك بيته أيضا عبر قرض،
1: يعيش
0: بهذه المعادلة. وبالتالي ارتفاع في أسعار السلع ولربما ارتفاع في أسعار الفائدة، وبالتالي ندخل في معضلة حقيقية ستنعكس على مزاج هذا الناخب الأمريكي حتى الذي كان متشددا مع الرئيس الأمريكي وقام بدعمه أملا في تحسين الوضع الاقتصادي في بلاد.
1: يعني استطلاعات الرأي قبل حتى هذا الارتفاع الأخير كانت تمنح ترامب نحو 30% فقط من الشعبية، وهي أسوأ نتيجة حتى أسوأ من بايدن مقارنة بنفس الفترة. لكن موضوع أن يصل 100 برميل النفط إلى 100 دولار للبرميل يعني قد يكون خبر صار للدول العربية المصدرة للنفط
0: إن كان لديه القدرة على تصدير النفط، لأننا نعرف بأنه سواء في حالة مضيق هرمز أو حتى باب المندب كثير من الدول يتعذر عليه تصدير نفطها. بعض الدول لديها احتياطيات نقدية تمكنت من بنائها عبر سنوات أو من خلال صناديقها السيادية أجهزة الاستثمار التي لديها أصول منتشرة في العالم يمكن لها تحمل، لكن هناك بعض الدول لا يمكن لها تحمل. نتحدث عن العراق كان يصدر
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM. الساعة الآن 11:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: تينا. بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: ذاتها الأسواق العالمية اضطرت جزئيا إلى اللجوء إلى أنبوب صمد الذي يخترق الأراضي المصرية وصولا إلى البحر المتوسط. لكن هذا الأنبوب وإن كان جيدا لكن الشحنات التي ستذهب إلى آسيا فهي مطالبة بالتفاف حول كل القارة الإفريقية حتى تصل إلى وجهتها النهائية. هذا طبعا دون احتساب تكاليف التأمين المرتفعة الناتجة عن مخاطر موجودة في المنطقة.
4: نتيجة التأمين المرتفعة والتي أدت إلى ارتفاع التكلفة بشكل كبير جدا فيما يتعلق بالسفن التي تمر من باب المندب وربما الأسوأ هو مضيق هرمز.
3: هناك عدة أشكال من أشكال التأمين، هناك تأمين البحري، تأمين للأفراد، تأمين على هيكل السفينة، وهناك مخاطر على أو تأمين على مخاطر الحرب. هذا النوع من التأمين ارتفع بشكل كبير للغاية، وليس فقط يعني فيما لو ارتفع واستطاع السفن العبور قد تكون يعني جزء من المشكلة تم حلها، لكن هنالك شركات كبيرة وتحدثت شركات من قبيل أليانز الألمانية من قبيل AXA الفرنسية تحدثوا بأنه لا يمكن لنا توفير وثائق تأمين لهذه الناقلات التي تمر في منطقة ملتهبة، وبالتالي قد نكون عرضة للخسائر لأن هذه الشركات لديها علاقة أيضا مع شركات إعادة تأمين ضخمة من قبيل سويسري وميونخري، وهذه الشركات أيضا لا تريد أن تتحمل هذه المخاطر. السعودية مثلا لجأت إلى حل بأنها ابتكرت دعما من قبل الدولة بإنشاء شركتين لإعادة تأمين أو بتعزيز دورهما، رياض ري وسعودي ري، بهدف الدخول أكثر وتوفير تغطيات تأمينية للسفن والناقلات التي تحمل علم السعودي أو التي تتجه إلى الموانئ السعودية.
4: مضيق هرمز، الحرب على مضيق هرمز أصبحت مكلفة للغاية. أشكرك على القيسية، محرر شؤون اقتصادية في التلفزيون العربي. شكرا. إلى اليمن الآن مشاهدينا الكرام. اليمن الذي يشهد تصعيدا عسكريا متزامنا مع طبعا ما يحدث في بين إيران والولايات المتحدة، حيث أعلنت القوات الحكومية إطلاق عملية عسكرية واسعة في جبهات جنوب مأرب. وأكدت القوات أن العملية العسكرية في جنوب المحافظة أسفرت عن قتلى وجرحى وأسرى في صفوف جماعة أنصار الله الحوثية.
5: وصولاً بإذن الله الساعة القريبة إلى مديرية مجدر، ومن بعدها فرض نيم ونقير من غيران.
4: وأفادت مصادر عسكرية للتلفزيون العربي ببدء القوات الحكومية اليمنية هجمات على جماعة أنصار الله الحوثيين في منطقة الكدحة ضمن محور محافظة تعز، كما نفذت القوات الحكومية قصفا مدفعيا وجويا عنيفا استهدف مواقع الحوثيين وتحشيداتهم في مناطق متفرقة من مديرية الوازعية القريبة من مديرية ذوباب وباب المندب في تعز. وعلى صعيد متصل أفادت مصادر مع ميدانية بأن القوات الحكومية بالتعاون مع جهات قبلية صدت هجوما عنيفا شنته جماعة أنصار الله الحوثيين على محاور عدة في المحافظة. أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين إعادة السيطرة على منطقة اليتمة في محافظة الجوف شمال غرب اليمن، وذلك بعد انسحاب القوات الحكومية منها. هذا ونشرت قوات الحكومة مشاهد لما قالت إنه إطلاق قذائف خلال مواجهات مع الحوثيين في جبهة الجوف. ينضم إلينا من عدن مراسل التلفزيون العربي عمر المجرمي، ومن صنعاء مراسلنا خليل القاهري. أرحب بكم. أبدأ معك عمر. عمر، ما آخر ما أعلن من قبل الحكومة الشرعية عن تطورات المعارك على الأرض؟
6: نعم خالد، التطورات مستمرة، لكن نبدأ بما استجد المنطقة الأول. الجيش اليمني يطلق عملية عسكرية واسعة جنوب مأرب. قيادة المنطقة العسكرية الثالثة في مأرب تقول إن قواتها كبدت الحوثيين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد. وبالفعل فإن بحسب المصادر العسكرية فالقوات الحكومية أحرزت تقدما ملحوظا خلال المواجهات المستمرة في هذه اللحظات في جبهتي العكد والعيرف وسط قصف جوي ومدفعي استهدف مواقع للحوثيين في هذه المناطق وتحديدا في جبل البلق ومنطقة العكد والعيرف. بحسب المصادر العسكرية فإن هذه العملية العسكرية تهدف إلى تأمين الشريط الحدودي الجنوبي لمحافظة مأرب ومنع تقدم الحوثيين باتجاه المدينة. وكذلك أن هذه العملية بحسب المصادر تأتي ردا على اختراقات الحوثيين واستهدافهم للمدنيين والمواقع العسكرية كذلك في محيط مدينة مأرب وفقا لمصادر عسكرية في الجيش اليمني. إذن التقدم ملحوظ حتى هذه اللحظة لقوات الجيش اليمني خلال العملية العسكرية التي أطلقها الجيش اليمني في الجبهة الجنوبية لمأرب. أما في محافظة الجوف كذلك شنت غارات جوية استهدفت مواقع الحوثيين في مواقع متفرقة من المحافظة، ثلاث غارات استهدفت مواقع عسكرية للحوثيين في معسكر اللبنات وكذلك في منطقة في في في في في المنطقة في منطقة العقبة المطلة على مدينة الحزم، هناك غارات جوية وقصف براجمات الصواريخ استهدفت ثكنات وآليات عسكرية للحوثيين في تلك المنطقة. أما باتجاه الساحل الغربي خالد فإن مسيرات العمالقة الحكومية استهدفت الخطوط الأمامية للحوثيين، حيث أن القوات الحكومية في تلك المنطقة في الوازعية والكدحة أطلقت عملية عسكرية واسعة مساء الأمس وشنت قصفا مدفعيا وجويا عنيفا على الحوثيين في منطقة الوازعية المطلة على مديرية ذوباب وباب المندب. إذن بحسب المؤشرات الميدانية والمعلومات فإن قوات الحكومة اليمنية تضغط باتجاه العاصمة صنعاء فيما يركز الحوثيون على البحر الأحمر. نعم خالد.
4: طيب هذا ما يقال في عدن. أتوقع طبعا خليل القاهري وأنت تتحدث من صنعاء، أتوقع أن جماعة أنصار الله الحوثيين لهم رواية مختلفة تماما.
1: يعني خالد، الحكومة هنا في صنعاء في الغالب تقول بأن ما يتحدث عنه الطرف الآخر يعني ليس سوى انتصارات وهمية تدل على مستوى الإرباك والفشل وفقا لبعض التغريدات في الحكومة هنا في صنعاء ولبعض المسؤولين، ولكن في المجمل تتحدث عن أنها أيضا استعادت السيطرة أو لا تزال تسيطر على كثير من المناطق التي قال الطرف الحكومة في عدن أنه سيطر عليها، وفي مقدمة ذلك سوق اليتمة حيث بثت صورا يعني لإعادة سيطرتها على سوق اليتمة أو استعادة سوق اليتمة في الجوف، وذلك بعد ساعات من إعلان الطرف الآخر سيطرة على هذا السوق وعلى هذه المنطقة، وبالتالي تقول إنها لا تزال تحرز تقدما وتسيطر وتحافظ على مناطق كثيرة تدور فيها هذه الاشتباكات والمواجهات، ولكن بطبيعة الحال تنظر إلى ما يجري سواء من تطورات ميدانية أو من غارات على أنه بدرجة رئيسية تصعيد كبير تتحمل نتائجه وتبعاته السعودية، وتقول بأن هذا يقتضي الانتقال لمرحلة تالية من التصعيد في إشارة إلى عزمها ربما تنفيذ مزيد من العمليات في الداخل السعودي. تتحدث عن أنه خلال الساعات الماضية شنت أكثر من 30 غارة على مواقع مختلفة في محافظات عدة بينها أو أبرزها مأرب وفي الجوف وفي البيضاء وفي تعز، وبالتزامن مع احتدام هذه المعارك والمواجهات، وبالتالي تقول بأن هذه الغارات أيضا هي جزء من ذلك التصعيد الذي سيرد عليه صح التعبير بتصعيد أشد سواء بالعمليات العسكرية بالطائرات المسيرة كما أعلن يوم أمس أو بالصواريخ البالستية في الداخل السعودي أو أيضا حتى في الداخل اليمني تزامنا مع احتدام المواجهات في هذه المناطق والجبهات.
4: أشكر خليل قاهري مراسلنا في صنعاء، أشكر عمر المجرمي مراسلنا في عدن. حذر مصطفى أحمد نعمان نائب وزير الخارجية اليمني من سعي إيران عبر جماعة الحوثي لجر السعودية إلى حرب في اليمن، وأضاف نعمان في مقابلة خاصة مع التلفزيون العربي أن تحركات الحوثيين لا تنفصل عن السياسة الإيرانية الرامية إلى توسيع المواجهة من مضيق هرمز إلى البحر الأحمر وباب المندب.
2: في مسار الأجندة الإيرانية في عسكرة المنطقة ثم تشتيت الأنظار من منطقة هرمز نحو البحر الأحمر وباب المندب. وما يفعله الحوثيون هو لا ينفصم عن السياسة الإيرانية في المنطقة، ومحاولة جر المنطقة كلها إلى معركة مفتوحة، معركة عسكرية، ومحاولة إقحام المملكة العربية السعودية بالذات في هذه الحرب.
4: إلى القدس المحتلة الآن، هناك بلدية الاحتلال الإسرائيلي هدمت منزلاً لعائلة الرشق في حي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وبلغ عدد المنازل التي هدمها الاحتلال في هذا الحي خلال السنوات الثلاث الماضية 62 منزلاً، وهو ما يشكل أكثر من نصف عدد منازل الحي الذي كان يضم قبل بدء عمليات الهدم كان يضم 115 منزلاً يسكنها قرابة 1500 فلسطيني. هذا وتستمر المخاوف من تنفيذ عمليات هدم إضافية في ظل تلقي سكان الحي قرارات بهدم الحي لصالح بناء ما تسميه إسرائيل حديقة توراتية. قال مسؤول إسرائيلي لوكالة رويترز أن تل أبيب أبلغت القنصلية البريطانية في القدس الشرقية بوجوب إغلاقها خلال 30 يوما. يأتي ذلك بعد إعلان بريطانيا وفرنسا وكندا اتخاذ خطوات تستهدف سلع المستوطنات والجهات الداعمة لها.
7: خطوة أوروبية وغربية جديدة، هذه المرة في مواجهة تصاعد الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية. مواقف صدرت عن 12 دولة بينها بريطانيا وفرنسا وكندا تندد بتوسع الاستيطان وتصاعد عنف المستوطنين وبالمواقف الداعمة لها داخل الحكومة الإسرائيلية. في مقدمة هذه الخطوات، بريطانيا تعلن إجراءات تستهدف المستوطنات. وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أعلن حظر استيراد السلع القادمة من المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
8: أعلن اليوم أننا سنفرض حظرا على استيراد السلع القادمة من المستوطنات غير القانونية في الأراضي المحتلة. إن جزءا من هذا النظام سيتوسع أكثر. سنفرض عقوبات على شركات وأفراد محددين يقدمون خدمات مثل البناء والبنية التحتية والتمويل أو العقارات تساهم في توسيع المستوطنات.
7: القرار البريطاني لا يتوقف عند السلع. لندن تقول إنها ستوسع العقوبات لتشمل شركات وأفرادا يقدمون خدمات البناء والبنية التحتية والتمويل والعقارات المرتبطة بتوسيع المستوطنات. خطوة لندن تأتي في سياق تحرك غربي وأوروبي أوسع. ففي بيان مشترك أكد رئيس الحكومة البريطاني والرئيس الفرنسي أن التوسع المنهجي للمستوطنات في الضفة الغربية على غرار مشروع مستوطنة إيوان، إضافة إلى الارتفاع الكبير في أعمال عنف المستوطنين، يمثل تهديدا مباشرا لحل الدولتين. لكن الرد الإسرائيلي لم يتأخر. تل أبيب وجهت إجراءاتها مباشرة إلى بريطانيا.
9: قررت بالاتفاق مع رئيس الوزراء نتنياهو اتخاذ إجراءات مضادة إسرائيلية. أولاً إغلاق القنصلية البريطانية في القدس، ثانياً إبعاد الممثلين البريطانيين من المركز الدولي لدعم غزة، ثالثاً وقف الأنشطة البريطانية الرامية إلى تدريب القوات الفلسطينية.
7: وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو اكتفى بالتأكيد على أن بلاده لا تريد ارتفاعاً في مستوى التوترات في الضفة الغربية. في هذا التوقيت الحساس في المنطقة، تحرك غربي ضد الاستيطان ورد إسرائيلي يستهدف بريطانيا وموقف أمريكي يرفض الانضمام إلى العقوبات، مشهد جديد يضع الضفة الغربية في قلب مواجهة دبلوماسية متصاعدة.
4: وينضم إلينا من أمام القنصلية البريطانية في القدس المحتلة مراسلنا أحمد جرادات. مرحبا بك أحمد. أحمد، كان هناك حملة في إسرائيل ضد بريطانيا قبل إعلان هذه الإجراءات، لأنه يعني حتى كلمة عقوبات يصعب الحديث عن عقوبات لأن الأمر يتعلق ليس ضد إسرائيل كما قال ميليباند، وإنما ضد مستعمرات أقيمت على أرض محتلة والاحتلال هو غير شرعي، وبالتالي يفترض بأنها إجراءات تتماشى مع القوانين الشرعية، القوانين الدولية الشرعية. ومع ذلك هناك رد فعل غاضب جدا وعقاب من إسرائيل لبريطانيا العظمى.
10: لأن إسرائيل تفسر القوانين وفقا لأهوائها، فهي لا ترى بأن الاستيطان غير قانوني، وهذا ما تحدث عنه جدعون ساعر، وادعى بأن لليهود الحق في العيش في أي مكان بما أسماها بأرض إسرائيل، وكما يحق للبريطانيين العيش في بريطانيا وللفرنسيين العيش في
0: راديو الحرية
11: 92.7 FM.
12: الساعة الآن 11:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك،
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز. عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف؟ طيب
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM التي تمنحها برامج أوروبية للجامعات وللباحثين الإسرائيليين. هناك انخفاض حاد، وهناك خشية حقيقية من أن تدفع الجامعات ثمنا للمقاطعة، وتدفع الجامعات هذا الثمن عبر تقليص المنح البحثية، التعاون الأكاديمي الإسرائيلي
6: الغربي. هذا فيه توجيه اتهام مباشر للدولة، الحكومة الإسرائيلية، لدولة إسرائيل، وليس فقط الأمر يتعلق بمستوطنات، وهذا ربما ما تخشاه إسرائيل التي تحاول تبييض وتلميع صورتها حاليا في أوروبا. أن تسمع تصريحات من الحكومة البريطانية أن الحكومة البريطانية تصف ما يحدث في الضفة الغربية بالتطهير العرقي في غاية الأهمية. أشكرك أحمد جرادات، كنت معنا من أمام القنصلية البريطانية في القدس. إلى جنوب لبنان الآن، حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على البلدات والقرى. مراسل التلفزيون العربي أفاد بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارتين على بلدة كفر تبنيت، في حين قصفت مدفعية الاحتلال عدة بلدات وقرى، منها النبطية الفوقة والمنصوري ودوحة كفر رمان. كما تظهر هذه المشاهد مشاهدينا الكرام لحظة إلقاء مسيرة إسرائيلية متفجرات على بلدة المنصوري جنوبي لبنان بالتزامن مع قصف مدفعي استهدفها. هذا وفاد مراسل التلفزيون العربي بأن الجيش اللبناني كثف مهامه وحضوره في مدينة النبطية جنوبي البلاد بعد تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على المدينة خلال الأيام القليلة الماضية. بموازاة ذلك، كثفت رئاسة الجمهورية اللبنانية اتصالاتها المحلية والدولية من أجل تجنيب النبطية ومحيطها الخطر الذي لحق بقرى جنوبية محتلة. ينضم إلينا من النبطية جنوبي لبنان مراسل التلفزيون العربي إدمون ساسين. مرحبا بك إدمون. إدمون، أنت تابعت عملية انتشار أو تحركات للجيش اللبناني في النبطية، ما حدود هذا الانتشار؟ واللافت أنه يعني ليس في إطار ما يسمى بالمناطق التجريبية، هل يتم التنسيق مع الجانب الإسرائيلي؟ هل هناك تفاصيل كيف تحدث العملية؟
7: لا، الجيش اللبناني يستمر بتكثيف حضوره داخل مدينة النبطية، سواء من خلال إقامة الحواجز الثابتة أو مثل هذه الدوريات المتحركة التي تجوب شوارع مدينة النبطية. طبعا الجيش اللبناني يعتبر بأن هذه التحركات وهذا الانتشار هو تعزيز لحضوره الموجود أصلا في مناطق غير خاضعة للاحتلال الإسرائيلي كالنبطية مثلا، وذلك لطمأنة الأهالي لماذا طمرت الأهالي؟ لأن النبطية لأول مرة منذ أيام عدة تعرضت لغارات واعتداءات إسرائيلية، ما أدى إلى شلل كبير في الحركة. أما الآن وبعد انتشار الجيش اللبناني خلال الساعات الماضية وتثبيت حضوره أكثر فأكثر داخل مدينة نبطية، بدأنا نشعر بعودة الحركة، وكان هناك ترحيب من قبل المواطنين الذين تحدثنا إليهم بسبب هذه الخطوة، وطمأنة المواطنين ومحاولة تحييد وتجنيب مدينة النبطية عن المصير الذي وصلت إليه مناطق أخرى احتلها الجيش الإسرائيلي وقام بتدميرها، والخوف لدى رئاسة الجمهورية تحديدا بعد سقوط مرتفعات علي الطاهر التي تشرف على مدينة النبطية أن تكون النبطية هي هدف تالي للاحتلال الإسرائيلي. بالتالي رئاسة الجمهورية تعطي النبطية الأولوية في اتصالاتها المحلية والدولية من أجل تجنيبها ومن أجل محاولة تكثيف حضور المؤسسات العسكرية والأمنية في داخلها. رئيس بلدية النبطية عباس فخر الدين إلى جانبنا اليوم، عرفنا أنه في اتصال جرى بينك وبين رئيس الجمهورية كرمال الوضع اللي حاصل داخل مدينة النبطية.
4: أهلا وسهلا فيكم بتلفزيون العربي. بالأمس اتصل فخامة رئيس الجمهورية في شخصيا بهذا الموضوع، وقال لي بالحرف الواحد أنه نحن مع النبطية ومنطقتها ومع أهلها وبندعمكم، وأجرينا اتصالات عديدة بهذا الخصوص من أجل هذه المدينة ومنطقتها. وأثنينا على اتصاله وشكرنا بهذا الموضوع.
7: شو الهواجس اللي عندكم إياها أنتوا أو فخامة الرئيس؟
4: الهواجس هي فيما يتعلق بالعدو الإسرائيلي، اللي هذا العدو الظاهر لا رادع له بأي شيء، ما عم يرد حدا، ما مرتدع، عنده انتخابات، عم يترجم هذه الانتخابات بصناديق اقتراعه الداخلية بدمنا هون على مستوى منطقة النبطية. نحن خطوة الجيش بالأمس كانت خطوة جيدة جدا ومهمة وجبارة، مشكورة قيادة الجيش من رأسها إلى أصغر عنصر فيها على هذه الخطوة. هذه الخطوة أعطت ارتياح كبير عند المواطنين، مع العلم بنا إهلالين أنه عودة الجيش، لا، الجيش موجود بثقنة الجيش، وكان الجيش أثناء الحرب يقيم دوريات في مدينة النبطية، وكنا على تواصل نحن دائما بهذا الخصوص، نحن والجيش اللبناني فيما يتعلق باحتياجات مدينة النبطية. إذن تعزيز حضور الجيش مهم، هذا يعطي دفع نفسي ومعنوي للسكان وللأهالي، ولكن هذه الخطوة لا تكفي، مفروض المطلوب الاستمرار بهذا الأمر وإعطاء القرار السياسي بعدم انسحاب الجيش من
7: في سعي من قبل رئاسة الجمهورية من أجل تكثيف الحضور المؤسسات العسكري الأمني. شو بتحتاجوا على المستوى الخدمات أيضا والمدني اليوم بمدينة شهدت شلل خلال الأيام القليلة الماضية؟
4: نحن بعد ما يسمى وقف إطلاق النار أطلقنا نداء أنه بعودة المؤسسات الرسمية إلى مدينة النبطية كافة. بعد فترة شهر استجاب حوالي 80% استجابوا. أول من استجاب هو دائرة الزراعة ومصلحة المالية، هاو أول دائرة يعني مؤسستين استجابوا بهذا الموضوع، وبقيت الاقتصاد والزراعة وغيرها وغيرها والصحة كانت موجود أيضا حاضرة بهذا الموضوع. بدأت المدارس الرسمية تفتح، عملنا تنظيف للمدارس وكل ما هنالك، بدأنا نلمس شيء من الحياة، وبدأت المواطنين يعودوا، لكن مش بكثير في صح يعني. وصلت بآخر إحصاء لنا على مستوى المدينة عدد السكان اللي حضروا على بقيوا بالمدينة وصلوا لل 50% ما قبل المجزرة، قبل الاعتداء الأخير. يلي أثر على المدينة هو مجزرة كفر رمان اللي ذهب ضحيتها 13 شهيدا، هذه أثر دغري، خطر بذهنه بعقله الباطني المواطن أنه بلش الحرب ولا حيبلش مجد.
7: اليوم النبطية أولوية لدى رئاسة الجمهورية ولدى الحكومة اللبنانية، شو بتطلبوا منا على مستوى كل الخدمات وليس فقط بس الخدمات المؤسساتية؟
8: راديو الحرية
9: 92.7 FM. الساعة الآن 12:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
10: راديو الحرية
11: 92.7 FM.
4: وقت انسحب الإسرائيلي من بند
7: الطم، هذه الرسالة طبعا المنصوري تشهد منذ صباح الباكر سلسلة تفجيرات يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي. نتحدث عن أكثر من 8 تفجيرات حتى نصف ساعة مضت، وكان هناك رصد لوضع المسيرات الإسرائيلية للمزيد من المواد المتفجرة على المدرسة الرسمية في بلدة المنصورة التي تقع في القطاع الغربي. وبالتالي يعني عندما يضع الاحتلال البراميل المتفجرة على نقطة ما، منزل أو مدرسة، فهذا تمهيد من أجل تفجيرها. وبلدة المنصورة تشهد خلال الأسابيع الماضية عمليات تفجير وتدمير ممنهجة لتدمير تلك البلدة.
6: شكرا لك موسى سين، كنت معنا مباشرة من النبطية لتغطية تعزيز الجيش اللبناني مهامه في المدينة. مشاهدينا الكرام، نشير إلى هذا الخبر العاجل. هيئة البحرية البريطانية تقول تلقينا بلاغا يتعلق بعدة سفن تجارية في شمال الخليج وخليج عمان. إذن هيئة بحرية بريطانية تقول تلقينا بلاغا يتعلق بعدة سفن تجارية في شمال الخليج وخليج عمان. بالعودة إلى الموضوع اللبناني، ينضم إلينا من بيروت السيد منير ربيع، رئيس تحرير جريدة المدن. مرحبا بك سيد منير. سيد منير، نريد أن أسمع منك تقييمك أهمية انتشار الجيش اللبناني في النبطية الآن.
12: بالتأكيد لهذه الخطوة رمزية أساسية أن ينتشر الجيش في النبطية ويعزز انتشاره لمنع إسرائيل من القيام بعملية انقضاض على المدينة برمزيتها، ولأن إسرائيل، وكان هناك مؤشرات واضحة لدى لبنان بأن إسرائيل تريد السيطرة على أول مركز محافظة بكل ما ترمز إليه. حصلت اتصالات سياسية على المستوى الداخلي، حصلت اتصالات مع قيادة الجيش، وكان هناك مواكبة لهذه الاتصالات على مستوى إقليمي ودولي. بحسب المعطيات أنه سيكون هناك أسبوعان كمهلة اختبار لكيفية تطبيق الإجراءات لمنع إسرائيل من مواصلة التصعيد العسكري، ولكن لا يبدو أن إسرائيل ستتوقف. قد هي تريد من لبنان أن ينفذ عمليات دهم أو تفتيش أو بحث عن مراكز ومواقع وأسلحة لحزب الله، وهي تقول بأنه في حال لم يقدم لبنان على هذه الخطوات فهي التي تريد الإقدام على ذلك. وبعض الرسائل التي وصلت من الإسرائيليين إلى لبنان هي بأن المنازل التي لا يفتشها الجيش والممتلكات الخاصة التي لا يدخل الجيش إلى تفتيشها فهي تريد تدميرها. هنا تجري المناقشات والمفاوضات على المستوى الإقليمي والدولي لتفادي مثل هذا الأمر. لا بد من انتظار ما ستفرزه هذه الاتصالات.
6: طيب، ما تحدثت عنه الآن يتعلق تحديدا بالنبطية؟
12: هو ليس فقط بالنبطية، هذه كان منطق إسرائيل في المناطق،
6: التجريبية،
12: ولذلك هم
6: طيب، لكن يفترض أن النبطية ما فقط للتوضيح، هو المناطق التجريبية في المطلق، وأقول في المطلق أنها يفترض أماكن تحتلها إسرائيل وتريد أن تنسحب منها وتسلمها للجيش اللبناني، لكن وفق شروط معينة. النبطية لم تكن محتلة، لكن واضح أنها حتى السماح بدخول الجيش اللبناني يتم بنفس مبدأ المناطق التجريبية.
12: نعم، بالتأكيد إسرائيل تريد تطبيق منطق المناطق التجريبية في كل المناطق التي تريدها. النبطية لماذا؟ لأن كان هناك محاولة في علي الطاهر لم تنجح، أعلن الإسرائيليون السيطرة عليها، حزب الله لم يطلق أي موقف يتعلق بهذا الأمر. بعد علي الطاهر أصبحت النبطية بحكم الساقطة عسكريا، عاد الإسرائيليون إلى ممارسة الحرب وإن لم يعلنوا أنهم دخلوا في هذه الحرب، بل يقولون في بياناتهم أنهم يلتزمون بوقف النار. أي وقف لإطلاق النار؟ العملية كانت مركزة للوصول إلى النبطية. الآن يعمل الإسرائيليون على الضغط على لبنان من خلال القول أنه يجب دخول الجيش والانتشار وإخراج حزب الله من المنطقة ومصادرة أسلحة حزب الله وسحبها من المواقع والمخازن والسيطرة على هذه المواقع. وهناك شرط آخر يطالب به الإسرائيليون بأنهم يريدون التفتيش والبحث في الممتلكات الخاصة والمنازل، وهو ما يرفضه الجيش. هي محاولة ضغط عسكري إسرائيلي لأجل دفع الدولة اللبنانية والجيش للالتزام بما يريده الإسرائيليون.
6: نعم.
12: طيب. هناك محاولات لبنانية لتجاوز ذلك، هل ستنجح؟ لا يبدو حتى الآن، أو لا مؤشرات حتى الآن.
6: ما هي الضمانة الوحيدة سيد منير وأنت تعلم ذلك؟ هو أن يكون الأمريكي، أن تكون يد الأمريكي في في في في هذا الملف حتى يردع الإسرائيلي ولو قليلا، وإلا هذا معناه أننا هناك خطر، يعني لا أعلم إن كان من الممكن أن تحدث مواجهة، لأنه عندما يتحرك الإسرائيلي كان الجيش اللبناني ينسحب في النهاية. هناك خطر أن يكون نوع من التوتر في النبطية.
12: نعم نعم بالتأكيد، ولكن الجيش كان في بيانه واضحا بالأمس بأنه ينتشر في كل المناطق التي لا وجود فيها للاحتلال، ولا قرار سياسي لدى الدولة اللبنانية بأن يخوض الجيش اللبناني مواجهة ضد القوات الإسرائيلية. هذا أولا. ثانيا، الأمريكيون هم الذين عملوا على توفير مهلة الأسبوعين، هم بنون خط النظر الإسرائيلية. كلام السفير الأمريكي بالأمس من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى كان واضحا، هو يحمل حزب الله المسؤولية، وهو تحدث بوضوح عن ضرورة سحب سلاح حزب الله وتفكيكه وما إلى هنالك. ولكن بنتيجة الاتصالات عمل الأمريكيون على منح مهلة أسبوعين لخفض التصعيد وللوصول إلى صيغة معينة،
6: وسنرى كيف سيكون التنفيذ على الأرض. أشكرك السيد منير ربيع رئيس تحرير جريدة المدن، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك. إلى تطورات الحرب في أوكرانيا، حيث دوى انفجار عنيف في العاصمة كييف صباح اليوم بعد إعلان السلطات المحلية رصد عدد من الطائرات المسيرة في الأجواء. وقال عمدة المدينة إن طائرة مسيرة أصابت بشكل مباشر مبنى سكنيا مكونا من 16 طابقا في حي دارنتيسكي، بينما هرعت فرق الطوارئ إلى موقع الاستهداف. كما قتل شخص وأصيب آخرون في مدينة نيكولايف الأوكرانية إثر هجوم جوي روسي ألحق أيضا أضرارا بميناء وشبكات للنقل وبنى تحتية مدنية. قالت السلطات الأوكرانية إن هجوما روسيا بطائرات مسيرة استهدف معبرا حدوديا بين أوكرانيا ومولدوفا عند منطقة أوديسا جنوبي البلاد. وقال حاكم أوديسا عبر تطبيق تليجرام إن الهجوم الذي وقع قرب المعبر الحدودي أسفر عن مقتل مدنيين وإصابة 3 آخرين. وقال مسؤولون أنه جرى تعليق حركة المسافرين والمركبات عبر الحدود بعد الهجوم الذي تسبب في اندلاع حريق كبير. في المقابل قتل 4 أشخاص وأصيب نحو 30 آخرين جراء هجوم أوكراني بمسيرات على نوفوروسيسك. وقال حاكم المدينة إن حرائق اندلعت جراء سقوط حطام طائرات بدون طيار على منشآت صناعية وقرب مبان سكنية في المكان. ينضم إلينا من كييف مراسل التلفزيون العربي إياد ساتية. مرحبا بك إياد. إياد، يبدو أن الهجمات الروسية لم تتوقف على كييف.
11: نعم واضح خالد من التطورات والمتسارعة في أوكرانيا بأن هذه الهجمات لم تتوقف ليس فقط على العاصمة كييف وإنما على محيطها، والتي أيضا هذه الهجمات كانت تطولت مناطق أخرى في أوكرانيا خلال ساعات الليل وساعات الصباح الباكر. طبعا صافرات الإنذار في العاصمة كييف كانت قد دوت لغاية الآن منذ منتصف الليل ولغاية الآن ثلاث مرات.
10: راديو الحرية
13: 97.7 FM.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
9: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
14: طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
15: عندك بناء غير مرخص أو ملف ترخيص عالق أو بدك تبني؟ هاي فرصتك. بلدية الخليل بتقدم لك تسهيلات استثنائية تشمل خصومات على الأبنية القائمة والمقترحة، بالإضافة إلى خيارات التقسيط وتسهيلات تنظيمية شاملة وفق الشروط المعتمدة. اغتنم الفرصة قبل انتهاء الحملة بتاريخ 31/12/2026. بعد هذا التاريخ يبدأ تطبيق أحكام المخطط الهيكلي والتنظيم الجديد. مع تحيات بلدية الخليل.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
14: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
16: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
14: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات، بلش مشوارك
1: مع مصرف الصفا. الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: الساعة الآن 12:00 بتوقيت وايت وينجز.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك
4: واخيرا لقيتها في وايت وينجز. عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي ايش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والاسعار كيف؟ طيب
4: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة paleonef.edu.ps.

0: تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM FM FM.
3: الجيش كونها في نطاق أماكن تنطلق منها العمليات الأمريكية وفق الحرس الثوري، واشنطن استهدفت 5 ناقلات نفط إيرانية. وزير الخارجية ماركو روبيو هدد بتدمير كامل الناقلات الإيرانية إن واصلت طهران استهداف سفن البحرية الأمريكية. على الرغم من كون التصعيد الأخير هو الأعنف خلال الأيام الماضية، فإنه لا يعني انهيار وقف إطلاق النار بشكل كامل، لكن تهديدات واشنطن وطهران المتبادلة تنذر بإمكانية العودة إلى صراع مفتوح.
4: ينضم إلينا مجددا من طهران مراسلنا حسام دياب. مرحبا بك حسام. حسام، طبعا تابعنا تفاصيل هذا الرد الإيراني على الهجوم الأمريكي على نقلات النفط الإيرانية، لكن الجديد كان موضوع التهديد بضرب المنشآت الأمريكية في المنطقة، وأيضا تحذير وتهديد بضرب السفن حاملة النفط في الكويت والبحرين، لكن التنفيذ لم يبدأ.
5: دعني أبدأ من هذه النقطة التي تقول نقلا عن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، قبل نحو ربع ساعة من الآن تقول بأنه تلقينا بلاغا يتعلق بعدة سفن تجارية في شمال الخليج وخليج عمان، هذه السفن تعرضت لإطلاق نار على ما يبدو أدى إلى إعطابها. لم يحدد هذا الخبر نقلا عن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عدد هذه السفن، لكن غالبا ما تكون هذه الاستهدافات إيرانية بالدرجة الأولى، ما يعني بأن هذا الاستهداف إن كان

0: قوله. بالعودة إلى سؤالك خالد، موضوع التهديدات الإيرانية بضرب منشآت الطاقة ومصالح أمريكا المتعلقة بالطاقة في المنطقة ربما هي الورقة الوحيدة أو الحل الوحيد بيد الإيرانيين لرفع التكلفة مقارنة بتهديدات الولايات المتحدة الأمريكية باستهدال أسطول إيران النفطي هذه المرة، لأن هناك قراءات أيضا تقول بأن هذه أيضا هي الورقة الأخيرة بيد الولايات المتحدة الأمريكية قبيل انتهاء المهلة المحددة بشهرين أو أقل تقريبا قبيل الانتخابات الأمريكية، وفي ظل تبادل الرسائل، استمرار تبادل الرسائل عبر الدول الوسيطة وما قيل خلال الساعات الماضية عن وجود مقترح أيضا أو مقترحات قطرية قدمت للجانبين لتقريب وجهات النظر والعودة بهما إلى طاولة المفاوضات على مبدأ المفاوضة تحت النار كما تعود الطرفان الإيراني والأمريكي الحديث باستمرار من أنه لا يوجد تفاوض بين هذين الطرفين دون وجود نيران دائما في الميدان في محاولة من كل طرف لرفع التكلفة على الطرف الآخر. إن نفذت إيران هذه التهديدات بالفعل خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة هذا أيضا ينذر بتصعيد كبير من الناحية العسكرية، لأن هذا التصعيد لن يطال أمريكا وحدها، للدرجة الأولى سيطال الدول في المنطقة هذه المنشآت التي تربطها مصالح بشكل ما بالولايات المتحدة الأمريكية، ما يعني مزيد من التصعيد بين طهران وبين دول المنطقة. شاهدنا خلال الأشهر الماضية كيف أن مثل هذا التصعيد كان دائما يوتر العلاقة بين إيران وبين دول المنطقة. تتحدث إيران باستمرار عن أنها قادرة في حال عدت أو مرت من هذه المرحلة التصعيدية ووصلت إلى التهدئة المطلوبة قادرة على استئناف العلاقات مجددا مع عدد من دول المنطقة التي توترت العلاقات معها مؤخرا، لكن لا وجود لمؤشرات من هذا النوع في الوقت الحالي. نرى استهدافات مكثفة بين الحين والآخر لقواعد موجودة في الأردن، مؤخرا الإمارات أوقفت تعاملها التجاري حتى إشعار آخر مع الجانب الإيراني، أمس يوم أمس كان هناك حديث أيضا عن نية إيرانية لاستهداف المنشآت أو الأطقم أو السفن النفطية المتواجدة في كل من البحرين والكويت، وكل هذه المؤشرات تزيد من حدة الصراع بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية التي سيفرض عليها في مكان ما أن تتحرك لنصرة حلفائها في المنطقة تحت هذا العنوان.
1: طب ماذا عن الخسائر الإيرانية من الهجمات الأمريكية في الساعات الأخيرة؟
0: لم يخرج أي شيء حتى الآن يتعلق بحجم هذه الخسائر سوى اعتراف إيراني مباشر عبر البيان الأخير للحرس الثوري، البيان 15 والذي صدر صباح هذا اليوم، يتحدث عن 5 ناقلات نفطية تعرضت لاستهداف. تقول إيران بأن الأطقم جرى نقلها، أطقم هذه الناقلات جرى نقلها إلى بر الأمان، كما حدث يوم الجمعة الماضي في استهداف 3 ناقلات نفط أيضا عند جزيرة خارك وميناء جاسك في جنوبي إيران، لكن هناك أضرار مادية بالفعل. أمريكا تتحدث عن أضرار كبيرة لحقت ببعض هذه المدمرات، أمريكا تقول بأنه تم إغراق إحدى هذه السفن النفطية، تم إغراق إحدى الناقلات النفطية الإيرانية، بينما لم تتحدث إيران عن هذه النقطة وتقول بأن بعض هذه الناقلات قد تعرضت لأضرار شديدة وأنه جرى إفراغ حمولة بعضها وليس كلها. لكن هناك شح كبير في الصور التي تخرج من منطقة مضيق هرمز عموما وكل حالات التصعيد وكل الضربات التي تتعرض لها تلك المنطقة، اللهم إلا في ما يتعلق بالاستهداف الذي طال حفل الزفاف خلال الأيام القليلة الماضية في منطقة سيريك في الجنوب الإيراني والتي عادة ما تستخدم إيرانيا على مستوى التصعيد وتشديد الخطاب الدبلوماسي وتقديم رسائل أيضا للأمم المتحدة وللمنظمات الدولية لملاحقة مثل هذه الاستهدافات من الناحية الإنسانية والقانونية التي تعتبرها إيران أيضا حالة أو دليل على حالة ضعف أمريكية، كون هذه الصواريخ التي أطلقت على هذا الحفل قبل عدة أيام كانت من مسافة قريبة. إيران تقول بأن احتمال الخطأ كان كبير، كان غير وارد أصلا في مثل هذه الاستهدافات، لأن الصواريخ التي أطلقت كما قلنا كانت من مسافة قريبة للغاية، وهذا عكس السردية الأمريكية التي تتحدث عن أن هذا الاستهداف كان من باب الخطأ لا أكثر.
1: أشكرك حسام دياب مراسلنا في طهران. مشاهدينا الكرام، هيئة بحرية بريطانية تقول أن هناك بلاغ من طرف ثالث عن واقعة على بعد 24 ميلا بحريا شمال غربي ميناء راشد في الإمارات. إذن الهيئة البحرية البريطانية تتحدث عن بلاغ من طرف ثالث عن واقعة على بعد

0: 22 ميلا بحريا شمال غربي ميناء راشد بالإمارات. غالبا عندما يعلن عن مثل هذه الحالات هو بيكون استهداف لإحدى السفن، وحدد موقع هذه السفينة على بعد 24 ميل بحري شمال ميناء راشد في الإمارات. الهيئة تقول إنه تم رصد سفينة مائلة أثناء رسوها غربي ميناء راشد في الإمارات بعد تعرضها لهجوم بمقذوف. إذن الهيئة تتحدث عن رصد سفينة مائلة أثناء رسوها غربي ميناء راشد في الإمارات بعد تعرضها لهجوم بمقذوف. ينضم إلينا مشاهدينا الكرام الدكتور مبارك العاتي الكاتب والباحث في العلاقات الدولية، ينضم إلينا من الرياض. مرحبا بك دكتور مبارك. دكتور مبارك، حتى الآن سننتظر المزيد من التفاصيل حتى نعرف هذه السفينة التي استهدفت هل هي داخل ميناء في الإمارات، ميناء راشد في الإمارات، أم أنها كانت تعبر مضيق هرمز؟ لأنه بالعادة ما كان يفعله الإيرانيون هو استهداف السفن التي تعبر بغير رضاهم في مضيق هرمز. التهديد الجديد الآن هو أن يتم استهداف سفن وناقلات النفط في موانئ خليجية في الكويت وفي البحرين. ماذا يعني لدول الخليج أن يبدأ استهداف هذه السفن وهي داخل الموانئ الخليجية؟
1: صباح الخير أستاذ خالد، لكم مشاهدي الكرام. متوقع حقيقة من النظام الإيراني بالفعل أن يعمد إلى ما هدد به، خصوصا أنه أيضا هدد في خلال 48 ساعة الماضية بفرض منطقة حظر، رغم أنه قال أننا توصلنا إلى اتفاق مع سلطنة عمان في أنه سيعلن في غضون أيضا 24 ساعة و 48 ساعة، إلا أنه أيضا في تناقض عجيب بفرض حظر، هدد بفرض حظر للبحري، فرض حظر بحري للسفن. بكل تأكيد أن ما يصدر من إيران يؤخذ على محمل جد من الدول العربية بكل تأكيد، لكن هل إيران بالفعل أصبحت في استطاعتها تنفيذ كل تهديداتها؟ يعني أعتقد أن قضية المناورات الإعلامية أيضا داخلة في هذا السياق. بكل تأكيد إيران لن ترعوي حقيقتها، ومتوقع أن تضرب كما ضربت كل الدول والليلة الماضية، يعني عندما وزعت صواريخها على سوريا وعلى الأشقاء في الأردن، بكل تأكيد أنه متوقع أن تضرب هذه السفن. أتوقع أيضا أن دول الخليج العربي ربما يعني تطور من أدواتها الدفاعية، وتطور أيضا موقفها السياسي، ربما يعني تضغط عليها إيران وتجبرها على أن تنخرط في ساحة المعركة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
0: نعم.
1: خصوصا أيضا أننا رأينا أن كثير من الدول الأوروبية بدأت هي الأخرى تنضم للمنبوذ الاقتصادي أو الحصار الاقتصادي على النظام الإيراني، بمعنى أن إيران تزيد من أعدائها بشكل متزايد، تجيد خلق الأعداء بشكل متزايد.
0: طيب، لكن يعني الخسارة قد تكون كبيرة. يعني ما يفعله الإيراني الآن هو يقول بما أنه الأمريكي يمنعني من تصدير النفط، ففي هذه الحالة لن يخرج نقطة نفط من منطقة الخليج، وتحول منع خروج النفط عبر التحكم في مضيق هرمز. لكن استهداف السفن التي تحمل النفط، هذا معناه أنه حتى بعد فتح مضيق هرمز سيكون هناك عدم قدرة على نقل هذه النفط بالسفن التي هي ملك لهذه الدول، وبالتالي المعضلة ستكون كبيرة للدول الخليجية إن نفذ الإيرانيون تهديداته.
1: صحيح، وهذا متوقع أستاذ خالد. بالفعل كل دول الخليج ستنضم مع الولايات المتحدة الأمريكية في العقوبات، بكل تأكيد هي مجبرة، وستعمد إيران بالفعل إلى ممارسة عدوانها على القطاع البحرية، الناقلات النفط السعودية والخليجية بكل تأكيد. ولذلك رأينا أن دول الخليج عمدت إلى اتفاقيات جديدة، اتفاقيات دفاعية جديدة، خصوصا أيضا التي انضمت إلى ذلك الكويت عندما وقعت مع باكستان، واتفاقية مكة الأكبر والكبيرة جدا والشهيرة، بمعنى أيضا أن التوازنات في المنطقة باتت تتغير بشكل سريع بحكم تغير ارتفاع العدوان الإيراني. بكل تأكيد بكل أسف يعني أن الجغرافيا ظلمت المنطقة بوجود هذا النظام. لكن الدول الخليج لديها خيارات، أعتقد أن لا يزال لديها خيارات، إما أن تواصل على سياسة الردع ورغم مرارتها وفداحتها لكنها بكل تأكيد ستجنبها الانزلاق لهذه المعركة، وإما أن تنزلق للمعركة وتتحمل أعباء كبيرة جدا كما هي تتحمل جزءا منها اليوم. النظام الإيراني يعني أيام الرئيس حسن روحاني أعتقد كان أيضا هذه السردية موجودة حتى عندما قال إن منعت إيران من تصدير.
2: راديو الحرية
3: 97.17 FM.
4: الساعة الآن 12:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: حطينا بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد. راديو الحرية
1: 92.7. ذلك أستاذ خالد كل ما ذكرته حضرتك صحيح وأتفق معك، وهذا هو الذي كنا نناقش عبر قناتكم منذ قيام الأزمة وحتى اليوم. لكن العقلية الإيرانية أستاذ خالد هي عقلية عداء متأصلة ضد الدول العربية، تختلق ذرائع وتختلق أسباب وتوجد مبررات لتشرعن عدوان، هذا واقع حقيقة لا ينبغي لا نستطيع تجاوزه. القضية الثانية أيضا بكل تأكيد أن دول مجلس التعاون الخليجي وتحديدا السعودية لديها علاقات استراتيجية كبيرة جدا مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع كثير من دول العالم، يعني بالأمس كان سمو وزير الخارجية في موسكو وقبل كان في برلين، ودول مجلس التعاون الخليجي اكتسبت علاقات الثقة مع المجتمع الدولي. لكن أيضا بكل تأكيد أن الإدارة الأمريكية لديها خيارات متعددة برغم علاقاتها مع دول الخليج، لكن هل تستجيب للضغوط الخليجية؟ أستبعد تماما، نظرا لأن حسابات الرئيس الأمريكي هو الآخر، لديه حسابات أخرى سواء حسابات الانتخابات بعد شهرين في فبراير المقبل تقريبا أو حسابات أيضا عسكرية ولوجستية. بكل تأكيد أن هناك حسابات متعددة. دول مجلس التعاون الخليجي بكل تأكيد تواصل مناقشة القضية وبحث القضية مع جانب الأمريكي، لكن أيضا تدرك أن العلاقات استمرار العلاقات واستدامة العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية تقتضي أيضا تفهم موقف الإدارة الأمريكية. الأهم حقيقة أن دول الخليج لم تتوانى عن مسؤولياتها ولا عن واجبها في الدفاع عن أوطانها، ولذلك تطور دائما وتعقد الصفقات. الأسبوع الماضي كان هناك صفقات عسكرية جرتها عدد من دول مجلس التعاون الخليجي لأنها تؤمن بأنها ستواصل سياسة الردع وسياسة الدفاع، ولا تريد حقيقة لا تريد أن تنزلق لهذه المعركة، لكنها أيضا ستستمر في محادثاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية على أمل أن يقنع الرئيس الأمريكي بالعودة إلى اتفاقية جنيف، رغم أن هذه الاتفاقية قدمت الكثير للنظام الإيراني وهو الذي استفاد منها كثيرا، لكن يبدو أن الرئيس الأمريكي أصبح في حل من هذه الاتفاقية ويريد الاستمرار في سياق العمليات العسكرية وفي سياق أيضا الحصار الاقتصادي الخانق.
2: أشكرك دكتور مبارك العاتي الكاتب والباحث في العلاقات الدولية، كنت معنا من الرياض، ونشير مشاهدينا لأنه بحسب وكالة بلومبرغ فأن أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا تصل لأعلى مستوى لها منذ 3 سنوات، بالإضافة لأن سعر برميل النفط برنت تجاوز $100 للبرميل، وطبعا كل هذا بسبب التوترات التي تحدث في مضيق هرمز، المواجهات بين الولايات المتحدة وإيران، وأيضا ما يحدث في اليمن واستهداف جماعة أنصار الله الحوثيين لمنشآت نفطية في السعودية. ومن هنا نتحدث الآن عن اليمن الذي يشهد تصعيدا عسكريا متزامنا مع أحداث المواجهة الإيرانية الأمريكية، حيث أعلنت القوات الحكومية اليمنية إطلاق عملية عسكرية واسعة في جبهات جنوب مأرب. وأكدت القوات أن العملية العسكرية في جنوب المحافظة أسفرت عن قتلى وجرحى وأسرى في صفوف جماعة أنصار الله الحوثيين. وأفادت مصادر عسكرية للتلفزيون العربي ببدء القوات

الحكومية هجمات على جماعة أنصار الله الحوثيين في منطقة الكدحة ضمن محور محافظة تعز، كما نفذت القوات الحكومية قصفا مدفعيا وجويا عنيفا استهدف مواقع الحوثيين وتحشيداتهم في مناطق متفرقة من مديرية الوازعية القريبة من مديرية ذباب وباب المندب في تعز.

0: أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين إعادة السيطرة على منطقة اليتمة في محافظة الجوف شمال غرب اليمن بعد انسحاب القوات الحكومية منها. هذا ونشرت القوات الحكومية مشاهد لما قالت إنه إطلاق قذائف خلال مواجهات مع الحوثيين في جبهة الجوف. معنا من عدن مراسل التلفزيون العربي عمر المجرمي ومن صنعاء مراسلنا خليل القاهري، أرحب بكما. أريد أن أبدأ معك عمر، نريد أن نعرف ما الذي توفر من آخر معلومات عن العملية العسكرية التي بدأت القوات الحكومية.
1: نعم خالد، نحن نتحدث عن عمليات عسكرية واسعة وليست عملية عسكرية واحدة فقط. هناك عملية عسكرية شنتها القوات الحكومية صباح اليوم في مأرب، عملية عسكرية أخرى مستمرة منذ 3 أيام في الجوف، عملية عسكرية لقوات العمالقة الحكومية في البيضاء مستمرة منذ 3 أيام أيضا، وعمليات عسكرية متواصلة في محافظة تعز ضمن محور تعز والساحل الغربي، ولا تزال المواجهات مستمرة خلال هذه العمليات العسكرية المستمرة في شمال اليمني في شرق على الشمال الشرقي والساحل الغربي وتعز. في محافظة مأرب صباح اليوم انطلقت عملية عسكرية واسعة في جبهة جنوب مأرب تحت قصف جوي مكثف لغارات جوية وقصف مدفعي أيضا. القوات الحكومية بحسب مصادر حكومية تمكنت من إحراز تقدم ملحوظ في جبهتي العكد والعيرف. هناك 15 أسيرا للحوثيين وقعوا في قبضة القوات الحكومية بحسب مصادر عسكرية ميدانية مشاركة في العملية العسكرية. القوات الحكومية أيضا قالت إنها فرضت طوقا ناريا محكما على خطوط إمداد الحوثيين في الجبهة الجنوبية لمأرب. وتأتي هذه العملية العسكرية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية في جنوب مأرب بهدف تأمين الشريط الحدودي الجنوبي لمحافظة مأرب لمنع تقدم الحوثيين باتجاه المدينة. أما في محافظة الجوف كذلك تجري مواجهات عنيفة في هذه اللحظات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين في أكثر من موقع، وخصوصا في محيط مدينة الحزمة التي تحاول القوات الحكومية من اقتحام هذه المدينة وسط غارات جوية مكثفة دعما للقوات الحكومية على الأرض. أما في منطقة اليتمى خالد فهي خط نار ومنطقة اشتباك وليست تحت سيطرة أي أحد من الطرفين.
0: سنتابع ما يحدث في اليتمى عمر،
1: منطقة اشتباك
0: معنا ضيف من الحكومة.
1: نعم هذه التطورات.
0: شكرا لك عمر المجرمي. أريد أن أسمع منك خليل الآن، يعني الحديث من القوات الحكومية عن أنه هناك قتلى وجرحى وحتى أسرى من عناصر الحوثيين لدى القوات الحكومية في مأرب، هل هناك تعليق من صنعاء من أنصار الله الحوثيين؟
2: مرحبا خالد، حتى هنا في صنعاء جرى الحديث عن أسر عدد من الجنود، ويوم أمس أعلنت لجنة شؤون الأسرى أنها أسرت أعدادا كبيرة ووصلت إلى صنعاء كما جاء في بيان لجنة شؤون الأسرى، وتقول أيضا بأنها يعني فيما يخص التطورات الراهنة قبل قليل أعلنت يعني وكالة سبأ هنا في صنعاء عن مصدر عسكري وفقا لما جاء فيها الخبر أنه تم مهاجمة تحشيدات مدعومة من السعودية أو تابعة للسعودية كما جاء في الخبر، وتم إحراق عدد كبير من الآليات والمعدات العسكرية في شرق محافظة الجوف، وبالتالي يعني وفقا لهذا البيان فإن هذا يدل على أن معارك الكر والفر وفقا للمصادر العسكرية لا تزال تتواصل، يعني خاصة أنه تم إعادة الإعلان عن استعادة السيطرة على منطقة اليتمى وسوق اليتمى في محافظة الجوف بعد ساعات من إعلان قوات الحكومة في عدن أنها سيطرت على هذه المنطقة، وبالتالي أيضا وفقا للمصادر الميدانية وما أعلن أيضا بشكل رسمي هنا أنه خلال الساعات الماضية شنت 43 غارة جوية على محافظات الجوف ومأرب وتعز والحديدة بالتزامن مع ما يجري من هذه المعارك المحتدمة في أكثر من اتجاه. وتقول الحكومة هنا في صنعاء بأن الجانب السعودي هو الذي يتحمل تبعات هذا التصعيد وهو الذي يشن هذه الغارات في هذه المحافظات حيث المواقع التي تجري فيها المواجهات العسكرية.
0: أشكرك خليل قاهر مراسلنا في صنعاء، أشكر عمر المجرم مراسلنا في عدن. مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا العميد هيثم الجرادي مدير التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية اليمنية، ينضم إلينا من عدن. مرحبا بك سعادة العميد. سعادة العميد، نريد أن نعرف الآن، هناك كل طرف له تصريحات متناقضة مع الطرف الآخر، نريد أن نعرف ما الذي حققته قوات الحكومة اليمنية على الأرض، على ماذا سيطرتم حتى الآن؟
3: في البداية أعتقد أننا مهم جدا نضع هذا الأمور في مسار الصح، لأنها الحل اللي حاصل اليوم في مختلف الجبهات وجاء نتيجة تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية واختراقها للهدنة التي استمرت منذ أبريل 2022 إلى قبل أيام قليلة. قامت ميليشيا الحوثي بالتصعيد المفاجئ في جبهات القتال في محافظتي الحديدة وتعز بهدف السيطرة على باب المندب، وهذه التصعيد العسكري جاء نتيجة توجيهات للنظام الإيراني الذي يسعى إلى فرض السيطرة على باب المندب من خلال أدرعه المتمثلة في ميليشيا الحوثي الإرهابية. هذا التصعيد المفاجئ أحدث اختراق نوعا ما في البداية للعدو، ولكنه سرعان ما تماسك الجبهات وعيد ترتيب الصفوف، وحاول المجلس القيادي الرئاسي والحكومة أن يؤكدوا أو أن يشددوا على خيار السلام والحل السياسي الذي تم قطع شوط كبير جدا خلال الفترة الماضية بإشراف قيادة الأمم المتحدة، لكن ميليشيا الحوثي رفضت هذا الخيار وتمردت عليه ونكثت كل العهد والمواثيق ونسفت كل المفاوضات والجهود.
0: نعلم وجهة النظر السياسية سيادة العميد. سيادة العميد، نعرف وجهة النظر السياسية للحكومة المعترف بها دوليا، ونعرف أيضا وجهة النظر السياسية للجانب الآخر الذي يريد يقول أنه يريد أن يرفع الحصار عن مطار صنعاء بفرض حصار على السعوديين، حصار مقابل حصار، ويريد أن يصل لباب المندب أيضا. لكن السؤال الآن في ظل هذه المعلومات المتضاربة، نريد أن نعرف منك كجهة رسمية أين وصلتم على الأرض في القتال؟
3: هناك عملية ردع للتصعيد الميليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة تعز والحديدة. هناك عملية عسكرية في محافظة الجوف وأيضا في الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب، وهناك تقدمات وانتصارات حققتها القوات المسلحة والأمن مسنودة بطال المقاومة الشعبية في الجوف، واستعادت معسكرات منها لبنات والخنجر، وأيضا استعادت مساحات واسعة في محيط مركز عاصمة الجوف الحزم، وأيضا التقدم في جبهة العيرف والعكد في صباح اليوم هذا، الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب، وهناك في جبهة الكدحة في محافظة تعز حققت القوات المسلحة والأمن وأبطال المقاومة الشعبية أيضا تقدمات، وتمكنت من استعادة أو تحرير العديد من المواقع وتنفيذ التفافات واسعة على ميليشيا الحوثي، وهناك العديد من عناصر ميليشيا الحوثي محاصرة ولا تزال محاصرة حتى الآن.
0: طيب سعادة العميد، بالنسبة للحوثي مفهوم أنهم يريدون الوصول إلى باب المندب، ما هدف العملية العسكرية التي تقومون بها الآن؟
3: هي العملية العسكرية التي انطلقت الآن جاءت للرد على تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية واختراق الهدنة، تطورت الآن العملية إلى رد شامل للتصعيد الإرهابي لميليشيا الحوثي، سواء التهديد الذي تستهدف به الملاحة البحرية الدولية وخطوط التجارة، أو التهديد الذي تستهدف به أمن واستقرار المنطقة العربية، أو التهديد الذي تستهدف به المجتمع المحلي وأبناء الشعب اليمني. فبالتالي العملية اليوم هي عملية عسكرية لردع هذا الإرهاب الحوثي الإيراني الذي يسعى إلى السيطرة على باب المندب وفرض مزيدا من الأزمات والمآسي الإنسانية على أبناء الشعب اليمني. كون هذا الشعب وكون هذا البلد أو لا تحتمل مزيدا من المآسي والكوارث.
0: نعم.
3: حاول مجلس القيادة الرئاسي مثلا خالد الريس القيادة العربية المسلحة المضي في خيار السلام، ولكن هذه الميليشيا رفضت كل خيارات السلام ولجأت إلى العنف وإلى التصعيد العسكري، حتى أنها استغلت الهدنة لتطوير قدراتها العسكرية وممارسة عملياتها الإرهابية، سواء من خلال استهداف السفن في البحار وخطوط التجارة الدولية، أو من خلال تهديد أمن المنطقة من خلال استهداف الشقة المنطقة السعودية.
0: سيادة العميد،
3: وأخيرا التصعيد الحاصل على الميدان استهداف المحافظة اليمنية.
0: أنت تقول الردع، فقط الردع لمنع وصول الحوثيين إلى باب المندب، أم الوصول إلى صنعاء والقضاء، أتحدث طبعا عسكريا، على جماعة أنصار الله الحوثيين، وبالتالي أن تسيطر الحكومة المعترفة بها دوليا على كل الأراضي اليمنية؟
3: بحسب تصريحات مستشار وزير الدفاع، القرار اتخذ لتحرير العاصمة صنعاء، ولم تعد المسألة هي كانت المسألة أو العملية ردع، ولكنها أصبحت معركة شاملة، والهدف هو تحرير العاصمة صنعاء من الإرهاب الحوثي.
0: طيب
4: راديو الحرية
5: 92.7 بالعشرة FM.
4: راديو الحرية
5: 92.7 بالعشرة FM.
6: الساعة الآن 12:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.
3: الله أكبر، الله أكبر.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك،
3: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز. عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي إيش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والأسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية ومميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
4: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
1: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: ثلاث بلدات وقرى منها النبطية الفوقة والمنصوري ودوحة كفرمان تدين بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية على الأردن. وزارة الداخلية اليمنية تقول التلفزيون العربي إن القوات المسلحة اليمنية تشن غارات على مختلف المناطق بإسناد سعودي. إذن نحن نتحدث هنا عن أمرين مختلفين. الخبر الأول يتعلق بإدانة الخارجية القطرية الاعتداء الإيراني على الأردن، والخبر الثاني طبعا الخارجية القطرية تدين بأشد الإدانات الاعتداءات الإيرانية على الأردن. فيما يخص ما يحدث في اليمن، وزارة الداخلية اليمنية تقول التلفزيون العربي أن القوات المسلحة اليمنية تشن غارات على مختلف المناطق بإسناد سعودي. يكثف بالعودة إلى لبنان، يكثف الجيش اللبناني مهامه وحضوره في مدينة النبطية من أجل طمأنة الأهالي، خصوصا بعد عودة الاعتداءات الإسرائيلية على المدينة خلال الأيام القليلة الماضية. بموازاة ذلك، كثفت رئاسة الجمهورية اتصالاتها المحلية والدولية لتجنيب النبطية ومحيطها الخطر الذي لحق بمناطق محتلة، وتعطي الرئاسة الأولوية لمدينة النبطية خصوصا بعد سقوط مرتفعات علي الطاهر التي تبعد عدة كيلومترات فقط عن النبطية، وذلك بالسعي لتكثيف حضور مؤسسات الدولة فيها.
7: كثف الجيش اللبناني من مهماته داخل مدينة النبطية، وذلك من أجل طمأنة الأهالي. هذه الإجراءات كان يعتمدها الجيش اللبناني قبل مراحل التصعيد، واليوم يعتمدها الجيش اللبناني بعد أيام من التصعيد الذي لحق بمدينة النبطية التي عادت إليها الاعتداءات الإسرائيلية، اعتداءات أدت إلى شلل كبير داخل هذه المدينة التي كانت قد بدأت تستعيد حياتها. هذا الانتشار للجيش اللبناني يتزامن مع اتصالات على مستوى محلي وعلى مستوى دولي تجريها بالتحديد رئاسة الجمهورية اللبنانية من أجل تجنيب النبطية ومحيط النبطية، المصير الذي وصلت إليه بعض البلدات والقرى اللبنانية المحتلة والتي دخلت ضمن دائرة التدمير من قبل الاحتلال الإسرائيلي. هذه الاتصالات تكثفت خصوصا بعد سقوط أنفاق في مرتفعات علي الطاهر، وخشية لبنانية من أن يقدم الاحتلال الإسرائيلي بعد مرتفعات علي الطاهر باتجاه مدينة النبطية وباتجاه محيط النبطية. هناك سعي من أجل إعادة تكثيف وجود المؤسسات الأمنية والمدنية والعسكرية داخل مدينة النبطية، أسوة بما يقوم به الجيش اللبناني من تكثيف حضور ومهمات داخل هذه المدينة. المواطنون هنا يرحبون بانتشار الجيش اللبناني وتكثيف مهماته. خبرنا شو رأيكم بالوضع بالنبطية وبانتشار الجيش اللبناني؟
5: والله نحن من امبارح اصلا ارتحنا بس اجى الجيش اللبناني على النبطيه، ونحن بنتمنى من قائد الجيش انه يسيطر على منطقه النبطيه، لانه نحن كلتنا بنحب الجيش، وبنطلب من اهالي النبطيه انه يرجعوا على النبطيه، لانه نحن ما بيحمينا الا الدوله اللبنانيه وقائد الجيش، الله يحمينا اياه.
7: اذا هذا السعي من اجل إعادة تكثيف وجود المؤسسات العسكرية والمدنية داخل مدينة النبطية بدأ يأخذ الأولوية بالنسبة لرئاسة الجمهورية من أجل حماية مدينة النبطية ومحيط مدينة النبطية. من النبطية إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
6: أفاد مراسل التلفزيون العربي بإصابة مدنيين بجروح جراء انفجار مستودع ذخائر شمال إدلب، وأكدت مصادر محلية أن المستودع تابع لأحد تجار السلاح في المنطقة دون أن تتضح حتى الآن طبيعة الانفجارات أو أسبابها. إلى تطورات الحرب الأوكرانية، حيث قالت السلطات الأوكرانية إن 6 مدنيين على الأقل أصيبوا في استهداف مسيرة روسية لمبنى سكني متعدد الطوابق في حي دارنيتسكي في العاصمة كييف. وقال مراسل التلفزيون العربي إن دوي انفجارات سمع الليلة الماضية وصباح اليوم في كييف جاء نتيجة هجمات بمسيرات.
8: يستمر الضغط الروسي على العاصمة الأوكرانية كييف. قبل نحو ساعة من الآن ضربت مسيرة روسية هذا المبنى السكني المتعدد الطوابق، وفق ما ذكر عمدة المدينة. رجال الإنقاذ لا زالوا في موقع الحادث يتعاملون مع مخلفات هذا الهجوم الروسي. عشرات الشقق السكنية تضررت واحترقت بالكامل، عدد أيضا من الطوابق تضررت في هذا الحي، حي دارنيسكي هنا في العاصمة الأوكرانية كييف. مع استمرار الهجمات الروسية سواء على كييف أو على مختلف المناطق الأوكرانية، وفقا لسلاح الجو في الجيش الأوكراني، شنت القوات الروسية الليلة الماضية وصباح اليوم هجوما مركبا باستخدام نحو 200 مسيرة وعدد من الصواريخ المجنحة والباليستية من مختلف الأنواع. هناك طبعا إصابات مباشرة في 23 موقعا وفق ما يقول سلاح الجو في الجيش الأوكراني. هذا الحي يتعرض باستمرار لهجمات روسية على مدار الأشهر القليلة الماضية، وقد خلفت الضربات الروسية دمار في عدد من المباني السكنية المتعددة الطوابق، تنديد واسع وحالة من المخاوف تعيشها العاصمة الأوكرانية كييف، حيث تستمر حالة التأهب الجوي بين ساعة وأخرى نتيجة التهديدات والضغط الروسي المستمر سواء بالهجمات من خلال الصواريخ أو المسيرات. محمد زاوي، التلفزيون العربي، حي دارنيسكي، كييف.
6: مشاهدينا الكرام، بالعودة إلى موضوع الانفجار في مستودع ذخائر شمال إدلب، ينضم إلينا من دمشق مراسل التلفزيون العربي خالد الإدلبي. مرحبا بك خالد. خالد، ما الذي توفر من معلومات عن هذا الانفجار؟
9: نعم خالد، بداية أصيب 8 مدنيين في حصيلة أولية لهذا الانفجار الذي حصل بالقرب من قرية برج النمرة بريف سرمدة الواقعة في شمال محافظة إدلب. هذا الانفجار الذي وقع في أحد محلات أو المستودعات التابعة لتجار الأسلحة في المنطقة حتى الآن سبب الانفجار الرئيسي مجهول، أو الحادثة التي حصلت والتي أدت إلى انفجار الذخائر في هذا المستودع هو مجهول حتى هذه اللحظة. فرق الإطفاء لا تزال تقوم بعمليات الإطفاء، وأيضا هنالك تحصل عدة انفجارات أثناء عمليات الإطفاء مما يصعب من عمليات إطفاء الحريق الناتج عن انفجار هذا المستودع. هذا الانفجار هو ليس الأول من نوعه في محافظة إدلب. في بداية هذا الشهر ومطلع الشهر الجاري كان هناك انفجار مشابه في مدينة بنش لأحد مستودعات الأسلحة أيضا أثناء عمليات نقل السلاح. هنالك دعوات من قبل الأهالي بشكل متكرر للحكومة السورية لضرورة إخراج مستودعات الأسلحة الموجودة في المناطق السكنية والمناطق المأهولة مأهولة باتجاه مناطق بعيدة باتجاه الجبال، وأيضا منع تجارة السلاح. لكن كان هنالك حديث في الفترة الماضية من قبل بعض المسؤولين في الحكومة السورية أن الحكومة تقوم عبر هؤلاء التجار بسحب السلاح الذي انتشر بشكل كبير بين أيدي الأهالي أثناء فترة سقوط نظام الأسد، وأنها تقوم خلال هذه المدة بتنظيم هذه العمليات وأيضا نقل التجار والمستودعات خارج المناطق المأهولة. حصيلة الضحايا خلال هذا الشهر فقط حتى الآن 5 ضحايا مدنيين، أكثر من 30 إصابة حتى هذه اللحظة، وأضرار مادية كبيرة جدا أيضا جراء هذه الانفجارات. طبعا هنالك عدد من المستودعات التي لا تزال موجودة،
10: ما هو هذا خالد
9: السلاح التي لا تزال موجودة
10: تحديدا، هذا ما يثير الفضول، موضوع أن يكون هناك تجار سلاح ومستودعات ذخائر لتجار السلاح، هل الدولة ما حجم هذه الظاهرة وهل الدولة سيطر عليها؟
9: نعم خالد، الحكومة السورية تقول أنها تسيطر لكن لم تصدر أي بيانات رسمية، لكن خلال تواصلاتنا في الفترة الماضية مع عدد من المسؤولين خصوصا في وزارة الدفاع أن الحكومة السورية تضبط عمليات التجارة، هذه التجارة مشروطة ومحصورة فقط شراء من المدنيين إلى التجار ومن التجار إلى الحكومة السورية. تسعى الحكومة في هذه العملية على حد وصف الضباط والمسؤولين إلى سحب السلاح من المدنيين الموجودين عبر شرائه عن طريق التجار، وبذلك تمنع الأهالي من التحفظ على السلاح وأيضا من إخفاء السلاح. لكن عمليات نقل السلاح وتخزين السلاح يبدو أنها تتم في شروط غير مثالية وفي مناطق غير مثالية، مما يؤدي إلى هذه الانفجارات المعتادة بين الحين والآخر.
10: أشكرك خالد الإدلبي مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من دمشق. الآن مشاهدي الكرام إلى عرض للصحافة العالمية التي ركزت على الهجمات المتبادلة بين إيران وأمريكا في مضيق هرمز.
11: صحيفة وول ستريت جورنال توقفت عند الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، ونقلت عن مسؤولين أن محاولات إيران لضرب الأصول البحرية الأمريكية تثير مخاوف من أنها تستخدم أسلحة أكثر تطوراً وقد تحصل على مساعدة في تتبع السفن الحربية من الصين أو روسيا. واعتبرت الصحيفة أن هذه الهجمات تبرز استعداد إيران للهجوم في ظل تأثير الحصار الأمريكي المفروض على موانئها على اقتصادها، كما تنذر هذه الهجمات بتصعيد الصراع لا سيما بعد أن تعهدت الولايات المتحدة باتخاذ إجراءات ضدها. بدورها نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن محللين أن إيران تلجأ إلى التصعيد في ظل تهديد اقتصادي متنام والخشية من تراجع سيطرتها على مضيق هرمز، فالحصار الأمريكي يجعل من شبه المستحيل على إيران شحن النفط مصدر دخلها الرئيسي، وبالتالي ترى في التصعيد وسيلة الضغط الأساسية، لا سيما أنها تخشى من أن الضغط الاقتصادي قد يدفع الإيرانيين إلى موجة جديدة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة. وحذر المحللون من أن هذا الوضع يزيد من خطر أن تؤدي سلسلة من الاشتباكات الأخيرة إلى إشعال حرب شاملة من جديد، ويرى أحدهم أن إيران ستسعى على الأرجح إلى تكثيف المواجهة العسكرية مع الحرص على تجنب العودة إلى حرب شاملة. مجلة The Economist البريطانية سلطت الضوء على عودة الطرق البرية إلى لعب دور متزايد في نقل السلع والطاقة والربط بين دول المنطقة، مشيرة إلى أن التراجع الكبير في نشاط الموانئ والمطارات المحورية على وقع الحرب أحيا دور طرق التجارة البرية، بما قد يعيد تشكيل الجغرافيا الاقتصادية للمنطقة، وأن العراق وسوريا وتركيا ودول الخليج تسارع إلى تطوير المعابر والسكك الحديدية وخطوط الأنابيب، فيما تتقدم مشاريع لربط الخليج بأوروبا عبر الأردن وسوريا وتركيا. وخلصت إلى أن استمرار الاضطراب البحري قد يقلص هيمنة الموانئ ويعيد الشرق الأوسط إلى دوره التاريخي كمفترق طرق بين القارات ويدفع دوله إلى التجارة مع جيرانها أكثر. صحيفة The Guardian البريطانية توقفت في افتتاحيتها عند فرض العقوبات على المستوطنات، معتبرة أن السياسة البريطانية الجديدة تجاه إسرائيل تشكل انتقالا مهما نحو تحميل الاحتلال كلفة اقتصادية، ورأت أنه لعل أهم خطوة اتخذها وزير الخارجية إد ميليباند هي إعلانه رسميا عدم شرعية احتلال الأراضي الفلسطينية، ويترتب على ذلك منطقيا حظر الاستيراد، ولكن سيتعين على الشركات أيضا تغيير ممارساتها، وأضاف أن هذه الخطوة تستحق الترحيب، لكن يكمن الاختبار في التنفيذ وقدرة بريطانيا على تحويل ذلك إلى حظر شامل بدلا من مجرد قائمة سوداء رمزية. في ملف أوكرانيا، رأى لودوفيك هود في مجلة The National Interest الأمريكية أنه لم يفت الأوان بعد أمام ترامب لتغيير مسار الأحداث وتحقيق وقف إطلاق النار في أوكرانيا، وقد يتمكن الرئيس الأمريكي من تحقيق أهم انتصار في السياسة الخارجية إذا ما غير وفريقه للأمن القومي مسارهم. فقد رفض بوتين مراراً وتكراراً المقترحات، وأسفرت الدبلوماسية القائمة على الحوافز عن نتائج هزيلة. لذا ينبغي لإدارة ترامب أن تتعامل مع الكريملين من موقع قوة. فبحسب الكاتب، بإمكانها إعادة الانخراط من خلال إظهار القوة والعزم عبر تجديد الضغط الاقتصادي على روسيا وتقديم دعم عسكري موجه لأوكرانيا. واعتبر الكاتب أن النقطة الأساسية ليست تصعيد الصراع، بل إيصال رسالة لبوتين أن استمرار الحرب سيزيد بشكل كبير من التكاليف بالنسبة
1: راديو الحرية
12: 97.7 FM.
4: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا على اثنين.
13: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
2: نيو داي، كيك ومعجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح. عيغوت بوريكاس كيك بإدارة فؤاد صغير وإخوانه. كيك ومعجنات صغير، بيع بالجملة. العنوان الخليل عقب التفوح. للإستفسار والمراجعة 0599-664342. نيو داي، كيك ومعجنات صغير، حكاية تبدأ كل صباح.
3: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: الساعة الآن الواحدة بتوقيت وايت وينجز.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز. عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف؟ طيب
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية ومميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
4: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
5: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن، وصيانة أجهزة كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
1: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
5: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الأدوار.
1: إعلان هام من المهندس سنتر للتكييف والتبريد والأجهزة الكهربائية يعلن للمهندسين وأصحاب البيوت الجديدة والفلل والمطاعم والمصانع والمحلات التجارية عن أفضل تقنية للتكييف والتبريد أو الشفط أو التهوية، عن وصول أحدث التقنيات والموديلات العصرية من أنظمة التكييف والتبريد VRF وأنظمة الشفط والتهوية، وتحت إشراف طاقم مميز من المهندسين وفني التركيب. الاتصال على رقم لكافة فروع المهندس سنتر 0599-30-22-28. المهندس سنتر، بيت الماركات العالمية. المهندس

0: أبو الحلاوة.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

0: متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم أحبتنا في كل مكان. هذه حلقة جديدة من برنامج أطياف الوطن، نلتقي وإياكم على الهواء مباشرة، نتابع أبرز ما يجري من تطورات ومستجدات في مختلف المناطق. القيادة الوسطى الأمريكية قالت بأن قواتها دمرت 5 ناقلات نفط إيرانية ردا على محاولات استهداف سفينة تابعة للبحرية الأمريكية. القصف المتبادل لسفن أمريكية وإيرانية لا زال متواصل، وكان هنالك اعتراض لصواريخ بمدن أردنية وفق ما نشر. أخبار عديدة ستكون حاضرة في هذا المساء ضمن برنامج أطياف الوطن الذي يقدم لكم عبر منبر الحرية من الخليل، برعاية متواصلة من سرايا هوم للسيراميك. على هندسة الصوت ربحي أبو رموز، معكم عثمان أبو الحلاوة في التقديم. مرحب بأخونا وصديقنا بلال الطويل. أوقات طيبة مفيدة نتمنها دائما لكل من يتابع هذا الأثير.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

أهلا بكم متابعينا الكرام، لازلنا وإياكم على الهواء مباشرة. هذا المساء نتابع ما يجري من تطورات إقليمية، ونتابع ما جرى بالأمس في مدينة الخليل.

من العناوين التي نشرت مؤخرا حول التطورات الإقليمية، كان الحرس الثوري الإيراني أعلن بأنه استهدف مدمرتين أمريكيتين وثماني ناقلات نفط في المياه الخليجية، بالإضافة إلى 10 سفن مخالفة كانت تعتزم عبور المنطقة المحظورة في مضيق هرمز. الجيش الأردني أكد بأن المملكة الأردنية تعرضت لاعتداء صاروخي مصدره إيران، وأنها دمرت 18 صاروخا إيرانيا بنجاح، بينما سقط صاروخان في مناطق خالية من التجمعات السكانية. قالت القيادة المركزية الأمريكية بأنها دمرت 5 ناقلات نفط خام إيرانية ردا على استهداف الحرس الثوري سفينة حربية أمريكية بصواريخ باليستية مرتين خلال يومين. بحرية الحرس الثوري الإيراني دعت أفراد أطقم ناقلات النفط قبالة الكويت والبحرين إلى مغادرة سفنهم فورا لأنها معرضة للاستهداف، فيما أعلنت واشنطن فرض عقوبات جديدة على إيران استهدفت 36 جهة وشخصا لدعمهم قطاع الطيران الإيراني المستخدم لنقل أسلحة وشحنات غير مشروعة. وبالتالي ترتفع الأحداث بوتيرتها الميدانية. القيادة الوسطى الأمريكية قالت بأن حديث الحرس الثوري الإيراني عن استهداف مدمرتين أمريكيتين في الشرق الأوسط هو غير صحيح، هذا ما أعلنته قبل لحظات.

0: بعد دقات الساعة 1:15 نتابع وإياكم ما يجري من تطورات في المنطقة، فننتقل الآن إلى دقات الساعة. بعد دقات الساعة لنعود لمواصلة المشوار.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
1: الساعة الآن 1:15 بتوقيت بني زحيمان.
3: حنّا

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية. هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

0: بالأمس متابعينا الكرام، كانت إذاعة منبر الحرية وشبكة الحرية الإعلامية شاركت في مبادرة. هذه المبادرة التي أطلقت بالتعاون مع عدة جهات أيضا من أجل الوقوف إلى جانب شاب مريض بحاجة إلى زراعة قلب. على الخط الهاتفي نتحدث مع أخونا أيمن القواسمي أبو جهاد، رئيس مجلس الإدارة لشبكة الحرية الإعلامية. أبو جهاد، بداية مساء الخير وجهودكم مباركة، وربنا يكتب لكم الأجر والثواب إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا رب. أول شيء يسعد مساك عثمان ومسا كل السادة المستمعين والمتابعين،
0: ومساك يا رب. أبو جهاد، يعني بالأمس
1: عشان أنا بعرف شو اللي بدك توصل له عشان ألخص لك الموضوع بعجالة.
0: تمام، تفضل.
1: الله يبارك فيك. مثل ما تفضلت، هاي حملة اسمها نبض قلب لأخونا وحبيبنا وابننا مالك القواسمي بالتعاون والشراكة مع جمعية الهلال الأحمر. أطلقنا هاي الحملة بالأمس في تمام الساعة 5 عصرا واستمرت حتى الساعة 10 تقريبا أو 10:30. تم جمع مبلغ، طبعا تقريبها بنقولش رقم أكيد، يعني قد يكون حسب الاتصالات والحكي يعني ممكن 1,800,000 بهالحدود. أما الرقم الصحيح إحنا إن شاء الله إذا مش اليوم بكرة رح ناخده من خلال أخونا الدكتور طارق الجعبري رئيس جمعية الهلال. نعتقد أخي عثمان أنه إحنا والجمعية استطعنا أنه نمسح دمعة ونرسم بسمة على شفاه مالك وأسرة مالك، ومش بس هيك، وعلى شفاه كل أهل الخليل. أنا والله تلفوني من امبارح لليوم بشرفي ما وقف، والناس قديش مبسوطين وكأنه الموضوع بخصهم وكأنه الموضوع إلهم وكأنه الموضوع ابنهم. أنا بعتقد أنه الناس فيها الخير، وأنا بشوف الخليل لا زالت بصفتها الرائعة الجميلة بلد أبو الضيفان اللي ما بيجوع حدا فيها، واللي دائما هي تستغيث كل حدا بطلب المساعدة منها. حمل ثقيل، بس أنا أعتقد أنه إحنا إخواننا، إحنا في إذاعة منبر الحرية وإخواننا في جمعية الهلال استطعنا فعلا أن نسوي إشي محترم يليق في هاي البلد المحترمة. وإن شاء الله مالك بيسوي العملية وبرجع لنا مشافة معافى لأرض الوطن إن شاء الله.
0: إن شاء الله. طبعا التبرعات باب التقديم لإلها انتهى ولا شغال؟
1: لا، إحنا باب التبرعات عشان في ناس حكوا اليوم بدهم يجيبوا مستمرة طبعا، بس في 3 فروع، في جمعية الهلال الأحمر، البنك، وفي إذاعة منبر الحرية. اللي بالهيبرون تم إغلاقه فقط هدول، يعني عشان كمان ننوه للناس إنه إحنا ما أرسلنا حدا وما بعتنا حدا، إحنا فقط هدول 3 عناوين اللي بيستقبلوا التبرعات
0: فقط بها، وفقط اليوم يعني للي حكى انه بده يدفع او بده يساهم.
1: صحيح عثمان، احنا بننتظر انه الناس اللي التزمت واللي تعهدت واللي قالت انه احنا جاهزين واللي حكوا مبالغ توفي بوعودها عشان احنا نفعل فعلا نصل للمبلغ المطلوب، ونقدر نعالج هذا الشاب الرائع اللي يعني عن جد كثير من الناس بكوا. انت بتعرف عثمان امبارح أخوات شلحوا خواتمهم وجابوهم، إحدى الأخوات جابت الحلق تاعها، يعني مشهد جميل، حصالات لأطفال، يعني ناس أكفاء، ناس مرضى أجوا تبرعوا لمالك. فكل الحب وكل الاحترام باسم إذاعة منبر الحرية وباسم شركائنا في جمعية الهلال الأحمر، بنشكر كل محترم وكل أخ وكل أخت وكل أم وكل أب وكل شاب وكل صبية وكل أخ وكل أخت وكل طفل وطفلة شاركوا وساهموا معنا، إن كان من محافظة الخليل أو من محافظات الوطن أو من القدس أو من غزة أو من الداخل المحتل أو خارج فلسطين، إلهم منا كل الحب والاحترام والتقدير على هاي الوقفة، وهاي وقفة عز، وقفة شرف بصراحة يا عثمان.
0: أكيد طبعا، واللي صار امبارح كان علامة فارقة كمان للخليل، كل فلسطين كانت تحكي فيها بصراحة. فبنقولكم ربنا يكتب الأجر والثواب للجميع إن شاء الله.
1: الخيرين وبنفس المحترمين، وإحنا والجمعية والله ما إحنا طالبين لا شهرة ولا مناصب ولا مراكز، كل اللي طالبينه بس أجر من عند رب العالمين.
0: ربنا يكتب لكم جميعا إن شاء الله. الله يعطيكم العافية على جهودكم أبو جهاد.
1: يعطيك ألف عافية حبيبي.
0: الله يعافيك، شكرا لك. يعني مثل ما قال إنه المبلغ اللي كان مطلوب هو 1,600,000 وصل 1,800,000، اليوم استكمال التحصيل بثلاث مناطق بمبنى الإذاعة بالهلال الأحمر مثل ما قال. طبعا للي قال إنه بده يدفع مثلا وبده يأمن المبلغ اليوم معاه الفرصة اليوم، واليوم رح يتم يعني أو بكرة الإعلان عن المبلغ النهائي الرسمي اللي تم تحصيله بشكل واضح. ف بنقول إن شاء الله شفاء لكل المرضى، لمالك ولكل مريض ومريضة موجودين في وطننا، وإن شاء الله البسمة تكون مرافقة للجميع، ويكتب كمان ربنا الأجر والثواب لكل حدا ساهم وتبرع في هاي الحملة. طبعا الشكر أكيد كان للجميع، للهلال الأحمر، للمؤسسات الرسمية، لإخواننا كمان الشباب المعروفين المؤثرين اللي منقولهم كمان بارك الله في جهودهم، اللي كمان هم ما قصروا ووقفوا كمان وقفة طيبة ومباركة إن شاء الله.

0: بعد فاصل واستراحة قصيرة نعود لنواصل وإياكم المشوار في جزء جديد من البرنامج، فابقوا وإيانا.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك
1: في البلد. زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن، وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568 42 45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
5: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566 47 32، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
3: لأن أولادنا بيستاهلوا الأفضل، ولأن الجودة بتبدأ من اختيارنا. مع تشيل أوت باليستاين يستمتعوا بتشكيلة مميزة من السناكات والسكاكر، محضرة بعناية وبأجود أنواع المواد الخام والتوابل المختارة من أفضل المصادر حول العالم، والأهم محمص وغير مقلي لحتى نقدم طعم مقرمش ولذيذ مع تقليل استخدام الزيوت في منتجاتنا. تشيل أوت باليستاين، ما بنساوم على الجودة، من اختيار المكونات إلى طريقة التحضير وصولاً للطعم اللي بتحبه. تشيل أوت باليستاين، جودة بتفرق وطعم بتحبه العيلة. الخليل شارع السلام بإدارة علي السعافين. للتواصل 0599 08 0073.
6: الساعة الآن 1:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: منتج نادي إنا كنا.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: أسراها.
1: مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329-3950، جوال 0594-22-40. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل. هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

أهلا بكم متابعينا الكرام، لازلنا وإياكم على الهواء مباشرة. كانت في بعض التصريحات اللي خرجت مؤخرا محلل اقتصادي هو مؤيد عفاني، قال بأنه الأزمة المالية اللي بتعاني منها الحكومة الفلسطينية ما رح تشهد تحسن ملموس قبل الانتخابات الإسرائيلية، وما ستفرز من تغييرات في الخريطة السياسية، معتبرا أن طبيعة المرحلة السياسية المقبلة في إسرائيل ستنعكس بشكل مباشر على الواقع الاقتصادي الفلسطيني. أوضح أيضا بأن جذور الأزمة المالية الفلسطينية سياسية بالدرجة الأولى، ليست فنية أو مالية، في ظل استمرار إسرائيل في احتجاز إيرادات المقاصة، مشيرا إلى أن قرارات حجز هذه الإيرادات مرت بثلاث مراحل، كانت بقرارات من الحكومة الإسرائيلية فيما جاء آخرها بقرار من وزير المالية الإسرائيلي دون قرار أو قانون من المجلس الوزاري الإسرائيلي. أضاف بأن أي تغيير في الخريطة السياسية الإسرائيلية سينعكس حتما على الوضع الاقتصادي الفلسطيني، مرجحا ألا تكون هناك حكومة إسرائيلية بالسوء والخنق الاقتصادي الذي مارسه نتنياهو وبن غفير وسموتريتش، وبالتالي فإن نتائج الانتخابات المقبلة قد يكون لها تأثير على مسار الأزمة المالية الفلسطينية. قال بأن الوضع المالي للحكومة الفلسطينية لا يزال على حاله، في ظل استمرار إسرائيل في احتجاز كامل إيرادات المقاصة من أيار مايو 2025، لافتا إلى أن الأموال المحتجزة لدى الجانب الإسرائيلي تراكمت إلى أكثر من 6.2 مليار دولار. أشار إلى أن الدعم الخارجي لا يزال محدود، موضحا أنه لا يوجد دعم من دول عربية منذ بداية العام، يقتصر الدعم على مساهمات محدودة من الاتحاد الأوروبي إلى جانب دعم موعود من البنك الدولي. رأى بأن استمرار احتجاز إيرادات المقاصة بالتزامن مع محدودية الدعم الخارجي يبقي الأزمة المالية الفلسطينية في دائرة المراوحة دون مؤشرات جدية على انفراج قريبة. وفيما يتعلق برواتب الموظفين وما يصرف، قال بأن الحكومة ووزارة المالية تعملان على تأمين راتب بنسبة 50% على الأقل، حد أدنى 2000 شيكل، موضحا أن هذا الرقم ليس ثابتا لكنه السيناريو الأكثر ترجيحا حتى نهاية العام الحالي. أكد أن تقديراته تشير إلى عدم تحسن الوضع المالي الفلسطيني قبل الانتخابات، وأن طبيعة التغيير السياسي الذي قد تفرزه الانتخابات ستكون عاملا أساسيا في تحديد اتجاه الأزمة خلال المرحلة المقبلة. في نفس الوقت كان في بيانات رسمية، هاي البيانات صدرت عن سلطة النقد الفلسطينية، أظهرت التسهيلات الائتمانية، بمعنى آخر القروض في فلسطين وتوزيعاتها على المحافظات. انت بتحكي عن تسهيلات بقيمة 13.2 مليار دولار، هاي إجمالي التسهيلات. المرتبة العاشرة لمنطقة الرام ب 141 مليون دولار. رقم 9 لأريحة 225 مليون دولار، هذا للربع الثاني 2026. رقم 8 طول كرم ب 259 مليون. العيزرية 7 276 مليون. غزة مغدق كمان فيها قروض 376 مليون دولار. بجنين في 443 مليون دولار. المرتبة الرابعة من نصيب بيت لحم، تخيل 584 مليون دولار. المرتبة الثالثة من نصيب الخليل 758 مليون دولار. المرتبة الثانية من نصيب نابلس، نابلس مخد قروض بمليار ومئتين وتسعين مليون. أما رام الله والبيرة فهي الحد الأعلى، وتعادل أربع محافظات القروض اللي موجودة في رام الله. قيمتها الخليل مثلا 700 مليون تقريبا، 750. رام الله مخد قروض بتمانية مليار وتلاتمية وستين مليون، تخيل، ما يعادل أكثر حتى من أربعة، ما يعادل تقريبا كل الضفة ممكن.

طبعا هذا يفسر التركز بخصوصية رام الله والبيرة ومكانتها الاقتصادية والإدارية، تعتبر مركز رئيسي لمؤسسات السلطة والوزارات والهيئات، إلى جانب وجود مقار العديد من المؤسسات والشركات الكبرى والبنوك والمنظمات، فضلا عن النشاط الاستثماري والتجاري والعمراني الواسع في رام الله والبيرة.

0: فبالتالي هذا لا يعني ضخامة القروض والتسهيلات في رام الله والبيرة بالضرورة أنه تكون هي عبارة عن حجم اقتراض فردي للسكان، إنما أيضا يشمل النشاط الاقتصادي والمؤسسات والقطاع الخاص والمشاريع والاستثمارات في المحافظة. يعني في مؤسسات وشركات كبيرة بتاخد كمان قروض، مش هتكون ب10,000 دولار ولا 100، ممكن تكون بمليون مثلا، وقيس على هيك قديش في مؤسسات ومصالح. هذا بيعطيك كمان اشي تاني بلغة بسيطة، مش كل شي بتشوفه انت اليوم قادر انك تصدقه. بمعنى اخر يا ربحي، تشوف واحد راكب سيارة موديل 2026 صفر كيلو مثلا، مش بالضرورة انه اللي عم بيسوقها هو بيمتلكها، او انه فاتح اشي معين مش بالضرورة انه هو بيملكه، لسه مش دافعه. إلى دقات الثانية إلا ربع، بعد ذلك نكمل الجزء الأخير.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
2: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
1: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية. الساعة الآن 2:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس. هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

0: نتابع وإياكم الحالة الجوية للأيام القادمة. اليوم درجة الحرارة في الخليل حوالي 30 درجة مئوية، بكرة بتنخفض درجة لكن بترتفع الجمعة من جديد لتكون تقريبا مثل اليوم. بغزة 31 درجة مئوية حتى اللحظة، المؤشرات العامة لا تظهر أنه هنالك مثلا ارتفاعات كبيرة أو انخفاضات كبيرة بالأيام القادمة، إنما درجات الحرارة تبقى ثابتة تقريبا بهذا المعدل اللي عم نعيشه اليوم. طبعا تطورات الأحداث الميدانية والإقليمية بإمكانكم دوما متابعتها من خلال متابعة منصات الحرية الإلكترونية المختلفة.
1: جمعنا يا حبيبي، جمعنا الهوى، يا حبيبي.
0: أما بالنسبة لحالة الطرق والتنقل في المدينة والمحافظات الأخرى، فبإمكانكم أولا مشاهدة حالة الطرق من خلال البث المباشر على تلفزيون الحرية اللي بنقل صورة المدينة من مختلف الميادين.

معظم المداخل إجمالا بالنسبة للمنطقة الجنوبية من الضفة سالكة باستثناء الفوار رأس الجورة والعروب العجوري هي المداخل المغلقة. هذا حتى اللحظة وتتغير في أي لحظة.

0: هذا البرنامج برعاية سرايا هوم. سرايا هوم، بيت الرفاهية.
1: موديلات بتخطف الأنظار، ألوان اختيرت بعناية، ماركات عالمية، كلها اجتمعت في سرايا هوم لتكتمل الرفاهية. في سرايا هوم أكبر وأوسع تشكيل من البلاط بكل أحجامه، مغاسل وأطقم حمامات من أرقى الماركات العالمية. سرايا هوم، الخليل شارع السلام مقابل مسجد الأنصار، بإدارة عماد القواسمي. 0599-592-795. سرايا هوم، بيت الرفاهية.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
2: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى، ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
1: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشد، عمارة سان جون، الطابق السادس.
2: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.
3: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا على اثنين.
4: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
5: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
6: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
5: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك، الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
2: الساعة الآن 2:00 بتوقيت وايت وينجز.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
4: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي إيش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والأسعار كيف طيب؟
4: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية ومميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق 7، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق 2. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM. عند جوهر الحدث تسأل، تتحقق وتضيء الزوايا المظلمة. تابعونا على منصات التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
7: من كل أنحاء العالم نواكب الأحداث دون انقطاع.
8: يبدو أن المعارك كانت ضارية.
9: الآن.
7: وكلما ازدادت التحديات ازداد إصرارنا على التحقق من الوقائع،
10: الصورة كما هي،
7: والوصول إلى الحقيقة. ومهما صعبت المهمة لن نتوقف.
11: حالة حرب حقيقية.
7: دائما نتابع
12: تفعيل الدفاعات الجوية. شباب كونوا معنا،
7: ودائما مستعدون، لأن السعي وراء الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
13: دقيقة ونجهز نكون على الهواء.
7: التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. مفاوضات ومواجهات، خرائط تتبدل، وتحالفات تتشكل، تحولات كبرى في كل الميادين، متابعة دقيقة ورصد شامل للمعلومة والرأي والتحليل. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

أهلا بكم مشاهدينا إلى الظاهرة من التلفزيون العربي، وفيها نرصد من خلال شبكة مراسلين أحداث الساعة، والبداية بالعناوين. هجمات أمريكية إيرانية متبادلة في مضيق هرمز. الحرس الثوري يقصف قاعدة الأزرق الجوية بالأردن، وهيئة بحرية بريطانية ترصد استهداف سفن قبالة سواحل الإمارات ومياه الخليج. القوات الحكومية اليمنية تعلن إطلاق عملية عسكرية واسعة في جبهات جنوب مأرب، ونائب وزير الخارجية اليمني يقول للتلفزيون العربي إن إيران تسعى عبر الحوثيين لجر السعودية إلى الحرب. سلطات الاحتلال تهدم منزلاً في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وتمهل القنصلية البريطانية في القدس الشرقية 30 يوماً لإغلاقها. غارات إسرائيلية وقصف مدفعي يستهدف بلدات في جنوب لبنان، والجيش اللبناني يكثف مهامه في النبطية وعدد من مناطق الجنوب.

0: نرحب الآن بشبكة مراسلي التلفزيون العربي لفترة الظهيرة حول العالم من طهران حسام دياب، من واشنطن عماد الرواشدي، من عدن عمر المجرمي، من صنعاء خليل القاهري، من رام الله فادي العصا، من القدس أحمد جرادات، من لندن زاهر عمرين، ومن المنصور بجنوب لبنان إدمون ساسين. إدمون، لو بدأت معك، هناك عملية تفجير إسرائيلية كبيرة كما توصف في بلدة المنصور بجنوب لبنان، أطلعنا على التفاصيل لو سمحت.
1: نعم، يعني ما تبقى من سحب دخان نتيجة هذا التفجير هي ظاهرة أمامنا في بلدة المنصور. يمكن القول بأن هذا التفجير هو التفجير 19 اليوم في بلدة المنصور. هذه البلدة تشهد تفجيرات منذ الصباح الباكر، وتشهد أيضا حركة مسيرات لا تهدأ تقوم بعملية نقل المواد المتفجرة إلى النقاط التي يقوم الاحتلال فيما بعد باستهدافها. إذن نتحدث عن حوالي 19 تفجيرا، وأيضا هناك ترقب من قبل أبناء بلدة المنصور وكل يعني فرق الإعلامية المتواجدة هنا لتفجير آخر نتيجة تركز الاحتلال الإسرائيلي وتركيز المواد المتفجرة في نقطة قريبة من المسجد البادي أمامنا، وبالتحديد في النقطة الغربية من بلدة المنصور. تقوم المسيرات بعملية نقل المواد المتفجرة، تضعها في نقطة معينة، ومن بعدها يعني يقوم الاحتلال بتفجيرها عن بعد. طبعا التفجير الأخير كان ضخما جدا وكان قويا جدا، وتزامن مع حركة للطائرات الحربية الإسرائيلية في سماء المنصوري. طبعا المنصوري كما ذكرنا تقارب التفجيرات فيها 20 تفجيرا اليوم، وطبعا تركيز الاحتلال الإسرائيلي عليها بدأ منذ الصباح الباكر، والدمار فيها يزداد يوما بعد يوم أمام أعين المواطنين وأعين كل السلطة، يعني السلطات في لبنان والمجتمع الدولي، من دون أن يتمكن أحد من القيام بأي ردة فعل. وطبعا من هنا نستطيع أن نرصد حركة الآليات الإسرائيلية سواء من دبابات وجرافات التي تشارك أحيانا إضافة إلى المسيرات بعملية التفجير التفخيخ أولا، ومن ثم عملية تفجير المنازل داخل بلدة المنصور.
0: شكرا لك على كل هذه المعلومات يا إدمون. في بلدة المنصور التي شهدت كما أفاد إدمون 19 تفجيرا اليوم. مشاهدينا، في خبر عاجل الآن يفيد مراسل التلفزيون العربي بوقوع غارة إسرائيلية على منزل في مخيم الشاطئ غربية مدينة غزة. إذن غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في مخيم الشاطئ غربية مدينة غزة، وهذه الصور وردت للتو، صور الغارة الإسرائيلية على منزل في مخيم الشاطئ بقطاع غزة. كما تلاحظون سحب كثيفة من الدخان خلفتها هذه الغارة الإسرائيلية. معنا من خان يونس مراسل التلفزيون العربي أحمد البطة. أحمد، مزيد من التفاصيل لو سمحت عن الغارة، عما جرى هناك.
2: وائل، هذا هو الاستهداف الثالث منذ ساعات الصباح. هذه الغارة جاءت على منزل في مخيم الشاطئ قبل لحظات قليلة من الآن، بعد إخلاء إسرائيلي ورد قبل نحو ساعة من الآن تقريبا في تلك المنطقة، أخلى عدة منازل في المكان، ثم استهدف هذا المنزل بغارة من الطيران الحربي الإسرائيلي. واضح أن هذا الاستهداف ضخم، ويعني هذا واضح من سحب الدخان وأعمدة الدخان التي تصاعدت بشكل كثيف من تلك المنطقة الكثيفة بالسكان. نتحدث عن مخيم الشاطئ للاجئين، المخيم الأكثر سكاناً والذي يتكدس أيضا فيه النازحون الفلسطينيون في المناطق الغربية لمدينة غزة، كون هذه المناطق هي الوحيدة المتبقية من مساحات داخل هذه المدينة. قبل أيضا دقائق من الآن كان هناك استهداف إسرائيلي في حي الشيخ رضوان لدراجة نارية، أصيب 2 من الفلسطينيين كانوا يستقلون هذه الدراجة، أحدهما بحالة خطيرة. وأيضا نتحدث عن استهداف آخر كان لمجموعة من

0: الساعات القليلة الماضية إلى مجمع ناصر الطبي جراء استهداف إسرائيلي بالرصاص لمنازل الفلسطينيين. بطبيعة الحال نحن نتحدث عن خروقات إسرائيلية مستمرة، آخرها هذا الاستهداف الضخم في مخيم الشاطئ والذي جاء على منزل سكني في منطقة كثيفة بالسكان، وهذا هو حال قطاع غزة يوميا ما بين إخلاءات تدمر المنازل واستهدافات تقتل الفلسطينيين بشكل مباشر.
1: شكرا جزيلا أحمد البطة في خان يونس. أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ عمليات ضد القوات الأمريكية في قاعدة الأزرق بالأردن واستهداف سفينتين حربيتين أمريكيتين وناقلة نفط في محيط مضيق هرمز ردا على استهداف القيادة الوسطى الأمريكية ناقلات إيرانية وإغراقها الناقلة ريسكو. وقالت القيادة الوسطى إن ادعاءات الحرس الثوري عن استهداف مدمرتين أمريكيتين غير صحيحة، وحذرت واشنطن من إغراق جميع الناقلات الإيرانية إذا استمر ضرب سفن البحرية الأمريكية.
2: ريسكو الناقلة الإيرانية التي أعادت صدى الحرب إلى هرمز أغرقتها القوات الأمريكية ردا على محاولات إيران ضرب سفن حربية للقيادة الوسطى في المنطقة. وبعد أيام من الضربات المحدودة المتبادلة، كانت ريسكو كالنقطة المفصلية التي تحول عند غرقها مسار وقف إطلاق النار. عاد التصعيد العسكري بين إيران والولايات المتحدة. الحرس الثوري وجه صواريخه البالستية باتجاه الأردن رداً على استهداف ناقلات طهران. الحرس استهدف القوات الأمريكية الموجودة في قاعدة الأزرق. الجيش الأردني تصدى للصواريخ، 18 صاروخاً لم تصل أهدافها واثنان سقطا في مناطق مفتوحة وفق بيان الجيش. الرد الإيراني استمر. طهران أعلنت مهاجمة سفينتين أمريكيتين للبحرية وثمان سفن نفطية في المنطقة، بالإضافة إلى سيطرتها على غواصة أمريكية مسيرة عند مدخل هرمز. وفي إطار الرد أيضاً أعلن الحرس الثوري استهداف 10 سفن كانت تحاول عبور منطقة في مضيق هرمز وصفها بأنها محظورة وغير آمنة. في ظل التوتر القائم، إيران تنذر ناقلات النفط لسيما تلك الواقعة في المياه الإقليمية الكويتية والبحرينية كونها في نطاق أماكن تنطلق منها العمليات الأمريكية وفق الحرس الثوري. واشنطن استهدفت 5 ناقلات نفط إيرانية. وزير الخارجية ماركو روبيو هدد بتدمير كامل الناقلات الإيرانية إن واصلت طهران استهداف سفن البحرية الأمريكية. على الرغم من كون التصعيد الأخير هو الأعنف خلال الأيام الماضية، فإنه لا يعني انهيار وقف إطلاق النار بشكل كامل، لكن تهديدات واشنطن وطهران المتبادلة تنذر بإمكانية العودة إلى صراع مفتوح.
1: معنا الآن مراسلة التلفزيون العربي في طهران حسام دياب وفي واشنطن عماد الرواجدي. عماد، كان ماركو روبيو واضحا بالأمس وقال إن الولايات المتحدة ستغرق الناقلات الإيرانية كلما هاجمت إيران سفنا أمريكية. هل يمكن القول إن ليلة الأمس تسجل مفترقا في هذه الحرب عنوانه حرب الناقلات والسفن؟
3: إلى حد ما، ودعني أشير إلى هذا الخبر الذي نقلته فوكس نيوز عن مصدر أمريكي بأن الولايات المتحدة تنفي تماما تعرض أي من جنودها في الأردن لأي إصابات أو مقتل أي من هؤلاء الجنود، وأن كل ما ينشر من أخبار في الإقليم كما يقول هذا المصدر غير صحيح. طبعا هذا ردا على استهداف الأردن يوم أمس بنحو 20 صاروخ باليستي، نقلت بعض المصادر بأنها قصيرة المدى وانشطارية، تمكنت من إصابة بعض الأهداف، لكن المسؤول يقول بأن أحدا من الجنود الأمريكيين في الأردن لم يصب، وأن 100% كما يقول منهم لم يصابوا أو لم يتعرضوا لإصابات أو خسائر في الأرواح. طبعا بالتأكيد الإدارة الأمريكية تحاول أن ترد وأن تثبت هيبتها وقوتها، لكن فقط من خلال استهداف الناقلات دون الذهاب أبعد من ذلك، رغم أن التقارير التي نشرت اليوم في الصحافة الأمريكية أيضا نقلا عن مصادر تشير إلى نقاشات تدور داخل الإدارة الأمريكية عن احتمال الذهاب أبعد من الناقلات. وائل،

0: باتجاه تحديدا جبل فأس أو بيكاكس كما يسميه الأمريكيون، اعتقادا بأن هناك بعض التحركات تحصل في الجبل. وقد أشار دونالد ترامب كما تذكر وائل إلى ذلك قبل يومين، وقال بأن الولايات المتحدة تراقب كل حركة من خلال الأقمار الصناعية في محيط جبل فأس الذي يعتقد على الأقل من قبل بعض الجهات. واليوم نشر تقرير لمركز الدراسات الدولية الاستراتيجية، وهو مركز مقرب من مراكز صنع القرار الأمريكية، يتحدث عن أن صور الأقمار الصناعية تثبت تحركات غريبة في محيط جبل فأس. هذا يتقاطع مع ما قاله الرئيس الأمريكي قبل يومين. هناك تصور بأن الإيرانيين ينقلون أجهزة الطرد المركزي أو جزء منها إلى هذا الجبل، وأن هذا الجبل صعب الوصول له كما يقول هذا المركز، ويقول بأن حتى القنابل عالية الوزن التي تستخدمها الولايات المتحدة من خلال المدمرات B-52، حتى هذا النوع من القنابل ربما لن يكون قادرا على الذهاب بعيدا في هذا الجبل لاستهداف المعدات التي يمكن أن تكون نقلت إلى هناك. لكن حتى الآن كما أشرت وائل، بالفعل الأمور محصورة في استهداف الناقلات، رغم أن الإيرانيين يذهبون أبعد من ذلك ويقصفون ردا على استهداف الناقلات، يقصفون مقرات عسكرية أمريكية. بعض الخبراء اليوم في الصحافة الأمريكية أشاروا إلى أن إيران تتعمد التصعيد حتى تفرض كلفة أعلى على الولايات المتحدة، علها تخفف من الحصار أو تعود إلى طاولة المفاوضات. والضغط بدأ منذ صباح هذا اليوم وائل، حينما وصلت أسعار النفط لأول مرة منذ يوليو تموز الماضي إلى أو اخترقت حاجز $100، وهو أمر مهم جدا في الولايات المتحدة، خصوصا أننا على أبواب مؤتمر الحزب الجمهوري الأول من نوعه قبل الانتخابات النصفية، والذي يستهدف حشد الجمهوريين وإقناعهم بخطة الرئيس الأمريكي وسياساته في الداخل والخارج. ارتفاع الأسعار إلى فوق $100 وهذا التصعيد العسكري ربما يلقي بظلاله على هذا المؤتمر الهام الذي سيعقد في اليوم المقبلين.
1: شكرا لك يا عماد في واشنطن. حسام في طهران، هل يبدو فعلا أن إيران تصعد من هجماتها الحديث عن نحو 20 صاروخ باليستي وجهات أمس إلى الأردن في هجوم هو الأكبر من نوعه كما وصف؟ وهل تتوقع إيران والحالة هذه مع التهديد الأمريكي أن الأمور تسير فعلا نحو تصعيد أكبر؟ ولم يعد يتحدث أحد اليوم على الأقل عن مفاوضات أو مسار دبلوماسي.
2: مبدئيا طالما أن الجانب الأمريكي يقول أو ينفي بوقوع أعداد أو قتلى في صفوف الجنود الأمريكيين، ربما قد تكون هذه إشارة إلى أننا على أبواب خفض للتصعيد بشكل ما لم يحدث أي شيء مخالف، بمعنى أنه ما لم يحدث أي تصعيد خلال الأيام القليلة المقبلة بالتزامن مع اجتماعات مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والقراءات التي كانت تتحدث منذ الصباح عن أن هذا التصعيد مرتبط بهذه الاجتماعات، لأن واشنطن تحاول الضغط بشكل ما، إضافة إلى الدول الترويكا الأوروبية عبر وضع الملف الإيراني في المقدمة والدفع به ملف إيران النووي نحو مجلس الأمن. غالبا ما يكون متزامنا التصعيد العسكري بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية مع اجتماعات من هذا النوع، لكن الأمريكيون يتحدثون عن أنه لا يوجد قتلى في صفوفهم. غالبا تكون الردود العسكرية الأشد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما يقع قتلى في صفوف الجنود الأمريكيين. نرى إمكانية أن يكون هناك تصعيد من عدمه خلال الساعات وربما الليالي المقبلة، لكن في المقابل على مستوى نظرة إيران لهذا التصعيد الحاصل وما الذي تريده إيران عسكريا في ظل عدم حديث الدبلوماسيين حتى هذه اللحظة أو إشارتهم هنا في إيران إلى إمكانية العودة إلى طاولة المفاوضات، هناك ربما إضافة لمشهد جديد أو فتح لمشهد جديد على ما يبدو في منطقة مضيق هرمز. نتحدث عن المنطقة الممتدة هذه المرة من السواحل الشرقية ضمن الجغرافيا الإيرانية قرب سيستان وبلوشستان منطقة تشابهار وصولا إلى بحر عمان. نتذكر أنه خلال اليومين الماضيين وائل كان هناك إعلام من قبل الحرس الثوري الإيراني عن أنه سيتم إنشاء منطقة محظورة في هذه المنطقة، على ما يبدو سيتم الإعلان عنها إما اليوم أو غدا بحسب الحرس الثوري الإيراني. تم إعطاء خيوط رفيعة جدا حول طبيعة هذه المنطقة، كما قلنا تمتد من تشابهار شرقي إيران وصولا إلى بحر عمان. حسين محبي المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني خلال الساعة الماضية على ما يبدو في حديث للتلفزيون الإيراني أشار إلى أن هذه المنطقة سيتم التعامل بها على الشكل التالي: في حال عبور أي سفينة من المنطقة المحظورة في مضيق هرمز سيتم الإعلان عن إحداثيتها الدقيقة لاحقا، لكن سيتم إيقاف تقديم أي خدمات بحرية أو تأمينية أو خدمات دعم لها، بحيث تحرم من هذه الخدمات حتى في حال عبورها من مضيق هرمز لاحقا. كما قال تبدأ هذه المنطقة من منطقة تشابهار وصولا إلى بحر عمان، لم يضيف أي تفاصيل جديدة حتى الآن، لكن فكرة أن توقف إيران خدماتها لهذه السفن والناقلات التي تعبر من تلك المنطقة هذا يعطي انطباعا أو يعطي إشارة إلى أن التصعيد قد يطال تلك المنطقة، ولا تريد إيران الحديث مباشرة عن أنها تريد التصعيد شمالي في تلك المنطقة والتي تعد هي شمال المحيط الهندي إن صح التعبير. وهذا سيترك أيضا السفن والناقلات التجارية والنفطية وشركات التأمين في حيرة من أمرها، هل نمر من ذلك الممر وصولا إلى مضيق هرمز أم نلغي الفكرة، لأن أي تصعيد في تلك المنطقة سيضع هذه السفن في مرمى النيران الإيرانية بشكل أو بآخر تحت أي حجة وتحت أي عنوان. وإيران تقول حاليا بأننا حذرنا هذه السفن وفرضنا منطقة محظورة، فلماذا لا يتم التواصل والتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني ليتم حماية هذه السفن من أي خطر؟ بمعنى أن إيران تنقل ساحة الصراع حاليا من مضيق هرمز الذي ربما يكون قد اعتاد الجميع على تكرار مثل هذه الحوادث والاستهدافات فيه، تنقل الصراع إلى منطقة أبعد ربما هذه المرة عن مضيق هرمز، تمتد على طول السواحل الجنوبية لإيران وصولا إلى بحر عمان، وتصعد العمل العسكري داخل منطقة المياه الخليج على ثلاثة مستويات، تستهدف سفن نفطية، تحذر أيضا بعض الدول من أن عليها إفراغ أطقمها المتعلقة بالسفن والناقلات النفطية الموجودة على سواحلها كالكويت والبحرين. تستهدف سفنا عسكرية للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، نتحدث عن السفن الأمريكية، ويصل الاستهداف هذه المرة أيضا إلى منشآت الطاقة التي تربطها مصالح بالولايات المتحدة الأمريكية.
1: شكرا لك حسام دياب في طهران. إلى اليمن، حيث أعلنت القوات الحكومية إطلاق عملية عسكرية واسعة في جبهات جنوب مأرب وسط البلاد، بينما قالت جماعة أنصار الله الحوثيين إنها سيطرت من جديد على منطقة اليتمة الاستراتيجية بمحافظة الجوف بعد انسحاب القوات الحكومية منها.
3: من تعز إلى الجوف، جبهات القتال في اليمن تستعيد سخونتها مع هجمات متبادلة وتقدم ميداني للقوات الحكومية، بينما تتسع رقعة المواجهات لتدفع بمئات الأسر إلى النزوح. في محافظة تعز بدأت القوات الحكومية هجوما على جماعة أنصار الله الحوثيين في منطقة الكدحة ضمن المحور الغربي للمحافظة، وفق ما أفادت به مصادر عسكرية للتلفزيون العربي. الهجوم تزامن مع قصف مدفعي وجوي مكثف استهدف مواقع للحوثيين وتحشيداتهم في مناطق متفرقة من مديرية الوازعية القريبة من ذباب وباب المندب. وعلى أكثر من محور، تقول مصادر ميدانية إن القوات الحكومية بمساندة جبهات قبلية تمكنت من صد هجوم حوثي عنيف، وأعلنت تحقيق تقدم واستعادة السيطرة على منطقتي المكازمة والمهيال في جبهة الكدحة. وفي جبهة البرح غربي تعز، أعلنت القوات المشتركة أسر قيادي حوثي وعدد من مرافقيه خلال مواجهات وصفت بالعنيفة، بينما استهدفت غارات جوية تجمعات ومراكز قيادة وتعزيزات للجماعة في عدد من جبهات المحافظة. ولم يقتصر التصعيد على تعز، ففي محافظة الجوف شمال شرقي البلاد قالت جماعة أنصار الله إنها أعادت سيطرتها على منطقة اليتمة الاستراتيجية بمديرية خب والشعف، وذلك عقب إعلان القوة الحكومية السيطرة عليها، وهي المنطقة الواقعة قرب الشريط الحدودي مع السعودية. كذلك في محافظة البيضاء وسط اليمن، أعلنت قوات العمالقة إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين. لكن خلف التحركات العسكرية على خطوط النار، تتسع كلفة المواجهات على المدنيين. الأمم المتحدة أفادت برصد نزوح نحو 1800 أسرة جراء تصاعد القتال في مديريتي مقبنة وجبل حبشي بمحافظة تعز، وبينما تتحدث القوات الحكومية عن مكاسب ميدانية جديدة، تبقى الجبهات مفتوحة على مزيد من التصعيد في مشهد يعيد التذكير بأن الهدوء الهش في اليمن لا يزال قابلا للانهيار عند خطوط التماس.
1: معنا الآن مراسلة التلفزيون العربي في عدن عمر المجرمي وفي صنعاء خليل القاهري. عمر، لو بدأت معك، ما هي آخر أخبار المواجهات العسكرية خصوصا مع إعلان الحكومة اليمنية إطلاق عملية عسكرية جنوب مأرب؟
4: أوائل دعني أنوه إلى هذا الخبر العاجل، طائرات حربية للجيش اليمني تحلق الآن في سماء المنطقة التي يحاصر فيها وزير الدفاع اليمني اللواء ركن طاهر العقيلي في الضالع، ليس من جانب الحوثيين بل محاصر من قبل قوى وتشكيلات في الداخل. أثناء وصول الوزير لتفقد الوضع القتالي قالت هذه التشكيلات إن هذه الزيارة غير مرحب بها فتوتر الوضع. أما بالإجابة على سؤالك فالمواجهات محتدمة في الأثناء الجهة الجنوبية لمحافظة مأرب بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين. القوات المسلحة اليمنية تقول إنها أحرزت تقدما في جبهتي العكد وليعيرف جنوب مأرب وسط قصف مدفعي مكثف وكذلك غارات جوية مكثفة من قبل طيران الجيش اليمني وفق مصادر مسؤولة بوزارة الدفاع اليمنية. نتحدث عن سلسلة غارات جوية عنيفة في محافظتي مأرب والجوف استهدفت مواقع الحوثيين وتحصيناتهم. الجيش اليمني يتحدث عن عدد من الأسرى الحوثيين ألقي القبض أو أسرهم الجيش اليمني في جبهة جنوب مأرب، وهذه التطورات تأتي بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف للقوات المسلحة على مواقع الحوثيين على الجبهة الغربية في جبهة الكسارة القريبة من مفرق هيلان على الخط الإسفلتي الرابط بين مأرب وصنعاء. وكذلك المنطقة العسكرية الثالثة شنت بغارات دقيقة بطيرانها المسير استهدفت آليات عسكرية للحوثيين خلال العملية العسكرية حسب مصادر عسكرية من هناك. وفي محافظة الجوف كذلك غارات مكثفة لسلاح الجو اليمني استهدفت آليات عسكرية للحوثيين في معسكر اللبنات شرق مدينة الحزم ومدينة والاشتباكات في محيط مدينة الحزم الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وكذلك استهدفت القوات المسلحة اليمنية مواقع الحوثيين في منطقة العقبة المطلة على مدينة الحزم بمحافظة الجوف شمال شرقي اليمن. وفي الأثناء أيضا هناك مواجهات محتدمة في الأثناء وائل بين القوات الحكومية المشتركة وبين جماعة الحوثيين في جبهة الوازعية. مصادر من هناك تتحدث عن أن الحوثيين شنوا قبل قليل هجوما هو الأعنف على مديرية على منطقتي الوازعية وموزع، يريد التقدم أو الحوثيين يحاول التقدم باتجاه الساحل الغربي وتحديدا في اتجاه مديرية ذباب وباب المندب، لكن التعزيزات القبلية هناك بمساندة قوات العمالقة تصدت لهذا الهجوم ومنعت الحوثيين من التقدم. وعلى الريف الجنوب الغربي أيضا من تعز القوات الحكومية تتحدث عن أنها استعادت منطقة المكازمة والميهال في منطقة جبل حبشي وكذلك في محور البرح. تدور مواجهات واشتباكات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين وسط قتلى وجرحى من الطرفين. الجيش اليمني يتحدث بأنه شن قصفا مدفعيا عنيفا أوقع بالحوثيين الحقب الحوثيين خسائر كبيرة وفادحة في الأرواح والعتاد. كذلك في الساحل الغربي وفي جنوب الحديدة نحو مدينة الجراح تدور مواجهات. العمليات العسكرية وائل في هذه الأثناء ليست فقط في مأرب، إنما هناك عملية عسكرية مستمرة منذ 3 أيام في الجوف أطلقها الجيش اليمني. كذلك قوات العمالقة الحكومية أطلقت عملية عسكرية منذ 3 أيام في محافظة البيضاء وسط تقدم ملحوظ بمديرية الزاهر، لكن المصادر في قوات العمالقة تتحدث عن أن الحوثيين يعني عملوا شبكة ألغام واسعة بمديرية الزاهر حالت دون تقدم القوات العمالقة باتجاه ذي ناعم ومركز محافظة البيضاء. والعملية العسكرية إذن في محافظة البيضاء، العملية العسكرية في محافظات الجوف ومأرب وتعز والساحل الغربي، امتدادا إلى مناطق ساحلية في جنوب محافظة الحديدة. تمضي هذه التطورات وسط تعزيزات وتحشيدات مستمرة للطرفين، لكن وائل خلال المعلومات التي تصلنا من وزارة الدفاع وكذلك من المصادر الميدانية، القوات الحكومية عازمة على التوجه نحو العاصمة صنعاء، فيما الوقائع الميدانية تقول إن الحوثيين مركز أو يركز في جبهاته على الباب المندب وساحل والبحر الأحمر ويعني في الشريط الساحلي عموما. هذه هي التطورات الأخيرة في اليمن التي يمكن أن نجملها في هذه المشاركة.
1: شكرا لك على كل هذه المعلومات يا عمر. عمر المجرمي في عدن، خليل في صنعاء. على الجانب الآخر، ماذا يقول الحوثيون عن تعدد هذه الجبهات وتوسعها؟ هل قادرون على الثبات في مواقعهم؟ لأنهم يقولون أنهم استعادوا بعض المواقع هناك.
5: يعني في المجمل وائل، الموقف في صنعاء يكاد يكون هو ذاته المعلن قبل أيام. ليس هناك مواقف تصدر كل يوم بطبيعة الحال من قبل الحكومة هنا في صنعاء، ولكن بشكل عام يعني حكومة صنعاء تقول أو تنظر إلى
6: راديو الحرية 92.7 FM.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: الساعة الآن 2:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenev.edu.ps.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM. البريطانيين الموجودين في الضفة الغربية وتحديدا في مدينة رام الله، وأيضا يتحدثون عن طرد الضباط البريطانيين الذين يتواجدون في مقر التنسيق المدني والعسكري المخصص لقطاع غزة والموجود في منطقة كريات جات. نتحدث عن قرار غير مسبوق من قبل الإسرائيليين بشأن إغلاق هذه القنصلية إلى جانب طرد الممثلين، ولكن أيضا إسرائيل تهدد بأنها ستطرد مزيد وستغلق مزيد من القنصليات. والحديث عن فرنسا، بحسب هيئة البث الإسرائيلية تدرس إسرائيل بأنها قد تغلق القنصلية الفرنسية إلى جانب خطوات أخرى ضد فرنسا، وذلك بعد يعني اتخاذها إجراءات ضد المستوطنات الإسرائيلية. نتحدث عن قنصلية تابعة لبريطانيا موجودة في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، وهي مخصصة للتعامل مع الفلسطينيين في الضفة الغربية وفي قطاع غزة. أحمد جردات، التلفزيون العربي، من أمام مقر القنصلية البريطانية القدس المحتلة.
3: يبقى معنا من القدس مراسلنا أحمد جردات، ومن لندن مراسلنا زاهر عمري. زاهر، وزير خارجية بريطانيا إيد ميليباند أجرى مجموعة من اللقاءات الصحفية هذا الصباح وقال إنه فخور بالإجراءات بالعقوبات التي ستفرضها بريطانيا على منتجات المستوطنات الإسرائيلية. يبدو أن حكومة بيرنم مصرة على هذه السياسة رغم التهديدات والإجراءات الإسرائيلية.
4: صحيح، وهذا الإصرار انعكس منذ دقائق فقط وائل خلال جلسة المساءلة الأسبوعية لرئيس الوزراء أندي بيرنم، الذي تحدث أمام مجلس العموم عن إصرار حكومته على المضي قدما في هذه الإجراءات وفرض العقوبات على منتجات المستوطنات غير الشرعية، قائلا بأن بريطانيا لديها الآن روح ريادة في هذا الملف وتريد الانتصار للمظلومين، ورفض الإجراءات الإسرائيلية تحديدا التي تجري ضد الفلسطينيين في المستوطنات غير الشرعية على يد المستوطنين. طبعا كل هذه التصريحات تأتي بعد سلسلة فعلا من التصريحات التي أطلقها إيد ميليباند صباح اليوم، والتي تحدث فيها عن يعني استياء بلاده من الإجراءات الإسرائيلية، من ردود الفعل الإسرائيلي، لكنه قال أيضا بأن هذه الإجراءات كانت إلى حد كبير متوقعة من قبل حكومته، وأن الحكومة البريطانية مضت في قرارها على الرغم من الأصوات المعارضة، ذلك أن الإجراءات هذه تأخر اتخاذها، خاصة وأن السياسيين البريطانيين يتحدثون عن تصريحات متتالية لعدد من رؤساء الوزراء السابقين وللنواب عن ضرورة اتخاذ خطوات فيما يتعلق بالمستوطنات، إلا أن أي حكومة قبل حكومة أندي بيرنم لم تتخذ هذه الخطوات. هناك لغة دبلوماسية مختلفة، العلاقات الإسرائيلية البريطانية وفق معلقين تبدو اليوم في أدنى مستوياتها نتيجة هذه العقوبات وردود الفعل الإسرائيلية عليها، لكن في ذات الوقت يجب دائما التذكير بأن هذه الخطوة خطوة رمزية ليس لها أثر حقيقي على العلاقة الإسرائيلية البريطانية القوية للغاية، وذلك ما أتى عليه إيد ميليباند في خطابه البارحة بأن هذه العقوبات ليست ضد الإسرائيليين وليست ضد إسرائيل، بل ضد أعضاء في حكومة إسرائيل تقوم بالإضرار بمصالح إسرائيل نفسها. وأيضا هنا يجري الحديث عن الرخص المتعلقة بتصدير الأسلحة لإسرائيل التي لم تمس في هذه العقوبات، إلا أن إيد ميليباند قال بأن حكومته ستنظر في إمكانية حجب تصدير بعض الأسلحة التي يثبت استخدامها في عمليات الإبادة أو التطهير العرقي حتى، وهو المصطلح الذي استخدم في يعني من ضمن صفوف الساسة البريطانية للمرة الأولى لوصف الجرائم التي يقوم بها المستوطنون ضد المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة. لكن في ذات الوقت تبدو المعارضة إلى حد كبير مستفيدة انتخابيا من هذا من هذه الإجراءات. معظم نواب المعارضة لم يحضروا جلسة البارحة. اليوم سمعنا زعيمة حزب المحافظين أيضا تنتقد هذه الإجراءات التي اتخذها أندي بيرنام، حتى أنها اتهمت بيرنام بأنه امتداد لحكومة كير ستارمر التي كانت قد اتخذت أيضا إجراءات يراها حزب المحافظين ضد إسرائيل، وأبرزها الاعتراف بالدولة الفلسطينية. لكن إعادة الضبط الشامل، وهو المصطلح الذي أيضا استخدمه إد ميليباند لتوصيف العلاقة الإسرائيلية البريطانية الجديدة، لها أيضا بعض ربما الامتدادات القانونية، كترحيل مسألة إن كانت إسرائيل قامت بإبادة جماعية في غزة لقرارات المحكمة، وفي ذات الوقت الاعتراف بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية المتعلق بعدم شرعية المستوطنات. وضمن هذا السياق أتت هذه الإجراءات ومجموعة العقوبات التي فرضت على منتجات المستوطنات، وهي بالمناسبة قليلة للغاية وتتعلق فقط ببعض المنتجات الزراعية، بالإضافة إلى بعض الشركات التي قد تسهم في مشاريع بناء المستوطنات، وتحديدا مشروع مستوطنة إيوان الذي يلاقي انتقادات بريطانية حادة.
3: شكرا لك على كل هذه المعلومات يا زاهر في لندن. أحمد جرادات في القدس، هل هذا الغضب الإسرائيلي على بريطانيا قد يكون مبعثه أن السبحة قد تكر؟ يعني هناك الآن أخبار أن إسرائيل قد تقدم أيضا على إغلاق القنصلية الفرنسية في القدس بعد أن أغلقت البريطانية.
2: يعني بالفعل هذا ربما أكثر ما تخشاه إسرائيل، تخشى أمرين. الأمر الأول انتشار عدوى المقاطعة بأن تطاول أو تتخذ دول أخرى إضافية مثل هذا الإجراء بمقاطعة منتجات المستوطنات، والأمر الثاني يتعلق بامتداد هذه المقاطعة وعدم اقتصارها على الضفة الغربية المحتلة، بل امتدادها إلى الشركات الإسرائيلية التي تعمل في داخل الخط الأخضر. ولكن على الرغم من أن الخطوة كما قال زاهر خطوة رمزية، الخطوة البريطانية، ولا تؤثر على التبادل التجاري الإسرائيلي البريطاني، والتبادل أصلا بمنتجات المستوطنات هو ضئيل جدا، ولكن إسرائيل اتخذت إجراءات غير مسبوقة، بداية بإغلاق القنصلية البريطانية، ونتحدث عن إغلاق قنصلية ساهمت في تشجيع الهجرة اليهودية إلى فلسطين قبل النكبة وبمساعدة المنظمات الصهيونية، وسلحت هذه المنظمات. لذلك كان لافتا أن تقدم إسرائيل على هذه الخطوة. أيضا نتحدث عن إمكانية أن تمتد هذه الخطوة لتصل إلى دول جديدة. تقديرات بحسب هيئة البث الإسرائيلية بأن المستوى السياسي أو وزارة الخارجية تدرس خطوات إضافية ضد فرنسا بإغلاق القنصلية الفرنسية في مدينة القدس. عندما نتحدث عن قنصليات في مدينة القدس فهي مخصصة للتعامل مع الفلسطينيين، مع الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس، مع أيضا الفلسطينيين في قطاع غزة. لذلك إسرائيل قد تقدم على إغلاق مزيد من هذه القنصليات الموجودة في داخل المدينة. ولكن واضح بأن إسرائيل يعني كانت متفاجئة من أمرين. الأمر الأول يتعلق بانضمام أكثر من 10 دول إلى بريطانيا بالحديث عن العقوبات على المستوطنين والمستوطنات، وأيضا دعمهم للخطوة البريطانية. الأمر الثاني الذي كان مفاجئا لإسرائيل عدم اتخاذ إدارة ترامب حتى اللحظة أي قرار، وسابقا لم تتخذ أي قرار لمنع الحكومة البريطانية عن الإقدام على هذه الخطوة. هذا ما أكده يعني مسؤول أمريكيون للقناة 12 الإسرائيلية، بأن ترامب ربما يعارض اتخاذ مثل هذه القرارات، ولكنه لم يعمل على منع بريطانيا من اتخاذها. وحتى كانت هناك تصريحات مسيئة لبريطانيا من قبل الأمريكي في إسرائيل مايك هاكبي ضد الخطوة البريطانية، إلا أن مسؤول في البيت الأبيض تخلى عن هذه التصريحات وقال بأن هاكبي لم ينسق لا مع البيت الأبيض ولا مع وزارة الخارجية الأمريكية قبيل الإدلاء بهذه التصريحات. إذن خطوات إسرائيلية حادة بالتعامل مع العقوبات، الخشية من أن تنتشر هذه العدوى وأن تتوسع وأن تنتقل أوروبا والدول الغربية من التنديد إلى اتخاذ إجراءات. ربما الإجراء الحالي ليس كافيا بحسب الفلسطينيين، الفلسطينيين يطالبون بإجراءات ملموسة لإجبار إسرائيل على احترام القانون الدولي، ولكن أيضا استعمال بريطانيا التي يعني من خلالها ومن خلال ما يعرف بوعد بلفور الذي يعني في عام 1917، ونتحدث عن دعم بريطانيا لإسرائيل ولليهود قبل النكبة، استعمال بريطانيا لمصطلح التطهير العرقي في داخل الضفة الغربية، هذا مصطلح جديد وربما سيكون له يعني تأثير في الفترة المقبلة، وقد يدفع بعض المنظمات التي بالفعل رحبت بهذه الخطوة البريطانية ورحبت باستخدام هذا المصطلح، قد يدفع بعض المنظمات إلى إصدار تقارير تتحدث صراحة عن وجود فصل عنصري في الضفة الغربية وحالة من التطهير العرقي، وهذا يضاف إلى الاتهامات لإسرائيل بارتكاب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
3: شكرا جزيلا يا أحمد. أحمد جرادات في القدس. قالت السلطات الأوكرانية إن 6 مدنيين على الأقل أصيبوا في هجوم لمسيرة روسية على مبنى سكني متعدد الطوابق في حي دارنيتسكي في كييف. وقال مراسل التلفزيون العربي إن دوي انفجارات سمع الليلة الماضية وصباح اليوم في العاصمة الأوكرانية جاء نتيجة هجمات بمسيرات.
1: يستمر الضغط الروسي على العاصمة الأوكرانية كييف. قبل نحو ساعة من الآن ضربت مسيرة روسية هذا المبنى السكني المتعدد الطوابق وفق ما ذكر عمدة المدينة.
5: راديو الحرية
6: 92.7 FM.
7: الساعة الآن 3:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
5: راديو الحرية
1: 92.7 FM. تستمر حالة التأهب الجوي بين ساعة وأخرى نتيجة التهديدات والضغط الروسي المستمر سواء بالهجمات من خلال الصواريخ أو المسيرات. محمد زاوي، التلفزيون العربي، حي دارنيتسكي، كييف.
3: في المقابل أعلن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي استهداف قاعدة بحرية تشمل محطة لشحن النفط ومنشآت داخل الميناء العسكري في مدينة نوفوروزيسك الروسية. وبحسب السلطات الروسية فقد قتل 4 أشخاص وأصيب نحو 30.
8: سماء أوكرانيا تلتهب مجددا. الهجمات الروسية تعود بقوة إلى كييف بعد هدوء نسبي تزامن مع تحركات أمريكية في المنطقة. طائرات مسيرة روسية استهدفت مبنى من 16 طابقا في قلب المدينة ومنشآت أخرى. حصيلة ليلة واحدة مقتل 5 أشخاص وإصابة نحو 30 آخرين بحسب السلطات المحلية. استهدافات أخرى سجلت في سومي وزابوريجيا وفي أوديسا جنوبية البلاد. من الجهة المقابلة أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض وتدمير 384 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية، بينما صرح حاكم منطقة كراسنودار بمقتل 4 أشخاص في هجوم أوكراني على مدينة نوفوروسيسك. خطوط نار ملتهبة تتقاطع مع خط تواصل مفتوح بين ترامب وبوتين. الكريملين أعلن أن الرئيس الروسي أجرى محادثات هاتفية وصفها بالصريحة والبناءة مع نظيره الأمريكي بعد نهاية زيارة المبعوثين الأمريكيين إلى موسكو وكييف. بينما يتحدث الرئيس الأوكراني من جهته عن أفكار أمريكية جديدة للتسوية وإمكانية عقد جولة أخرى من المباحثات خلال الشهر الجاري. محادثات أبرز ما يعقد مسارها، ملفات اقتطاع الأراضي الأوكرانية ومستقبل دونباس، إلى جانب الضمانات الأمنية التي تطلبها كييف.
3: معنا الآن مراسلة التلفزيون العربي في كييف إياد ستيتية وفي موسكو سعد خلف. إياد، لو بدأت معك، مزيد من الهجمات الروسية، عدد كبير من المسيرات بعد توقف مؤقت.
9: نعم، فعليا طبعا كانت هناك فترة تهدئة أو هدنة مؤقتة كانت أعلنتها روسيا من جانبها لمدة 3 أيام، وذلك بالتزامن مع زيارة مبعوثي الرئيس الأمريكي إلى كييف جيرد كوشنر وسيبويتكوف. لكن يعني بمجرد انقضاء هذه الهدنة عاودت القوات الروسية لاستهداف العاصمة كييف. وهنا بالمناسبة أريد أن أشير لأن محيط العاصمة، البلدات والمدن والقرى الواقعة في محيط كييف، كانت عرضة حتى أثناء هذه الهدنة للهجمات الروسية. طبعا اليوم لم يختلف كثيرا عن سابقه، كانت أيضا سفارات الإنذار دوت لأكثر من مرة في العاصمة كييف. في أحدها كانت فترة الإنذار تمتد إلى نحو 4 ساعات، بدأت من الساعة 4 فجرا وحتى 8:30 صباحا، وعودت مجددا لتطلق هذه السفارات بعد رصد مسيرات في أجواء العاصمة كييف. طبعا نتج عن هذه الهجمات الروسية سيارات صباح اليوم كان هناك استهداف كما جاء في تقرير الزميل محمد لأحد المباني السكنية في حي دارنيتسكي. هناك الحديث كان عن إصابة 6 مدنيين إضافة إلى أضرار لحقت في يعني الشقق السكنية في الطوابق العليا من هذا المبنى السكني. لكن وائل، هناك أيضا كان استهداف آخر للعاصمة كييف ظهر اليوم، كان هناك عدد من المسيرات التي رصدت أيضا وكانت الدفاعات الجوية قد تأهبت لإسقاطها. في بعض من هذه المسيرات قد أسقط في ذات الحي، في حي دارنيتسكي مرة أخرى، هناك مجددا يعني أضرار لحقت بمبنى سكني بحسب آخر المستجدات والتصريحات التي كان قد أدلى بها عمدة المدينة فيتالي كليتشكو. أسفرت هذه الضربات عن إصابة 3 أشخاص. إضافة إلى ذلك تحدث عمدة المدينة عن أن حطام لمسيرات سقط في منطقة مفتوحة في ذات الحي في حي دارنيتسكي، وأيضا هناك أيضا استهداف لمستودعات أو مباني مستودعات في ذات المنطقة. ويرجح طبعا لأن كانت هناك محاولات لاستهداف محطة القطارات في هذا الحي تحديدا، محطة قطارات دارنيتسكي. طبعا الهجمات الروسية وائل كانت قد امتدت إلى العديد من المناطق الأوكرانية خلال ساعات الليل. نتحدث بالتحديد عن منطقة أوديسا، هناك حاكم المنطقة تحدث عن أن هجوما روسيا بالمسيرات استهدف معبرا حدوديا بريا ما بين أوكرانيا ومولدوفا، وهو معبر ستارا كازاتشا. هذا الاستهداف أو هذا الهجوم كان قد أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين بحسب ما ذكره حاكم المنطقة. إضافة إلى ذلك تحدث عن أضرار لحقت بمرافق هذا المعبر وعدد من الشاحنات في هذا المعبر، وأيضا جرى تعليق العمل في العبور من خلال هذا المنفذ الحدودي في كلا الاتجاهين بحسب ما ذكرت دائرة حرس الحدود الأوكراني. في ميكولايف، المقاطعة المجاورة لأوديسا، أيضا كان هناك استهداف بمسيرات أدى إلى مقتل شخص وإصابة 4.
5: راديو الحرية
7: 97.7 FM. عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات، الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: تنظيف بيوت، مكاتب، شركات، تعقيم سجاد، كنب، خزانات، مطابخ، أرضيات، زجاج بعد التشطيب، تنظيف حدائق، مستودعات. لسه ما خلصنا، لو ضليت أعد يمكن نضل بكرة. رتب أمورك، قرروا ما يتركوا ولا زاوية بالدنيا بدون ما يلمعوها. آخر مرة قلت بكرة بنظف، كم مرة إجت بكرة وما صار إشي؟ طيب شو بتستنى؟ رتب أمورك، فريق محترف بيرتب لك أمورك وبيظبط لك الدنيا، بنظف لك كل إشي بتتخيله بسرعة ودقة. المكان رح يطلع مبسوط قبلك، ولو في خدمة نسيناها هم غالباً عاملينها برضو. من 32 خدمة عند رتب أمورك. لا تضل تفكر كتير، ورنلنا هسا على الرقم 0566-4732 أو زوروا صفحاتنا على السوشيال ميديا رتب أمورك للتنظيف، أو موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولاً متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولاً من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

رسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: حس. خصومات قوية على البضاعة المعروضة تصل حتى 40%. زوروا فرع المهندس سنتر بلس عين سارة بجانب مسجد الحسين واستفيدوا من أفضل العروض على أشهر الماركات. اغتنموا الفرصة، الكميات محدودة، أفضل الماركات العالمية بأسعار وعروض ما بتتفوت، فقط من بيت الماركات العالمية المهندس سنتر.
1: المهندس سنتر بلس للأجهزة الكهربائية والماركات العالمية. الخليل عين سارة بجانب مسجد الحسين.
2: الساعة الآن 3:00 بتوقيت وايت وينجز. شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
3: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي إيش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والأسعار كيف طيب؟
3: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية ومميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

0: قد يفقد الإنسان أحد حواسه أو يولد دونها. ماذا لو كانت الظروف الاجتماعية والتعليمية وبيئة العمل تستوعب الاختلاف؟ بالتأكيد سنفتح المجال للحاسة السادسة. برنامج الحاسة السادسة يعنى بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، من إعداد وتقديم إسراء أبو داود.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: عبر إذاعة الحرية 92.7. مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج الحاسة السادسة. البرنامج الأسبوعي اللي بتناول قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة. دائما بنحكي إنه إحنا صوت كل شخص ذوي إعاقة في الضفة الغربية وقطاع غزة. الصوت والرسالة لحتى نلاقي الحل على أرض الواقع. هو الحل موجود دائما بحكي، بس بدنا نشوفه هيك مطبق ومنفذ. مع شركة القصراوي التجارية، القصراوي عالم من التسالي اللي دائما هي موجودة معنا خلال هذا البرنامج. كل التحية لكل العاملين في الشركة. تحية طاقم العمل في الهندسة الإذاعية المتألق دائما ربحي أبو رموز وإيهاب النتشة. مساء الفل، وأنا رح أكون معكم على مدار ساعة من الزمن. إسراء أبو داود.
1: البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

في برنامجنا دائما بنحب حاضر طيب في برنامجنا دائما بنحب نكون مع كل الناس، ودائما انا بحكي نجاح هذا البرنامج كتير من الناس، وجود الناس معي ووقفتهم معي، فسواء جمهور سواء إعلاميين أو إعلاميات، سواء أشخاص ذوي إعاقة، سواء حتى طاقم الحرية. اليوم حلقتنا مختلفة شوي.

0: الحلقة دائما بحكي إنه الإعلام هو الأساس في أي موضوع. الإعلام هو اللي بيساعدنا لحتى نوصل لحقوقنا، فما بالكم لما يكون الإعلام والإعلاميين متكاتفين مع بعض لحتى نوصل الصوت ونوصل للحل ونوصل لتطبيق القوانين. اليوم معي في الاستوديو المؤسسة الجميلة الحنونة الطيوبة والإعلامية كمان، وهي محاضرة في جامعة الخليل وأيضا هي مؤسسة روح في الخليل، الأستاذة سمية أبو رموز. مساء الفل.
1: سعد مساك إسراء، مساء كل السادة المستمعين.
0: أهلا وسهلا. أنا بحس برهبة لما أستضيف إعلاميين، هيك هي رهبة جمال مش رهبة خوف يعني، بس إنه أهلا وسهلا فيك، نورتينا
1: حبيبتي. يسعدك إسراء.
0: الله يسعد قلبك يا رب. كمان معنا، بدي احكي لكم شغله قبل ما اعرف عنه. انا قبل ما اكون اعلاميه كنت كتير بسمع راديو، وحتى لما دخلت في الاعلام كنت كتير اسمعه، فكتير مبسوطه اليوم انه هو معي في الاستوديو. من بديش احكي انه انا اعلاميه وبدي احاوره، بدي احكي من حدا حابب يوصل صوتي عن طريق هذا الزميل الرائع، صوت الحر، وكمان حتى صوته على الاذاعه كتير حلو مش مجامله والله، وكتير قريب من الناس، زميلنا في اذاعه الرابعه الاستاذ والصحفي، وهو مختص ايضا بالصحافه الاقتصاديه الاستاذ علي العويوي. اهلا وسهلا.
2: يا هلا بك إسراء، ويسعد مساكي، وشكرا يعني كبرت راسي.
0: لا لا والله بالعكس، ما شاء الله أنا عن جد كنت أسمعك قبل ما يعني قبل ما أدخل في مجال الإعلام، وأنا كتير مبسوطة إنك برضو موجود معنا اليوم وبدنا ندر.
2: وأنا أكتر إن شاء الله يعني. موجود كمان أستاذة سمية. الله
1: يسعدك يا علي.
0: أهلا وسهلا فيكم علي وسمية، واليوم هي حلقة خلينا نقول إعلاميين، مش حلقة. دائما في برنامجي بستضيف ناشطين، بستضيف أشخاص ذوي إعاقة، بس اليوم عم بستضيف ناس راح يساعدوني بأنه نوصل صوت الأشخاص ذوي الإعاقة، لحتى كمان ان شاء الله لقدام نلاقي في بعض القضايا تم حلها، ولا شو رايك يا سمية؟
1: اكيد اكيد
0: يعني اتفضلي.
1: في قضايا انا مؤمنه ايمان مطلق انه محتاجه صوت اقوى، انه نوصلها للمجتمع ونشتغل عليها بشكل كتير افضل من الشكل الموجود.
0: اهلا وسهلا فيكي. بالبدايه قبل ما نحكي عن التفاصيل اللي بدنا نحكي فيها في الحلقة، بحب المستمعين يتعرفوا على مؤسسة روح، ومن وين اجت فكرة مؤسسة روح؟
1: بصراحة مؤسسة روح بلشت بال2020 كمبادرة إعلامية، اجت بوقت كتير صعب في فترة الكورونا. كان عندنا هدف واضح عند مجموعة من الصحفيين انه احنا عن جد نقدر نقدم قصص انسانية بوقت الناس بتمر بظروف كتير صعبة، وانت بتعرفي بوقت الكورونا قديش الاخبار كانت منهكتنا من ناحية عدد الاصابات، الناس اللي توفوا في جائحة كورونا. فقدمنا مشروع لمنظمة اسمها منظمة وان إفرا، على اساس انه ننتج 10 قصص انسانية بتحكي عن الاثر الاجتماعي لجائحة كورونا، والحمد لله تم التوافق على المشروع ونفذناه برفقة مجموعة من الزملاء. يمكن بفترتها كان عندنا هدف واضح انه نعزز اكثر مفهوم الاعلام الانساني، يعني بالوقت الكل وسائل الاعلام بتحكي عن جائحة كورونا والعالم دخل في دوامة ما إلها اول ما إلها اخر، كان احنا بدنا نقدم اشي بنمط جديد انه الناس نبث فيها روح الامل والتفاؤل. بعد هيك بخفكيش يا اسراء انه انا انشغلت والزملاء اللي كانوا موجودين معي بنفس الوقت انشغلوا، ولكن ظلت الفكره طول الوقت عالقه بالذهني. انه مفهوم الاعلام الانساني صفى بالنسبه لنا جدا مطلوب في ظل وجود السوشيال ميديا وانغماس الناس وراء المشاهدات واللايكات والمتابعات، ولكن انا رحت باتجاه انه ادرس الماجستير. ويمكن بوقتها ضليت افكر بالمشروع لدرجه اني خليت رساله الماجستير بتحكي عن هذا الموضوع. كان عنوانها بوقتها تاثير الاستمالات العاطفيه بالقصص الاخباريه الرقميه على الصحه النفسيه للجمهور الفلسطيني. بمعنى اني انا دمجت بين علمين، اللي هو علم النفس وعلم الاعلام، ووصلت لنتيجه انه الناس اللي عمالها بتتعرض لمحتوى صادم طول الوقت هي بحاجة لمتنفس جديد، ومحتاجين كمان احنا بنفس الوقت

0: محتوى يقدر يحافظ على الصحة النفسية للجمهور، بمعنى أنا أتابع السوشيال ميديا بدون ما أعيد إنتاج الصدمة الموجودة في بعض مقاطع الفيديو. وقررت في نهاية 2023 في ذروة الحرب على قطاع غزة أني أقدم مقترح جديد لمؤسسة اسمها Leaders International. كان هدفي في هاي الفترة أنه عن جد أرجع أنتج قصص إنسانية، ولكن بمسمى جديد، قصص إنسانية آمنة على الصحة النفسية. أخذت التمويل وبلشنا نشتغل على الموضوع. أنتجنا 15 قصة، وسبحان الله بعدها إجت في راسي فكرة أنه ليش أنا ما أرخص روح، ولكن كان الترخيص جاي أكثر من وزارة الاقتصاد والغرفة التجارية. خلال عام سعينا انه احنا ندرب جيل من الصحفيين الشباب وصناع المحتوى على مبادئ الاعلام الانساني.
1: نعم.
0: نقدر ننفذ جلسات تفريغ نفس باستثمار الفنون الاعلامية. قدرنا نحصل في 2025 على جائزة الاسكوا التابعة للامم المتحدة في بيروت، وجائزة جزيل خوري للاعلام الرقم الانساني.
1: ما شاء الله، انجازات كثيره رح نحكي عنها خلال هاي الحلقه مع الاستاذه سميه ابو رموز ومع الاستاذ علي العويوي، بس بعد دقات الساعه.
2: هذا البرنامج ياتيكم برعايه شركه القصراوي التجاريه الصناعيه. القصراوي عالم من التسالي.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 3:15 بتوقيت بنز حيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.

0: رجعنا لكم من جديد في برنامج الحساسات عبر إذاعة الحرية 92.7 مع شركة القصراوي التجارية القصراوي، عالم من التسالي، ومع المتألقة سمية أبو رموز والمتألق علي العويوي. أهلا وسهلا علي.
1: يا لبيك إسراء، يسعد مساكي.
0: يعني قبل الحلقة بقول علي العويوي محاور من قبلي وبحكي شو بدي أسأله لما يدخل عندي على الاستوديو. هو خبرة أكتر مني وأنا بتعلم منه، وبالآخر بدي أحاوره. يعني
1: لا العكس. ما بيعيش الإنسان وبيموت وبيتعلم. يعني امبارح اللقاء اللي احنا ممكن أنا أستبق الحديث، يعني كمان شوي رح نحكي إنه أنا شو تعلمت من إسراء كمان. يعني حتى في مصطلحات نستخدمها في الإعلام، يعني هذا شيء مهم.
0: بما أنه سمية كانت تحكي عن إنجازات روح والجوائز اللي أخذتوها ما شاء الله عنها عنكم الله يحميكم، لفت انتباهي مصطلح الإعلام الإنساني علي، وإنت حكيت لي أنك أنت كنت منسق مع سمية في روح، وكمان حاليا هيك رجعت لروح وعم بتكملوا مسيرتكم اللي بلشتوا فيها بال2020. بس لفت انتباهي مصطلح الإعلام الإنساني، شو يعني؟
1: بالبداية أنا سعيد جدا، ومن الأمور الرائعة بحياتي أن أنا أكون جزء من روح برفقة الإعلامية والأخت سمية. يعني بصراحة وبعتقد أنه أنا ما روحتش يعني من روح، ضليت أكيد موجود فيها.
0: أكيد إحنا كتير كنا نجيب
1: هذا المصطلح، أنسنة الإعلام، خلينا نقول الأنسنة الإعلامية والقصص. كمان الفضل لله عز وجل، وتانيا للأستاذة سمية وأفكارها. الحقيقة كان ملفت إلي بدرجة كبيرة إنه الإنسان بشعر، خاصة الصحفي اللي بيعيش كتير ظروف وبيعيش كتير قصص وبسمع وبشوف وبنحتك بقصص الناس مش دائما بتحتك فيها ولا بتشوفها بالشكل العام. وإحنا بنتعمق بتفاصيلها وخصوصياتها. وأكتر ناس بتأثر وبتوقع من الجانب النفسي هم الصحفيين، بيعيشوا أوضاع نفسية صعبة. بتذكر انه مثلا 2014 قبل اعتقالي كانت فترة اللي هي خطف المستوطنين اللي بتذكر بالخليل، كان ضغط نشتغل 24 ساعة. هذا ولد عندنا ضغط نفسي بشكل مش طبيعي. بعدها اوكي اعتقلت وما الى ذلك، لكن الصحفي في عمله بحس شو يعني وجع نفسي. الصحفي اكتر حدا ممكن هو يعرف شو المعاناة اللي بيعانيها اي حدا، لانه بيتعامل مع الناس اللي عندهم إعاقة، بيتعامل مع الناس اللي عندهم مشاكل اجتماعية أو اقتصادية، على وجه الخصوص الأكثر القضايا اللي احنا بنلاقيها. فأنسنة الإعلام والتركيز على القضايا الإنسانية كان مفرح إلنا ومريح، وأيضا بيعكس صورة أخرى ونموذج جديد في موضوع الإعلام والتركيز فيه لمجال العمل الصحفي. وأتوقع إحنا كنا يعني في روح من الأوائل اللي اشتغلوا في هذا المجال.
0: وفعلا في قصص طلعت وأنا كنت متابعة، فعلا طلعت بطريقة مؤثرة وبنفس الوقت بطريقة بتلفت انتباه الناس للحق أكثر من ما هي كمان أنسنة قصة فقط، ولا شو رأيك؟
1: صحيح. يعني هي طبعا احنا أساس النشر الإعلامي، وكيف لو كان الربورتاج اللي كان المكتوب اللي حكيناه عن ملخص 25، انه مش بس كبسة الزر والنشر هي الفكرة والهدف، على العكس انا بدي اوصل للحقيقة. والإعلام والموضوعية هي اساس العمل الحقيقي، وايضا كنا نوصل الرسالة الإنسانية الحقيقية بوجهها الحقيقي وبتفاصيلها الحقيقية، لا أن ندخل في المواضيع الإنشائية أو تغيير حقيقة مقابل أن أخرج مادة معينة لألفة نظر المشاهد أو المستمع. لا، أنا بتحدث عن قضية حقيقية إنسانية بحتة بكل ما تحوي من تفاصيل. حتى يعني بالعمل أثناء تصويرنا هاي القصص كنا نتأثر ونعيشها. يعني كنا نعيش هاي القصص، مش جاي أنتج مادة. اليوم مثلا أنا بدي أنزل مثلا بدي أعمل تقرير عن اجتياح، عن ما فيش تفاعل بيني وبين مثلا المستوطن بالشارع مصور عن اعتداء، وقصة ناس يعني متأثرين من اعتداءات المستوطنين أصبح عادي. لكن أنا بتعمق بقصة وبقعد مع الشخص وبحكي عن حياته وعن تفاصيله ومراحل اللي وصل لها، مثلا إذا كان عنده إعاقة معينة، إذا كان بيعاني من ظروف كمان معينة، إذا كان عنده فكرة ريادية وبلش فيها من الصفر، أو إذا كان إنسان كبير بالعمر وعنده تاريخ. بالتالي كنا نعيش التفاصيل بواقعيتها وبمنطقيتها، وكنا نعرضها بنفس الصورة اللي كنا شايفينها بدون أي بهرجات أو إضافات.
0: نعم ما شاء الله. أو يعني في شغلة أنا بحب أحكيها فعلا، لما الإنسان يعيش بالتفاصيل ويكون في إحساس بالإشي اللي عم يسمعه بيقدر يوصل الرسالة بطريقة عن جد مؤثرة، وبيقدر يوصل الصوت يعني الصوت كما هو، لحتى يكون عن جد الصوت لازم يوصل، لازم يكون مؤثر. لأنه بالنهاية دايما بقول إنه إحنا كلنا في هاي البلد أصحاب حق، سواء أشخاص ذوي إعاقة أو مثل ما حضرتك تفضلت وذكرت كبار سن أو حدا عنده مشكلة. الله يعطيكم العافية، مستمرين معك علي. رح نحكي هلأ عن لقائنا، بس أرجع لسمية. سمية قصص كتيرة، وأنت الفكرة من أنسنة الإعلام أو من أنسنة القصص هي نابعة منك كسمية من جوا. وحكيت في الأول الانتماء هو اللي بينجح أي عمل، سواء عمل إعلامي أو غير إعلامي، وكمان الانتماء لأي قضية ممكن يسرع بحل كتير من المشاكل. صح إحنا في بلد للأسف في علامات استفهام كبيرة على كتير أشياء عم بنعيشها، إلا إنه إحنا كإعلاميين بنحاول. فأنت رحتي على الوتر الحساس، واللي لفت انتباهي أكتر إنه أنت في مشروعك أو في مؤسستك بلشت تدخلي في قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، بلشت تفكري كيف بدك توصلي صوت الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال قصصك ومن خلال المشاريع اللي أنت عم تشتغلي فيها. تحكي لنا أكتر عن الموضوع.
2: زي ما أنت حكيتي يا إسراء، أحيانا إيماننا بالقضايا هي اللي بتشكل الدافع بالنسبة لإنه كيف نمضي باتجاهها. ويمكن أنا على مدار سنوات العمل الطويلة في المجال الإعلامي كان كتير بشدني فكرة إنه أركز على قضايا الفئات المهمشة بالمجتمع الفلسطيني. يمكن تستغربي مني، أحيانا كنت أدخل على المؤسسات الدولية أطلع كيف العالم برا الإطار الجغرافي تبع اللي هو البلد، كيف عمالهم بتناولوا هاي القضايا، قديش حجم الحساسية اللي بتنعطى للقضايا، كيف بيتم إنتاج المحتوى المرتبط بهذا الموضوع. عشان أكون صادقة معك أكثر، فكرة العمق باتجاه قضايا الفئات المهمشة بالمجتمع الفلسطيني، لا سيما موضوع الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، أنا شخصيا بتعامل معه بحساسية مفرطة. ويمكن أنت لاحظت في أكثر من مرة كنت لما بدي أحكي عن أي إشي مرتبط في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة أرفع سماعة التليفون، ألو يا إسراء عنا الموضوع كذا كذا، شو بتنصحينا ضمن هذا الإطار؟ لأنه فكرة الإعلام الإنساني ككل فكرة احترام خصوصية واحترام أخلاقيات مهنة واحترام حقوق هدول الأشخاص كإنسان، وفكرة عدم التنميط وكسر القوالب النمطية الموجودة والتغريد خارج الصندوق كمان بتطلب منا إنه عن جد نروح لجهات الاختصاص. يعني أنا اليوم لما دخلت في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة دخلت هذا الباب برفقة إسراء، وبعرف إنه الإسراء هي المرجعية بالنسبة إلي في هذا الموضوع. بديش أحكي لك هلأ في موضوع الأطفال، عنا مشاريع انكتبت ضمن هذا الإطار، وعنا مشروع جاي بالطريق رح نشتغل فيه مع الأطفال واليافعين. حجم الأبواب اللي طرقتها مقابل إنه أكتسب خبرة ومهارة ومعرفة مبنية على أسس واضحة، بديش أحكي لك قديش عددها، رغم إني موضوع كبار السن من المواضيع اللي عندي شغف كبير باتجاهها، وحب عن جد أقدر أحقق إنجاز حقيقي ضمن هذا الإطار. ويمكن مسمى الإنجاز البعض يوقف عنده، موضوع مش إنجازك إنه أنت أنتجت قصة أو أنتجت بودكاست أو حصلت على جائزة أو ما إلى ذلك. البعد أعمق، البعد كتير أعمق من هيك. مدى رضاك الداخل لما أنت بآخر الليل بتحط راسك على المخدة وبتحكي عن جد أنا اليوم حكيت عن إسراء بطريقة إنسانية. ودائما بحكي لهم معادلتي في الشغل سهلة، بتصور أخي أمي أبي أي حدا بيعز علي أو بحبه مكان الشخص اللي بقابله. إذا برتضي أشوفه بهذا الشكل وبهاي الهيئة وبحكي عن هاي الجزئية بهاي الطريقة أنا ما عنديش مشكلة. تصوري يا إسراء في ضيوف كانوا يجي عند على البودكاست يبكوا من قلبهم، ولا مرة كنت أرتضي لنفسي فكرة. في بعض الناس بيفكروا إنه هذا هو السبق الصحفي، إنه أطلع شخصية ولا عمرها بكت على الهواء بمظهر التباكي أو مظهر معين. أنا كنت أحترم خصوصية هذول الأشخاص، أترككم أعطيهم المساحة قد ما بدكم ابكوا، ولكن عندي المنتج أقص كل هذا النوع من المحتوى لأنه ما كنتش أحس إنه أنا بختم القضية الأساسية اللي أنا اليوم جاي أحكي عنها.
0: علي كنتك تعلق؟
1: أنا كنت بدي أعلق على موضوع إنه كيف الواحد بيعيش القصص، كيف اللي هي ذكرتها شوي، لكن هي العمق.
0: إنه الواحد لما
1: لما بنتج القصة هو بيعيشها حرفياً.
0: نعم.
1: وبيعيش إنه حدا قريب إله، وبيكون حتى بحط حاله مكان هدول الناس في فترة من الفترات، مش من نظرة يعني انه معاناة، لا، من نظرة انه انا كيف بدي اتكيف، كيف بدي اعيش على الواقع اللي هم عايشين. لانه كل قصة انعملت كان في وراها حكاية، صح. كان فيها اسلوب حياة، كان فيها نمط للتكيف مع الواقع الموجود، اذا كان اعاقة، اذا كان كبار سن، اذا كان من الفئات المهمشة بشكل عام. بالتالي الانسان بيعيش التفاصيل هاي، في حين انه الصحفي يجب ان يكون محايد وموضوعي، ولكن بصراحة نتعامل كنا بعاطفة أكثر، بمشاعر أوسع، وبيعيش القصة بطريقة مختلفة. إنه إحنا كمان غير إنه بنعمل القصة، إنه إحنا عايشينها أو نسقطها علينا أو على شيء بخصنا في حياتنا الخاصة. فهاي النقطة.
0: خلينا أدخل معك علي أكثر في تفاصيل موائمة المحتوى الإعلامي واللي احنا بلشنا فيه انا وسمية. سمية اجت من سنة كنا نحكي عن المحتوى الاعلامي، واسراء انت عمرك مثلا قرأتي اخبار، كنت احكي لها مثلا انه في بعض الاخبار انا بقدر اقرأها وبعضها لا بسبب تحديات كبيرة، منها مثلا انه ما يكون النص مكتوب، ما يكون واضح، كل هاي الامور، بالاضافة لتحديات كتيرة طبعا في موائمة المحتوى الاعلامي. اشتغلنا فيديو صغير سمية متذكرتي، وحكينا في الفيديو رسالتي، وهذا كمان اللي حبيته في روح، انه احنا منوصل التحدي ومندمجه بالقصة بالانسانة. يعني اوكي القصة انسانية بس هدفي فيها اطلع التحدي، وهذا اللي احنا دائما منقوله، انه انا بدي اطلع التحدي عشان انه نوصل للحق بيوم من الايام. طلعنا برسالة انه انا كشخص من حقي اوصل للمعلومة مثل اي حدا، تمام؟ انت كاعلامي كنت بتفكر او عمرك سمعت عن موائمة المحتوى الاعلامي؟ عمرك فكرت انه كيف ممكن نشتغل انه نخلي الاعلامي اعلام شمولي ويوصل لكل الناس؟ ممكن نجاوب هذا السؤال؟ قديش معنى إيهاب؟ طيب رح نجاوب هذا السؤال بس بعد الفاصل، لحتى كمان نحكي عن لقاء امبارح،
1: عشان انه بده جواب لانه حدمجه مع لقاء الامس ضرورة يندمج مع
0: اكيد. احنا مستمرين وحلقة بتجنن مع علي العويوي وسمية ابو رموز، رح نحكي اكتر عن موائمة المحتوى الاعلامي بعد الفاصل.
3: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية، القصراوي عالم من التسالي.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: الساعة الآن 3:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من أول

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
2: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك
1: في البلد. زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة، مع شركة الحداد قسم المشط الفوت جباه الشوارع نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال، الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.
3: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
4: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي، عالم من التسالي.

0: مساء الخير من جديد وأهلا وسهلا فيكم في القسم الثاني من برنامج الحاسة السادسة عبر إذاعة الحرية 92.7 مع شركة القصراوي التجارية القصراوي عالم من التسابي. اليوم موجود معنا في الاستوديو مؤسسة روح ومؤسسة روح الإعلامية الجميلة سمية أبو رموز. أهلا وسهلا من جديد. ومعنا كمان زميلنا الرائع الأستاذ علي العوي. أهلا وسهلا علي من جديد. كنا نحكي قبل الفاصل أنه أنا كشخص ذوي إعاقة من حقي أني أوصل للمعلومة وكمان من حقي أني أوصل للخبر، لكن للأسف لليوم في عنا تحديات كبيرة. أهم هاي التحديات أنه المحتوى اللي عم بيتم نشره للأسف ما بيكون موائم، أو إذا كان موائم بيكون موائم بطريقة بسيطة جداً. شو تعليقك على الموضوع؟
1: أول شيء أبدأ من لقاء مبارح، وهو التدريب اللي كان بإشراف الأستاذة إسراء اللي تعلمنا منها كتير شغلات حقيقة، ورح نضل نتعلم. يعني اللي نفكر حاله وصل لمرحلة إنه تعلم أو وصل، هذا عنده سوء تقدير.
0: أكيد
1: موائمة المحتوى الإعلامي حقيقة مبارح لفت انتباهي، وبجوز الأستاذة سمية أول شيء حكيت لها إياه في نص التدريب، بقول لها سمية إنه اليوم كان يوم مختلف تماما عن كل الدورات الروتينية بناخدها في مجالات معينة، أمور مكتسبة، لكن اليوم احنا التفتنا لموضوع كتير مهم. انه انا لما بدي اتحدث بدي اعرف انه في فئات بدها تسمعني، وانا مجبر اني اوصل لهم الصورة بالطريقة المهمة. كمان تعلمت شغلة مهمة مبارح، انه ذوي الإعاقة مش هو المشكلة اللي عنده، هي المعيقة لوصوله للمعلومة. إحنا والظروف البيئية والتكوينات اللوجستية الموجودة عندنا هي اللي معيقة له، مش هو اللي عنده مشكلة. الأصل إنه إحنا نتعامل دون ذلك. فهذا الموضوع كتير وقفت عنده صراحة، يعني بالتدريب وبعد التدريب، بخصوص إنه أنا اللي بحمل الموضوع، أنا الإعاقة مش الشخص اللي عنده إعاقة. ذكرنا موضوع العمارات الألفيرترات الشغلات اللي زي هاي. بالتالي الواحد حس بمسؤولية عالية إنه أنا مجبر إني أوصل. بمواقبة المحتوى كمان كتير لفت انتباهي إنه أنا لازم أحكي عن هذا الموضوع، لازم أوصل الصورة والفكرة بالطريقة اللي تصل لكل حدا، وما أكونش أنا المعيق في إيصال هاي الفكرة، لأن الفكرة أو الخبر، لأنه إذا ما وصل للكل أنا المعيق لإيصال الفكرة أو الخبر أو الموضوع. وبالتالي لازم أفكر بحلول عملية وأشياء أكثر مرونة مشان توصل المعلومة والخبر أي نشر بدي أنشره بشكله الصحيح لأصحابه، ما أكونش أنا معيق في نشر أو توصيل هاي المعلومة أو الرسالة.
0: نعم. طب خلال تدريب مبارح ورح نحكي عنه كمان شوي، لاحظت إنه لما بدي أنا أوائم المحتوى الإعلامي تبعي ممكن يكون عن جد الإشي مكلف ماليا عليك إعلامي؟ أنا طيب بسألك وبعدين أنا رح أجاوبك.
1: طيب أنا بقول إنه الحسابات المادية في هاي الجزئية مش لازم تكون موجودة. في الوضع الطبيعي هي يجب أن تكون كأساسيات الإعلام ABC.
0: نعم صح.
1: مثلها مثل الميكروفون، مثل السماعة، مثل جهاز الإرسال. هذا أمر أنا بتصوري لا يحسب إنه شيء إضافي من التكليف.
0: نعم.
1: هو شيء أساسي من الأجزاء الأساسية والأركان الأساسية في المؤسسة أو النشر أو لدى الصحفي أو الإعلامي، الكاتب والمصور والناشر والمذيع إن كان تلفزيونيا أو إذاعيا. بالتالي هذه الحسابات المالية يجب أن لا تطرح تخصيصا لهذا الموضوع، بل إنها تكون من الأساسيات التي لا نقاش فيها.
0: هي من الأعذار اللي بنسمعها إنه الميزانية لا تكفي، عشان هيك سألتك السؤال. لكن هو فعلا أغلب اللي حكينا فيه مبارح مش مكلف ماليا، أنا بحكي لك إياها، ويمكن خبرة أنت أكتر مني في الأمور هاي، إنه مثلا مش مكلف أنا أكتب النص فوق الصورة، مثلا مش مكلف أغير الألوان. يمكن للأسف الإشي المكلف واللي حكينا فيه امبارح هو موضوع مترجم لغة الإشارة، بس هذا ما منحطه عائق.
1: أبسط الأمور اللي تحدثنا فيها موضوع الألوان، أنا لم أكن بالزبط. أعرف في يوم من الأيام إنه قضية الألوان، نعم. نوع اللون بيأثر لأصحاب النظر الطفيف، هنقول اللي عندهم يعني مش نظر كامل،
0: الجزئي،
1: النظر الجزئي.
0: نعم.
1: سهل جدا علي كمؤسسة أو كناشر أستخدم قالب معين بلون معين عشان أسهل عليه، يعني هذا لا يحتاج حتى أكثر من كبسة زر.
0: نعم.
1: بالتالي هلأ مع إنه ماشي ممكن مكلف، لكن مش مكلف بالشكل اللي بتحكي فيه مثلا على موضوع وجود مترجم
0: لغة إشارة.
1: لغة إشارة. يعني طرأت في بالي فكرة مبارح، إنه ليش ما يتم يعني استخدام الذكاء الاصطناعي اليوم بإشي بفيدنا في هذا الجانب. يعني اليوم الذكاء الاصطناعي لم يترك مجال إلا وتدخل فيه.
0: صحيح.
1: كنت أود أن أطرح الفكرة بصراحة، إنه ليش ما يتم الاستغناء عن المترجم الإشارة بمترجم إشارة واضح في طرف الشاشة تم ترجمته. أنا اليوم بكتب صوت على بكتب كتابة بتحول لصوت، أو بسجل صوت بتحول لنص على الـ AI بشكل عام، وبالتالي أنا اللي قادر يغير الصور والأنيميشن اليوم اللي أنا بقدر أعمل منه خلال ثواني أو دقائق معدودة مادة مادة أنيميشن أقدمها، قادر إن
0: يعني
1: أنا أستغل
0: حلول.
1: أتوقع يعني أتوقع أنا خطر ببالي بالأمس، ولكن الآن يعني حكيت في الموضوع، وهي فكرة استخدام الذكاء الاصطناعي في الاستغناء عن مترجم الإشارة وتعويضه للكل، وبالتالي أنا بصير عندي قالب موجود في شاشة النشر عندي وموجود للجميع، وهيك أنا رفعت ثقل موضوع التكاليف، رغم أني لا أؤمن بها في حال أنه جد بحال انه انا لاني انا معيق لايصال المعلومه، وبالتالي مثل المايك مثل القلم مثل الهواء مثل المكسر هي يجب ان تكون جزء لا يتجزا من اي مؤسسه اعلاميه او ادوات يستخدمها الصحفي.
0: قبل ما اطلع لدقات الساعه، بتعرف انه شكرا على الأقل حسستني إنه أنا عن جد تركت أثر فيك، والمعلومة اللي حكيتها
1: حقيقة يعني مش مجاملة، أنا الإشي أثر فيي حقيقة
0: عن جد. شكرا. أنا هذا اللي كان بدي أوصل له اليوم. بعد دقات الساعة راجعين.
2: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي. الساعة الآن 4:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس. هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي عالم من التسالي.
0: أحكي لك بعد. مساء الخير من جديد. أنا مبسوطة اليوم بالحلقة. رجعنا بالقسم الأخير في برنامج الحساسات مع الرائع، مش عارفة مش قادرة أوصفك.
1: الله يسعدك.
0: والله اسمع فرحتني بالكلام الأخير اللي حكيته، وأنا بتمنى إنه كل الإعلاميين يكونوا وصلوا للي أنت وصلت له. شكرا علي والله.
1: الله يسعدك.
0: شكرا.
1: هذا الوضع الطبيعي، لازم إحنا كنا لقطناها من قبل، يعني إحنا متأخرين بالوصول هذا ليش؟
0: بس لا، تأتي متأخرا خيرا من ألا تأتي، وبالعكس يعني إحنا مع بعض أكيد رح نشتغل على موائمة محتوى إعلامي، ويكون الإعلام شمولي بالأيام الجاية،
1: وراح يكون إن شاء الله شيء من الأساسيات في روح يعني وجه الخصوص.
0: إن شاء الله. شو رأيك سمية؟
3: والله أنا إسراء، أنت بتعرفي رأيي من البداية، أنا هذا الموضوع بالنسبة إلي يعني أمر مسلم فيه، وبديش أحكي لك يمكن مبارح قديش كان حجم الفيدباك اللي وصلنا على موضوع التدريب. يمكن جزء من المشكلة اللي إحنا بنعيشها الإعلاميين موضوع الجهل، انه احنا ما عندناش المعرفة والخبرة الكافية ضمن هذا الاطار. لولا اسراء مسكت بايد سمية واخذتها على هاي المنطقة، صدقيني يمكن كان المركب تأخر لما ابحر بهذا العمق وبهذا الاتجاه. ولما احكي لك انت مرجعية، لانه احيان في اشياء بتقدرش تجيبها من الكتب والابحاث والدراسات، بتجيبها من اصحابها الحقيقيين اللي عايشين التجربة نفسها. يعني انت لما حكيتي معي وبعتي لي المحتوى التدريب وطلعت عليه، بحكي يا الله قديش في تفاصيل احنا بنجهل فيها. يعني زي ما حكى علي موضوع اللون، قديش الموضوع هو عبارة عن تغيير بسيط بس قديش بيفرق بحياة الاشخاص. الصورة لما اكتبها واكتب الشرح تبعها وراعي الاشخاص ذوي الاعاقة، شوف قديش حجم التغيير اللي يحدثه في حياة هاي الأشخاص. في أشياء إحنا نشوفها كتير بسيطة وسهلة، بس الناس التانيين بيشوف فيها منطقة تأثير وتغيير كبيرة. فهون أهمية الموضوع، ويمكن كانت قديش مهم إنه ينطرح الموضوع من أشخاص ذوي اختصاص. يعني أنا متأكدة إنه أنت لما وقفت بين إيدين المتدربين كان حجم إيمانهم بالفكرة كتير أعمق من فكرة إنه واحد يجي ينظر عليهم.
0: الحلو بالموضوع امبارح إنه عن جد حسيت في اهتمام، يعني ما يقارب 25 شخص كان موجود في القاعة. والحلو كان أغلبهم كانوا موجودين، الإعلاميين اللي بيشتغلوا في الميدان، رائد الشريف، مصعب شاور، بلال، علي، ما بدنا ننسى أسماء موسى القواسمة، مأمون، يعني وكلهم. أنا اللي تعلق، يعني أنا اللي فرحني إنه كلهم أنا تدربت، يعني أول ما بلشت في الإعلام كنت أخذ منهم المعلومات. فهي كانت أكتر من فكرة تدريب سمية وعلي، هي كانت فكرة تبادل خبرات نسميها.
1: صحيح.
0: والله العظيم يعني بالعكس ما شاء الله عنهم. الكل
1: مبارح. وأنا بقول لك أنت من عمق تجربتك أنت إضافة. صحيح. كتير مهمة وأساسية.
0: الله يسعد
1: في إيصال في إيصال المعلومة لذوي الإعاقة، لأنك أنت عايش التجربة. صحيح. وموقعك الموجود فيه، وأيضا في إيصال فكرة التعامل في الموائمة. يعني أنت أساس موضوع موائمة المحتوى الإعلامي لذوي الإعاقة. أنت يعني رح تكوني عنصر، أنت مش رح تكوني، أنت أساس.
3: أنت حجر الأساسي.
0: هلا أنت صرتوا معي كمان.
1: طبعا. يعني أنا إحنا جاهزين لكل خطوة بتخطيها، لكل فكرة كمان بتخطوها. يعني نيابة عن الأستاذة سمية تسمح لي أحكي في روح إنه إحنا مش صح نتراجع ولا وقيد أنمل عن تقديم أي شيء بنقدر فيه لهذا الموضوع، وطرق كل الأبواب إنه تصير الأمور زي ما لازم تكون. الأساسيات والأبجديات، موضوع الألوان، لغة الإشارة، والأمور هاي اللي توصل لكل حدا عنده إعاقة، ما نكونش إحنا المعيقين لإيصال.
3: بالضبط. صحيح.
0: سمية، في لقاءات تانية رح تستمروا بتوعية الإعلاميين طلاب الجامعات بخصوص هذا الموضوع تحديدا، ولا لقاء امبارح بتشوفي انه خلاص؟
3: يا بي السؤال. اسمعي إسراء، لما الإنسان يأمن بفكرة بضل يدافع عنها حتى الرمق الأخير. وأنا يمكن الناس اللي اشتغلت معي بتعرف قديش إذا أمنت في إشي بضلني ماشية. وإن يعني فكرة إنه نعمم الأفكار اللي انحكت داخل إطار التدريب، وفكرة نخلي المعلومة أكثر شمولية، يعني هي نقطة جدا جوهرية ومهمة. وفكرة إنه هاي جزء من التربية المعلوماتية والإعلامية بنفس الوقت لجيل من الصحفيين، خصوصا إنه إحنا على تقاطع مباشر مع فكرة إنه نزودهم بخبرات ومهارات مرتبطة بهذا الموضوع. وصدقيني يا إسراء، برجع وبعيد وبكرر فكرة وجودك، أنا بالنسبة إلي بعتبرها إضافة نوعية وبحياتي ما توقعت انه اوصل لهي المرحله بفكره انه عن جد نقدر نفيد ضمن هذا الموضوع. يؤسفني جدا فكره المؤسسات اللي بتتغنى بفكره دمج الاشخاص ذوي الاعاقه، ونتذكر الاشخاص ذوي الاعاقه في مناسبات موسميه، واذا بدنا عضو ندخله على قائمه نتذكر هذول الاشخاص. لا، في قضايا جدا جوهريه نقدر نخدم عن جد الاشخاص ذوي الاعاقه بخصوصها. وأنا بحكي إنه الوقت صار حقيقي وجدي ومنطقي جدا إنه نحكي فيه، إنه هدول الأشخاص بحاجة إنه نسندهم، لأنهم هم بنية أساسية داخل المجتمع. إذا أنت بدك تغفل عنهم أو بدك تشيح بنظرك عنهم، صفى هذا البنيان المجتمعي في لحظة من اللحظات رح ينهار، لأنه هاي فئة مجتمعية هي جزء من منظومة المجتمع ككل. فأنا لا، بالعكس، إسراء من على منبر الحرية بوجودك وجود الزميل علي، إحنا في روح إن التزام أخلاق تجاه هاي القضية. وبالعكس معنيين إنه نعمم الفكرة ونعمم المعلومات ونخرج من إطار النمط التقليدي لفكرة تبني قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.
0: وأنا معكم، يعني إحنا كلنا مع بعض.
1: شغلة سريعة جدا، هاي ما أنا بدي أرجع
0: لك يا علي. إيهاب تعطينا نص دقيقة. علي، رسالتك الأخيرة، أنا عن جد حلقة بتجنن كانت، بس احكي لي رسالتك الأخيرة.
1: على عجالة، أول شيء موضوع كمان بدنا نوعي أو نشتغل على توعية موضوع الاستخدام المصطلحات والتركيز على شو المصطلح اللي لازم استخدمه. مع ذوي الإعاقة، لأنه أنا كمان بشتغل عمل إنساني بحت بكل ما تحوي الكلمة المعنى. أتطلع اليوم لأن نوسع الفكرة، الأمس كانت في مقر روح، أن تكون روح جامعة للوطن، وهي إن شاء الله بهمة الأستاذة سمية، وفي حدث رح يكون قريبا رح ننسق من خلاله إن شاء الله، رح يكون على مستوى الوطن. أتوقع أنه رح يكون في إن فقرة فيه نعمل ونعمم هاي الفكرة والتدريب اللي صار امبارح على مستوى أعم وأشمل لكل صحف المدينة.
0: كنت أخذيني معكم
1: وتستمر. أكيد
3: رح أنت معنا، أنت بتخذينا.
1: شكرا إسراء، ويعني سعيد جدا بوجودي اليوم معك، وسعيد كمان جدا بوجود هاي الطاقة اللي عندك وهاي القدرات اللي أنت قاعدة بتغيري مسار مش مستمع ولا صحفي، فئة كاملة بتبسطي لهم إيصال المعلومة وبتشتغلي سد وسند لهم.
0: الله يسعد قلبك. شكرا علي. سمية، شكرا لك، كتير انبسط بوجودك معنا اليوم، وإحنا مستمرين إيد واحدة إن شاء الله رح نحل ونلاقي حقوقنا موجودة كشعب فلسطيني ككل، مش كأشخاص ذوي إعاقة. شكرا لك.
3: شكراً يا إسراء، ويعني هيك على عجالة بعرف إنه بستنوا نختم. عن جد أنت لها، يعني حبيبتي. عن جد إنه لما إسراء قررت إنها تمضي في هذا الجانب، هي كانت متسلحة بكل التفاصيل اللي بتضمن إنه نوصل المعلومة بالشكل الصحيح.
0: حبيبتي، شكراً لكم. الأستاذة سمية أبو رموز، مؤسسة روح والإعلامية القديرة اللي بنتعلم منها، شكراً لك. والإعلامي الرهيب والرائع الأستاذ علي العوي، وكمان بنتعلم منه كتير، شكراً لكم. شكراً لانتمائكم لقضية الأشخاص ذوي الإعاقة، إحنا كلنا لها، وإيمانكم بقضيتنا أكيد راح تساعدنا إنه نوصل لحقوقنا كأشخاص ذوي إعاقة أشخاص موجودين بفلسطين، وحقوقنا كشعب فلسطيني ككل. قضية الإعاقة ليست قضية شخص، بل هي قضية وطن. لهون بكون وصلت معكم لنهاية برنامجنا لليوم، منجدد اللقاء فيكم الأسبوع الجاي. شكرا شركة القصراوي التجارية، إيهاب النتشر، ربحي أبو رموز، يعطيكم ألف عافية. إسراء أبو داود، إلى اللقاء.
4: هذا البرنامج يأتيكم برعاية شركة القصراوي التجارية الصناعية. القصراوي، عالم من التسالي.

0: القصراوي عالم من التسالي.
1: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-42-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
4: الساعة الآن 4 بتوقيت وايت وينجز.
1: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
4: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
1: طيب احكي لي إيش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
1: والأسعار كيف طيب؟
4: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية ومميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
1: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.

0: مستحيل. العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: لأن النجاح رحلة لا تتوقف، فإن الخطوة التالية تصنع الفرق. تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدكتوراه والماجستير للعام الأكاديمي 2026-2027 في حقول العلوم الطبية المساندة والقانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وإدارة الأعمال والعلوم الإنسانية والتربوية والعديد من التخصصات النوعية التي تتميز بالبحث العلمي الفاعل وتوفر فرصاً أوسع للتميز المهني والأكاديمي. طور خبراتك، وسع آفاقك، وواصل صناعة مستقبلك. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة palunif.edu.ps.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.

0: عقب إعلان القوة الحكومية السيطرة عليها،
1: الثالثة عصرا بتوقيت اليتامى مركز مديرية خمر،
0: وهي المنطقة الواقعة قرب الشريط الحدودي مع السعودية. كذلك في محافظة البيضاء وسط اليمن، أعلنت قوات العمالقة إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين. لكن خلف التحركات العسكرية على خطوط النار، تتسع كلفة المواجهات على المدنيين. الأمم المتحدة أفادت برصد نزوح نحو 1800 أسرة جراء تصاعد القتال في مديريتي مقبنة وجبل حبشي بمحافظة تعز. وبينما تتحدث القوات الحكومية عن مكاسب ميدانية جديدة، تبقى الجبهات مفتوحة على مزيد من التصعيد، في مشهد يعيد التذكير بأن الهدوء الهش في اليمن لا يزال قابلا للانهيار عند خطوط التماس.
2: حذر مصطفى أحمد عمان نائب وزير الخارجية اليمني من سعي إيران عبر جماعة الحوثي لجر السعودية إلى حرب في اليمن، وأضاف في مقابلة مع تلفزيون العربي أن تحركات الحوثيين لا تنفصل عن السياسة الإيرانية الرامية إلى توسيع المواجهة من مضيق هرمز إلى البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
3: في مسار الأجندة الإيرانية في عسكرة المنطقة ثم التشتيت الأنظار من مضيق هرمز نحو البحر الأحمر وباب المندب، وما يفعله الحوثيون هو لا ينفصل عن السياسة الإيرانية في المنطقة ومحاولة جر المنطقة كلها إلى معركة مفتوحة، معركة عسكرية، ومحاولة إقحام المملكة العربية السعودية بالذات في هذه الحرب.
2: معنا الآن من صنعاء مراسل التلفزيون العربي علي الذهب. علي، أطلعنا على آخر أخبار المواجهات لو سمحت على مختلف الجبهات، وكيف يرد الحوثيون على اتهامات الحكومة اليمنية علنا لهم بأنهم يريدون جر السعودية إلى الحرب تنفيذا لأوامر إيرانية؟
4: نعم وائل، أولا في خصوص الوضع الميداني، ما زالت المواجهات تستمر، وتحديدا تتسع رقعة الهجوم والهجوم المضاد في أكثر من جبهة خلال الساعات الأخيرة، واتساع لنطاق المواجهة بشكل عام، مع أنه كل يوم تضاف جبهة جديدة ومنطقة جديدة إلى دائرة المواجهات والاشتباكات والتوتر وحالة التصعيد الموجودة، والتي تتجاوز الشهر تقريبا منذ بدئها في 6 أغسطس الماضي. نتحدث اليوم عن مواجهات تحديدا وهجمات متبادلة في الجبهة الجنوبية من مأرب، حيث كانت أعلن الجانب العسكري التابع للحكومة في عدن عن إطلاقه لعملية عسكرية في هذه الجبهة، وهي الجبهة التي أيضا دفع إليها جانب قوات الحكومة في صنعاء بتعزيزات عسكرية وآليات عسكرية كبيرة. المعلومات أن المواجهات ما زالت مستمرة في الجهة الجنوبية، تحديدا في مناطق تشمل معسكر ماس وجبهات العكد واليعيرف وبعض المناطق في هذه الجبهة، وكذلك امتدت إلى مناطق بغرب مأرب، و تحديدا مناطق مثل رغوان أو الكسارة أو جبل الهيلان، وهذه المناطق التي تمثل بشكل عام مناطق مواجهات متقطعة كانت فيما سبق. اليوم تشهد عملية عسكرية واسعة هذه المنطقة تحديدا، إلى جانب استمرار المواجهات طبعا والهجمات المتبادلة وتبادل السيطرة في جبهة شرق الجوف وشرق مديرية الحزم في الجوف تحديدا، حيث تستمر التعزيزات العسكرية إلى هذه الجبهة. يشارك طبعا الطيران الحربي في هذه المواجهات، شنت غارات عديدة على محافظة ومواقع في منطقة الجوف أو كذلك في محافظة مأرب. كان جانب أنصار الله وكذلك السلطات العسكرية هنا التابعة للحكومة في صنعاء أعلن قبل قليل عن بث مشاهد يقول بأنه استهدف تحشيدات عسكرية وآليات أيضا عسكرية دمرت بفعل استهداف من قبل قواته في جبهة شرق الجوف تحديدا، ويكذب الأنباء عن تقدم قوات الحكومة في عدن التي كانت أعلنت أنها تقدمت في هذه الجبهة في عدد من المواقع، ما يعني أنه ينفي هذا التقدم في وقت أيضا ينفي الجانب الإعلامي والعسكري للحكومة في عدن الأنباء التي تتحدث عن تقدم لقوات الحكومة في صنعاء في جبهات تعز، وهي الجبهة الثالثة التي تستمر فيها المواجهة.

0: هي تقع وسط عديد من المحافظات المهمة ووسط عديد من خطوط التماس ما بين الطرفين، وبالتالي سيطرة أي طرف بشكل كامل على هذه المحافظة قد يعطيه قوة على الجانب العسكري والتحكم في كثير من الممرات المهمة وخطوط الإمداد في الجبهات العسكرية الأخرى. دعني أشير إلى أن هنالك كان إعلان هنا من قبل الجانب العسكري والإعلامي في صنعاء عن شن غارات جديدة أيضا على مواقع اليوم في محافظات الحديدة وتعز إلى جانب كما أشرت سابقا مأرف الجوف، وتحدثوا أن خلال الساعات الأخيرة فقط شنت نحو 43 غارة، إضافة إلى إحصائية سابقة كانوا تحدثوا عنها أن هنالك شنت نحو 121 غارة، والحديث هنا عن قرابة 165 غارة جوية شنت فقط خلال الأربع الأيام الأخيرة. لكن الجانب الإعلامي والعسكري والسياسي هنا في صنعاء يتهم الجانب السعودي بشن هذه الغارات، ويقول بأن هذا تصعيدا سعوديا وأنه سيقوم بالرد عليه وسيستمر في العمليات العسكرية التي تستهدف منشآت حيوية في المدن السعودية إلى جانب استهداف العمليات في البحر.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: الساعة الآن 4:15 بتوقيت بنز حيمان. حن العرب.

0: حياتنا. بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: يحمينا إلا الدولة اللبنانية وقائد الجيش، الله يحمينا إياه.
2: إذن هذا السعي من أجل إعادة تكثيف وجود المؤسسات العسكرية والمدنية داخل مدينة النبطية بدأ يأخذ الأولوية بالنسبة لرئاسة الجمهورية من أجل حماية مدينة النبطية ومحيط مدينة النبطية. من النبطية إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
3: معنا الآن من بيروت رضوان عقيل الباحث السياسي. سيد عقيل، كيف يقرأ في بيروت هذا التصعيد الإسرائيلي الكبير؟ التفجيرات متواصلة في المنصورة وحدها مثلا، عد مراسلنا نحو 19 تفجيرا اليوم.
4: مساء الخير زميلي ومساء الخير للمشاهدين. لابد من الإشارة إلى أن آلة الحرب الإسرائيلية ما زالت تواصل عملياتها التدميرية في أكثر من بلدة، بدليل ما يحصل في بلدة المنصوري في قضاء صور. هي تريد، كأنها تقول للجنوبيين وللدولة اللبنانية أنها تريد محي كل ما تبقى من منازل في هذه القرية. ولمن لا يعرف هذه القرية، هي لا تبعد إلا كيلومترات قليلة عن مدينة صور. هي ملاصقة لبلدة مجدل زون وتتمتع جغرافيا سياسية عسكرية، لذلك يبدو أن الإسرائيليين يريدون التقدم عليها واحتلالها بالكامل. لكن يبقى الخطير أن كل الحديث الذي كان في الأسابيع الأخيرة عن المناطق التجريبية وإمكانية انسحاب إسرائيل منها، هذا الأمر لن يحدث، لا بل تقدمت إلى أكثر من قرية وعمدت إلى احتلالها. في الساعات 48 زميلي، تسلطت كل الأضواء نحو مدينة النبطية وما حصل. هل تقدم الجيش اللبناني؟ هل هناك كان انتشار للجيش اللبناني بالتنسيق مع الأمريكيين ومع الإسرائيليين في هذا الموضوع؟ حقيقة الأمر ومن خلال مصادر عسكرية، الجيش موجود في الأصل في النبطية وفي البلدات المجاورة لهذه المدينة. الجيش باختصار هناك عمل على عملية تبديل قواته العسكرية، تم تبديل سريتين بحسب معلوماتي، لا أكثر ولا أقل، لكنه ضعف من حركة حواجزه، من حركة انتشاره في المدينة، بغية خلق أكبر مساحة من الإطمئنان، ولا سيما أن السواد الأعظم من أبناء النبطية ومحيطها غادروا المدينة، ذهبوا إلى بيروت، ذهبوا إلى صيدا وإلى مناطق لبنانية أخرى. ما تريد الدولة اللبنانية أن تقوله لابن النبطية وتلك البلدات على لسان رئيس الحكومة ورئيس الجمهور ورئيس مجلس النواب، أن الجيش اللبناني سيبقى في مدينة النبطية ولن يتركها كما حصل في بلدات أخرى، لأن الإسرائيليين قد يتوجهون إليها ويعمدون إلى احتلالها، ولا سيما بعد سيطرتهم نعم. على تلة علي الطاهر.
3: نعم. سيد رضوان عقيل،
4: لو قرر الإسرائيليون بكل صراحة،
3: عفواً نعم. بخصوص النبطية، هل تعتقد أن دخول وتكثيف حضور الجيش اللبناني ومؤسسات الدولة اللبنانية مدنية وأمنية وعسكرية في النبطية كان بالتنسيق مع الولايات المتحدة ضمن ما يعرف بالمناطق التجريبية بطريقة أو بأخرى؟
4: هناك غرفة عمليات مركزية لمتابعة ملف المفاوضات في القصر الجمهوري، يتولاها رئيس الجمهورية جوزيف عون. نعم زميلي، كما ذكرتم في تقريركم أن السلطة اللبنانية المعنية بالتواصل مع الأمريكيين أجرت عشرات الاتصالات مع السفارة الأمريكية في بيروت ومع الإدارة في واشنطن لمنع تقدم إسرائيلي من تلة علي الطاهر إلى النبطية. السؤال، لماذا النبطية؟ قبل أسبوعين جرت اتصالات أمريكية لبنانية في هذا الخصوص، وكان هناك تحذير لبناني في حال وصل الإسرائيليون إلى الساحة النبطية وعمدوا إلى احتلالها، نظرا إلى ما تمثله هذه الساحة في حاضرة جبل عامل. هذا يعني أن الإسرائيليين سيتقدمون نحو الزهراني، نحو المصيلح، ويقطعون صيدا عن مدينة، عن بقية البلدات في الجنوب. هذه الاتصالات نجحت حتى الآن تحت عنوان أن على الجيش أن ينتشر في هذه الأماكن، لكن بحسب معلوماتي الجيش لن يقدم على نزع سلاح حزب الله أقله في هذا التوقيت. كل هذه العملية العسكرية في النبطية بغية خلق مساحة من الاطمئنان. هناك مطالبة بعودة المؤسسات المدنية من السرايا، من الوزارات المعنية إلى المدينة، علما أن مؤسسات الدولة بأكثرها ومنها فرع حاكم مصر، مصر حاكمية مصر في لبنان، قد تم تدميرها إلى تدمير مجموعة نعم. من المؤسسات التربوية والاجتماعية.
3: نعم.
4: ما تقوم به الدولة هو العمل على تثبيت أبناء النبطية وإعادتهم نعم. إلى هذه المدينة. هذه هي الرسالة نعم. التي تريد أن تقولها الحكومة. الحكومة اللبنانية للأمريكيين وللإسرائيليين في آن معا.
3: يجري هذا في النبطية وتتصاعد الاعتداءات الإسرائيلية أكثر فأكثر وسط غياب تام لأي موعد جديد بخصوص أي جولة أخرى من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل. ما سبب في ذلك سيد رضوان عقيل؟ هل هو ضعف الضغط الأمريكي على الإسرائيليين مثلا أم ماذا؟
4: حتى الآن لم يتبلغ الجانب اللبناني بموعد هذه المفاوضات. هناك ترجيح أن تتم هذه المفاوضات في منتصف الشهر الجاري أو في الأسبوع المقبل في روما لالتئام الجولة الثامنة من هذه المفاوضات، لكن حتى الآن لا تأكيد رسمي لهذا الموعد. لكن يبدو أن الإسرائيليين كما نعرف وتحديدا بنيامين نتنياهو لا يريد إرسال وفده في هذا التوقيت، أقله إلى ما بعد انتخابات الكنيست في 27 تشرين أكتوبر المقبل، لأن نتنياهو لا يريد القيام بأي تعهد أمام الأمريكيين وأمام الوفد اللبناني قبل إتمام انتخابات الكنيست ومعرفة نتائجها. لكن هناك إصرار لبناني على هذه المفاوضات وعلى إتمامها، أو على الأقل لتؤدي إلى منع تقدم الإسرائيلي نحو النبطية أو نحو بلدات جنوبية أخرى. لأن لم تبقى إلا مساحة قليلة من مساحة الجنوب في صور وقضاء صور في النبطية وفي منطقة الزهراني، وفي حال أقدم الإسرائيلي على توجيه ضربات إلى هذه البلدات وإلى هذه الأماكن المحررة سيعمد أهلها إلى مغادرتها ويصبح البلد أمام مشهد آخر. لذلك مرة أخرى تقدم تل أبيب على عدم تجاوبها في عملية كل هذه المفاوضات، وكأنها تقول للعالم وللأمريكيين تحديدا نحن ما وافقنا عليه في اتفاق الإطار لن يبقى حتى الآن إلا تطبيقه على الورق وليس بطريقة عملية أو تطبيقية تصب في مصلحة الجانب اللبناني. السؤال هنا أين حزب الله؟
3: هذا سؤال التالي سيد رضوان عقيل، هذا سؤال التالي تحدثت عنه قبل أن أسألك. لا السؤال، إذا استمرت هذه الاعتداءات الإسرائيلية بل جرى اجتياح مناطق أخرى كما يتوقع مع غياب المفاوضات، هل تتوقع أن يظل حزب الله على موقفه الحالي وهو السكوت وضبط النفس وعدم الرد؟
4: هذا هو السؤال الحقيقي زميل الكريم الذي يشغل الدولة اللبنانية ويشغل كل الأفرقاء في لبنان وحزب الله. إذا أقدمت إسرائيل على التوجه نحو النبطية وبلدات أخرى في قضاء الزهراني وعمدت إلى قطع الجنوب عن البقاع الغربي وتوجهت نحو منطقة الريحان وبلدات إقليم التفاح وهي تضم مجموعة من المنشآت العسكرية تعود للحزب، حزب الله يقول أنه لن يقف متفرجا على مثل هذه الحالة. صحيح أنه عمد إلى إخلاء تلة علي الطاهر، لكن بالتأكيد ليس بكل هذه السهولة، سيعمد إلى إخلاء مواقع أخرى، لأنه في حال إذا تمكن الإسرائيليون من السيطرة على مجموعة من التلال في قضاء جزين وفي منطقة إقليم التفاح وفي بلدات في النبطية، هذا بالتأكيد يكون قد استطاع فصل الجنوب عن البقاع الغربي. هذا يعني أن آلة الحرب الإسرائيلية ستستمر وستتوسع. حزب الله يقول في مثل هذه الحالة أن مجموعاته ستمارس حرب العصابات ليس بطريقة كلاسيكية وجها لوجه، إنما ستقدم بالفعل على محاولة منع أي تقدم إسرائيلي. هذا الأمر ستكون له جملة من الارتدادات السلبية أولا على نتنياهو، لأن حزب الله في مثل هذه الحالة سيتحرر وسيقدم على إطلاق صواريخ، وهو قادر حتى الآن على إطلاق مثل هذه الصواريخ على شمال إسرائيل، وتكون هذه الصواريخ ليس بالضرر العسكري فحسب، إنما ستجلب الضرر السياسي ولنتنياهو وتضر بحملته الانتخابية. لكن بحسب معلوماتي ومصادر غربية وتحديدا أمريكية أن الوضع سيبقى على هذا المنوال، على هذه الحرب المتدرجة، لأن الإسرائيليين لن يقدموا على فتح حرب كبيرة في هذا التوقيت.
3: حتى سيد رضوان عقيل، حتى لو
4: في مصير الانتخابات،
3: نعم، حتى لو استمر التوتر الكبير كما شهدت الليلة الماضية كما تعرف توترا بين الولايات المتحدة وإيران، وإيران نفذت هجوما واسعا على الأردن، لا تعتقد أن القرار بفتح الحرب من قبل حزب الله في الجنوب مرتبط بالتوتر المتصاعد والتصعيد المتصاعد بين إيران والولايات المتحدة؟
4: هذا التصعيد المتصاعد بين طهران وواشنطن ما لا يزال يحافظ على وتيرته، وإن كان ساخنا أكثر في الأيام الأخيرة، لكن في حال إذا تم فتح جبهة كبيرة بين الأمريكيين وبين الإيرانيين كما يقول الحرس الثوري، لا أحد يستبعد أن تبقى جبهة جنوب لبنان على هذا المنوال الهادئ حتى الآن بين هلالين. بالتأكيد أن الأمور ستفتح عندنا من الأراضي الإيرانية وصولا إلى جبهة جنوب لبنان، وتبقى الساحة مفتوحة أمام جملة من المفاجآت التي لا أحد يعرف أين يعرف كيف تبدأ ولا أحد يعرف كيف ستنتهي.
3: شكرا جزيلا الباحث السياسي رضوان عقيل في بيروت. إلى قطاع غزة الآن، حيث قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم الشاطئ للاجئين الفلسطينيين غربي مدينة غزة، وتصاعدت أعمدة الدخان من المنطقة المكتظة بالسكان التي يوجد فيها عدد من مراكز الإيواء. وشنت الطائرات الإسرائيلية غارة على منزل في محيط مدرسة الحياة غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، وهدد جيش الاحتلال سكان المنزل قبل دقائق قليلة من استهدافه، ما أسفر عن تدميره مع عدد من المنازل المجاورة. أفاد مراسل التلفزيون العربي بسقوط عدد من الجرحى في قصف مسيرة إسرائيلية قرب نقابة المهندسين في شارع الجلاء بمدينة غزة. وفي السياق، ودعت عائلة شيخ العيد طفلها عبيدة الذي استشهد عصر أمس برصاص الاحتلال الذي استهدف خيام النازحين في منطقة المواصي الجنوبية لمدينة خان يونس. وأفادت مصادر طبية أن 6 أشخاص أصيبوا في هجوم إسرائيلي على منزل بمخيم أنصيرات وسط قطاع غزة. هدمت بلدية الاحتلال الإسرائيلي منزلا لعائلة الرشق في حي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وبلغ عدد المنازل التي هدمها الاحتلال في هذا الحي خلال السنوات 3 الماضية 62 منزلا، وهو ما يشكل أكثر من نصف عدد منازل الحي الذي كان يضم قبل عمليات الهدم 115 منزلا يسكنها قرابة 1500 فلسطيني. كما هدمت قوات الاحتلال مخزنا مخصصا لتجميع الخضار وسورا محيطا بأرض المواطن أمير أحمد حجازي، كما اقتلعت عددا من الأشجار في قرية دير أبو ضعيف شرق جنين، بينما دمرت عددا من المنشآت الزراعية المقامة على جانبي الشارع الالتفافي الممتد من دوار البادية حتى دوار عرانة شرق جنين. وثق مقطع مصور ملاحقة مستوطنين مركبة بداخلها طاقم تابع للإغاثة الطبية الفلسطينية في مسافر يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية، وأظهر الفيديو الذي نشره أحد أفراد الطاقم مطاردة المستوطنين للفريق الطبي في اعتداء جديد يعرقل وصول الطواقم الطبية إلى الأهالي وتقديم العلاج للمصابين والمرضى. كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن جيش الاحتلال قدم إلى وزير الأمن إسرائيل كاتس خطة عملياتية تتضمن سحب الأسلحة من الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية. وقالت الصحيفة إن سحب الأسلحة سيكون ضمن خطة أمنية تهدف إلى منع تكرار سيناريو مشابه لهجوم 7 أكتوبر. ووفقا للتقرير، تنص الخطة على مصادرة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة مع الإبقاء على وسائل مخصصة لفض الشغب وحفظ النظام، تشمل الصواعق الكهربائية والرذاذ الفلفل وقنابل الغاز المسيل للدموع والهيروات والخوذ الواقية. قال مسؤول إسرائيلي ومصدر مطلع لوكالة رويترز إن إسرائيل أبلغت القنصلية البريطانية في القدس الشرقية بوجوب إغلاق أبوابها، وأن دبلوماسيها سيفقدون اعتمادهم خلال 30 يوماً. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية أن تل أبيب قد تغلق أيضا القنصلية الفرنسية في القدس إلى جانب طرد الممثلين الفرنسيين من مركز التنسيق المدني والعسكري المخصص لقطاع غزة في منطقة كريات جات.
5: إسرائيل تمهل القنصلية البريطانية أياما لإغلاق أبوابها وتهدد بسحب اعتماداتهم بعد نحو شهر من الآن، إلى جانب ضرورة طرد الدبلوماسيين البريطانيين الموجودين في الضفة الغربية وتحديدا في مدينة رام الله، وأيضا يتحدثون عن طرد الضباط البريطانيين الذين يتواجدون في مقر التنسيق المدني والعسكري المخصص لقطاع غزة والموجود في منطقة كريات جات. نتحدث عن قرار غير مسبوق من قبل الإسرائيليين بشأن إغلاق هذه القنصلية إلى جانب طرد الممثلين، ولكن أيضا إسرائيل تهدد بأنها ستطرد مزيد وستغلق مزيد من القنصليات. والحديث عن فرنسا، بحسب هيئة البث الإسرائيلية تدرس إسرائيل بأنها قد تغلق القنصلية الفرنسية إلى جانب خطوات أخرى ضد فرنسا، وذلك بعد يعني اتخاذها إجراءات ضد المستوطنات الإسرائيلية. نتحدث عن قنصلية تابعة لبريطانيا موجودة في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، وهي مخصصة للتعامل مع الفلسطينيين في الضفة الغربية وفي قطاع غزة. أحمد جردات، التلفزيون العربي، من أمام مقر القنصلية البريطانية، القدس المحتلة.
3: قال وزير الشؤون الشرق الأوسط في الحكومة البريطانية ستيفن داوتي إن الإجراءات التي اتخذتها لندن تتعلق بسياسة الحكومة الإسرائيلية في المستوطنات وقطاع غزة. وأكد داوتي في حديث خاص للتلفزيون العربي عدم وجود خلاف مع إسرائيل أو مع الشعب الإسرائيلي.
6: من المؤسف للغاية أن نرى موظفين العاملين في المجال الإنساني يمنعون من الوصول إلى مراكز التنسيق التابعة لهم. إن الإجراءات التي نتخذها اليوم تتعلق بالمستوطنات وبالوضع في غزة، وهي ليست خلافا مع إسرائيل أو مع الشعب الإسرائيلي، بل هي خلاف مع الحكومة الإسرائيلية وسياساتها في غزة، ومهم أن نوضح ذلك ونعمل بناء عليه.
3: وأكد الوزير البريطاني أن تعليق عدد من التراخيص لشركات إسرائيلية مرجعه عدم التزام الحكومة الإسرائيلية.
0: راديو الحرية.
7: الساعة الآن 4:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إنا كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الصحراوي عالم من التسالي.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: راديو الحرية
2: 92.7 بالعشرة.

0: صراع بشكل كامل، يقول على الولايات المتحدة أن توقف الحرب بشكل كامل وأن لا تهدد إيران وأن توقف تدخلاتها في البرنامج الصاروخي وكذلك النووي الإيراني. يتحدث عن انسحاب إسرائيلي من لبنان، عن إنهاء الحصار في اليمن، وكذلك عن الإفراج عن الأصول المجمدة الإيرانية، ويتوعد الولايات المتحدة بمزيد من التصعيد ردا على الحصار البحري المفروض على الموانئ والسفن الإيرانية. ربما حديث حسين محبي وائل عن المنطقة المحظورة من قبل إيران، وهنا أتحدث قليلا عن تفاصيل هذه المنطقة، يقول تبدأ من ميناء تشابهار. ميناء تشابهار يقع في جنوب شرق إيران، مطل على شمال المحيط الهندي، وبالتالي إيران تقول بأن هذه المنطقة، بمعنى أن جزء من خليج عمان وبحر العرب وشمال المحيط الهندي، ستكون منطقة محظورة للسفن المتواجدة في هذه المنطقة. هذا يأتي ردا على الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، وهو تهديد إيراني بشكل مباشر للقطع الأمريكية المتواجدة في بحر العرب. عندما يتحدث حسين محبي بأن طهران لديها صواريخ يمكن أن تصل إلى أكثر من 500 كيلومتر بالبعد عن المياه الإيرانية وأن تصيب القطعة البحرية الأمريكية المتواجدة في بحر العرب، هذا يعني أن طهران جادة في إنهاء هذا الحصار بشكل عسكري. هكذا يتحدث حسين محبي. ربما اللافت أن نشير أيضا إلى تصريحات سابقة للناطق باسم الحرس الثوري، عندما تحدث بأن الحرس الثوري غير معني بمسار الدبلوماسية ومسار المسار العسكري، هو معني بإيجاد قوة رادعة إيرانية أمام الولايات المتحدة لبقاء النظام وإنهاء الحرب والعقوبات على هذا النظام بشكل كامل. هذا ما يهم الحرس الثوري بالدرجة الأولى، إيجاد قوة رادعة. هل هذه القوة تأتي من بوابة الصواريخ البالستية وتطوير الصواريخ البالستية والمسيرات الإيرانية، أم يتحدث عن شيء آخر؟ غير واضح. ولكن المهم بالنسبة لمؤسسة الحرس الثوري، وهي الآن صاحبة الصوت الأعلى في البلاد، هو بقاء النظام والحفاظ على بقاء النظام وإنهاء الحرب بشكل كامل على إيران. تعي طهران بشكل كامل بأن الإعلان عن منطقة محظورة في بحر العرب وخليج عمان وشمال المحيط الهندي سيؤثر على إمدادات الطاقة، سيؤثر على حركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية، وهنا تراهن طهران على هذا الإيلام بشكل مباشر على العالم كي يضغط على الرئيس الأمريكي لإنهاء التصعيد وإنهاء الحرب. هكذا ترى طهران، هكذا تقرأ طهران التطورات الميدانية في المنطقة. الواضح وائل بأن ربما الساعات القادمة وهذه الليلة ربما سنشهد أيضا مزيد من التصعيد أو الاشتباكات ما بين بحرية الحرس الثوري الإيراني وكذلك القيادة المركزية الأمريكية على غرار ما جرى الليلة الماضية وكذلك ساعات فجر هذا اليوم بتوقيت طهران، والتصريحات العسكرية التي نسمعها من الحرس الثوري الإيراني، خاصة من الناطق باسم الحرس الثوري.
1: شكرا جزيلا يا أمير. أمير جابر في طهران. وتعد الغواصة الأمريكية غير المأهولة دايف إل دي، التي قالت إيران إنها استولت عليها في مضيق هرمز، مركبة متطورة تستخدم أنظمة للملاحة والتحكم الذاتي، ويمكن تزويدها بمستشعرات وحمولات مختلفة. يبلغ طولها نحو 6 أمتار، ويمكنها الغوص إلى عمق 6000 متر، والعمل ذاتيا لمدة تصل إلى 10 أيام.

0: أجرى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره الأردني أيمن الصفدي مباحثات في العاصمة السورية دمشق تناولت تعزيز التعاون بين البلدين وآخر التطورات الإقليمية. وأفادت وكالة الأنباء السورية سانا أن الشيباني استقبل الصفدي في مطار دمشق، بينما قالت الخارجية الأردنية إن الصفدي يجري مباحثات موسعة مع نظيره السوري. معنا الآن من دمشق مراسل التلفزيون العربي قحطان مصطفى. قحطان، هل عرف أي شيء عن فحوى المحادثات، خصوصا أن الزيارة جاءت بعد ساعات من تصدي الدفاعات الجوية لصواريخ إيرانية متجهة إلى الأردن، جرى التصدي في أجواء السويداء وريف دمشق، وهناك أيضا من يتحدث أن الزيارة قد يكون لها علاقة بتطورات ملف السويداء.
1: يعني حتى الآن زيارة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى دمشق تبدو اجتماع متابعة للمسار الخاص بالسويداء بالتحديد والجنوب السوري، أكثر من كونها إعلانا عن مبادرة جديدة. الزيارة تأتي بعد تجدد التوتر في السويداء، وأيضا بعد تحذير المبعوث الأمريكي توم باراك من العودة إلى دوامة العنف، وأيضا كان هناك تأكيد أن خريطة الطريق الثلاثية تمثل المسار الوحيد لمعالجة الأزمة، وأيضا إعادة اندماج المحافظة في الدولة السورية مع ضمان حقوق أبنائها.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM FM FM.
4: الساعة الآن 5:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
1: منع انهيار التفاهمات السابقة وأيضا نقلها من إطار المواقف السياسية على ما يبدو إلى خطوات تنفيذية واضحة. حتى الآن وائل لم يعلن عن اتفاقات جديدة أو جدول زمني محدد حتى الآن أيضا، ويبقى المؤشر الأهم هو ما إذا كان اللقاء سيؤدي إلى إجراءات ميدانية وأيضا سياسية ملموسة داخل السويداء.
0: شكرا جزيلا يا قحطان. قحطان مصطفى في دمشق. أفادت وزارة الإعلام السورية أن 14 شخصاً قتلوا وأصيب 11 جراء انفجار مستودع ذخائر قرب منطقة سرمدة شمالية إدلب بشمال غرب سوريا. من جهتها نقلت وكالة سانا عن إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الدفاع السورية أن عددا من العاملين في الوزارة أصيبوا إثر انفجار في مخزن مؤقت مخصص لجمع الأسلحة ومخلفات الحرب. أفاد شهود عيان للتلفزيون العربي أن الجيش السوداني تصدى لهجمات مكثفة بطائرات مسيرة على مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان. وذكرت مصادر أن الجيش دمر منظومة متطورة للدفاع الجوي تابعة لقوات الدعم السريع في شرق منطقة الكومة بشمال دارفور.

0: إلى تطورات الحرب الأوكرانية، حيث قالت السلطات في كييف إن 6 مدنيين على الأقل أصيبوا في استهداف مسيرة روسية لمبنى سكني متعدد الطوابق في حي دارنيتسكي في العاصمة.
1: يستمر الضغط الروسي على العاصمة الأوكرانية كييف. قبل نحو ساعة من الآن ضربت مسيرة روسية هذا المبنى السكني المتعدد الطوابق وفق ما ذكر عمدة المدينة. رجال الإنقاذ لا زالوا في موقع الحادث يتعاملون مع مخلفات هذا الهجوم الروسي. عشرات الشقق السكنية تضررت واحترقت بالكامل. عدد أيضا من الطوابق تضررت في هذا الحي، حي دارنيسكي هنا في العاصمة الأوكرانية كييف، مع استمرار الهجمات الروسية سواء على كييف أو على مختلف المناطق الأوكرانية. وفقا لسلاح الجو في الجيش الأوكراني، شنت القوات الروسية الليلة الماضية وصباح اليوم هجوما مركبا باستخدام نحو 200 مسيرة وعدد من الصواريخ المجنحة والباليستية من مختلف الأنواع. هناك طبعا إصابات مباشرة في 23 موقعا وفق ما يقول سلاح الجو في الجيش الأوكراني. هذا الحي يتعرض باستمرار لهجمات روسية على مدار الأشهر القليلة الماضية، وقد خلفت الضربات الروسية دمار في عدد من المباني السكنية المتعددة الطوابق. تنديد واسع وحالة من المخاوف تعيشها العاصمة الأوكرانية كييف، حيث تستمر حالة التأهب الجوي بين ساعة وأخرى نتيجة التهديدات والضغط الروسي المستمر سواء بالهجمات من خلال الصواريخ أو المسيرات. محمد زاوي، التلفزيون العربي، حي دارنيسكي، كييف.
0: في المقابل، أعلن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي استهداف قاعدة بحرية روسية تشمل محطة لشحن النفط ومنشآت داخل الميناء العسكري في مدينة نوفوروسيسك. وبحسب السلطات الروسية فقد قتل 4 أشخاص وأصيب نحو 30 جراء الهجوم على المنطقة.
2: سماء أوكرانيا تلتهب مجددا. الهجمات الروسية تعود بقوة إلى كييف بعد هدوء نسبي تزامن مع تحركات أمريكية في المنطقة. طائرات مسيرة روسية استهدفت مبنى من 16 طابقا في قلب المدينة ومنشآت أخرى. حصيلة ليلة واحدة مقتل 5 أشخاص وإصابة نحو 30 آخرين بحسب السلطات المحلية. استهدافات أخرى سجلت في سومي وزابوريجيا وفي أوديسا جنوبي البلاد. من الجهة المقابلة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض وتدمير 384 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية، بينما صرح حاكم منطقة كراسنودار بمقتل 4 أشخاص في هجوم أوكراني على مدينة نوفوروسيسك. خطوط نار ملتهبة تتقاطع مع خط تواصل مفتوح بين ترامب وبوتين. الكريملين أعلن أن الرئيس الروسي أجرى محادثات هاتفية وصفها بالصريحة والبناءة مع نظيره الأمريكي بعد نهاية زيارة المبعوثين الأمريكيين إلى موسكو وكييف. بينما يتحدث الرئيس الأوكراني من جهته عن أفكار أمريكية جديدة للتسوية وإمكانية عقد جولة أخرى من المباحثات خلال الشهر الجاري. محادثات أبرز ما يعقد مسارها ملفات اقتطاع الأراضي الأوكرانية ومستقبل دونباس إلى جانب الضمانات الأمنية التي تطلبها كييف.
0: انطلقت في النرويج مراسم دفن الملك هارالد الخامس الذي وفته المنية عن عمر ناهز 89 عاما قبل أيام. وانطلق موكب الجنازة سيرا على الأقدام من القصر الملكي إلى كاتدرائية أوسلو على أن تليه مراسم دينية في الكنيسة بحضور زعماء وقادة دول من مختلف أنحاء العالم. يذكر أن الملك الراحل هارالد، وهو إصلاحي حكم لأكثر من 3 عقود، خلفا لوالده الملك أولاف الخامس. وهذه صور مباشرة من العاصمة النرويجية أوسلو لمراسم تشييع الملك النرويجي هارالد الخامس الذي توفي قبل أيام.

0: مع تجدد الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، رأت صحف أجنبية أن طهران قد تلجأ إلى التصعيد في ظل زيادة الضغط الاقتصادي عليها والخشية من تراجع سيطرتها على مضيق هرمز. كما تناولت صحف تأثير العقوبات البريطانية على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
1: صحيفة وول ستريت جورنال توقفت عند الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، ونقلت عن مسؤولين أن محاولات إيران لضرب الأصول البحرية الأمريكية تثير مخاوف من أنها تستخدم أسلحة أكثر تطوراً وقد تحصل على مساعدة في تتبع السفن الحربية من الصين أو روسيا. واعتبرت الصحيفة أن هذه الهجمات تبرز استعداد إيران للهجوم في ظل تأثير الحصار الأمريكي المفروض على موانئها على اقتصادها. كما تنذر هذه الهجمات بتصعيد الصراع، لا سيما بعد أن تعهدت الولايات المتحدة باتخاذ إجراءات ضدها. بدورها نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن محللين أن إيران تلجأ إلى التصعيد في ظل تهديد اقتصادي متنام والخشية من تراجع سيطرتها على مضيق هرمز. فالحصار الأمريكي يجعل من شبه المستحيل على إيران شحن النفط مصدر دخلها الرئيسي، وبالتالي ترى في التصعيد وسيلة الضغط الأساسية، لا سيما أنها تخشى من أن الضغط الاقتصادي قد يدفع الإيرانيين إلى موجة جديدة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة. وحذر المحللون من أن هذا الوضع يزيد من خطر أن تؤدي سلسلة من الاشتباكات الأخيرة إلى إشعال حرب شاملة من جديد، ويرى أحدهم أن إيران ستسعى على الأرجح إلى تكثيف المواجهة العسكرية مع الحرص على تجنب العودة إلى حرب شاملة. مجلة The Economist البريطانية سلطت الضوء على عودة الطرق البرية إلى لعب دور متزايد في نقل السلع والطاقة والربط بين دول المنطقة، مشيرة إلى أن التراجع الكبير في نشاط الموانئ والمطارات المحورية على وقع الحرب أحيا دور طرق التجارة البرية، بما قد يعيد تشكيل الجغرافيا الاقتصادية للمنطقة، وأن العراق وسوريا وتركيا ودول الخليج تسارع إلى تطوير المعابر والسكك الحديدية وخطوط الأنابيب، فيما تتقدم مشاريع لربط الخليج بأوروبا عبر الأردن وسوريا وتركيا. وخلصت إلى أن استمرار الاضطراب البحري قد يقلص هيمنة الموانئ ويعيد الشرق الأوسط إلى دوره التاريخي كمفترق طرق بين القارات، ويدفع دوله إلى التجارة مع جيرانها أكثر. صحيفة The Guardian البريطانية توقفت في افتتاحيتها عند فرض العقوبات على المستوطنات، معتبرة أن السياسة البريطانية الجديدة تجاه إسرائيل تشكل انتقالاً مهماً نحو تحميل الاحتلال كلفة اقتصادية. ورأت أنه لعل أهم خطوة اتخذها وزير الخارجية إد ميليباند هي إعلانه رسمياً عدم شرعية احتلال الأراضي الفلسطينية، ويترتب على ذلك منطقياً حظر الاستيراد، لكن سيتعين على الشركات أيضا تغيير ممارساتها. وأضاف أن هذه الخطوة تستحق الترحيب، لكن يكمن الاختبار في التنفيذ وقدرة بريطانيا على تحويل ذلك إلى حظر شامل بدلا من مجرد قائمة سوداء رمزية. في ملف أوكرانيا، رأى لودوفيك هود في مجلة The National Interest الأمريكية أنه لم يفت الأوان بعد أمام ترامب لتغيير مسار الأحداث وتحقيق وقف إطلاق النار في أوكرانيا، وقد يتمكن الرئيس الأمريكي من تحقيق أهم انتصار في السياسة الخارجية إذا ما غير وفريقه للأمن القومي مسارهم. فقد رفض بوتين مرارا وتكرارا المقترحات، وأسفرت الدبلوماسية القائمة على الحوافز عن نتائج هزيلة. لذا ينبغي لإدارة ترامب أن تتعامل مع الكريملين من موقع قوة. فبحسب الكاتب، بإمكانها إعادة الانخراط من خلال إظهار القوة والعزم عبر تجديد الضغط الاقتصادي على روسيا وتقديم دعم عسكري موجه لأوكرانيا. واعتبر الكاتب أن النقطة الأساسية ليست تصعيد الصراع، بل إيصال رسالة لبوتين أن استمرار الحرب سيزيد بشكل كبير من التكاليف بالنسبة لروسيا.
0: وبهذا نختم الساعة الإخبارية مشاهدينا التلفزيون العربي. بعد قليل نشرة إخبارية جديدة مع رولا حيدر.
2: راديو الحرية
3: 97.7 FM.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: أطراها.
1: مياه الفرات مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة. منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي. تليفون 329950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
2: الساعة الآن 5:00 بتوقيت وايت وينجز.
3: شو قصة هالفرحة؟ واضح إنك لقيتي بدلة أحلامك.
4: وأخيراً لقيتها في وايت وينجز، عن جد تجربة مختلفة.
3: طيب احكي لي إيش عندهم؟
4: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الأبيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان إمكانية التفصيل حسب الطلب.
3: والأسعار كيف طيب؟
4: خيارات لكل الفئات بأسعار منافسة، والأهم تجربة راقية ومميزة بسعر أفضل من سعر السوق.
3: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله البالوع شارع المحاكم عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
5: راديو الحرية
6: 97.7 FM.
7: لا أكثر من محور. تقول مصادر ميدانية إن القوات الحكومية بمساندة جبهات قبلية تمكنت من صد هجوم حوثي عنيف، وأعلنت تحقيق تقدم واستعادة السيطرة على منطقتي المكازيمة والمهيال في جبهة الكذحة. وفي جبهة البرح غربي تعز، أعلنت القوات المشتركة أسر قيادي حوثي وعدد من مرافقيه خلال مواجهات وصفت بالعنيفة، بينما استهدفت غارات جوية تجمعات ومراكز قيادة وتعزيزات للجماعة في عدد من جبهات المحافظة. ولم يقتصر التصعيد على تعز، ففي محافظة الجوف شمال شرقي البلاد، قالت جماعة أنصار الله إنها أعادت سيطرتها على منطقة اليتمة الاستراتيجية بمديرية خب والشعف، وذلك عقب إعلان القوات الحكومية السيطرة عليها. وهي المنطقة الواقعة قرب الشريط الحدودي مع السعودية. كذلك في محافظة البيضاء وسط اليمن، أعلنت قوات العمالقة إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين. لكن خلف التحركات العسكرية على خطوط النار تتسع كلفة المواجهات على المدنيين. الأمم المتحدة أفادت برصد نزوح نحو 1800 أسرة جراء تصاعد القتال في مديريتي مقبنة وجبل حبشي بمحافظة تعز. وبينما تتحدث القوات الحكومية عن مكاسب ميدانية جديدة، تبقى الجبهات مفتوحة على مزيد من التصعيد، في مشهد يعيد التذكير بأن الهدوء الهش في اليمن لا يزال قابلا للانهيار عند خطوط التماس.
8: هذا وحذر مصطفى أحمد نعمان نائب وزير الخارجية اليمني من سعي إيران عبر جماعة الحوثي لجر السعودية إلى حرب في اليمن. وأضاف نعمان في مقابلة مع التلفزيون العربي أن تحركات الحوثيين لا تنفصل عن السياسة الإيرانية الرامية إلى توسيع المواجهة من مضيق هرمز إلى البحر الأحمر وباب المندب.
9: في مسار الأجندة الإيرانية في عسكرة المنطقة ثم التشتيت الأنظار من المنطقة هرمز نحو البحر الأحمر وباب المندب، وما يفعله الحوثيون هو لا ينفصم عن السياسة الإيرانية في المنطقة، ومحاولة جر المنطقة كلها إلى معركة مفتوحة، معركة عسكرية، ومحاولة إقحام المملكة العربية السعودية بالذات في هذه الحرب.
8: للمزيد ينضم إلينا من صنعاء مراسل تلفزيون العربي علي الذهب. أهلا بك علي، لنقف معك على ما يصدر من بيانات حول ما يحدث على الأرض من جماعة أنصار الله الحوثيين، خاصة في ظل القوات الحكومية عن فتح جبهة في جنوب مأرب والحديث عن تقدم.
10: نعم رولا، ما الروايات من هنا أولا تتحدث أو تنفي
0: ما تنفي كافة الروايات التي تأتي من قبل طرف الجانب العسكري أو أيضا الإعلامي التابع للحكومة في عدن بخصوص التقدم في هذه الجبهات، هم ينفون هذا الأمر. هنالك تطورات ميدانية معروفة بطبيعة الحال، تحديدا اشتدت اليوم في جبهة شرق الجوف تحديدا أو في الجبهة الجنوبية من مأرب، الدفع بتعزيزات من كافة الأطراف في هذه الجبهات. كان الإعلام الحربي هنا في صنعاء التابع للجانب العسكري هنا في صنعاء نشر قبل قليل مشاهد يقول بأنها لاستهداف تحشيدات عسكرية وتدمير آليات في الاتجاه الشرقي من مديرية الحزم أو الاتجاه الشرقي من مديرية الحزم تحديدا شرق الجوف، وهي الجبهة التي كان تحدث جانب الحكومة في عدن عن تقدمه في هذه الجبهة وتحقيق مكاسب فيها. المعلومات الميدانية والمصادر العسكرية تقول بأن هنالك كان اشتدادا للمعارك في هذه الجبهة تحديدا، ما زالت المعارك مستمرة في هذه الجبهة خلال الساعات الأخيرة تحديدا في محيط معسكر اللبنات وهذه المنطقة، أو كذلك في تبة المصارية أو المطحفات أو مناطق بئر المزاريق وشرق مديرية الحزم، حيث تستمر المواجهات في هذه الجبهة، إلى جانب أن جانب الحكومة في عدن طبعا تحدث أنه بدأ عملية عسكرية اليوم في الجبهة الجنوبية من محافظة مأرب، وهذه الجبهة يقول بأنه أحرز تقدما فيها، لكن لا تأكيد من هنا أو بأي بيانات عسكرية ورسمية من صنعاء تتحدث أو تؤكد هذه الرواية أو تنفي هذه الرواية أو تتحدث عن تقدمات في هذا الجانب. تقول أن المعارك مستمرة، بل هي تتحدث أن القوات في صنعاء هي من تحرز تقدما في هذه الجبهات، هكذا ترد الروايات هنا من صنعاء ردا على الروايات التي تأتي دائما من جانب الإعلام الرسمي أو الحكومي التابع للحكومة في عدن. هنالك كانت إحصائية نشرت أيضا من قبل الجانب الإعلامي والعسكري هنا تتحدث عن شن غارات عديدة اليوم على عديد من المناطق. قبل قليل أعلن الجانب الإعلامي هنا أن محافظة صعدة أيضا شهدت شن 5 غارات قبل قليل على بعض المناطق هناك، وتحديدا في منطقة مجزر، بعد أن كانت تحدثت أن الساعات الأخيرة شهدت شن نحو 43 غارة على مناطق مأرب أو محافظات مأرب والجوف وكذلك الحديدة وتعز، لتشير الإحصائية الصادرة من هنا عن نحو 170 غارة تقريبا شنت خلال الأربع الأيام الأخيرة منذ دخول سلاح الطيران الحربي في هذه المعركة. الجانب الحكومة في عدن يقول بأنه هو من شن هذه الغارات لاستهداف قدرات القوات في صنعاء أو تجمعات أو تحصينات وتمركزات في مواقع الاقتتال، لكن هنا في صنعاء دائما ما يقولون بأن هذه الغارات هي من قبل الطيران السعودي، ويتهمون الجانب السعودي بشن هذه الغارات.

0: قبالة سواحل المخا تقريبا، وأن هذه القوارب بعد الاشتباك معها انسحبت باتجاه سواحل الحديدة، حيث تسيطر حكومة صنعاء على هذه السواحل. وهذه الرواية أيضا لا تأكيد هنا من حكومة صنعاء كجانب إعلامي أو رسمي لمثل هذه الرواية أيضا، لكن من الواضح من خلال هذه المعطيات أن هنالك توسيع متزامن لمسرح العمليات. نتحدث عن عدد من الجبهات سواء في شرق وشمال اليمن كما هو الحال في الجوف أو مأرب، أو كذلك العمليات والهجمات المتبادلة المستمرة في غرب تعز وفي جبهة تعز والساحل الغربي. معلومات تتحدث عن تجدد للهجمات المتبادلة في الساحل الغربي منطقة حيص تحديدا، أو المناطق في الكدحة والوازعية ومقبنة غرب تعز، إلى جانب استمرار التحشيدات والتعزيزات العسكرية في جبهة وسط وجنوب اليمن. والحديث هنا عن جبهتي الضالع والبيضاء، حيث أن هاتين الجبهتين أيضا لم يهدأ الحال فيها، حتى وإن بدأ بعض الهدوء نسبيا على مستوى الهجمات المكثفة، لكن هنالك هجمات متقطعة في هذا الجانب. لكن حالة التصعيد تستمر طبعا مع وضع إنساني مقلق في كافة مناطق وجبهات الاقتتال، بالنظر إلى توقف عدد من الطرق الرئيسة ما بين المحافظات بسبب الوضع العسكري واشتداد المعارك، أو أيضا تزايد حالات النزوح. كان هنالك تقارير أخيرة لمنظمة الهجرة الدولية تتحدث عن نزوح أكثر من 2250 أسرة، وهذه الإحصائية إلى ليل أمس، ما يعني أن الساعات الأخيرة قد تشهد أيضا مزيدا من نزوح بعض الأسر في جبهات الاقتتال، مع تمدد هذه الجبهات على نطاق جغرافي واسع.
1: شكرا لك من صنعاء مراسل تلفزيون العربي علي الذهب. نشير إلى هذا التصريح للرئيس اللبناني ميشيل عون، والذي أو عفوا جوزيف عون، والذي يتحدث عن أن الانتشار الأمني في النبطية متصل بالتزامات الدولة وموقعها التفاوضي مع إسرائيل. إذن الرئيس اللبناني يقول الانتشار الأمني في النبطية متصل بالتزامات الدولة وموقعها التفاوضي مع إسرائيل. وأيضا تصريح آخر للرئيس اللبناني يقول أي فراغ أمني في الجنوب يشكل ذريعة للاعتداءات ومساسا بالسيادة الوطنية. نستكمل وإلى قطاع غزة الآن، حيث أعلن مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني استشهد الأسير المحرر فرح حامد إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في شارع رشيد غربية مدينة غزة. وأوضح المكتب أن حامد أبعد إلى القطاع عقب الإفراج عنه من سجون الاحتلال الإسرائيلي ضمن صفقة وفاء الأحرار لتبادل الأسرى عام 2011. قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم الشاطئ للاجئين الفلسطينيين غربية مدينة غزة، وتصاعدت أعمدة الدخان من المنطقة المكتظة بالسكان والتي يوجد فيها عدد من مراكز الإيواء. وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة على منزل في محيط مدرسة الحياة غربية مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة، وهدد جيش الاحتلال سكان المنزل قبل دقائق قليلة من استهدافه الذي أسفر عن تدميره وتدمير المنازل المجاورة. أفاد مراسل التلفزيون العربي بسقوط عدد من الجرحى في قصف من مسيرة إسرائيلية قرب نقابة المهندسين في شارع الجلاء بمدينة غزة. في السياق، ودعت عائلة شيخ العيد طفلتها أو طفلها عبيدة الذي استشهد عصر أمس برصاص الاحتلال الذي استهدف خيام النازحين في منطقة المواصل الجنوبية لمدينة خان يونس.
2: استقيم استوى. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.
1: وأفادت مصادر طبية أن 6 أشخاص أصيبوا في استهداف الاحتلال الإسرائيلي منزلا بمخيم منصرات وسط قطاع غزة.

0: عدد المنازل التي هدمها الاحتلال في هذا الحي خلال السنوات الثلاث الماضية 62 منزلاً، وهو ما يشكل أكثر من نصف عدد منازل الحي الذي كان يضم قبل بدء عمليات الهدم 115 منزلاً يسكنها قرابة 1500 فلسطيني. كما هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخزناً مخصصاً لتجميع الخضار وسوراً محيطاً بأرض المواطن أمير أحمد حجازي، كما اقتلعت عدداً من الأشجار في قرية دير أبو ضعيف شرق جنين، فيما دمرت قوات الاحتلال عدداً من المنشآت الزراعية المقامة على
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. الساعة الآن 5:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: والمتوسطة من عناصر الأجهزة الأمنية مع الإبقاء على وسائل مخصصة لفض الشغب وحفظ النظام. أفاد مصدر أمني فلسطيني للتلفزيون العربي أن جيش الاحتلال اعتقل مدير مركز شرطة بيتونيا غرب رام الله وعنصرين آخرين من جهاز الشرطة بعد مداهمة منازلهم على خلفية اقتحام مستوطن لبلدة بيتونيا قبل أيام وإيقاف الشرطة الفلسطينية له وتسليمه. وقال جيش الاحتلال في بيان إن عناصر الشرطة عمدوا إلى توقيف مستوطن إسرائيلي والاعتداء عليه بالضرب. وأوضح جيش الاحتلال في بيان أن أفراد الشرطة يخضعون للتحقيق لدى قوات الأمن وأن إجراءهم يعد تجاوزاً لصلاحياتهم المعمول بها في المنطقة جيم على حد قوله. وأضاف البيان أن الجيش يواصل التنسيق الأمني وفقاً لتوجيهات المستوى السياسي وأنه لن يقبل بأي تجاوز للإجراءات المتبعة. قال مسؤول إسرائيلي ومصدر مطلع لوكالة رويترز إن إسرائيل أبلغت القنصلية البريطانية في القدس الشرقية بوجوب إغلاق أبوابها وأن دبلوماسييها سيفقدون اعتمادهم خلال 30 يوما. في سياق متصل أفادت هيئة البث الإسرائيلية مساء أمس أن إسرائيل قد تغلق القنصلية الفرنسية أيضا في مدينة القدس إلى جانب طرد الممثلين الفرنسيين من مركز التنسيق المدني والعسكري المخصص لقطاع غزة في كريات جات.
4: إسرائيل تمهل القنصلية البريطانية أياما لإغلاق أبوابها وتهدد بسحب اعتماداتهم بعد نحو شهر من الآن، إلى جانب ضرورة طرد الدبلوماسيين البريطانيين الموجودين في الضفة الغربية وتحديدا في مدينة رام الله، وأيضا يتحدثون عن طرد الضباط البريطانيين الذين يتواجدون في مقر التنسيق المدني والعسكري المخصص لقطاع غزة والموجود في منطقة كريات جات. نتحدث عن قرار غير مسبوق من قبل الإسرائيليين بشأن إغلاق هذه القنصلية إلى جانب طرد الممثلين، ولكن أيضا إسرائيل تهدد بأنها ستطرد مزيد وستغلق مزيد من القنصليات. والحديث عن فرنسا، بحسب هيئة البث الإسرائيلية تدرس إسرائيل بأنها قد تغلق القنصلية الفرنسية إلى جانب خطوات أخرى ضد فرنسا، وذلك بعد يعني اتخاذها إجراءات ضد المستوطنات الإسرائيلية. نتحدث عن قنصلية تابعة لبريطانيا موجودة في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، وهي مخصصة للتعامل مع الفلسطينيين في الضفة الغربية وفي قطاع غزة. أحمد جردات، التلفزيون العربي، من أمام مقر القنصلية البريطانية القدس المحتلة.
3: قال وزير الشؤون الشرق الأوسط في الحكومة البريطانية ستيفن داوتي إن الإجراءات التي اتخذتها بريطانيا تتعلق بسياسات الحكومة الإسرائيلية في المستوطنات وقطاع غزة. وأكد داوتي في حديث خاص للتلفزيون العربي عدم وجود خلاف مع إسرائيل أو مع الشعب الإسرائيلي.
5: من المؤسف للغاية أن نرى موظفين العاملين في المجال الإنساني يمنعون من الوصول إلى مراكز التنسيق التابعة لهم. إن الإجراءات التي نتخذها اليوم تتعلق بالمستوطنات وبالوضع في غزة، وهي ليست خلافا مع إسرائيل أو مع الشعب الإسرائيلي، بل هي خلاف مع الحكومة الإسرائيلية وسياساتها في غزة، ومهم أن نوضح ذلك ونعمل بناء عليه.
3: وأكد وزير شؤون الشرق الأوسط في الحكومة البريطانية ستيفن داوتي في حديثه للتلفزيون العربي أن تعليق عدد من التراخيص لشركات إسرائيلية مرجعه عدم التزام الحكومة الإسرائيلية بالقوانين الإنسانية. ولفت داوتي إلى أن الحكومة البريطانية ستواصل تقييم التراخيص.
5: من المهم أن نفهم أننا علقنا بالفعل العديد من التراخيص، كما رفضنا طلبات إضافية للحصول على تراخيص استنادا إلى موقفنا بأن إسرائيل لا تلتزم بالقوانين الإنسانية إلى جانب أسباب قانونية أخرى. وما يعنيه ذلك اليوم هو فرض قيود إضافية ومشددة على تلك التراخيص التي يمكن أن تستخدم للمساعدة في دعم احتلال غير قانوني. ونحن نواصل تقييم التراخيص، وعندما يتعلق الأمر بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها على سبيل المثال في مواجهة الهجمات الإيرانية، أو عندما يكون الأمر متعلقا بدعم قطاع الرعاية الصحية، فلا تزال هناك العديد من التراخيص القائمة.
3: إلى جنوب لبنان، حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على البلدات والقرى. وأفاد مراسل التلفزيون العربي أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارتين على بلدة كفر تبنيت، في حين قصفت مدفعية الاحتلال عدة بلدات وقرى منها النبطية الفوق والمنصوري ودوحة كفر رمان. وأظهرت صور خاصة بالتلفزيون العربي تنفيذ الاحتلال تفجيرا ضخما في بلدة المنصوري جنوبي لبنان. يكثف الجيش اللبناني مهامه وحضوره في مدينة النبطية من أجل طمأنة الأهالي، خصوصا بعد عودة الاعتداءات الإسرائيلية إلى المدينة خلال الأيام القليلة الماضية. بموازاة ذلك، كثفت رئاسة الجمهورية اتصالاتها المحلية والدولية لتجنيب النبطية ومحيطها الخطر الذي لحق بمناطق محتلة.
1: كثف الجيش اللبناني من مهماته داخل مدينة النبطية، وذلك من أجل طمأنة الأهالي. هذه الإجراءات كان يعتمدها الجيش اللبناني قبل مراحل التصعيد، واليوم يعتمدها الجيش اللبناني بعد أيام من التصعيد الذي لحق بمدينة النبطية التي عادت إليها الاعتداءات الإسرائيلية، اعتداءات أدت إلى شلل كبير داخل هذه المدينة التي كانت قد بدأت تستعيد حياتها. هذا الانتشار للجيش اللبناني يتزامن مع اتصالات على مستوى محلي وعلى مستوى دولي تجريها بالتحديد رئاسة الجمهورية اللبنانية من أجل تجنيب النبطية ومحيط النبطية، المصير الذي وصلت إليه بعض البلدات والقرى اللبنانية المحتلة والتي دخلت ضمن دائرة التدمير من قبل الاحتلال الإسرائيلي. هذه الاتصالات تكثفت خصوصا بعد سقوط أنفاق في مرتفعات علي الطاهر، وخشية لبنانية من أن يقدم الاحتلال الإسرائيلي بعد مرتفعات علي الطاهر باتجاه مدينة النبطية وباتجاه محيط النبطية. هناك سعي من أجل إعادة تكثيف وجود المؤسسات الأمنية والمدنية والعسكرية داخل مدينة النبطية، أسوة بما يقوم به الجيش اللبناني من تكثيف حضور ومهمات داخل هذه المدينة. المواطنون هنا يرحبون بانتشار الجيش اللبناني وتكثيف مهماته. خبرنا شو رأيكم بالوضع بالنبطية وبانتشار الجيش اللبناني؟
6: والله نحن من امبارح اصلا ارتحنا بس اجى الجيش اللبناني على النبطيه، ونحن بنتمنى من قائد الجيش انه يسيطر على منطقه النبطيه، لانه نحن كلتنا بنحب الجيش، وبنطلب من اهالي النبطيه انه يرجعوا على النبطيه، لانه نحن ما بيحمينا الا الدوله اللبنانيه وقائد الجيش، الله يحمينا اياه.
1: اذا هذا السعي من اجل إعادة تكثيف وجود المؤسسات العسكرية والمدنية داخل مدينة النبطية بدأ يأخذ الأولوية بالنسبة لرئاسة الجمهورية من أجل حماية مدينة النبطية ومحيط مدينة النبطية. من النبطية، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.

0: أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ عمليات ضد القوات الأمريكية في قاعدة الأزرق بالأردن، واستهداف سفينتين حربيتين أمريكيتين وناقلات نفط في محيط مضيق هرمز، ردا على استهداف القيادة الوسطى الأمريكية ناقلة إيرانية وإغراقها الناقلة ريسكو. هذا وقالت القيادة الوسطى إن ادعاءات الحرس الثوري عن استهداف مدمرتين أمريكيتين غير صحيحة، وحذرت واشنطن من إغراق جميع الناقلات الإيرانية إذا استمر ضرب سفن البحرية الأمريكية.
1: ريسكو الناقلة الإيرانية التي أعادت صدى الحرب إلى هرمز أغرقتها القوات الأمريكية رداً على محاولات إيران ضرب سفن حربية للقيادة الوسطى في المنطقة. وبعد أيام من الضربات المحدودة المتبادلة، كانت ريسكو كالنقطة المفصلية التي تحول عند غرقها مسار وقف إطلاق النار. عاد التصعيد العسكري بين إيران والولايات المتحدة. الحرس الثوري وجه صواريخه البالستية باتجاه الأردن رداً على استهداف ناقلات طهران. الحرس استهدف القوات الأمريكية الموجودة في قاعدة الأزرق. الجيش الأردني تصدى للصواريخ، 18 صاروخاً لم تصل أهدافها، واثنان سقطا في مناطق مفتوحة وفق بيان الجيش. الرد الإيراني استمر. طهران أعلنت مهاجمة سفينتين أمريكيتين للبحرية وثمان سفن نفطية في المنطقة، بالإضافة إلى سيطرتها على غواصة أمريكية مسيرة عند مدخل هرمز. وفي إطار الرد أيضاً، أعلن الحرس الثوري استهداف 10 سفن كانت تحاول عبور منطقة في مضيق هرمز، وصفها بأنها محظورة وغير آمنة. في ظل التوتر القائم، إيران تنذر ناقلات النفط، لا سيما تلك الواقعة في المياه الإقليمية الكويتية والبحرينية، كونها في نطاق أماكن تنطلق منها العمليات الأمريكية وفق الحرس الثوري. واشنطن استهدفت 5 ناقلات نفط إيرانية. وزير الخارجية ماركو روبيو هدد بتدمير كامل الناقلات الإيرانية إن واصلت طهران استهداف سفن البحرية الأمريكية. على الرغم من كون التصعيد الأخير هو الأعنف خلال الأيام الماضية، فإنه لا يعني انهيار وقف إطلاق النار بشكل كامل، لكن تهديدات واشنطن وطهران المتبادلة تنذر بإمكانية العودة إلى صراع مفتوح.
0: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لن
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
1: هدد بتدمير كامل الناقلات
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: طاقة الشمس اليوم استثمارك لمستقبل أفضل مع شركة الحداد. خلي الشمس مصدر طاقتك واختار حلول موثوقة لمشاريعك. نوفر لكم حلولا متكاملة في الطاقة الشمسية للمنازل والمنشآت التجارية والمقاولين والشركات الصناعية والمشاريع بمختلف أحجامها. وباعتبارنا وكلاء لعلامات تجارية عالمية رائدة، نوفر لكم حلولا من ساكو، ديا، هاملس، جينكو سولار. جودة، كفاءة، واعتمادية وخبرة تساعدك على اختيار النظام المناسب لمشروعك. شركة الحداد، خبرة وجودة وحلول تصنع الفرق. زورونا في فروعنا ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. للتواصل 056-200-1521 و 056-200-1540. شركة الحداد، طاقتك من الشمس واستثمارك للمستقبل.
5: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
4: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو أو تكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
5: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
4: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.
2: الساعة الآن 5:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ننعى مسويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إنا كنا
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM FM FM.
4: جماعة بتقابل صديق بتفضفض له عن يلي ببالك، بتقول له إنك شوي مريض، بيقول لك أنا مستوي على الآخر، أنا أصلا متت من يومين. بترجع بتقول له نجحت بامتحان صعب كتير، بيقول لك أنت ما شفت شي بعد، ما شفت الامتحان يلي أنا نفدت منه من كم يوم. بتروح يمين شمال بدك تحكي له أي شي صار معك وما صار مع حدا تاني، بتحكي له مثلا عن حادثة صارت معك وكنت شاهد عليها لوحدك، بيجيب لك حادثة أحدث منها، والمشكلة ثقته بنفسه بحسسك إنك ولا شي. طيب مالنا ومال صديقنا ولشو هذه المقدمة الطويلة؟ الموضوع باختصار يا عزيزي المشاهد أنه أحداث 11 من سبتمبر على الأبواب في الذكرى 25 والسجال الأمريكي بشأنها كان وما زال واسعا جدا. سنتحدث عن هذا باستفاضة، ولكننا سنبدأ بترامب الذي يشبه صديقي يلي حكيتكن عنه. هلأ هو يمكن ترامب ما بيشبه حدا، بس بيشبه شوي صديقي يعني. ترامب الذي ما إن سمع الناس تتحدث وتستذكر أحداث 11 سبتمبر حتى قال إنه نجا بإعجوبة من التفجيرين القاتلين في برجي التجارة العالميين. ونحن هنا لا نمزح، وهذا ليس من باب التندر ولا الادعاءات، ولكن أعطونا بعض الوقت تعرفونا مفسر لكم كل شيء، لأنه ترامب بكل عرس إله قرص. في تصريح حديث وعلى رؤوس الأشهاد في فعالية أمام البيت الأبيض تكريما للمستجيبين الأوائل من رجال الإطفاء، ترامب قال وقال، ومن جملة ما قاله على مقربة من جراوند زيرو، وهو اسم الموقع الذي كان يقوم عليه برجاء التجارة العالمية جنوب منهاتن، المبنى كان يصر صريرا شديدا وظننا أنه سيسقط فوقنا، وعندها تدخل رجلا إطفاء أمسكاني من تحت ذراعي ورفعاني، رفعوا ما شاء الله، وبدأ بالركض بي. وفوق هذا أضاف ترامب أنه أخذ عمال بناء من مشروعه للمساعدة، يعني زلمة ما قصر. وقد تعتقدون أننا نؤلف على لسان ترامب، ونحن لا نؤلف. شوفوا.
5: Firemen, we thought it was coming down on top of us, and two firemen, big strong guys, and I'm not the smallest guy in the world. They grabbed me under the arm and said, "Got to get out of here," and they literally lifted me up. This is not easy to do. I'm big. They lifted me up and they started running with me. I said, "Fellas, I can run myself." But they were amazing, but they thought it was coming down. It didn't come down. U.S. Steel.
4: رجلان كبار وضخمين يعني هيك شافوك عملوك ومشوا، قالها ترامب بنفسه. ولسنا هنا من ألفنا هذه القصة. هذه التصريحات أثارت جدلا واسعا على منصات التواصل، ويقول بعض المغردين عنها إنها رواية بلا دليل، يعني من الآخر تشفيط، بس هيك بتصير أرطب إذا قلنا بلا دليل. ترامب زار المنطقة صحيح، ولكن بعد أيام. أما رواية أن رجلي إطفاء وضخمين ما تنسوا قد رفعاه فهي رواية بلا دليل ولا شهود. ترامب هو الشاهد الوحيد، وهو الشاهد الذي ما شافش حاجة. وقيل من زمان تعبيرا عن هذه الحالة، ما في أكذب من شاب تغرب وختيار ماتت أجياله. فهل يمكن أن يكون ترامب أحدهما؟ لا نعلم، ولكن لنبحث أكثر. في موقع بوليتي فاكت للتدقيق في الحقائق راجع ما قاله ترامب، وأشار إلى أن وجود ترامب في 13 سبتمبر وكبعد يومين عام 2001 تم توثيقه بمقابلات التلفزيونية، وقال وقتها إن لديه أكثر من 100 عامل هناك ونحو 125 قادمين. وتضيف بوليتي فاكت إنها لم تجد سجلات تؤكد إرسال مئات العمال أو مشاركته في رفع الأنقاض كما قال في 13 سبتمبر. وأكثر من هذا، فرئيس كتيبة سابق في إطفاء نيويورك واسمه ريتشارد قال إنه عمل أشهراً هناك ولا علم له بوجود ترامب أو طاقم من 100 عامل، وإن مثل هذا الطاقم كان سيسجل لأن الجميع عملوا تحت إشراف الشرطة والإطفاء. بالنسبة لترامب وإنقاذه، ظهر تقرير لصحيفة نيوزداي يقول إن ترامب شهد في جراوند زيرو أو موقع الصفر يوم 13 سبتمبر، وكانت كل شعرة من رأسه في مكانها ويرتدي بدلة سوداء ما في عليها شيء، يعني حتى هيدي كانت تشفيط بتشفيط. بس منقول نحن إنه عم يتسلى عم يروي رواية بلا دليل. في الذكرى 25 لأحداث 11 من سبتمبر وبعيداً عما قاله ترامب ورواياته العظيمة، يبدو أن التداعيات لم تنتهي ولم تتوقف. فعمدة نيويورك زهران ممداني يعلن عن إطلاق بوابة عامة مجانية لسجلات المدينة المتعلقة بالحادي عشر من سبتمبر، ونشر أكثر من 170 ألف صفحة من الوثائق التي كانت مخفية لسنوات طويلة، والوثائق تتعلق بجودة الهواء والصحة بعد الهجمات. فهل كانوا يعلمون أن الهواء سام وقالوا إنه آمن؟ لا نعلم. دعونا نشاهد.
1: Administration after administration has ignored those calling for answers and clarity, instead choosing to bury them in legal arguments and in red tape. We will do no such thing. These are documents that show what the city knew about the toxic air around Ground Zero, when they knew it, and how they acted to limit liability. They will help New Yorkers access the health care they need.
4: طيب. ما سياقات هذا الإعلان عن نشر أكثر من 170 ألف صفحة من الوثائق الرسمية؟ السجلات تظهر أن المسؤولين في المدينة والجهات الفيدرالية كانوا يعلمون أن الهواء حول موقع برجي التجارة العالميين يحتوي على سموم خطيرة مثل الأسبستوس والبنزين ومواد كيميائية أخرى يصعب اكتشافها. ورغم ذلك فإن الإدارات المتعاقبة طمأنت السكان والمستجيبين الأوائل من رجال الإطفاء والإنقاذ بأن الهواء آمن للتنفس، وشجعوا على العودة إلى المنطقة وإعادة فتح الأعمال. والنتيجة قتل نحو 3000 شخص يوم الهجمات، لكن المزيد ماتوا لاحقاً بسبب أمراض مرتبطة بالحادي عشر من سبتمبر مثل السرطانات والأمراض التنفسية المزمنة وغيرها. الوثائق تشير إلى تسجيل أكثر من 140 ألف شخص في برنامج الصحة العامة في الموقع، ونحو 49 ألفا شخصوا بسرطانات مرتبطة بما حدث. وبناء عليه ممداني اتهم الإدارات السابقة بالكذب على السكان، وقال إن الوثائق تجيب عن سؤال طال انتظاره: ما الذي كانت تعلمه المدينة عن الخطر ومتى علمت بهم؟ أسئلة صعبة أثارها ممداني يجب الإجابة عنها أمام الضحايا وذويهم، لكن مجموعة من عائلات ضحايا الحادي عشر من سبتمبر سلموا مكتب عمدة نيويورك ممداني عريضة عليها نحو 100,000 توقيع تطالب ممداني بعدم حضور مراسم الذكرى 25 في جراوند زيرو. لماذا؟ ما دخل ممداني بأحداث عندما حصلت كان عمره بس 10 سنوات؟ لماذا يطلبون عدم حضوره إذن؟ لا تعتقد أن الموضوع له علاقة بدين ممداني، هو مسلم أو أصوله. فالعائلات المعترضة تقول إن الاعتراض ليس بسبب دين ممداني أو أصله. لنسمع ماذا يقولون. مصادر صحفية بيّنت أسبابهم، منها امتناعه عن إدانة واضحة لعبارة عولمة الانتفاضة في أكثر من لقاء تلفزيوني. ولكن فينا نسأل، ما دخل الانتفاضة الفلسطينية بأحداث الحادي عشر من سبتمبر بأمريكا؟ لنبحث أكثر عن سبب آخر. كتابات والده محمود ممداني بعد الهجمات التي اعتبرت التفجيرات سمة من سمات العنف السياسي الحديث وليس بربرية. والأهم من ذلك، وحسب ما ذكره بعض من أهالي الضحايا، أن الأمر يتعلق بالسياسات التي يتبعها اليوم. يعني لا تفكروا الموضوع أنه مسلم ما مسلم، الموضوع مختلف. وهنا تجب الإشارة إلى أنه ليس كل أهالي الضحايا يقفون ضد حضور ممداني مراسم الذكرى 25. ممداني من جانبه رد على هذه الدعوات بشكل صريح وأكد أنه سيحضر المراسم، ولكن التفاعل مع كل ما يجري في أمريكا مع اقتراب موعد الذكرى 25 لأحداث 11 سبتمبر على أشده. نقرأ بعض التغريدات. وكان لترامب طبعا، هو مش بس له النصيب الأكبر بتواصل، له النصيب الأكبر من كل شيء، هو حكي تحكي الناس كلها عنه. أرانا روبار بيقول: يا إلهي، ترامب يدعي أنه تم رفعه من بين الأنقاض ب 11 سبتمبر. والله يدعي. أما جو بتقول: من بين كل أكاذيب ترامب الذي يغتصب الحقائق ويتطفل على الحزن ويمضغ الحقيقة، أكاذيبه عن 11 سبتمبر هي التي تدمرني فعلا. أتمنى بعد كل هذه السنين وبعد كل هذه الأكاذيب التي لا تنقطع أن أسمع هذه الكذبة وأحرك عيني وأتجاوزها وأمضي كما فعل مع الكثيرين، ولكن مع ترامب يصعب ذلك. نقرأ أيضاً لجاز التي فيما يتعلق بنشر الوثائق والسجلات المخفية، جاز تقول ممداني ينشر 170 ألف صفحة من السجلات المخفية، أعلن ذلك مع جون ستيوارت ومجموعة من أهالي عائلة 11 سبتمبر الذين ناضلوا من أجل هذا لعقود. شكراً، العائلات بحاجة أن تعرف الحقيقة. ستوري بتقول فيما يتعلق بحضور ممداني في مراسم ذكرى 11 سبتمبر، يجب أن يحضر ممداني، هو عمدة نيويورك وليس خطأه أن الآخرين قرروا أن يكونوا عنصريين. أما ليسلي فنختتم بتغريدة منها يلي بتقول هناك ضحايا مسلمون في 11 سبتمبر، المستجيبون الأوائل كان منهم مسلمون وأنقذوا الناس، ولا أنسى الأطباء المسلمين الذين أنقذوا حياة الناس ب 11 سبتمبر.

بريطانيا تعاقب المستوطنات وإسرائيل تعاقب بريطانيا. يبدو أن الاستيطان يفجر خلافاً بين الحلفاء. تعال نحكي لك لماذا أغلقت إسرائيل القنصلية البريطانية في القدس ومنعت دبلوماسيين ونواباً بريطانيين من الدخول للبلاد. تل أبيب قررت التصعيد مع لندن. وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قال إن إسرائيل ستنهي مشاركة بريطانيا في مركز التنسيق المدني العسكري بشأن قطاع غزة في كريات جات، وستغلق مكتب التمثيل الأمني البريطاني في رام الله. تل أبيب منعت أيضاً 11 نائب بريطاني من دخول إسرائيل ساعر أعلن أن الأنشطة البريطانية المتعلقة بتدريب قوات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ستتوقف. باختصار، ما في دور بريطانيا بالضفة؟ ضربة البداية كانت من لندن. الحكومة البريطانية أعلنت حظر استيراد منتجات المستوطنات، وفرضت أيضاً عقوبات على الشركات التي تسهم في التوسع الاستيطاني. وزير الخارجية البريطاني إد ميليبانت قال أمام مجلس العموم إن البريطانيين لا يريدون أن تدعم بلادهم الاحتلال عبر منتجات المستوطنات في متاجرها. طيب، وزير الخارجية البريطاني لم يخرج عن الخط. لا تذهب بخيالك يا عزيزي، لأنه كلنا منعرف. ميليبانت أكد أن العقوبات تستهدف المستوطنات وليس إسرائيل، معرباً عن معارضته لحركة مقاطعة إسرائيل المعروفة اختصاراً باسم BTS. ميليبانت أعلن أن الموقف الرسمي للحكومة البريطانية بات يعتبر الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني، مضيفاً أن بريطانيا توافق على أن ما يحدث في بعض مناطق الضفة الغربية حمد الله اعترف ويندرج ضمن التطهير العرقي. طب ألف مبروك، بريطانيا باتت تعتبر جزءاً من الاحتلال الذي التي صنعته هي غير قانوني. حلو، بعد 100 سنة ومئات آلاف الشهداء. الجبهة الأوروبية اتسعت في مواجهة الاستيطان. ميليبانت قال إن فرنسا وكندا ستعلنان أيضاً حظر استيراد السلع من المستوطنات غير القانونية. الدولتان ستنضمان بذلك إلى هولندا وإيرلندا وبلجيكا وإسبانيا والنرويج التي حظرت هذه السلع أو بدأت إجراءات لفرض الحظر. بس بليز ما تتفائلوا كتير، كلنا عارفين القصة وما فيها. دول أخرى من بينها ألمانيا وجمهورية التشيك تعارض فرض حظر أوروبي أوسع، والاتحاد الأوروبي يعد أكبر شريك تجاريا لإسرائيل، إذ شكلت تجارة سلعها معه نحو 31.7% من إجمالي تجارة إسرائيل مع العالم خلال العام الماضي. الأزمة تبدو بين إسرائيل وبريطانيا، لكن هناك طرفاً قرر التدخل في الأزمة وضد حليفه البريطاني، طبعاً الولايات المتحدة. السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، أنا بحسه أكثر إسرائيلي طبعاً، حذر من أن هذه العقوبات البريطانية ستؤدي إلى رد من الولايات المتحدة، وأن الخطوة قد تكون لها تداعيات اقتصادية على الشركات البريطانية، وقد تؤدي إلى منعها من ممارسة الأعمال في عدد من الولايات الأمريكية. دغري الماما بترد. المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانونية بموجب القانون الدولي. التوسع الاستيطاني تسارع منذ عودة بنيامين نتنياهو إلى رئاسة الحكومة في أواخر عام 2022، وازداد بعد اندلاع حرب الإبادة ضد غزة. الحكومة الإسرائيلية الحالية أقامت أكثر من 100 مستوطنة جديدة، كما رفعت حظراً استمر 20 عاماً على الاستيطان في المنطقة المحيطة بجنين شمالي الضفة الغربية. إسرائيل بنت نحو 160 مستوطنة يقطنها قرابة 700 ألف يهودي منذ احتلالها الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال حرب 1967، ويعيش إلى جانبهم ما يقدر بنحو 3.3 مليون فلسطيني. لندن وتل أبيب كسرتا قواعد الحليف التقليدي، وبريطانيا أصبحت تنتقد علناً التطهير العرقي في الضفة. فهل هي أزمة جديدة بين إسرائيل وأحد حلفائها التاريخيين، أم أن بريطانيا ستظل تدعم إسرائيل عملياً وتدعم حكومتها شفهياً؟ على كل، إذا رح تظل تدعمها نحن من إلا الله يدب البلا ويبعد المصلحين. إلى مواقع التواصل الاجتماعي، رانيا بتقول العقوبات على المستوطنات تأثيرها يكاد يكون صفر، معارك آمنة ومواقف غير مجدية. أحمد رجب كتب الأوروبيين مش بدينه يلي بيحصل بالضفة كل يوم، عشان الفلسطيني فيها ضحية مثالية، بينضرب وبينقتل وبيتشرد وبس، لكن مش بيعبروا فلسطينية غزة الضفة والمستوطنات معركة سهلة، بدينوا المستوطنين بس مش حيفكروا يحاسبوا الدولة يلي بترعى كل هيدا. أحمد بيقول ما في شيء وعد مثل وعد بالفور،
بس للفلسطينيين. نبيل أبو الياسين بيقول في ظل إبادة شعب بأكمله لم نسمع عن دولة واحدة أغلقت سفارتها في تل أبيب، هذه ليست دبلوماسية، هذا ابتزاز معلن. أما بلال فبيقول حتى بريطانيا هذه بضاعتكم ردت إليكم، وكما قالوا سمنة وسيأكلك.

0: عمر لاعب كرة القدم داخل الملاعب قصير، لا يتخطى في المتوسط 15 عاماً تقريباً، إلا طبعاً في استثناءات. وضمن هذا العمر فترة توهج ونجومية كبيرة تكون غالباً بين 22 و28. قبل هذه الفترة لا يملك كثير من اللاعبين الفرصة للعب في أندية عالمية، وفوق هذا السن يا عزيزي طبعاً الجسد لا يرحم. لذلك في عام 2018 قررت مجلة فرانس فوتبول تدشين جائزة جديدة لأفضل موهبة شابة يتنافس فيها اللاعبون الشباب تحت سن 21 سنة، وفي أول عام من إطلاقها فاز بها الفرنسي كيليان مبابي. لكن آخر نسختين كانتا من نصيب الإسباني لامين يامال لاعب برشلونة، وقد تكون الثالثة من نصيب يامال أيضا هذا العام، لأن المجلة أعلنت القائمة المرشحة للمنافسة على نسخة هذا العام من الجائزة، وجاء على رأسها لامين يامال طبعا. بس هلأ القصة مش عن لامين يامال، قصتنا عن لاعبين عربيين ينافسان يامال وسبعة لاعبين آخرين في الجائزة. من هو أول واحد؟ أيوب بوعدي، أكيد تذكرتوا الاسم. كيف مننسى بوعدي وتألقه مع منتخب المغرب بمونديال أمريكا كندا المكسيك 2026؟ ومش نحن بس يلي منتذكر تألق بوعدي، مانشستر سيتي أيضا متذكر كويس ومركز، ولذلك اختطف بوعدي من نادي ليل الفرنسي. بالمناسبة هذه هي المرة الثانية لبوعدي الذي ينافس فيها على الجائزة نفسها، فقد رشح لهذا العام لها العام الماضي، لكن فاز بها بوقتها لامين يامال أيضا. طيب الأول عرفناه بوعدي المغربي، من هو الثاني؟ الثاني هو الجزائري إبراهيم مازة، لاعب باير ليفركوزن الألماني، وكان ظهوره اللافت في المونديال مع منتخب الجزائر رغم الأداء المتواضع للمنتخب بمثابة بطاقة عبور إلى هذه القائمة. فقد أنهى مازة دور المجموعات في المونديال كأكثر اللاعبين تحقيقاً لمراوغات ناجحة ب 12 مراوغة، وأنهى البطولة كاملة ب 14 مراوغة ناجحة، وهذا طبعاً خلاف تألقه في مباراة الجزائر أمام الأردن والتي حصل خلالها على جائزة رجل المباراة. طبعاً طريق بوعدي ومازا ما بعتقد رح يكون سهل، لأن القائمة مليئة بالنجوم الكبار الذين حققوا إنجازات أيضاً. يعني عندك أبرز المنافسين على اللقب هذا الموسم لاعب برشلونة الإسباني باو كوبارسي، فاز مع إسبانيا بكأس العالم وصاحب لقب أفضل لاعب شاب في المونديال، وهو أول مدافع يفوز بها بعد اعتماد كأس العالم بنسختها الحالية. شارك أساسياً في كل مباريات المنتخب الإسباني في كأس العالم، وقدم أداءً دفاعياً ممتازاً، فلم يستقبل مرمى إسبانيا سوى هدف واحد طوال المونديال. وأنا برأيي أنه ملف كوبارسي حقيقي تهديد كبير لا لامين يامال. ولكن أيضاً لا تزال على القائمة أسماء خطيرة، ديوماندي مثلاً مرعب، موسم واحد بلايبزيغ الألماني صنع أرقاماً مفاجئة، سجل 13 هدف وصنع 10 ب 36 مباراة، وحصل على لقب أفضل لاعب صاعد في الدوري الألماني، فالتقطوا الريال مدريد سريعاً واشترى. على كل حال المنافسة تشتد، ويا خبر اليوم بمصاري بكرة رح يكون ببلاش. يوم 26 أكتوبر سيقام حفل الكرة الذهبية بلندن، وسيعلن في الحفل الفائز بالجائزة. بالمناسبة المغربي أشرف حكيمي أيضا ضمن 30 لاعب المرشحين لجائزة الكرة الذهبية بعد موسم متألق مع باريس سان جيرمان، حقق فيه دوري أبطال أوروبا، وهو اللاعب العربي الوحيد في القائمة التي تضم نجوما كبارا منهم ميسي وهالاند وست لاعبين إسبان. شو هي المعايير يلي بيتم الاختيار على أساسها؟ شو فرص كل لاعب؟ ما فرص اللاعبين العرب تحديداً؟ كل هيدا رح نعرفه بعد شوي، بس خلونا نشوف كيف تفاعلت الناس على مواقع التواصل الاجتماعي. رائد كتب وعدي لاعب محترف ملتزم خطير جداً مؤثر في الملعب بشكل غير مسبوق، ربما فرصته في الفوز بالجائزة ضعيفة نظراً لوجود يامال وكوبارسي، لكن الأكيد أن وجوده والتزامه ضمن فريق بحجم مانشستر سيتي يمنحاني فرصة للمنافسة على جوائز أهم وأقيم. سعد كتب اللاعبون الأوروبيون ساعدتهم منتخباتهم على الوصول إلى الجوائز والمنافسة عليها، بينما لاعبون العرب تعيقهم منتخباتهم عن المنافسة. يعني تخيل لو أن أداء مازال هذا هذا اللاعب الجزائري ضمن منتخب آخر مثل منتخب إسبانيا أو حتى منتخب مصر مع أدائه الممتاز ضد الأرجنتين ربما كان تصدر القائمة. سامي بيعلق بيقول تطور كبير في الكرة العربية أن يكون الحضور في قائمة المواهب الشابة بهذا الحجم والتمثيل، وربما القائمة تنقص اللاعب المصري حمزة عبد الكريم لاعب برشلونة. مشكلته الأساسية أن مشاركته في كأس العالم كانت محدودة. عبد العزيز يعلق يا جماعة نتائج متوقعة لن تخرج على اللاعبين الأوروبيين، كلنا عارفين حجم الحياز، هذه الجوائز للأوروبيين ثم للاعبين الأكثر شهرة والأسباب معروفة، الرعايات والأموال هي الحكم. تنضم إلينا سوزان الدعوك وهي صحفية بموقع ون الرياضي. سوزان أول شيء أهلا وسهلا فيك بتواصل. شكرا. اليوم قلبنا نحن على فقرة رياضية هون. بدي قلك وجود أيوب بوعدي وإبراهيم ماذا بالقائمة أسعدنا جميعا طبعاً. بس بصراحة هل حضور هذا العام هو إثبات وجود وبداية خير للمستقبل أم أن لديهم فرصة حقيقية عن جد لقلب الطاولة وخطف الجائزة من قدام لامين يامال ويمكن كمان كوبارسي؟
1: نعم طبعا وجود اسمين عربيين في هذه القائمة ضمن جائزة الكرة الذهبية يعتبر إنجاز تاريخي وانفجار للمواهب العربية ضمن سماء الكرة العالمية. وطبعا جاء هذا الاختيار بعد ما تألق أيوب بوعدي مع فريقه السابق ليل في الدوري الفرنسي والدوري الأوروبي وشارك معه في 55 مباراة، كما تألق في كأس العالم شارك مع منتخب المغرب بخمس مباريات وساهم في وصوله إلى ربع النهائي. وطبعا هذا العام يشارك مع نادي مانشستر سيتي بصفقة انتقال تجاوزت 100 مليون يورو. هو حقا لاعب شاب يتميز بالنضج التكتيكي وطبعا بالقوة البدنية
0: نفسه.
1: طبعا
0: صحيح.
1: أثبت نفسه وهو يعتبر بديل لرودري بعد رحيله إلى برشلونة. وبوعدي هو طبعا شارك بدوري أبطال أوروبا أمام بورتو مؤخرا، والنجم النرويجي إيرلينغ هالاند مدحه نال بالمديح عليه، وكذلك المدرب ونجوم آخرين مثل وين روني، ولديه طبعا فرصة كبيرة للحصول على هذه الجائزة، لكن المنافسة لن تكون سهلة أمام لامين يامال. وكذلك لدينا الجزائري إبراهيم ماذا، هو أول جزائري يدخل هذه القائمة النهائية، وهذا يعتبر طبعا
0: إنجاز
1: تاريخي يعني طبعا لهذا اللاعب. طيب. وهو قدم مستوى جيد مع ناديه باير ليفركوزن الموسم الماضي وهذا الموسم كذلك مع منتخب الجزائر بكأس العالم، وكان من أفضل المراوغين في المونديال. يعني
0: احنا
1: طبعا لديهم فرصة
0: أكيد. إيه. بس بين المهارة المغربية والجرأة الجزائرية من ترينه الأقرب من الثنائي العربي لإحداث مفاجأة خلينا نقول بالترتيب النهائي، ومين منهم عنده بروفايل رح يجذب أكثر اللي بيصوتوا بفرانس فوتبول؟
1: نعم هذا سؤال محير طبعا، لكن يمكن أن بوعدي لديه حظوظ أكبر نسبة إلى انتقاله بعد انتقاله
2: راديو الحرية 92.7 FM.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن جمال الساحات والمداخل يبدأ من اختيار الأرضية المناسبة مع شركة الحداد قسم المشط الفوت جباه الشوارع. نقدم لكم تشكيلة مميزة من المشط الفوت بتصاميم وألوان متنوعة تجمع بين الجمال، الجودة والمتانة لتناسب مختلف الساحات والمداخل والمشاريع. المشط الفوت لدينا حاصل على شهادة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبجودة موثوقة ومعايير معتمدة، تأكيدا على حرصنا على تقديم مستوى يليق بثقتكم. للمقاولين وأصحاب المشاريع والساحات، اختاروا الجودة واختاروا التصميم الذي يصنع الفرق. للتواصل 0562-001-522 0562-001-546. زورونا في ترقومية طريق المعبر والخليل واد أبو كتيلة. شركة الحداد، جودة ترى وثقة تبنى.

0: مياه الفرن، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-2240. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-42-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: الساعة الآن 6:00 بتوقيت وايت وينجز.
2: شو قصة هالفرحة؟ واضح انك لقيتي بدلة احلامك
3: واخيرا لقيتها في وايت وينجز. عن جد تجربة مختلفة.
2: طيب احكي لي ايش عندهم؟
3: كوليكشن ضخم من بدلات الزفاف الابيض بتصاميم خاصة وحصرية للبراند، وكمان امكانية التفصيل حسب الطلب.
2: والاسعار كيف؟ طيب
3: خيارات لكل الفئات باسعار منافسة، والاهم تجربة راقية مميزة بسعر افضل من سعر السوق.
2: متخصصون ببدلات الزفاف الأبيض وايت وينجز، لأنه ليلة العمر تبدأ من الاختيار الصح. زورونا في الخليل، رأس الجورة، عمارة برج العرب الطابق السابع، وفرع رام الله، البالوع، شارع المحاكم، عمارة عايش الطابق الثاني. وايت وينجز، بدلة العمر بتستحق تجربة استثنائية.
0: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
5: بينما قالت جماعة أنصار الله الحوثيين إنها سيطرت من جديد على منطقة اليتمة الاستراتيجية بمحافظة الجوف بعد انسحاب القوات الحكومية منها.
6: من تعز إلى الجوف، جبهات القتال في اليمن تستعيد سخونتها مع هجمات متبادلة وتقدم ميداني للقوات الحكومية، بينما تتسع رقعة المواجهات لتدفع بمئات الأسر إلى النزوح. في محافظة تعز بدأت القوات الحكومية هجوما على جماعة أنصار الله الحوثيين في منطقة الكدحة ضمن المحور الغربي للمحافظة، وفق ما أفادت به مصادر عسكرية للتلفزيون العربي. الهجوم تزامن مع قصف مدفعي وجوي مكثف استهدف مواقع للحوثيين وتحشيداتهم في مناطق متفرقة من مديرية الوازعية القريبة من ذباب وباب المندب. وعلى أكثر من محور، تقول مصادر ميدانية إن القوات الحكومية بمساندة جبهات قبلية تمكنت من صد هجوم حوثي عنيف، وأعلنت تحقيق تقدم واستعادة السيطرة على منطقتي المكازيمة والمهيال في جبهة الكدحة. وفي جبهة البرح غربي تعز، أعلنت القوات المشتركة أسر قيادي حوثي وعدد من مرافقيه خلال مواجهات وصفت بالعنيفة، بينما استهدفت غارات جوية تجمعات ومراكز قيادة وتعزيزات للجماعة في عدد من جبهات المحافظة. ولم يقتصر التصعيد على تعز، ففي محافظة الجوف شمال شرقي البلاد، قالت جماعة أنصار الله إنها أعادت سيطرتها على منطقة اليتمة الاستراتيجية بمديرية خب والشعف، وذلك عقب إعلان القوة الحكومية السيطرة عليها، وهي المنطقة الواقعة قرب الشريط الحدودي مع السعودية. كذلك في محافظة البيضاء وسط اليمن، أعلنت قوات العمالقة إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين. لكن خلف التحركات العسكرية على خطوط النار، تتسع كلفة المواجهات على المدنيين. الأمم المتحدة أفادت برصد نزوح نحو 1800 أسرة جراء تصاعد القتال في مديريتي مقبنة وجبل حبشي بمحافظة تعز. وبينما تتحدث القوات الحكومية عن مكاسب ميدانية جديدة، تبقى الجبهات مفتوحة على مزيد من التصعيد، في مشهد يعيد التذكير بأن الهدوء الهش في اليمن لا يزال قابلا للانهيار عند خطوط التماس.
5: وقد حذر مصطفى أحمد نعمان نائب وزير الخارجية اليمني من سعي إيران عبر جماعة الحوثي لجر السعودية إلى حرب في اليمن. وأضاف نعمان في مقابلة مع التلفزيون العربي أن تحركات الحوثيين لا تنفصل عن السياسة الإيرانية الرامية إلى توسيع المواجهة من مضيق هرمز إلى البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
7: في مسار الأجندة الإيرانية في عسكرة المنطقة، ثم التشتيت الأنظار من المنطقة هرمز نحو البحر الأحمر وباب المندب، وما يفعله الحوثيون هو لا ينفصل عن السياسة الإيرانية في المنطقة، ومحاولة جر المنطقة كلها إلى معركة مفتوحة، معركة عسكرية، ومحاولة إقحام المملكة العربية السعودية بالذات في هذه الحرب.
5: وإلى قطاع غزة، حيث أعلن مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني استشهاد الأسير المحرر فرح حامد إثر غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في شارع الرشيد غربية مدينة غزة. وأوضح المكتب أن حامد أبعد إلى القطاع عقب الإفراج عنه من سجون الاحتلال ضمن صفقة وفاء الأحرار لتبادل الأسرى في 2011. قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم الشاطئ للاجئين الفلسطينيين غربي مدينة غزة، وتصاعدت أعمدة الدخان من المنطقة المكتظة بالسكان التي يوجد فيها عدد من مراكز الإيواء.

0: وشنت طائرات الاحتلال غارة على منزل في محيط مدرسة الحياة غربية خان يونس، وهدد جيش الاحتلال سكان المنزل قبل دقائق قليلة من استهدافه، ما أسفر عن تدميره مع المنازل المجاورة. أفاد مراسل التلفزيون العربي بسقوط عدد من الجرحى في قصف من مسيرة إسرائيلية قرب نقابة المهندسين في شارع الجلاء بمدينة غزة. وفي السياق، ودعت عائلة شيخ العيد طفلها عبيدة الذي استشهد عصر أمس برصاص الاحتلال الذي استهدف خيام النازحين في منطقة المواصل الجنوبية لمدينة خان يونس. وأفادت مصادر طبية أن 6 أشخاص أصيبوا في استهداف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم أنصيرات وسط القطاع. نعود مشاهدينا الآن إلى التطورات المتسارعة في اليمن. معنا من صنعاء عبد الله النعمي، عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله الحوثيين. سيد النعمي، يتهمكم نائب وزير الخارجية اليمني مصطفى أحمد نعمان بأنكم تنفذون الأوامر الإيرانية، أمرتكم إيران بالهجوم للسيطرة على باب المندب ففعلتم ذلك بكل بساطة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم أخي الكريم وبالإخوة المشاهدين الكرام. في الحقيقة يا أخي الكريم، هذه أسطوانة قديمة جدا والناس قد ملوا منها ويعرفوا أن يعني من تتكلم عنه كما يقال رمتني بدائها وانسلتي. الآن يعني كأن عندما يرمى الاتهام أو يعني يرمى بثقل إيران علينا وكأننا امتداد للنظام الإيراني، هو يعلم بأن لنا قضية أصلا. يعني نحن في الشعب اليمني، هل ليس لنا قضية مع النظام السعودي؟ هل يعني خلافنا مع النظام السعودي قبل أن ينشب الخلاف ما بين الولايات المتحدة الأمريكية، وقبل أن ينشب الحرب ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وقبل أن ينشب الخلاف ما بين المملكة العربية السعودية مثلا وإيران، والكل يعلم بأن المملكة العربية السعودية تشن علينا حرب.

0: قضية، ولدينا آلاف القتلى، ولدينا جرحى، ولدينا شعب مدمر. المملكة العربية السعودية لم ترتكب شيئا بسيطا في حق الشعب اليمني، فلماذا يحاول أن يطمس كل ما ارتكبه في حق الشعب اليمني ويقول بأننا يعني ننفذ أجندة إيرانية، وهو يعلم بأن المملكة العربية السعودية أنشأت جماعات مسلحة تتبعها تمويل تمولها السعودية وتديرها السعودية وتنشئها السعودية وتشرف عليها السعودية. وزلطها بالأمس يا أستاذنا الكريم، بالأمس في المخاء تم توزيع المرتبات المقاتلين في المخاء بعملة نقدية سعودية،
1: وأنتم لا تتلقون دعما وسلاحا من إيران لي. سيد النعمي، عندما يقول المتحدث باسم الحرس الثوري يشترط إنهاء الحرب على لبنان واليمن لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة، هذا ربط واضح بينكم وبين الإيرانيين.
0: لا لا لا لا لا لا، نحن عندما نطالب مثلا بإنهاء الحرب على غزة، هل معناته هذا أن غزة تتبع الشعب اليمني أو أنها لها ارتباط بالشعب اليمني؟ مثلا عندما نطالب بإنهاء الحرب مثلا على الإخوة في إيران مثلا، هل معناته أن إيران تتبعنا؟ عندما نقول نحن يجب أن يتوقف الحرب على حزب الله، هل معناته أن حزب الله أصبح يعني إداريا مع مع مع أنصار الله في اليمن؟ يا أخي الكريم، المطالبة بإنهاء الحروب يجب أن يطالب الجميع وليس الـ
1: طيب الإخوة في إيران. لماذا بدأتم لماذا بدأتم هذا الهجوم قبل لأيام على المخا وباتجاه باب المندب؟ لماذا قمتم بهذا؟
0: لا لم نبدأ نحن. المملكة العربية السعودية هي التي بدأت عندما قامت بقصف مطار صنعاء، وأنت تعلم ذلك جيدا. ثم عملت المملكة العربية السعودية على تحشيدات عسكرية كبيرة بالآلاف، ويعني دعمتها بالآليات العسكرية وبالطيران المسير في المخا وفي مأرب وفي مناطق عديدة جدا وفي الجنوب، بهدف الزحف علينا في عدة مناطق. وبالتالي فهنالك إعداد وتجهيز، يعني ما تم قصفه مثلا في في في في الوديعة في مأرب مثلا، هنالك كانت تجهيزات كانت يعني يراد لها ان تتجهز في نفس اليوم للزحف علينا في مديرية مأرب التي تحت سيطرتنا. وبالتالي فنحن لم نبدأ بقتال، المملكة العربية السعودية هي التي تقوم بالتحشيد، وهي تريد اصلا ان تشغلنا بحروب داخلية، بحروب يمنية. يمنية تريد ان تشغلنا، تقوم هي بإنشاء جماعات مسلحة لإشغالنا وقتلنا والاعتداء علينا، وهي تكون بمنأى، ولكنها لم تستطع حتى ان تصبر. عندما رأت الآن المملكة العربية السعودية أن مرتزقتها في اليمن وعملاءها في اليمن لم يستطيعوا أن يحققوا لها أي تقدم على أرض الواقع، لم تستطع أن تصبر، يعني اضطرت.
1: لكن الحكومة اليمنية تعلن عن تقدم سيد النعمي، الحكومة اليمنية تقول إنها أحبطت وأفشلت هجومكم على نحو المخا، وهي الآن تقوم بهجوم مضاد وتتقدم في البيضاء وفي مأرب وفي الجوف. أنتم تهزمون على الأرض كما تقول الحكومة.
0: أولا هذه ليست حكومة يمنية،
1: حكومة يعترف بها العالم
0: وأنشأها محمد بن سلمان. لا يعني حتى الاعتراف لا يكون من عبر المجتمع الدولي، الاعتراف يكون عبر الشعوب. يعني الشعب اليمني هو الذي يعترف.
1: الشعب اليمني يعترف بكم كحكومة شرعية؟
0: يعني في منح.
1: أنتم أجريتم انتخابات وانتخبكم الشعب اليمني، وأنتم الحكومة الشرعية ولم تنفذوا انقلابا في 2015؟
0: ليش مثلا يا أستاذ، طيب يا أستاذنا الكريم، ليش؟ لأن الحين يعني مثلا العليمي انتخبوا الشعب اليمني، يعني نحن خرج مثلا هنالك اتفاق وقع بيننا نحن وإخوتنا في بقية الأحزاب اليمنية، وتم إنشاء المجلس السياسي الأعلى باتفاق مع المؤتمر الشعبي العام، وخرج الشعب اليمني في الميادين مؤيد كأنه استفتاء دستوري. طبعا هذا الموضوع لم يحظى به حتى العليمي، يعني تم يعني إنشاؤه بقرار من محمد بن سلمان. فأين هي الشرعية هذه بالله عليك؟ يعني هل وقعت هنا مثلا اتفاق ما بين الأحزاب اليمنية على مثلا تعيين العالمي ليكون رئيسا للحكومة؟ هذا شيء واضح.
1: سيد النعمي، الحكومة اليمنية الآن سيد النعمي، الحكومة اليمنية التي يعترف بها كل العالم ولا أحد يعترف بكم أنتم، ربما إيران وحزب الله فقط، هذه الحكومة تسيطر الآن بالضبط. عفوا تسيطر الآن يكفي تسيطر يكفي لو سمحت أكمل السؤال فقط. هذه الحكومة تسيطر الآن على مساحات شاسعة في اليمن، جرى توحيد البندقية بعد أن تم حل المجلس الانتقالي الجنوبي، والحكومة اليمنية الآن سياسيا في أقوى مراحلها، وهي الآن تستخدم الطائرات الحربية وعندها مسيرات. أنتم الآن في وضع صعب سيد النعمي.
0: لا ليس بنفسنا في وضع صعب. أولا عندما بيقول هو أن فيه تقدمات لهم، الميدان هو الذي يعني يحكي كل شيء، الميدان هو الذي سيحكي وخلال الساعات القادمة إن شاء الله سيتضح أيضا كل شيء، سواء كان في المخاء أو في غير المخاء. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني يا أخي الكريم، الحكومة التي تتحدث عنها لماذا لا تستطيع أن تقول أنها مسيطرة؟ لماذا لا تستطيع أن تعود مثلا إلى عدن؟ لماذا لا تستطيع أن تعود إلى حضرموت؟ لماذا لا تستطيع يعني يوجد لي

0: لو وزير واحد موجود في اليمن، أين هذه السيطرة؟ أين هي؟ يعني كله كذب، كله لا وجود له أصلا. هذه كلها حكومة كراتي لا تأثير لها ولا قرار لها، وبالتالي حتى هذه يعني الآن الجبهات العسكرية الموجودة التي تتبع المملكة العربية السعودية لا تديرها هذه الحكومة، ولا يديرها العلمي، ولا يدري ماذا تعمل. الذي تديرها هي غرفة العمليات داخل الرياض، وهذا موجود وهذا يعني يعلم به الجميع. العلمي لا يعلم.
1: راديو الحرية
2: من 2017
1: الساعة الآن 6:15 بتوقيت بن زحيمان.

0: بن حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM.
3: تستطيع أن تدير المنطقة العربية برمتها ولسنا بحاجة
4: المنطقة
3: لا
4: العربية؟
3: إلى إيرانيين ولا إلى غير إيرانيين. نحن نستطيع نعم إذا يعني لدينا قيادة تستطيع أن تدير المنطقة العربية كلها وليس يعني اليمن فقط. لسنا بحاجة إلى أن
4: فقط وضح لي هذا الكلام سيد النعمي لأنه جديد أسمعه لأول مرة. تقول إن السيد عبد الملك الحوثي يستطيع أن
3: والله يا سيدي الكريم مشي يعني هؤلاء ماذا أقول لك يعني مشي هذه الحكومة التي تتكلم عنها فقط قد هدد المملكة العربية السعودية وكان معها 17 دولة قد جاء ترامب وهدد قبلهم ولم يستطع أن يعمل شيئا بل بالعكس جر أذيال الحزيمة وهرب من البحر الأحمر. المملكة العربية السعودية خلال 12 سنة كاملة لم تستطع أن تقدم أي احتراز ولم تستطع أن تعمل شيئا. الآن يأتي العليمي ويتهدد ويتوعد هذا شيء عجيب يعني فليتفضل.
4: تمام والميدان هو الحكم. شكرا جزيلا السيد عبد الله النعمي عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله الحوثيين في صنعاء. هدمت بلدية الاحتلال الإسرائيلي منزلا لعائلة الرشق في حي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وبلغ عدد المنازل التي هدمها الاحتلال في هذا الحي خلال السنوات الثلاث الماضية 62 منزلا، وهو ما يشكل أكثر من نصف عدد منازل الحي الذي كان يضم قبل عمليات الهدم 115 منزلا يسكنها قرابة 1500 فلسطيني. كما هدمت قوات الاحتلال مخزنا مخصصا لتجميع الخضار وسورا محيطا بأرض المواطن أمير أحمد حجازي، كما اقتلعت عددا من الأشجار في قرية دير أبو ضعيف شرق جنين، بينما دمرت قوات الاحتلال عددا من المنشآت الزراعية المقامة على جانبي الشارع الالتفافي الممتد من دوار البادية حتى دوار عرانة شرق جنين. وثق مقطع مصور ملاحقة مستوطنين مركبة بداخلها طاقم تابع للإغاثة الطبية الفلسطينية في مسافر يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية، وأظهر الفيديو الذي نشره أحد أفراد الطاقم مطاردة المستوطنين للطاقم الطبي في اعتداء جديد يعرقل وصول الطواقم الطبية إلى الأهالي وتقديم العلاج للمصابين والمرضى. كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن جيش الاحتلال قدم إلى وزير الأمن إسرائيل كاتس خطة عملياتية تتضمن سحب الأسلحة من الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية. وقالت الصحيفة إن سحب الأسلحة سيكون ضمن خطة أمنية تهدف إلى منع تكرار سيناريو مشابه لهجوم 7 أكتوبر. ووفقا للتقرير تنص الخطة المقترحة على مصادرة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة من الأجهزة الأمنية مع الإبقاء على وسائل مخصصة لفض الشغب وحفظ النظام تشمل الصواعق الكهربائية ورذاذ الفلفل وقنابل الغاز المسيل للدموع والهروات والخوذ الواقية. أفاد مصدر أمني فلسطيني للتلفزيون العربي أن جيش الاحتلال اعتقل مدير مركز شرطة بيتونيا غرب رام الله وعنصرين آخرين من جهاز الشرطة بعد مداهمة منازلهم على خلفية اقتحام مستوطن لبلدة بيتونيا قبل أيام وإيقاف الشرطة الفلسطينية له وتسليمه. وقال الجيش الاحتلال في بيان أن عناصر الشرطة عمدوا إلى توقيف مستوطن إسرائيلي والاعتداء عليه بالضرب، وأوضح أن أفراد الشرطة يخضعون للتحقيق لدى قوات الأمن وأن إجراءهم يعد تجاوزا لصلاحياتهم في المعمول بها في المنطقة جيم على حد قوله. وأضاف البيان أن الجيش يواصل التنسيق الأمني وفقا لتوجيهات المستوى السياسي وأنه لن يقبل بأي تجاوز للإجراءات المتبعة. قال مسؤول إسرائيلي ومصدر مطلع لوكالة رويترز إن إسرائيل أبلغت القنصلية البريطانية في القدس الشرقية بوجوب إغلاق أبوابها وأن دبلوماسيها سيفقدون اعتمادهم خلال 30 يوما. كما أفادت هيئة البث الإسرائيلية مساء أمس أن إسرائيل قد تغلق القنصلية الفرنسية أيضا في مدينة القدس إلى جانب طرد الممثلين الفرنسيين من مركز التنسيق المدني والعسكري المخصص لقطاع غزة في كريات جات.
1: إسرائيل تمهل القنصلية البريطانية أياماً لإغلاق أبوابها وتهدد بسحب اعتماداتهم بعد نحو شهر من الآن، إلى جانب ضرورة طرد الدبلوماسيين البريطانيين الموجودين في الضفة الغربية وتحديداً في مدينة رام الله، وأيضاً يتحدثون عن طرد الضباط البريطانيين الذين يتواجدون في مقر التنسيق المدني والعسكري المخصص لقطاع غزة والموجود في منطقة كريات جات. نتحدث عن قرار غير مسبوق من قبل الإسرائيليين بشأن إغلاق هذه القنصلية إلى جانب طرد الممثلين، ولكن أيضا إسرائيل تهدد بأنها ستطرد مزيد وستغلق مزيد من القنصليات. والحديث عن فرنسا، بحسب هيئة البث الإسرائيلية تدرس إسرائيل بأنها قد تغلق القنصلية الفرنسية إلى جانب خطوات أخرى ضد فرنسا، وذلك بعد يعني اتخاذها إجراءات ضد المستوطنات الإسرائيلية. نتحدث عن قنصلية تابعة لبريطانيا موجودة في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، وهي مخصصة للتعامل مع الفلسطينيين في الضفة الغربية وفي قطاع غزة. أحمد جردات، التلفزيون العربي، من أمام مقر القنصلية البريطانية، القدس المحتلة.
4: إلى جنوب لبنان، حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على البلدات والقرى. وأفاد مراسل التلفزيون العربي أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارتين على بلدة كفر تبنيت، في حين قصفت مدفعية الاحتلال عدة بلدات وقرى منها النبطية الفوقة والمنصوري ودوحة كفر رمان. وأظهرت صور خاصة بالتلفزيون العربي تنفيذ الاحتلال تفجيرا ضخما في بلدة المنصوري جنوبية لبنان. ويكثف الجيش اللبناني مهامه وحضوره في مدينة النبطية من أجل طمأنة الأهالي، خصوصا بعد عودة الاعتداءات الإسرائيلية إلى المدينة خلال الأيام القليلة الماضية. بموازاة ذلك، كثفت رئاسة الجمهورية اتصالاتها المحلية والدولية لتجنيب النبطية ومحيطها الخطر الذي لحق بمناطق محتلة.
2: كثف الجيش اللبناني من مهماته داخل مدينة النبطية، وذلك من أجل طمأنة الأهالي. هذه الإجراءات كان يعتمدها الجيش اللبناني قبل مراحل التصعيد، واليوم يعتمدها الجيش اللبناني بعد أيام من التصعيد الذي لحق بمدينة النبطية التي عادت إليها الاعتداءات الإسرائيلية، اعتداءات أدت إلى شلل كبير داخل هذه المدينة التي كانت قد بدأت تستعيد حياتها. هذا الانتشار للجيش اللبناني يتزامن مع اتصالات على مستوى محلي وعلى مستوى دولي تجريها بالتحديد رئاسة الجمهورية اللبنانية من أجل تجنيب النبطية ومحيط النبطية، المصير الذي وصلت إليه بعض البلدات والقرى اللبنانية المحتلة والتي دخلت ضمن دائرة التدمير من قبل الاحتلال الإسرائيلي. هذه الاتصالات تكثفت خصوصا بعد سقوط أنفاق في مرتفعات علي الطاهر، وخشية لبنانية من أن يقدم الاحتلال الإسرائيلي بعد مرتفعات علي الطاهر باتجاه مدينة النبطية وباتجاه محيط النبطية. هناك سعي من أجل إعادة تكثيف وجود المؤسسات الأمنية والمدنية والعسكرية داخل مدينة النبطية، أسوة ب ما يقوم به الجيش اللبناني من تكثيف حضور ومهمات داخل هذه المدينة. المواطنون هنا يرحبون بانتشار الجيش اللبناني وتكثيف مهماته. خبرنا شو رأيكم بالوضع بالنبطية وبانتشار الجيش اللبناني؟
5: والله نحن من امبارح اصلا ارتحنا بس اجى الجيش اللبناني على النبطية، ونحن بنتمنى من قائد الجيش انه يسيطر على منطقة النبطية، لانه نحن كلتنا بنحب الجيش ونطلب من أهالي النبطية إنه يرجعوا عن النبطية، لأنه نحن ما بيحمينا إلا الدولة اللبنانية وقائد الجيش، الله يحمينا إياه.
2: إذن هذا السعي من أجل إعادة تكثيف وجود المؤسسات العسكرية والمدنية داخل مدينة النبطية بدأ يأخذ الأولوية بالنسبة لرئاسة الجمهورية من أجل حماية مدينة النبطية ومحيط مدينة النبطية. من النبطية، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
4: بدوره قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن الانتشار الأمني في النبطية متصل بالتزامات الدولة وموقعها التفاوضي مع إسرائيل، وأضاف أن لبنان اتخذ خيار التفاوض لأنه دولة ذات سيادة، وأكد أن القرار ليس إرضاء لأي طرف خارجي. وأكد عون أن جميع الحروب التي شهدها لبنان لم يكن فيها رابح بل خسر فيها الجميع، وأوضح أن أي فراغ أمني في الجنوب سيشكل ذريعة للاعتداءات ومساسا بالسيادة الوطنية. وشدد عون على أن هدف لبنان الأول هو وقف الحرب وإعادة النازحين إلى قراهم وإنهاء حالة العداء مع إسرائيل بشكل نهائي. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لن تسمح بوجود ما سماه جيشا إرهابيا عند حدودها. تصريحات نتنياهو جاءت خلال جولة في الأراضي السورية التي احتلتها إسرائيل منذ عام 2024.
6: نحن في قمة جبل الشيخ، هذه دمشق وذلك لبنان، والجولان السوري هناك، نسيطر على كل المنطقة من قمة جبل الشيخ حتى اليرموك ومن هنا حتى البحر المتوسط، سيطرة مطلقة لم نشهد مثلها، لن نسمح لأي جيش إرهابي بالتموضع قرب حدودنا.
4: معنا من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد دراوشي. أحمد، كتب أحد المعلقين المهتمين بالشأن السوري تعليقا على زيارة نتنياهو لجبل الشيخ بالقول انتخابات انتخابات انتخابات، كل ما يقوله أو يفعله نتنياهو مرتبط بالانتخابات الشهر المقبل، هل الأمر كذلك فعلا؟
7: قد يبدو بطبيعة الحال هذا الأمر على اعتبار أن بنيامين نتنياهو يصر على الإنجازات التي حققها خلال الفترة الماضية. يبدو أن المشروع الأساسي لبنيامين نتنياهو خلال الحملة الانتخابية هو التأكيد على أنه قلب ظهر المجان لإيران ومحورها على حد تعبيره بعد 7 أكتوبر. أكثر من مرة استخدم
8: راديو الحرية
9: من 97.7 FM.
10: والعروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات لأنكم تستحقوا الأفضل، دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
11: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم، سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
12: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
11: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: الساعة الآن 6:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. من

0: جبل منتزه.
1: أي سفينة أخرى لا تنسق معنا فسنتعامل معها ضمن شروط مضيق هرمز، وسنعاقب السفن المخالفة بحرمانها من الخدمات ومن الوصول للمضيق. إذا أراد العدو إنهاء هذا الوضع فعليه أن يوقف الحرب تماما ويكف عن التهديد، وأن ينسحب الجيش الإسرائيلي من لبنان، وأن تتوقف الحرب في اليمن. بالنسبة لإيران فإذا اعتدى العدو على هدفين فسنهاجم 20 هدفا له.
2: وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن تنفيذ عمليات ضد القوات الأمريكية في قاعدة الأزرق بالأردن، واستهداف سفينتين حربيتين أمريكيتين وناقلات نفط في محيط مضيق هرمز، ردا كما قال على استهداف الولايات المتحدة ناقلات إيرانية وإغراقها الناقلة ريسكو. وقالت القيادة الوسطى الأمريكية أن ادعاءات الحرس عن استهداف مدمرتين أمريكيتين غير صحيحة، وحذرت واشنطن من إغراق جميع الناقلات الإيرانية إذا استمر ضرب سفن البحرية الأمريكية.
3: ريسكو الناقلة الإيرانية التي أعادت صدى الحرب إلى هرمز أغرقتها القوات الأمريكية رداً على محاولات إيران ضرب سفن حربية للقيادة الوسطى في المنطقة. وبعد أيام من الضربات المحدودة المتبادلة كانت ريسكو كالنقطة المفصلية التي تحول عند غرقها مسار وقف إطلاق النار. عاد التصعيد العسكري بين إيران والولايات المتحدة. الحرس الثوري وجه صواريخه البالستية باتجاه الأردن رداً على استهداف ناقلات طهران. الحرس استهدف القوات الأمريكية الموجودة في قاعدة الأزرق. الجيش الأردني تصدى للصواريخ، 18 صاروخاً لم تصل أهدافها واثنان سقطا في مناطق مفتوحة وفق بيان الجيش. الرد الإيراني استمر. طهران أعلنت مهاجمة سفينتين أمريكيتين للبحرية وثمان سفن نفطية في المنطقة، بالإضافة إلى سيطرتها على غواصة أمريكية مسيرة عند مدخل هرمز. وفي إطار الرد أيضاً أعلن الحرس الثوري استهداف 10 سفن كانت تحاول عبور منطقة في مضيق هرمز، وصفها بأنها محظورة وغير آمنة. في ظل التوتر القائم، إيران تنذر ناقلات النفط، لا سيما تلك الواقعة في المياه الإقليمية الكويتية والبحرينية، كونها في نطاق أماكن تنطلق منها العمليات الأمريكية وفق الحرس الثوري. واشنطن استهدفت 5 ناقلات نفط إيرانية. وزير الخارجية ماركو روبيو هدد بتدمير كامل الناقلات الإيرانية إن واصلت طهران استهداف سفن البحرية الأمريكية. على الرغم من كون التصعيد الأخير هو الأعنف خلال الأيام الماضية، فإنه لا يعني انهيار وقف إطلاق النار بشكل كامل، لكن تهديدات واشنطن وطهران المتبادلة تنذر بإمكانية العودة إلى صراع مفتوح.
2: وتعد الغواصة الأمريكية غير المأهولة دايف إل دي التي قالت إيران إنها استولت عليها في مضيق هرمز مركبة متطورة تستخدم أنظمة للملاحة والتحكم الذاتي، ويمكن تزويدها بمستشعرات وحمولات مختلفة. يبلغ طولها نحو 6 أمتار ويمكنها الغوص إلى عمق 6000 متر.

0: وعلى خلفية الصراع المتواصل ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت فوق 100 دولار للبرميل اليوم الأربعاء، مسجلة أعلى مستوى لها منذ أكثر من 6 أسابيع. وارتفعت تكاليف عبور ناقلات النفط بشكل حاد مع استمرار الحرب في الشرق الأوسط، حيث زادت تكاليف التأمين إلى قرابة 6% من قيمة الشحنة.
1: النفط يعود إلى منطقة 100 دولار للمرة الأولى منذ أواخر يوليو، هذه المرة ليس بفعل نقص أو صدمة في المعروض الفعلي بقدر ما هو تسعير متزايد لمخاطر قد تعيد رسم خارطة الطاقة العالمية. قفزة برميل خام برنت تأتي في وقت تتسع فيه رقعة الصراع في الشرق الأوسط، وتتزايد المخاوف من أن تمتد تداعياته من ساحات القتال إلى شرايين تجارة النفط العالمية. الارتفاع يأتي مع اشتداد الضغوط على حركة الناقلات وتزايد تكلفة المخاطر المرتبطة بعبور الممرات المائية الحيوية، فالتأمين على الشحنات قفز إلى مستويات تعكس حجم القلق في السوق قاربت عتبة 6%، بينما باتت هجمات الحوثيين على منشآت الطاقة السعودية تضيف جبهة جديدة إلى حسابات المتعاملين وتهدد أحد أهم المسارات البديلة لنقل الخام في حال تعذر المرور عبر مضيق هرمز. فبعدما كانت التدفقات عبر المضيق الصمام الرئيسي لسوق النفط العالمي وتقترب من 9 ملايين برميل يوميا قبيل استئناف القتال، تراجعت لاحقا إلى أقل من 2 مليوني برميل يوميا، ما يضع الأسواق أمام فجوة محتملة في الإمدادات يصعب تعويضها سريعا حتى مع ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة وكندا وغيانا. ومع انخفاض الأمال في تسوية طويلة الأمد للحرب بين الولايات المتحدة وإيران، بدأ المستثمرون إعادة تسعير علاوات المخاطر. برنت ارتفع بنحو 25% منذ بداية الشهر الماضي، في حين رفعت بنوك أخرى من بينها جولدمان ساكس وبنك أوف أمريكا و HSBC توقعاتها لأسعار الخام، إشارة إلى أن السوق لم يعد يتعامل مع الأزمة باعتبارها صدمة مؤقتة.
0: إلى تطورات الحرب الأوكرانية الآن مشاهدينا، حيث قالت السلطات إن 6 مدنيين على الأقل أصيبوا في استهداف مسيرات روسية لمبنى سكني متعدد الطوابق في حي دارنيتسكي في كييف. وقال مراسل التلفزيون العربي إن دوي انفجارات سمع الليلة الماضية وصباح اليوم في العاصمة الأوكرانية، وجاء بنتيجة هجمات بمسيرات روسية.
2: يستمر الضغط الروسي على العاصمة الأوكرانية كييف. قبل نحو ساعة من الآن ضربت مسيرة روسية هذا المبنى السكني المتعدد الطوابق وفق ما ذكر عمدة المدينة. رجال الإنقاذ لا زالوا في موقع الحادث يتعاملون مع مخلفات هذا الهجوم الروسي. عشرات الشقق السكنية تضررت واحترقت بالكامل، عدد أيضا من الطوابق تضررت في هذا الحي، حي دارنيسكي هنا في العاصمة الأوكرانية كييف. مع استمرار الهجمات الروسية سواء على كييف أو على مختلف المناطق الأوكرانية، وفقا لسلاح الجو في الجيش الأوكراني، شنت القوات الروسية الليلة الماضية وصباح اليوم هجوما مركبا باستخدام نحو 200 مسيرة وعدد من الصواريخ المجنحة والباليستية من مختلف الأنواع. هناك طبعا إصابات مباشرة في 23 موقعا وفق ما يقول سلاح الجو في الجيش الأوكراني. هذا الحي يتعرض باستمرار لهجمات روسية على مدار الأشهر القليلة الماضية، وقد خلفت الضربات الروسية دمار في عدد من المباني السكنية المتعددة الطوابق. تنديد واسع وحالة من المخاوف تعيشها العاصمة الأوكرانية كييف، حيث تستمر حالة التأهب الجوي بين ساعة وأخرى نتيجة التهديدات والضغط الروسي المستمر سواء بالهجمات من خلال الصواريخ أو المسيرات. محمد زاوي، التلفزيون العربي، حي دارنيسكي، كييف.
0: يقف الصومال اليوم أمام مفترق طرق سياسي وأمني بالغ الحساسية في ظل تداعيات انتهاء فترة الحكومة الفيدرالية إبريل الماضي وتصاعد الجدل حول شرعية البرلمان الفيدرالي. وفي وقت تتجه الأنظار إلى مستقبل العملية السياسية تتزايد المخاوف بشأن الوضع الأمني، خصوصا مع اقتراب موعد انسحاب بعثة الاتحاد الإفريقي من البلاد مطلع العام المقبل، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات على قدرة القوات الصومالية على مواجهة حركة الشباب ومنعها من استعادة زمام المبادرة. معنا الآن من مقديشو عبد الفتاح قاسم، وزير الإعلام الصومالي. سيد الوزير، هل تبذل الحكومة الصومالية الفيدرالية جهودا لتقريب وجهات النظر مع المعارضة الصومالية بشأن الانتخابات المفترض أن تجرى العام المقبل والخلافات المعروفة طبعا عن شرعية البرلمان؟
3: عزيزي أشكرك شكرا جزيلا على استضافتكم لي في هذا البرنامج. الحكومة الصومالية كانت ولا تزال منفتحة على الحوار المتعلقة بالقضايا الأساسية، من بينها القضايا الدستورية، خاصة الانتخابات القادمة، خاصة الانتخابات القادمة الفيدرالية مع الإخوة المعارضة. دائما أي معارضة مسؤولة ترغب في أن تناقش وتحاور مع الحكومة الصومالية، نحن جاهزون. فهذا هذا الأمر أكدها رئيس الجمهورية وأكدها أيضا رئيس الوزراء. ما ترفضه الحكومة الصومالية الفيدرالية هي المواجهة العسكرية وخلق التوترات وزعزعة الاستقرار فقط، لكن أي شيء مرتبط بالقضايا الأساسية في هذا الوطن نحن منفتحون على ذلك.
0: ما الذي يمنع من فتح الحوار السيد الوزير؟ لأن المعارضة تقول إنكم ماضون يعني تحضير أجندة معينة بهدف ضمان نتائج الانتخابات العام المقبل. ما الذي يمنعكم كحكومة صومالية من الدعوة، دعوة المعارضة، إلى حوار لحل الخلافات بشأن دستورية البرلمان وقانون الانتخاب أيضا تحضير الانتخابات العام المقبل؟ ما الذي يمنع من الدعوة إلى الحوار؟
3: الحوار أخي جاري الآن، فجلسنا مع أطراف المعارضة يعني، وقد حدثت عدة مرات أن جلسنا معهم وناقشنا معهم واتفقنا على بعض النقاط واختلفنا على بعض النقاط أيضا. النقاط العالقة سوف يتم الموافقة عليها من قبل الطرفين، فالحكومة ليس لها أي مانع وليس لها أي مشكلة في أن تتحاور. فالمعارضة هي التي دائما تؤجج الصراعات وتتجه نحو التصعيد السياسي، لكن الحكومة يعني رئيس الجمهورية منذ
4: راديو الحرية
5: 97.7 FM. الساعة الآن 7:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح، 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
4: راديو الحرية
3: 97.7 FM. من يعني يتهمون أو يلقون اللوم على جهات خارجية ليس لها أي دخل أصلا في القضايا الداخلية.
0: طيب المشكلة سيد الوزير أن المعارضة تقول أن استمرار الانقسام والخلافات بشأن شرعيات البرلمان والانتخابات المقبلة تضعف قدرة الحكومة الصومالية الفيدرالية على مواجهة الحركات المتطرفة مثل حركة الشباب. هل لك أن تخبرنا إلى أين وصلت جهودكم أنتم كحكومة فيدرالية في مواجهة ومقارعة هذه الحركة؟ لأننا سمعنا عن مواجهات وعن تقدم يحرزه الجيش الصومالي في مواجهة حركة الشباب في أكثر من منطقة.
3: طبعا الجيش الوطني الصومالي أو القوات المسلحة عموما قدمت وأحرزت تقدما في مواجهة الحركات الإرهابية. فالمعركة، لكن ندرك أن المعركة ليست فقط المجال العسكري، وإنما هو مرتبط بشأن التنموي، بشأن توسيع ونشر السلام بين أطياف المجتمع. وعندنا خطط، الحكومة لها خطة، وضعت خطة لمواجهة هذه الحركات الإرهابية، من بينها القضايا الفكرية أو الأمن الفكري، وكذلك تجفيف منابع التمويل، وقد نجحنا في هذا الإطار. المواجهة العسكرية جزء بسيط من الجزء من مجموعة القضايا المتعلقة بمحاربة هذه الحركات الراديكالية، وقد أغلقنا بعض الصفحات التي تنشر أو المعلومات المضللة والمعلومات الكاذبة إن صح التعبير في أوساط المجتمع الصومالي التي تنشرها الحركات الإرهابية. وكذلك جففنا منابع التمويل لهذه الحركات سواء كان في الداخل أو الخارج، من بينها البنوك والتحويلات وغيرها من هذه الأشياء. أما في المجال العسكري نلاحظ أن هناك تقدما ملموسا، وتم تحرير مناطق واسعة بدءا من مسافة 90 كيلومتر شمالا إلى يعني 1500 كيلومتر، يعني مرورا بمناطق الوسطى قريبا من مناطق الشمال. كل هذه تعتبر تقدما ملحوظا في مواجهة الحركات الإرهابية. ولذلك ندعو إلى إخوة المعارضين أن يقفوا إلى جانب الحكومة الصومالية في هذه المسألة، لأن العدو واحد والهدف واحد. الهدف هو قتل الشعب والأبرياء وتدمير البنية التحتية لهذا البلد، واستيراد ما يسمى بالأفكار الدخيلة لهذا المجتمع والثقافات الدخيلة لهذه المجتمع. ولذلك ندعو إلى هذه الأطراف، يمكن أن تحل القضايا السياسية بالحوار والمفاوضات، لكن فيما يتعلق بالحركات الراديكالية هذه لا يحل إلا بالمواجهة العسكرية والمواجهة الأمنية فقط.
0: نعم سيد الوزير، إذا انتقلنا إلى الوضع الإقليمي، كيف يصف الصومال علاقاته حاليا مع الجار الكبير إثيوبيا؟
3: إثيوبيا دولة جارة، دائما نتعامل معها على أساس الاحترام المتبادل، على أساس التعاون. إن كان هناك قضايا عالقة يمكن أن تحل هذه القضايا عبر القنوات الدبلوماسية. قد يحق لها أن تطمع، يعني أن يكون هناك طموحات إثيوبية اقتصادية تجارية، لكن في إطار التعاون بين البلدين. وهناك يعني نحن نمد أيادينا إلى كل من يرغب في الاستثمار في هذا البلد في الصومال. نحن نملك ما يكفينا من الموارد والثروات والموانئ البحرية والممر والمياه وما يتعلق بالمياه البحرية أيضا. فلذلك نحن نريد أن نتعاون، أن يكون هناك تعاون كامل متكامل بيننا وبين الإثيوبيين.
0: هل هناك تجاوب من أديس أبابا معكم؟
3: فلذلك لا عيب في أن نستثمر. حتى الآن لم نرى أي رد سلبي من من من من من الجار الإثيوبي.
0: نعم. ماذا عن الوضع في صومالي لاند أو جمهورية أرض الصومال كما تسمي نفسها سيد الوزير؟ إسرائيل اعترفت بها كما تعرف، ما موقف الحكومة الصومالية؟ هل من إجراءات معينة اتخذتموها أو تنوون اتخاذها؟
3: وقد اتخذنا طبعا قراراتنا كانت واضحة فيما يتعلق بقضايا شمال شرق الصومال، شمال غرب الصومال. قد تعترف إسرائيل وقد اعترفت دول أخرى، إسرائيل هي أصلا ليست معترفة أصلا، كيف تعترف ضعف الطالب والمطلوب؟ لكن موقفنا وموقف الحكومة واضح بأن كل من يعني كل من يعترف الصومال كدولة واحدة موحدة لا يمكن أن يتجزأ، نحن نتعامل معها وفقا هذا الاعتبار، لكن نرفض أي اعتراف يهدف هذا الاعتراف أصلا من جانب الإسرائيلي ليس هدفه هو يعني هدفه واضح هي مسألة مرتبطة بأمن البحر الأحمر وخليج عدن.
0: شكرا جزيلا.
3: لا يرتبط ما يسمى ب
0: نعم شورك. شكرا جزيلا السيد عبد الفتاح قاسم وزير الإعلام الصومالي في مقديشو. مع عودة التصعيد بين واشنطن وطهران رأت صحف أجنبية أن الهجمات المتبادلة تنذر بتصعيد الصراع، كما رأت أن على الولايات المتحدة أن تشرع في بناء استراتيجية طويلة الأمد للتعامل مع الملف الإيراني لا كأزمة يمكن إنهاؤها بضربة عسكرية أو اتفاق دبلوماسي.
6: صحيفة نيويورك تايمز توقفت عند التصعيد بين واشنطن وطهران ونقلت عن محللين أن إيران تلجأ إلى التصعيد في ظل تهديد اقتصادي متنام والخشية من تراجع سيطرتها على مضيق هرمز، فالحصار الأمريكي يجعل من شبه المستحيل على إيران شحن النفط مصدر دخلها الرئيسي، وبالتالي ترى في التصعيد وسيلة الضغط الأساسية، لا سيما أنها تخشى من أن الضغط الاقتصادي قد يدفع الإيرانيين إلى موجة جديدة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة، وحذروا من أن هذا الوضع يزيد من خطر أن تؤدي سلسلة من الاشتباكات الأخيرة إلى إشعال حرب شاملة من جديد. ويرى أحد هؤلاء المحللين أن إيران ستسعى على الأرجح إلى تكثيف المواجهة العسكرية مع الحرص على تجنب العودة إلى حرب شاملة. في مجلة نيوزويك الأمريكية رأى إيلان بيرمان أن الحرب الأمريكية على إيران كشفت محدودية الرهان على تحقيق نصر حاسم وسريع بعدما أثبتت طهران قدرتها على الصمود تحت الضغط العسكري وتجديد قبضتها داخليا والاحتفاظ بأدوات قادرة على إلحاق كلفة بخصومها. وقال الكاتب إن مضيقه
4: راديو الحرية
7: 97.17 FM.
5: عزيزي المستمع، صلي على رسول الله مع تحيات العثماني للمفروشات الخليل الحرس مقابل مسجد الحرس والظهرية بالقرب من النقب مول. العثماني للمفروشات، نحن نصنع من أجلكم.
8: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
9: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
8: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان، للاستفسار 0568-422-45.
9: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: العثماني للمفروشات، بلش مشوارك.
1: إن الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز الإيطالي للإخصاء في التزامه بأعلى معايير السلامة والجودة في الخدمة الطبية للمرضى، والتي تقارب 800 معيار، مكنته من الحصول على شهادة الاعتماد الدولية من الهيئة الأمريكية لاعتماد المؤسسات الصحية في تطبيق المعايير الدولية لسلامة المرضى. ويعتبر هذا الإنجاز الأول في الشرق الأوسط والثامن عالمياً، حافزاً حقيقياً للمركز الإيطالي لمواصلة تطوير الخدمات الطبية وتحقيق تطلعات المجتمع.
2: المركز الإيطالي للإخصاب والمساعدة على الإنجاب، الخليل، دوار من رشدة، عمارة سان جون، الطابق السادس.
1: المركز الإيطالي للإخصاب تنبت الحياة.

0: الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

مياه الفرات، مياه معقمة طبيعية معبأة بأحدث وأفضل الطرق والتقنيات، كاسات وعبوات بأحجام مختلفة، منتج مرخص من وزارة الصحة، شركة الفرات الاستثمارية، شارع السلام مقابل البنك العربي، تليفون 329-3950، جوال 0594-22-40. مياه الفرات، صحة في كل قطرة.

الدولة. شهيدا وجرحى في استهدافات إسرائيلية لمناطق بقطاع غزة، وجيش الاحتلال يكثف عمليات النسف في عدة مواقع. هجمات أمريكية إيرانية متبادلة في مضيق هرمز، الحرس الثوري يقصف قاعدة الأزرق الجوية بالأردن، وهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية ترصد استهداف سفن قبلة سواحل الإمارات ومياه الخليج.

0: أفاد مراسل التلفزيون العربي نقلاً عن مصادر عسكرية ميدانية بتقدم واسع أحرزته القوات الحكومية شرقية مدينة الحزم بمحافظة الجوف شمال شرقي اليمن، بينما قالت جماعة أنصار الله الحوثيين إنها سيطرت من جديد على منطقة اليتمة الاستراتيجية بالمحافظة بعد انسحاب القوات الحكومية منها.
1: من تعز إلى الجوف، جبهات القتال في اليمن تستعيد سخونتها مع هجمات متبادلة وتقدم ميداني للقوات الحكومية، بينما تتسع رقعة المواجهات لتدفع بمئات الأسر إلى النزوح. في محافظة تعز بدأت القوات الحكومية هجوما على جماعة أنصار الله الحوثيين في منطقة الكدحة ضمن المحور الغربي للمحافظة، وفق ما أفادت به مصادر عسكرية للتلفزيون العربي. الهجوم تزامن مع قصف مدفعي وجوي مكثف استهدف مواقع للحوثيين وتحشيداتهم في مناطق متفرقة من مديرية الوازعية القريبة من ذباب وباب المندب. وعلى أكثر من محور، تقول مصادر ميدانية إن القوات الحكومية بمساندة جبهات قبلية تمكنت من صد هجوم حوثي عنيف، وأعلنت تحقيق تقدم واستعادة السيطرة على منطقتي المكازمة والمهيال في جبهة الكدحة. وفي جبهة البرح غربي تعز أعلنت القوات المشتركة أسر قيادي حوثي وعدد من مرافقيه خلال مواجهات وصفت بالعنيفة، بينما استهدفت غارات جوية تجمعات ومراكز قيادة وتعزيزات للجماعة في عدد من جبهات المحافظة. ولم يقتصر التصعيد على تعز، ففي محافظة
2: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
3: مستمعين الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف.

0: التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: نعم رولا، تطورت طبعا بشكل متسارع مع اشتداد وتيرة المواجهات في أكثر من جبهة خلال الساعات الأخيرة والأيام الأخيرة. بالمجمل نتحدث اليوم تقريبا أن الساعات الأخيرة شهدت تصاعدا في وتيرة المواجهات في ثلاث جبهات رئيسة، كانت هي المواجهات الأكثر شراسة في هذه الثلاث الجبهات، بدءا من جبهة شرق الجوف حيث تستمر المعارك وتدور المعارك منذ ساعة الصباح وخلال اليومين الأخيرين تحديدا في هذه الجبهة. الجانب الحكومة في عدن يتحدث أنه أحرز تقدما في هذه الجبهة التي تدور فيها المواجهات تحديدا في محيط معسكر اللبنات، وهو المعسكر طبعا الذي تسيطر عليه قوات الحكومة صنعاء طبعا، ويقول بأنه تقدم في هذا الاتجاه تحديدا في مناطق مثل تبت المصارية ومناطق أخرى كالسعراء والمزاريق وغيرها من هذه المناطق، لكن ونشر كذلك مشاهد يقول بأنها مشاهد لتقدم قواته في هذه الجبهة، لكن بالمقابل هنا قيادات سياسية وعسكرية تنفي مثل هذه الأحاديث. ونشر كان الإعلام الحربي التابع للجانب العسكري في صنعاء مشاهد قبل ساعات تحدثت عن استهداف تحشيدات عسكرية كما يقول وتدمير آليات في جبهة شرق الجوف تحديدا، ويقول بأنه أحبط تسللا لهجمات عسكرية في هذا الاتجاه، ومعلومات ميدانية ومصادر عسكرية تتحدث أن المواجهات مستمرة في هذه الجبهة. طبعا الجبهة الثانية هي جبهة غرب تعز والتي شهدت اللحظات الأخيرة وفي هذه الأثناء وقبل ساعات منذ قبل ساعات قليلة اندلاعا وتجددا وعودة للاشتباكات بشكل كبير في جبهة الوازعية الكدحة تحديدا في جبهة غرب تعز. المعلومات أن هذه الجبهة تشهد اشتدادا للمعارك في الأثناء بعد أن دفع الطرفان بتعزيزات عسكرية إلى هذه الجبهة ومحاولة كل طرف التقدم في هذه الجبهة. هنالك وفقا لمعلومات ومصادر عسكرية هنالك تبادل سيطرة في هذه الجبهة. مصادر عسكرية هنا في صنعاء تتحدث أنها تقدمت في جبهة الوازعية، بينما ينفي جانب الحكومة في عدن مثل هذه الأحاديث ويقول بأن قواته تقدمت أيضا واستعادت بعض المناطق في جبهة الكدحة ومقبنة وجبل حبشي تحديدا. الجبهة الثالثة التي كانت منذ ساعة الصباح وهدأت ربما نسبيا خلال الساعة الأخيرة هي جبهة جنوب مأرب، حيث قالت الحكومة في عدن الجانب العسكري للحكومة أنه بدأ عملية عسكرية في هذه الجبهة في الاتجاه الشرقي لتأمين المحافظة في الاتجاه الجنوبي في شرق اليمن تحديدا، وباتجاه تحديدا معسكر

0: من المواقع لاستهداف قدرات وتجمعات وتحصينات لقوات حكومة صنعاء في محافظات مأرب والجوف وكذلك تعز وكذلك مناطق الحديدة الوازعية وكذلك بعض الغارات شنت على مواقع كانت في الصعدة. كذلك هنا الجانب الإعلامي والعسكري في صنعاء يتحدث عن شن هذه الغارات ويشير إلى إحصائية أنه خلال ساعات اليوم فقط شنت نحو 54 غارة، وهذا ما يدلل على ارتفاع وتيرة المعارك مع ارتفاع أيضا في حجم الضربات الجوية المصاحبة لهذه المعارك، لأنه خلال الأربع الأيام الأولى كانت شنت نحو 121 غارة فقط، لكن اليوم تشن حتى اللحظة فقط نحو 54 غارة، نتحدث عن نحو 175 غارة منذ بدء دخول الطيران الحربي في خط هذه المعركة. جانب صنعاء طبعا في كل بياناته وتصريحاته سواء كان لقيادات عسكرية أو سياسية يتهم الجانب السعودي بشن هذه الغارات، ويعتبر هذا تصعيدا جديدا إلى جانب استمرار التحشيدات العسكرية التي يقول الجانب العسكري والسياسي في صنعاء بأن الجانب السعودي هو من يقوم بهذه التحشيدات، ويتوعد بأنه سيشن أو سينفذ عمليات عسكرية على مناطق سعودية ويستهدف منشآت جديدة، إلى جانب ما شنت من عملية خلال يوم أمس كانت استهدفت بعض المناطق في سعودية وبعض المنشآت في خميس مشيط وأبها وجيزان ونجران تحديدا، أو أنه سيقوم بتنفيذ عمليات بحرية. في إطار الحديث عن العمليات البحرية، كانت المخا تقريبا وجبهة المخالة تبدو هادئة، والسحر الغربي بشكل عام رصدت أيضا بعض الهجمات المتبادلة في جبهة الجراح الحيص على خطوط التماس في هذه الجبهة بجنوب الحديدة، إلى جانب أن الجانب العسكري التابع للحكومة في عدن يتحدث أنه كما يقول اشتبك مع 5 زوارق حربية يقول بأنها تابعة لقوات حكومة صنعاء أمام هذه السواحل، وأنه نجح في إعادة هذه الزوارق باتجاه سواحل الحديدة المنطقة التي تسيطر عليها حكومة صنعاء. لكن بخصوص هذه الروايات القادمة الصادرة فقط طبعا من جانب حكومة عدن الجانب العسكري أو الإعلامي تحديدا، لم يؤكد جانب صنعاء كجانب إعلامي أو عسكري بخصوص كل هذه التفاصيل الميدانية، باستثناء أنه أيضا ينفي بعض الأخبار التي تحدثت أن جانب الحكومة في عدن تقدم في بعض هذه الجبهات، لكن يتحدث عن معارك مستمرة وتعزيزات مستمرة وتصعيد مستمر وسط طبعا واقع إنساني يتفاقم بشكل كبير فيما يتعلق بتزايد أعداد الأسر النازحة أو إيقاف وإغلاق بعض الطرقات أو تعقيد الوضع الإنساني بشكل عام على المواطنين في مناطق الجبهات العسكرية.
1: شكرا لك من صنعاء مراسل تلفزيون العربي علي الذهب. إلى جنوب لبنان، حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على البلدات والقرى، وأفاد مراسل التلفزيون العربي أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارتين على بلدة كفر تبنيت، في حين قصفت مدفعية الاحتلال عدة بلدات وقرى منها النبطية الفوق والمنصوري ودوحة كفر رمان. وأظهرت صور خاصة بالتلفزيون العربي تنفيذ الاحتلال تفجيرا ضخما في بلدة المنصوري جنوبي لبنان. ويكثف الجيش اللبناني مهامه وحضوره في مدينة النبطية من أجل طمأنة الأهالي، خصوصا بعد عودة الاعتداءات الإسرائيلية إلى المدينة خلال الأيام القليلة الماضية. بموازاة ذلك، كثفت رئاسة الجمهورية اتصالاتها المحلية والدولية لتجنيب النبطية ومحيطها الخطر الذي لحق بمناطق محتلة.
2: كثف الجيش اللبناني من مهماته داخل مدينة النبطية، وذلك من أجل طمأنة الأهالي. هذه الإجراءات كان يعتمدها الجيش اللبناني قبل مراحل التصعيد، واليوم يعتمدها الجيش اللبناني بعد أيام من التصعيد الذي لحق بمدينة النبطية التي عادت إليها الاعتداءات الإسرائيلية، اعتداءات أدت إلى شلل كبير داخل هذه المدينة التي كانت قد بدأت تستعيد حياتها. هذا الانتشار للجيش اللبناني يتزامن مع اتصالات على مستوى محلي وعلى مستوى دولي تجريها بالتحديد رئاسة الجمهورية اللبنانية من أجل تجنيب النبطية ومحيط النبطية، المصير الذي وصلت إليه بعض البلدات والقرى اللبنانية المحتلة والتي

0: دخلت ضمن دائرة التدمير من قبل الاحتلال الإسرائيلي. هذه الاتصالات تكثفت خصوصاً بعد سقوط أنفاق في مرتفعات علي الطاهر وخشية لبنانية من أن يقدم الاحتلال الإسرائيلي بعد مرتفعات علي الطاهر باتجاه مدينة النبطية وباتجاه محيط النبطية. هناك سعي من أجل إعادة تكثيف وجود المؤسسات الأمنية والمدنية والعسكرية داخل مدينة النبطية، أسوة بما يقوم به الجيش اللبناني من تكثيف حضور ومهمات داخل هذه المدينة. المواطنون هنا يرحبون بانتشار الجيش اللبناني وتكثيف مهماته. خبرنا شو رأيكم بالوضع بالنبطية وبانتشار الجيش اللبناني؟
1: والله نحن من امبارح اصلا ارتحنا بس اجى الجيش اللبناني على النبطية، ونحن بنتمنى من قائد الجيش انه يسيطر على منطقة النبطية، لانه نحن كلتنا بنحب الجيش وبنطلب من اهالي النبطية انه يرجعوا على النبطية، لانه نحن ما بيحمينا الا الدولة اللبنانية وقائد الجيش، الله يحمينا اياه.
0: اذا هذا السعي من اجل إعادة تكثيف وجود المؤسسات العسكرية والمدنية داخل مدينة النبطية بدأ يأخذ الأولوية بالنسبة لرئاسة الجمهورية من أجل حماية مدينة النبطية ومحيط مدينة النبطية. من النبطية إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
2: قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن الانتشار الأمني في النبطية متصل بالتزامات الدولة وموقعها التفاوضي مع إسرائيل. وأضاف عون أن لبنان اتخذ خيار التفاوض لأنه دولة ذات سيادة، مؤكدا أن هذا القرار ليس إرضاء لأي طرف خارجي. كما أكد أن جميع الحروب التي شهدها لبنان لم يكن فيها رابح بل خسر فيها الجميع، موضحاً أن أي فراغ أمني في الجنوب سيشكل ذريعة للاعتداءات ومساساً بالسيادة الوطنية. وشدد عون على أن هدف لبنان الأول هو وقف الحرب وإعادة النازحين إلى قراهم وإنهاء حالة العداء مع إسرائيل بشكل نهائي. قال الجيش اللبناني أن اعتداءات إسرائيل بالتزامن مع أعمال الهدم والتفجير في الجنوب تؤكد نواياها العدوانية. وأضاف الجيش في بيان أن قوات الاحتلال لم تلتزم بالاتفاق وأن خروقاتها بلغت نحو 7700 خرق منذ توقيع اتفاق الإطار، مؤكدا أن وقف اعتداءات إسرائيل وخروقاتها عامل أساسي لاستكمال انتشار الجيش وتنفيذ مهامه وفق اتفاق الإطار. إلى قطاع غزة الآن، حيث أعلن مكتب أعلام الأسرى الفلسطيني استشهاد الأسير المحرر فرح حامد إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في شارع الرشيد غربية مدينة غزة. وأوضح المكتب أن حامد أبعد إلى القطاع عقب الإفراج عنه من سجون الاحتلال الإسرائيلي ضمن صفقة وفاء الأحرار لتبادل الأسرى عام 2011. قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في مخيم الشاطئ للاجئين الفلسطينيين غربية مدينة غزة، وتصاعدت أعمدة الدخان من المنطقة المكتظة بالسكان والتي يوجد فيها عدد من مراكز الإيواء. وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة على منزل في محيط مدرسة الحياة غربية مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة، وهدد سكان المنزل قبل دقائق قليلة من استهدافه الذي أسفر عن تدميره وتدمير المنازل المجاورة. كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن جيش الاحتلال قدم إلى وزير الأمن إسرائيل كاتس خطة عملياتية تتضمن سحب الأسلحة من الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية. وقالت الصحيفة إن سحب الأسلحة سيكون ضمن خطة أمنية تهدف إلى منع تكرار سيناريو مشابه لهجوم 7 أكتوبر. ووفقا للتقرير، تنص الخطة المقترحة على مصادرة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة من عناصر الأجهزة الأمنية مع الإبقاء على وسائل مخصصة لفض الشغب وحفظ النظام تشمل الصواعق الكهربائية ورذاذ الفلفل وقنابل الغاز المسيل للدموع والهروات والخوذ الواقية. أفاد مصدر أمني فلسطيني للتلفزيون العربي أن جيش الاحتلال اعتقل مدير مركز شرطة بيتونيا غرب رام الله وعنصرين آخرين من جهاز الشرطة بعد مداهمة منزلهم على خلفية اقتحام مستوطن لبلدة بيتونيا قبل أيام وإيقاف الشرطة الفلسطينية له وتسليمه. وقال جيش الاحتلال في بيان إن عناصر الشرطة عمدوا إلى توقيف مستوطن إسرائيلي والاعتداء عليه بالضرب. وأوضح جيش الاحتلال في بيان أن أفراد الشرطة يخضعون للتحقيق لدى قوات الأمن وإن إجراءهم يعد تجاوزاً لصلاحياتهم المعمول بها في المنطقة جيم على حد قوله. وأضاف البيان أن الجيش يواصل التنسيق الأمني وفقاً لتوجيهات المستوى السياسي وأنه لن يقبل بأي تجاوز للإجراءات المتبعة. ينضم إلينا من مدينة الخليل عادل جديد خبير في الشؤون الإسرائيلية. أهلا بك سيد عادل. إذن الحديث الآن عن خطة تتضمن سحب الأسلحة من الأجهزة الفلسطينية في الضفة الغربية، ما الذي يعنيه هذا الإجراء بالضبط بالنسبة لوضع السلطة الفلسطينية؟
3: تحياتي لك أستاذة رولا ولمشاهديكم الكرام. يعني إذا ما قرنت السلطة وهياكلها وانتشارها وصلاحياتها اليوم بما كانت عليه قبل 3 عقود حين شكلت السلطة بناء على اتفاقيات أوسلو، نرى أن هنالك يعني اختلالا كبيرا بين ما كانت وبين ما هو واقع اليوم. وحين يتم الانتقال إلى المرحلة التي تحدث عنها الإعلام العبري والمسؤولين الإسرائيليين تحدثوا بشكل صريح قبل أن تتحدث معاريف وغيرها عن هذا الموضوع، وبالقراءة السياسية لما تقوم به إسرائيل منذ سنوات كان متوقع أن تصل الأمور إلى ما يتم الحديث عنه الآن إسرائيليا، ولكن تم اختيار موضوع السلاح وعدد عناصر الأجهزة الأمنية والخشية من تكرار نموذج 7 أكتوبر بالضفة، مع أنه هذا سيناريو مستبعد لا بل مستحيل يعني تكراره، أو على الأقل أن يقوم رجال السلطة وأجهزة الأمن الفلسطينية بعمل كذا. من الممكن أن تتشكل خلايا 2 إلى 3 وأن تقوم بعمليات نتيجة الوضع الذي تمر به، ولكن أن يحدث ما حدث بالسابع من أكتوبر هذا موضوع يعني لا يمكن تخيله نهائيا. ولكن ما الذي تريد إسرائيل تحقيقه ولماذا تتصرف وتتحدث كذا؟ واضح أنه سيطرة إسرائيل على 2/3 أراضي الضفة الغربية كمرحلة تسبق مرحلة الضم، هذا يعني أنه إسرائيل مقبلة على مرحلة تفكيك فعلي ورسمي وقانوني للضفة الغربية، بحيث أنه لن تبقى مدينة ممسكة أو متواصلة مع الأخرى، وبالتالي الانتقال من مدينة إلى أخرى سيكون بحاجة إلى تصريح إسرائيلي كما هي الحال الآن بالدخول إلى مدينة القدس أو الدخول إلى داخل إسرائيل والخط الأخضر. بالتالي إسرائيل تسبق هذا الموضوع من خلال تفكيك السلطة اللامركزية الحالية الموجودة مقراتها الرئيسية في رام الله وتشرف وتدير الحياة بالضفة الغربية من صحة وتعليم و ضرائب وما شابه، ليتم إعادة تشكيلها بعد فترة بشكل لا مركزي، كل مدينة كل قرية كل محافظة، وهذا إلى حد ما يعني يشبه حل الإمارات التي تحدث عنه أكثر من مسؤول إسرائيلي بالسنوات الماضية، منهم البروفيسور موتي كيدار والوزير الاقتصاد نير بركات والكثير من الإسرائيليين. بالتالي حتى في ظل عدم السماح الأمريكي لإعلان الضم بالضفة وتفكيك المحافظات الفلسطينية عن بعضها، بتقديري هذه الخطوة من شأنها أن تحد الحركة الفلسطينية بالمركبات والسيارات والتجارة بين المحافظات بشكل كبير جدا، مما يساعد في إنجاح المشروع الإسرائيلي الاستيطاني ذهب باتجاه السيطرة على
2: طيب سيد
3: الحد
2: عادل،
3: الأقصى من أراضي الضفة.
2: هذا هو الهدف ما وراء هذه الإجراءات، ولكن في هذه الحالة ألا تقوم إسرائيل بضرب صلب اتفاق أوسلو عمليا حتى ولم
3: يعني
2: يتم
3: لم
2: يتم الإعلان عن انتهائه؟
3: يعني إسرائيل لا يمكن أن تعلن عن انتهاء اتفاق أوسلو. هي جوفت اتفاق أوسلو بكل ما له علاقة أو مصلحة بالفلسطينيين، وأبقت كل ما له علاقة بالمصلحة الإسرائيلية سواء سياسيا أو أمنيا أو إداريا، وبالتالي باتت إسرائيل هي المتحكم والمسيطر الوحيد على هياكل السلطة وعلى حركة السلطة، ولم تبقي للسلطة أي صلاحيات. وأظن أنه قبل 3 عقود كانت السلطة موجودة بالضفة وقطاع غزة، بال20 عام الأخيرة أو أقل فقط بالضفة، بوعدها تم إلغاء مناطق A، بمعنى تم سحب الصلاحيات الأمنية من قبل السلطة، ولم يبقى للسلطة أي صلاحية أمنية بأي منطقة كانت، وحركة الأمن الفلسطيني من مدينة أو من شارع إلى آخر بحاجة الموافقة الإسرائيلية. قد لا يعرف أي تفاصيل الكثيرين خارج الضفة الغربية، ولكن هذا هو الواقع. يعني أبقيت السلطة بدون سلطات وبدون مضامين. اليوم الأمور ذاهبة باتجاه المزيد من سحب هذه الصلاحيات وتفكيك السلطة، ولكن أن تأتي الأمور من خلال دراسة أعدت من مركز يميني بناء على طلب الحكومة،
2: طيب،
3: تشير هذه الدراسة أن 86% من الرأي العام الإسرائيلي، أقصد اليهودي، يخشون تكرار 7 أكتوبر من الضفة كما حدث في غزة.
2: وهي نقطة ليست مستغربة سيد عادل، الانطلاق منها كذريعة لسحب سلاح عناصر الأجهزة الأمنية، إذا ما نظرنا بأنه يعني كان مأخذ أساسا، يعني هناك مأخذ كان على السلطة الفلسطينية على اعتبار بأنها تنسق أمنيا مع إسرائيل، وبالتالي الحديث عنها باعتبارها الآن جهة معادية لإسرائيل بهذه الطريقة، وأنه قد يخرج من عناصرها 7 أكتوبر جديد، يعني مقاربة مريبة، أليس كذلك؟
3: يعني أنا بتقديري الموضوع السياسي يراد تمريره بمداخل وعناوين وأغلفة أمنية. يراد كما تحدثنا أنه هذا الجسم الوحيد الوظيفي بالضفة الذي بقي، يعني يربط سكان الضفة، هو الوحيد، وبالتالي يراد تفكيك وتحويلنا إلى قبائل وحارات ومناطق وما شابه. هذا أولاً. ثانياً، بتقديري أنه إسرائيل حين تتحدث اليوم بهذه الدراسات أنه هنالك 50,000 عنصر أمن بالضفة الغربية، وهذا يعني أكبر ب4 أضعاف
2: مما
3: هو موجود باتفاق أوسلو. سؤال، أين كانت إسرائيل قبل سنة وسنتين وعشرة وعشرين؟
2: تمام، هو موضوع في الواقع سيد عادل يحتاج ربما لحديث أطول من ذلك، ربما ساعات الإخبارية القادمة ستتسع له. شكرا لك من مدينة الخليل عادل شديد الخبير في الشؤون الإسرائيلية، شكرا. قال مسؤول إسرائيلي ومصدر مطلع لوكالة رويترز إن إسرائيل أبلغت القنصلية البريطانية في القدس الشرقية بوجوب إغلاق أبوابها، وأن دبلوماسييها سيفقدون اعتمادهم خلال 30 يوما. وفي سياق متصل، أفادت هيئة البث الإسرائيلية مساء أمس أن إسرائيل قد تغلق القنصلية الفرنسية أيضا في مدينة القدس، إلى جانب طرد الممثلين الفرنسيين من مركز التنسيق المدني والعسكري المخصص لقطاع غزة في كريات جات.
4: إسرائيل تمهل القنصلية البريطانية أياما لإغلاق أبوابها، وتهدد بسحب اعتماداتهم بعد نحو شهر من الآن، إلى جانب ضرورة طرد الدبلوماسيين البريطانيين الموجودين في الضفة الغربية وتحديدا في مدينة رام الله، وأيضا يتحدثون عن طرد الضباط البريطانيين الذين يتواجدون في مقر التنسيق المدني والعسكري المخصص لقطاع غزة والموجود في منطقة كريات جات. نتحدث عن قرار غير مسبوق من قبل الإسرائيليين بشأن إغلاق هذه القنصلية إلى جانب طرد الممثلين، ولكن أيضا إسرائيل تهدد بأنها ستطرد مزيد وستغلق مزيد من القنصليات. والحديث عن فرنسا، بحسب هيئة البث الإسرائيلية تدرس إسرائيل بأنها قد تغلق القنصلية الفرنسية إلى جانب خطوات أخرى ضد فرنسا، وذلك بعد يعني اتخاذها إجراءات ضد المستوطنات الإسرائيلية. نتحدث عن قنصلية تابعة لبريطانيا موجودة في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، وهي مخصصة للتعامل مع الفلسطينيين في الضفة الغربية وفي قطاع غزة. أحمد جردات، التلفزيون العربي، من أمام مقر القنصلية البريطانية، القدس المحتلة.
2: في الذكرى الأولى للعدوان الإسرائيلي على دولة قطر، تقصى التلفزيون العربي ملابسات هذا العدوان والتقى من كانوا شهودا عليه، وبحث في ظروف نجاة وفد حركة حماس المفاوض، تقرير خاص من إعداد الزميل محمد أبو صيرة.

0: الطلب أن نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، باعتبار أن هذا قد يكون آخر كلامنا. يعني
1: تم استخدامها واستهداف المبنى بصواريخ دقيقة جدا.
2: قبل عام في صباح 9 سبتمبر مررت مع عائلتي من هذه المنطقة، كنا على بعد نحو كيلومترين من هذا المكان في طريقنا إلى إحدى السفارات القريبة، وبعد ساعات وصلت إلى هنا مراسلاً لأغطي أول هجوم إسرائيلي على العاصمة القطرية. واليوم بعد عام أعود إلى هذا المكان لا لأكرر الخبر كما نقلناه يومها، بل لأعيد بناء ما بدأ عند الساعة 3:46 ولأبحث عما بقي خارج الصورة من خلال شهادات الذين عاشوا اللحظة ومن خلال السجلات والصور التي حفظت تفاصيلها وتوقيتها. من هنا ندخل للمرة الأولى إلى الموقع الذي أرادت إسرائيل أن تكتب فيه نهاية قصة لا تزال مستمرة.
3: هنا دار الفصل الأهم من الحكاية في هذا الحي السكني من الدوحة. هنا منازل ومدارس وحضانات وبعثات دبلوماسية وطرق تعبرها عائلات كل يوم، والمجمع المستهدف مخصص لإقامة رئيس وفد حماس المفاوض حينها خليل الحية لهدف واضح، وهو إنجاح المساعي الدبلوماسية للوصول إلى وقف لإطلاق النار في غزة.
0: استلمنا مقترحا أمريكيا من 5 نقاط، ونتيجة حوار بيننا وبين الإخوة هنا في قطر فهمنا من الإخوة القطريين.
4: راديو الحرية
5: 92.7 FM.
6: الساعة الآن 7:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: الجنادي إنا كنا.
1: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
2: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه، ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
3: الخليل، دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
2: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: الخسراوي عالم من التسالي.
1: لأن النظافة إحساس يلامس أدق التفاصيل، نقدم في شركة رتب أمورك للتنظيف حلولاً متكاملة لتنظيف المنازل والفلل مع عناية خاصة بكل زاوية، بدءاً من تنظيف الآبار والأسطح والخزانات وصولاً إلى ألواح الطاقة الشمسية باستخدام أحدث المعدات وأفضل المواد. كما نوفر خدمات تنظيف الواجهات الزجاجية بطرق احترافية تعتمد على تقنيات الإنزال بالحبال، إضافة إلى تنظيف الكنب والسجاد والحرامات والستائر عبر خطوط غسيل حديثة تضمن نظافة عميقة ولمسة منعشة تدوم. نحن نمنحك راحة وبيئة نظيفة تستحقها. للتواصل والحجز 0566-47-32 أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي رتب أمورك للتنظيف، أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.rattibamourak.com. رتب أمورك للتنظيف، نهتم بما لا تراه.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: راديو الحرية
4: 97.7 FM.
5: كانت صورة ما جرى تبدأ بالتشكل هنا داخل مركز القيادة الوطني. إلى هذا المركز وصلت البلاغات الأولى، ومنه نسقت استجابة فرق الأمن والإنقاذ والإسعاف. في الدقائق الأولى لم يملك مركز القيادة الوطني في قطر قصة كاملة. كان لديه بلاغ أولي عن انفجار ما في حي سكني، وتظهر سجلات العمليات وشهادات الفرق كيف تجمعت المعلومات من تحديد الموقع إلى فصل المؤكد عن الشائعة وصولاً لتحرك الأمن والإسعاف والعمليات بالتوازي. لم يكن القرار انتظار اكتمال الصورة، بل منع نقصها من إنتاج استجابة عمياء.
6: تم الاتصال مباشرة بضابط عمليات القيادة والسيطرة، وتم التأكد منه بأن يوجد عدة بلاغات واردت على قسم خدمات الطوارئ 999 بسماع صوت دوي انفجار بالقرب من محطة بترول وقود، وهذا كان البلاغ الأولي.
7: طبعاً أول خطوة تم اتخاذها هو تفعيل خطط الطوارئ المعتمدة، وعلى الفور باشرت الجهات الأمنية إجراءاتها كل حسب اختصاصه بالتنسيق مع مركز القيادة الوطني. تم وصول المستجيب الأول للبلاغ وهي دوريات الفزع، ومباشرة تم تضويق وعزل المنطقة بالكامل وعمل ممرات آمنة، وذلك لتسهيل حركة دخول الجهات المختصة وأيضا إخراج المدنيين، وذلك حفاظا على سلامتهم.
6: بما أن المكان احتمال أن يكون فيه انفجار فتختلف جهات الاستجابة، احنا دورنا كمركز قيادة الوطني يتم تنسيق الاستجابة لموقع الحدث، فالمستجيب في هذه الأحداث يكون قوة الأمن الداخلي الأخوية بالتحديد المتفجرات.
8: في 9 سبتمبر عام 2025 بدأت مجموعة المتفجرات التعامل مع الاعتداء وفق منظومة استجابة وطنية متكاملة وبالتنسيق المباشر مع مختلف الأجهزة الأمنية والخدمية المعنية في الدولة، وعند الوصول طبقنا دليل استرشادي اللي كنا احنا كاتبينه مسبقاً وماخذين عليه تمارين ونفذناه في تمرين وطن في نسخة 2023 و24، لأن شاركت فيها كل الأجهزة الأمنية وكل الجهات الحكومية المختصة.
5: لكن الموقع المستهدف وطبيعة الاستهداف هذه المرة لهما خصوصية من مستويات عدة. مكان دبلوماسي، مدرسة بنات قريبة جداً، محطة وقود لصيقة، وانفجارات شديدة متتالية، واحتمال الخطر لا يزال قائماً. لذلك كانت الحاجة لمسح أمني أولي كشرط للبدء المنظم تزامناً مع تحرك الفرق المختلفة. ومن أجل فتح ممر آمن قامت دوريات الفزعة بالجزء الأول، ثم عند وصولها مباشرة باشرت مجموعة المتفجرات بالتأكد من تأمين المكان بالتعاون مع التدخل والإنقاذ والدفاع المدني.
8: يعني دخول الدفاع المدني والإسعاف أولوية، مع التأمين أولوية ثانية، فلازم الكل يكون قائم بعمله ولكن تحت إشراف مجموعة متفجرات. ليش؟ أساس إنه ما يكون في ضحايا في صفوف الأجهزة الأمنية أو في خدمات الطبية مثلاً.
3: طبعا بعد ما مسحت الموقع لمجموعه ابطال وازاله المتفجرات اعطونا الاذن بالدخول والبدء في عمليات اللي هي المكافحه والانقاذ، بحكم ان البلاغ اصلا كان يوجد فيه حريق وكذلك يوجد اشخاص محشورين بالاضافه الى انهيار المبنى.
5: وجود ضحايا في الموقع عقد المشهد وجعل مهمه فرق الاستجابه اكثر صعوبه. هنا التوازن دقيق بين أولوية الحفاظ على الأرواح والحفاظ على الأدلة والوصول إلى خلاصات دقيقة لما حدث.
4: مجموعة البحث والإنقاذ شاركت في نقل وإجلاء المصابين وتقديم الإسعافات الأولية بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية ضمن استجابة ميدانية وإنسانية سريعة مباشرة. من ضمن مهام المجموعة استخراج وجمع أشلاء الضحايا من تحت الأنقاض بالتنسيق مع الأدلة الجنائية والطب الشرعي.
9: تم تلقي البلاغ من مركز القيادة الوطني وتم استدعاء خبراء الفريق القطري لتحديد هويات ضحايا الكوارث من مختلف التخصصات. فتم استدعاء خبراء البصمات من إدارة الأدلة والمعلومات الجنائية وخبراء الأحياء الجنائية من إدارة المختبر الجنائي واستشاريي الطب الشرعي من مركز الطب الشرعي. كان للبصمات وخبراء البصمات دور حاسم في تحديد هويات بعض الضحايا في عين المكان، كما كان أيضا للبصمة الوراثية دور حاسم في التعرف على بعض الهويات الأخرى.
10: الله أكبر.
5: الحصيلة الرسمية 6 شهداء بينهم بدر سعد محمد الحميد الدوسري من قوة الأمن الداخلي القطرية و18 مصابا.
11: المعلومات تشير إلى استشهاد عنصر من قوات الأجهزة الأمنية القطرية.
12: والله أنا أذكر بدر دائما بالطيب وإنسان، يا بدر اجتماعي بالذات مع العائلة والكل اللي يحبه، فدائما وجوده موجود في حال كان مع وجود مع العائلة وغير العائلة، فتقريبا الناس ما تقول أكثر ما شبه يومي إحنا موجودين مع بعض فيوميا أو أوقاتنا كلها مع بعض، مش نفس يعني مو بس أخو أخو صديق وكل شيء، عرفت؟ هو أكثر اللحظات كلها تكون معه.
5: حدثنا عن طموح بدر، ما هو الطموح الذي كان يرجو بدر أن يصل إليه يوما ما؟
12: والله كطموح يعني هو كان يبي يكون تقريبا هو دائما يحب الكل، يعني عرفت نص ما يكون يحب يقعد مع الكل، يحب يكون حياته يومية، يمشي حياته يمشي في كل ما شيء، فمحبة الناس هي اللي كانت دائما مثلا هو تقريبا دائما اللي بقعد بروح بسوي كل شيء، أهم شيء خلص يومي خلص اللي علي بعدين أشوف حياتي. والله السبب لأنه كان بينه وبين الوالد، لأن الوالد اللي قال لي بتروح هنا لهنا هو كان يبي يروح للأخوية، يحب الدوام، فكان باختيار بينه وبين الوالد.
5: يعني هو استشار الوالد، كانت لديه خيارات أخرى، اختار أن يخدم مع الأخوية.
12: أي صحيح.
5: يعني تتذكر آخر مرة التقيت معه؟
12: كان فجر قبل لا يروح الدوام، كان قال لي بروح الدوام، قال بخلص من الشغل.
13: راديو الحرية
14: 92.7
1: FM. الساعة الآن 8:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح. 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
13: راديو الحرية
15: 92.7 FM.
16: كان رغم وجوده في الدوحة، يعني هذا ما سمعته منه وما سمعته مرات عديدة من آخرين، كان يتوق إلى الشهادة، وكان حزينا رغم هدوئه وإلى آخره أنه إخوانه يقاتلون ويجاهدون في فلسطين، وبالتالي يعني حرم من الجهاد وحرم من الشهادة. وكان دائما نحدثه بأنه في النهاية يعني الإنسان قد ينال الشهادة حتى لو كان في فراشه، وإذا ربنا كتب الإنسان الشهادة ستصل مهما أينما كان.
5: بحسب التقرير الفني لمجموعة المتفجرات الذي يعتمد عليه الفيلم، وثق فريق التحقيق 11 مركز أثر في الموقع. هذا رقم للأثر لا لعدد الصواريخ بالضرورة، فهو يصف مواضع حملت علامات انفجار أو اختراق، ولا يحدد وحده عدد الذخائر التي أحدثت هذا الأثر ولا طريقة وصولها، لأن احتمال استهداف نقطة واحدة بأكثر من صاروخ وارد. يبدأ التحقيق من الحفرة واتجاه التشظي ونمط الضرر، ومن هذه العلامات يمكن بناء استنتاج فني محدد. الاستهداف كان دقيقاً للغاية لهذا الجزء من المبنى تحديداً الذي كانت فيه مرافقة الوفد الفلسطيني.
17: الاستهداف اللي حدث هو يعني الأرقام تتفاوت بين الحديث عن 11 صاروخاً، أكثر من ذلك أو أقل من ذلك في عدة روايات، لكن الرؤوس الموجودة هنا 9 رؤوس.
18: صحيح، احنا الحقيقة عندنا اللي مبينة نقول في حضارة وفي آثار. الآثار تبين أن في 11 مركز انفجار، لكن الحقائق اللي عندنا، احنا عندنا 9 رؤوس كاملة موجودة وعثرنا عليها في موقع الحدث. أما باقي عندنا مثلا نقول الرأس 10 وال11، الأجزاء هذه ممكن أنها تشكل لنا عدد رأس أو رأسين في الموقع. تم استخدامها واستهداف المبنى بصواريخ دقيقة جدا.
5: من الحفر واتجاهات التشظي إلى بقايا الهيكل وأجزاء منظومة التوجيه، أعاد المحققون قراءة السلاح من آثاره. لا تكفي هذه الشظايا للجزم بطرازه، لكنها تسمح بتحديد فئته وتكوين تصور تقريبي لشكله وحجمه وطريقة عمله. الترجيح الفني يشير إلى صاروخ باليستي دقيق بعيد المدى أطلق من الجو، وينتمي على الأرجح إلى عائلة سبارو الإسرائيلية أو إلى نسخة هجومية مطورة منها. وفي بعض طروز هذه العائلة يصل المدى المعلن إلى نحو 2000 كيلومتر. أما إسرائيل فلم تكشف نوع الصاروخ الذي استخدمت، وبحسب رواية نقلها مسؤول دفاع أمريكي أطلقت الصواريخ من مقاتلات حلقت فوق البحر الأحمر على مسافة تقارب 1500 كيلومتر من الدوحة. طلقت من هناك وصعدت في مسار باليستي مرتفع، ثم هبطت نحو الهدف بسرعة كبيرة وزاوية حادة. هذا النوع من الصواريخ ليس خفياً عن الرادار بالضرورة، لكن إطلاقه من الجو ومن اتجاه غير متوقع يضغط زمن الإنذار إلى حده الأدنى. فبين اكتشاف الجسم وتصنيفه وتمرير مساره واتخاذ قرار الاشتباك معه، قد تكون نافذة الاعتراض قد أغلقت. وهكذا لم تتجاوز العملية المسافة وحدها، بل استغلت الاتجاه والسرعة والزمن قبل أن تتحول منظومات الإنذار إلى حماية فعلية. نعرف سبب الاجتماع، وهو بحث الرد على ورقة أمريكية ضمن مسار الوساطة، لكن الورقة تفسر لماذا اجتمعوا لا من كان في الغرفة عند 3:46. السؤال الأدق، من كان حاضراً لحظة الضربة؟ وأين كان؟ وكيف نجا؟ بناءً على مصادر في حركة حماس، ضم الاجتماع 4 من قيادات الحركة، هم خليل الحية رئيس الحركة في قطاع غزة حينها ورئيس الوفد المفاوض، وزاهر جبارين رئيس الحركة في الضفة الغربية، وباسم نعيم عضو المكتب السياسي، وغازي حمد عضو المكتب السياسي وعضو الفريق المفاوض وكبير مستشاري خليل الحية.
19: عندما وقع الاعتداء الغادر يوم 9 سبتمبر الجاري، كانت القيادة السياسية لحركة حماس تدرس اقتراحاً أمريكياً تسلمته منا ومن المصريين. إن هذا العدوان هو في الحقيقة عدوان سافر وغادر وجبان، يستحيل التعامل مع هذا القدر من الخبث والغدر. فثمة مبادئ أولية بسيطة في التعامل بين البشر، يعجز حتى من توفرت لديه الحكمة والشجاعة اللازمين للخوض فيما نخوض فيه عن توقع أن هناك من لا يعيرها أي اهتمام ولا تعني له شيئا. من ناحيتنا نحن عازمون على فعل كل ما يلزم ويتيح لنا القانون الدولي للحفاظ على سيادتنا ومواجهة هذا العدوان الإسرائيلي.
5: إذن وقعت الضربة والوفد يدرس رده على الورقة الأمريكية. قال البيت الأبيض إن الجيش الأمريكي أبلغ الإدارة بالهجوم، وإن الرئيس وجه مستشاره ستيف ويتكوف إلى الاتصال بالدوحة. ثم قال الرئيس إن الاتصال جاء بعد فوات الأوان لوقف الضربة، وحددت قطر أول اتصال من مسؤول أمريكي عند 3:56 بعد وقوعها بعشر دقائق.
20: The attack happened at 3:46. The first call we had from an American official was at 3:56, which is 10 minutes after the attack.
5: وبعد يومين وفي بيان صحفي صدر بتوافق أعضائه، أدان أعضاء مجلس الأمن الضربات في الدوحة، وأكدوا التضامن مع قطر ودعم سيادتها وسلامة أراضيها ودورها الحيوي في الوساطة.
19: تعرضت الدوحة يوم 9 سبتمبر إلى اعتداء غادر استهدف خلاله اجتماع للوفد المفاوض لحركة حماس في مسكن أحد أعضائه في حي سكني يضم مدارس وبعثات دبلوماسية. وقد سقط جراء هذا العدوان 6 شهداء، من ضمنهم مواطن قطري يخدم في قوة الأمن الداخلي لخويا، وأصيب 18 بجراح. كان هذا العدوان انتهاكاً خطيراً لسيادة دولة، وخرقاً سافراً وغير مبرر للأعراف والمواثيق الدولية. لكن العالم بأسره صدم أيضاً بسبب ملابسات هذه الفعلة الشنعاء التي صنفناها إرهاب دولة. فخلافاً لادعاء رئيس حكومة إسرائيل، لا يدخل هذا العدوان ضمن حق مزعوماً في ملاحقة الإرهابيين أينما كانوا، بل هو اعتداء على دولة وساطة صانعة سلام كرست دبلوماسيتها لحل الصراعات بالطرق السلمية.
5: في مكالمة ثلاثية استضافها الرئيس الأمريكي في 29 سبتمبر، قال البيت الأبيض إن نتنياهو أعرب عن أسفه لمقتل أحد أفراد الأمن القطري والانتهاك السيادة، وتعهد بألا تنفذ إسرائيل هجوماً مماثلاً. وفي اليوم التالي وصفت قطر ذلك باعتذار عن الهجوم وانتهاك السيادة ومقتل بدر، وتعهد بعدم استهداف أراضيها مستقبلاً. وفي 29 أيضاً وقع الرئيس الأمريكي أمراً تنفيذياً يعتبر أي هجوم مسلح على قطر تهديداً لسلام الولايات المتحدة وأمنها، وينص على اتخاذ جميع التدابير القانونية والمناسبة دبلوماسية واقتصادية وعسكرية عند الضرورة. ثم واصلت الدوحة الوساطة، وفي أكتوبر أعلن اتفاق المرحلة الأولى لوقف النار. لم يمحو الاتفاق أثر الضربة، لكنه أكد أن قناة التفاوض بقيت تعمل.
21: Regarding the apology, I think the important thing here is that the focus of the government from day one was on safeguarding the sovereignty of the state of Qatar and the integrity of our land and of course the safety of the people who live in Qatar, Qataris and expatriates who live here in Doha. And therefore our main focus was to make sure that this never happens again.
22: على هذا المبنى سقطت الصواريخ، فيما كان الوفد في هذا المبنى. المسافة بينهما قصيرة، ولكنها كانت كفيلة بإحباط المخطط الإسرائيلي. لماذا استهدفت إسرائيل هذا المبنى فيما كان الاجتماع يعقد في المبنى هذا؟
5: تبقى أسئلة بلا جواب نهائي عن مسار الضربة، وهل كان ترك الهواتف أو توقيت الصلاة سبباً حاسماً للنجاة؟ الشهادة تثبت أن موقع الاجتماع تغير قبل أيام، وتركت الهواتف خارجه كإجراء معتاد، وفعلت خطة معدة للإجلاء تحت الخطر.
17: في رواية انتشرت على مواقع التواصل، انتشرت على كثير من وسائل الإعلام، تقول بأنه الوفد خرج للصلاة وهذا هو كان السبب في نجاته. هذه الرواية صحيحة؟
23: والله هي وقتها كان وقت صلاة.
17: نعم،
23: بس أن تغيير الفيلا كان قبلها بكم من يوم.
17: تغيير الفيلا غير مرتبط بالصلاة؟
23: لا.
5: كل جزء ساهم بمقدار في نجاة الوفد، لكن المؤكد أن الضربة تركت أثراً سلبياً على دور الوسيط، وأثراً حاسماً في حياة من كانوا هناك.
24: أنا والشهيد بدر وحدة زملائنا كنا في شفت واحد،
0: كنا نبغى نقيم الوضع، وأثناء تقييم الوضع كانت الضربات مستمرة على فترات. فيوم قيمنا الوضع وشفنا أن الضربات كانت على مبنى غير مبنى الاجتماع، وحنا بدورنا تحركنا على طول باتجاه مبنى الاجتماع الرئيسي لإخلاء الوفد. نفتخر في هذا اليوم اللي مر علينا، استشهد أحد زملائنا كان يقوم بدوره تأمين الوفد رغم الظروف الصعبة علينا.
2: والله أول شيء خطر بالي إنه بتروح مني الفرحة، لأنها كانت فرحتي في حياتي مع أخوي. يعني إذا أطلع من البيت أول ما أطلع أتصلى وين بتروح، إنه بنروح كلنا مع بعض. فإحنا كنا تقريبا نطلع دائما مع بعض ونروح ونرجع، يعني ربعنا ربعي فكلنا كفاية كل وقت مع بعض. فهاي أول شيء إنه بتفقد شخص يعني الكل كان يحبه وهو اللي كان حسه حلو في القعدة.
22: كان يوما حارا طقسا وحدثا، لكن قطر لم تتوقف بعده عن لعب دور الوساطة، ربما لأنها تدرك أن التعامل مع الأحداث أحياناً يكون أقل كلفة من الإعراض عنها في منطقة كلما أخمدت ناراً أشعلت أخرى.

0: أنت. لحظة يحدث فيها الخبر ويبدأ منها كل شيء، لكن الأحداث تخفي صانعيها وحكاياتها. أنت وأنا مثلك أبحث عن الوجوه التي تخفيها الأخبار، عن قصص الناس التي تستحق أن تروى، عن القصة التي اختفت بين ما حدث وما ينشر. أنت الحكاية وأنا بانتظارك في تواصل.
1: تواصل يومياً الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
2: مراسل التلفزيون العربي محمد زاوية.
3: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في أوكرانيا؟ يعني أن أسلط الضوء حيث ينقطع التيار وأرمم الصورة حيث تقصف البنية التحتية ونحضر في أروقة المحادثات والتنازلات المحتملة. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
1: العالم لا يختصر في عنوان، وراء كل خبر وقائع تتبدل، قرار يتخذ وحكايات تستحق أن تروى. هناك ينتشر مراسلون يختبرون الروايات ويقتربون أكثر من الخبر ليصل إليك بصورة أوضح. الظهيرة يومياً على التلفزيون العربي.

0: العربي اليوم من التلفزيون العربي في لوسيل. أهلا بكم مشاهدينا، ونبدأ بأبرز العناوين. الحرب الاقتصادية وتبادل استهداف الناقلات في مضيق هرمز بين إيران والولايات المتحدة يشعلان أسعار النفط. أسعار الرسوم الجمركية الكندية تؤثر على مزاج الناخب بالولايات الأمريكية الشمالية مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. العملية العسكرية للقوات الحكومية اليمنية في جنوب مأرب تعيد المحافظة إلى واجهة دورها الاستراتيجي النفطي. وفي العرب اليوم أيضا، الجيش اللبناني ينتشر في مدينة النبطية، وعون يقول إن هذه الخطوة تعزز موقع الدولة التفاوضي مع إسرائيل.
1: راديو الحرية
2: 97.7 FM.
3: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
4: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عندنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن، وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
5: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
4: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: عزيزي المستمع، عطر وقتك بذكر الله مع تحيات الحرية FM.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا على اثنين.
3: راديو الحرية
4: 92.7 FM.
5: على إنهاء الحرب وخفض الأسعار مع قرب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي. الآن أرحب بمراسلي التلفزيون العربي من طهران أمير جابر، ومن واشنطن مراسل التلفزيون العربي عماد الرواشدي. أهلا بكم. سأبدأ معك أمير. سمع دوي انفجارات في منطقة وفي مدينة جاسك جنوبية إيران في الساعة الأخيرة، هل هناك أي معلومات حول طبيعة هذه الانفجارات التي سمعت على نحو واسع في المدينة؟
6: يحيى، وسائل إعلام مقربة من الحرس الثوري الإيراني بدأت تتحدث عن أصوات انفجارات وقعت في منطقة مضيق هرمز بالقرب من ميناء جاسك الإيراني المطل على خليج عمان. بعد ذلك أكد هذا الخبر التلفزيون الرسمي الإيراني نقلا عن مراسله في هذا الميناء الإيراني، ويقول بسماع دوي انفجارات في مضيق هرمز من جهة ميناء جاسك. ميناء جاسك يحيى يقع في الجهة الشمالية من المضيق ومطل على خليج عمان خارج نطاق مضيق هرمز، وهو يحظى بأهمية كبيرة لدى إيران، يعتبر منفذ نفطي مهم بالنسبة لتصدير النفط الإيراني خارج نطاق مضيق هرمز. وبالتالي عندما نتحدث عن انفجارات بالقرب من هذا الميناء، والليلة الماضية قامت الولايات المتحدة باستهداف 4 ناقلات نفط بالقرب من ميناء جاسك، بالإضافة إلى ناقلة أخرى داخل المياه الخليجية بالقرب من جزيرة خارط، فنحن نتحدث عن إما استهداف أو تكرار استهداف ناقلات النفط أو ربما هجوم إيراني على سفن تجارية في هذا المضيق. بطبيعة الحال نحن بانتظار بيان رسمي للحرس الثوري الإيراني أو مقر خاتم الأنبياء لإدارة العمليات العسكرية الإيرانية والمعني بالتنسيق ما بين الحرس الثوري والجيش الإيراني حول طبيعة هذه الانفجارات التي وقعت قبل ساعة من الآن في منطقة مضيق هرمز، وسماع هذه الانفجارات بالقرب من هذا الميناء. يحيى، ميناء جاسك هو يمكن القول بإمكانه أن يقوم بتصدير النفط الإيراني دون دخول الشاحنات وناقلات النفط مضيق هرمز والمياه الخليجية، بمعنى هو منفذ وبديل لجزيرة خارك الإيرانية، خاصة في ظل الخطر المحيط بهذه الجزيرة والاستهدافات المتكررة لهذه الجزيرة. تعول إيران كثيرا على هذا الميناء، الناقلات تصل إلى ميناء جاسك عبر خليج عمان، تقوم بنقل النفط الإيراني والعبور والوصول إلى المياه الدولية دون أن تمر بمضيق هرمز. لذلك هناك أهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة لهذا الميناء، وكذلك الموقع الاستراتيجي لجاسك، حيث هناك يعني قاعدة عسكرية لبحرية الحرس الثوري الإيراني بإمكانها أن ترصد حركة الملاحة البحرية وكذلك مهاجمة السفن في مضيق هرمز، خاصة السفن التي تريد أن تعبر من الممر الجنوبي الواقع في المياه العمانية. يحيى،
5: شكرا جزيلا لك مراسل التلفزيون العربي في طهران أمير جابر. إلى واشنطن مع عماد الرواج. أهلا بك عماد. إذن التصعيد يعود تدريجيا إلى المنطقة وتهديدات إيرانية بتوسيع نطاق الرد على القوات الأمريكية في المنطقة، كما ونوعا كيف تتعامل الإدارة الأمريكية مع هذه التهديدات الإيرانية؟
3: تقلل من شأنها، واليوم القيادة المركزية الوسطى تقول طبعا من خلال مصادر لوسائل الإعلام الأمريكية بأن الجنود الأمريكيين في الأردن بسبب القصف الإيراني أمس لم يصب منهم أي شخص، وطبعا بديهيا لم يقتل منهم أي شخص. يقول المصدر بأن 100% من هؤلاء الجنود تم مراجعة

0: يردون على قصف السفن بقصف مقرات عسكرية أمريكية. للآن الولايات المتحدة لم تذهب أبعد من ذلك، لكن هناك تسريبات كثيرة داخل الولايات المتحدة من مصادر في وزارة الدفاع وفي البيت الأبيض تتحدث عن مشاورات تحدث في الإدارة الأمريكية عن احتمالات تصعيد القصف. وهناك حديث منذ يومين على الأقل بدأه الرئيس الأمريكي عن قصف جبل بيكاكس أو جبل فأس كما يسمى، لأن المعلومات المتداولة تقول بأن الإيرانيين نقلوا بعض أجهزة الطرد المركزي إلى هذا الجبل. اليوم مركز الدراسات الدولية الاستراتيجي، وهو مقرب من صناع القرار في الولايات المتحدة، مركز أبحاث، يقول بأن صور الأقمار الصناعية أثبتت تحركات في هذا الجبل. هذا يتقاطع مع ما قاله دونالد ترامب قبل يومين، وليذكر يحيى الرئيس الأمريكي كان قال بأنه قد يكون قريب من قصف هذا الجبل. هذا سيعد تصعيد كبير، لأن الولايات المتحدة تركز إلى حد بعيد على مسألة السفن وتعطيل السفن. القيادة المركزية الوسطى في بيان رسمي صباحا قالت 10 سفن استهدفت خلال الأسبوع الماضي، بالإضافة طبعا من بينها 5 سفن التي استهدفت يوم الثلاثاء وفي عطلة نهاية الأسبوع الماضي 3 أخرى. بالتالي الولايات المتحدة للآن تحصر الرد في هذا الجانب، لكن إن ذهبت الأمور باتجاه التصعيد ربما نشهد قصفا في الداخل الإيراني، وهذا هذه مسألة حساسة بالنظر لارتفاع أسعار البترول. واليوم هناك مؤتمر كبير ومهم وضخم وغير مألوف للحزب الجمهوري قبل الانتخابات النصفية. دونالد ترامب سيحضره وسيلقي فيه كلمة في اليومين، وسيحضر معه أيضا وزراء مهمون من بينهم وزير الخزانة. هناك استثمار كبير في هذه الانتخابات، والأجواء الاقتصادية ليست تماما في صالح الحزب الجمهوري، بالتالي الذهاب في عمل عسكري كبير من هذا النوع بعض المراقبين لا يرجحونه على الأقل في اللحظة الراهنة.
1: شكرا لك عماد الراشدي مراسل تلفزيون العربي، كنت معنا من واشنطن. لم يسبق لأحد أن شن هجوما بصاروخ باليستي أو عابر للقارات ضد الولايات المتحدة الأمريكية، ورغم ذلك يريد الرئيس دونالد ترامب بناء قبة ذهبية بكلفة معلنة تبلغ 185 مليار دولار لحماية أمريكا بأكملها من تهديد قد لا يقع أصلا، لكن مكتب الميزانية في الكونغرس يقدر الكلفة الحقيقية بأكثر من تريليون دولار، كما يسارع البنتاغون إلى بناء قدرة تشغيلية أولية بحلول عام 2028 وفق تحقيق لصحيفة فاينانشال تايمز. من هنا تبدأ التفاصيل، ماذا تضم هذه القبة الذهبية؟ المعترضات الفضائية، أقمار صناعية مهمتها تدمير صواريخ العدو من الفضاء مباشرة. وحدة هذه الطبقة بحسب مكتب الميزانية تشكل نحو 70% من كلفة المشروع بشكل كامل، ورغم ذلك لم تحسم إدارة ترامب بعد عدد الأقمار التي تنوي نشرها فعليا. والتاريخ يكرر نفسه في الثمانينات، حيث أطلق الرئيس الأسبق رونالد ريغان مشروعا شبيها عرف بحرب النجوم لحماية أمريكا بشبكة من الأسلحة الأرضية والفضائية، والنتيجة لم يتحول المشروع إلى واقع أبدا وألغي نهائيا عام 1993 بعد أن أثبتت العقبات الهندسية والمالية استحالته. اليوم تصف إدارة ترامب القبة الذهبية بأنها إعادة تشكيل عصرية لمشروع ريغان. حتى داخل واشنطن الشكوك تتصاعد، أصوات تقول صراحة إن الصناعة فشلت لأكثر من عقدين في ابتكار معترض فضائي قابل للتشغيل بشكل فعلي. ورغم هذا الغموض بدأت القبة الذهبية بالفعل تحقيق مكاسب، وحصلت سبيس إكس وحدها على عقود ب8 مليارات دولار. المفارقة الخطيرة هنا بحسب فاينانشال تايمز، حتى لو لم يتحول المشروع إلى درع فعلي يوما ما، الخبراء يحذرون من أن مجرد محاولة بنائه قد تكون كافية لإشعال سباق تسلح جديد. الصين وروسيا تراقبان بطبيعة الحال، ووصفتا المشروع بأنه مزعزع للاستقرار بشدة، وباحثون يحذرون من أنه قد يدفع الخصوم لبناء ترسانات نووية أكبر وأسرع. لكن هذا المشروع كان
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: الساعة الآن 7:15 بتوقيت

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: راديو الحرية
2: 92.7 FM. الاستهداف وذلك أيضا إذا كان هناك استهداف من الجهات الخصمة، وهذا قد يجمع أيضا أنظمة الذكاء الاصطناعي التي قد تحدد ما يجب استخدامه للتصدي لهذه الهجمات قبل أن تصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية. كان هناك تطوير لبعض الأمور ويجب تطوير أمور أكثر، وكما ذكرتم على الرغم من أن الآن البنتاغون حدد أن الكلفة سوف تكون 185 مليار دولار، هناك تقييم بأنها سوف تكلف أكثر من $1 تريليون، فهي مكلفة للغاية ويجب أن يكون هناك عدد من الوزارات التي يجب أن توافق على ذلك، وهذا قد يتطلب سنوات عديدة.
3: سيد ميلاري، المثير للجدل هو وضع اعتراضات صاروخية في الفضاء كما تعلم. هل التكنولوجيا المتوفرة الموجودة حاليا يمكنها بالفعل وأن تسمح للولايات المتحدة باعتراض صواريخ باليستية وهي في مرحلة التحليق في الفضاء؟
2: بحسب معرفتي أنا لا أعلم كافة التفاصيل عن كل الأسلحة التي يتم تطويرها أو التي تم تطويرها بعد مغادرتي لمنصبي، ولكن بشكل أساسي الأسلحة التي سوف تستخدم في الفضاء يمكن أن تستخدم للتصدي لهذه الصواريخ عندما تحاول الصواريخ أن تكون في المرحلة البدائية وقبل أن تكسب السرعة الكبرى في الجو، فبالتالي يمكن إطلاقها من الفضاء لمحاولة استهداف هذا الصاروخ في وقت مبكر.
3: ولكن يعني هناك أصوات حتى في داخل الولايات المتحدة تقول إن الصناعة قد فشلت.
0: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
4: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت الحرم الإبراهيمي الشريف،

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أنتم مع إذاعة منبر الحرية من الخليل في فلسطين. من الخليل في فلسطين.
2: مستوى لها منذ أكثر من 6 أسابيع.
3: النفط يعود إلى منطقة $100 للمرة الأولى منذ أواخر يوليو. هذه المرة ليس بفعل نقص أو صدمة في المعروض الفعلي، بقدر ما هو تسعير متزايد لمخاطر قد تعيد رسم خارطة الطاقة العالمية. قفزة برميل خام برنت تأتي في وقت تتسع فيه رقعة الصراع في الشرق الأوسط، وتتزايد المخاوف من أن تمتد تداعياته من ساحات القتال إلى شريان تجارة النفط العالمية. الارتفاع يأتي مع اشتداد الضغوط على حركة الناقلات وتزايد تكلفة المخاطر المرتبطة بعبور الممرات المائية الحيوية، فالتأمين على الشحنات قفز إلى مستويات تعكس حجم القلق في السوق، قاربت عتبة 6%، بينما باتت هجمات الحوثيين على منشآت الطاقة السعودية تضيف جبهة جديدة إلى حسابات المتعاملين وتهدد أحد أهم المسارات البديلة لنقل الخام في حال تعذر المرور عبر مضيق هرمز. فبعدما كانت التدفقات عبر المضيق الصمام الرئيسي لسوق النفط العالمي وتقترب من 9 ملايين برميل يوميا قبيل استئناف القتال، تراجعت لاحقا إلى أقل من 2 مليوني برميل يوميا، ما يضع الأسواق أمام فجوة محتملة في الإمدادات يصعب تعويضها سريعا، حتى مع ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة وكندا وغيانا. ومع انخفاض الأمال في تسوية طويلة الأمد للحرب بين الولايات المتحدة وإيران، بدأ المستثمرون إعادة تسعير علاوات المخاطر. برنت ارتفع بنحو 25% منذ بداية الشهر الماضي، في حين رفعت بنوك أخرى من بينها جولدمان ساكس وبنك أوف أمريكا وHSBC توقعاتها لأسعار الخام، إشارة إلى أن السوق لم يعد يتعامل مع الأزمة باعتبارها صدمة مؤقتة.
2: 20 مليار دولار، هذه قيمة الرسوم الجمركية الكندية المضادة التي دخلت حيز التنفيذ رداً على رسوم أمريكية. كندا ليست شريكاً عابراً، هي ثاني أكبر سوق تصدير للولايات المتحدة بعد المكسيك، لكن فاتورة هذه الحرب التجارية لن توزع بالتساوي، لأن بعض الولايات ستدفع أكثر من غيرها. في مقدمة هذه الولايات داكوتا الشمالية، حيث تذهب 85% من كل صادراتها إلى كندا وحدها، أعلى نسبة اعتماد في البلاد بأكملها. لحسن حظها فإن مصدر حمايتها هو نفسه مصدر اعتمادها، النفط والغاز، استثنياء من الرسوم الجديدة. لكن ليست كل الولايات محظوظة بهذا الاستثناء، ففي ولاية ماين حيث تشكل كندا 47% من الصادرات، كادت المأكولات البحرية أن تدرج ضمن الرسوم مباشرة قبل أن تتراجع أوتاوا سريعا تحت ضغط شركات كندية تعتمد هي الأخرى على استيراد هذه المنتجات. وبينما نجت ماين من الضربة، لم ينجو قطاع آخر بالكامل، هو الصلب والحديد الأمريكي، وبات يواجه رسوما كندية مضاعفة تصل إلى قرابة 50% في وقت يتجه فيه أكثر من ثلث صادرات هذا القطاع أصلا إلى كندا وحدها. والصلب ليس القطاع الوحيد المهدد، في ميشيغان مثلا تعتمد 39% من الصادرات على السوق الكندية، ترتبط مصانع السيارات بالجانب الآخر من الحدود ارتباطا يجعل قطعة الغيار الواحدة تعبر الحدود عدة مرات قبل اكتمال تصنيعها. الجولة الحالية من الرسوم لم تصب هذا القطاع مباشرة، لكن ترامب هدد سابقا برفعها على السيارات الكندية إلى قرابة 50%. رقم يوضح أن ما يجري ليس مجرد نزاع تجاري عابر، بل هي بالفعل معركة اقتصادية تعيد رسم خريطة الرابحين والخاسرين داخل الولايات المتحدة نفسها. النفط والاقتصاد هما عصب السياسات ومحرك أساسي للقطع العسكرية، ومن هذا المنطلق تكتسب محافظة مأرب اليمنية أهميتها الاستراتيجية في المعارك بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله الحوثيين، فالمحافظة تمتلك منظومة عسكرية واستخبارية وتمثل نقطة دفاع متقدمة عن محافظات أخرى بتوسطها بين الجوف والبيضاء ووقوعها على خط تماس جغرافي مع العاصمة صنعاء.
4: من تعز إلى الجوف، جبهات القتال في اليمن تستعيد سخونتها مع هجمات متبادلة وتقدم ميداني للقوات الحكومية، بينما تتسع رقعة المواجهات لتدفع بمئات الأسر إلى النزوح. في محافظة تعز بدأت القوات الحكومية هجوما على جماعة أنصار الله الحوثيين في منطقة الكدحة ضمن المحور الغربي للمحافظة، وفق ما أفادت به مصادر عسكرية للتلفزيون العربي. الهجوم تزامن مع قصف مدفعي وجوي مكثف استهدف مواقع للحوثيين وتحشيداتهم في مناطق متفرقة من مديرية الوازعية القريبة من ذباب وباب المندب. وعلى أكثر من محور، تقول مصادر ميدانية إن القوات الحكومية بمساندة جبهات قبلية تمكنت من صد هجوم حوثي عنيف، وأعلنت تحقيق تقدم واستعادة السيطرة على منطقتي المكازيمة والمهيال في جبهة الكدحة. وفي جبهة البرح غربي تعز، أعلنت القوات المشتركة أسر قيادي حوثي وعدد من مرافقيه خلال مواجهات وصفت بالعنيفة، بينما استهدفت غارات جوية تجمعات ومراكز قيادة وتعزيزات للجماعة في عدد من جبهات المحافظة. ولم يقتصر التصعيد على تعز، ففي محافظة الجوف شمال شرقي البلاد، قالت جماعة أنصار الله إنها أعادت سيطرتها على منطقة اليتمة الاستراتيجية بمديرية خب والشعف، وذلك عقب إعلان القوة الحكومية السيطرة عليها، وهي المنطقة الواقعة قرب الشريط الحدودي مع السعودية. كذلك في محافظة البيضاء وسط اليمن، أعلنت قوات العمالقة إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين. لكن خلف التحركات العسكرية على خطوط النار، تتسع كلفة المواجهات على المدنيين. الأمم المتحدة أفادت برصد نزوح نحو 1800 أسرة جراء تصاعد القتال في مديريتي مقبنة وجبل حبشة.
1: راديو الحرية
5: 92.7 FM. الساعة الآن 8:30 بتوقيت شركة الجنيدي للألبان والمواد الغذائية.

0: لنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: أقوى العروض بدأت في معرض الإسراء للاتصالات، لأنكم تستحقوا الأفضل. دمرنا الأسعار ووفرنا لكم أقوى الخصومات على الهواتف الذكية والإكسسوارات اللي بتبحثوا عنها.
3: زلزال العروض وصل والبلد كلها عم تحكي فيه. ما حدا يشتري جهاز وما حدا يعمل صيانة إلا لما يسمع شو عامل معرض الإسراء للاتصالات. الأسعار عنا مش بس تحطمت، الأسعار انفرمت فرم. سواء كنت بتدور على أحدث آيفون أو جهاز سامسونج أو تيكنو أو آيبادات أو إكسسوارات بتجنن وصيانة أجهزة، كل اللي ببالك وزيادة صار تحت سقف واحد وبأقوى العروض اللي راح تضج فيها البلد.
4: الخليل دوار المنارة بجانب بنك الإسكان. للاستفسار 0568-422-45.
3: زوروا صفحتهم على الفيسبوك أو التيك توك الإسراء للاتصالات، بتلاقي جميع العروض نازلة على صفحاتهم. الإسراء للاتصالات، العالم بين يديك.

0: بنز حمام خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
2: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
4: في شن الغارات الجوية ودخول سلاح الطيران الحربي إلى جانب التحشيدات العسكرية، لكن جانب الحكومة في عدن يتحدث أن هذه الغارات هي إحدى الأسلحة التي سيستخدمها في هذه المعركة، وأن سلاح الطيران الحربي التابع له هو من يشن هذه الغارات لاستهداف قدرات وتحصينات وتمركزات لحكومة للقوات التابعة لحكومة صنعاء. نتحدث عن نحو 54 غارة خلال يوم واحد حتى اللحظة على الأقل، بينما في خلال الأربع الأيام الأخرى الأولى شنت الماضية، يعني شنت نحو 121 غارة وفقا لإحصائية.
5: شكرا.
4: لإحصائيات رسمية. أيضا هنالك تصاعد، دعني أشير فقط إلى رقم صادم يتعلق، ونشير أخيرا من قبل الوحدة المعنية بالنازحين، تتحدث أن اليوم فقط سجلت أو رصدت نحو نزوح نحو 1400 أسرة، وأنه منذ بدء التصعيد حتى اللحظة نتحدث عن نحو 6150 أسرة نزحت في مختلف مواجهة في مختلف الجبهات، وتحديدا في جبهتي تعز والحديدة، وهذا رقم وصادم قد يزيد الوضع الإنساني تعقيدا إلى جانب إيقاف عدد من الخطوط الرئيسة وتوقف بعض الخدمات المهمة. نعم.
5: شكرا لك علي الذهب مراسل التلفزيون العربي، كنت معنا من صنعاء. مأرب ليست مجرد محافظة نفطية، بل مفتاح منظومة الثروة والطاقة في اليمن. وإذا كانت مأرب تمثل مفتاح الثروة، فإن المخا على الساحل الغربي تمثل مفتاح البحر لقربها من باب المندب وارتباطها بأحد أهم ممرات التجارة الدولية. أهمية مأرب لا تنفصل عن موقعها كبوابة نحو الشرق اليمني، حيث تتوزع أبرز الموارد الطبيعية. هذا الموقع يجعلها حاجزا بين الشمال والجنوب، ولديها بنية عسكرية صلبة. المخا من جهتها تكتسب قيمتها من موقعها الجغرافي البحري، قربها المباشر من باب المندب يربطها مباشرة بحركة التجارة الدولية وبمصالح اقتصادية وأمنية تتجاوز حدود اليمن نفسه. من هنا فإن مأرب والمخا ليست مجرد نقطتين على الخريطة العسكرية، بل عقدتان استراتيجيتان، والحديث عن تحرير أو تحول السيطرة على مأرب والمخا لا يعني تغيير خطوط عسكرية فحسب، بل إعادة صياغة لخريطة السيادة على الأرض والثروة والممرات في اليمن. لمزيد من القراءة حول ما يجري في اليمن من موقف الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، نرحب بضيفي من القاهرة عبد الباسط القاعدي وكيل وزارة الإعلام اليمنية. أهلا بك أستاذ عبد الباسط. المعركة محتدمة في مناطق متعددة، وبدأت تحتدم أكثر في مأرب ذات الاستراتيجية الكبيرة. إلى أي مدى تستطيع قوات الحكومة اليمنية السيطرة على مدن ومناطق ذات بعد استراتيجي وعدم الاكتفاء بسيطرة تكتيكية على الأرض هنا أو هناك؟
6: مساء النور. طبعا ميليشيا الحوثي الإرهابية هي بدأت هذه الحرب بقرار اتخذ في طهران، وكان الهدف كما تحدث المراسل وكما أوردت من معلومات هو مضيق باب المندب، باعتبار أن التواجد على شواطئ مضيق باب المندب بالإضافة إلى تواجد إيران على شواطئ مضيق هرمز هو يحسن من شروط إيران في التفاوضية في حربها التي تخوضها مع المجتمع الدولي ومع الولايات المتحدة الأمريكية. تضغط ميليشيا الحوثي بكثافة بشرية ونيران كثافة،
5: ولكن أستاذ عبد الباسط يعني أنت تقول إن الحوثيين فرضوا عليكم هذا التصعيد بقرار من إيران، ولكن الحوثيين يقولون إن هذه الأحداث وهذا التصعيد هو بقرار سعودي حسب ما يقول الحوثيون.
6: من الذي بدأ التصعيد؟ من الذي أعلن الحصار بالحصار، وهي أيضا كانت أكذوبة من الذي اتخذ قرار تسيير طيران مهران الإيراني التابع للحرس الثوري في رحلة ليست مصرحة لاختراق السيادة اليمنية؟ من اتخذ هذا القرار؟ طبعا الذي اتخذ القرار هو الحرس الثوري الإيراني، والميليشيا الحوثي هي طرف في المسألة، لكن القرار اتخذ في طهران. وأيضا حاولت إيران انتهاك السيادة اليمنية. طيب. وتحدي أيضا القواعد المنظمة لتسيير الطيران، وبالتالي من اتخذ قرار الحرب هو من بدأ بالتصعيد بهذا الشكل.
5: طيب، في ظل هذا المشهد، إلى أي حد قادر القوات الحكومية على استعادة مناطق ذات بعد استراتيجي وعدم الاكتفاء بتحقيق مكاسب تكتيكية هنا أو هناك؟
6: طبعا حتى اللحظة الحرب يخوضها الحوثي بكامل قدرته وبكامل طاقته، بينما القوات التابعة للحكومة اليمنية بدأت عمليات في أكثر من مكان، لكن لم تبدأ الحرب الفعلية حتى هذه اللحظة. الحكومة اليمنية والدولة اليمنية قادرة على الدفاع عن مواطنيها، وقادرة على حماية المدن، وأيضا قادرة على تحرير المدن من تحت سيطرة ميليشيا الحوثي. والأخبار الميدانية التي تأتي الآن من مأرب ومن الجوف، هناك تقدمات كبيرة للقوات الحكومية، وأيضا الهجمة الكبيرة التي أعدت لها الحوثي منذ أشهر بكثافة بشرية غير مسبوقة. هناك امتصاص لهذه الهجمة في أكثر من منطقة، في مسائل فيما يتعلق بالكدحة وتعز، وأيضا في ما يتعلق بالساحل حيس والجراحي والمناطق الساحلية، هناك امتصاص للهجمة هذه. بالتأكيد سترتد هذه الهجمة على ميليشيا الحوثي، ونحن الآن بصدد تحريك كافة الجبهات. الآن تلتحم كل الجبهات من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب.
5: صحيح، الجبهات مشتعلة في أكثر من نقطة أستاذ عبد الباسط، ولكن ثمة من يرى أن الحكومة اليمنية رغم أنها تتلقى دعما خارجيا، إلا أنها لم تستطع بناء قوة موحدة في اليمن قادرة على حسم المعركة. لماذا؟
6: طبعا أنا أتحدث الآن عن متغير حدث بعد أحداث يناير التي شهدتها محافظة حضرموت. كان قبل أحداث يناير كان لدينا إشكاليات بالتأكيد، لكن بعد أحداث يناير والعمل على توحيد القرار العسكري والقرار السياسي، أصبحت القوات التي تنضوي تحت أو التشكيلات العسكرية والقوات المسلحة التي تنضوي تحت مجلس القيادة الرئاسي بقرار واحد، وهذا أعطاها
0: راديو الحرية
6: 92.7 FM. كانت تحقق إنجازات محدودة حينما كانت تهاجم الجبهات بشكل منفرد ولا يتم تحريك بقية الجبهات بشكل متوازن. المتغير الآن أن كل الجبهات ستتحرك. صحيح الآن تحركت جبهات مأرب باتجاه الجوف وباتجاه الجوبة وباتجاه معسكر ماس، لكن ننتظر تحريك بقية الجبهات سواء من جهة شبوة.
5: بمعنى أن الحكومة انتقلت إلى خيار الحسم العسكري، ولم يعد هناك يعني لم يعد الباب مفتوحا أمام التفاوض مع الحوثي، انتقلتم إلى الحسم العسكري.
6: وهو قرار الحسم العسكري الذي يفرض هذا القرار هي ميليشيا الحوثي. أنت لعلك تابعت اليوم اجتماع فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي بالسفراء الدول البعثات الدبلوماسية لدى اليمن، وحديثه عن أن من بدأ الحرب هي ميليشيا الحوثي. لم تبدأ الحكومة الحرب، وإنما من خرقت الهدنة التي تم بموجبها إيقاف الحرب في 2020 هي ميليشيا الحوثي، وبالتالي تتحمل قرارها. الميدان عندما يتحرك لا يستطيع أحد إيقافه، وبالتالي عندما تشتبك كل الجبهات يصبح قرار الحسم أمر واقع، لا لا لا لا خيار لا لا لا خيار بديل عنه.
5: شكرا لك عبد الباسط القاعدي وكيل وزارة الإعلام اليمنية، كنت معنا من القاهرة. صراع في اليمن وساحة حرب أخرى في جنوب لبنان، هذه المرة 7700 خرق إسرائيلي لاتفاق الإطار رصدها الجيش اللبناني، بما يؤكد النوايا العدوانية للاحتلال ويهدد التفاهمات القائمة. الرئيس اللبناني جوزيف عون قال إن الانتشار الأمني في النبطية متصل بالتزامات الدولة وموقعها التفاوضي مع إسرائيل ولمنع أي فراغ أمني في الجنوب. كاميرا التلفزيون العربي واكبت انتشار الجيش اللبناني بالنبطية في تقرير لمراسلنا إدمون ساسين، فلنتابع.
2: كثف الجيش اللبناني من مهماته داخل مدينة النبطية وذلك من أجل طمأنة الأهالي. هذه الإجراءات كان يعتمدها الجيش اللبناني قبل مراحل التصعيد، واليوم يعتمدها الجيش اللبناني بعد أيام من التصعيد الذي لحق بمدينة النبطية التي عادت إلى
0: راديو الحرية
3: 92.7 FM.
0: الساعة الآن 9:45 بتوقيت مكتبة بانوراما. من أول شنطة لآخر ألم، كل اللي بيحتاجه الطالب للعام الدراسي الجديد بتلاقوه عندنا. لا تحتاروا ولا تدوروا كتير، جهزوا أولادكم للمدرسة من مكان واحد. مكتبة بانوراما جهزت لكم كل اللي بيحتاجه الطالب تحت سقف واحد. تشكيلة ضخمة من الشنط المدرسية بألوان وموديلات عصرية تناسب جميع الأعمار والأذواق، ومعها تشكيلة متكاملة من القرطاسية والمستلزمات المدرسية والمكتبية بأشهر الماركات العالمية وجودة تستحق ثقتكم. خلوا تجهيزات المدرسة أسهل والعودة أحلى. بانوراما، كل اللي بيحتاجه الطالب بمكان واحد. زورونا في الخليل شارع السلام بجانب مطعم العم صالح، 02-222-088-0599-222-204. مكتبة بانوراما، وجهتكم الأولى للعودة إلى المدارس.
3: راديو الحرية
2: 92.7 FM. المواطنون هنا يرحبون بانتشار الجيش اللبناني وتكثيف مهماته. خبرنا شو رأيكم بالوضع بالنبطية وبانتشار الجيش اللبناني؟
7: والله نحن من امبارح اصلا ارتحنا بس اجى الجيش اللبناني على النبطيه، ونحن بنتمنى من قائد الجيش انه يسيطر على منطقه النبطيه، لانه نحن كلتنا بنحب الجيش وبنطلب من اهالي النبطيه انه يرجعوا على النبطيه، لانه نحن ما بيحمينا الا الدوله اللبنانيه وقائد الجيش، الله يحمينا اياه.
2: اذا هذا السعي من اجل اعاده تكثيف وجود المؤسسات العسكرية والمدنية داخل مدينة النبطية بدأ يأخذ الأولوية بالنسبة لرئاسة الجمهورية من أجل حماية مدينة النبطية ومحيط مدينة النبطية. من النبطية إدمون ساسين، التلفزيون العربي.
5: مدينة النبطية في جنوب لبنان ذات بعد استراتيجي، نستعرض هذه الأهمية الاستراتيجية لهذه المدينة مع براء لمحمد. إليك براء.
8: شكرا لك يحيى. بعد إعلان الجيش الإسرائيلي فرض ما سماه السيطرة العملياتية على مرتفعات علي الطاهر المطلة على النبطية، يبرز السؤال حول ماذا بعد هذه المرتفعات، ولماذا باتت النبطية ومحيطها تحت ضغط الغارات الإسرائيلية. إذا ما اقتربنا بالخريطة نحو النبطية نلاحظ أن الاستهدافات توزعت خلال الأيام الأخيرة على أكثر من نقطة في المدينة وفي محيطها، من النبطية الفوقى إلى ميفدون وكذلك كفر تبنيت، بالإضافة إلى بلدة كفر رمان، ونتحدث أيضا عن عرب صاليم وطريق سجد مرتفعات الريحان، وهنا أيضا نشير إلى بلدة الكفور. كما طاولت هذه الغارات منشآت مدنية بينها مستشفى غندور ومبنى يضم مكاتب حكومية لوزارتي المالية والزراعة. إذا ما اتجهنا قليلا إلى الشمال الغربي نشير إلى بلدة دير الزهراني التي شهدت بدورها اندارات بالإخلاء وحركة نزوح، ما يرسم نطاقا من الضغط لا يقتصر على نقطة واحدة بل يمتد إلى المدينة وبعض مداخلها ومحيطها. لكن لماذا النبطية تحديدا؟ نتوسع بالخارطة قليلا كي نفهم المشهد أكثر. النبطية ليست مدينة حدودية بل تقع في الداخل الجنوبي خلف نطاق البلدات والمرتفعات الأقرب إلى الجبهة مثل علي الطاهر على سبيل المثال، وكذلك هي قريبة من جبل الريحان وأقليم التفاح. أهمية النبطية هنا لا تتعلق فقط بموقعها وحده بل بشبكة الطرق والمناطق التي ترتبط بها، فنجد أنها باتجاه الشمال والغرب ترتبط بمحور الزهراني ومنه إلى صيدا عامة، وكذلك باتجاه الساحل، ومنها بطبيعة الحال إلى مدينة صور، وهناك أيضا طرق داخلية من النبطية مباشرة باتجاه صور، بينما يقود المحور الجنوبي نحو وادي الحجير ومنه إلى بلدات وقرى القطاع الأوسط. شرقا نتحدث عن مرج عيون، وشمالا باتجاه إقليم التفاح ومرتفعات الريحان، كما تتصل هذه الجغرافيا بشبكة الطرق الداخلية الممتدة عبر مرج عيون باتجاه البقاع الغربي. هكذا تقع النبطية عند نقطة تتقاطع حولها عدة اتجاهات داخل الجنوب والعمق اللبناني، ما يجعل الضغط على طرقها ومداخلها مؤثرا في الحركة بين هذه المناطق، وليس فقط في المدينة وحدها. هنا نتحدث عن مركز المحافظة، مركز القضاء، وعن واحدة من أبرز مدن جبل عامل التي تؤدي دورا يتجاوز حدودها البلدية بما تضمنه من أسواق ومستشفيات ومؤسسات تعليمية ودوائر رسمية ومرافق يعتمد عليها سكان عدد كبير من البلدات المحيطة. هذا البعد الخدمي يفسر أيضا حساسية استهداف المرافق داخل المدينة، فتعطيل مستشفى أو إدارة أو طريق لا ينعكس فقط على سكان الحي المستهدف، بل على نطاق أوسع من القرى التي تتخذ من النبطية مركزا للخدمات والعمل والتجارة. هذه المدينة التي نقترب إليها في الخارطة، وإلى جانب أهميتها الجغرافية والخدمية، تحمل ثقلا اجتماعيا وسياسيا في البيئة الشيعية الجنوبية، وتعد من أبرز مناطق الحضور الشعبي والسياسي لحزب الله وحركة أمل. بالتالي فإن ما يجري بعد علي الطاهر في النبطية لا يعني بالضرورة أن هناك توجها إسرائيليا لاجتياحها أو احتلالها، فلا توجد معطيات تنفي

0: هي في القطاعين الأوسط والشرقي، ولكن ليس فقط الأهمية الجغرافية، فالهوية الديمغرافية والمذهبية التي أشار إليها براء قبل قليل للمدينة حقيقة تتداخل مع الأهمية السياسية والاجتماعية والعسكرية. ولكن برأيي الحديث عن سقوط النبطية يعني لا يجب أن يفهم فقط باعتباره سيناريو لدخول دبابات إسرائيلية أو وحدات المشاة الآلية الإسرائيلية إلى المدينة، لكن هناك سيناريو أخطر، هو أن تسقط هذه المدينة من قبل العدو الإسرائيلي وظيفيا من دون أن يكون هناك احتلال عسكري. إسرائيل ستعمل باعتقادي على شل الحركة والضغط على المؤسسات من خلال هذه الغارات المتتالية المتتابعة. إسرائيل تضرب المحيط وتسيطر على المرتفعات، وبعد أن سيطرت عملياتيا على مرتفعات علي الطاهر الآن تريد أن تبقي المدينة تحت تهديد جوي واستخباري دائم، تريد أن تحيد المركز عبر خنق الأطراف. والاحتلال التقليدي بالنسبة لإسرائيل هو مكلف، أما السيطرة بالنار وهذه العقلية الجديدة التي تتبعها قوات جيش الاحتلال، سيطرة بالنار وضغط مستمر، هي أقل كلفة عسكرية وأكثر مرونة سياسية.
1: طيب
0: يعني
1: لواء
0: إسرائيل
1: محمد،
0: تبدو هنا
1: الآن يعني مع انتشار الجيش اللبناني في مدينة النبطية، ما الذي يضيفه ذلك للمشهد الأمني والعسكري في جنوب لبنان؟
0: يعني مع انتشار الجيش هنا، ما الذي يضيفه إسرائيل لا يمكن الوثوق بها، هي تختلق الذرائع. ونلاحظ بأنه يعني في المرحلة الماضية لاحظنا أن إسرائيل دائما تديم الغارات وتديم عمليات الاغتيال وتديم استراتيجية الأرض المحروقة، تدمير ما فوق الأرض وتحت الأرض. ولذلك لابد أن نأخذ بعين الاعتبار بأنه لا يوجد رادع لإسرائيل إلا سلاح القوة، والحكومة اللبنانية لا تمتلك هذا السلاح، والمقاومة تعرضت إلى ضربات
1: طيب
0: مؤثرة
1: قلت
0: وكبيرة،
1: ان
0: وهناك
1: اسرائيل يعني
0: ضغوطات
1: تبحث
0: سياسية
1: عن
0: عليه.
1: الذرائع، والرئيس اللبناني قال ان انتشار الجيش او من بين اهداف انتشار الجيش هو سد الذرائع الاسرائيليه وسد الفراغ الامني، الى اي حد الجيش اللبناني قادر على ذلك برايك؟
0: هو قادر جزئيا، ولكن هنا علينا أن نأخذ بعين الاعتبار، يجب أن نأخذ ما هي الأطماع الإسرائيلية في الجنوب اللبناني. المنطقة التي سيطرت عليها وهي منطقة الخط الأصفر وتزيد عن 6% من مساحة لبنان، والآن هناك حديث عن المنطقة الرمادية التي هي أقل مساحة من منطقة الخط الأصفر. إسرائيل تطمع بأن تكون مسيطرة على التلال الحاكمة وأن توسع المنطقة الأمنية، ولذلك الآن إسرائيل تريد في المنطقة الرمادية أن يكون هناك وجود فعلي للقوات، وأن يكون هناك سيطرة بالنار وهيمنة من قبل إسرائيل، وأن تكون هذه المنطقة مخلية من السكان غير قابلة للحياة، بالإضافة إلى أن إسرائيل تريد أن تديم الضغط لنزع سلاح المقاومة في الجنوب اللبناني. ولا يمكن لإسرائيل إلا أن تستمر في أعمال القتل والإرهاب والإجرام في الجنوب اللبناني.
1: شكرا جزيلا لك اللواء محمد الصمادي، محلل الشؤون العسكرية في التلفزيون العربي، كنت معنا من عمان، شكرا لك. إذا كما تابعنا، إسرائيل تصعد بشكل متدرج في جنوب لبنان، لكنها في مدينة القدس قررت إغلاق القنصلية البريطانية بعد قرار لندن ودول أوروبية أخرى فرض قيود على منتجات المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية.
2: إسرائيل تمهل القنصلية البريطانية أياما لإغلاق أبوابها وتهدد بسحب اعتماداتهم بعد نحو شهر من الآن، إلى جانب ضرورة طرد الدبلوماسيين البريطانيين الموجودين في الضفة الغربية وتحديدا في مدينة رام الله، وأيضا يتحدثون عن طرد الضباط البريطانيين الذين يتواجدون في مقر التنسيق المدني والعسكري المخصص لقطاع غزة والموجود في منطقة كريات جات. نتحدث عن قرار غير مسبوق من قبل الإسرائيليين بشأن إغلاق هذه القنصلية إلى جانب طرد الممثلين، ولكن أيضا إسرائيل تهدد بأنها ستطرد مزيد وستغلق مزيد من القنصليات. والحديث عن فرنسا، بحسب هيئة البث الإسرائيلية تدرس إسرائيل بأنها قد تغلق القنصلية الفرنسية إلى جانب خطوات أخرى ضد فرنسا، وذلك بعد يعني اتخاذها إجراءات ضد المستوطنات الإسرائيلية. نتحدث عن قنصلية تابعة لبريطانيا موجودة في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، وهي مخصصة للتعامل مع الفلسطينيين في الضفة الغربية وفي قطاع غزة. أحمد جردات، التلفزيون العربي، من أمام مقر القنصلية البريطانية، القدس المحتلة.
1: هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية العربي اليوم. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: بدت السينما بصور متحركة، وبعدها بكم سنة صارت الصور تتكلم، وبعدها بعشر سنين الألوان زينت شاشاتنا، وبعدها بخمسين سنة الإنترنت غير كل شيء وبدأ العالم يطالب بمحتوى أكثر. وكان الجواب من سهيلسات، بواسطة أقمارنا أصبح المحتوى بين يدينا.
1: العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر صورة، ولكل صورة قصة، قصة إنسان ومكان. نتتبع تفاصيلها، نرويها لتسمعها وتراها بوضوح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
2: إجاني خبر أنه سيتم اغتيال الرئيس المعوض اليوم.
1: عباس إبراهيم، المدير السابق للأمن العام اللبناني.
3: ما أبرز تحديات المجموعات الجهادية في تلك المرحلة؟
2: عملنا لهم مخيم كبير وأخضعناهم للتحقيق، وهن ألوف يعني. كان هناك فريق من اللبنانيين داعم للاجتياح الإسرائيلي، وعندما حوصرت بيروت كان هذا الفريق يشارك في الحصار.
3: في عام 2005 تم اغتيال الحريم، هل كنت تتوقع؟
1: وفي رواية أخرى حصرياً على العربي بلس، حمل التطبيق الآن وشاهد مجاناً.
4: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في أوكرانيا؟ يعني أن أسلط الضوء حيث ينقطع التيار، وأرمم الصورة حيث تقصف البنية التحتية، ونحضر في أروقة المحادثات والتنازلات المحتملة. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.

ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. القوات الحكومية اليمنية تقول إنها تحرز تقدماً في محافظة الجوف، وجماعة أنصار الله الحوثيين تقول إن الطيران السعودي شن عشرات الغارات في الساعات الأخيرة، والعلم يقول إن الدعم الإيراني للحوثيين يوسع نطاق التهديد. غارات إسرائيلية وقصف مدفعي يستهدف بلدات في جنوب لبنان. الجيش اللبناني يقول إن اعتداءات إسرائيل تهدد التفاهمات القائمة، والرئيس عون يؤكد أن انتشار الجيش في النبطية متصل بالتزامات الدولة. شهيد وجرحى في استهدافات إسرائيلية لمناطق بقطاع غزة، وجيش الاحتلال يكثف عمليات النسف في عدة مواقع. هجمات أمريكية إيرانية متبادلة في مضيق هرمز. الحرس الثوري يقصف قاعدة الأزرق الجوية بالأردن، وهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية ترصد استهداف سفن قبالة سواحل الإمارات ومياه الخليج.

0: أفاد مراسل التلفزيون العربي نقلا عن مصادر عسكرية ميدانية بتقدم واسع أحرزته القوات الحكومية شرقي مدينة الحزم بمحافظة الجوف شمال شرقي اليمن، بينما قالت جماعة أنصار الله الحوثيين إنها سيطرت من جديد على منطقة اليتمى الاستراتيجية بالمحافظة بعد انسحاب القوات الحكومية منها.
1: من تعز إلى الجوف، جبهات القتال في اليمن تستعيد سخونتها مع هجمات متبادلة وتقدم ميداني للقوات الحكومية، بينما تتسع رقعة المواجهات لتدفع بمئات الأسر إلى النزوح. في محافظة تعز بدأت القوات الحكومية هجوما على جماعة أنصار الله الحوثيين في منطقة الكدحة ضمن المحور الغربي للمحافظة، وفق ما أفادت به مصادر عسكرية للتلفزيون العربي. الهجوم تزامن مع قصف مدفعي وجوي مكثف استهدف مواقع للحوثيين وتحشيداتهم في مناطق متفرقة من مديرية الوازعية القريبة من ذباب وباب المندب. وعلى أكثر من محور، تقول مصادر ميدانية إن القوات الحكومية بمساندة جبهات قبلية تمكنت من صد هجوم حوثي عنيف، وأعلنت تحقيق تقدم واستعادة السيطرة على منطقتي المكازمة والمهيال في جبهة الكدحة. وفي جبهة البرح غربي تعز أعلنت القوات المشتركة أسر قيادي حوثي وعدد من مرافقيه خلال مواجهات وصفت بالعنيفة، بينما استهدفت غارات جوية تجمعات ومراكز قيادة وتعزيزات للجماعة في عدد من جبهات المحافظة. ولم يقتصر التصعيد على تعز، ففي محافظة الجوف شمال شرقي البلاد قالت جماعة أنصار الله إنها أعادت سيطرتها على منطقة اليتمى الاستراتيجية بمديرية خب والشعف، وذلك عقب إعلان القوات الحكومية السيطرة عليها، وهي المنطقة الواقعة قرب الشريط الحدودي مع السعودية. كذلك في محافظة البيضاء وسط اليمن أعلنت قوات العمالقة إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين. لكن خلف التحركات العسكرية على خطوط النار تتسع كلفة المواجهات على المدنيين. الأمم المتحدة أفادت برصد نزوح نحو 1800 أسرة جراء تصاعد القتال في مديريتي مقبنة وجبل حبشي بمحافظة تعز، وبينما تتحدث القوات الحكومية عن مكاسب ميدانية جديدة، تبقى الجبهات مفتوحة على مزيد من التصعيد في مشهد يعيد التذكير بأن الهدوء الهش في اليمن لا يزال قابلا للانهيار عند خطوط التماس.
0: قال رئيس المجلس الرئاسي في اليمن رشاد العليمي إن التجربة أثبتت أن التهدئة التي لا تقترن بالتزامات قابلة للتحقق ولا تمنع إعادة التسلح غالبا ما تتحول إلى فرصة لإعداد جولة جديدة من الحرب. وأضاف العليمي خلال لقائه اليوم الأربعاء بسفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن أن التصعيد سلوك متكرر للحوثيين عندما تفهم الجماعة أن السلام رسالة ضعف على حد تعبيره، مشددا على أنه لا يجوز أن تتحول الدعوات إلى التهدئة إلى مساواة بين من يعتدي ومن يدافع عن مواطنيه، أو أن يطلب من الدولة الامتناع عن أداء واجبها. هذا وحذر مصطفى أحمد نعمان نائب وزير الخارجية اليمني من سعي إيران عبر جماعة الحوثيين لجر السعودية إلى حرب في اليمن. وأضاف نعمان في مقابلة مع التلفزيون العربي أن تحركات الحوثيين لا تنفصل عن السياسة الإيرانية الرامية إلى توسيع المواجهة من مضيق هرمز إلى البحر الأحمر وباب المندب.
2: في مسار الأجندة الإيرانية في عسكرة المنطقة ثم التشتيت الأنظار من مضيق هرمز نحو البحر الأحمر وباب المندب، وما يفعله الحوثيون هو لا ينفصل عن السياسة الإيرانية في المنطقة ومحاولة جر المنطقة كلها إلى معركة مفتوحة، معركة عسكرية، ومحاولة إقحام المملكة العربية السعودية بالذات في هذه الحرب.
0: من صنعاء ينضم إلينا مراسل التلفزيون العربي علي الذهب. علي، إذن على ضوء المواجهات وأيضا تتالي التصريحات، كيف يتجلى المشهد اليوم في اليمن ما بين دعوة إلى الانتباه إلى خطر إيران وما بين أيضا دعوة إلى مساعدة الحكومة المعترف بها دوليا؟
3: نعم نضال، نحن أمام جملة من التطورات والمواقف السياسية والميدانية، لكن ربما الساعات الأخيرة كانت التطورات الميدانية هي الأبرز، مع اشتداد المواجهات أيضا توسيع متزامن لمسرح العمليات في أكثر من جبهة، واتساع لرقعة الهجمات، الهجوم المضاد في أكثر من جبهة على امتداد جغرافي واسع، سواء في جبهات شرق وشمال وايضا غرب وفي غرب اليمن ايضا، او في وسط وجنوب البلاد كما هو الحال في جبهتي الضالع والبيضاء. لكن دعني ابدا من التطورات الاخيره، تحديدا في جبهه الساحل الغربي، حيث تتحدث المعلومات والمصادر الميدانيه مؤخرا عن مواجهات عنيفه الان تدور في هذه الجبهه، بعد ان هاجمت قوات الحكومه التابعه لصنعاء هذه المناطق بهجوم كبير وفقا للمصادر الميدانية، حيث أن المواجهات ما زالت تدور تحديدا في منطقة الوازعية أو على امتداد الساحل الغربي، بدءا من منطقة حيس في جنوب الحديدة أو مديرية الغيل التابعة لمديرية الوازعية في غرب تعز. على هذا الامتداد المواجهات تستمر بالطائرات المسيرة وكذلك بالمدفعية والأسلحة المتوسطة والخفيفة، وكان أيضا الطيران الحربي شن عدد من الغارات في عمليات تبناها جانب الحكومة في عدن، أنها استهدفت قدرات وتجمع ومراكز وتمركزات للقوات التابعة لحكومة صنعاء. المعلومات الميدانية تتحدث عن تطورين بارزين في الساعة الأخيرة، تتحدث أن هنالك تقدما لقوات صنعاء تحديدا في منطقة الوازعية والسيطرة على بعض المناطق، بما فيها التقدم نحو مديرية نحو مركز المديرية منطقة الشقيرة، إضافة إلى أن هنالك مواجهات في البوابة الشرقية لمعسكر خالد بن الوليد، وهو واحد من أكبر المعسكرات طبعا في هذا الموقع الجغرافي في الساحل الغربي، يتبع تحديدا منطقة موزع وهو تسيطر عليها القوات التابعة لحكومة عدن طبعا، مع مواجهة عنيفة وأيضا حديث عن تعزيزات كبيرة يدفع بها جانب الحكومة في عدن حاليا، تحديدا مما يعرف بقوات العمالقة لتساند القوات المتواجدة في هذه الجبهة، ما يعني أن هنالك استمرارا للمواجهات بشكل عنيف في هذه الجبهة القريبة من منطقة المخ الاستراتيجية وكذلك باب المندب، إلى جانب مواجهات أيضا شهدتها بشكل كبير جبهات شرق وشمال اليمن. والحديث هنا أولا عن منطقة مأرب التي كان أعلن جانب الحكومة في عدن بدء عملية عسكرية في الاتجاه الجنوبي من مأرب باتجاه معسكر أماس، أو كذلك منطقة البلق والعكد واليعيرف، وهنالك معارك كر وفر مستمرة، وحديث عن تبادل سيطرة في هذه الجبهة، إلى جانب جبهة أيضا شرق الجوف. جانب الحكومة في عدن يتحدث أنه تقدم في هذه الجبهة وفق بيانات عسكرية رسمية، نشر كذلك مشاهد مصطحبة يقول تحديدا في مناطق محيطة بمعسكر اللبنات الذي تسيطر عليه قوات حكومة صنعاء، لكن حكومة صنعاء هنا تنفي مثل هذه الأخبار الأخيرة وتقول بأنها أيضا استهدفت تحشيدات في هذه الجبهة ودمرت آليات في وقت. أيضا بخصوص كل هذه الجبهات وتحديدا جبهة الوازعية، المعلومات التي أشرت إليها في البداية لا بيانات عسكرية رسمية سواء من قبل جانب الحكومة في عدن أو الحكومة في صنعاء يتحدثون عن طبيعة التطورات أو السيطرة أو استعادة مواقع، وهذه هي معلومات عسكرية وميدانية في هذه الجبهة، مع تصاعد وهجمات متبادلة محدودة في جبهتي الضالع والبيضاء وسط اليمن، وسط مواقف سياسية متبادلة واتهامات بكل أن كل طرف يحمل التصعيد، يحمل الجانب مسؤولية هذا التصعيد وتبعات هذا التصعيد.
0: شكرا لك علي الذهب مراسل التلفزيون العربي على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من صنعاء. حذرت الأمم المتحدة من تداعيات إنسانية مدمرة مع اتساع رقعة القتال في اليمن، أكثر من 18500 شخص غادروا منازلهم في تعز وجنوب الحديدة منذ 3 سبتمبر. خلف هذه الأرقام عائلات وصلت إلى أطراف مدينة الخوخة بلا أمتعة تقريبا، وفي مخيمات بلا غذاء ولا لوازم.
4: في غرب اليمن تحولت أكواخ القش إلى مأوى لعائلات تركت قراها تحت القصف ووصلت إلى أطراف مدينة الخوخة بلا أمتعة تقريبا. سلامة سعيد واحدة من هؤلاء، فرت مع ابنها حين وصلت القذائف والرصاص إلى قريتها في منطقة مثلث العدين، تاركة بعض أبنائها ومواشيها خلفها.
5: سبب الحوت يقول لك ولا خرجني ولا معاني حتى حياة الله، حتى باني يقول لك عادون هالي ذاهون

0: بعضهم وصل مصابا وبعضهم وصل من دون أفراد من عائلته، لكن الصورة أوسع من هذا المخيم. فالمنظمة الدولية للهجرة تقول إن القتال أجبر نحو 18,500 شخص على مغادرة منازلهم في تعز والحديدة منذ 3 سبتمبر، محذرة من أن العدد يرتفع ساعة بعد أخرى.
1: بسبب الأحداث الأخيرة تصاعدت آلية النزوح في مديرية حيس والخوخة، من أرياف مديرية حيس المناطق التي تقع تحت جبل دباس، بسبب الأحداث الأخيرة وبسبب ما تعرضوا له من قصف هربت هذه الأسر خوفا من الموت.
0: تقول الأمم المتحدة إن الاستجابة لم تصل إلا إلى جزء من المتضررين في ظل صعوبة الوصول ونقص التمويل، إذ لم يتلقى النداء الإنساني لليمن سوى 20% من احتياجاته فقط. ودعت المنظمة الدولية للهجرة أطراف الصراع إلى حماية المدنيين وتوفير ممرات آمنة للعائلات العالقة والسماح بوصول المساعدات دون عوائق. هربت هذه العائلة من القصف بحثا عن الأمان، لكنها وجدت نفسها تخوض معركة أخرى من أجل البقاء.
2: إلى جنوب لبنان، حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على البلدات والقرى. وأفاد مراسل التلفزيون العربي أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارتين على بلدة كفر تبنيت، في حين قصفت مدفعية الاحتلال عدة بلدات وقرى منها النبطية الفوق والمنصوري ودوحة كفر رمان. وأظهرت صور خاصة بالتلفزيون العربي تنفيذ الاحتلال تفجيرا ضخما في بلدة المنصوري جنوب لبنان. ويكثف الجيش اللبناني مهامه وحضوره في مدينة النبطية من أجل طمأنة الأهالي، خصوصا بعد عودة الاعتداءات الإسرائيلية إلى المدينة خلال الأيام القليلة الماضية. بموازاة ذلك، كثفت رئاسة الجمهورية اتصالاتها المحلية والدولية لتجنيب النبطية ومحيطها الخطر الذي لحق بمناطق محتلة.
3: كثف الجيش اللبناني من مهماته داخل مدينة النبطية، وذلك من أجل طمأنة الأهالي. هذه الإجراءات كان يعتمدها الجيش اللبناني قبل مراحل التصعيد، واليوم يعتمدها الجيش اللبناني بعد أيام من التصعيد الذي لحق بمدينة النبطية التي عادت إليها الاعتداءات الإسرائيلية، اعتداءات أدت إلى شلل كبير داخل هذه المدينة التي كانت قد بدأت تستعيد حياتها. هذا الانتشار للجيش اللبناني يتزامن مع اتصالات على مستوى محلي وعلى مستوى دولي تجريها بالتحديد رئاسة الجمهورية اللبنانية من أجل تجنيب النبطية ومحيط النبطية، المصير الذي وصلت إليه بعض البلدات والقرى اللبنانية المحتلة والتي دخلت ضمن دائرة التدمير من قبل الاحتلال الإسرائيلي. هذه الاتصالات تكثفت خصوصا بعد سقوط أنفاق في مرتفعات علي الطاهر، وخشية لبنانية من أن يقدم الاحتلال الإسرائيلي بعد مرتفعات علي الطاهر باتجاه مدينة النبطية وباتجاه محيط النبطية. هناك سعي من أجل إعادة تكثيف وجود المؤسسات الأمنية والمدنية والعسكرية داخل مدينة النبطية، أسوة بما يقوم به الجيش اللبناني من تكثيف حضور ومهمات داخل هذه المدينة. المواطنون هنا يرحبون بانتشار الجيش اللبناني وتكثيف مهماته. خبرنا شو رأيكم بالوضع بالنبطية وبانتشار الجيش اللبناني؟
4: والله نحن من امبارح اصلا ارتحنا بس اجى الجيش اللبناني على النبطية، ونحن بنتمنى من قائد الجيش انه يسيطر على منطقة النبطية، لانه نحن كلتنا بنحب الجيش وبنطلب من اهالي النبطية انه يرجعوا على النبطية، لانه نحن ما بيحمينا الا الدولة اللبنانية وقائد الجيش، الله يحمينا اياه.
3: اذا هذا السعي من اجل إعادة تكثيف وجود المؤسسات العسكرية والمدنية داخل مدينة النبطية بدأ يأخذ الأولوية بالنسبة لرئاسة الجمهورية من أجل حماية مدينة النبطية ومحيط مدينة النبطية. من النبطية إدمون سيسين، التلفزيون العربي.

0: قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن الانتشار الأمني في النبطية متصل بالتزامات الدولة وموقعها التفاوضي مع إسرائيل. وأضاف عون إن لبنان اتخذ خيار التفاوض لأنه دولة ذات سيادة، مؤكدا أن هذا القرار ليس إرضاء لأي طرف خارجي. كما أكد عون أن جميع الحروب التي شهدها لبنان لم يكن فيها رابحا أو لم يكن فيها رابح، بل خسر فيها الجميع، موضحا أن أي فراغ أمني في الجنوب سيشكل ذريعة للاعتداءات ومساسا بالسيادة الوطنية. وشدد عون على أن هدف لبنان الأول هو وقف الحرب وإعادة النازحين إلى قراهم وإنهاء حالة العداء مع إسرائيل بشكل نهائي. قال الجيش اللبناني إن اعتداءات إسرائيل بالتزامن مع أعمال الهدم والتفجير في الجنوب تؤكد نواياها العدوانية. وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيان أن قوات الاحتلال لم تلتزم بالاتفاق، وأن خروقاتها بلغت نحو 7700 خرق منذ توقيع اتفاق الإطار، مؤكدا أن وقف اعتداءات إسرائيل وخروقاتها عامل أساسي لاستكمال انتشار الجيش وتنفيذ مهامه وفق اتفاق الإطار. انضم إلينا من بيروت الدكتور وليد صافي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالجامعة اللبنانية. دكتور وليد، أهلا بك معنا. الرئيس اللبناني يشدد على أنه ليس هناك رابح في حروب لبنان، وأن الدولة معنية بتأكيد سيادتها، لكن في المقابل البيان الجيش الذي هو من الدولة ويمثل لبنان الرسمي أيضا يؤكد أن إسرائيل لا تلتزم. ما بين الواقع والمقاربة الرئاسية، كيف تقدر طبيعة الوضعية اليوم؟
1: يعني المقاربة الرئاسية، انطلق الرئيس عون بالمفاوضات المباشرة مع إسرائيل بناء على وعود الإدارة الأمريكية بوقف الحرب على الأقل، وقف إطلاق النار، عودة النازحين، تحرير لبنان من يعني تحرير الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي. حتى اليوم لا يبدو أن هذا المسار، مسار التفاوض، قد أدى إلى أي نتيجة إيجابية. بالعكس، نرى أن هناك تنسيقا أمريكيا وإسرائيليا واضحا، وأن ضوءا أخضر أمريكي معطى لإسرائيل للاستمرار باعتداءاتها على الجنوب اللبناني وخرق اتفاق الإطار وخرق كل القرارات الدولية بما فيها 1701. ولم يعد الآن السؤال على حجم الاعتداءات، حجم الاختراقات، عدد الاختراقات، السؤال أعمق من ذلك بكثير. يعني العملية التي تقوم بها إسرائيل، إعادة هندسة الأمن في جنوب لبنان وخريطة الأمن في جنوب لبنان بما يتفق مع المصالح الأمنية الإسرائيلية، وتضرب بعرض الحائط كل ما جرى الكلام عنه في اتفاق الإطار أو في القرارات الدولية ذات الصلة، لا سيما القرار 1701. البيان الجيش كان واضحا بشكل يعني لا لبس فيه، يتعلق بالاعتداءات، بوصف الاعتداءات أنها تعيق قيام الجيش في المهمة الأمنية الملقاة على عاتقه. يعني تبدو إسرائيل حاليا تبني أو تخلق بيئة أمنية معادية، ولا يستطيع الجيش اللبناني أن ينفذ الالتزامات المطلوبة منه. ماذا يعني أن تقصف إسرائيل كل هذه المناطق المحيطة النبطية والمناطق المحيطة بها بعد الاحتلال أو السيطرة العملياتية على تلال علي الطاهر؟ أين حدود المنطقة الأمنية؟ لم يعد أحد يعلم ما هي حدود المنطقة الأمنية. لذلك أعتقد أن بيان الجيش يعني وضع النقاط على الحروف في هذا الموضوع.
0: إلى أي مدى تعتقد أن هناك تناقضا أو ربما يعني اختلافا بين وجهات النظر، حيث يصدر الجيش هذا البيان ويؤكد أن يعني إسرائيل تواصل عدوانها ويعدد الخروقات، في نفس الوقت الذي يتم فيه الحديث رئاسيا كما أشرنا إلى سيادة الدولة ودخولها النبطية من أجل هذه السيادة؟
1: لا يوجد تناقض يعني بين تصريحات الرئاسة وتصريحات الرئيس وبين يعني البيان الصادر عن الجيش. بالعكس، هناك تفاهم يعني على الخطوط الاستراتيجية حول هذا الموضوع، والجيش انخرط أصلا في المفاوضات، وهناك يعني في وفد عسكري ده يشارك في المفاوضات وينقل وجهة النظر الرسمية. بالنتيجة الجيش مؤسسة تخضع لسلطة مجلس الوزراء، وبالتالي لا يوجد أعتقد تناقض، ولكن الجيش يشعر يعني لأنه هو المؤسسة الوطنية الملقاة على عاتقها اليوم القيام بتلك الالتزامات التي فرضت على لبنان بموجب اتفاق الإطار. الجيش يشعر أن البيئة الأمنية التي تقيمها إسرائيل في الجنوب اللبناني لا يعني تعطي الجيش أي فرصة للقيام بمهامه الأمنية، بل تعطل قيام الجيش بمهامه الأمنية الملقاة على عاتقه.
0: ما رأيك في يعني هذا التحدي أمام الجيش اللبناني؟ هو غير مجهز بالقدر الذي يتيح له التعامل مع هذه التهديدات، ينتظر فقط ما سينجزه المسار السياسي والدبلوماسي.
1: صراحة المشكلة ليست في الجيش اللبناني، الجيش صح يعني يحتاج إلى المساعدات، وننتظر يعني مؤتمر باريس لكي نرى إذا كان سيكون هناك مساعدات جدية للجيش للقيام بمهامه، ولكن الجيش يعتمد على المسار التفاوضي، لأن المسار التفاوضي هو بالأساس سيفتح الطريق أمام تنفيذ الجيش لمهامه الأمنية. وحاليا مسار التفاوض يدور في حلقة مفرغة، الأمريكيون لم يقدموا أي دعم حقيقي للدولة اللبنانية يتعلق بالضغط على إسرائيل من أجل وقف اعتداءاتها، من أجل وقف إطلاق النار، ومن أجل على الأقل يعني وردت في اتفاق الإطار موضوع المناطق التجريبية، ولكن حتى الآن لم تضغط الولايات المتحدة الأمريكية بالقدر الكافي على الحكومة الإسرائيلية من أجل تنفيذ حتى هذه المناطق التجريبية. واليوم بالعكس نرى هذه الاعتداءات، هذا يعني الاعتداءات التي تطال شمال منطقة الليطاني، وكأن إسرائيل تفتح الطريق نحو تقدم ما أو مناورة برية قد تصل إلى إقليم التفاح ومنطقة الريحان ومنطقة سجد، وربما تصل إلى تومات جزين. وهناك يعني في العقيدة الأمنية الإسرائيلية الجديدة بعد 7 أكتوبر يبدو أن احتلال الأراضي في غزة وفي جنوب لبنان وفي جنوب السوري هي مرتبطة بالعقيدة الأمنية، وإسرائيل تتحضر يعني بحسب القراءات، بحسب ما يكتب في الصحافة الإسرائيلية وبحسب مواقف الإسرائيليين، يبدو أنها تتحضر لربط الجنوب اللبناني بالجنوب السوري عبر عملية برية تطال إقليم التفاح والريحان لربط هاتين المنطقتين بعضهم ببعض. هذا هو التحدي الأكبر، ليس أمام الجيش فقط إنما أمام الدولة اللبنانية، وهو تحدي كبير أمام مسار المفاوضات. حتى الآن أعتقد أن الإدارة ترامب، الرئيس ترامب، ليست جاهزة لتضغط على الإسرائيليين في هذا الوقت بالذات، لأن الجنوب اللبناني أصبح ورقة أساسية، ورقة استقطاب أساسية في الانتخابات الإسرائيلية. وطبعا الرئيس ترامب يراهن أيضا على اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة الأمريكية لكي يقدم له أصوات اليهود المؤيدين لإسرائيل في انتخابات النصفية في الكونغرس، لذلك في انتخابات الكونغرس. لذلك لا أعتقد أن الرئيس ترامب سيضغط على نتنياهو في هذه المرحلة لأي تقديم أي تنازلات، وبالتالي سنبقى نشهد هذا التصعيد حتى الانتخابات الأمريكية
0: شكرا جزيلا
1: وليس
0: لك.
1: الإسرائيلية فقط.
0: نعم، شكرا لك دكتور وليد الصافي، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بالجامعة اللبنانية، كنت معنا من بيروت. إلى قطاع غزة، حيث أعلن مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني استشهاد الأسير المحرر فرح حامد إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في شارع الرشيد غربي مدينة غزة. وأوضح المكتب أن حامد أبعد إلى القطاع عقب الإفراج عنه من سجون الاحتلال الإسرائيلي ضمن صفقة وفاء الأحرار لتبادل الأسرى عام 2011. قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم الشاطئ للاجئين الفلسطينيين غربي مدينة غزة، وتصاعدت أعمدة الدخان من المنطقة المكتظة بالسكان والتي يوجد فيها عدد من مراكز الإيواء. وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة على منزل في محيط مدرسة الحياة غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وهدد جيش الاحتلال سكان المنزل قبل دقائق قليلة من استهدافه الذي أسفر عن تدميره وتدمير المنازل المجاورة. هذا ودمرت قوات الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة، ما أسفر عن أضرار مادية فادحة في مربع سكني بالكامل، ما يعني تشريد أعداد كبيرة من الأسر والنازحين القاطنين في المنطقة. كاميرا التلفزيون العربي رصدت الواقع بعد القصف.
2: نتواجد في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، سلسلة من الغارات شهدها القطاع على مدار الساعات القليلة الماضية. هنا في مخيم النصيرات دمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية مربعا سكنيا، عدد كبير من المنازل تضررت بصورة كبيرة. هنا في هذا المنزل تحاول هذه الأسرة استصلاح واستجماع ما يمكن استصلاحه في ظل الأضرار المادية الكبيرة جدا التي أصابت هذا المربع. سأتحدث مع سيدة سهى مصلح وهي أحد سكان هذا الحي. الحمد لله على السلامة.
3: الله يسلمك يا رب.
2: يعني أنت وأطفالك كنتوا في وقت الإخلاء أو ساعة الإخلاء، كيف عشتوا هاي اللحظة؟
3: هذه اللحظة زي ناقوس الخطر احنا اصلا بنعيشها من بداية الحرب. يعني احنا تعودنا على الاخلاءات، احنا اصلا من سكان بيت حنون، وخلصت بنا يعني الطريق لهان للسكن في المنطقة اللي بيسكن فيها اخوالي، فاحنا اجينا هان نازحين عندهم وقعدنا عندهم في هذا البيت. لكن طبعا الاحتلال احنا من نزوح لنزوح، يعني حتى ما سابونا بحالنا، احنا كنا هنا وقت الحدث، فاتصلوا على الشباب اولاد خالي، اتصل عليهم جيش الاحتلال حكى لهم اخلوا المربع كله. طبعا لما بلغوهم ما بلغوهم بيت محدد، بلغوهم بالمربع، فصارت حالة هلع شديدة يعني، وصارت الناس تطلع حتى اي على اي اتجاه احنا مش عارفين نروح لانه مش معروف.
2: كأم شو اللحظات اللي عشتيها وانت بتسمعي هاي الاخبار هذا التحذير؟
3: انا اول اشي يعني جمعت اولادي وحاولت أهديهم، حكيت لهم يا ماما الأمر طبيعي، إخلاء كل شوي، إخلاء كل شوي، مكان بدي نقصف، اهدوا ركزوا معي، البسوا شباشبكم ننزل بالراحة. حاولت أنه أستدرك الوضع، نزلنا الأولاد، وأهم إشي أنه الواحد دور على مكان بس آمن يعني يكون فيه.
2: اللحظات الأولى لما رجعت للبيت كيف كانت، شو شفتي؟
3: صراحة مش هاي مش أول مرة ينقصف إشي حوالينا، يعني إحنا جينا لقينا في دمار كبير ووسخ، مش عارفين من وين نبدأ صراحة يعني الواحد. والفاجعة الأكبر إنه البيوت حتى اللي اتدمرت بيوت إخوالي وأولادهم، فالإشي كمان مؤلم جدا. يعني إحنا عشنا الدمار في بيت حنون، راح بيتنا من بداية الحرب، بعدين بيت أهلي في حي النصر، وإجينا هنا وبيت حماتي، وهنا إجينا يعني كمان الدمار لاحقنا وين ما نروح يعني.
2: شكرا جزيلا، الحمد لله على السلامة. بلا شك يعني كما نشاهد مشاهدين الكرام هناك جهود حثيثة يحاول السكان بذلها من أجل إصلاح ما يمكن استصلاحه وإعادة ما يمكن إعادته من معالم للحياة في هذا الحي المدمر الذي دمرته الطائرات الحربية الإسرائيلية وأتت على كل شيء فيه. وبالتالي هناك جهود حثيثة ذاتية، لا توجد هناك يعني أي إمكانيات لإزالة الركام بالشكل السريع والمطلوب، ولكن التحديات تزداد على المواطنين لا سيما على الصعيد الحياتي. ويعني حياة جديدة كتبت لسكان هذا الحي، ولكن مشهد الدمار سيبقى حاضرا في أذهانهم وعقولهم. من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي.
0: اقتحمت قوات الاحتلال بيت عزاء الشهيد فرح حامد في بلدته سلواد شمال شرقي رام الله بالضفة الغربية. وأفاد رئيس بلدية سلواد رائد حامد للتلفزيون العربي أن قوات الاحتلال داهمت بيت العزاء في ديوان العائلة، حيث طردت المعزين وسط إطلاق قنابل الغاز والصوت. وأشار إلى أن عائلته أقامت بعد العزاء بعد الإعلان عن اغتياله في قطاع غزة، حيث أبعد إلى هناك بعد تحريره في صفقة تبادل الأسرى عام 2011. قال مسؤول إسرائيلي ومصدر مطلع لوكالة رويترز إن إسرائيل أبلغت القنصلية البريطانية في القدس الشرقية بوجوب إغلاق أبوابها، وإن دبلوماسيها سيفقدون اعتمادهم خلال 30 يوما. وفي سياق متصل أفادت هيئة البث الإسرائيلية مساء أمس أن إسرائيل قد تغلق القنصلية الفرنسية أيضا في مدينة القدس، إلى جانب طرد الممثلين الفرنسيين من مركز التنسيق المدني والعسكري المخصص لقطاع غزة في كريات جات.
4: إسرائيل تمهل القنصلية البريطانية أياما لإغلاق أبوابها وتهدد بسحب اعتماداتهم بعد نحو شهر من الآن، إلى جانب ضرورة طرد الدبلوماسيين البريطانيين الموجودين في الضفة الغربية وتحديدا في مدينة رام الله، وأيضا يتحدثون عن طرد الضباط البريطانيين الذين يتواجدون في مقر التنسيق المدني والعسكري المخصص لقطاع غزة والموجود في منطقة كريات جات. نتحدث عن قرار غير مسبوق من قبل الإسرائيليين بشأن إغلاق هذه القنصلية إلى جانب طرد الممثلين، ولكن أيضا إسرائيل تهدد بأنها ستطرد مزيد وستغلق مزيد من القنصليات. والحديث عن فرنسا، بحسب هيئة البث الإسرائيلية تدرس إسرائيل بأنها قد تغلق القنصلية الفرنسية إلى جانب خطوات أخرى ضد فرنسا، وذلك بعد يعني اتخاذها إجراءات ضد المستوطنات الإسرائيلية. نتحدث عن قنصلية تابعة لبريطانيا موجودة في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، وهي مخصصة للتعامل مع الفلسطينيين في الضفة الغربية وفي قطاع غزة. أحمد جردات، التلفزيون العربي، من أمام مقر القنصلية البريطانية، القدس المحتلة.
0: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لن تسمح بوجود ما سماه جيشا إرهابيا عند حدودها. تصريحات نتنياهو جاءت خلال جولة في الأراضي السورية التي احتلتها إسرائيل منذ عام 2024.
5: نحن في قمة جبل الشيخ، هذه دمشق وذلك لبنان، والجولان السوري هناك، نسيطر على كل المنطقة من قمة جبل الشيخ حتى اليرموك، ومن هنا حتى البحر المتوسط، سيطرة مطلقة لم نشهد مثلها. لن نسمح لأي جيش إرهابي بالتموضع قرب حدودنا.
0: قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي إن ضرب هدفين في إيران سيقابل بضرب 20 هدفا للعدو، مطالبا بإنهاء كامل الحرب بما يشمل الجبهتين اللبنانية واليمنية. وأضاف محبي أن منطقة الحظر البحري الإيراني التي أعلن عنها مؤخرا ستمتد من ميناء تشابهار جنوبا وصولا إلى بحر عمان.
6: حال مرور أي سفينة للعدو أو أي سفينة أخرى لا تنسق معنا، فسنتعامل معها ضمن شروط مضيق هرمز، وسنعاقب السفن المخالفة بحرمانها من الخدمات ومن الوصول للمضيق. إذا أراد العدو إنهاء هذا الوضع فعليه أن يوقف الحرب تماما ويكف عن التهديد، وأن ينسحب الجيش الإسرائيلي من لبنان، وأن تتوقف الحرب في اليمن. بالنسبة لإيران فإذا اعتدى العدو على هدفين فسنهاجم 20 هدفا له.
0: أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ عمليات ضد القوات الأمريكية في قاعدة الأزرق بالأردن، واستهداف سفينتين حربيتين أمريكيتين وناقلات نفط في محيط مضيق هرمز، ردا على استهداف القيادة الوسطى الأمريكية ناقلات إيرانية وإغراقها الناقلة تاريسكو. هذا وقالت القيادة الوسطى إن ادعاءات الحرس الثوري عن استهداف مدمرتين أمريكيتين غير صحيح، وحذرت واشنطن من إغراق جميع الناقلات الإيرانية إذا استمر ضرب سفن البحرية الأمريكية.
7: ريسكو، الناقلة الإيرانية التي أعادت صدى الحرب إلى هرمز، أغرقتها القوات الأمريكية رداً على محاولات إيران ضرب سفن حربية للقيادة الوسطى في المنطقة. وبعد أيام من الضربات المحدودة المتبادلة، كانت ريسكو كالنقطة المفصلية التي تحول عند غرقها مسار وقف إطلاق النار. عاد التصعيد العسكري بين إيران والولايات المتحدة. الحرس الثوري وجه صواريخه البالستية باتجاه الأردن، ردا على استهداف ناقلات طهران، الحرس استهدف القوات الأمريكية الموجودة في قاعدة الأزراق. الجيش الأردني تصدى للصواريخ، 18 صاروخا لم تصل أهدافها، واثنان سقطا في مناطق مفتوحة وفق بيان الجيش. الرد الإيراني استمر. طهران أعلنت مهاجمة سفينتين أمريكيتين للبحرية وثمان سفن نفطية في المنطقة، بالإضافة إلى سيطرتها على غواصة أمريكية مسيرة عند مدخل هرمز. وفي إطار الرد أيضاً، أعلن الحرس الثوري استهداف 10 سفن كانت تحاول عبور منطقة في مضيق هرمز، وصفها بأنها محظورة وغير آمنة. في ظل التوتر القائم، إيران تنذر ناقلات النفط، لا سيما تلك الواقعة في المياه الإقليمية الكويتية والبحرينية، كونها في نطاق أماكن تنطلق منها العمليات الأمريكية وفق الحرس الثوري. واشنطن استهدفت 5 ناقلات نفط إيرانية. وزير الخارجية ماركو روبيو هدد بتدمير كامل الناقلات الإيرانية إن واصلت طهران استهداف سفن البحرية الأمريكية. على الرغم من كون التصعيد الأخير هو الأعنف خلال الأيام الماضية، فإنه لا يعني انهيار وقف إطلاق النار بشكل كامل، لكن تهديدات واشنطن وطهران المتبادلة تنذر بإمكانية العودة إلى صراع مفتوح.
0: في المياه الشمالية من مضيق هرمز تتواصل حركة الملاحة وسط توتر متصاعد مع تباين الروايتين الإيرانية والأمريكية بشأن وضع المضيق. كاميرا التلفزيون العربي ترصد تكدس سفن في المياه الشمالية، فيما تنتظر أخرى الإذن للعبور عبر المسارات التي تحددها السلطات الإيرانية. ويأتي ذلك بعد إعلان واشنطن استهداف 5 ناقلات نفط إيرانية، إحداها قرب جزيرة خرج، بالتزامن مع تبادل ضربات عسكرية.
8: نحن الآن في مياه مضيق هرمز، وتحديدا في الضفة الشمالية منح المحاذية للسواحل الإيرانية بالقرب من مدينة بندر عباس. هذه السفينة خلفي واحدة من عشرات السفن التي ترسو في هذه المياه، تنتظر الإذن من الحرس الثوري، وهي تقوم بإجراءاتها بالتنسيق مع الجانب الإيراني لتتخذ المسارات المرخص بها إيرانية. وإن بدأ المشهد في نهار هرمز هادئاً، لكنه يأتي بعد ليلة ساخنة، بعدما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن استهداف 5 ناقلات نفط إيرانية، واحدة منها بالقرب من جزيرة خارك، هذه الجزيرة المعنية بصادرات النفط الإيراني، وهي التابعة لمحافظة بوشهر غرباً، تبعد من هنا نحو 700 كيلومتر. واستهداف سفينتين كما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية قبالة ميناء جاسك الواقع شمال شرقي مضيق هرمز والمطل على بحر عمان، والذي يبعد من هنا حيث نتواجد نحو 300 كيلومتر. هذه تعكس بوضوح بأن الولايات المتحدة الأمريكية تستهدف صادرات النفط الإيراني، على اعتبار أن جزيرة خارك كما هو معروف عنها هي معنية بصادرات نحو 90% من النفط الإيراني والطاقة عموماً، بالإضافة إلى أن ميناء جاسك هو أيضاً هو الآخر يعد بديلاً لجزيرة خارك، وإن لا يتمتع بقدرات خارك وإمكانياتها في صادرات الطاقة الإيرانية، لكن ما يمتاز به هو أنه يبتعد عن توترات مضيق هرمز جزئياً، فهو الذي يطل كما ذكرنا على بحر عمان، ولكن الحصار البحري الأمريكي يمتد إلى تلك المناطق، وتحديداً هذه المنطقة أطلقت عليها إيران بأن هذه المياه بدءاً من خط الحصار البحري الأمريكي مروراً بمضيق هرمز وصولاً إلى أجزاء من مياه الخليج اعتبرتها منطقة محظورة. وعلى هذا ردت إيران وتحديداً الحرس الثوري الإيراني باستهداف 8 ناقلات نفط واستهداف سفينتين أمريكيتين، بالإضافة إلى 10 سفن قالت بأن هذه السفن حاولت المرور عبر المسار الجنوبي المحاذي للمياه العمانية. وكما مرت الليلة الماضية ساخنة، يتوقع البعض ألا تختلف شاكلة الليالي القادمة في مضيق هرمز. ياسر مسعود، التلفزيون العربي، من مياه مضيق هرمز.
0: رفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها لأسعار النفط للعامين الحالي والمقبل في ظل الانخفاض السريع بالمخزونات العالمية بسبب الحرب في الشرق الأوسط. وتوقعت الإدارة أن يبلغ متوسط سعر خام برنت وفق المعيار العالمي نحو 91 دولارا للبرميل في السوق الفورية هذا العام، بزيادة تقارب 5% عن توقعاتها السابقة. كما توقعت الإدارة أن يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس نحو 85 دولارا للبرميل، بزيادة تقارب أيضا 5%. انضم إلينا من واشنطن دكتور باولو فون شيراك، الخبير الاقتصادي ورئيس معهد السياسات العالمية. دكتور باولو، أهلا بك معنا. مع توقعات ارتفاع أسعار النفط، إلا أن الرئيس الأمريكي يعد بتهاويها أو نزولها بعد الانتخابات، وعد انتخابي في رأيك ربما تكذبه التوقعات العلمية، أم يعني هدف مشروع للرئيس وممكن تحقيقه؟
9: إنه طموح مشروع، هذا وعد مشروع يمكنه أن يحاول تحقيقه، ويمكن أن يقول أن الأمور سوف تتحسن. ولكن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، على الرغم من أنه قائد قوي، لا يمكن أن يتحكم بأسعار النفط التي تحدد من الأسعار الدولية، الأسعار العالمية والسوق العالمي. ومن الواضح أن الأسعار مرتفعة، يجدر القول لنقول الأمور بصراحة، الأسعار حاليا، أسعار الوقود في الولايات المتحدة الأمريكية حوالي 4.2 دولار قبل الحرب، قبل أن تندلع هذه الحرب قبل فبراير من هذا العام، كانت على مقربة من 3 دولارات. فنعم، هناك ارتفاع ملحوظ في الأسعار، ولكن ليس كارثيا، ليست الأسعار مرتفعة بطريقة كارثية تخلق أزمة اقتصادية. ولكن علما أن الولايات المتحدة الأمريكية، وكما يعلم المشاهدون أيضا، متجهة إلى الانتخابات النصفية في 3 نوفمبر، الأسعار المرتفعة تعد خبر سيء للناخبين. وكان هناك أزمة اقتصادية يشكو منها عدد كبير من المواطنين على مقربة من الانتخابات، فمن الواضح أن ارتفاع الأسعار في هذا النطاق لا تساعد الحزب في القوة.
0: برأيك تقول إن ارتفاع الأسعار لا يؤثر، أو يعني ليس بالقدر الكبير، لكن نسبة الامتعاض موجودة لدى المستهلك الأمريكي، فضلا عن علاقة السعر في الولايات المتحدة أيضا بالسعر العالمي، وبالتالي تأثيره على معدل النمو عالميا. أليس ذلك يعني بما يعرف بأثر الفراشة في الاقتصاد، وبالتالي الأمر سيطاول خارج الولايات المتحدة ثم ينعكس عليها؟
9: نعم، بكل تأكيد. أود أن أشدد على ما ذكرته في السابق، هذه أنباء سيئة على الصعيد الاقتصادي وعلى الصعيد السياسي. بالنسبة للمستهلك، هذا يعني نسبة أكبر من الاستهلاك من المدخول الشهري، هذا سوف يتم تخصيصه للاستهلاك في مجال الطاقة. هناك بعض العائلات التي لديها سيارتين أو 3، والجميع يقود إلى كل مكان للقيام بكل ما يلزم القيام به، فهذا الارتفاع في الأسعار في الوقود سوف يؤثر على المستهلك الأمريكي العادي. أهم من ذلك، يجب أن نسلط الضوء على أنه حاليا لدينا مستوى مرتفع في أسعار الديزل. الديزل هو أمر لا يشتريه المستهلك العادي في محطات الوقود، ولكن الديزل هو أمر مهم للشاحنات، والشاحنات تستخدم لشحن كل شيء تقريبا، من مراكز التوزيع الكبرى إلى نقاط المبيع. وبهذه الطريقة، إذا كان هناك ارتفاع في أسعار الديزل، سوف يكون مكلف أكثر لنقل الشاحنة من نقطة ألف إلى نقطة باء بسبب ارتفاع سعر الديزل كما ذكرنا، وبالتالي السلع التي يتم نقلها سوف تصبح أكثر كلفة. فنحن نرى ربما الفواكه أو الخضار أو الدجاج أو اللحوم عند شرائها في المتاجر سوف تصبح أكثر كلفة، وهذا أمر كما ذكرت مسبقا سوف يؤذي المستهلك، الذي حتى قبل هذه الحرب، قبل اندلاع هذه المشكلة مع إيران في نهاية شهر فبراير، كان المستهلك يعتبر أن هناك ارتفاع في كلفة المعيشة، وكانت مشكلة موجودة في المجتمع والمشكلة الأكبر بالنسبة لهم قبل الانتخابات النصفية. فبالتالي هناك ارتفاع في الأسعار والديزل، هذا لن يساعدهم على الصعيد السياسي، أيضا على الصعيد الاقتصادي، لأن هذا يؤدي إلى تضخم، وعندما ترتفع الأسعار هذا بالتالي سوف يؤثر سلبا على مستويات متعددة.
0: نقطة $100 التي ارتفع فوقها خام برنت مثلا اليوم، ألا تعد نقطة حرجة خصوصا مع صعوبة الوضع في مضيق هرمز وعدم وجود بدائل لغاية هذه اللحظة، عدم قدرة الدول على التصدير حتى من مناطق أخرى، وعدم أيضا إمكانية زيادة الإنتاج لتغطية الحاجة؟
9: ارتفاع سعر النفط مشكلة، ولكنها ليست كارثية، بمعنى أنها لا تسبب أزمة اقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية أو على الصعيد العالمي حتى. أنا متأكد، نحن نتذكر أنه في بداية هذه الأزمة، عندما كان من الواضح أن إيران سوف تبذل قصارى جهدها لإغلاق مضيق هرمز، هناك عدد من المعلقين والمحللين قالوا أن هذا الأمر مريع للغاية، وإيران لديها المفاتيح لمضيق هرمز ولن يعبر أي شيء عبر المضيق، وسوف يكون الأمر كارثيا، لأن 20% من نسبة النفط العالمي يعبر عبر المضيق، وهذا سوف يؤثر على أوروبا وعلى آسيا والصين وكل مكان، اليابان حتى ودول أخرى. ولكن هذا لم يحصل، بمعنى آخر نعم كما كنا نقول الأمر ليس إيجابيا على الإطلاق على الصعيد الاقتصادي لأي دولة أن يكون هناك ارتفاع في أسعار النفط، وهذا ينعكس على ارتفاع أسعار المنتجات أيضا، ولكن إذا أخذنا بالاعتبار العوامل المتعددة، الولايات المتحدة الأمريكية كما تعلمون، وأيضا هناك دول عديدة تحاول أن تجد طرق مختلفة، ونحن نرى عبور لعدد من الناقلات يوميا. البيت الأبيض أيضا يقول أن هناك عبور كبير لكميات كبيرة، ربما الأعداد مبالغ فيها، ولكن عدد من المحللين يقدرون أن حوالي 5 مليون برميل يعبر يوميا. إذا جمعنا ذلك مع النفط الذي يعبر أيضا في المملكة العربية السعودية، بدلا من أن يتم تحميله في الخليج الفارسي يعبر عبر البحر الأحمر، هذا 5 ملايين أخرى. ولدينا أيضا النفط الذي يعبر عبر أنابيب بديلة في الإمارات أيضا ويتخطى مضيق هرمز. فبالتالي نحن نعتبر أن الوضع فيما يتعلق بالحفاظ على إمدادات الأسواق حتى الآن ليس مثاليا، هذا ليس وضعا عاديا لنكون واضحين، ولكن يمكن تحمله. إذا كان الوضع مأساويا، بمعنى أن مضيق هرمز كان مغلقا، سوف يكون النفط $200 أو $250 للبرميل. النفط ب $100 هي مشكلة بكل تأكيد، قبل الحرب كان حوالي $60.
0: شكرا لك باولو فون شيراك، الخبير الاقتصادي ورئيس معهد السياسات العالمية، أعتذر منك بسبب ضيق الوقت، كنت معنا من واشنطن. إلى تطورات الحرب الأوكرانية، حيث قالت السلطات الأوكرانية إن 6 مدنيين على الأقل أصيبوا في استهداف مسيرة روسية لمبنى سكني متعدد الطوابق في حي دارنيتسكي بالعاصمة كييف.
10: يستمر الضغط الروسي على العاصمة الأوكرانية كييف. قبل نحو ساعة من الآن ضربت مسيرة روسية هذا المبنى السكني المتعدد الطوابق، وفق ما ذكر عمدة المدينة. رجال الإنقاذ لا زالوا في موقع الحادث يتعاملون مع مخلفات هذا الهجوم الروسي. عشرات الشقق السكنية تضررت واحترقت بالكامل، عدد أيضا من الطوابق تضررت في هذا الحي، حي دارنيسكي هنا في العاصمة الأوكرانية كييف. مع استمرار الهجمات الروسية سواء على كييف أو على مختلف المناطق الأوكرانية، وفقا لسلاح الجو في الجيش الأوكراني، شنت القوات الروسية الليلة الماضية وصباح اليوم هجوما مركبا باستخدام نحو 200 مسيرة وعدد من الصواريخ المجنحة والباليستية من مختلف الأنواع. هناك طبعا إصابات مباشرة في 23 موقعا وفق ما يقول سلاح الجو في الجيش الأوكراني. هذا الحي يتعرض باستمرار لهجمات روسية على مدار الأشهر القليلة الماضية، وقد خلفت الضربات الروسية دمار في عدد من المباني السكنية المتعددة الطوابق، تنديد واسع وحالة من المخاوف تعيشها العاصمة الأوكرانية كييف، حيث تستمر حالة التأهب الجوي بين ساعة وأخرى نتيجة التهديدات والضغط الروسي المستمر سواء بالهجمات من خلال الصواريخ أو المسيرات. محمد زاوي، التلفزيون العربي، حي دارنيسكي، كييف.
0: مع عودة التصعيد بين واشنطن وطهران، رأت صحف أجنبية أن الهجمات المتبادلة تنذر بتصعيد الصراع، كما رأت أن على الولايات المتحدة أن تشرع في بناء استراتيجية طويلة الأمد للتعامل مع الملف الإيراني لا كأزمة يمكن إنهاؤها بضربة عسكرية أو اتفاق دبلوماسي.
11: صحيفة نيويورك تايمز توقفت عند التصعيد بين واشنطن وطهران، ونقلت عن محللين أن إيران تلجأ إلى التصعيد في ظل تهديد اقتصادي متنام والخشية من تراجع سيطرتها على مضيق هرمز. فالحصار الأمريكي يجعل من شبه المستحيل على إيران شحن النفط مصدر دخلها الرئيسي، وبالتالي ترى في التصعيد وسيلة الضغط الأساسية، لا سيما أنها تخشى من أن الضغط الاقتصادي قد يدفع الإيرانيين إلى موجة جديدة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة. وحذروا من أن هذا الوضع يزيد من خطر أن تؤدي سلسلة من الاشتباكات الأخيرة إلى إشعال حرب شاملة من جديد. ويرى أحد هؤلاء المحللين أن إيران ستسعى على الأرجح إلى تكثيف المواجهة العسكرية مع الحرص على تجنب العودة إلى حرب شاملة. في مجلة نيوزويك الأمريكية، رأى إيلان بيرمان أن الحرب الأمريكية على إيران كشفت محدودية الرهان على تحقيق نصر حاسم وسريع بعدما أثبتت طهران قدرتها على الصمود تحت الضغط العسكري وتجديد قبضتها داخليا والاحتفاظ بأدوات قادرة على إلحاق كلفة بخصومها. وقال الكاتب إن مضيق هرمز يبرز بوصفه أحد أهم هذه الأدوات، إذ أدى توظيفه ورقة ضغط إلى تضييق أهداف واشنطن من محاولة تفكيك القدرات النووية والصاروخية الإيرانية وكبح نفوذ إيران الإقليمي إلى أولوية أكثر إلحاحاً تتمثل في الملاحة وتدفق الطاقة والتجارة. واعتبر أن على الولايات المتحدة التعامل مع الملف الإيراني ليس كأزمة يمكن إنهاؤها بضربة عسكرية أو اتفاق دبلوماسي واحد، وبينما استحضر تجربة الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي كنموذج يمكن الاستفادة منه عبر الاحتواء ومواجهة نفوذه وصولا إلى الضغط المستمر الذي قد يهيئ لتغيير سياسي، خلص الكاتب إلى أن على الولايات المتحدة أن تبدأ في بناء استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تضييق هامش المناورة العسكرية والاقتصادية لطهران في المستقبل. صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية توقفت عند الهجمات الحوثية على السعودية، معتبرة أن ذلك ينقل الصراع إلى مستوى جديد، ونقلت عن محللين أن هجمات الحوثيين تخدم مصالح إيران من خلال زيادة الضغط على أسعار الطاقة، لكن الحوثيين يسعون أيضاً للضغط على السعودية لدفع رواتب العمال في المناطق الخاضعة لسيطرتهم ومنحهم حق الوصول إلى عائدات النفط من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية ودفع تعويضات عن خسائر الحرب. وأضاف المحللون أن السعودية توقعت حدوث تصعيد وكانت تعمل على تعزيز القوات الموالية للحكومة اليمنية منذ شهور، إلا أن هذا التصعيد ينطوي على مخاطر، وحذروا من أن الصراع قد يكون طويل الأمد ولن يكون هناك نصر سريع، فجميع الأطراف تستعد منذ سنوات، كما أنه إذا انخرطت المملكة في صراع مطول فإن ذلك سيؤثر سلبا على قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية التي هي في أمس الحاجة إليها لدعم خططها. في صحيفة نيويورك تايمز رأى مارك لاندلر أن بريطانيا انتقلت إلى قيادة تحرك أوروبي متزايد لمواجهة الاستيطان في تحول قد يثير غضب الولايات المتحدة، واعتبر أن الحظر التجاري على المستوطنات يبرز اتساع الفجوة بين أوروبا والولايات المتحدة بشأن الشرق الأوسط، وأن هذا التباين ليس مفاجئا من فرنسا ذات التوجهات المستقلة، ولكنه لافت للنظر من بريطانيا التي لطالما كانت أقرب إلى واشنطن. وأضاف أن الرد الإسرائيلي الحاد يبين أن تل أبيب تنظر إلى التحرك البريطاني باعتباره أكثر من موقف رمزي، إذ اتخذت إجراءات دبلوماسية ضد لندن واستبعدتها من ترتيبات مرتبطة بقطاع غزة. ولفت إلى أن جزءا من التحدي الذي يواجه إسرائيل في الرد بشكل شامل هذه المرة هو أن حظر التجارة مع المستوطنات قد أيدته 9 دول أخرى بالإضافة إلى بريطانيا وفرنسا وكندا.
0: تم هذه الساعة الإخبارية، وعلى رأس الساعة يلتقيكم يحيى نافع في نشرة جديدة.

0: في هالأيام أغلبنا متصل بالإنترنت طول الوقت، لكن الأشخاص في البحر يعتمدون على خدمات الأقمار الصناعية عشان توجههم في المسار الصحيح ويعرفون أحوال الطقس، أو علشان يتواصلون مع أحبائهم.
1: إجاني خبر أنه سيتم اغتيال الرئيس معوض اليوم.
2: عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني.
3: ما أبرز تحديات المجموعات الجهادية في تلك المرحلة؟
1: عملنا لهم مخيم كبير وأخضعناهم للتحقيق وهن ألوف. كان هناك فريق من اللبنانيين داعم للاجتياح الإسرائيلي، وعندما حوصرت بيروت كان هذا الفريق يشارك في الحصار.
3: في عام 2005 تم اغتيال الحريم، هل كنت تتوقع؟
2: وفي رواية أخرى حصرياً على العربي بلس، حمل التطبيق الآن وشاهد مجاناً. من كبرى العواصم، من جبهات المعارك، شبكة من المراسلين تقرب الصورة وتزيد وضوحها، تنقل كل الرؤى والروايات، وقناعة بأن الصورة لا تكتمل إلا حين تكون الأوضح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
4: انضم إلينا من كاراكاس مراسل التلفزيون العربي معاذ موسى.
5: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في فنزويلا؟
6: نتواجد هنا أمام قاعدة العسكرية الجوية،
5: يعني أنا أشهد لحظة تحول تاريخي.
6: مقابلة حصرية للتلفزيون العربي مع الوزيرة السابقة،
5: وأنقل صوت الهتافات التي تتغير وتطلعات الناس لمستقبل أفضل. يعني أنا أحرص دوما على نقل الصورة الأوضح.

ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في روسيل، وهذه أبرز العناوين. وسائل أعلام إيرانية تتحدث عن سماع عدوي انفجارات جنوبية البلاد، وترامب يقول إن الحرب على إيران ستنتهي بعد الانتخابات النصفية. القوات الحكومية اليمنية تقول إنها تحرز تقدما في محافظة الجوف، والتحالف باليمن يتهم جماعة أنصار الله الحوثيين بقصف مدن أبها وجزان وخميس مشيط، والجماعة تقول إن الطيران السعودي شن غارات أو عشرات الغارات في الساعات الأخيرة. غارات إسرائيلية وقصف مدفعي يستهدف بلدات في جنوب لبنان. الجيش اللبناني يقول إن اعتداءات إسرائيل تهدد التفاهمات القائمة، وعون يؤكد أن انتشار الجيش في النبطية متصل بالتزامات الدولة. شهيد وجرحى في استهدافات إسرائيلية لمناطق بقطاع غزة، والجيش الاحتلال الإسرائيلي يكثف عمليات النسف في عدة مواقع.

0: أفاد التلفزيون الإيراني بسماع عدوي انفجار من جهة مضيق هرمز، ولم تعلن حتى الآن أو تعلن طبيعة الحادث أو مصدره، كما سمعت أصوات عدة طلقات نارية باتجاه المضيق أو مضيق هرمز قرب مدينة جاسك. هذا وقال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي إن ضرب هدفين في إيران سيقابل بضرب 20 هدفا للعدو، مطالبا بإنهاء كامل للحرب بما يشمل الجبهتين اللبنانية واليمنية. أضاف محبي أن منطقة الحظر البحري الإيرانية التي أعلن عنها مؤخرا ستمتد من ميناء تشابهار جنوبا وصولا إلى بحر عمان.
1: حال مرور أي سفينة للعدو أو أي سفينة أخرى لا تنسق معنا، فسنتعامل معها ضمن شروط مضيق هرمز، وسنعاقب السفن المخالفة بحرمانها من الخدمات ومن الوصول للمضيق. إذا أراد العدو إنهاء هذا الوضع فعليه أن يوقف الحرب تماما ويكف عن التهديد، وأن ينسحب الجيش الإسرائيلي من لبنان، وأن تتوقف الحرب في اليمن. بالنسبة لإيران فإذا اعتدى العدو على هدفين فسنهاجم 20 هدفا له.
0: قالت هيئة بحرية بريطانية إنها تلقت بلاغا من ناقلة عن رصد سفينة تميل إلى أحد الجانبين أثناء رسوها في ميناء راشد بالإمارات، ما قد يشير إلى تسرب مياه إلى داخلها عقب تعرضها لهجوم بمقذوف. وفي بيان منفصل أوضحت الهيئة أنها تلقت بلاغات أخرى يوم أمس تتعلق بعدة سفن تجارية شمال الخليج وخليج عمان، تشير إلى أن السفن تعرضت لإطلاق نار أدى إلى إعطابها، وذلك في إطار النشاط العسكري المستمر في المنطقة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن الحرب مع إيران ستنتهي مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر المقبل. وفي تصريحات صحفية اتهم ترامب طهران بالعمل على التأثير على الانتخابات، مشيرا إلى أن أسعار النفط ستنخفض بعد الانتخابات النصفية أيضا.
2: أعتقد أن الحرب ستنتهي بعد الانتخابات لأنهم لم يعودوا قادرين على الصمود لفترة أطول. إنهم يحاولون بشدة التأثير على الانتخابات حتى نصل إلى حكومة تضم أشخاصا ضعفاء، ثم نتركهم وشأنهم ونسمح لهم بامتلاك سلاح نووي، وكل ما يريدونه هو السلاح النووي، وإذا حصلوا عليه فسيكون العالم بأسره في مشكلة كبيرة.
0: من طهران ينضم لنا مراسل التلفزيون العربي أمير جابر. أهلا بك أمير، هل عرفت طبيعة الانفجارات التي سمعت اليوم في مدينة جاسك؟ وأطلعنا على أبرز ردود الفعل الصادرة في طهران بشأن قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإحالة ملف إيران إلى مجلس الأمن الدولي.
3: يحيى، حتى الآن لا بيان رسمي حول الانفجارات التي سمعت من مضيق هرمز بالقرب من ميناء جاسك الإيراني المطل على بحر عمان. يمكن القول كانت هناك أنباء من وسائل إعلام مقربة من الحرس الثوري الإيراني تشير إلى وقوع انفجارات وسماع عدوي انفجارات في مضيق هرمز بالقرب من ميناء جاسك، ولكن حتى الآن لا يوجد أي بيان رسمي من الحرس الثوري الإيراني أو مقر خاتم الأنبياء ولا تفاصيل أكثر حول طبيعة هذه الانفجارات التي تحدث عنها التلفزيون الإيراني. يمكن القول بأن هناك تركيز كبير الآن إعلاميا على ردود الأفعال الرسمية بشأن إحالة ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن الدولي. دعني أبدأ من أن للمرة الأولى منذ 20 عاما يتم إحالة ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن الدولي بتهمة أن طهران لم تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. إيران تقول على لسان مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب عبادي بأن الولايات المتحدة شنت هجوم على المنشآت النووية العام الماضي في منتصف عام 2025، ولذلك تم تعطيل عملية التحقق المستمرة التي كانت في المنشآت الإيرانية. يقول كاظم غريب أبادي بأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لم يحقق أي تقدم في إحالة ملف إيران النووي إلى المجلس الأعلى للأمن الدولي، المجلس الأمن الدولي. ربما هنا يعول أو يشير كاظم غريب أبادي إلى دور روسيا، الدور الروسي والصيني في هذا المجلس، وعدم التصويت ضد في أي قرار ضد إيران. كذلك إسماعيل بقاي الناطق باسم الخارجية الإيرانية أدان هذا القرار، قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كذلك ممثل إيران في المنظمات الدولية في فيينا علي بحريني كان قد قال في تصريح له بعد الانتهاء من هذه العملية، عملية التصويت وإحالة ملف إيران النووي للوكالة لمجلس الأمن الدولي، قال بأن الوكالة الدولية تريد من طهران الاستسلام، وهذا لن يتحقق. طهران مستمرة بتعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولكن بعد الهجمات التي طالت منشآت إيران، وهنا الحديث عن منشأة نطنس وفوردو وأراك وكذلك قم في وسط البلاد، وبالتالي لم يستطع يعني لم تستطع الوكالة الدولية من الوصول إلى هذه المنشآت الإيرانية والتحقق من هذه المنشآت، وكذلك اليورانيوم المخصب في هذه المنشآت بالتحديد منشأة نطنس في محافظة إصفهان. والحديث من الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أكثر من 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% تعتقد الوكالة الدولية بأن هذه الكمية، هذا المخزون حاليا يتواجد في إصفهان في تحت ركام منشأة نطنز النووية، هكذا تقول تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتطالب طهران بأن تسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى هذه المنشآت والتحقق من سلامة مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، بالإضافة إلى مخزون آخر يصل إلى نسبة 20%. حتى الآن طهران تقول بسبب هذه الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي طالت هذه المنشآت لم تستطع أن تقبل بوصول الوكالة الدولية ومفتشي الوكالة الدولية لهذه المنشآت. بالتالي يمكن القول إيران ترفض وتدين هذا القرار وقرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتقول بأن إحالة ملف إيران النووي للمرة الأولى بعد 20 عام إلى المجلس مجلس الأمن الدولي هو قرار مسيس ومنحاز، ويأتي بضغوط أمريكية وأوروبية على أعضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية. يحيى،
0: شكرا لك أمير جابر مراسل التلفزيون العربي في المياه الشمالية من مضيق هرمز. تتواصل حركة الملاحة وسط توتر متصاعد مع تباين الروايتين الإيرانية والأمريكية بشأن وضع المضيق. كاميرا التلفزيون العربي ترصد تكدس سفن في المياه الشمالية، فيما تنتظر أخرى الإذن للعبور عبر المسارات التي تحددها السلطات الإيرانية. ويأتي ذلك بعد إعلان واشنطن استهداف 5 ناقلات نفط إيرانية، إحداها قرب جزيرة خرج، بالتزامن مع تبادل ضربات عسكرية.
4: نحن الآن في مياه مضيق هرمز، وتحديدا في الضفة الشمالية منح المحاذية للسواحل الإيرانية بالقرب من مدينة بندر عباس. هذه السفينة خلفي واحدة من عشرات السفن التي ترسو في هذه المياه، تنتظر الإذن من الحرس الثوري، وهي تقوم بإجراءاتها بالتنسيق مع الجانب الإيراني لتتخذ المسارات المرخص بها إيرانيا. وإن بدأ المشهد في نهار هرمز هادئاً، لكنه يأتي بعد ليلة ساخنة، بعدما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن استهداف 5 ناقلات نفط إيرانية، واحدة منها بالقرب من جزيرة خارك، هذه الجزيرة المعنية بصادرات النفط الإيراني. وهي التابعة لمحافظة بوشهر غرباً، تبعد من هنا نحو 700 كيلومتر. واستهداف سفينتين كما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية قبالة ميناء جاسك الواقع شمال شرقي مضيق هرمز والمطل على بحر عمان، والذي يبعد من هنا حيث نتواجد نحو 300 كيلومتر. هذه تعكس بوضوح بأن الولايات المتحدة الأمريكية تستهدف صادرات النفط الإيراني، على اعتبار أن جزيرة خار كما هو معروف عنها هي معنية بصادرات نحو 90% من النفط الإيراني والطاقة عموما، بالإضافة إلى أن ميناء جاس

0: مياه الخليج اعتبرتها منطقة محظورة. وعلى هذا ردت إيران وتحديدا الحرس الثوري الإيراني باستهداف 8 ناقلات نفط واستهداف سفينتين أمريكيتين، بالإضافة إلى 10 سفن قالت بأن هذه السفن حاولت المرور عبر المسار الجنوبي المحاذي للمياه العمانية. وكما مرت الليلة الماضية ساخنة، يتوقع البعض ألا تختلف شاكلة الليالي القادمة في مضيق هرمز. ياسر مسعود، التلفزيون العربي، من مياه مضيق هرمز.
1: والآن أرحب بضيفي دكتور يسري أبو شادي، كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا، الذي ينضم لنا من القاهرة. أهلا بك دكتور يسري. إذا مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يحيل ملف إيران لمجلس الأمن، وذلك لانتهاكها أو انتهاك التزاماتها المتعلقة بعدم انتشار الأسلحة النووية. ماذا يعني عمليا إحالة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي؟ هل هو إجراء سياسي ضاغط أم أنه بداية مسار يمكن أن يقود إلى فرض عقوبات جديدة على إيران؟
2: هو بالتأكيد يعني سياسي إلى حد كبير، لكن لو نقول بقى فعال ولا لا، أنا بتقديري أنه مش فعال ببساطة شديدة، لأنه مجلس المحافظين لما جاء أصدر القرار النهاردة كان في معارضة من روسيا ومن الصين ونايجر، بالإضافة لأن في 8 دول تانية ما أيدتش القرار الأمريكي، يعني في 11، لكن الأغلبية كانت مجلس المحافظين مع الغرب. طيب لما ننقل الملف ده إلى مجلس الأمن ومؤكد أن روسيا والصين هيعترضوا، المرة دي الاعتراض مش هيعدي، مجلس المحافظين ما فيهوش فيتو، أما مجلس الأمن ففيتو، معنى هذا أنه لا يمكن هيعدي أي قرار إدانة لإيران أو فرض عقوبات جديدة عليها في مجلس الأمن. أنا أعتقد العملية كلها شكلية سياسية إعلامية، لأن مش هتجدي كثيرا في هذا الأمر. مجلس الأمن مش هيقدر يجبر إيران يقول لها لا دخلي المفتشين. الاعتراض الوحيد النهاردة على فكرة في عدم امتثال إيران للمعاهدة ملوش علاقة بأنهم لقوا مواد إيران بتحاول تصنع قنبلة ذرية، ولا دي الحاجات الخطيرة الحقيقية. كل ما في الأمر أن إيران ما بتسمحش بزيارة المفتشين بشكل عام، حتى الوكالة ما قالتش هو فين بالظبط. لا الـ هنا نقول ان التقرير طلع فيه تسييس واضح قوي في كذا موقف،
1: يعني مرتبط بعدم تعاون إيران وليس بمخاوف اخرى مرتبطه بالملف النووي الايراني.
2: بالظبط كده، زائد ان حتى الشكوى بتاعت ان ايران لا تسمح بالمفتشين بالتفتيش في ايران منقوصه، لان الايران فقط ما منعتش، قالت ان الاربع اماكن المواقع اللي هجمت من اسرائيل ومن امريكا وتم تدميرها دول هم اللي فيهم خطوره على المفتشين ان هم يخشوا يفتشوا، فاذا المسؤول عنها هي اسرائيل وامريكا. والغريب جدا ان الوكاله ما جابتش سيره ان السبب الحقيقي لعدم التفتيش في دول هي امريكا واسرائيل. والاهم من كده تجاهلت الوكاله ان في اكتر من 20 زياره تفتيشيه تمت في ايران بعد الحرب الاولى حتى الان، يعني من اغسطس السنه الماضيه لحد الان في اكتر من 20 زياره تفتيشيه لجميع المواقع التي لم تضرب، والمفتشين راحوا في كل هذه الاماكن ما عدا الاربع مواقع اللي هي انضربت ودمرت، وفي خوف كبير طبعا المفتشين يروحوا ويحصل فيها تفجير قنبله ما انفجرتش، تهديم بواقي المبنى الى اخره. ففي تقديري انه التقرير فيه شبهه سياسيه كان من الممكن الوكاله تهرب منها، بدل ما اجيب اللي بيضرب هو اللي بيشتكي، ودي يعني من الالغاز الغريبه شويه، يعني طيب بتضرب المكان ولما ما فيش تفتيش يبقى بتروح تشتكي.
1: طيب يعني الدكتور يسري، اذا استؤنفت عمليات التفتيش على سبيل المثال، هل تستطيع الوكاله اعاده بناء صوره شامله حول مخزونات اليورانيوم؟

0: الإيرانية، خاصة اليورانيوم المخصب.
1: نرجع بقى نقول اهم حاجه اللي هي الثلاث منشات بتاعه التخصيب، وايه اللي والمواد النوويه المخصبه اللي كانت موجوده فيها قبل الحرب الاولى. ده لغز طبعا، عايزين الوكاله والعالم كله يفهمه لان هو ده اللي فيه قلق. طيب عشان انا اعمل وادخل في باطن الارض في الاماكن دي، لان معظم الاماكن دي كانت تحت الارض، واقدر حجم التدمير اللي حصل فيها، وحدات التخصيب والاهم المواد النوويه اللي كانت مخصبه، في 10 طن يورانيوم مخصب. الوكاله فقدت استمراريه المعلومات، كنا عارفينها لحد يوم 12 يونيو 2025، والمفتشين كانوا بيزوروها بشكل مستمر شبه دائم، والاجهزه والكاميرات وغيره كان بيراقب كل الحاجات دي. هي كل الكلام ده انضرب ودمر واتهدم، هل باقي منه حاجه؟ دي بقى اللي هي مش معروفه. طب اذا الحل ايه؟ الحل لابد من وضع بروتوكول واضح بين الوكاله وبين ايران، ازاي اولا نعمل ممرات امنه للمفتشين عشان نقدر نخش جوه وننزل تحت الارض في الاماكن اللي كان فيها النشاط التخصيب ده هو، والمواد النوويه اللي كانت بعضها مخزن في بطن الارض وبعضها مخزن في اماكن اخرى. طبعا ايران هنا لازم تتعاون في هذا المجال وتقول، لكن ما جيش اقول الوم ايران على الاماكن اللي دمرت وايران ما وفرتش ممر امن. طب ما هي ايران مجبره ان هي اللي توفر ممر امن، هي اللي ضربت، ولا الدول اللي دمرت دي هي اللي تبقى مسؤوله وتساعد وتساهم في ازاي يخلوا المفتشين يقدروا يخشوا الاماكن دي؟ فهي دي الإشكال الحالي، يعني لازم يتفاهموا مع بعض في هذه النقطة.
0: طيب كمفتش سابق في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما الخطوة التي تعتبرها الآن أكثر إلحاحا؟
1: هي الحقيقة يعني لابد من بروتوكول يوضع بين الوكالة وبين إيران وبمساعدة الدول اللي ضربت، إنهم يحطوا أجهزة فنية بحيث انها تقدر تشيل الركام والانقاض بتاعت المنشات الثلاثه بالذات بتوع التخصيب اللي انضربوا، وتوفر تفتح الممرات اللي هي اصلا انضربت واغلقت بفعل الضرب، لان لازم يكون في ممرات عشان تعرف تخش تحت الارض، وتساعد في ازاله كل الدمار اللي حصل عشان نقدر يعني المفتشين مع العالم كله يعرف هو ايه اللي حصل بالظبط تحت الارض، هل فعلا زي ما ترامب ادعى في البدايات ان هو دمر التخصيب برامج التخصيب ودمر المنشآت دي بشكل كامل لعده سنوات كان بيقول كده، وبعد كده رجع في كلامه، نشوف. لكن هذا البروتوكول اللي اتحط مع يعني دعم من الدول اللي ضربت، دعم فني ومادي للدول ده، بحيث انه فعلا يبقى في ممر امن المفتشين يروحوا، وقتها ايران ما عندهاش عذر. المفروض انه لو تم هذا الموقف، ايران لابد انها تسمح للمفتشين يرجعوا تاني المعلومات عن المواد النوويه ال 10 طن دول، وبصوره خاصه 450 كيلو جرام 60% راحوا فين؟ هل هم دمروا تحت الارض؟ هل هم لا نقلوا، ايران نقلتهم في مكان اخر؟ اذا كل الاسئله دي مهمه جدا جدا اجابه عليها، بس لابد بالتعاون. اما باسلوب بقى قرارات عقابيه وحولوا لمجلس الامن، ده مش هيجيب نتيجه خالص. يعني ايه مجلس الامن هيعمل ايه؟ ده مجلس امن فيتو، هيحولوا بقى الملف طيب ليها الجمعيه العامه للامم المتحده، هيخسر.
0: خاصة وأن البيان المصري الروسي الصيني واضح بأن المسائل المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني يجب معالجتها حصرا بالحوار وليس بأي طريقة أخرى. أشكرك دكتور ياسر يسري أبو شادي، كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا، كنت معنا من القاهرة. رفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها لأسعار النفط للعامين الحالي والمقبل في ظل الانخفاض السريع بالمخزونات العالمية بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وتوقعت الإدارة أن يبلغ متوسط سعر خام برنت وفق المعيار العالمي نحو 91 دولارا للبرميل في السوق الفورية هذا العام، بزيادة تقارب 5% عن توقعاتها السابقة. كما توقعت الإدارة أن يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس نحو 85 دولارا للبرميل، بزيادة تقارب أيضا 5%. أفاد مراسل التلفزيون العربي نقلا عن مصادر عسكرية ميدانية بتقدم واسع أحرزته القوات الحكومية شرقية مدينة الحزم بمحافظة الجوف شمال شرقي اليمن، بينما قالت جماعة أنصار الله الحوثيين أنها سيطرت من جديد على منطقة اليتم الاستراتيجية بالمحافظة بعد انسحاب القوات الحكومية منها.
2: من تعز إلى الجوف، جبهات القتال في اليمن تستعيد سخونتها مع هجمات متبادلة وتقدم ميداني للقوات الحكومية، بينما تتسع رقعة المواجهات لتدفع بمئات الأسر إلى النزوح. في محافظة تعز بدأت القوات الحكومية هجوما على جماعة أنصار الله الحوثيين في منطقة الكدحة ضمن المحور الغربي للمحافظة، وفق ما أفادت به مصادر عسكرية للتلفزيون العربي. الهجوم تزامن مع قصف مدفعي وجوي مكثف استهدف مواقع للحوثيين وتحشيداتهم في مناطق متفرقة من مديرية الوازعية القريبة من ذباب وباب المندب. وعلى أكثر من محور تقول مصادر ميدانية إن القوات الحكومية بمساندة جبهات قبلية تمكنت من صد هجوم حوثي عنيف، وأعلنت تحقيق تقدم واستعادة السيطرة على منطقتي المكازيمة والمهيال في جبهة الكدحة. وفي جبهة البرح غربي تعز أعلنت القوات المشتركة أسر قيادي حوثي وعدد من مرافقيه خلال مواجهات وصفت بالعنيفة، بينما استهدفت غارات جوية تجمعات ومراكز قيادة وتعزيزات للجماعة في عدد من جبهات المحافظة. ولم يقتصر التصعيد على تعز، ففي محافظة الجوف شمال شرقي البلاد قالت جماعة أنصار الله إنها أعادت سيطرتها على منطقة اليتم الاستراتيجية بمديرية خبو الشعف، وذلك عقب إعلان القوة الحكومية السيطرة عليها، وهي المنطقة الواقعة قرب الشريط الحدودي مع السعودية. كذلك في محافظة البيضاء وسط اليمن أعلنت قوات العمالقة إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين. لكن خلف التحركات العسكرية على خطوط النار تتسع كلفة المواجهات على المدنيين. الأمم المتحدة أفادت برصد نزوح نحو 1800 أسرة جراء تصاعد القتال في مديريتي مقبنة وجبل حبشي بمحافظة تعز، وبينما تتحدث القوات الحكومية عن مكاسب ميدانية جديدة تبقى الجبهات مفتوحة على مزيد من التصعيد، في مشهد يعيد التذكير بأن الهدوء الهش في اليمن لا يزال قابلا للانهيار عند خطوط التماس.
0: قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف التركي المالكي أن جماعة أنصار الله الحوثيين يواصلون اعتداءاتهم على المقدرات الوطنية والبنى التحتية بالمملكة، وأضاف بأن الاعتداءات الحوثية التي استهدفت مدن خميس مشيط وأبها وجازان تثبت نهج الميليشيا الحوثية وفكرها المتطرف في التصعيد واستهداف المدنيين بالمملكة، كما أكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتعامل مع هذه الهجمات لحماية المدنيين والأعيان المدنية والمقدرات الوطنية وفق ما وصفه بمبدأ الدفاع عن النفس وبما يتوافق مع القانون الدولي. قال رئيس المجلس الرئاسي في اليمن رشاد العليمي أن التجربة أثبتت بأن التهدئة التي لا تقترن بالتزامات قابلة للتحقق ولا تمنع إعادة التسلح غالبا ما تتحول إلى فرصة لإعداد جولة جديدة من الحرب. أضاف العليمي خلال لقائه اليوم بسفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن أن التصعيد سلوك متكرر للحوثيين عندما تفهم الجماعة أن السلام رسالة ضعف على حد تعبيره، مشددا على أنه لا يجوز أن تتحول الدعوات إلى التهدئة إلى مساواة بين من يعتدي ومن يدافع عن مواطنيه، أو أن يطلب من الدولة الامتناع عن أداء واجبها. هذا وحذر مصطفى أحمد نعمان نائب وزير الخارجية اليمني من سعي إيران عبر جماعة الحوثي جر السعودية إلى حرب في اليمن، أضاف نعمان في مقابلة مع التلفزيون العربي أن تحركات الحوثيين لا تنفصل عن السياسة الإيرانية الرامية إلى توسيع المواجهة من مضيق هرمز إلى البحر الأحمر وباب المندب.
3: في مسار الأجندة الإيرانية في عسكرة المنطقة ثم التشتيت الأنظار من مضيق هرمز نحو البحر الأحمر وباب المندب، وما يفعله الحوثيون هو لا ينفصل عن السياسة الإيرانية في المنطقة ومحاولة جر المنطقة كلها إلى معركة مفتوحة، معركة عسكرية، ومحاولة إحقان المملكة العربية السعودية بالذات في هذه الحرب.
0: من صنعاء ينضم لنا مراسل التلفزيون العربي علي الذهب. أهلا بك علي. المتحدث باسم قوات التحالف يؤكد أن جماعة الحوثي استهدفت مدنا في السعودية منها خميس مشيط وأبها وجازان، أطلعنا على آخر البيانات الصادرة من طرفي النزاع في اليمن، وما المتوفر من معلومات حول ما يجري في جبهات القتال؟
4: نعم يحيى، بدءا من الحديث لبيان التحالف، فإن هذا ما كان أعلن أمس تحديدا من قبل المتحدث العسكري هنا التابع للجانب العسكري في صنعاء، والذي تحدث أنه أن القوات العسكرية استهدفت المناطق السعودية، تحديدا أشار إلى منطقة أبها وجازان ونجران وخميس مشيط، قواعد القاعدة الجوية في خميس مشيط أو منشآت تتبع أرامكو وأخرى اقتصادية في المدن الأخرى، والحديث هنا عن جازان ونجران وأبها. والبيانات الصادرة من هنا تقول إن هذه العمليات العسكرية ضد السعودية هي ردا على التصعيد السعودي، في إشارة إلى أنهم يتهمون الجانب السعودي بشن الغارات الأخيرة على جبهات الاقتتال الداخلية، أو يتهمونه كذلك دعم التحشيدات العسكرية في جبهات القتال، ويقولون بأن هذه التحشيدات هي بدعم سعودي. وكذلك الاتهام أيضا يأتي للسعودية باستمرار فرض الحصار على اليمن، وبالتالي يقولون إن هذا جزء من عمليات ستستمر، ويحملون السعودية تبعات هذا التصعيد، ويقولون بأن العمليات ستستمر في هذا الإطار، وإنهم يعملون في الحسبان أي رد سعودي وسيواجهون أي تصعيد بتصعيد آخر. هذا على مستوى الموقف من التصعيد الجاري ما بين الجانب العسكري في صنعاء والجانب السعودي. لكن بشكل عام الجبهات الداخلية اليوم تشهد مزيدا من التوتر وتصاعد العمليات، والحديث هنا عن عدد من الجبهات تتوسع فيها العمليات بشكل كبير. نبدأ الحديث تحديدا من جبهة الوازعية غرب تعز، التي تشهد حتى الأثناء اشتباكات عنيفة ربما تبدو هي الأعنف في هذه الجبهة منذ بدء التصعيد. المعلومات أن هذه المواجهات تستمر من منطقة حيص في جنوب الحديدة إلى منطقة الوازعية غرب تعز، والمعلومات الميدانية تتحدث أن هذه المواجهات جاءت بعد هجوم وتعزيزات كبيرة كانت من قبل القوات التابعة لصنعاء في هذه الجبهة، وهنالك معلومات ميدانية تتحدث أن قوات صنعاء تتقدم في هذه الجبهة وتسيطر على مناطق في الوازعية تحديدا، بينما تستمر الاشتباكات في البوابة الشرقية لمعسكر خالد بن الوليد الذي يقع في الساحل الغربي في منطقة موزة، وهو على بعد 35 كيلو من منطقة المخا الاستراتيجية ونحو 60 كيلو من مدينة تعز. قبل قليل تأتي المعلومات أيضا عن شن عدد من الغارات الجوية على هذه المنطقة مع استمرار المعارك، والمعلومات بشأن تقدم القوات في صنعاء مع الدافع طرف الحكومة في عدم بتعزيزات عسكرية جديدة وفقا لمصادر ميدانية وعسكرية، في ظل أيضا حتى اللحظة غياب البيانات العسكرية الرسمية سواء من صنعاء أو من الحكومة في عدن فيما يتعلق بشأن هذه العمليات وهذا التطور في جبهة الوازعية والساحل الغربي، إضافة إلى جبهات أخرى كان أبرزها طبعا جبهة الشرق الجوف. جانب الحكومة في عدن يتحدث أنه أحرز تقدما في هذه الجبهة مع استمرار المعارك في محيط معسكر اللبنات الذي تسيطر عليه قوات الحكومة في صنعاء، ويتحدث عن تقدمه في مناطق مثل تبة المصارية والمهطيف وكذلك السعراء، بينما أيضا شهدت الجبهة الجنوبية من مأرب معارك كر وفر في محيط معسكر ماس ومناطق مثل البرق والعكد و اليعيرف، بعد أن كانت أعلنت الحكومة في عدن بدء عملية عسكرية في هذه الجبهة لتثبيت مواقع أولا في هذه الجبهة، واللي كما تقول أيضا التقدم أو إحراز تقدم أو محاولة اختراق بري في هذه الجبهة المهمة طبعا على مستوى الجبهات اليمنية، مع هجمات متبادلة محدودة كانت في منطقتي أو جبهتي الضالع والبيضاء تحديدا. إذن تصاعد مستمر للعمليات بشكل عام مع حصيلة لعدد كبير من الغارات الجوية شن تمنة اليوم، والحديث هنا عن نحو 70 غارة حتى اللحظة على الأقل وفق إحصائيات صدرت من الجانب الإعلامي والعسكري هنا في صنعاء خلال ساعات اليوم فقط، توزعت على محافظات الجوف ومأرب وكذلك الحديدة الذي تشن الحديدة والساحل الغربي الذي تشن عليها الغارات حتى قبل قليل، وفي إشارة أيضا إلى المنطقة ما بين الحديدة وما بين التعز جبهة الوازعية تحديدا، وكذلك على محافظة صعدة ومحافظات أخرى. ربما العدد الغارات منذ بدء دخول سلاح الطيران الحربي تصل إلى أكثر من 190 غارة وفقا لهذه الإحصائيات المنشورة، لكن هنا جانب صنعاء يتهم الجانب السعودي بشن هذه الغارات كما أشرت في البداية، لكن إلى جانب الغارات استخدمت في المعارك اليوم طبعا صواريخ باليستية أطلقت من قبل قابلز، إلى جانب المسيرات وكذلك المدفعية وأسلحة متوسطة وخفيفة وثقيلة.
0: شكرا على الذهب مراسل التلفزيون العربي في صنعاء. حذرت الأمم المتحدة من تداعيات إنسانية مدمرة مع اتساع رقعة القتال في اليمن، أكثر من 18,500 شخص غادروا منازلهم في تعز وجنوب الحديدة منذ 3 سبتمبر. خلف هذه الأرقام عائلات وصلت إلى أطراف مدينة الخوخة بلا أمتعة تقريبا، وفي مخيمات بلا غذاء ولا لوازم.
5: في غرب اليمن تحولت أكواخ القش إلى مأوى لعائلات تركت قراها تحت القصف ووصلت إلى أطراف مدينة الخوخة بلا أمتعة تقريبا. سلامة سعيد واحدة من هؤلاء، فرت مع ابنها حين وصلت القذائف والرصاص إلى قريتها في منطقة مثلث العدين، تاركة بعض أبنائها ومواشيها خلفها.
6: سبب الحوت يقول لك ولا خرجني ولا معاني حتى حياة الله، حتى باني اقول لك عادون هالي ذاهون ولا عرفوا يخرجوا لنظيف ذاني كل ليله بكي بعدون شان يخرجوا عساني ولا خرجوا حوره لا سبب الحوت اذا من هب قذايف ورصاص وسنوا عليني خليت هوشي هلي ولا عرفت اخرج بهوشي ولا بحاجه بديت كذا عانت فيه.
5: في المخيم تحاول العائلات البدء من جديد وسط نقص في الغذاء ومواد الايواء ومياه يخرج الأطفال لجلبها. يقول الفارون إن قراهم تعرضت لقذائف الهاون والصواريخ والمسيرات، بعضهم وصل مصابا وبعضهم وصل من دون أفراد من عائلته. لكن الصورة أوسع من هذا المخيم، فالمنظمة الدولية للهجرة تقول إن القتال أجبر نحو 18,500 شخص على مغادرة منازلهم في تعز والحديدة منذ 3 سبتمبر، محذرة من أن العدد يرتفع ساعة بعد أخرى.
7: بسبب الأحداث الأخيرة تصاعدت آلية النزوح في مديريتي حيس والخوخة من أرياف مديرية حيس، المناطق التي تقع تحت جبل دباس، بسبب الأحداث الأخيرة وبسبب ما تعرضوا له من قصف هربت هذه الأسر خوفا من الموت.
5: تقول الأمم المتحدة إن الاستجابة لم تصل إلا إلى جزء من المتضررين في ظل صعوبة الوصول ونقص التمويل، إذ لم يتلقى النداء الإنساني لليمن سوى 20% من احتياجاته فقط. ودعت المنظمة الدولية للهجرة أطراف الصراع إلى حماية المدنيين وتوفير ممرات آمنة للعائلات العالقة والسماح بوصول المساعدات دون عوائق. هربت هذه العائلات من القصف بحثا عن الأمان، لكنها وجدت نفسها تخوض معركة أخرى من أجل البقاء.
0: إلى جنوب لبنان، حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على البلدات والقرى، وأفاد مراسل التلفزيون العربي بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارتين على بلدة كفر تبنيد، في حين قصفت مدفعية الاحتلال عدة بلدات وقرى منها النبطية الفوقة والمنصوري ودوحة كفر رمان. أظهرت صور خاصة بالتلفزيون العربي تنفيذ الاحتلال تفجيرا ضخما في بلدة المنصوري جنوبي لبنان. هذا ويكثف الجيش اللبناني مهامه وحضوره في مدينة النبطي من أجل طمأنة الأهالي، خصوصا بعد عودة الاعتداءات الإسرائيلية إلى المدينة خلال الأيام القليلة الماضية. بموازاة ذلك كثفت رئاسة الجمهورية اتصالاتها المحلية والدولية لتجنيب النبطية ومحيطها الخطر الذي لحق بمناطق محتلة.
8: كثف الجيش اللبناني من مهماته داخل مدينة النبطية، وذلك من أجل طمأنة الأهالي. هذه الإجراءات كان يعتمدها الجيش اللبناني قبل مراحل التصعيد، واليوم يعتمدها الجيش اللبناني بعد أيام من التصعيد الذي لحق بمدينة النبطية التي عادت إليها الاعتداءات الإسرائيلية، اعتداءات أدت إلى شلل كبير داخل هذه المدينة التي كانت قد بدأت تستعيد حياتها. هذا الانتشار للجيش اللبناني يتزامن مع اتصالات على مستوى محلي وعلى مستوى دولي تجريها بالتحديد رئاسة الجمهورية اللبنانية من أجل تجنيب النبطية ومحيط النبطية، المصير الذي وصلت إليه بعض البلدات والقرى اللبنانية المحتلة والتي دخلت ضمن دائرة التدمير من قبل الاحتلال الإسرائيلي. هذه الاتصالات تكثفت خصوصا بعد سقوط أنفاق في مرتفعات علي الطاهر وخشية لبنانية من أن يقدم الاحتلال الإسرائيلي بعد مرتفعات علي الطاهر باتجاه مدينة النبطية وباتجاه محيط النبطية. هناك سعي من أجل إعادة تكثيف وجود المؤسسات الأمنية والمدنية والعسكرية داخل مدينة النبطية، أسوة بما يقوم به الجيش اللبناني من تكثيف حضور ومهمات داخل هذه المدينة. المواطنون هنا يرحبون بانتشار الجيش اللبناني وتكثيف مهماته. خبرنا شو رأيكم بالوضع بالنبطية وبانتشار الجيش اللبناني؟
9: والله نحن من امبارح اصلا ارتحنا بس اجى الجيش اللبناني على النبطية، ونحن بنتمنى من قائد الجيش انه يسيطر على منطقة النبطية، لانه نحن كلتنا بنحب الجيش وبنطلب من اهالي النبطية انه يرجعوا على النبطية، لانه نحن ما بيحمينا إلا الدولة اللبنانية وقائد الجيش، الله يحمينا إياه.
8: إذن هذا السعي من أجل إعادة تكثيف وجود المؤسسات العسكرية والمدنية داخل مدينة النبطية بدأ يأخذ الأولوية بالنسبة لرئاسة الجمهورية من أجل حماية مدينة النبطية ومحيط مدينة النبطية. من النبطية، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
0: في الأثناء قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن الانتشار الأمني في النبطية متصل بالتزامات الدولة وموقعها التفاوضي مع إسرائيل، وأضاف عون بأن لبنان اتخذ خيار التفاوض لأنه دولة ذات سيادة، مؤكدا أن هذا القرار ليس إرضاء لأي طرف خارجي. كما أكد أن جميع الحروب التي شهدها لبنان لم يكن فيها رابح بل خسر فيها الجميع، موضحا أن أي فراغ أمني في الجنوب سيشكل ذريعة للاعتداءات ومساسا بالسيادة الوطنية. وأشدد عون على أن هدف لبنان الأول هو وقف الحرب وإعادة النازحين إلى قراهم وإنهاء حالة العداء مع إسرائيل بشكل نهائي. قال الجيش اللبناني إن اعتداءات إسرائيل بالتزامن مع أعمال الهدم والتفجير في الجنوب تؤكد نواياها العدوانية. وأضاف الجيش في بيان أن قوات الاحتلال لم تلتزم بالاتفاق وأن خروقاتها بلغت نحو 7700 خرق منذ توقيع اتفاق الإطار، مؤكدا أن وقف اعتداءات إسرائيل وخروقاتها عامل أساسي لاستكمال انتشار الجيش وتنفيذ مهامه وفق اتفاق الإطار. إلى قطاع غزة، حيث أعلن مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني استشهاد الأسير المحرر فرح حامد إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في شارع الرشيد غربية مدينة غزة. وأوضح المكتب أن حامد أبعد إلى القطاع عقب الإفراج عنه من سجون الاحتلال الإسرائيلي ضمن صفقة وفاء الأحرار لتبادل الأسرى عام 2011. لذلك قصفت طائرات الاحتلال منزلا في مخيم الشاطئ للاجئين الفلسطينيين غربية مدينة غزة، وتصاعدت أعمدة الدخان من المنطقة المكتظة بالسكان التي يوجد فيها عدد من مراكز الإيواء. هذا وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة على منزل في محيط مدرسة الحياة غربية مدينة خان يونس، وهدد جيش الاحتلال سكان المنزل قبل دقائق قليلة من استهدافه الذي أسفر عن تدميره وتدمير المنازل المجاورة. هذا ودمرت قوات الاحتلال منزلا في مخيم انصرات اللاجئين وسط قطاع غزة، ما أسفر عن أضرار مادية فادحة في مربع سكني بالكامل، ما يعني تشريد أعداد كبيرة من الأسر والنازحين القاطنين في المنطقة. كاميرا التلفزيون العربي رصدت الواقع بعد القصف.
10: نتواجد في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، سلسلة من الغارات شهدها القطاع على مدار الساعات القليلة الماضية. هنا في مخيم النصيرات دمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية مربعا سكنيا، عدد كبير من المنازل تضررت بصورة كبيرة. هنا في هذا المنزل تحاول هذه الأسرة استصلاح واستجماع ما يمكن استصلاحه في ظل الأضرار المادية الكبيرة جدا التي أصابت هذا المربع. سأتحدث مع سيدة سهى مصلح وهي أحد سكان هذا الحي. الحمد لله على السلامة.
11: الله يسلمك يا رب.
10: يعني أنت وأطفالك كنتوا في وقت الإخلاء أو ساعة الإخلاء، كيف عشتوا هاي اللحظة؟
11: هذه اللحظة زي ناقوس الخطر إحنا أصلا منعيشها من بداية الحرب. يعني إحنا تعودنا على الإخلاءات، إحنا أصلا من سكان بيت حنون، وخلصت بنا يعني الطريق لهان للسكن في المنطقة اللي بيسكن فيها أخوالي. فإحنا إجينا هان نازحين عندهم وقعدنا عندهم في هذا البيت، لكن طبعا الاحتلال احنا من نزوح لنزوح، يعني حتى ما سابونا بحالنا. احنا كنا هنا وقت الحدث، فاتصلوا على الشباب اولاد خالي، اتصل عليهم جيش الاحتلال حكى لهم اخلوا المربع كله. طبعا لما بلغوهم ما بلغوهم بيت محدد، بلغوهم بالمربع، فصارت حالة هلع شديدة يعني، وصارت الناس تطلع حتى اي على اي اتجاه احنا مش عارفين نروح لانه مش معروف.
10: كأم شو اللحظات اللي عشتيها وانت بتسمعي هاي الاخبار وهذا التحذير؟
11: انا اول اشي يعني جمعت اولادي وحاولت أهديهم، حكيت لهم يا ماما الأمر طبيعي، إخلاء كل شوي، إخلاء كل شوي، مكان بده نقصف، اهدوا ركزوا معي، البسوا شباشبكم ننزل بالراحة. حاولت أنه أستدرك الوضع، نزلنا الأولاد، وأهم إشي أنه الواحد دور على مكان بس آمن يعني يكون فيه.
10: اللحظات الأولى لما رجعت للبيت كيف كانت، شو شفتي؟
11: صراحة مش هاي مش أول مرة ينقصف إشي حوالينا، يعني إحنا جينا لقينا فيه دمار كبير ووسخ، مش عارفين من وين نبدأ صراحة يعني الواحد. والفاجعة الأكبر إنه البيوت حتى اللي تدمرت بيوت إخوالي وأولادهم، فالإشي كمان مؤلم جدا. يعني إحنا عشنا الدمار في بيت حنون، راح بيتنا من بداية الحرب، بعدين بيت أهلي في حي النصر، وإجينا هنا وبيت حماتي، وهنا إجينا يعني كمان الدمار لاحقنا وين ما نروح يعني.
10: شكرا جزيلا، الحمد لله على السلامة. بلا شك يعني كما نشاهد مشاهدين الكرام هناك جهود حثيثة يحاول السكان بذلها من أجل إصلاح ما يمكن استصلاحه وإعادة ما يمكن إعادته من معالم للحياة في هذا الحي المدمر الذي دمرته الطائرات الحربية الإسرائيلية وأتت على كل شيء فيه. وبالتالي هناك جهود حثيثة ذاتية، لا توجد هناك يعني أي إمكانيات لإزالة الركام بالشكل السريع والمطلوب، ولكن التحديات تزداد على المواطنين لا سيما على الصعيد الحياتي. ويعني حياة جديدة كتبت لسكان هذا الحي، ولكن مشهد الدمار سيبقى حاضرا في أذهانهم وعقولهم. من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي.
0: اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بيت عزاء الشهيد فرح حامد في بلدته سلواد شمال شرقي رام الله بالضفة الغربية. أفاد رئيس بلدية سلواد رائد حامد للتلفزيون العربي بأن قوات الاحتلال داهمت بيت العزاء في ديوان العائلة، حيث طردت المعزين عصا إطلاق قنابل الغاز والصوت، مشيرا لأن عائلته أقامت العزاء بعد الإعلان عن اغتياله في قطاع غزة، حيث أبعد إلى هناك بعد تحرره في صفقة تبادل الأسرى عام 2011. وثق مقطع مصور ملاحقة مستوطنين مركبة بداخلها طاقم تابع للإغاثة الطبية الفلسطينية في مسافر يطا جنوبي الخليل. وأظهر الفيديو الذي نشره أحد أفراد الطاقم مطاردة المستوطنين للطاقم الطبي فاعتداء جديد يعرقل وصول الطواقم الطبية إلى الأهالي وتقديم العلاج للمصابين والمرضى. كشفت صحيفة معارف الإسرائيلية بأن جيش الاحتلال قدم إلى وزير الأمن إسرائيل كاتس خطة عملياتية تتضمن سحب الأسلحة من الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية. وقالت الصحيفة إن سحب الأسلحة سيكون ضمن خطة أمنية تهدف إلى منع تكرار سيناريو مشابه لهجوم 7 أكتوبر. وفقا للتقرير، تنص الخطة المقترحة على مصادرة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة من عناصر الأجهزة الأمنية، مع الإبقاء على وسائل مخصصة لفض الشغب وحفظ النظام، تشمل الصواعق الكهربائية ورذاذ الفلفل وقنابل الغاز المسيل للدموع والهروات والخوذ الواقية. قال مسؤول إسرائيلي ومصدر مطلع لوكالة رويترز إن إسرائيل أبلغت القنصلية البريطانية في القدس الشرقية بوجوب إغلاق أبوابها، وأن دبلوماسيها سيفقدون اعتمادهم خلال 30 يوما. وفي سياق متصل، أفادت هيئة البث الإسرائيلية مساء أمس أن إسرائيل قد تغلق القنصلية الفرنسية أيضا في مدينة القدس، إلى جانب طرد الممثلين الفرنسيين من مركز التنسيق المدني والعسكري المخصص لقطاع غزة في كريات جات.
12: إسرائيل تمهل القنصلية البريطانية أياما لإغلاق أبوابها وتهدد بسحب اعتماداتهم بعد نحو شهر من الآن، إلى جانب ضرورة طرد الدبلوماسيين البريطانيين الموجودين في الضفة الغربية وتحديدا في مدينة رام الله، وأيضا يتحدثون عن طرد الضباط البريطانيين الذين يتواجدون في مقر التنسيق المدني والعسكري المخصص لقطاع غزة والموجود في منطقة كريات جات. نتحدث عن قرار غير مسبوق من قبل الإسرائيليين بشأن إغلاق هذه القنصلية إلى جانب طرد الممثلين، ولكن أيضا إسرائيل تهدد بأنها ستطرد مزيد وستغلق مزيد من القنصليات. والحديث عن فرنسا، بحسب هيئة البث الإسرائيلية تدرس إسرائيل بأنها قد تغلق القنصلية الفرنسية إلى جانب خطوات أخرى ضد فرنسا، وذلك بعد يعني اتخاذها إجراءات ضد المستوطنات الإسرائيلية. نتحدث عن قنصلية تابعة لبريطانيا موجودة في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، وهي مخصصة للتعامل مع الفلسطينيين في الضفة الغربية وفي قطاع غزة. أحمد جردات، التلفزيون العربي، من أمام مقر القنصلية البريطانية، القدس المحتلة.
0: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لن تسمح بوجود ما سماه جيشا إرهابيا عند حدودها. تصريحات نتنياهو جاءت خلال جولة في الأراضي السورية التي احتلتها إسرائيل منذ عام 2024.
13: نحن في قمة جبل الشيخ، هذه دمشق وذلك لبنان، والجولان السوري هناك، نسيطر على كل المنطقة من قمة جبل الشيخ حتى اليرموك، ومن هنا حتى البحر المتوسط، سيطرة مطلقة لم نشهد مثلها. لن نسمح لأي جيش إرهابي بالتموضع قرب حدودنا.
0: إلى تطورات الحرب في أوكرانيا، حيث قالت السلطات الأوكرانية إن 6 مدنيين على الأقل أصيبوا في استهداف مسيرة روسية لمبنى سكني متعدد الطوابق في حي دارنيتسكي بالعاصمة كييف.
14: يستمر الضغط الروسي على العاصمة الأوكرانية كييف. قبل نحو ساعة من الآن ضربت مسيرة روسية هذا المبنى السكني المتعدد الطوابق، وفق ما ذكر عمدة المدينة. رجال الإنقاذ لا زالوا في موقع الحادث يتعاملون مع مخلفات هذا الهجوم الروسي. عشرات الشقق السكنية تضررت واحترقت بالكامل، عدد أيضا من الطوابق تضررت في هذا الحي، حي دارنيسكي هنا في العاصمة الأوكرانية كييف، مع استمرار الهجمات الروسية سواء على كييف أو على مختلف المناطق الأوكرانية. وفقا لسلاح الجو في الجيش الأوكراني، شنت القوات الروسية الليلة الماضية وصباح اليوم هجوما مركبا باستخدام نحو 200 مسيرة وعدد من الصواريخ المجنحة والباليستية من مختلف الأنواع. هناك طبعا إصابات مباشرة في 23 موقعا وفق ما يقول سلاح الجو في الجيش الأوكراني. هذا الحي يتعرض باستمرار لهجمات روسية على مدار الأشهر القليلة الماضية، وقد خلفت الضربات الروسية دمار في عدد من المباني السكنية المتعددة الطوابق، تنديد واسع وحالة من المخاوف تعيشها العاصمة الأوكرانية كييف، حيث تستمر حالة التأهب الجوي بين ساعة وأخرى نتيجة التهديدات والضغط الروسي المستمر سواء بالهجمات من خلال الصواريخ أو المسيرات. محمد زاوي، التلفزيون العربي، حي دارنيسكي، كييف.
0: هذا وأضاف مراسل التلفزيون العربي بأن عدة انفجارات دوت في أحياء متفرقة من العاصمة الأوكرانية بعد إطلاق صفارات الإنذار وإعلان حالة التأهب الجوي في المدينة. وثقت كاميرا التلفزيون العربي مشاهد لتصاعد أعمدة الدخان من مواقع متفرقة في حي دارنيتسكي بالعاصمة. وقال عمدة المدينة أن 9 مدنيين أصيبوا في الضربات الروسية المتجددة بالمسيرات. في المقابل أعلن الرئيس الأوكراني استهداف قاعدة بحرية تشمل محطة لشحن النفط ومنشآت داخل الميناء العسكري في مدينة نوفوروسيسك الروسية. وبحسب السلطات الروسية فقد قتل 4 أشخاص وأصيب نحو 30 جراء الهجوم على نوفوروسيسك.
15: سماء أوكرانيا تلتهب مجددا. الهجمات الروسية تعود بقوة إلى كييف بعد هدوء نسبي تزامن مع تحركات أمريكية في المنطقة. طائرات مسيرة روسية استهدفت مبنى من 16 طابقا في قلب المدينة ومنشآت أخرى. حصيلة ليلة واحدة مقتل 5 أشخاص وإصابة نحو 30 آخرين بحسب السلطات المحلية. استهدافات أخرى سجلت في سومي وزابوريجيا وفي أوديسا جنوبي البلاد. من الجهة المقابلة أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض وتدمير 384 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية، بينما صرح حاكم منطقة كراسنودار بمقتل 4 أشخاص في هجوم أوكراني على مدينة نوفوروسيسك. خطوط نار ملتهبة تتقاطع مع خط تواصل مفتوح بين ترامب وبوتين. الكريملين أعلن أن الرئيس الروسي أجرى محادثات هاتفية وصفها بالصريحة والبناءة مع نظيره الأمريكي بعد نهاية زيارة المبعوثين الأمريكيين إلى موسكو وكييف. بينما يتحدث الرئيس الأوكراني من جهته عن أفكار أمريكية جديدة للتسوية وإمكانية عقد جولة أخرى من المباحثات خلال الشهر الجاري. محادثات أبرز ما يعقد مسارها ملفات اقتطاع الأراضي الأوكرانية ومستقبل دونباس إلى جانب الضمانات الأمنية التي تطلبها كييف.
0: قال وزير الإعلام الصومالي عبد الفتاح قاسم للتلفزيون العربي إن الحكومة الصومالية جاهزة للحوار مع المعارضة فيما يتعلق بمصير الانتخابات الفيدرالية المقبلة، مشددا على رفض حكومته للمواجهة العسكرية والتوترات التي تهدد الاستقرار في البلاد.
16: الحكومة الصومالية كانت ولا تزال منفتحة على الحوار المتعلقة بالقضايا الأساسية، من بينها القضايا الدستورية خاصة الانتخابات القادمة، خاصة الانتخابات القادمة الفيدرالية مع الإخوة المعارضة. دائما أي معارضة مسؤولة ترغب في أن تناقش وتحاور مع الحكومة الصومالية، نحن جاهزون. فهذا الأمر أكدها رئيس الجمهورية وأكدها أيضا رئيس الوزراء. ما ترفضه الحكومة الصومالية الفيدرالية هي المواجهة العسكرية وخلق التوترات وزعزعة الاستقرار فقط، لكن أي شيء مرتبط بالقضايا الأساسية في هذا الوطن نحن منفتحون على ذلك.
0: ختام هذه الساعة الإخبارية، بعد قليل التقيكم نضال حمدي في الأخير.

0: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في بروكسل؟ يعني أن أواكب هندسة العقوبات الأوروبية وتعقيدات تمريرها، وأن أتقصى خفايا المواجهة الرقمية بين الأمن السيبراني وحروب التجسس. المسافرون في حالة اضطراب بسبب هجوم سيبراني، وأن أقرأ ما وراء القرارات العابرة للحدود.
1: جاءوا إلى بروكسل من أجل وقف إطلاق النار.
0: يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
2: القوات الروسية تهاجم العاصمة الأوكرانية وبكثافة.
3: تطورات ميدانية متسارعة ورسائل سياسية وعسكرية تعيد رسم المشهد.
4: محطة جديدة ستقود إلى تحول اتساع دائرة التصعيد بين الجانبين.
3: وقائع تتغير على الأرض وحسابات تتبدل في العواصم. متابعة مستمرة لتطورات الحرب الروسية الأوكرانية لحظة بلحظة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة. رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
5: صاروخ من طائرة حربية سمع ذوي انفجاره في أرجاء مدينة غزة.
3: أصوات الانفجارات لا تهدأ.
6: يذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي الجميع بأن الحرب لا تزال قائمة.
3: نرصد المستجدات لحظة بلحظة.
7: واقع إنساني صعب ومأساوي للغاية.
3: وننقل الصورة كما هي.
8: المشهد كارثي.
9: الوضع مأساوي.
3: التغطية مستمرة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

الأخيرة من التلفزيون العربي في لوسيل، معي أنا نضال حمدي، وهذه ملفات الليلة. تصاعد قصف ناقلات النفط في مضيق هرمز، واشنطن تشدد الخناق على الاقتصاد الإيراني، وطهران تتوعد بتوسيع الرد على استهداف ناقلاتها، فهل من سقف للتصعيد؟ وتشديد الخناق على السلطة الفلسطينية، خطة إسرائيلية لتجريد قوات الأمن في الضفة الغربية من أسلحتها وملاحقة عناصر الشرطة الذين يواجهون إرهاب المستوطنين. وفي العراق تردي الواقع التعليمي ينعكس على ارتفاع معدلات الأمية بين موظفي الدولة، نسأل عن الأسباب وفرص النهوض.

0: في ظل تراجع الدبلوماسية، واشنطن تضرب النفط وطهران ترد بضرب الملاحة، ناقلات في مرمى الاستهداف وموانئ تدخل دائرة الخطر، الخناق الاقتصادي يتسع والتصعيد العسكري يتمدد، وكل رد يقرب المنطقة من مواجهة أسرع. فهل تجدي سياسة الخنق الاقتصادي؟ وهل تحولت الناقلات إلى أهداف والموانئ إلى جبهات؟ وهل ما زالت هناك مساحة للدبلوماسية أم أن الميدان سبق الجميع؟ ما يجري بين الولايات المتحدة وإيران لم يعد مجرد جولة جديدة من الضغط المتبادل، بل هو تحول نوعي في طبيعة المواجهات من استهداف القدرة العسكرية إلى خنق شرايين الاقتصاد والطاقة. فواشنطن تعلن تدمير 5 ناقلات نفط إيرانية بعد محاولات إيرانية لاستهداف سفينة حرب أمريكية بصواريخ باليستية. في المقابل طهران ترد بإعلان استهداف سفن في الخليج، وتهدد السفن المرتبطة بالوجود الأمريكي في موانئ الكويت والبحرين بالتزامن مع هجمات صاروخية على أهداف أمريكية في الأردن. دعونا نستمع إلى المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي.
1: حال مرور أي سفينة للعدو أو أي سفينة أخرى لا تنسق معنا، فسنتعامل معها ضمن شروط مضيق هرمز، وسنعاقب السفن المخالفة بحرمانها من الخدمات ومن الوصول للمضيق. إذا أراد العدو إنهاء هذا الوضع فعليه أن يوقف الحرب تماما ويكف عن التهديد، وأن ينسحب الجيش الإسرائيلي من لبنان، وأن تتوقف الحرب في اليمن. بالنسبة لإيران، فإذا اعتدى العدو على هدفين فسنهاجم 20 هدفا له.
0: هنا تكمن خطورة التصعيد. المعركة لم تعد تجري في البحر فقط، بل بدأت تقترب من الموانئ، فاستهداف الناقلات يعني ضرب قدرة إيران على تصدير النفط، بينما تهديد السفن في الموانئ الخليجية يرفع كلفة الوجود الأمريكي وحماية خطوط التجارة. وفي قلب هذه المواجهة يقف مضيق هرمز، فتراجع حركة السفن لا يحتاج إلى إغلاق المضيق بالكامل كي يرفع أسعار التأمين والشحن والطاقة. يضيف أيضا هذا الوضع علاوة مخاطر جديدة إلى أسعار النفط. مراسل التلفزيون العربي رصد تكدس سفن في المياه الشمالية من المضيق، فيما تنتظر بعضها الإذن للعبور عبر المسارات التي تحددها السلطة الإيرانية. نشاهد.
2: نحن الآن في مياه مضيق هرمز، وتحديدا في الضفة الشمالية منح المحاذية للسواحل الإيرانية بالقرب من مدينة بندر عباس. هذه السفينة خلفي واحدة من عشرات السفن التي ترسو في هذه المياه، تنتظر الإذن من الحرس الثوري، وهي تقوم بإجراءاتها بالتنسيق مع الجانب الإيراني لتتخذ المسارات المرخص بها إيرانيا. وإن بدأ المشهد في نهار هرمز هادئاً، لكنه يأتي بعد ليلة ساخنة، بعدما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن استهداف 5 ناقلات نفط إيرانية، واحدة منها بالقرب من جزيرة خارك، هذه الجزيرة المعنية بصادرات النفط الإيراني، وهي التابعة لمحافظة بوشهر غرباً، تبعد من هنا نحو 700 كيلومتر، واستهداف سفينتين كما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية قبالة ميناء جاسك الواقع شمال شرقي مضيق هرمز والمطل على بحر عمان، والذي يبعد من هنا حيث نتواجد نحو 300 كيلومتر. هذه تعكس بوضوح بأن الولايات المتحدة الأمريكية تستهدف صادرات النفط الإيراني، على اعتبار أن جزيرة خارك كما هو معروف عنها هي معنية بصادرات نحو 90% من النفط الإيراني والطاقة عموما، بالإضافة إلى أن ميناء جاسك هو أيضا هو الآخر يعد بديلا لجزيرة خارك، وإن لا يتمتع بقدرات خارك وإمكانياتها في صادرات الطاقة الإيرانية، لكن ما يمتاز به هو أنه يبتعد عن توترات مضيق هرمز جزئيا، فهو الذي يطل كما ذكرنا على بحر عمان، ولكن الحصار البحري الأمريكي يمتد إلى تلك المناطق، وتحديدا هذه المنطقة أطلقت عليها إيران بأن هذه المياه بدءا من خط الحصار البحري الأمريكي مرورا بمضيق هرمز وصولا إلى أجزاء من مياه الخليج، اعتبرتها منطقة محظورة، وعلى هذا ردت إيران وتحديدا الحرس الثوري الإيراني باستهداف 8 ناقلات نفط واستهداف 2 سفينتين أمريكيتين بالإضافة إلى 10 سفن، قالت بأن هذه السفن حاولت المرور عبر المسار الجنوبي المحاذي للمياه العمانية. وكما مرت الليلة الماضية ساخنة، يتوقع البعض ألا تختلف شاكلة الليالي القادمة في مضيق هرمز. ياسر مسعود، التلفزيون العربي، من مياه مضيق هرمز.
0: لكن طهران تواجه معادلة صعبة، فاستخدام هرمز ورقة ضغط على واشنطن قد يرتد على اقتصاد إيران. المضيق شريان رئيسي لصادرات النفط والتجارة الإيرانية، ولذلك يبدو أن رهان طهران هو رفع كلفة الحصار والضغط على واشنطن من دون الوصول بالضرورة إلى إغلاق كامل للممر. في المقابل تراهن واشنطن على حرمان إيران من عائدات النفط وتشديد الخناق الاقتصادي، لكن كل ضربة لناقلة قد تستدعي ردا على سفينة، وكل رد قد يقود إلى استهداف قاعدة، بما يفتح دائرة تصعيد يصعب ضبطها، بينما الدبلوماسية تتراجع أمام سرعة الميدان رغم محاولات قطر وعمان فتح قنوات للحوار واحتواء أزمة هرمز. فهل نحن أمام حرب ضغط محدودة أم مواجهة إقليمية مفتوحة؟ وهل تستطيع واشنطن خنق صادرات إيران دون إشعال سوق الطاقة؟ والأهم من كل ذلك، هل الدبلوماسية قادرة على وقف هذا المسار قبل أن تصبح الموانئ والناقلات أهدافا دائمة في هذه الحرب؟

0: انضم إلينا من طهران عباس خميار الدبلوماسي الإيراني السابق، ومن واشنطن ريتشارد ويتس كبير الباحثين في مؤسسة ويكستراد للأمن والاستراتيجية العسكرية. سأرحب بضيفي طبعا، وسأبدأ مع سيد عباس خميار. سيد خميار، يعني إيران استعملت المضيق بالطريقة التي تحاول أن ترفع بها الكلفة على كل العالم، وخاصة طبعا على قاطرة الاقتصاد في العالم الولايات المتحدة، لكن في المقابل يبدو أن واشنطن لا تبالي، حيث أن أسعار النفط لم ترتفع بالقدر الذي يزعج المواطن الأمريكي ولا يبدو حتى المواطن العالمي. ما أفق هذا الإغلاق في نهاية الأمر، حيث يبدو بعد وقت طويل أن الأمر لا يجدي على الأقل إلى حدود اللحظة دعنا نقول؟
1: نعم، تحية لكما ومساء الخير. بالفعل سؤال مهم. أنا أتصور بأن يبدو أن الاستراتيجية الإيرانية في الآونة الأخيرة قد تغيرت بشكل واضح من الرد والصبر الاستراتيجي، وصلت بكل جرأة وبكل ذكاء إلى نوع من الاستراتيجية الهجومية القائمة على المبادرة، وهذا ما نشاهده بالفعل من خلال يعني الموقف الذي اتخذه الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وتوسيع دائرة الحظر في مضيق هرمز للسفن المعادية. هذه نقطة مهمة أدى إلى وأتت هذه أكلها، عندما شاهدنا اليوم بعد أحداث الليلة الماضية، شاهدنا اليوم ارتفاع أسعار النفط أكثر من $100، وإضافة إلى ذلك أصبح المرور أقل بكثير مما كان عليه، وبعد ذلك كما تفضلت يعني تكلفة الحرب للأمريكيين أصبحت أكثر من أي وقت مضى. هذه الاستراتيجية الجديدة ربما ستستمر بالتهديدات الأخيرة، أي استهداف للسفينة سترد عليها طهران ب20 هدفا، سواء القواعد الأمريكية في المنطقة أو سواء السفن التجارية الأمريكية أو المعادية. هذه تعطينا أمام أو تجعلنا أمام واقع جديد. هذا الواقع الجديد هو الذي تريدها طهران أن تنتهي إلى فك الحصار البحري. بعبارة أخرى، الواقع الجديد ستتحكم بها طهران من خلال المنطقة التي هي تريدها، من خلال استهداف الأهداف التي ترسمها طهران، وهذه كما قلت هي تعطي لطهران.
0: يعني تعتقد أن الاستراتيجية الحالية تحقق أهداف إيران؟ اسمح لي فقط سأعود إليك بكل تأكيد، ولكن أنا أنتقل بهذه النقطة تحديدا إلى ريتشارد ويتس. سيد ويتس، من وجهة نظر إيرانية، الاستراتيجية الإيرانية تحقق أهداف إيران،

0: جدد استراتيجية فعالة، نعني بذلك استخدام القوة الاقتصادية الأمريكية لكي ترغم إيران على تقديم تنازلات ودعم ذلك باستخدام القوة على نحو محدود. أنا أتفق مع الخبير الإيراني إن رد إيران لا يرتبط بانتظار تأثير العقوبات والحصار كما حصل منذ 12 سنة أو 11 سنة عندما تم إرغام إيران في تلك الفترة، ولكن تريد إيران أن تبتعد عن هذا الحصار وترفعه من خلال أعمال استباقية، من خلال استهداف سفن في مضيق هرمز، أو من خلال تهديد القواعد الأمريكية في الأردن وإلى ما هنالك. لا أعتقد أن البيت الأبيض ينتابه قلق إزاء إيران كونها سوف تتفوق على أمريكا، لأن أمريكا سوف تستمر في هذا القصر الاقتصادي أو العزل الاقتصادي، بينما الإيرانيين يحاولون أن يستهدفوا السفن لكي يرفع الحصار. طبعا أمريكا استهدفت سفنا إيرانية، وهذا طبعا سوف يحد من قدرة إيران على تصدير النفط، وسوف تمارس من خلالك ضغوطات على حكومة أخرى لكي تنهي علاقاتها مع الحكومة الإيرانية. لذلك لا أتوقع أن أمريكا سوف تغير هذه الاستراتيجية الآن.
1: طيب، في ظل عدم تغيير الاستراتيجية وفي ظل اتساع حرب الناقلات والسفن، سيد خميار، إلى أي مدى أيضا تتوقع أن تصمد هذه الاستراتيجية؟ أم نحن في الفترة الأخيرة، وإذا لاحظت، نمر بنمط تغيير الاستراتيجيات كل مرة، وبالتالي هل نتوقع أن تتغير الاستراتيجية الإيرانية والأمريكية أيضا؟
2: نعم، بالفعل هناك حرب استراتيجيات، لكن المشكلة الكبرى عند الولايات المتحدة الأمريكية لن تملك استراتيجية أساسا، لا عندما دخلت الحرب ولا الآن للخروج من هذه الحرب. الرئيس ترامب هو بحاجة إلى تبديل يعني هذه القوة العسكرية الفائضة التي استخدمها للهجوم على إيران، تبديلها بمكسب سياسي لكي يخرج من هذه الأزمة ومن هذا يعني من هذا المستنقع بنصر يستطيع أن يتحدث عنه للجمهور الأمريكي وللرأي العام العربي، ولكن لا يعرف كيف. ولا أتصور الإيرانيون يسمحون أن يكسب هذا الانتصار بين قوسين الوهمي. لذلك المشكلة عند الجانب الأمريكي، هذا التأرجح الذي نشاهده بين اختيار الميدان العسكري والميدان الاقتصادي والحصار البحري، هذا التنقل في الأهداف بين ليلة وضحاها، هذا أتصور هي المشكلة الأساس لدى الأمريكيين. التعيينات الأخيرة في القيادة العسكرية التي تمت قبل أسابيع ربما هي أدت أو تؤدي كلها الآن من خلال كما قلت هذا التغيير في الاستراتيجية الدفاعية الإيرانية والاستباق وأخذ المبادرة. ما حصل خلال اليومين السابقين أو ثلاثة أيام الماضية هي الحقيقة أدت بشكل كبير إلى يعني نتائج إيجابية في الاستراتيجية الجديدة الإيرانية. أتصور إذا الأمور تسير في هذا الاتجاه سيصبح الأمريكي في مأزق أكثر مما كان عليه، وربما لا يستطيع أن يقنع الرأي العام الأمريكي بضرورة يعني استمرار الحرب ما شاهدناه.
1: ولكن في المقابل سألتك عن اتساع حرب الناقلات والتهديد بضرب يعني ناقلات النفط وحاملات البضائع أيضا التي تخص إيران. الأمر لم يعد يقتصر على تهديد إيران لما يعبر في المضيق أو للناقلات وسفن التعب في المضيق، وإنما للتهديد الأمريكي أيضا.
2: نعم.

0: بالفعل هذا مؤلم بالنسبة للإيرانيين، لكن هذا صحيح، لكن ما هي حيلتنا عندما نريد أن ندافع عن كياننا وعن أرضنا وعن وحدة أراضينا؟ يعني عندما تكون الحرب وجودية فهذا ما نستطيع القيام به. أنا أتصور هذا الموضوع هو مؤلم، لكنه أكثر ألما للطرف الآخر، وهذا يعني يؤدي إلى من هو الذي يستطيع أن يصمد أكثر من الآخر. والإيرانيون يعتبرون بأنهم يستطيعون أن يصمدوا وأن تؤدي الأمور إلى التراجع الأمريكي، كما تراجع الرئيس ترامب في مراحل مختلفة في الحرب الميدانية في الأسابيع الماضية. لذلك وخاصة هناك تجربة تاريخية للإيرانيين في مفاوضات مع الرئيس جيمي كارتر في عام 1980، عندما كانت أزمة الرهائن الذين كانوا الأمريكيون الذين كانوا باحتجاز الإيرانيين لمدة 444 يوما. إيران أطالت هذه المدة لمدة عام، ومن ثم أدت إلى هذه المفاوضات.
1: نعم.
0: وهذا الوقت أدى إلى يعني فشل الرئيس الأمريكي آنذاك جيمي كارتر في الانتخابات الرئاسية.
1: يعني تقيس إيران على تجربة سابقة مع الولايات المتحدة وعلى عنصر الصبر إذا صحت العبارة. ابقى معي لو سمحت سيد خميار. سيد ويتس، استنادا إلى هذه العقيدة الإيرانية هي أصلا وهي من يصرخ أولا في لعبة عض الأصابع إذا صحت العبارة، والاستعداد للتعامل مع أي متغير على اعتبار أن إيران تلعب في جغرافيتها وليست هي التي تأتي من وراء البحار. في المقابل هناك تحذيرات في الولايات المتحدة من لهذه الإدارة من أن تنظر لملف إيران على أنها معضلة طويلة الأمد وليست مجرد أزمة يمكن أن تحل بحرب أو بطاولة مفاوضات. هل تعتقد أنه يتم النظر إلى الحالة الإيرانية اليوم في أمريكا وفي هذه الإدارة تحديداً على أنها معضلة طويلة الأمد قد تكلف أكثر من المتوقع؟
2: كلا، أعتقد أن تحليلكم صحيح. الطرفان إلى حد ما متوازنين، إيران لديها مزية الجغرافيا والتصميم، بينما الولايات المتحدة الأمريكية لديها مزية القوة الاقتصادية والقوة العسكرية. وما عنيته بالتصميم هو التالي: بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هذه حرب محدودة، أما بالنسبة للإيرانيين والحكومة الإيرانية هي حرب شاملة وجودية، هذا يعني أنهم لا يمكنهم أن يخسروا، بينما الولايات المتحدة الأمريكية يمكنها أن تصل أرضية مشتركة وتتنازل وترضى، ولكن الطرفان يلعبان بالوقت ولا يريدان أن يقدما تنازلات كبيرة. وأعتقد أن الرئيس ترامب ربما محق هنا. نتحدث عن استراتيجية إيرانية مستدامة ربما لمستقبل لا نهاية له، وأنت محق، ربما سوف نرى من سيتنازل أولا.
1: مع اقتراب الانتخابات ومع كل التحديات الداخلية في الولايات المتحدة، إيران لا تمثل عقبة أمام الحزب الجمهوري وأمام الرئيس ترامب؟
2: عقبة ليست كأداء، عقبة طفيفة، لأن جل الناخبين سوف ينتخبون بطبيعة الحال أعضاء في البرلمان. هنا نتحدث عن الفرع التنفيذي، نتحدث عن الانتخابات الرئاسية، وبالتالي الأمر سيكون محليا، سوف يختار الناس الممثل المحلي الذي يروق لهم. هناك عناصر طبعا ترتبط بالهجرة، ترتبط بشخصية المنتخب أو المرشح، وقضايا أخرى. الحرب الإيرانية يمكن أن يكون لها وقع غير مباشر على الاقتصاد، يفضي إلى ارتفاع بعض الأسعار، ولكن الرابط ليس واضح بالنسبة لي، ولا أعتقد أن الحرب سوف تؤثر تأثيرا بالغا على الناخبين كما كانت الحرب على العراق منذ عقد من الزمن، أو حتى الحرب على غزة خلال الانتخابات السابقة الأمريكية، حيث انتخب الناخبون وفقا لهذين العنصرين. أما في هذه المرحلة لا أعتقد أن جل الناخبين سوف يأخذ بعين الاعتبار حرب إيران، لأنها ليست قضية مهمة للغاية بالنسبة لهم.
1: عباس خميار، إلى أي مدى تستطيع إيران، ويعني اسمح لي أريد إجابة يعني صريحة، تستطيع أن تتعامل مع قدرة الولايات المتحدة على قدرتها النارية وعلى الحشد الدولي، وأيضا على تجاوز هذه العقبة غير الكأداء كما قال سيد ويتس، حيث لا ترى إدارة ترامب أن المشكل يعطل هذه الإدارة في انتخاباتها أو في تحدياتها الداخلية مع جمهورها؟
0: يعني سؤال مهم للغاية، وأحاول أن أكون صريحا معك. إيران تملك طبعا الديموغرافيا وتملك الجغرافيا أيضا، وتملك ما زالت تملك بقوة القوة العسكرية، لكن إيران تعرف جيدا بأن هي لن تكون القوة الفائضة أو القوة العسكرية هي التي تحسم الميدان. التجربة التاريخية لإيران أمام الاعتداءات الأجنبية أثبت ذلك، وفي نفس الوقت الفشل الأمريكي في أفغانستان، في فيتنام، وفي العراق بعد الحرب العالمية الثانية، كلها تدل بأن هناك لم يكن هناك أي انتصار للأمريكيين في كل هذه المعارك التي خاضوها ضد هذه الدول. الحقيقة هناك ليس الأمر بالمعدات العسكرية ولا بالذكاء الاصطناعي ولا بالقدرة المالية، هي حرب إرادات بالفعل. لا أتصور أحد يتصور بأن إيران تستطيع كقوة أو كدولة من عالم الثالث بين قوسين أن تستطيع أن تقف أمام هذا الجبروت وتقف أمام هذه القدرة العسكرية التي ليس لها مثيل على الأرض وفي الكون أيضا على مدى العقود الماضية. لذلك استطاعت أن تصمد مع كل الأهداف الكبيرة التي رسمها الرئيس ترامب وفريقه، والذي كان يريد من خلال الاستهدافات الكبرى للقيادة الإيرانية، للاقتصاد الإيراني، للبنى التحتية، للأماكن السكنية، وتأجيج الشارع الإيراني وتسليح القوى الانفصالية المعارضة، أن تفشل الإرادة الأمريكية وتنسحب وتتراجع، والآن تحشر في مضيق كان أساساً مضيقاً مفتوحاً على مدى القرون. لذلك هذا مجرد هذه التجربة يعطي للإيرانيين الثقة بالنفس أكثر مما كانوا عليه، ويعطيهم قوة من الصمود.
1: شكرا جزيلا لك عباس خميار، الدبلوماسي الإيراني السابق، كنت معنا من طهران. أشكر أيضا ريتشارد ويتس، كبير الباحثين في مؤسسة ويكيستراد للأمن والاستراتيجية العسكرية، كان معنا من واشنطن.

تهميش سياسي وتضييق أمني وخنق مالي ملامح تتكشف للتوجهات الإسرائيلية الهادفة إلى تقويض دور السلطة الفلسطينية ومستقبلها بل وجودها بأكمله. مسار تقدم خطوة بعد أخرى، إضعاف للمؤسسات، تقليص للصلاحيات وفرض لوقائع جديدة على الأرض تضاف إلى انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه اليومية بحق الشعب الفلسطيني. فهل يطبق الاحتلال فعلا استراتيجية واضحة المعالم لتقويض السلطة الفلسطينية باعتبارها آخر ما تبقى على الأرض من مظاهر اتفاقية أوسلو؟ صحيفة معاريف الإسرائيلية كشفت عن خطة قدمها الجيش الإسرائيلي إلى وزير الأمن إسرائيل كاتس لسحب وتجريد الأجهزة الأمنية والشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية من أسلحتها النارية. الخطة تتضمن وفق الصحيفة سحب ومصادرة الأسلحة النارية الخفيفة والمتوسطة من عناصر الأمن الفلسطيني كافة والاكتفاء بتزويدهم بأدوات فض الشغب والأمن الداخلي فقط مثل الصواعق الكهربائية، رذاذ الفلفل، قنابل الغاز المسيل للدموع، الهراوات والخوذ الواقية. الخطة تهدف وفق زعم الاحتلال إلى منع سيناريو مشابه لهجوم 7 أكتوبر وللحد من أي قوة لعناصر السلطة أو أي قدرة على استخدام السلاح ضد القوات الإسرائيلية في حال حدوث تصعيد شامل في الضفة الغربية. هذه التسريبات تزامنت مع اعتقال جيش الاحتلال مدير مركز شرطة بيتونيا غربي رام الله وعنصرين آخرين من جهاز الشرطة بعد مداهمة منازلهم، وذلك على خلفية اتهامهم بتوقيف مستوطن إسرائيلي والاعتداء عليه بالضرب بعد أن اقتحم بلدة بيتونيا. جيش الاحتلال أوضح في بيان أن أفراد الشرطة الفلسطينية يخضعون للتحقيق لدى قوات الأمن وأن إجراءهم يعد تجاوزاً لصلاحياتهم المعمول بها في المنطقة جيم على حد قوله، مشيرا إلى أنه يواصل التنسيق الأمني وفقا لتوجيهات المستوى السياسي وأنه لن يقبل بأي تجاوز للإجراءات المتبعة على حد تعبيره. هذه التطورات جاءت بعد يومين من تهديد وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس بشن حرب شاملة ضد السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية بل والضفة الغربية بأكملها على خلفية حادثة الطعن التي تعرض لها مستوطن قرب قرية أوسرين جنوبي مدينة نابلس في الضفة الغربية. في واقع الأمر تنضوي هذه التطورات ضمن مسار إسرائيلي متدرج يهدف إلى إضعاف السلطة الفلسطينية وإلى تقويض مقومات بقائها باعتبارها أحد مخرجات اتفاقية أوسلو التي عمل الاحتلال على تفريغها من مضمونها السياسي والميداني على مدى 33 عاما. إحدى أدوات تقويض السلطة الضغوط المالية، وفي مقدمتها حجب أو تعطيل تحويلات أموال المقاصة، بما يضع السلطة أمام أزمات مالية متكررة ويحد من قدرتها على دفع الرواتب وتقديم الخدمات والحفاظ على مؤسساتها. إذن لا تبدو المسألة مجرد ردود فعل منفصلة على حوادث أمنية، بل هي حلقات ضمن توجه أوسع لإضعاف السلطة وتفكيك أدواتها تدريجياً، حيث تتجنب إسرائيل حتى الآن تدمير السلطة بصورة مفاجئة وكاملة خشية أن يؤدي انهيارها الفوري إلى فراغ أمني وفوضى شاملة في الضفة الغربية المحتلة. لذلك يجري استنزاف السلطة وإضعافها على مراحل، ماليا عبر المقاصة وسياسيا عبر تقليص صلاحياتها وأمنيا عبر تجريد أجهزتها من أدوات القوة. بذلك يصبح الهدف العملي هو إبقاء هيكل السلطة قائما بالحد الأدنى لكن منزوع القدرة والاستقلالية، بما يحول هذه السلطة تدريجيا من طرف في ترتيبات أوسلو إلى جهاز محدود الوظائف تحت سقف السيطرة الإسرائيلية. تضاف إلى هذه التوجهات الإسرائيلية بالطبع الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية اليومية بحق الشعب الفلسطيني من عمليات القتل والمداهمة والاعتقالات وهدم البيوت ومصادرة الأراضي وتقطيع أوصال الضفة الغربية بالاستيطان، والهدف من وراء كل ذلك لم يعد خافيا بل تجاهر به حكومة نتنياهو، ألا وهو قتل إمكانية قيام الدولة الفلسطينية وصولا حتى إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

0: حول هذا الموضوع ينضم إلينا من رام الله جهاد حرب الأكاديمي والباحث السياسي. سيد جهاد أرحب بك معنا لنطرح هذا السؤال الذي ربما استمعت إليه وأنا أطرحه هنا وفككناه وحاولنا الحقيقة أن نصل إلى ما تريده إسرائيل من خلال 33 سنة من إضعافها السلطة. هل بالفعل تريد هيكلا تحت سقف، يعني اسمح لي في العبارة، يقول البعض وكأنه جهاز حراسة وليس مؤسسة دولة؟
1: في ظني هذا كان سابقا، لكن مع الحكومة الإسرائيلية لا تريد أن يكون هناك أي كيان فلسطيني لديه أي سلطة في الضفة الغربية تحديدا. وما قاله كاتس يوم أمس واليوم ما قاله سموتريتش وهو حرب على السلطة الفلسطينية وإنهائها. لذلك ما جرى اليوم من إعلان بالتوصية من قبل الجيش الإسرائيلي بناء على دراسات لأحد المعاهد اليمينية والتي يرى بأن وجود الدولة، وجود السلطة الفلسطينية والسلاح في يد الشرطة الفلسطينية وأجهزة الأمن الفلسطينية يشكل خطرا. وهذا يعيدنا إلى ما كان الحديث عليه بعد 7 أكتوبر 2023، عندما تم الحديث بأن هناك أيضا طوفان من الضفة الغربية. لذلك جاءت هذه الحكومة بمسارين: زيادة عدد جيش الاحتلال الإسرائيلي واستخدام القوة المفرطة ضد الفلسطينيين، وثانيا القيام بمساعدة المستوطنين بتعزيز مكانتهم داخل الضفة الغربية وتقديم كل التسهيلات لهم سواء بالاستيطان أو بالمواد التي يقومون باستخدامها ضد الفلسطينيين، بالإضافة إلى توزيع الأسلحة. نتحدث عن أكثر من 200,000 قطعة سلاح موجودة لدى المستوطنين اليوم على مدار 4 سنوات وزعتها الحكومة الإسرائيلية وربما أكثر من ذلك. وبالتالي ما يقوله سموتريتش وما تقول هذه الخطة أيضا من تفاصيل هو منع وجود أي قطعة سلاح لدى الفلسطينيين وفقط أن يكون السلاح بيد المستوطنين. وهذا يعيدنا إلى ما قبل عام 48 عندما كانت الحكومة البريطانية أو الانتداب البريطاني موجودا في فلسطين ويقمع الفلسطينيين ويمنع وجود الأسلحة لدى الفلسطينيين من جهة ويلاحق الفلسطينيين، في الوقت ذاته يسلح المستوطنين أو الحركات الصهيونية، وبالتالي أو ما كنا نسميه بالعصابات الصهيونية، وبالتالي تقوية المستوطنين على حساب الفلسطينيين وتكرار التجربة. يقوم المستوطنون بالهجوم على بعض البلدات والقرى الفلسطينية من أجل تهجيرهم تحت تهديد السلاح، وليس ولا يكتفوا فقط بما يجري اليوم من إحراق للمنازل والمركبات وتدمير للأراضي والاستيلاء على الأراضي، بل أيضا عمليات القتل ضد الفلسطينيين بالأسلحة المتوفرة لهم، في الوقت ذاته ألا يكون هناك أي نوع من السلاح لدى الفلسطينيين حتى لدى الشرطة المدنية.
0: يعني بعد 33 سنة من السعي لدولة عدنا إلى ما قبل أو ما يعني ما بعد قبل الاحتلال أو إلى مسار مشابه للاحتلال، نتحدث عن احتلال جديد حيث ترغب إسرائيل بالضفة. هل كانت 33 سنة بدون نتيجة أو بنتيجة معاكسة تماما؟
1: دعنا نقول أن هناك نظرتين ويجب أن ننظر بكلتا العينين، ليست فقط بعين واحدة. هناك بنية مؤسسات لدى الفلسطينيين، هناك أطر مختلفة ومتعددة موجودة على الأرض استطاعت أن تعزز من مكانة إمكانية الوصول إلى دولة فلسطينية. في الوقت ذاته وهو العامل الموضوعي الذي عملت عليه إسرائيل هو توسيع الاستيطان. نحن نتحدث عن 41% من الأراضي الضفة الغربية الآن تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي، إما معسكرات للجيش وإما مناطق عسكرية وإما مستوطنات أو يسيطر عليها المستوطنون، مثل ما سماه رئيس الحكومة الإسرائيلية بالبؤر الزراعية، والتي في 4 سنوات تم إنشاء 160 بؤرة زراعية تسيطر على آلاف الدنومات من الأراضي الفلسطينية. دعني أقول أن هناك إطارا مهما بالنسبة لفلسطين. على سبيل المثال الاعترافات الدولية، 160 دولة تعترف بدولة فلسطين، الحراك الدولي الجاري اليوم كما شاهدنا ذلك بالأمس في قرار وزير الخارجية البريطاني وكذلك الفرنسي بمعاقبة بعض المستوطنين، كذلك منع استيراد المنتجات من المستوطنات، وإن كان على المستوى الاقتصادي هو رمزيا لكنه على المستوى السياسي في ظني له تبعات ربما نراها بشكل أكبر خلال الفترة القادمة، وهذا يحتاج إلى عمل كبير. لذلك ما يريد الاحتلال الإسرائيلي وخاصة الحكومة الحالية، الحكومة اليمين واليمين المتطرف، هو عدم وجود أي كيان للشعب الفلسطيني ومنع إمكانية إقامة دولة فلسطينية، ولاحظنا ذلك في عام 2014 و 2024 و 2025 من قرارات داخل الكنيست التي ترى ثلثي أعضاء الكنيست يرون بأنه لا مجال لإقامة دولة فلسطينية ومنع إقامتها، بالإضافة منع إمكانية التدخل المجتمع الدولي لتطبيق خيار حل الدولتين، وكان بأغلبية كاسحة داخل الحكومة الإسرائيلية، 99 نائبا من 120 نائبا صوتوا لمنع إمكانية التدخل الدولي فيما يتعلق بخيار حل الدولتين. لذلك أعتقد أننا نحتاج إلى المسألتين فيما يتعلق بالنظر وكيفية التعاطي في مواجهة الإجراءات الإسرائيلية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، سواء فيما يتعلق بالاستيطان أو في الهجمات المختلفة، بالإضافة إلى إضعاف السلطة الفلسطينية التي نراها في إجراءات متعددة.
0: أشرت إلى ما قامت به الولايات بريطانيا وفرنسا، في المقابل إسرائيل تطرد قنصلياتهم في القدس الشرقية، يعني تصعيد بتصعيد بدون سقوف بالنسبة لإسرائيل.
1: طبعا هذا مفهوم اللي في مسألتين، أولا هذه حكومة يمين متطرف وترى بأنها فوق القانون الدولي وفوق الأعراف الدولية وقواعد القانون الدولي بشكل عام، وبالتالي تتخذ الإجراءات بهذا النسق. ثانيا الحكومة الإسرائيلية وإئتلاف الحكومي هو في إطار حملة انتخابية، وبالتالي أي تصعيد أي قرار على المستوى الدولي ستتخذ هناك اتجاهين، اتجاه الأول لمواجهة هذا القرارات أو الإجراءات الدولية وخاصة عندما تتخذ بعض الدول، سواء بوقف عمل القنصلية أو منع الدبلوماسيين الذين يعملون لدى الفلسطينيين، في المقابل أيضا إجراءات ضد الفلسطينيين سواء ضد السلطة الفلسطينية بشكل مباشر أو ضد المواطنين أيضا كما جرى اليوم على سبيل المثال الحواجز أكثر انتشارا مما كانت عليه خلال الأشهر الماضية، المواطنين الفلسطينيين وقفوا بالساعات على هذه الحواجز ولم يستطيعوا المرور إلا في ساعات متأخرة من هذه الليلة. لذلك الحكومة الإسرائيلية وجيش الاحتلال الإسرائيلي يحاولون معاقبة أيضا الشعب الفلسطيني على قرارات تتخذها دول في العالم لمنع استمرار إسرائيل بتعطيل وتدمير وقتل خيار حل الدولتين الذي هو خيار دولي أنشأ بموجبه إسرائيل ذاتها في عام 48، وحتى الآن ننتظر إنشاء وإقامة الدولة الفلسطينية وهي الجزء الثاني من القرار 181 والقرارات الدولية التي لحقتها.
0: أشرت إلى أنها وعود انتخابية وسنة انتخابية وتحديات بالنسبة لليمين المتطرف، ولكن يبدو أنه ينفذ ما يعد به وما يسعى إليه ولا يردعه رادع، وموضوع أنها انتخابات يعني ربما تنطبق في سياقات أخرى لكن في إسرائيل ينفذ. وهنا سؤال في ظل كل هذا، وأريد أن أختم بهذا السؤال، أي أفق لهذه السلطة وهل لديها خيارات فعلاً وهي التي تقريبا تراهن فقط على الدبلوماسية الدولية وعلى المجتمع الدولي؟ صحيح هناك أرقام في الأمم المتحدة، لكن ليس لكن على الأرض هناك العكس تماما.
1: للترجمة. لا بكل تأكيد نحن ندرك تماما بأن النضال السياسي يحتاج إلى سنوات طويلة، وخاصة عندما يتم الحديث عن القانون الدولي والعلاقات الدولية والمؤسسات الدولية التي نعلم تماما بأن الإدارة الأمريكية هي تستخدم الفيتو لصالح إسرائيل، وكما شاهدنا ذلك أثناء حرب الإبادة على قطاع غزة حيث استخدمت ذلك 12 مرة في 15 مشروع قرار عرض على مجلس الأمن. ليس بسيطا أو هينا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق قرارات الدولية. الأمر الآخر هو فيما يتعلق بالسلطة الفلسطينية والإجراءات. أولا هو تعزيز الوحدة الوطنية، وإن كان هذا الأمر أصبح يعني بمعنى أمرا فجا إذا جاز التعبير للحديث عنه، لكن لابد من توحيد قدرة الفلسطينيين على مواجهة الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، وذلك من خلال تعزيز مقومات صمود الفلسطينيين. وربما اقترح أكثر من مرة عبر شاشتكم بالقول بأنه ينبغي من أجل حماية البلدات الفلسطينية التي يتم الاعتداء عليها من قبل المستوطنين مثل ترمس عية وسنجل والمغير وغيرها من القرى والبلدات الفلسطينية في الشمال وفي الجنوب، أن يتم نقل السكان الفلسطينيين من مناطق ألف ذات الكثافة السكانية إلى تلك المناطق لكي تكون جدارا بشريا ليحمي سكان تلك المناطق وأراضي تلك المناطق. هذا من جهة. من جهة ثانية أن يكون هناك اتخاذ إجراءات فعلية على الأرض في عملية المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي من خلال تنظيم وتأطير العمل الشعب الفلسطيني في كل مناطق الضفة الغربية. الأمر الآخر هو كيف يمكن أن تنخرط جميع القوى الفلسطينية في إطار استراتيجية وطنية فلسطينية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وهذا يتطلب أقصى ما يمكن دمج جميع الفئات المجتمعية والقوى السياسية والمجتمعية والاجتماعية داخل الضفة الغربية في هذه المواجهة، وفي هذه المواجهة أي مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. نعم. واتخاذ عناصر مواجهة واضحة المعالم فيما يتعلق بالمقاومة الشعبية حتى نتمكن من تجاوز إمكانية الخروج عن الأطر أو الأطر التي توضع في إطار عملية الكفاح الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي على الأقل خلال 6 أشهر القادمة، بالإضافة إلى وهو عنصر رئيسي إجراء الانتخابات من أجل تعزيز قدرة السلطة الفلسطينية وشرعية السلطة الفلسطينية عندما تتخذ القرارات التي تنسجم مع إرادة الشعب الفلسطيني، وهذه الإرادة المتمثلة بعملية الانتخابات واختيار من يريده في
0: الفكر.
1: قيادة الشعب الفلسطيني سواء في الرئاسة الفلسطينية أو في المجلس التشريعي.
0: شكرا لك جهاد حرب الأكاديمي والباحث السياسي، كنت معنا من رام الله. في البلاد التي علمت البشرية الكتابة يتراجع الحرف حتى يكاد ينطفئ، لا يجيد الملايين من أبنائها القراءة والكتابة في عصر الثورات والقفزات العلمية التي تكاد أن تخرج عن السيطرة. إنه العراق أو بلاد ما بين النهرين التي اخترع فيها السومريون الكتابة المسمارية في 1500 قبل الميلاد، تراجع فيها التعليم إلى مستويات متدنية لم تشهدها من قبل، باتت جامعاتها التي كانت قبلة لطلاب العلم حتى في إلى وقت قريب ووجهة لطلاب العرب، باتت اليوم تتذيل المؤشرات العالمية لأفضل الجامعات. حروب وصراعات أمنية وفساد إداري ومالي وسياسات لا تعطي العلم أولوية راكمت الأزمات التعليمية التي تركت آثارا على كفاءة مؤسسات الدولة وأداء كوادرها. فإلى أين يتجه التعليم في العراق؟ أحدث الأرقام تكشف عن تغلغل الأمية في مؤسسات الدولة العراقية. أرقام لوزارة التربية العراقية تكشف عن وجود 11,000 موظف في مؤسسات الدولة لا يجيدون القراءة والكتابة. يوضح الناطق باسم الوزارة خريطة توزيعهم بين المؤسسات المدنية والعسكرية، أبرزها بحسبه وزارة النفط والكهرباء والدفاع والداخلية والحشد الشعبي. هذه الأرقام تثير تساؤلات تتجاوز الجانب التعليمي لتتناول أداء مؤسسات الدولة وتطوير أداء الموظفين. فالأمية تنعكس بالضرورة على أداء بعض الوظائف، خاصة تلك التي تتطلب التعامل مع الوثائق والتعليمات والنماذج والإجراءات الإدارية. لذلك فإن قضية تسرب الأمية إلى الجهاز الحكومي منحها بعدا مؤسسيا جديدا، إذ لم يعد التحدي مقتصرا على محو الأمية بين المواطنين عموما، بل تعدى ذلك إلى معالجة آثار هذه الأمية داخل سوق العمل بل داخل مؤسسات الدولة. الوظيفة الحكومية التي يشغلها من انقطعت به سبل التعليم لم تعد مساحة للتأهيل والتطوير وتنمية القدرات في زمن يعتمد فيه بنحو متزايد على التعامل مع الأنظمة الإلكترونية. أما الصورة الأكبر التي تظهرها مسوحات مرتبطة بالتعداد السكاني الأخير وبالتزامن مع اليوم العالمي لمحو الأمية، فتبدو أشد قتامة في بلد كالعراق، نسبة الأمية فيه تجاوزت 15%، أي نحو 7 ملايين عراقي لا يجيدون القراءة والكتابة وفق الأرقام الرسمية للمتحدث باسم وزارة التربية. أما الأسباب التي تسوقها وزارة التربية العراقية لتبرير هذا الواقع فهي ظروف الأمنية التي مرت بها البلاد بدءا من الاحتلال الأمريكي وما تبعه بكل تأكيد من سيطرة لتنظيم الدولة على عدد من المحافظات وظهور الجماعات المسلحة، الشيء الذي أدى إلى هشاشة الوضع الأمني وهو ما منع عددا كبيرا من الأطفال من اللحاق بركب التعليم. لكن القصة لا تتوقف هنا وفق متابعين للشأن العراقي، فهناك أسباب أخرى أدت إلى تفشي الأمية وتسربها إلى مؤسسات الدولة وإلى تدهور التعليم، في مقدمتها الفساد المالي والإداري الذي أدى إلى إضعاف البنى التحتية وهدر الأموال المخصصة لقطاع التعليم، رغم أن ميزانيته الوطنية في السنوات القليلة الماضية كانت أقل من 6%، ما يضع العراق أيضا في أسفل الترتيب لدول الشرق الأوسط في هذا القطاع المهم. المحاصصة السياسية أيضا والتي أفضت إلى سيطرة الأحزاب على مفاصل وزارتي التربية والتعليم العالي واستغلالها لأغراض سياسية زادت الواقع سوءا. تلك الهيمنة أدت وفق مراقبين إلى تدهور واقع التعليم الرسمي وصعود التعليم الخاص، ما أدى أيضا إلى هبوط حاد في جودة التعليم في العراق. انحدار في مستوى التعليم لا يمكن مقارنته بما كان عليه الوضع قبل غزو الكويت. كان العراق وفقا لتقرير منظمة اليونسكو يمتلك نظاما تعليميا يعد من بين أفضل أنظمة التعليم في المنطقة، أصبحت عبره البلاد خالية من الأمية بعد إطلاق حملة واسعة لمحو الأمية ابتدأت منذ 70ات القرن 20. أما على صعيد الجامعات فباتت الجامعات العراقية تتذيل المؤشرات الدولية لجودة التعليم، ولم يعد لها مكان على الأقل بين أفضل 100 جامعة في العالم، واحتلت جامعة المستنصرية التي أنشأت في العصر العباسي المركز 1443 عالميا وفق تصنيف ويبو ماتريكس الإسباني. كانت الجامعة في أواخر 70ات من القرن الماضي تعد من أبرز وأعرق الجامعات في الشرق الأوسط، ونتيجة لانخفاض جودة التعليم والفساد المستشري لم يجد آلاف الخريجين من حملة الشهادات العليا وآلاف الخريجين من المهن الطبية والصحية سبيلا إلى سوق العمل المكتظة بما يعرف بالبطالة المقنعة بعد تراجع القطاع الصناعي وقطاعات أخرى، حتى لم يعد بالإمكان استحداث درجات وظيفية جديدة في الموازنة خاصة مع تردي الوضع الاقتصادي.

0: من بغداد تنضم إلينا دكتورة نداء الكعبي الباحثة الاجتماعية والسياسية. دكتورة نداء أهلا بك معنا. رقم 11 ألفا من الموظفين في القطاع الحكومي لديهم أمية، هل تعتقدين أنه يشكل هذا القدر من التحدي أم ربما يمكن تفهمها على اعتبار أنهم قد يكونون في قطاعات لا تحتاج تعليما أصلا، أم أن التعليم ضروري في وظيفة حكومية؟
1: نعم، تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. حقيقة لا، طبعا التعليم مهم جدا، بالتالي اليوم هذا العدد الكبير من الموظفين الذين لا يجيدون القراءة والكتابة هي كارثة كبيرة حقيقة. هو لا يعني ليس انتقاص من الشخص الذي لا يجيد القراءة والكتابة أو الذي هو يعني جاهل أو أمي وهو موظف في الدولة، بالتالي اليوم الحق على يعني الدولة أن تهتم بجميع رعاياها ومواطنيها، بالتالي هذا الأمي والمتعلم يبقى هو مواطن عراقي وله حق على الدولة. لكن المشكلة في مؤسسات الدولة أنه هذا الكم من الموظفين الذين لا يجيدون القراءة والكتابة، بالتالي هم في مرحلة محو الأمية. هذه كارثة كبيرة لأنها تدل على أن هنالك خلل في مؤسسات الدولة، وبالتالي خلل في إجراءات التعيين وخلل في إجراءات إدارة الدولة. الموظف صحيح هنالك موظفين مثلا لا يحتاجون القراءة والكتابة كالمهنيين أو المهن البسيطة، لكن بالتالي يبقى موظف في مؤسسات الدولة ويحتاج أن يعرف حقوقه وواجباته، بالتالي يطلع على يعلم على التعليمات، الاستمارة التعليمية، التعليمات التي تصدر من الوزارة أولا بأول، الإرشادات الموجودة في الوزارة، التعامل مع التكنولوجيا، كل هذه يحتاجها الموظف في مؤسسات الدولة. إذا ليس هنالك الخلل فقط في تعيين هؤلاء الموظفين أو مثلا من يكتسب المهارات أو من لا يكتسب مهارات أو في آلية التعيين، إنما هي المشكلة في آلية تأهيل هؤلاء الموظفين، بالتالي يجب أن تكون هنالك استبيانات وإحصاءات كل فترة للموظفين وأيضا مدى قدرة الموظف على الإنتاج. الدول الحقيقة يعني الدول الحديثة لا تقاس بعدد موظفيها، إنما تقاس بمدى قدرة هؤلاء الموظفين على الإنتاجية، بالتالي نحن أمام بطالة مقنعة أمام عدد كبير من موظفي الدولة هم حقيقة جودة ونوعية العمل لا يجيدوها بشكل صحيح. لذلك نحن نواجه أزمة حقيقية حقيقة في إدارة المؤسسات. هنالك الوزارات وبعض المؤسسات لا تعمل بشكل حقيقي نتيجة هذه البطالة المقنعة، نتيجة أنه لا توجد أشخاص كفؤة هي من تتولى هذه المراكز الوظيفية.
0: هذا أصبح أمرا واقعا الآن يفترض التعامل معه. يعني أيضا هناك تحدي اجتماعي بالنسبة للدولة لديها هؤلاء الموظفين، يعني لا يمكن أيضا رميهم في الشارع مع صعوبة تأهيلهم أيضا كما أشرتي. هل هناك
1: لا طبعا
0: هل هناك حل وسط، وهل هؤلاء يمثلون هذا الخطر؟ يعني العدد بالنسبة لعموم الموظفين هل هو خطر على الدولة وعلى الإدارة أم يمكن قبول الوضع الحالي والتعامل معه؟
1: طبعا احنا ما نقول انه الموظفين الموجودين في الدولة يعني يتم اخراجهم وبالتالي يعني فصلهم من وظائفهم وعزلهم، بالتالي هذا موظف الى حقوق على بلده وايضا مواطن عراقي، هنالك اجراءات وخلل في تعيينهم. لكن احنا الان امام مشكلة حقيقية، هي مو المشكلة انه احنا نحل المشكلة نفصل هؤلاء الموظفين ونعين غيرهم من حملة الشهادات العليا او من يحملون شهادات ويطالبون بالتعيين وهم عددهم بالالاف. لا، احنا نحتاج انه نأهل هؤلاء الاشخاص الموظفين، بالتالي نقدم لهم دورات دراسات يعني مراكز لمحو الأمية، ايضا نهيئهم مع ان توجد احصائيات حقيقية وبيانات حقيقية لمدى تحسين جودة هؤلاء الموظفين ومدى اداء عملهم بشكل حقيقي، ان توجد متابعة حقيقية للموظفين وقدرتهم على الانتاج، متابعة حقيقية للمؤسسات. حقيقة احنا لدينا مؤسسة النزاهة هي ايضا التابع للموظفين، نزاهتهم، قضايا الفساد. بالتالي يجب أن تكون هنالك متابعة من المؤسسات الحقيقية وإدارة حقيقية يعني من قبل المؤسسات، لأن اليوم حقيقة نشوف موظفين الدولة هم يعني غالبا لا يكمل الوقت الرسمي للدوام، أو حتى إن أكمل الوقت الدوام الرسمي هو مجرد يتعامل مع الوظيفة إنها حضور وانصراف وراتب في آخر الشهر، لا يتعامل مع الوظيفة على أساس إنها مهارات وهي خدمة يقدمها للمواطن، وبالتالي لا يتعاطى مع الوظيفة ومع مهارات هذه الوظيفة بشكل حقيقي. أيضا هنالك دورات طبعا في أغلب الوزارات، دورات لتطوير مهارات الموظفين، لذلك يجب أن تكون هنالك متابعة، أن تكون هنالك فعلا دورات حقيقية لاحتياجات الموظفين. أنا لا أعمل مثلا دورات في التكنولوجيا وفي تكنولوجيا المعلومات وفي الذكاء الاصطناعي وأنا لدي موظفين لا يجيدون القراءة والكتابة. بالتالي يجب أن تكون هنالك بيانات حقيقية لقدرات الموظفين لمهاراتهم، وبالتالي تتم إعطائهم دورات وفق مهاراتهم وفق قدراتهم وفق قابلياتهم. أيضا بالنسبة للتعيينات يجب أن تكون هنالك إجراءات للتعيين،
0: نعم.
1: تعيين الأشخاص وفق اختصاصاتهم، لأن حقيقة لدينا يعني مشكلة في قضية التعيين في وظائف الدولة، أنه كثير من الأشخاص هم لا يتم تعيينهم وفق الاختصاص والشهادة والمهارات، بالتالي هنالك الكثير من لا يمتلكون اختصاصهم في وظائف هي ليست في اختصاصهم.
0: شكرا.
1: فإذا يجب أن تكون كل فترة متابعة، أن تكون هنالك إحصاءات. بس اسمح لي أكمل الفكرة. أيضا قضية القطاع الخاص، اليوم من لا يحمل شهادة ومن هو في محو الأمية تم تعيينه في الدولة، لأن لا يوجد منافس للدولة، لا يوجد قطاع خاص. إذا كان تفعيل القطاع الخاص بالتالي
0: يتم
1: زج في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص من يحمل شهادة.
0: وصلت الفكرة نداء الكعبي، الباحثة الاجتماعية والسياسية. أعتذر منك بسبب ضيق الوقت وقد وصلت أفكارك. كنت معنا من بغداد. الأخيرة لهذه الليلة إذن انتهت، بعد قليل ساعة إخبارية جديدة مع يحيى نافع. إلى اللقاء.

0: الأمريكي بمثابة الترخيص.
1: هل بقي من القانون الدولي في الفترة الترامبية التي نعيشها شيخ؟
2: تتكامل الأصوات فتصير الجمل مفهومة، يفكك ما هو مركب، يستدعى السياق.
3: وهناك احتمال لأن تتجدد الأعمال القتالية من جديد.
4: دول المنطقة الآن أعتقد أنها تسابق الوقت لتجهيز دفاعاتها إذا أي هجوم إيراني.
2: وترافق المعلومة كل الآراء، نقاش بين مختصين ومتابعين، ومواكبة عبر شبكة ممتدة من المراسلين. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
5: أنت لحظة يحدث فيها الخبر ويبدأ منها كل شيء، لكن الأحداث تخفي صانعيها وحكاياتها. أنت وأنا مثلك أبحث عن الوجوه التي تخفيها الأخبار، عن قصص الناس التي تستحق أن تروى، عن القصة التي اختفت بين ما حدث وما ينشر. أنت الحكاية وأنا بانتظارك في تواصل.
6: تواصل يومياً الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القدس على التلفزيون العربي.
2: مفاوضات ومواجهات، خرائط تتبدل، وتحالفات تتشكل، تحولات كبرى في كل الميادين، متابعة دقيقة ورصد شامل للمعلومة والرأي والتحليل. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.

ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في روسيا، وهذه أبرز العناوين. وسائل إعلام إيرانية تتحدث عن سماع دوي انفجارات جنوبي البلاد، وترامب يقول إن الحرب على إيران ستنتهي بعد الانتخابات النصفية. القوات الحكومية اليمنية تقول إنها تحرز تقدما في محافظة الجوف. التحالف باليمن يتهم جماعة أنصار الله الحوثيين بقصف مدن أبها وجزان وخميس مشيط، والجماعة تقول إن الطيران السعودي شن غارات في الساعات الأخيرة. غارات إسرائيلية وقصف مدفعي يستهدف بلدات في جنوب لبنان. الجيش اللبناني يقول إن اعتداءات إسرائيل تهدد التفاهمات القائمة. وعون يؤكد أن انتشار الجيش في النبطية متصل بالتزامات الدولة. شهيد وجرحى في استهدافات إسرائيلية لمناطق بقطاع غزة، وجيش الاحتلال يكثف عمليات النسف في عدة مواقع.

0: أفاد التلفزيون الإيراني بسماع عدوي انفجار من جبهة مضيق هرمز، ولم تعلن حتى الآن أو تعلن طبيعة الحادث أو مصدره، كما سمعت أصوات عدة طلقات نارية باتجاه المضيق مضيق هرمز. قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي إن ضرب هدفين في إيران سيقابل بضرب 20 هدفا للعدو، مطالبا بإنهاء كامل للحرب بما يشمل الجبهتين اللبنانية واليمنية. أضاف محبي أن منطقة الحظر البحري الإيرانية التي أعلن عنها مؤخرا ستمتد من ميناء تشابهار جنوبا وصولا إلى بحر عمان.
1: حال مرور أي سفينة للعدو أو أي سفينة أخرى لا تنسق معنا، فسنتعامل معها ضمن شروط مضيق هرمز، وسنعاقب السفن المخالفة بحرمانها من الخدمات ومن الوصول للمضيق. إذا أراد العدو إنهاء هذا الوضع فعليه أن يوقف الحرب تماما ويكف عن التهديد، وأن ينسحب الجيش الإسرائيلي من لبنان، وأن تتوقف الحرب في اليمن. بالنسبة لإيران فإذا اعتدى العدو على هدفين فسنهاجم 20 هدفا له.
0: قالت هيئة بحرية بريطانية إنها تلقت بلاغا من ناقلة عن رصد سفينة تميل إلى أحد الجانبين أثناء رسوها في ميناء راشد بالإمارات، ما قد يشير إلى تسرب مياه إلى داخلها عقب تعرضها لهجوم بمقذوف. وفي بيان منفصل أوضحت الهيئة أنها تلقت بلاغات أخرى يوم أمس تتعلق بعدة سفن تجارية شمال الخليج وخليج عمان، تشير إلى أن السفن تعرضت لإطلاق نار أدى إلى إعطابها، وذلك في إطار النشاط العسكري المستمر في المنطقة. أحال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران إلى مجلس الأمن الدولي للمرة الأولى منذ نحو 20 عاما على خلفية عدم امتثالها لالتزاماتها المتعلقة بعدم انتشار الأسلحة النووية. وقال دبلوماسيون في فيينا لرويترز إن القرار أقرته الدول الأعضاء في المجلس وعددها 35 دولة. ويأتي القرار استكمالا لقرار صدر في يونيو من العام الماضي، خلاص إلى أن إيران في حالة عدم امتثالها لالتزاماتها النووية. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن إجراء مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران يمثل تناقضا صارخا. وأضاف بقائي في تصريحات أن عدم تمكن الوكالة من الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية جاء نتيجة الهجمات الأمريكية والإسرائيلية، نافيا أن تكون طهران قد ارتكبت أي حالة عدم امتثال. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن الحرب مع إيران ستنتهي مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر المقبل. وفي تصريحات صحفية اتهم ترامب طهران بالعمل على التأثير على الانتخابات، مشيرا إلى أن أسعار النفط ستنخفض بعد الانتخابات النصفية.
2: أعتقد أن الحرب ستنتهي بعد الانتخابات لأنهم لم يعودوا قادرين على الصمود لفترة أطول. إنهم يحاولون بشدة التأثير على الانتخابات حتى نصل إلى حكومة تضم أشخاصا ضعفاء، ثم نتركهم وشأنهم ونسمح لهم بامتلاك سلاح نووي، وكل ما يريدونه هو السلاح النووي، وإذا حصلوا عليه فسيكون العالم بأسره في مشكلة كبيرة.
0: والآن ينضم لنا من دالاس مراسل التلفزيون العربي محمد بالدين. أهلا بك محمد. إذن ترامب يقول إن الحرب على إيران ستنتهي مباشرة بعد الانتخابات النصفية، كيف فهم هذا التصريح في الولايات المتحدة؟ هل يلمح ترامب إلى وجود صفقة قيد الإعداد، أم أنه في واقع الأمر يراهن على أن الضغط العسكري والاقتصادي يمكن أن يجبر إيران على الاستسلام؟
3: يحيى، يمكن أن نقول بأن هذا التصريح غير مرتبط على الإطلاق بأي تطور مرتبط بالحرب على إيران لسبب بسيط. ترامب قاله ساعات فقط قبل مغادرته أو قبل رحلته إلى تكساس التي يفترض أن يحضر فيها هنا. هذا المؤتمر الاستثنائي للحزب الجمهوري، المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، هذا المؤتمر في العادة ينظم قبيل الانتخابات الرئاسية لدى الحزبين الديمقراطي والجمهوري. هذه المرة ترامب ضغط من أجل تنظيمه قبيل انتخابات التجديد النصفي من أجل أن يدفع بثقله في دعم المرشحين في محاولة أن يحقق نصرا عكس استطلاعات الرأي التي تتحدث عن تراجع شعبيته إلى أدنى مستوى لها في انتخابات تجديد النصفي المقبلة. ترامب والجمهوريون يستشعرون ذلك الخطر. نتحدث عن ولاية تكساس نفسها التي يوجد فيها مرشح يتقدم في استطلاعات الرأي وهو مرشح ديمقراطي وهو جيمس تالاريكو. جيمس تالاريكو إن انتزع هذا المقعد من الحزب الجمهوري عرين الحزب الجمهوري هو ولاية تكساس التي ينظم فيها هذا المؤتمر، فهذا سيعني ضربة قوية للحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي. ترامب يريد أن يبعث برسائل الطمأنة قبيل وصوله إلى دالاس تكساس وإلقائه خطابين متتاليين الليلة وليلة غد، أي في يومي المؤتمر، محاولة منه لشحذ همم المصوتين، خاصة حركته حركة ماغا. هنالك أصوات تسمع من داخل الحزب الجمهوري وكذلك من داخل حركة ماغا غير راضية عن أداء الرئيس الأمريكي في ما مضى حتى الآن من عهدته الرئاسية، وخاصة تأثير الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران على الاقتصاد، تأثيرها داخليا في الولايات المتحدة، والتأثير الذي يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى أن يخسر الجمهوري انتخابات التجديد النصفي. يقول ترامب سنصل إلى صفقة بمجرد انتهاء الانتخابات، وهم يريدون الضغط علينا، أي أنهم لا يريدون الوصول إلى اتفاق، لا يريدون الالتزام بأي اتفاق يتم الوصول إليه، فقط لأنهم يريدون أن يسهموا في التأثير على الداخل الأمريكي. بالتالي تأتي نخبة سياسية ديمقراطية غير جمهورية يصفها هو بأنها ضعيفة، وبالتالي يكون من الممكن أن يصلوا إلى اتفاق بالشروط التي يريدونها. لذلك تصريح ترامب ليس مرتبطا بالدرجة الأساس لا بالأداء العسكري على الميدان ولا بالحرب والحصار الاقتصادي بما في ذلك عملية النبوذ الاقتصادي التي كانت الولايات المتحدة قبل أسبوعين قد شرعت في تنفيذها على مختلف الأصعدة واستهدفت بها حتى الأطراف الثالثة التي كانت إيران تلتف من خلالها على سلسلة العقوبات المفروضة عليها منذ 1979 وحتى اليوم. هذه العملية أيضا من جهة أخرى هي مؤثرة على الاقتصاد الأمريكي وعلى الداخل الأمريكي. وترامب يخاطب نخبة سياسية أو تيارا سياسيا وقاعدة شعبية كانت بالأساس تقول لا للحروب، وانتخبناك لأننا نريد أمريكا أولا ولا نريد أن تستغرق الولايات المتحدة في أي صراعات خارجية. بالتالي أصبحت هذه الحرب عبئا عمليا يتركه ترامب أو يحمله ترامب على كاهليه، وهو يتقدم إلى الحزب الجمهوري في محاولة منه لاستثارة هممهم أو لمحاولة دفعهم أكثر إلى المزيد من العمل، جمع التبرعات المالية، الخروج للتصويت في انتخابات التصويت النصفي التجديد النصفي في 3 نوفمبر المقبل، والتي ستكون حاسمة وقائلة من سيكون له القول الأبرز في مشهد الانتخابات ومشهد السياسة الأمريكية عملية، خاصة المشهد التشريعي، وبإمكانها أن تكون معطلا دائما لإدارة ترامب فيما بقي لها من عهدتها الرئاسية أو من عهدتها الرئاسية بدءا من يناير من السنة المقبلة. لذلك خطابه أو تصريحه هذا المتعلق بإيران هو تصريح موجه إلى هؤلاء الموجودين هنا في دالاس بولاية تكساس، ليس إلى الإيرانيين، ليس إلى المجتمع الدولي، وليس إلى من يعتقد بأن هنالك أمرا ما أو هنالك محاولات لامتصاص هذه الحرب وإنهائها. طيب، عمليا سواء في الولايات المتحدة أو في الشرق الأوسط.
0: طيب محمد، يعني أنت تتواجد الآن في مؤتمر للحزب الجمهوري مع اقتراب الانتخابات النصفية الأمريكية، ما الذي يسيطر على مزاج الناخب الأمريكي؟
3: إيران، الحرب على إيران، كلفة المعيشة، أسعار المواد الغذائية، أسعار البقالة، أسعار المحروقات، البنزين، إضافة إلى ذلك القدرات التي أو الوعود التي كان ترامب قد أطلقها. لا نتحدث فقط عن المسائل الخارجية وإنما المسائل الداخلية، الوعود التي كان قد أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتعهد بأنه سيفي بها ولم يقم بالوفاء بها، وألقى باللائمة دائما إما على إدارة الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن أو على عوامل أخرى من بينهم من يصفهم بالراديكاليين من السياسيين أو المعطلين. كذلك الوعود التي أطلقها حتى فيما يتعلق ب الحافظة الضريبية، نحن ويحيى بإمكانك أن تشاهد، نحن نشاهد حتى الآن على المنصة تصريحات وخطابات من مرشحين من الحزب الجمهوري، عمليا هم في آخر الدقائق كانوا جميعا يتحدثون عن جو بايدن الذي غادر السلطة قبل نحو سنتين أو سنة وعشرة أشهر، ما تزال حتى الآن قصة جو بايدن وأداء جو بايدن وإدارته شماعة بالنسبة لحزب الجمهوري الحديث عن الأسباب التي أدت بالولايات المتحدة أن تصل إلى ما وصلت إليه. لكن لا أحد حتى هذه اللحظة ممن صعدوا المنصة يقول الحرب على إيران، لأنها نقطة من النقاط التي لا تعتقد الإدارة الأمريكية أنها حققت فيها شيئا يذكر، لا هي ولا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذه الحرب ألقت بظلالها على مناحي عديدة، سياسيا اجتماعيا، سقط فيها جنود أمريكيون، أدت حتى من الناحية الأمنية والعسكرية إلى أن يتراجع مخزون الولايات المتحدة من الذخيرة الدقيقة، المخزون الاستراتيجي إلى أدنى مستوى له وفق ما تناقلت وسائل الإعلام أمريكية. وفي الساعات الماضية أشارت سي بي اس نيوز إلى أن عددا من المرشحين ممن يفترض أن يكونوا على هذه المنصة للحديث أو لمحاولة شحذهم من الناخبين، لمحاولة دفع المزيد من الناخبين بالخروج والتصويت في 3 نوفمبر، في الواقع اختاروا أن لا يحضروا هذا المؤتمر أو أن لا يخطبوا على منصة هذا المؤتمر. لا يريدون المواجهة مع ترامب، لأنه حتى أولئك الموجودون في داخل حزبه وتياره السياسي يهاجمهم أحيانا إن لم يتفقوا مع ما يريده، لكنهم أيضا لا يريدون أن يرتبط اسمهم ودعمهم السياسي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ظرف مثل هذا وصلت فيه شعبيته إلى أدنى مستوى بلغه رئيس أمريكي في تاريخ استطلاعات الرأي المعاصرة في الولايات المتحدة نحو 33%. فبالتالي نعم، هذا مؤتمر فيه نوع من المخاطرة حتى بالنسبة والمقامرة بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكنه أيضا يخبرك بأن أصواتا وتصدعا في داخل الحزب الجمهوري يبدو واضحا وجليا، وأصواتا مختلفة من الأحزاب والتيارات السياسية والحركات السياسية الأخرى قائمة. واليوم كان هناك مؤتمر صحفي للديمقراطيين في ولاية تكساس، قالوا فيه إن ترامب من خلال هذا المؤتمر يحاول أن يفتخر أو يفاخر بكل ما فشل فيه.

0: الأمريكية. أهلا بك أستاذ خالد، سأبدأ معك من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التصريحات الأخيرة التي قال فيها إن الحرب على إيران ستنتهي مباشرة بعد الانتخابات النصفية. هل هذا وعد سياسي للناخب الأمريكي أم أن الإدارة الأمريكية بالفعل تملك تصورا لاتفاق ما مع إيران يمكن تنفيذه بعد 3 نوفمبر؟
1: نعم، تحية لك ولمشاهدك الأفاضل أخي الكريم. بالطبع تصريح هذا دونالد ترامب يذكرنا ب 28 فبراير عندما قال أن هذه الحرب سوف تكون سريعة، خلال 4 إلى 6 أسابيع سوف تنتهي هذه الحرب، ويذكرنا بالتصريحات المتكررة لدونالد ترامب التي قال مرة وراء مرة وراء مرة وراء مرة أن البحرية الإيرانية قد أصبحت في قاع الخليج العربي، وقال أن القوات الإيرانية قد دمرت تماما وأن إيران على وشك الانهيار وستأتي صاغرة. الحقيقة لا أحد يصدق دونالد ترامب في مثل هذا الوقت، يعني بمستوى تأييد هو الأكثر انخفاضا تاريخيا في تاريخ الرئاسة الأمريكية، أو من أكثر الاستطلاعات الرأي انخفاضا بالنسبة لشعبية الرئيس أثناء فترته الثانية. هو لم يتفوق إلا على نفسه عندما كان أكثر انخفاضا في فترة رئاسته الأولى، وهذا مؤشر على أن الثقة مفقودة بدونالد ترامب. وهذا المؤتمر الذي يعقد الآن في تكساس ويسميه ترامب لوزا، يعني حقيقة شيء، يعني هو فعلا ضرب من التهريج. هناك مقولة يقولها البعض وقلناها عندما أصبح دونالد ترامب رئيسا، أنه إذا دخل المهرج إلى القصر فلا يصبح المهرج ملكا، وإنما يصبح القصر حلبة سيرك. والذي فعله دونالد ترامب بأمريكا أنه حولها إلى حلبة سيرك في الحقيقة، وهو المهرج الأبرز فيه.
0: هل يحاول، بمعنى ترامب يحاول تجنب دفع ثمن سياسي للحرب قبل الانتخابات القادمة؟
1: يعني وهي محاولة يائسة بدون أدنى شك، هو يحاول، ولكن ما الذي يحاول؟ أنت اليوم ارتفعت أسعار النفط إلى ما فوق $100، وهي مرشحة لأن ترتفع أكثر إذا استمرت هذه القضية. يعني نحن يعني لا نتحدث عن دونالد ترامب بأنه مهرج وكأننا نشتم فيه، إحنا في الحقيقة نوصف حاله. يعني أنت تتحدث بعد أقل من شهرين سوف يكون هناك انتخابات نصفية، أو الحزب الجمهوري على الأغلب سوف يخسر الأغلبية في الكونغرس، وبدل من أن يكون دونالد ترامب مهتما بتهدئة الأمور ودعم مرشحي الحزب الجمهوري، يقوم بعمل مثل هذا المهرجان التهريجي إلى حد ما في ولاية تكساس. ولكن في نفس الوقت عندما يضرب ناقلات النفط الإيرانية، ما الذي يفعله؟ هو يعاقب إيران، ولكن الذي دفع الثمن هو المواطن الأمريكي اليوم في محطات البنزين. يعني أنا مريت اليوم على محطات البنزين وجدت أنه ارتفعت أسعار النفط، تقريبا أسعار البنزين في المحطات بنسبة تتجاوز 25%. فالمواطن الأمريكي الذي يريد أن يملأ خزان سيارته بالوقود، يعني سوف يتذكر أن دونالد ترامب هو الذي قد وضع في هذا المأزق، ووضع العالم في هذا المأزق. فهو في الحقيقة يعني ليس فقط يسيء لأمريكا ويعني يهدم هذا الصرح الأمريكي في كل العالم بأن القوة الواحدة الضاربة، ولكن أيضا في داخل الولايات المتحدة المواطن يعاني من ارتفاع الأسعار، انكماش الاقتصاد، زيادة معدلات التضخم، والكل في أمريكا يدفع ثمن أكبر، يعني أكثر من ضعف بالنسبة لثمن البنزين، وأمريكا هي الدولة الأولى في العالم بعدد السيارات في الشوارع. فهذا من ثقافة الشعب الأمريكي أن يقود سيارته إلى كل مكان، بخلاف مثلا أوروبا التي يستخدم فيها الناس القطار.
0: هل بمعنى يعني أستاذ خالد، ارتفاع أسعار الوقود والوضع الاقتصادي العام في الولايات المتحدة هي من أبرز التحديات التي تواجه الرئيس ترامب في الانتخابات المقبلة؟
1: يعني أخي الكريم، هي ليست من أبرز، هي الأبرز بلا منازع. استطلاعات الرأي في The Hill and

0: ذا كوك ريبورت اللي هي الـ الـ يعني مجلات أو جهات أو مواقع متخصصة بالانتخابات الأمريكية تقول أن القضية رقم أولى بدون منازع في الولايات المتحدة الآن هي القضية الاقتصادية، إن كان معدلات التضخم، انكماش الاقتصاد وارتفاع الأسعار. فليس هناك منافس في الحقيقة في هذه الانتخابات للوضع الاقتصادي عمليا، ودونالد ترامب بهذا الموقع المنافس الاقتصادي هو يزيد من تفاقم الإشكالية لدى المواطن الأمريكي.
1: قلت إنك تتوقع خسارة الجمهوريين الأغلبية في الكونغرس. في هذه الحالة أستاذ خالد، هل يمكن أن يصبح ترامب أكثر استعجالا لإنهاء الحرب، أم أنه يمكن أن يصبح أكثر تشددا لإظهار أنه لن يقدم أي تنازلات للإيرانيين؟
0: يعني قبل الانتخابات لا يستطيع أن يصبح أكثر تشددا، هو يعني من الممكن أن يصبح أكثر تشددا،
1: أقصد بعد الانتخابات في حال خسارة الأغلبية في الكونغرس.
0: نعم، إذا خسر الأغلبية فأعتقد أنه سوف يكون أكثر حذرا، لأنه الكونغرس إذا كان فيه أغلبية من الحزب الديمقراطي سوف تنكد عليه عيشه، ليس فقط في الحرب على إيران، ولكن أيضا في قضايا الإثراء الغير شرعي الذي يقوم به أبناؤه وعائلته وأصدقائه والمقربين وزوج ابنته بشكل خاص، جيرد كوشنر وستيف ويتكوف وآخرين. فدونالد ترامب في الحقيقة، صدقني أخي، لا شيء يقلق دونالد ترامب، لا الحرب على إيران ولا خسارة الحزب الجمهوري للأغلبية، الذي يقلقه أن تكون الأغلبية مع الديمقراطيين، مما يعني أنهم سوف يستدعون عائلته والمقربين منه في قضايا الفساد المالي من جهة، ولكن أيضا في للتحقيق في كيفية اتخاذ قرار الحرب، ما هي التداعيات، ما هي الإمكانيات، قضية تمويل هذه الحرب والدفع للبنتاغون من أجل أن يستمر بهذه الحرب. كل هذه أدوات بيد الحزب صاحب الأغلبية. الآن هذه المفاتيح، مفاتيح هذه اللجان المتخصصة، إن كان من ناحية الاقتصاد، من ناحية التسلح، من خلال المالية والميزانية، كل هذه مفاتيح هذه اللجان بيد الحزب الجمهوري. إذا فاز الحزب الديمقراطي تصبح بيد الحزب الديمقراطي، وساعتها الحزب الديمقراطي سوف يعني بدون أدنى شك سوف يقفل هذه الأبواب على دونالد ترامب، وسوف يتم ليس فقط استدعاء أقاربه، وحتى استدعاء المعاملات المالية التي قام بها أبناؤه والمقربين منه، والتي من خلالها اشترى ولاءات كثيرة. أنا أعتقد أن دونالد ترامب حقيقة قلق، ولا يمكن، لا أعتقد أنه سوف يتم عزله أو الامبيتشمنت، هذه هي مجرد مسرحية يقوم بها الحزب الديمقراطي إنشاء، لأنه لا يمتلك الأغلبية العظمى التي قد تصوت لعزل دونالد ترامب، ولكن يستطيع أن يستدعوا كل من هم قريبون منه، وأن تتم محاكمتهم بناء على هذه الاستدعاءات وعلى الحقائق التي سوف تتكشف من خلال هذه الاستدعاءات.
1: ما هي نسبة حدوث سيناريو يحقق فيه الجمهوريون نتائج إيجابية جيدة في هذه الانتخابات؟
0: يعني إذا نظرنا للتاريخ، ويعني التاريخ قد يكون هو الفيصل في هذا الأمر، أنه خلال 100 عام الماضية منذ عام 1934 عندما كان فرانكلين دي روزفلت هو رئيس أمريكا، لم يحتفظ بالأغلبية منذ ذلك الوقت، منذ 100 عام، إلا 3 رؤساء، هم فرانكلين دي روزفلت وبيل كلينتون وجورج بوش الابن. وكانت حالات استثنائية بالنسبة لجورج بوش الابن، كان في وضع الحرب على الإرهاب بدايتها بعد 11 سبتمبر، وكان هناك يعني التفاف حول الرئيس وحول الحزب الجمهوري الذي غزا العراق، وكل هذه القضايا، كانت أمريكا تقود حربين على الجانبين، العراق وأفغانستان. بالنسبة لبيل كلينتون في 96 وفي تسعينيات القرن الماضي كان في حالة ازدهار اقتصادي غير مسبوقة، أن الميزانية لأول مرة منذ عشرات السنين يتم موازنتها، وكان الوضع الاقتصادي في حالة ازدهار يعني لم نسمع فيها منذ 50ات القرن الماضي. هذه الحالات، 3 حالات خلال 100 عام التي احتفظ بها الرئيس بالأغلبية، ولكن وغير ذلك من الحزب الجمهوري ومن الحزب الديمقراطي الرؤساء يخسروا في الانتخابات النصفية. بالنسبة لدونالد ترامب، هو يعاني من واحدة من أخفض معدلات التأييد لرئيس، فهو بالحالة العادية يعني حتى لو عنده يعني شعبية هو سيخسر بناء على تاريخ المئة عام
1: طيب
0: الماضية، ولكنه يعاني من واحدة من أخفض معدلات التأييد، مما يعني أن خسارة الحزب الجمهوري للأغلبية تقريبا هي قضية محسومة.
1: طيب ابقى معي أستاذ خالد، فقط أنوه بهذا الخبر العاجل. وكالة فارس الإيرانية سماع عدوية عدة انفجارات في قشم وسريك. إذا وكالة فارس الإيرانية تقول إنه سمع دوي انفجارات عدة في جزر قشم وسريك الإيرانية. طيب أستاذ خالد، يعني بالنظر إلى هذه التطورات الميدانية، إيران كانت هددت اليوم بتوسيع نطاق الرد ضد المصالح الأمريكية وضد القواعد الأمريكية، وبالنظر إلى ما كنا نتحدث عنه حول تأثيرات هذه الحرب الإيرانية على نتائج الانتخابات الأمريكية، بالنظر إلى الوضع الاقتصادي المتردي في الولايات المتحدة، كيف يمكن ربط كل ذلك بسلوك الإدارة الأمريكية في الهجمات والتهديدات التي تواصلها القيادة الإيرانية أو الإدارة الأمريكية ضد إيران، والتي تنفذ على الأرض الآن؟ يعني انفجارات أو دوي انفجارات تسمع في بعض الجزر الإيرانية القريبة من مضيق هرمز.
0: نعم، يعني هذا العمل العسكري الأمريكي ضد الأهداف الإيرانية هو ضمن قدرات الولايات المتحدة، وليس يعني حقيقة ليس هناك بطولة في أن ترسل صاروخ إلى قاعدة، إلى جزيرة خرق أو إلى قشم أو
1: ولكن
0: حتى
1: المقصود
0: إلى
1: يعني أستاذ
0: السواحل.
1: خالد أن هذه المواجهات العسكرية تتسبب في مزيد من الإغلاق في مضيق هرمز إن جاز لنا التعبير، وبالتالي ارتفاع أسعار الطاقة
0: نعم
1: وتأثير ذلك على أسعار الوقود داخل الولايات المتحدة، وهي كما أشرت المعضلة
0: بالضبط
1: الأساسية بالنسبة للناخب الأمريكي.
0: تماما، هذا ما أردت أن أقوله، أن يعني دونالد ترامب يعني لا يحسم شيء في الحقيقة، الإدارة الأمريكية، البنتاغون لا يحسم شيء من خلال هذه الضربات. هذه الضربات ليست بطولة، البطولة أن تستطيع أن تمنع تفاقم تضخم أسعار أو ارتفاع أسعار النفط، مما يعني مزيد من الانكماش الاقتصادي والتضخم، ليس فقط في الولايات المتحدة ولكن في كل أنحاء العالم. أنا أعتقد أن هذا التخبط الأمريكي الحقيقة متعدد الجوانب، وليس فقط في الخليج. يعني بالأمس على سبيل المثال دونالد ترامب أصدر عقوبة ضد كندا أو مزيد من التعرفة الجمركية، بمعنى عقوبات اقتصادية على كندا، فالذي تواصل معه وأرسل له رسالة كان عضو مجلس شيوخ من الحزب الجمهوري من ولاية كانساس، والذي قال له أنت تفرض مثلا، هو فرض أن لا يكون استيراد لطائرات البومباردي المصنوعة في كندا، وهي من أشهر الصناعات الكندية للطائرات، قال له أنت تعاقب شركة بومباردي في ولاية كوبيك في كندا، ولكن هذه الشركة لديها مصنع في ولاية كانساس، في ويتشيتا كانساس، في 1000 موظف أمريكي، فأنت تعاقب الشعب الأمريكي ولا تعاقب كندا. تماما كما أن ضرب ناقلات النفط الإيرانية يعاقب المواطن الأمريكي الذي يدفع ثمن البنزين والوقود والنقل وكل هذه المواصلات. معاقبة كندا على سبيل المثال، هناك 13 ولاية متاخمة لكندا، 7 منها صوتت لصالح دونالد ترامب. هذه الولايات 13 يعني من ألاسكا إلى مين، ألاسكا على حدود روسيا إلى مين على المحيط الأطلسي، هذه الولايات يعني عندها تقريبا 50% من ميزانية التبادل التجاري مع كندا، والتي تتجاوز 500 مليار دولار. هذه الولايات كلها ستعاني من العقوبات التي يفرضها، يعني هو يفرضها على كندا، ولكن الذي سيدفع هذه التعرفة هو المواطن الأمريكي. بالإضافة إلى ذلك، الكنديون الآن يمتنعون عن استيراد البضائع من الولايات المتحدة، فهو من يعاقب على سبيل المثال الآن الاتحاد الأوروبي قرروا أن يعملوا صندوق لإعادة التسلح في أوروبا يقترب من تريليون دولار، هو حوالي 860 مليار دولار، وقرار الدول الأوروبية هي أن تتجه شرقا، وقالوا أننا لا نريد أن نستورد المعدات والتقنيات العسكرية من الولايات المتحدة. إذا دونالد ترامب في الحقيقة من خلال هذا التخبط ومعاداة الجميع، وهو يريد أن يتنمر على كندا ويتنمر على أوروبا، عدا عن تنمره بالطبع في الوطن العربي وعلى إيران، هو يعاقب في الحقيقة المواطن الأمريكي، هو يهدم المكانة المتميزة للولايات المتحدة التي بنتها منذ الحرب العالمية الثانية على مدى تقريبا 8 عقود، هو يهدم هذه القدرات الأمريكية، ويضطر الآن أن يسحب القطع البحرية من بحر جنوب الصين، ويضطر أيضا يسحب هذه القطع البحرية ولا يستطيع أن يزودها بالإمدادات من عمان أو من الدول الخليج العربي أو من المناطق القريبة من الخليج، هو الآن يضطر إلى أن يزودها من جزر بعيدة آلاف الأميال مثل دييغو غارسيا أو من مالاغا في إسبانيا أو القواعد الأمريكية الأخرى في أوروبا. أين هي الاستراتيجية الأمريكية؟ لذلك وجدنا أن كبار الضباط في البنتاغون سربوا وثيقة يقول أننا لا نوافق على مثل هذه السياسات، وبالمناسبة عندما يتم تسريب أوراق من البنتاغون إلى الصحافة هي دليل على أن الرتب العسكرية العليا في
1: شكرا.
0: البنتاغون لم تستطع أن توصل رسالتها المحقة من وجهة نظرها بالطبع إلى وزير الدفاع فتسربها إلى الإعلام. هذه يعني مجموعة إشكاليات في الحقيقة، هي ماتريكس، هي منظومة إشكاليات تضع دونالد ترامب أنه يذهب إلى تكساس ليقوم بعمل مهرجان تهريجي يسميه ترامبابالوزا، فيعني
1: شكرا.
0: فليحاول أحد أن يفكك طلاسم دونالد ترامب وشخصية دونالد ترامب.
1: شكرا لك خالد الترعاني الخبير في الشؤون السياسية الأمريكية، كنت معنا من أوهايو، شكرا لك. ننوه بهذا الخبر العاجل، الجيش الإسرائيلي يقول أنه يفحص أسباب تفعيل صفارات الإنذار عند الحدود اللبنانية. إذن الجيش الإسرائيلي يقول أنه يفحص أسباب تفعيل صفارات الإنذار عند الحدود مع لبنان. رفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها لأسعار النفط للعامين الحالي والمقبل في ظل الانخفاض السريع بالمخزونات العالمية بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وتوقعت الإدارة أن يبلغ متوسط سعر خام برنت وفق المعيار العالمي نحو 91 دولارا للبرميل في السوق الفورية هذا العام، بزيادة تقارب 5% عن توقعاتها السابقة. كما توقعت الإدارة أن يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس نحو 85 دولارا للبرميل، بزيادة تقارب أيضا 5%. هذا وارتفعت العقود الأجلة لخام برنت فوق 100 دولار للبرميل اليوم، مسجلة أعلى مستوى لها منذ أكثر من 6 أسابيع. وارتفعت تكاليف عبور ناقلات النفط بشكل حاد مع استمرار الحرب في الشرق الأوسط، حيث زادت تكاليف التأمين إلى قرابة 6% من قيمة الشحنة.
2: النفط يعود إلى منطقة 100 دولار للمرة الأولى منذ أواخر يوليو، هذه المرة ليس بفعل نقص أو صدمة في المعروض الفعلي بقدر ما هو تسعير متزايد لمخاطر قد تعيد رسم خارطة الطاقة العالمية. قفزة برميل خام برنت تأتي في وقت تتسع فيه رقعة الصراع في الشرق الأوسط، وتتزايد المخاوف من أن تمتد تداعياته من ساحات القتال إلى شرايين تجارة النفط العالمية. الارتفاع يأتي مع اشتداد الضغوط على حركة الناقلات وتزايد تكلفة المخاطر المرتبطة بعبور الممرات المائية الحيوية، فالتأمين على الشحنات قفز إلى مستويات تعكس حجم القلق في السوق قاربت عتبة 6%، بينما باتت هجمات الحوثيين على منشآت الطاقة السعودية تضيف جبهة جديدة إلى حسابات المتعاملين وتهدد أحد أهم المسارات البديلة لنقل الخام في حال تعذر المرور عبر مضيق هرمز. فبعدما كانت التدفقات عبر المضيق الصمام الرئيسي لسوق النفط العالمي وتقترب من 9 ملايين برميل يوميا قبيل استئناف القتال، تراجعت لاحقا إلى أقل من 2 مليوني برميل يوميا، ما يضع الأسواق أمام فجوة محتملة في الإمدادات يصعب تعويضها سريعا حتى مع ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة وكندا وغيانا. ومع انخفاض الأمال في تسوية طويلة الأمد للحرب بين الولايات المتحدة وإيران، بدأ المستثمرون إعادة تسعير علاوات المخاطر. برنت ارتفع بنحو 25% منذ بداية الشهر الماضي، في حين رفعت بنوك أخرى من بينها جولدمان ساكس وبنك أوف أمريكا و HSBC توقعاتها لأسعار الخام، إشارة إلى أن السوق لم يعد يتعامل مع الأزمة باعتبارها صدمة مؤقتة.
1: ننوه بهذا الخبر العاجل، الجبهة الداخلية الإسرائيلية انتهاء حدث تسلل المسيرة عند الحدود اللبنانية. إذن الجبهة الداخلية الإسرائيلية تقول إن الحدث انتهى عند الحدود اللبنانية بعد أو حدث تسلل المسيرة عند الحدود. ينضم لنا من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد دراوشي، ماذا في تفاصيل ما جرى عند الحدود الإسرائيلية اللبنانية؟
3: جاء بهذا الخبر العاجل يحيى. إذاعة الجيش الإسرائيلي تقول إن إنذارا خاطئا هو ما أدى إلى تفعيل صافرات الإنذار في هذه المواقع الخمس عند الحدود اللبنانية، فبالتالي لا حدث استثنائيا خلال الدقائق الماضية، وكل ما حدث أن هناك إنذارا خاطئا. يحيى،
1: شكرا لك من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد دراوشي. أفاد مراسل التلفزيون العربي نقلا عن مصادر عسكرية ميدانية بتقدم واسع أحرزته القوات الحكومية شرقية مدينة الحزم بمحافظة الجوف شمال شرقي اليمن، بينما قالت جماعة أنصار الله الحوثيين أنها سيطرت من جديد على منطقة اليتم الاستراتيجية بالمحافظة بعد انسحاب القوات الحكومية منها.
4: اليمن أمام تصعيد لا يتوقف بالتوازي مع تصاعد الخطاب السياسي بين الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين. ميدانياً تقول القوات الحكومية إنها تتقدم باتجاه صنعاء في وقت تصف الجماعة الخطوة بالمناوشات.
5: أما في الواقع صحيح أن هنالك مناوشات ومشاكسات تأتي من قبل بعض الأطراف وبعض المجاميع التابعة للنظام السعودي الذي تحرك دائما بالمال.
4: في الجوف القوات الحكومية تعلن السيطرة على مواقع شرقي الحزم، مؤكدة أنها قطعت خطوط إمداد باتجاه معسكر اللبينات. وفي مأرب تدور مواجهات باتجاه معسكر ماس، هجمات وقصف مدفعي وغارات جوية ترافق القتال. أما في تعز فعادت الاشتباكات إلى الواجهة وتعزيزات عسكرية تصل إلى جبهة الوازعية، وبالتزامن مع ذلك كله تعلن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أن جماعة أنصار الله الحوثية استهدفت مدن خميس مشيط وأبها وجازان السعودية بصواريخ ومسيرات، مؤكدة حماية المملكة والمدنيين وفق القانون الدولي.
6: في مسار الأجندة الإيرانية في عسكرة المنطقة ثم تشتيت الأنظار من منطقة هرمز نحو البحر الأحمر وباب المندب، وما يفعله الحوثيون هو لا ينفصم عن السياسة الإيرانية في المنطقة.
4: سياسيا يرفع مجلس القيادة الرئاسي سقف خطابه، رشاد الإعلامي يحذر من تهدئة بلا ضمانات ويقول إن الهدنة قد تتحول إلى استراحة بين جولتين من الحرب. وفي المقابل تضع تصريحات مسؤولين يمنيين ودبلوماسيين أمريكيين التصعيد في إطار أوسع يتصل بالدور الإيراني وأمن البحر الأحمر وباب المندب.
7: من الذي بدأ التصعيد؟ من الذي أعلن الحصار بالحصار وهي أيضا كانت أكذوبة؟ من الذي اتخذ قرار تسيير طيران مهران الإيراني التابع للحرس الثوري في رحلة ليست مصرحة لاختراق السيادة اليمنية؟
4: أما جماعة أنصار الله الحوثيين فإنها ترفض هذه التصريحات.
8: هذه أسطوانة قديمة جدا والناس قد ملوا منها ويعرفوا أن يعني من تتكلم عنه كما يقال رمتني بدائها وانسلتي.
4: وهكذا يبدو اليمن أمام معادلة دقيقة: تصعيد ميداني متسارع وسجال سياسي إقليمي ومستقبل تسوية لم يعد منفصلا عن شكل ميزان القوى على الأرض.
1: حذرت الأمم المتحدة من تداعيات إنسانية مدمرة مع اتساع رقعة القتال في اليمن. أكثر من 18,500 شخص غادروا منازلهم في تعز وفي جنوب الحديدة منذ 3 سبتمبر. خلف هذه الأرقام عائلات وصلت إلى أطراف مدينة الخوخة بلا أمتعة تقريبا، وفي مخيمات بلا غذاء ولا لوازم.
9: في غرب اليمن تحولت أكواخ القش إلى مأوى لعائلات تركت قراها تحت القصف ووصلت إلى أطراف مدينة الخوخة بلا أمتعة تقريبا. سلامة سعيد واحدة من هؤلاء، فرت مع ابنها حين وصلت القذائف والرصاص إلى قريتها في منطقة مثلث العدين، تاركة بعض أبنائها ومواشيها خلفها.
10: صلب الحوت يقول لك ولا خرجني ولا معاني حتى حاجة الله، حتى باني يقول لك عادون هالذاهون ولا عربية خرجوا لنضي ذاني كل ليلة بكي بعدون شان يخرجوا عساني ولا خرجوا حارة. لا سبب الحوت ذي منهب قضايف ورصاص سنوا عليني، خليت هوشي هلي ولا عرفت اخرج بهوشي ولا بحاجه، بديت كذا عانت فيه.
9: في المخيم تحاول العائلات البدء من جديد وسط نقص في الغذاء ومواد الايواء ومياه يخرج الاطفال لجلبها. يقول الفارون إن قراهم تعرضت لقذائف الهاون والصواريخ والمسيرات، بعضهم وصل مصابا وبعضهم وصل من دون أفراد من عائلته. لكن الصورة أوسع من هذا المخيم، فالمنظمة الدولية للهجرة تقول إن القتال أجبر نحو 18,500 شخص على مغادرة منازلهم في تعز والحديدة منذ 3 سبتمبر، محذرة من أن العدد يرتفع ساعة بعد أخرى.
11: بسبب الأحداث الأخيرة تصاعدت آلية النزوح في مديرية حيس والخوخة من أرياف مديرية حيس، المناطق التي تقع تحت جبل دباس، بسبب الأحداث الأخيرة وبسبب ما تعرضوا له من قصف هربت هذه الأسر خوفا من الموت.
9: تقول الأمم المتحدة إن الاستجابة لم تصل إلا إلى جزء من المتضررين في ظل صعوبة الوصول ونقص التمويل، إذ لم يتلقى النداء الإنساني لليمن سوى 20% من احتياجاته فقط. ودعت المنظمة الدولية للهجرة أطراف الصراع إلى حماية المدنيين وتوفير ممرات آمنة للعائلات العالقة والسماح بوصول المساعدات دون عوائق. هربت هذه العائلة من القصف بحثا عن الأمان، لكنها وجدت نفسها تخوض معركة أخرى من أجل البقاء.
1: ننوه بهذا الخبر العاجل: وسائل أعلام إيرانية سقوط مقذوفات على عدة مناطق في سيريك. إذن وسائل أعلام إيرانية تتحدث عن سقوط مقذوفات على عدة مناطق في سيريك الساحلية المطلة على مضيق هرمز. حذر الرئيس اللبناني جوزيف عون من أن أي فراغ أمني في جنوب البلاد يشكل ذريعة للاعتداءات الإسرائيلية ومساسا بالسيادة الوطنية. تصريحات عون جاءت في معرض تعليقه على تكثيف الجيش اللبناني انتشاره في مدينة النبطية بالتزامن مع استمرار العدوان الإسرائيلي على مناطق عدة في الجنوب.
12: ما زال التصعيد العسكري الإسرائيلي سيد الموقف في الجنوب اللبناني. مراسل التلفزيون العربي أفاد أن الطيران الحربي للاحتلال شن غارتين على بلدة كفر تبنيت، في حين قصفت مدفعيته عدة بلدات وقرى منها النبطية الفوقى ودوحة كفر رمان، بالإضافة إلى بلدة المنصورية التي أظهرت صور خاصة للتلفزيون العربي تنفيذ الاحتلال تفجيرا ضخما فيها. مدينة النبطي التي تتمتع بأهمية استراتيجية ميدانية ورمزية للجنوب شهدت خلال الساعات الماضية تعزيزا لانتشار الجيش اللبناني في محاولة لخفض منسوب القلق وطمأنة الأهالي بعد تعرض المنطقة لغارات إسرائيلية عنيفة. الرئيس اللبناني جوزيف عون قال إن الانتشار الأمني في النبطية متصل بالتزامات الدولة وموقعها التفاوضي مع إسرائيل، كما حذر عون خلال ترأسه اجتماعا أمنيا من أن أي فراغ أمني في جنوب البلاد يشكل ذريعة للاعتداءات ومساسا بالسيادة الوطنية، ذلك أيضا فحوى ما أكدت عليه قيادة الجيش اللبناني. قيادة الجيش قالت في بيان إن وقف الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية هو العامل الأساسي لاستكمال انتشار الجيش وتنفيذ مهامه وفق اتفاق الإطار، كما أكدت أن الجيش أبدى الاستعداد الكامل لتنفيذ التزاماته منذ توقيع اتفاق الإطار وباشر باتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض السيطرة العملياتية في المناطق النموذجية، وذلك مقابل استمرار الاعتداءات والتصعيد الإسرائيلي. ترتفع إذن وتيرة الهجمات الإسرائيلية وتزداد شراسة مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية التي اعتاد نتنياهو وحزبه الليكود إقحام جبهات القتال في حساباتها بهدف استعراض العضلات ليس فقط على صعيد الساحة اللبنانية وإنما كذلك في غزة والضفة الغربية وجنوب سوريا وعلى صعيد الملف الإيراني.
1: إلى قطاع غزة، حيث أعلن مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني استشهاد الأسير المحرر فرح حامد إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في شارع الرشيد غربي مدينة غزة. أوضح المكتب أن حامد أبعد إلى القطاع عقب الإفراج عنه من سجون الاحتلال الإسرائيلي ضمن صفقة وفاء الأحرار لتبادل الأسرى عام 2011. إلى ذلك، قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم الشاطئ للاجئين الفلسطينيين غربي مدينة غزة، وتصاعدت أعمدة الدخان من المنطقة المكتظة بالسكان والتي يوجد فيها عدد من مراكز الإيواء. أشن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة على منزل في محيط مدرسة الحياة غربي مدينة خان يونس، وهدد جيش الاحتلال سكان المنزل قبل دقائق قليلة من استهدافه الذي أسفر عن تدميره وتدمير المنازل المجاورة. هذا ودمرت قوات الاحتلال منزلا في مخيم انصراط اللاجئين وسط القطاع، ما أسفر عن أضرار مادية فادحة في مربع سكني بالكامل، ما يعني تشريد أعداد كبيرة من الأسر والنازحين القاطنين في المنطقة. كاميرا التلفزيون العربي رصدت الواقع بعد القصف.
13: نتواجد في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، سلسلة من الغارات شهدها القطاع على مدار الساعات القليلة الماضية. هنا في مخيم النصيرات دمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية مربعا سكنيا، عدد كبير من المنازل تضررت بصورة كبيرة. هنا في هذا المنزل تحاول هذه الأسرة استصلاح واستجماع ما يمكن استصلاحه في ظل الأضرار المادية الكبيرة جدا التي أصابت هذا المربع. سأتحدث مع سيدة سهى مصلح وهي أحد سكان هذا الحي. الحمد لله على السلامة.
14: الله يسلمك يا رب.
13: يعني أنت وأطفالك كنتوا في وقت الإخلاء أو ساعة الإخلاء، كيف عشتوا هاي اللحظة؟
14: هذه اللحظة زي ناقوس الخطر إحنا أصلا منعيشها من بداية الحرب. يعني إحنا تعودنا على الإخلاءات، إحنا أصلا من سكان بيت حنون، وخلصت بنا يعني الطريق لهان للسكن في المنطقة اللي بيسكن فيها أخوالي. فإحنا إجينا هان نازحين عندهم وقعدنا عندهم في هذا البيت، لكن طبعا الاحتلال احنا من نزوح لنزوح، يعني حتى ما سابونا بحالنا. احنا كنا هنا وقت الحدث، فاتصلوا على الشباب اولاد خالي، اتصل عليهم جيش الاحتلال حكى لهم اخلوا المربع كله. طبعا لما بلغوهم ما بلغوهم بيت محدد، بلغوهم بالمربع، فصارت حالة هلع شديدة يعني، وصارت الناس تطلع حتى اي على اي اتجاه احنا مش عارفين نروح لانه مش معروف.
13: كأم شو اللحظات اللي عشتيها وانت بتسمعي هاي الاخبار وهذا التحذير؟
14: انا اول اشي يعني جمعت اولادي وحاولت أهديهم، حكيت لهم يا ماما الأمر طبيعي، إخلاء كل شوي، إخلاء كل شوي، مكان بدي نقصف، اهدوا ركزوا معي، البسوا شباشبكم ننزل بالراحة. حاولت أنه أستدرك الوضع، نزلنا الأولاد، وأهم إشي أنه الواحد دور على مكان بس آمن يعني يكون فيه.
13: اللحظات الأولى لما رجعت للبيت كيف كانت؟ شو شفتي؟
14: صراحة مش هاي مش أول مرة ينقصف إشي حوالينا، يعني إحنا جينا لقينا في دمار كبير ووسخ، مش عارفين من وين نبدأ صراحة. يعني الواحد والفاجعة الأكبر إنه البيوت حتى اللي تدمرت بيوت إخوالي وأولادهم، فالإشي كمان مؤلم جدا. يعني إحنا عشنا الدمار في بيت حنون، راح بيتنا من بداية الحرب، بعدين بيت أهلي في حي النصر، وإجينا هنا وبيت حماتي، وهنا إجينا يعني كمان الدمار لاحقنا وين ما نروح. يعني
13: شكرا جزيلا، الحمد لله على السلامة. بلا شك يعني كما نشاهد مشاهدين الكرام، هناك جهود حثيثة يحاول السكان بذلها من أجل إصلاح ما يمكن استصلاحه وإعادة ما يمكن إعادته من معالم للحياة في هذا الحي المدمر الذي دمرته الطائرات الحربية الإسرائيلية وأتت على كل شيء فيه. وبالتالي هناك جهود حثيثة ذاتية، لا توجد هناك يعني أي إمكانيات لإزالة الركام بالشكل السريع والمطلوب، ولكن التحديات تزداد على المواطنين لا سيما على الصعيد الحياتي. ويعني حياة جديدة كتبت لسكان هذا الحي، ولكن مشهد الدمار سيبقى حاضرا في أذهانهم وعقولهم. من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي.
1: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لن تسمح بوجود ما سماه جيشا إرهابيا عند حدودها. تصريحات نتنياهو جاءت خلال جولة في الأراضي السورية التي احتلتها إسرائيل منذ عام 2024.
15: نحن في قمة جبل الشيخ، هذه دمشق وذلك لبنان، والجولان السوري هناك، نسيطر على كل المنطقة من قمة جبل الشيخ حتى اليرموك، ومن هنا حتى البحر المتوسط، سيطرة مطلقة لم نشهد مثلها. لن نسمح لأي جيش إرهابي بالتموضع قرب حدودنا.
1: أدانت وزارة الخارجية السورية الدخول غير الشرعي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للأراضي السورية والتجول في جبل الشيخ. وقالت الخارجية في بيان إن هذه الخطوة تعتبر استفزازية وانتهاكا صارخا للسيادة السورية ووحدة أراضيها والقانون الدولي. وشددت الخارجية السورية على أن استمرار التوغلات والاعتداءات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية يمثل تصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من 3300 شخص نزحوا من عدة قرى في قسام بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي السودان بسبب تدهور الوضع الأمني. وقالت المنظمة إن 663 أسرة نزحت إلى محافظة ود الماحي داخل الولاية في موجة نزوح جديدة أعقبت أخرى مطلع سبتمبر الجاري. قال رئيس الآلية الأفريقية المعنية بالأزمة السودانية محمد بن شمباس إن لقاء وفد الآلية الخماسية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة إيجاد والاتحاد الأوروبي مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان يهدف إلى الربط بين جهود الآلية الخماسية المبذولة خارج السودان والمبادرات السودانية الداخلية. أشار بن شمباس إلى أن وفد الآلية الخماسية سيعقد سلسلة من المشاورات مع الأطراف المدنية والسياسية السودانية الفاعلة في الداخل، مؤكدا أن الآلية الخماسية مقتنعة بعدم إمكانية إنهاء الحرب في السودان عبر الخيار العسكري.
16: تجدد الآلية الخماسية تأكيد قناعتها الراسخة بأنه لا يوجد حل عسكري للنزاع في السودان، وتؤكد أن أي عملية سياسية مستدامة يجب أن تقترن بخطوات ملموسة لحماية المدنيين وإنهاء الأعمال العدائية. كما تعيد الآلية الخماسية التأكيد على احترامها الكامل لسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، وتعلن رفضها لأي هياكل موازية.
1: مع عودة التصعيد بين واشنطن وطهران، رأت صحف أجنبية أن الهجمات المتبادلة تنذر بتصعيد الصراع، كما رأت أن على الولايات المتحدة أن تشرع في بناء استراتيجية طويلة الأمد للتعامل مع الملف الإيراني لا كأزمة يمكن إنهاؤها بضربة عسكرية أو اتفاق دبلوماسي.
17: صحيفة نيويورك تايمز توقفت عند التصعيد بين واشنطن وطهران، ونقلت عن محللين أن إيران تلجأ إلى التصعيد في ظل تهديد اقتصادي متنام والخشية من تراجع سيطرتها على مضيق هرمز. فالحصار الأمريكي يجعل من شبه المستحيل على إيران شحن النفط مصدر دخلها الرئيسي، وبالتالي ترى في التصعيد وسيلة الضغط الأساسية، لا سيما أنها تخشى من أن الضغط الاقتصادي قد يدفع الإيرانيين إلى موجة جديدة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة. وحذروا من أن هذا الوضع يزيد من خطر أن تؤدي سلسلة من الاشتباكات الأخيرة إلى إشعال حرب شاملة من جديد. ويرى أحد هؤلاء المحللين أن إيران ستسعى على الأرجح إلى تكثيف المواجهة العسكرية مع الحرص على تجنب العودة إلى حرب شاملة. في مجلة نيوزويك الأمريكية رأى إيلان بيرمان أن الحرب الأمريكية على إيران كشفت محدودية الرهان على تحقيق نصر حاسم وسريع بعدما أثبتت طهران قدرتها على الصمود تحت الضغط العسكري وتجديد قبضتها داخليا والاحتفاظ بأدوات قادرة على إلحاق كلفة بخصومها. وقال الكاتب إن مضيق هرمز يبرز بوصفه أحد أهم هذه الأدوات، إذ أدى توظيفه ورقة ضغط إلى تضييق أهداف واشنطن من محاولة تفكيك القدرات النووية والصاروخية الإيرانية وكبح نفوذ إيران الإقليمي إلى أولوية أكثر إلحاحا تتمثل في الملاحة وتدفق الطاقة والتجارة. واعتبر أن على الولايات المتحدة التعامل مع الملف الإيراني ليس كأزمة يمكن إنهاؤها بضربة عسكرية أو اتفاق دبلوماسي واحد، وبينما استحضر تجربة الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي كنموذج يمكن الاستفادة منه عبر الاحتواء ومواجهة نفوذه وصولا إلى الضغط المستمر الذي قد يهيئ لتغيير سياسي، خلص الكاتب إلى أن على الولايات المتحدة أن تبدأ في بناء استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تضييق هامش المناورة العسكرية والاقتصادية لطهران في المستقبل. صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية توقفت عند الهجمات الحوثية على السعودية معتبرة أن ذلك ينقل الصراع إلى مستوى جديد، ونقلت عن محللين أن هجمات الحوثيين تخدم مصالح إيران من خلال زيادة الضغط على أسعار الطاقة، لكن الحوثيين يسعون أيضا للضغط على السعودية لدفع رواتب العمال في المناطق الخاضعة لسيطرتهم ومنحهم حق الوصول إلى عائدات النفط من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية ودفع تعويضات عن خسائر الحرب. وأضاف المحللون أن السعودية توقعت حدوث التصعيد وكانت تعمل على تعزيز القوات الموالية للحكومة اليمنية منذ شهور، إلا أن هذا التصعيد ينطوي على مخاطر، وحذروا من أن الصراع قد يكون طويل الأمد ولن يكون هناك نصر سريع، فجميع الأطراف تستعد منذ سنوات، كما أنه إذا انخرطت المملكة في صراع مطول فإن ذلك سيؤثر سلبا على قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية التي هي في أمس الحاجة إليها لدعم خططها. في صحيفة نيويورك تايمز رأى مارك لاندلر أن بريطانيا انتقلت إلى قيادة تحرك أوروبي متزايد لمواجهة الاستيطان في تحول قد يثير غضب الولايات المتحدة، واعتبر أن الحظر التجاري على المستوطنات يبرز اتساع الفجوة بين أوروبا والولايات المتحدة بشأن الشرق الأوسط، وأن هذا التباين ليس مفاجئا من فرنسا ذات التوجهات المستقلة، ولكنه لافت للنظر من بريطانيا التي لطالما كانت أقرب إلى واشنطن. وأضاف أن الرد الإسرائيلي الحاد يبين أن تل أبيب تنظر إلى التحرك البريطاني باعتباره أكثر من موقف رمزي، إذ اتخذت إجراءات دبلوماسية ضد لندن واستبعدتها من ترتيبات مرتبطة بقطاع غزة. ولفت إلى أن جزءا من التحدي الذي يواجه إسرائيل في الرد بشكل شامل هذه المرة هو أن حظر التجارة مع المستوطنات قد أيدته 9 دول أخرى بالإضافة إلى بريطانيا وفرنسا وكندا.
1: تم هذه النشرة، إلى اللقاء.

0: فاتورة قهوة هذه أم إعلان حرب؟ اضطرابات سياسية تنتهي داخل الفنجان، وتصريح من هذا الرجل يقلب الميزان. الأخبار ليست كلمات فقط أو مؤشرات، بل الأهم حياة من يدفعون الثمن ولا يملكون حق التعليق. ليت الحروب لعبة كرة قدم تنتهي في 90 دقيقة حين يصفر الحكم. قرارات، أزمات، روايات، تداعيات، تغريدات، منشورات، خرائط. نحن لا نعد العناوين بل نصل النقاط. من هنا يبدأ هذا النهار، كل نهار.
1: العناوين لا تعدو كونها البداية، فلكل خبر صورة ولكل صورة قصة. قصة إنسان ومكان، نتتبع تفاصيلها، نرويها لتسمعها وتراها بوضوح. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
2: انضم إلينا من كاراكاس مراسل التلفزيون العربي معاذ موسى.
3: ماذا يعني أن أكون مراسلا للتلفزيون العربي في فنزويلا؟
4: نتواجد هنا أمام قاعدة العسكرية الجوية.
3: يعني أنا أشهد لحظة تحول تاريخي.
5: مقابلة حصرية للتلفزيون العربي مع الوزيرة السابقة.
3: وأنقل صوت الهتافات التي تتغير، وتطلعات الناس لمستقبل أفضل. يعني أنا أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
1: العالم لا يختصر في عنوان. وراء كل خبر وقائع تتبدل، قرار يتخذ وحكايات تستحق أن تروى. هناك ينتشر مراسلون، يختبرون الروايات ويقتربون أكثر من الخبر ليصل إليك بصورة أوضح. الظهيرة، يومياً على التلفزيون العربي.

ساعة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل. إليكم أبرز العناوين. وسائل إعلام إيرانية تتحدث عن سماع دوي انفجارات في قشم وسيريك، وترامب يقول إن الحرب على إيران ستنتهي بعد الانتخابات النصفية. القوات الحكومية اليمنية تقول إنها تحرز تقدما في محافظة الجوف. التحالف في اليمن يتهم جماعة أنصار الله الحوثيين بقصف مدن أبها وجازان وخميس مشيط، والجماعة تقول إن الطيران السعودي شن عشرات الغارات في الساعات الأخيرة. غارات إسرائيلية وقصف مدفعي يستهدف بلدات في جنوب لبنان. الجيش اللبناني يقول إن اعتداءات إسرائيل تهدد التفاهمات القائمة، وعون يؤكد أن انتشار الجيش في النبطية متصل بالتزامات الدولة. شهيد وجرحى في استهدافات إسرائيلية لمناطق بقطاع غزة، وجيش الاحتلال يكثف عمليات النسف في عدة مواقع.

0: أفادت وكالة فارس الإيرانية بسماع دوي عدة انفجارات في قشم وسيريك. ونقلت الوكالة عن إدارة إقليم هرمزغان أن أصوات الانفجارات المسموعة في قشم مصدرها البحر، كما أكدت وسائل إعلام إيرانية سقوط مقذوفات على عدة مناطق في سيريك. وكان المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي قد قال إن ضرب هدفين في إيران سيقابل بضرب 20 هدفا للعدو، مطالبا بإنهاء كامل للحرب بما يشمل الجبهتين اللبنانية واليمنية. وأضاف محبي أن منطقة الحظر البحري الإيرانية التي أعلن عنها مؤخرا ستمتد من ميناء تشبهار جنوبا وصولا إلى بحر عمان.
1: حال مرور أي سفينة للعدو أو أي سفينة أخرى لا تنسق معنا، فسنتعامل معها ضمن شروط مضيق هرمز، وسنعاقب السفن المخالفة بحرمانها من الخدمات ومن الوصول للمضيق. إذا أراد العدو إنهاء هذا الوضع فعليه أن يوقف الحرب تماما ويكف عن التهديد، وأن ينسحب الجيش الإسرائيلي من لبنان، وأن تتوقف الحرب في اليمن. بالنسبة لإيران فإذا اعتدى العدو على هدفين فسنهاجم 20 هدفا له.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن الحرب مع إيران ستنتهي مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر المقبل. وفي تصريحات صحفية اتهم ترامب طهران بالعمل على التأثير على الانتخابات، مشيرا إلى أن أسعار النفط ستنخفض بعد الانتخابات النصفية.
2: أعتقد أن الحرب ستنتهي بعد الانتخابات لأنهم لم يعودوا قادرين على الصمود لفترة أطول. إنهم يحاولون بشدة التأثير على الانتخابات حتى نصل إلى حكومة تضم أشخاصا ضعفاء، ثم نتركهم وشأنهم ونسمح لهم بامتلاك سلاح نووي، وكل ما يريدونه هو السلاح النووي، وإذا حصلوا عليه فسيكون العالم بأسره في مشكلة كبيرة.
0: انضم إلينا من دالاس مراسل التلفزيون العربي محمد بالدين. محمد، إذن تصريحات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولكن هناك أيضا هذا التجمع للحزب الجمهوري وينتظر أن تكون هناك تصريحات. ضعنا في صورة الوضع وكيف يتجلى هذا الموقف الأمريكي، وخصوصا موقف الرئيس وإدارته مما يحدث في مضيق هرمز ومع إيران.
3: نضال تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان تصريحا سياسيا موجها إلى هذا الحفل الذي أو هذا المؤتمر، المؤتمر الوطني الذي ضغط باتجاه تنظيمه بشكل استثنائي. ليس من العادة أن ينظم قبيل انتخابات التجديد النصفي. وصل قبل دقائق فقط إلى مدينة دالاس بولاية تكساس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكان قد قال عند مغادرته للعاصمة واشنطن إن الحرب على إيران ستنتهي بمجرد انتهاء انتخابات التجديد النصفي. هو هنا يبعث رسالة إلى الناخبين وإلى القلقين من داخل الحزب الجمهوري وحركة مانجا، ويؤسس لحجة يريد أن يقولها بأن هذه الحرب منتهية وبأنها ليست حربا طويلة الأجل، وبأن آثارها أيضا آثار قصيرة الأمد، وبأن الولايات المتحدة لن تبقى عالقة في أتون هذه الحرب التي بدأتها مع إسرائيل في 28 من فبراير الماضي. كذلك ما يريد الرئيس الأمريكي أن يوصله هو الطمأنة إلى بعض الأصوات التي بات يسمعها من داخل كل من الحزب الجمهوري، وبشكل خاص في حركة ماغا التي يريد أن يستحثها للعمل أكثر من أجل إقناع مزيد من الناخبين ولكي تصوت إلى الحد الأقصى في انتخابات التجديد النصفي لصالح الحزب الجمهوري ولصالح مرشحيه الذين يريد دعمهم. يفترض أن يلقي خطابا هذه الليلة هنا في دالاس تكساس، وأيضا حسب البرنامج المبدئي، حتى الآن ليس هنالك برنامج نهائي لهذا المؤتمر، لكن حسب البرنامج المبدئي قد يلقي خطابا أيضا ليلة غد، أي في ليلتين متتاليتين، محاولا أن يسوق أن كل ما حدث فيما يتعلق بهذه الحرب وآثارها، بما في ذلك ارتفاع أسعار المعيشة أو كلفة المعيشة، ارتفاع أسعار البنزين، الأزمة التي دخلها العالم بسبب مضيق هرمز وبسبب الحرب الأمريكية على إيران، كل ذلك مؤقت وزائل، وبأنه لا يؤثر على حقيقة ما يصفها هو بالإنجازات التي حققها في عهدته الثانية منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير من السنة الماضية. والحقيقة أنه حتى عندما تحدثنا إلى بعض المرشحين الذين صعدوا إلى المنصة وحاولوا أن يشرحوا وجهة نظرهم وأن يحظوا بمزيد من الدعم، وهم يعولون طبعا على دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذه الانتخابات، انتخابات تجديد النصفي في 3 نوفمبر الماضي المقبل. كان حديثهم أيضا عندما يتحدثون فيه عن كلفة المعيشة أو عن النقاط الأساسية مثل التضخم، ارتفاع أسعار الفائدة، عدم قدرة احتياط الفيدرالي على إعادة أسعار الفائدة إلى الحد الذي كانت عليه قبل الآن. كلما أرادوا أن يتحدثوا عن أي مسألة من المسائل التي يفترض أنها مسائل محلية أو داخلية تهم الناخب الأمريكي، كانت الأمور تعود لسياق حرب إيران وتأثيرها، لأن كثيرا مما كان يمكن أن ينجزه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خاصة فيما يتعلق بأسعار كلفة المعيشة، قدرة المواطنين الأمريكيين على شراء سكن، وهذه من التعهدات التي كان قد قدمها، أيضا ما يتعلق بأسعار المواد الغذائية الأساسية، أسعار التأمين الصحي، كل ذلك يرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر ويقود في نهاية المطاف إلى التأثيرات التي تركتها هذه الحرب على جيب الناخب الأمريكي، بما في ذلك على سبيل المثال كلفة المعيشة في نقاط أو كلفة هذه الحرب في نقاط الميزانية والتمويل. لا ننسى أنه في يونيو الماضي طلبت وزارة الحرب، وكان حاضرا وقت ذاك وزير الحرب في تكساس، وكذلك الجنرال أو الأدميرال الجنرال دان كين رئيس هيئة الأركان المشتركة، طلبوا زيادة الميزانية إلى 1.5 مليار دولار، ميزانية تاريخية فقط في عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، عندما طلبت وزارة الدفاع أو البنتاغون طلب زيادة ميزانيته السنوية إلى نحو 850 مليار دولار. كان الحديث وقت ذاك عن أنها ميزانية تبذيرية حتى وصفها الجمهوريون وقت ذلك، وقالوا بأنه يجب أن لا يعطى كل هذا المبلغ للبنتاغون أو وزارة الدفاع الأمريكية. الآن نحن نتحدث عن 1.5 تريليون دولار واحتمالات أن تزيد تلك الميزانية. طبعا ما تقوله الإدارة الأمريكية وتقوله وزارة الحرب هو أن كلفة هذه الحرب متكفل بها، وبأنها حتى الآن ما تزال أو حتى الشهر الماضي الشهرين الماضيين كانت تصل نحو 40 مليار دولار في المجمل، تشمل ميزانية تطلعية لغاية نهاية السنة المالية في نهاية سبتمبر الجاري. لكن التقديرات التي تتحدث عنها وسائل الإعلام الأمريكية أكثر من ذلك بكثير، بل حتى بعضها يقترب من 100 مليار دولار أنفقتها الولايات المتحدة منذ بداية الحرب حتى الآن. تبقى أيضا نقطة الذخيرة عالية الدقة والمخزون الاستراتيجي للولايات المتحدة، وهذه من النقاط التي أيضا يواجه ترامب فيها ضغطا شديدا من المجمع الانتخابي عموما. المجمع هنا نتحدث عن القاعدة الشعبية وليس المجمع الانتخابي الكبير الذي ينتخب الرؤساء، نتحدث عن القاعدة الشعبية التي ترى أنه حتى في نقاط مثل نقاط التسلح الأمن لم تحقق الإدارة الأمريكية شيئا يذكر، بل أنفقت أكثر من 60% وفق تقرير CNN الشهر الماضي، أنفقت أكثر من 60% من مخزون الاستراتيجي من الذخيرة عالية الدقة فقط على حرب الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران منذ 28 من فبراير. أنه حتى بحلول منتصف إبريل كانت تلك الكمية من المخزونات العالية الدقة من الذخيرة الاستراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة قد أنفقت بالفعل. فبالتالي تصريح ترامب ليس تصريحا مرتبطا بواقع الحال في الشرق الأوسط أو في مضيق هرمز، أو يعبر بضرورة الحال عن أي معطيات أو تطورات تبني عليها إدارته عبر الوسطاء بشكل مباشر مع الجانب الإيراني، وإنما هو تصريح طمأنة وتصريح استباقي قبل وصوله إلى دالاس التي وصلها كما أشرنا قبل قليل، ويفترض أن يلقي فيها خطابا الليلة.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل. إذن محمد بالدين مراسل التلفزيون العربي، أنت في دالاس في هذا الاجتماع للحزب الجمهوري. أحال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران إلى مجلس الأمن الدولي للمرة الأولى منذ نحو 20 عاما على خلفية عدم امتثالها لالتزاماتها المتعلقة بعدم انتشار الأسلحة النووية. وقال دبلوماسيون في فيينا لرويترز إن القرار أقرته الدول الأعضاء في المجلس وعددها 35 دولة، ويأتي القرار استكمالا لقرار صدر في يونيو من العام الماضي خلص إلى أن إيران في حالة عدم امتثال التزاماتها أو إلى أن إيران في حالة عدم امتثال لالتزاماتها النووية. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن إجراء مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران يمثل تناقضا صارخا. وأضاف بقائي في تصريحات أن عدم تمكن الوكالة من الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية جاء نتيجة الهجمات الأمريكية والإسرائيلية، نافيا أن تكون طهران قد ارتكبت أي حالة عدم امتثال. وفي مداخلة سابقة لمراسلنا من طهران أمير جابر، تحدث عن ردود الفعل في إيران بعد إحالة إيران إلى مجلس الأمن على خلفية عدم امتثالها لالتزاماتها المتعلقة بعدم انتشار الأسلحة النووية.
4: كان القول بأن هناك تركيز كبير الآن إعلاميا على ردود الأفعال الرسمية بشأن إحالة ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن الدولي. دعني أبدأ من أن للمرة الأولى منذ 20 عاما يتم إحالة ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن الدولي بتهمة أن طهران لم تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. إيران تقول على لسان مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب عبادي بأن الولايات المتحدة شنت هجوم على المنشآت النووية العام الماضي في منتصف عام 2025، ولذلك تم تعطيل عملية التحقق المستمرة التي كانت في المنشآت الإيرانية. يقول كاظم غريب عبادي بأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لم يحقق أي تقدم في إحالة ملف إيران النووي إلى المجلس الأعلى للأمن الدولي، المجلس الأمن الدولي. ربما هنا يعول أو يشير كاظم غريب عبادي إلى دور روسيا، الدور الروسي والصيني في هذا المجلس، وعدم التصويت ضد في أي قرار ضد إيران. كذلك إسماعيل بقاي الناطق باسم الخارجية الإيرانية أدان هذا القرار، قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كذلك ممثل إيران في المنظمات الدولية في فيينا علي بحريني كان قد قال في تصريح له بعد الانتهاء من هذه العملية، عملية التصويت وإحالة ملف إيران النووي للمجلس الأمن الدولي، قال بأن

0: في هذه المنشآت بالتحديد منشأة نطنز في محافظة إصفهان. والحديث من الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أكثر من 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، تعتقد الوكالة الدولية بأن هذه الكمية، هذا المخزون حاليا يتواجد في إصفهان في تحت ركام منشأة نطنز النووية، هكذا تقول تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتطالب طهران بأن تسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى هذه المنشآت والتحقق من سلامة مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، بالإضافة إلى مخزون آخر يصل إلى نسبة 20%. حتى الآن طهران تقول بسبب هذه الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي طالت هذه المنشآت لم تستطع أن تقبل بوصول الوكالة الدولية ومفتشي الوكالة الدولية لهذه المنشآت.
1: في المياه الشمالية من مضيق هرمز تتواصل حركة الملاحة وسط توتر متصاعد مع تباين الروايتين الإيرانية والأمريكية بشأن وضع المضيق. كاميرا التلفزيون العربي رصدت تكدس سفن في المياه الشمالية، فيما تنتظر أخرى الإذن للعبور عبر المسارات التي تحددها السلطات الإيرانية.
2: نحن الآن في مياه مضيق هرمز، وتحديدا في الضفة الشمالية منح المحاذية للسواحل الإيرانية بالقرب من مدينة بندر عباس. هذه السفينة خلفي واحدة من عشرات السفن التي ترسو في هذه المياه، تنتظر الإذن من الحرس الثوري، وهي تقوم بإجراءاتها بالتنسيق مع الجانب الإيراني لتتخذ المسارات المرخص بها إيرانيا. وإن بدأ المشهد في نهار هرمز هادئا، لكنه يأتي بعد ليلة ساخنة، بعدما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن استهداف 5 ناقلات نفط إيرانية، واحدة منها بالقرب من جزيرة خارك، هذه الجزيرة المعنية بصادرات النفط الإيراني، وهي التابعة لمحافظة بوشهر غربا، تبعد من هنا نحو 700 كيلومتر. واستهداف سفينتين كما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية قبالة ميناء جاسك الواقع شمال شرقي مضيق هرمز والمطل على بحر عمان، والذي يبعد من هنا حيث نتواجد نحو 300 كيلومتر. هذه تعكس بوضوح بأن الولايات المتحدة الأمريكية تستهدف صادرات النفط الإيراني، على اعتبار أن جزيرة خارك كما هو معروف عنها هي معنية بصادرات نحو 90% من النفط الإيراني والطاقة عموما، بالإضافة إلى أن ميناء جاسك هو أيضا هو الآخر يعد بديلا لجزيرة خارك، وإن لا يتمتع بقدرات خارك وإمكانياتها في صادرات الطاقة الإيرانية، لكن ما يمتاز به هو أنه يبتعد عن توترات مضيق هرمز جزئيا، فهو الذي يطل كما ذكرنا على بحر عمان، ولكن الحصار البحري الأمريكي يمتد إلى تلك المناطق، وتحديدا هذه المنطقة أطلقت عليها إيران بأن هذه المياه بدءا من خط الحصار البحري الأمريكي مرورا بمضيق هرمز وصولا إلى أجزاء من مياه الخليج اعتبرتها منطقة محظورة. وعلى هذا ردت إيران وتحديدا الحرس الثوري الإيراني باستهداف 8 ناقلات نفط واستهداف سفينتين أمريكيتين، بالإضافة إلى 10 سفن قالت بأن هذه السفن حاولت المرور عبر المسار الجنوبي المحاذي للمياه العمانية. وكما مرت الليلة الماضية ساخنة، يتوقع البعض ألا تختلف شاكلة الليالي القادمة في مضيق هرمز. ياسر مسعود، التلفزيون العربي، من مياه مضيق هرمز.
1: تعد الغواصة الأمريكية غير المأهولة ديف إل دي التي قالت إيران إنها استولت عليها في مضيق هرمز مركبة متطورة تستخدم أنظمة للملاحة والتحكم الذاتي، ويمكن تزويدها بمستشعرات وحمولات مختلفة.

0: رفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها لأسعار النفط للعامين الحالي والمقبل في ظل الانخفاض السريع في المخزونات العالمية بسبب الحرب في الشرق الأوسط. وتوقعت الإدارة أن يبلغ متوسط سعر خام برنت وفق المعيار العالمي نحو 91 دولارا للبرميل في السوق الفورية هذا العام، بزيادة تقارب 5% عن توقعاتها السابقة. كما توقعت الإدارة أن يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس نحو 85 دولارا للبرميل بزيادة تقارب 5%. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت فوق 100 دولار للبرميل مسجلة أعلى مستوى لها منذ أكثر من 6 أسابيع. هذا ارتفعت تكاليف عبور ناقلات النفط بشكل حاد مع استمرار الحرب في الشرق الأوسط، حيث زادت تكاليف التأمين إلى قرابة 6% من قيمة الشحنة.
1: النفط يعود إلى منطقة 100 دولار للمرة الأولى منذ أواخر يوليو، هذه المرة ليس بفعل نقص أو صدمة في المعروض الفعلي بقدر ما هو تسعير متزايد لمخاطر قد تعيد رسم خارطة الطاقة العالمية. قفزة برميل خام برنت تأتي في وقت تتسع فيه رقعة الصراع في الشرق الأوسط، وتتزايد المخاوف من أن تمتد تداعياته من ساحات القتال إلى شرايين تجارة النفط العالمية. الارتفاع يأتي مع اشتداد الضغوط على حركة الناقلات وتزايد تكلفة المخاطر المرتبطة بعبور الممرات المائية الحيوية، فالتأمين على الشحنات قفز إلى مستويات تعكس حجم القلق في السوق قاربت عتبة 6%، بينما باتت هجمات الحوثيين على منشآت الطاقة السعودية تضيف جبهة جديدة إلى حسابات المتعاملين وتهدد أحد أهم المسارات البديلة لنقل الخام في حال تعذر المرور عبر مضيق هرمز. فبعدما كانت التدفقات عبر المضيق الصمام الرئيسي لسوق النفط العالمي وتقترب من 9 ملايين برميل يوميا قبيل استئناف القتال، تراجعت لاحقا إلى أقل من 2 مليوني برميل يوميا، ما يضع الأسواق أمام فجوة محتملة في الإمدادات يصعب تعويضها سريعا حتى مع ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة وكندا وغيانا. ومع انخفاض الأمال في تسوية طويلة الأمد للحرب بين الولايات المتحدة وإيران، بدأ المستثمرون إعادة تسعير علاوات المخاطر. برنت ارتفع بنحو 25% منذ بداية الشهر الماضي، في حين رفعت بنوك أخرى من بينها جولدمان ساكس وبنك أوف أمريكا و HSBC توقعاتها لأسعار الخام، إشارة إلى أن السوق لم يعد يتعامل مع الأزمة باعتبارها صدمة مؤقتة.
0: في هذا الخبر العاجل، مراسل التلفزيون العربي يقول جرحى برصاص الاحتلال الإسرائيلي بعد تقدم آلياته في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. إذن مراسل التلفزيون العربي يقول جرحى برصاص الاحتلال الإسرائيلي بعد تقدم آلياته في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. أفاد مراسل التلفزيون العربي نقلا عن مصادر عسكرية ميدانية بتقدم واسع أحرزته القوات الحكومية شرقي مدينة الحزم بمحافظة الجوف شمال شرق اليمن، بينما قالت جماعة أنصار الله الحوثيين إنها سيطرت من جديد على منطقة اليتمى الاستراتيجية بالمحافظة بعد انسحاب القوات الحكومية منها.
2: اليمن أمام تصعيد لا يتوقف بالتوازي مع تصاعد الخطاب السياسي بين الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين. ميدانيا تقول القوات الحكومية إنها تتقدم باتجاه صنعاء في وقت تصف الجماعة الخطوة بالمناوشات.
3: أما في الواقع صحيح أن هنالك مناوشات ومشاكسات تأتي من قبل بعض الأطراف وبعض المجاميع التابعة للنظام السعودي الذي تحرك دائما بالمال.
2: في الجوف القوات الحكومية تعلن السيطرة على مواقع شرقي الحزم، مؤكدة أنها قطعت خطوط إمداد باتجاه معسكر اللبينات. وفي مأرب تدور مواجهات باتجاه معسكر ماس، هجمات وقصف مدفعي وغارات جوية ترافق القتال. أما في تعز فعادت الاشتباكات إلى الواجهة وتعزيزات عسكرية تصل إلى جبهة الوازعية، وبالتزامن مع ذلك كله تعلن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أن جماعة أنصار الله الحوثية استهدفت مدن خميس مشيط وأبها وجازان السعودية بصواريخ ومسيرات، مؤكدة حماية المملكة والمدنيين وفق القانون الدولي.
4: في مسار الأجندة الإيرانية في عسكرة المنطقة ثم تشتيت الأنظار من منطقة هرمز نحو البحر الأحمر وباب المندب، وما يفعله الحوثيون هو لا ينفصل عن السياسة الإيرانية في المنطقة.
2: سياسيا يرفع مجلس القيادة الرئاسي سقف خطابه. رشاد الإعلامي يحذر من تهدئة بلا ضمانات، ويقول إن الهدنة قد تتحول إلى استراحة بين جولتين من الحرب. وفي المقابل تضع تصريحات مسؤولين يمنيين ودبلوماسيين أمريكيين التصعيد في إطار أوسع يتصل بالدور الإيراني وأمن البحر الأحمر وباب المندب.
5: من الذي بدأ التصعيد؟ من الذي أعلن الحصار بالحصار وهي أيضا كانت أكذوبة؟ من الذي اتخذ قرار تسيير طيران مهران الإيراني التابع للحرس الثوري في رحلة ليست مصرحة لاختراق السيادة اليمنية؟
2: أما جماعة أنصار الله الحوثيين فإنها ترفض هذه التصريحات.
6: هذه أسطوانة قديمة جدا، والناس قد ملوا منها ويعرفوا أن يعني من تتكلم عنه كما يقال رمتني بدائها وانسلتي.
2: وهكذا يبدو اليمن أمام معادلة دقيقة: تصعيد ميداني متسارع وسجال سياسي إقليمي ومستقبل تسوية لم يعد منفصلا عن شكل ميزان القوى على الأرض.
0: وقد لخص مراسلنا من صنعاء علي الذهب في مداخلة سابقة مجمل التطورات الميدانية لجبهات القتال في اليمن.
7: الجبهات الداخلية اليوم تشهد مزيدا من التوتر وتصاعد العمليات، والحديث هنا عن عدد من الجبهات تتوسع فيها العمليات بشكل كبير. نبدأ الحديث تحديدا من جبهة الوازعية غرب تعز التي تشهد حتى الأثناء اشتباكات عنيفة، ربما تبدو هي الأعنف في هذه الجبهة منذ بدء التصعيد. المعلومات أن هذه المواجهات تستمر من منطقة حيس في جنوب الحديدة إلى منطقة الوازعية غرب تعز، والمعلومات الميدانية تتحدث أن هذه المواجهات جاءت بعد هجوم وتعزيزات كبيرة كانت من قبل القوات التابعة لصنعاء في هذه الجبهة. وهنالك معلومات ميدانية تتحدث أن قوات صنعاء تتقدم في هذه الجبهة وتسيطر على مناطق في الوازعية تحديدا، بينما تستمر الاشتباكات في البوابة الشرقية لمعسكر خالد بن الوليد الذي يقع في الساحل الغربي في منطقة موزة، وهو على بعد 35 كيلو من منطقة المخ الاستراتيجية ونحو 60 كيلو من مدينة تعز. قبل قليل تأتي المعلومات أيضا عن شن عدد من الغارات الجوية على هذه المنطقة مع استمرار المعارك، والمعلومات بشأن تقدم القوات في صنعاء مع الدافع طرف الحكومة في عدم بتعزيزات عسكرية جديدة وفقا لمصادر ميدانية وعسكرية. في ظل أيضا حتى اللحظة غياب البيانات العسكرية الرسمية سواء من صنعاء أو من الحكومة في عدن فيما يتعلق بشأن هذه العمليات وهذا التطور في جبهة الوازعية والساحل الغربي، إضافة إلى جبهات أخرى كان أبرز طبعا جبهة الشرق الجوف. جانب الحكومة في عدن يتحدث أنه أحرز تقدما في هذه الجبهة مع استمرار المعارك في محيط معسكر اللبنات الذي تسيطر عليه قوات الحكومة في صنعاء، ويتحدث عن تقدمه في مناطق مثل تبة المصارية والمهطيف وكذلك السعراء، بينما أيضا شهدت الجبهة الجنوبية من مأرب معارك كر وفر في محيط معسكر ماس ومناطق مثل البرق والعكد و اليعيرف، بعد أن كانت أعلنت الحكومة في عدن بدء عملية عسكرية في هذه الجبهة لتثبيت مواقع أولا في هذه الجبهة، واللي كما تقول أيضا التقدم أو إحراز تقدم أو محاولة اختراق بري في هذه الجبهة المهمة طبعا على مستوى الجبهات اليمنية، مع هجمات متبادلة محدودة كانت في منطقتي أو جبهتي الضالع والبيضاء تحديدا. إذن تصاعد مستمر للعمليات بشكل عام مع حصيلة لعدد كبير من الغارات الجوية شنت اليوم، والحديث هنا عن نحو 70 غارة حتى اللحظة على الأقل وفق إحصائيات صدرت من الجانب الإعلامي والعسكري هنا في صنعاء خلال ساعات اليوم فقط، توزعت على محافظات الجوف ومأرب وكذلك الحديدة الذي تشن الحديدة والساحل الغربي الذي تشن عليها الغارات حتى قبل قليل، وفي إشارة أيضا إلى المنطقة ما بين الحديدة وما بين التعز جبهة الوازعية تحديدا، وكذلك على محافظة صعدة ومحافظات أخرى ربما العدد الغارات منذ بدء دخول سلاح الطيران الحربي تصل إلى أكثر من 190 غارة وفقا لهذه الإحصائيات المنشورة، لكن هنا جانب صنعاء يتهم الجانب السعودي بشن هذه الغارات كما أشرت في البداية، لكن إلى جانب الغارات استخدمت في المعارك اليوم طبعا صواريخ باليستية أطلقت من قبل قاوز، إلى جانب المسيرات وكذلك المدفعية وأسلحة متوسطة وخفيفة وثقيلة.
0: حذرت الأمم المتحدة من تداعيات إنسانية مدمرة مع اتساع رقعة القتال في اليمن. أكثر من 18,500 شخص غادروا منازلهم في تعز وجنوب الحديدة منذ 3 سبتمبر. خلف هذه الأرقام عائلات وصلت إلى أطراف مدينة الخوخة بلا أمتعة تقريبا، وفي مخيمات بلا غذاء ولا لوازم.
8: في غرب اليمن تحولت أكواخ القش إلى مأوى لعائلات تركت قراها تحت القصف ووصلت إلى أطراف مدينة الخوخة بلا أمتعة تقريبا. سلامة سعيد واحدة من هؤلاء، فرت مع ابنها حين وصلت القذائف والرصاص إلى قريتها في منطقة مثلث العدين، تاركة بعض أبنائها ومواشيها خلفها.
9: صلب الحوت يقول لك ولا خرجني ولا معاني حتى حاجة الله، حتى باني يقول لك عادون هالذاهون ولا عربية خرجوا الله نضيف ذاني كل ليلة بكي بعدون شان يخرجوا عساني ولا خرجوا حورة لا سبب الحوت إذا منها قضايف ورصاصو سنوا عليني خليت هوشي هلي ولا عرفت أخرج بوشي ولا بحاجة بديت كذا نطفي.
8: في المخيم تحاول العائلات البدء من جديد وسط نقص في الغذاء ومواد الإيواء ومياه يخرج الأطفال لجلبها. يقول الفارون إن قراهم تعرضت لقذائف الهاون والصواريخ والمسيرات، بعضهم وصل مصابا وبعضهم وصل من دون أفراد من عائلته. لكن الصورة أوسع من هذا المخيم، فالمنظمة الدولية للهجرة تقول إن القتال أجبر نحو 18,500 شخص على مغادرة منازلهم في تعز والحديدة منذ 3 سبتمبر، محذرة من أن العدد يرتفع ساعة بعد أخرى.
10: بسبب الأحداث الأخيرة تصاعدت آلية النزوح في مديرية حيس والخوخة، من أرياف مديرية حيس المناطق التي تقع تحت جبل دباس، بسبب الأحداث الأخيرة وبسبب ما تعرضوا له من قصف هربت هذه الأسر خوفا من الموت.
8: تقول الأمم المتحدة إن الاستجابة لم تصل إلا إلى جزء من المتضررين في ظل صعوبة الوصول ونقص التمويل، إذ لم يتلقى النداء الإنساني لليمن سوى 20% من احتياجاته فقط. ودعت المنظمة الدولية للهجرة أطراف الصراع إلى حماية المدنيين وتوفير ممرات آمنة للعائلات العالقة والسماح بوصول المساعدات دون عوائق. هربت هذه العائلة من القصف بحثا عن الأمان، لكنها وجدت نفسها تخوض معركة أخرى من أجل البقاء.
0: حذر الرئيس اللبناني جوزيف عون من أن أي فراغ أمني في جنوب البلاد يشكل ذريعة للاعتداءات الإسرائيلية ومساسا بالسيادة الوطنية. تصريحات عون جاءت في معرض تعليقه على تكثيف الجيش اللبناني انتشاره في مدينة النبطية بالتزامن مع استمرار العدوان الإسرائيلي على مناطق عدة في الجنوب.
11: ما زال التصعيد العسكري الإسرائيلي سيد الموقف في الجنوب اللبناني. مراسل التلفزيون العربي أفاد أن الطيران الحربي للاحتلال شن غارتين على بلدة كفر تبنيت، في حين قصفت مدفعيته عدة بلدات وقرى منها النبطي الفوقة ودوحة كفر رمان، بالإضافة إلى بلدة المنصورية التي أظهرت صور خاصة للتلفزيون العربي تنفيذ الاحتلال تفجيرا ضخما فيها. مدينة النبطي التي تتمتع بأهمية استراتيجية ميدانية ورمزية للجنوب شهدت خلال الساعات الماضية تعزيزا لانتشار الجيش اللبناني في محاولة لخفض منسوب القلق وطمأنة الأهالي بعد تعرض المنطقة لغارات إسرائيلية عنيفة. الرئيس اللبناني جوزيف عون قال إن الانتشار الأمني في النبطي متصل بالتزامات الدولة وموقعها التفاوضي مع إسرائيل. كما حذر عون خلال ترأسه اجتماعا أمنيا من أن أي فراغ أمني في جنوب البلاد يشكل ذريعة للاعتداءات ومساسا بالسيادة الوطنية. ذلك أيضا فحوى ما أكدت عليه قيادة الجيش اللبناني. قيادة الجيش قالت في بيان إن وقف الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية هو العامل الأساسي لاستكمال انتشار الجيش وتنفيذ مهامه وفق اتفاق الإطار. كما أكدت أن الجيش أبدى الاستعداد الكامل لتنفيذ التزاماته منذ توقيع اتفاق الإطار، وباشر باتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض السيطرة العملياتية في المناطق النموذجية، وذلك مقابل استمرار الاعتداءات والتصعيد الإسرائيلي. ترتفع إذن وتيرة الهجمات الإسرائيلية وتزداد شراسة مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية التي اعتاد نتنياهو وحزبه الليكود إقحام جبهات القتال في حساباتها بهدف استعراض العضلات ليس فقط على صعيد الساحة اللبنانية، وإنما كذلك في غزة والضفة الغربية وجنوب سوريا وعلى صعيد الملف الإيراني.
0: ويكثف الجيش اللبناني مهمه وحضوره في مدينة النبطية من أجل طمأنة الأهالي، خصوصا بعد عودة الاعتداءات الإسرائيلية إلى المدينة خلال الأيام القليلة الماضية.
12: كثف الجيش اللبناني من مهماته داخل مدينة النبطية، وذلك من أجل طمأنة الأهالي. هذه الإجراءات كان يعتمدها الجيش اللبناني قبل مراحل التصعيد، واليوم يعتمدها الجيش اللبناني بعد أيام من التصعيد الذي لحق بمدينة النبطية التي عادت إليها الاعتداءات الإسرائيلية، اعتداءات أدت إلى شلل كبير داخل هذه المدينة التي كانت قد بدأت تستعيد حياتها. هذا الانتشار للجيش اللبناني يتزامن مع اتصالات على مستوى محلي وعلى مستوى دولي تجريها بالتحديد رئاسة الجمهورية اللبنانية من أجل تجنيب النبطية ومحيط النبطية المصير الذي وصلت إليه بعض البلدات والقرى اللبنانية المحتلة والتي دخلت ضمن دائرة التدمير من قبل الاحتلال الإسرائيلي. هذه الاتصالات تكثفت خصوصا بعد سقوط أنفاق في مرتفعات علي الطاهر وخشية لبنانية من أن يقدم الاحتلال الإسرائيلي بعد مرتفعات علي الطاهر باتجاه مدينة النبطية وباتجاه محيط النبطية. هناك سعي من أجل إعادة تكثيف وجود المؤسسات الأمنية والمدنية والعسكرية داخل مدينة النبطية، أسوة بما يقوم به الجيش اللبناني من تكثيف حضور ومهمات داخل هذه المدينة. المواطنون هنا يرحبون بانتشار الجيش اللبناني وتكثيف مهماته. خبرنا شو رأيكم بالوضع بالنبطية وبانتشار الجيش اللبناني؟
13: والله نحن من امبارح اصلا ارتحنا بس اجى الجيش اللبناني على النبطية، ونحن بنتمنى من قائد الجيش انه يسيطر على منطقة النبطية، لانه نحن كلتنا بنحب الجيش وبنطلب من اهالي النبطية انه يرجعوا على النبطية، لانه نحن ما بيحمينا إلا الدولة اللبنانية وقائد الجيش، الله يحمينا إياه.
12: إذن هذا السعي من أجل إعادة تكثيف وجود المؤسسات العسكرية والمدنية داخل مدينة النبطية بدأ يأخذ الأولوية بالنسبة لرئاسة الجمهورية من أجل حماية مدينة النبطية ومحيط مدينة النبطية. من النبطية، إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
0: في هذا الخبر العاجل، مصادر عسكرية للتلفزيون العربي: قصف صاروخي ومدفعي مكثف ومستمر للحوثيين يستهدف مدينة المخا وريفها. إذن مصدر عسكري يفيد للتلفزيون العربي بقصف صاروخي ومدفعي مكثف ومستمر للحوثيين يستهدف مدينة المخا وريفها. إلى قطاع غزة، حيث أعلن مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني استشهاد الأسير المحرر فرح حامد إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في شارع الرشيد غربي مدينة غزة. وأوضح المكتب أن حامد أبعد إلى القطاع عقب الإفراج عنه من سجون الاحتلال الإسرائيلي ضمن صفقة وفاء الأحرار لتبادل الأسرى عام 2011. قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم شاطئ للاجئين الفلسطينيين غربي مدينة غزة، وتصاعدت أعمدة الدخان من المنطقة المكتظة بالسكان التي يوجد فيها عدد من مراكز الإيواء. هذا ودمرت قوات الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة، ما أسفر عن أضرار مادية فادحة في مربع سكني بالكامل، ما يعني تشريد أعداد كبيرة من الأسر والنازحين القاطنين في المنطقة.
14: نتواجد في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، سلسلة من الغارات شهدها القطاع على مدار الساعات القليلة الماضية. هنا في مخيم النصيرات دمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية مربعا سكنيا، عدد كبير من المنازل تضررت بصورة كبيرة. هنا في هذا المنزل تحاول هذه الأسرة استصلاح واستجماع ما يمكن استصلاحه في ظل الأضرار المادية الكبيرة جدا التي أصابت هذا المربع. سأتحدث مع سيدة سهى مصلح وهي أحد سكان هذا الحي. الحمد لله على السلامة.
15: الله يسلمك يا رب.
14: يعني أنت وأطفالك كنتوا في وقت الإخلاء أو ساعة الإخلاء، كيف عشتوا هاي اللحظة؟
15: هذه اللحظة زي ناقوس الخطر، إحنا أصلا منعيشها من بداية الحرب. يعني إحنا تعودنا على الإخلاءات، إحنا أصلا من سكان بيت حنون، وخلصت بنا يعني الطريق لهان للسكن في المنطقة اللي بيسكن فيها أخوالي. فإحنا جينا هان نازحين عندهم وقعدنا عندهم في هذا البيت، لكن طبعا الاحتلال احنا من نزوح لنزوح، يعني حتى ما سابونا بحالنا. احنا كنا هنا وقت الحدث، فاتصلوا على الشباب اولاد خالي، اتصل عليهم جيش الاحتلال حكى لهم اخلوا المربع كله. طبعا لما بلغوهم ما بلغوهم بيت محدد، بلغوهم بالمربع، فصارت حالة هلع شديدة يعني، وصارت الناس تطلع حتى اي على اي اتجاه احنا مش عارفين نروح لانه مش معروف.
14: كأم شو اللحظات اللي عشتيها وانت بتسمعي هاي الاخبار وهذا التحذير؟
15: انا اول اشي يعني جمعت اولادي وحاولت أهديهم، حكيت لهم يا ماما الأمر طبيعي، إخلاء كل شوي، إخلاء كل شوي، مكان بدي نقصف، اهدوا ركزوا معي، البسوا شباشبكم ننزل بالراحة. حاولت أنه أستدرك الوضع، نزلنا الأولاد، وأهم إشي أنه الواحد يدور على مكان بس آمن يعني يكون فيه.
14: اللحظات الأولى لما رجعت للبيت كيف كانت، شو شفتي؟
15: صراحة مش هاي مش أول مرة ينقصف إشي حوالينا، يعني إحنا جينا لقينا في دمار كبير ووسخ، مش عارفين من وين نبدأ صراحة يعني الواحد. والفاجعة الأكبر إنه البيوت حتى اللي تدمرت بيوت إخوالي وأولادهم، فالإشي كمان مؤلم جدا. يعني إحنا عشنا الدمار في بيت حنون، راح بيتنا من بداية الحرب، بعدين بيت أهلي في حي النصر، وإجينا هنا وبيت حماتي، وهنا إجينا يعني كمان الدمار لاحقنا، وين ما نروح يعني.
14: شكرا جزيلا، الحمد لله على السلامة. بلا شك يعني كما نشاهد مشاهدين الكرام هناك جهود حثيثة يحاول السكان بذلها من أجل إصلاح ما يمكن استصلاحه وإعادة ما يمكن إعادته من معالم للحياة في هذا الحي المدمر الذي دمرته الطائرات الحربية الإسرائيلية وأتت على كل شيء فيه. وبالتالي هناك جهود حثيثة ذاتية، لا توجد هناك يعني أي إمكانيات لإزالة الركام بالشكل السريع والمطلوب، ولكن التحديات تزداد على المواطنين لا سيما على الصعيد الحياتي. ويعني حياة جديدة كتبت لسكان هذا الحي، ولكن مشهد الدمار سيبقى حاضرا في أذهانهم وعقولهم. من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي.
0: تحذير أممي من أزمة إنسانية محتملة في غزة مع اقتراب الشتاء وسط قيود على دخول المساعدات ونقص التمويل. وبين الركام والخيام تواجه عائلات فلسطينية خطر نزوح جديد، فيما تتفاقم احتياجات المرضى والأطفال للرعاية والتأهيل.
16: لا خيمة، لا بيت، ولا مكان آخر للذهاب إليه. هكذا تبدو الحياة على مقربة من ما يسمى بالخط الأصفر في غزة. بيوت مدمرة، ركام يملأ الشوارع، وعائلات تعيش على وقع خوف متجدد من النزوح.
17: إحنا ناس ممكن أن إحنا في لحظة من اللحظات نسيب العفش، نسيب الدنيا، نسيب كل إشي، نشرد بولادنا، وممكن نص ولادنا ما نلحقش ناخدهم.
18: مش هدنا ولا في وقف إطلاق نار ولا في حاجة. هنا إحنا كلنا بننزح من سام من كل شهرين ثلاثة، وإحنا بننزح ونسيب أغراضنا كل شهرين ثلاثة، وإحنا بننزح ونسيب أغراضنا. إحنا زهقنا، إحنا زهقنا.
16: نزوح يتكرر وممتلكات تترك خلف أصحابها في منطقة تقول الأمم المتحدة إن الوصول إليها والعمل فيها يواجهان قيودا أمنية وإنسانية متواصلة. ومع اقتراب الشتاء تحذر الأمم المتحدة من أزمة إنسانية محتملة وتطالب بتمويل أكبر وبدخول أسرع ومن دون عوائق للأدوية والمستلزمات الأساسية.
2: طالبنا بزيادة التمويل وتوفير المستلزمات والمعدات الأساسية لتجنب أزمة إنسانية محتملة في غزة مع اقتراب الشتاء. ورغم القيود وانعدام الأمن ونقص التمويل، نواصل مع شركائنا تقديم المساعدات والخدمات للمحتاجين قدر الإمكان.
16: الحاجة لا تتوقف عند مأوى يحمي من المطر. هناك الآلاف يحتاجون إلى علاج طويل الأمد، وأكثر من 43,000 شخص في غزة بحاجة إلى خدمات تأهيل متخصصة، بينما لا تتوفر هذه الرعاية إلا بشكل محدود. وتقول منظمة الصحة العالمية إنها وسعت خدمات التأهيل في مستشفى الأمل بخان يونس ومستشفى حمد في غزة، ووصلت إلى أكثر من 9,000 شخص، نصفهم من الأطفال. لكن خلف هذه الأرقام قصص لعائلات لا تزال تبحث عن أبسط شيء، وهو الأمان. في غزة الشتاء ليس مجرد فصل جديد، بل اختبار جديد لعائلات لا تعرف أين ستنام ولا أين ستذهب إذا اضطرت إلى الرحيل من جديد.
0: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لن تسمح بوجود ما سماه جيشا إرهابيا عند حدودها. تصريحات نتنياهو جاءت خلال جولة في الأراضي السورية التي احتلتها إسرائيل منذ عام 2024.
19: نحن في قمة جبل الشيخ، هذه دمشق وذلك لبنان، والجولان السوري هناك، نسيطر على كل المنطقة من قمة جبل الشيخ حتى اليرموك، ومن هنا حتى البحر المتوسط، سيطرة مطلقة لم نشهد مثلها. لن نسمح لأي جيش إرهابي بالتموضع قرب حدودنا.
0: من جهتها أدانت وزارة الخارجية السورية الدخول غير الشرعي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الأراضي السورية والتجول في جبل الشيخ. وقالت الخارجية في بيان إن هذه الخطوة تعتبر خطوة استفزازية وانتهاكا صارخا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها والقانون الدولي. وشددت الخارجية على أن استمرار التوغلات والاعتداءات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية يمثل تصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. وثقت مقاطع مصورة مشاهد تظهر آثار الدمار الواسع داخل كلية العلوم التنموية والتكنولوجية في مدينة الأبيض جنوبي السودان جراء استهدافها بمسيرات للدعم السريع. واستهدفت طائرات مسيرة مدينة الأبيض فجر الأربعاء. وأفاد عميد كلية العلوم التنموية والتكنولوجية في أحد المشاهد لوسائل الإعلام المحلية أن الاستهداف أسفر عن مقتل حارس الكلية. أعلنت السلطات المحلية في أوكرانيا أمس الأربعاء عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة 14 آخرين جراء هجوم بطائرة مسيرة روسية استهدف مركزا تجاريا في مدينة سومي الأوكرانية. وذكرت هيئة الطوارئ الحكومية في بيان نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي أن الهجوم أسفر عن تضرر 4 مركبات على الأقل ومبنى المركز التجاري. أعلن الرئيس الأوكراني استهداف قاعدة بحرية تشمل محطة لشحن النفط ومنشآت داخل الميناء العسكري في مدينة نوفوروسيسك الروسية. وبحسب السلطات الروسية فقد قتل 4 أشخاص وأصيب نحو 30 جراء هذا الهجوم.
20: سماء أوكرانيا تلتهب مجددا. الهجمات الروسية تعود بقوة إلى كييف بعد هدوء نسبي تزامن مع تحركات أمريكية في المنطقة. طائرات مسيرة روسية استهدفت مبنى من 16 طابقا في قلب المدينة ومنشآت أخرى. حصيلة ليلة واحدة مقتل 5 أشخاص وإصابة نحو 30 آخرين بحسب السلطات المحلية. استهدافات أخرى سجلت في سومي وزابوريجيا وفي أوديسا جنوبي البلاد. من الجهة المقابلة أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض وتدمير 384 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية، بينما صرح حاكم منطقة كراسنودار بمقتل 4 أشخاص في هجوم أوكراني على مدينة نوفوروسيسك. خطوط نار ملتهبة تتقاطع مع خط تواصل مفتوح بين ترامب وبوتين. الكريملين أعلن أن الرئيس الروسي أجرى محادثة هاتفية وصفها بالصريحة والبناءة مع نظيره الأمريكي بعد نهاية زيارة المبعوثين الأمريكيين إلى موسكو وكييف، بينما يتحدث الرئيس الأوكراني من جهته عن أفكار أمريكية جديدة للتسوية وإمكانية عقد جولة أخرى من المباحثات خلال الشهر الجاري. محادثات أبرز ما يعقد مسارها ملفات اقتطاع الأراضي الأوكرانية ومستقبل دونباس إلى جانب الضمانات الأمنية التي تطلبها كييف.
0: قال وزير الإعلام الصومالي عبد الفتاح قاسم للتلفزيون العربي إن الحكومة الصومالية جاهزة للحوار مع المعارضة فيما يتعلق بمصير الانتخابات الفيدرالية المقبلة، مشددا على رفض حكومته للمواجهة العسكرية والتوترات التي تهدد الاستقرار في البلاد.
1: الحكومة الصومالية كانت ولا تزال منفتحة على الحوار المتعلقة بالقضايا الأساسية، من بينها القضايا الدستورية خاصة الانتخابات القادمة، خاصة الانتخابات القادمة الفيدرالية، مع الإخوة المعارضة. دائما أي معارضة مسؤولة ترغب في أن تناقش وتحاور مع الحكومة الصومالية، نحن جاهزون. فهذا الأمر أكدها رئيس الجمهورية وأكدها أيضا رئيس الوزراء. ما ترفضه الحكومة الصومالية الفيدرالية هي المواجهة العسكرية وخلق التوترات وزعزعة الاستقرار فقط، لكن أي شيء مرتبط بالقضايا الأساسية في هذا الوطن نحن منفتحون على ذلك.
0: نتابع الآن تقرير الصحف الأجنبية عن التطورات في الشرق الأوسط.
21: صحيفة نيويورك تايمز توقفت عند التصعيد بين واشنطن وطهران ونقلت عن محللين أن إيران تلجأ إلى التصعيد في ظل تهديد اقتصادي متنام والخشية من تراجع سيطرتها على مضيق هرمز. فالحصار الأمريكي يجعل من شبه المستحيل على إيران شحن النفط مصدر دخلها الرئيسي، وبالتالي ترى في التصعيد وسيلة الضغط الأساسية، لا سيما أنها تخشى من أن الضغط الاقتصادي قد يدفع الإيرانيين إلى موجة جديدة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة. وحذروا من أن هذا الوضع يزيد من خطر أن تؤدي سلسلة من الاشتباكات الأخيرة إلى إشعال حرب شاملة من جديد. ويرى أحد هؤلاء المحللين أن إيران ستسعى على الأرجح إلى تكثيف المواجهة العسكرية مع الحرص على تجنب العودة إلى حرب شاملة. في مجلة نيوزويك الأمريكية رأى إيلان بيرمان أن الحرب الأمريكية على إيران كشفت محدودية الرهان على تحقيق نصر حاسم وسريع بعدما أثبتت طهران قدرتها على الصمود تحت الضغط العسكري وتجديد قبضتها داخليا والاحتفاظ بأدوات قادرة على إلحاق كلفة بخصومها. وقال الكاتب إن مضيق هرمز يبرز بوصفه أحد أهم هذه الأدوات، إذ أدى توظيفه ورقة ضغط إلى تضييق أهداف واشنطن من محاولة تفكيك القدرات النووية والصاروخية الإيرانية وكبح نفوذ إيران الإقليمي إلى أولوية أكثر إلحاحا تتمثل في الملاحة وتدفق الطاقة والتجارة. واعتبر أن على الولايات المتحدة التعامل مع الملف الإيراني ليس كأزمة يمكن إنهاؤها بضربة عسكرية أو اتفاق دبلوماسي واحد، وبينما استحضر تجربة الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي كنموذج يمكن الاستفادة منه عبر الاحتواء ومواجهة نفوذه وصولا إلى الضغط المستمر الذي قد يهيئ لتغيير سياسي، خلص الكاتب إلى أن على الولايات المتحدة أن تبدأ في بناء استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تضييق هامش المناورة العسكرية والاقتصادية لطهران في المستقبل. صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية توقفت عند الهجمات الحوثية على السعودية معتبرة أن ذلك ينقل الصراع إلى مستوى جديد، ونقلت عن محللين أن هجمات الحوثيين تخدم مصالح إيران من خلال زيادة الضغط على أسعار الطاقة، لكن الحوثيين يسعون أيضا للضغط على السعودية لدفع رواتب العمال في المناطق الخاضعة لسيطرتهم ومنحهم حق الوصول إلى عائدات النفط من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية ودفع تعويضات عن خسائر الحرب. وأضاف المحللون أن السعودية توقعت حدوث تصعيد وكانت تعمل على تعزيز القوات الموالية للحكومة اليمنية منذ شهور، إلا أن هذا التصعيد ينطوي على مخاطر، وحذروا من أن الصراع قد يكون طويل الأمد ولن يكون هناك نصر سريع، فجميع الأطراف تستعد منذ سنوات، كما أنه إذا انخرطت المملكة في صراع مطول فإن ذلك سيؤثر سلبا على قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية التي هي في أمس الحاجة إليها لدعم خططها. في صحيفة نيويورك تايمز رأى مارك لاندلر أن بريطانيا انتقلت إلى قيادة تحرك أوروبي متزايد لمواجهة الاستيطان في تحول قد يثير غضب الولايات المتحدة، واعتبر أن الحظر التجاري على المستوطنات يبرز اتساع الفجوة بين أوروبا والولايات المتحدة بشأن الشرق الأوسط، وأن هذا التباين ليس مفاجئا من فرنسا ذات التوجهات المستقلة، ولكنه لافت للنظر من بريطانيا التي لطالما كانت أقرب إلى واشنطن. وأضاف أن الرد الإسرائيلي الحاد يبين أن تل أبيب تنظر إلى التحرك البريطاني باعتباره أكثر من موقف رمزي، إذ اتخذت إجراءات دبلوماسية ضد لندن واستبعدتها من ترتيبات مرتبطة بقطاع غزة. ولفت إلى أن جزءا من التحدي الذي يواجه إسرائيل في الرد بشكل شامل هذه المرة هو أن حظر التجارة مع المستوطنات قد أيدته 9 دول أخرى بالإضافة إلى بريطانيا وفرنسا وكندا.
0: تم هذه الساعة الإخبارية، يلتقيكم بعد قليل أبان الحكيم، إلى اللقاء.

0: إجاني خبر أنه سيتم اغتيال الرئيس معوض اليوم.
1: عباس إبراهيم المدير السابق للأمن العام اللبناني.
2: ما أبرز تحديات المجموعات الجهادية في تلك المرحلة؟
0: عملنا لهم مخيم كبير وأخضعناهم للتحقيق وهن ألوف. كان هناك فريق من اللبنانيين داعم للاجتياح الإسرائيلي، وعندما حوصرت بيروت كان هذا الفريق يشارك في الحصار.
2: في عام 2005 تم اغتيال الحريم، هل كنت تتوقع؟
1: وفي رواية أخرى حصرياً على العربي بلس، حمل التطبيق الآن وشاهد مجاناً. من كل أنحاء العالم نواكب الأحداث دون انقطاع.
3: يبدو أن المعارك كانت ضارية.
4: ضربة الآن.
1: وكلما ازدادت التحديات ازداد إصرارنا على التحقق من الوقائع،
5: الصورة كما هي،
1: والوصول إلى الحقيقة. صعوبة المهمة لن نتوقف.
6: حالة حرب حقيقية.
1: دائما نتابع.
7: تفعيل الدفاعات الجوية شباب، كونوا معنا.
1: ودائما مستعدون، لأن السعي وراء الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
8: دقيقة ونجهز نكون على الهواء.
1: التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. جنوب مشتعل وحسابات سياسية شائكة. لبنان بين هدنة هشة واحتمالات مفتوحة. رصد ميداني وتغطية متكاملة مع شبكة مراسلي التلفزيون العربي. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.
9: انضم الينا من كاراكاس مراسل التلفزيون العربي معاذ موسى.
10: ماذا يعني ان اكون مراسلا للتلفزيون العربي في فنزويلا؟
11: نتواجد هنا امام قاعدة العسكرية الجوية.
10: يعني انا اشهد لحظة تحول تاريخي.
12: مقابلة حصرية للتلفزيون العربي مع الوزيرة السابقة.
10: وانقل صوت الهتافات التي تتغير. وتطلعات الناس لمستقبل افضل. يعني أنا أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.

نشرة إخبارية من التلفزيون العربي في لوسيل، وهذه أبرز العناوين. وسائل إعلام إيرانية تتحدث عن سماع جو انفجارات في قشم وسيرك، وترامب يقول إن الحرب على إيران ستنتهي بعد الانتخابات النصفية. القوات الحكومية اليمنية تقول إنها تحرز تقدماً في محافظة الجوف. التحالف باليمن يتهم جماعة أنصار الله الحوثيين بقصف مدن أبها وجازان وخميس مشيط، والجماعة تقول إن الطيران السعودي شن عشرات الغارات في الساعات الأخيرة. جرحى برصاص الاحتلال الإسرائيلي بعد تقدم آلياته في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

0: أفادت وكالة فارس الإيرانية بسماع دوي عدة انفجارات في قشم وسيرك، ونقلت الوكالة عن إدارة إقليم هرمزغان أن أصوات الانفجارات المسموعة في قشم مصدرها البحر، كما أكدت وسائل إعلام إيرانية سقوط مقذوفات على عدة مناطق في سيرك. وكان المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي قد قال إن ضرب هدفين في إيران سيقابل بضرب 20 هدفا للعدو، مطالبا بإنهاء كامل للحرب بما يشمل الجبهتين اللبنانية واليمنية. وأضاف محبي أن منطقة الحظر البحري الإيراني التي أعلن عنها مؤخرا ستمتد من ميناء تشابهار جنوبا وصولا إلى بحر عمان.
1: حال مرور أي سفينة للعدو أو أي سفينة أخرى لا تنسق معنا، فسنتعامل معها ضمن شروط مضيق هرمز، وسنعاقب السفن المخالفة بحرمانها من الخدمات ومن الوصول للمضيق. إذا أراد العدو إنهاء هذا الوضع فعليه أن يوقف الحرب تماما ويكف عن التهديد، وأن ينسحب الجيش الإسرائيلي من لبنان، وأن تتوقف الحرب في اليمن. بالنسبة لإيران فإذا اعتدى العدو على هدفين فسنهاجم 20 هدفا له.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن الحرب مع إيران ستنتهي مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر المقبل. وفي تصريحات صحفية اتهم ترامب طهران بالعمل على التأثير على الانتخابات، مشيرا إلى أن أسعار النفط ستنخفض بعد الانتخابات النصفية.
2: أعتقد أن الحرب ستنتهي بعد الانتخابات لأنهم لم يعودوا قادرين على الصمود لفترة أطول. إنهم يحاولون بشدة التأثير على الانتخابات حتى نصل إلى حكومة تضم أشخاصا ضعفاء، ثم نتركهم وشأنهم ونسمح لهم بامتلاك سلاح نووي، وكل ما يريدونه هو السلاح النووي، وإذا حصلوا عليه فسيكون العالم بأسره في مشكلة كبيرة.
0: أحال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران إلى مجلس الأمن الدولي للمرة الأولى منذ نحو 20 عاما، على خلفية عدم امتثالها لالتزاماتها المتعلقة بعدم انتشار الأسلحة النووية. وقال دبلوماسيون في فيينا لرويترز إن القرار أقرته الدول الأعضاء في المجلس وعددها 35 دولة، ويأتي القرار استكمالا لقرار صدر في يونيو من العام الماضي، خلص إلى أن إيران في حالة عدم امتثال لالتزاماتها النووية. في غضون ذلك قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن إجراء مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران يمثل تناقضا صارخا. وأضاف بقائي في تصريحات أن عدم تمكن الوكالة من الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية جاء نتيجة الهجمات الأمريكية والإسرائيلية، نافيا أن تكون طهران قد ارتكبت أي حالة عدم امتثال. في المياه الشمالية من مضيق هرمز تتواصل حركة الملاحة وسط توتر متصاعد مع تباين الروايتين الإيرانية والأمريكية بشأن وضع المضيق. كاميرا التلفزيون العربي رصدت تكدس سفن في المياه الشمالية، فيما تنتظر أخرى الإذن للعبور عبر المسارات التي تحددها السلطات الإيرانية.
3: نحن الآن في مياه مضيق هرمز، وتحديدا في الضفة الشمالية منح المحاذية للسواحل الإيرانية بالقرب من مدينة بندر عباس. هذه السفينة خلفي واحدة من عشرات السفن التي ترسو في هذه المياه، تنتظر الإذن من الحرس الثوري، وهي تقوم بإجراءاتها بالتنسيق مع الجانب الإيراني لتتخذ المسارات المرخص بها إيرانية. وإن بدا المشهد في نهار هرمز هادئاً، لكنه يأتي بعد ليلة ساخنة، بعدما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن استهداف 5 ناقلات نفط إيرانية، واحدة منها بالقرب من جزيرة خارك، هذه الجزيرة المعنية بصادرات النفط الإيراني، وهي التابعة لمحافظة بوشهر غرباً، تبعد من هنا نحو 700 كيلومتر، واستهداف سفينتين كما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية قبالة ميناء جاسك الواقع شمال شرقي مضيق هرمز والمطل على بحر عمان، والذي يبعد من هنا حيث نتواجد نحو 300 كيلو متر. هذه تعكس بوضوح بأن الولايات المتحدة الأمريكية تستهدف صادرات النفط الإيراني، على اعتبار أن جزيرة خار كما هو معروف عنها هي معنية بصادرات نحو 90% من النفط الإيراني والطاقة عموما، بالإضافة إلى أن ميناء جاسك هو أيضا هو الآخر يعد بديلا لجزيرة خارك، وإن لا يتمتع بقدرات خارك وإمكانياتها في صادرات الطاقة الإيرانية، لكن ما يمتاز به هو أنه يبتعد عن توترات مضيق هرمز جزئيا، فهو الذي يطل كما ذكرنا على بحر عمان، ولكن الحصار البحري الأمريكي يمتد إلى تلك المناطق، وتحديدا هذه المنطقة أطلقت عليها إيران بأن هذه المياه بدءا من خط الحصار البحري الأمريكي مرورا بمضيق هرمز وصولا إلى أجزاء من مياه الخليج اعتبرتها منطقة محظورة. وعلى هذا ردت إيران وتحديدا الحرس الثوري الإيراني باستهداف 8 ناقلات نفط واستهداف سفينتين أمريكيتين، بالإضافة إلى 10 سفن قالت بأن هذه السفن حاولت المرور عبر المسار الجنوبي المحاذي للمياه العمانية. وكما مرت الليلة الماضية ساخنة، يتوقع البعض ألا تختلف شاكلة الليالي القادمة في مضيق هرمز. ياسر مسعود، التلفزيون العربي، من مياه مضيق هرمز.
0: إلى التطورات في اليمن، حيث أفاد مراسل التلفزيون العربي نقلا عن مصادر عسكرية ميدانية بتقدم واسع أحرزته القوات الحكومية شرقي مدينة الحزم بمحافظة الجوف شمال شرقي البلاد، بينما قالت جماعة أنصار الله الحوثيين إنها سيطرت من جديد على منطقة اليتمة أو اليتمة الاستراتيجية بالمحافظة بعد انسحاب القوات الحكومية منها.
4: اليمن أمام تصعيد لا يتوقف بالتوازي مع تصاعد الخطاب السياسي بين الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين. ميدانيا تقول القوات الحكومية إنها تتقدم باتجاه صنعاء في وقت تصف الجماعة الخطوة بالمناوشات.
5: أما في الواقع صحيح أن هنالك مناوشات ومشاكسات تأتي من قبل بعض الأطراف وبعض المجاميع التابعة للنظام السعودي الذي تحرك دائما بالمال.
4: في الجوف القوات الحكومية تعلن السيطرة على مواقع شرقي الحزم، مؤكدة أنها قطعت خطوط إمداد باتجاه معسكر اللبينات. وفي مأرب تدور مواجهات باتجاه معسكر ماس، هجمات وقصف مدفعي وغارات جوية ترافق القتال. أما في تعز فعادت الاشتباكات إلى الواجهة وتعزيزات عسكرية تصل إلى جبهة الوازعية، وبالتزامن مع ذلك كله تعلن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أن جماعة أنصار الله الحوثية استهدفت مدن خميس مشيط وأبها وجازان السعودية بصواريخ ومسيرات، مؤكدة حماية المملكة والمدنيين وفق القانون الدولي.
6: في مسار الأجندة الإيرانية في عسكرة المنطقة ثم التشتيت الأنظار من مضيق هرمز نحو البحر الأحمر وباب المندب، وما يفعله الحوثيون هو لا ينفصم عن السياسة الإيرانية في المنطقة.
4: سياسيا يرفع مجلس القيادة الرئاسي سقف خطابه، رشاد الإعلامي يحذر من تهدئة بلا ضمانات ويقول إن الهدنة قد تتحول إلى استراحة بين جولتين من الحرب. وفي المقابل تضع تصريحات مسؤولين يمنيين ودبلوماسيين أمريكيين التصعيد في إطار أوسع يتصل بالدور الإيراني وأمن البحر الأحمر وباب المندب.
7: من الذي بدأ التصعيد؟ من الذي أعلن الحصار بالحصار وهي أيضا كانت أكذوبة؟ من الذي اتخذ قرار تسيير طيران مهران الإيراني التابع للحرس الثوري في رحلة ليست مصرحة لاختراق السيادة اليمنية؟
4: أما جماعة أنصار الله الحوثيين فإنها ترفض هذه التصريحات.
8: هذه أسطوانة قديمة جدا، والناس قد ملوا منها ويعرفوا أن يعني من تتكلم عنه كما يقال رمتني بدائها وانسلت.
4: وهكذا يبدو اليمن أمام معادلة دقيقة: تصعيد ميداني متسارع وسجال سياسي إقليمي ومستقبل تسوية لم يعد منفصلا عن شكل ميزان القوى على الأرض.
0: حذرت الأمم المتحدة من تداعيات إنسانية مدمرة مع اتساع رقعة القتال في اليمن. أكثر من 18,500 شخص غادروا منازلهم في تعزوى جنوب الحديدة منذ 3 سبتمبر. خلف هذه الأرقام عائلات وصلت إلى أطراف مدينة الخوخة بلا أمتعة تقريبا، وفي مخيمات بلا غذاء ولا لوازم.
9: في غرب اليمن تحولت أكواخ القش إلى مأوى لعائلات تركت قراها تحت القصف ووصلت إلى أطراف مدينة الخوخة بلا أمتعة تقريبا. سلامة سعيد واحدة من هؤلاء، فرت مع ابنها حين وصلت القذائف والرصاص إلى قريتها في منطقة مثلث العدين، تاركة بعض أبنائها ومواشيها خلفها.
10: صلب الحوت يقول لك ولا خرجنا ولا معانا حتى حاجة الله، حتى باني اقول لك عادون هالي ذاهون ولا عربي يخرجوا الا نضيف ذاني كل ليله بكي بعدون شان يخرجوا عساني ولا خرجوا حوره لا سبب الحوت ذي منهب قضايف ورصاص سنوا عليني خليت هوشي هلي ولا عرفت اخرج بوشي ولا بحاجه بديت كذا نطفي.
9: في المخيم تحاول العائلات البدء من جديد وسط نقص في الغذاء ومواد الايواء ومياه يخرج الأطفال لجلبها. يقول الفارون إن قراهم تعرضت لقذائف الهاون والصواريخ والمسيرات، بعضهم وصل مصابا وبعضهم وصل من دون أفراد من عائلته. لكن الصورة أوسع من هذا المخيم، فالمنظمة الدولية للهجرة تقول إن القتال أجبر نحو 18,500 شخص على مغادرة منازلهم في تعز والحديدة منذ 3 سبتمبر، محذرة من أن العدد يرتفع ساعة بعد أخرى.
11: بسبب الأحداث الأخيرة تصاعدت آلية النزوح في مديرية حيس والخوخة من أرياف مديرية حيس، المناطق التي تقع تحت جبل دباس، بسبب الأحداث الأخيرة وبسبب ما تعرضوا له من قصف هربت هذه الأسر خوفا من الموت.
9: تقول الأمم المتحدة إن الاستجابة لم تصل إلا إلى جزء من المتضررين في ظل صعوبة الوصول ونقص التمويل، إذ لم يتلقى النداء الإنساني لليمن سوى 20% من احتياجاته فقط. ودعت المنظمة الدولية للهجرة أطراف الصراع إلى حماية المدنيين وتوفير

0: أعلن مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني استشهاد الأسير المحرر فرح حامد إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في شارع الرشيد غربي مدينة غزة. وأوضح المكتب أن حامد أبعد إلى القطاع عقب الإفراج عنه من سجون الاحتلال الإسرائيلي ضمن صفقة وفاء الأحرار لتبادل الأسرى عام 2011. قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في مخيم الشاطئ للاجئين الفلسطينيين غربي مدينة غزة، وتصاعدت أعمدة الدخان من المنطقة المكتظة بالسكان التي يوجد فيها عدد من مراكز الإيواء. هذا ودمرت قوات الاحتلال منزلاً في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة، ما أسفر عن أضرار مادية فادحة في مربع سكني بالكامل، ما يعني تشريد أعداد كبيرة من الأسر والنازحين القاطنين في المنطقة.
1: نتواجد في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، سلسلة من الغارات شهدها القطاع على مدار الساعات القليلة الماضية. هنا في مخيم النصيرات دمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية مربعا سكنيا، عدد كبير من المنازل تضررت بصورة كبيرة. هنا في هذا المنزل تحاول هذه الأسرة استصلاح واستجماع ما يمكن استصلاحه في ظل الأضرار المادية الكبيرة جدا التي أصابت هذا المربع. سأتحدث مع سيدة سهى مصلح وهي أحد سكان هذا الحي. الحمد لله على السلامة.
2: الله يسلمك يا رب.
1: يعني أنت وأطفالك كنتوا في وقت الإخلاء أو ساعة الإخلاء، كيف عشتوا هاي اللحظة؟
2: هذه اللحظة زي ناقوس الخطر إحنا أصلا منعيشها من بداية الحرب. يعني إحنا تعودنا على الإخلاءات، إحنا أصلا من سكان بيت حنون، وخلصت بنا يعني الطريق لهان للسكن في المنطقة اللي بيسكن فيها أخوالي. فإحنا إجينا هان نازحين عندهم وقعدنا عندهم في هذا البيت، لكن طبعا الاحتلال احنا من نزوح لنزوح، يعني حتى ما سابونا بحالنا. احنا كنا هنا وقت الحدث، فاتصلوا على الشباب اولاد خالي، اتصل عليهم جيش الاحتلال حكى لهم اخلوا المربع كله. طبعا لما بلغوهم ما بلغوهم بيت محدد، بلغوهم بالمربع، فصارت حالة هلع شديدة يعني، وصارت الناس تطلع حتى اي على اي اتجاه احنا مش عارفين نروح لانه مش معروف.
1: كأم شو اللحظات اللي عشتيها وانت بتسمعي هاي الاخبار وهذا التحذير؟
2: انا اول اشي يعني جمعت اولادي وحاولت أهديهم، حكيت لهم يا ماما الأمر طبيعي، إخلاء كل شوي، إخلاء كل شوي، مكان بدي نقصف، اهدوا ركزوا معي، البسوا شباشبكم ننزل بالراحة. حاولت أنه أستدرك الوضع، نزلنا الأولاد، وأهم إشي أنه الواحد دور على مكان بس آمن يعني يكون فيه.
1: اللحظات الأولى لما رجعت للبيت كيف كانت، شو شفتي؟
2: صراحة مش هاي مش أول مرة ينقصف إشي حوالينا، يعني إحنا جينا لقينا في دمار كبير ووسخ، مش عارفين من وين نبدأ صراحة يعني الواحد. والفاجعة الأكبر إنه البيوت حتى اللي تدمرت بيوت إخوالي وأولادهم، فالإشي كمان مؤلم جدا. يعني إحنا عشنا الدمار في بيت حنون، راح بيتنا من بداية الحرب، بعدين بيت أهلي في حي النصر، وإجينا هنا وبيت حماتي، وهنا إجينا يعني كمان الدمار لاحقنا وين ما نروح يعني.
1: شكرا جزيلا، الحمد لله على السلامة. بلا شك يعني كما نشاهد مشاهدين الكرام هناك جهود حثيثة يحاول السكان بذلها من أجل إصلاح ما يمكن استصلاحه وإعادة ما يمكن إعادته من معالم للحياة في هذا الحي المدمر الذي دمرته الطائرات الحربية الإسرائيلية وأتت على كل شيء فيه. وبالتالي هناك جهود حثيثة ذاتية، لا توجد هناك يعني أي إمكانيات لإزالة الركام بالشكل السريع والمطلوب، ولكن التحديات تزداد على المواطنين لا سيما على الصعيد الحياتي. ويعني حياة جديدة كتبت لسكان هذا الحي، ولكن مشهد الدمار سيبقى حاضرا في أذهانهم وعقولهم. من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، عبد الله مقداد، التلفزيون العربي.
0: تحذير أممي من أزمة إنسانية محتملة في غزة مع اقتراب الشتاء، وسط قيود على دخول المساعدات ونقص التمويل، وبين الركام والخيام تواجه عائلات فلسطينية خطر نزوح جديد فيما تتفاقم احتياجات المرضى والأطفال للرعاية والتأهيل.

0: خيمة لا بيت ولا مكان آخر للذهاب إليه، هكذا تبدو الحياة على مقربة من ما يسمى بالخط الأصفر في غزة. بيوت مدمرة، ركام يملأ الشوارع، وعائلات تعيش على وقع خوف متجدد من النزوح.
1: إحنا ناس ممكن أن إحنا في لحظة من اللحظات نسيب العفش، نسيب الدنيا، نسيب كل إشي، نشرد بولادنا، وممكن نص ولادنا ما نلحقش ناخدهم.
2: مش هدنا ولا في وقف إطلاق نار ولا في حاجة. هنا إحنا كلنا بننزح من سام من كل شهرين ثلاثة، وإحنا بننزح ونسيب أغراضنا كل شهرين ثلاثة، وإحنا بننزح ونسيب أغراضنا. إحنا زهقنا، إحنا زهقنا.
0: نزوح يتكرر وممتلكات تترك خلف أصحابها في منطقة تقول الأمم المتحدة إن الوصول إليها والعمل فيها يواجهان قيودا أمنية وإنسانية متواصلة. ومع اقتراب الشتاء تحذر الأمم المتحدة من أزمة إنسانية محتملة، وتطالب بتمويل أكبر وبدخول أسرع ومن دون عوائق للأدوية والمستلزمات الأساسية.
3: طالبنا بزيادة التمويل وتوفير المستلزمات والمعدات الأساسية لتجنب أزمة إنسانية محتملة في غزة مع اقتراب الشتاء. ورغم القيود وانعدام الأمن ونقص التمويل، نواصل مع شركائنا تقديم المساعدات والخدمات للمحتاجين قدر الإمكان.
0: الحاجة لا تتوقف عند مأوى يحمي من المطر، هناك الآلاف يحتاجون إلى علاج طويل الأمد، وأكثر من 43,000 شخص في غزة بحاجة إلى خدمات تأهيل متخصصة، بينما لا تتوفر هذه الرعاية إلا بشكل محدود. وتقول منظمة الصحة العالمية إنها وسعت خدمات التأهيل في مستشفى الأمل بخان يونس ومستشفى حمد في غزة، ووصلت إلى أكثر من 9,000 شخص، نصفهم من الأطفال. لكن خلف هذه الأرقام قصص لعائلات لا تزال تبحث عن أبسط شيء، وهو الأمان. في غزة الشتاء ليس مجرد فصل جديد، بل اختبار جديد لعائلات لا تعرف أين ستنام ولا أين ستذهب إذا اضطرت إلى الرحيل من جديد.
4: حذر الرئيس اللبناني جوزيف عون من أن أي فراغ أمني في جنوبي البلاد يشكل ذريعة للاعتداءات الإسرائيلية ومساسا بالسيادة الوطنية. تصريحات عون جاءت في معرض تعليقه على تكثيف الجيش اللبناني انتشاره في مدينة نبطية بالتزامن مع استمرار العدوان الإسرائيلي على مناطق عدة في الجنوب.
5: ما زال التصعيد العسكري الإسرائيلي سيد الموقف في الجنوب اللبناني. مراسل التلفزيون العربي أفاد أن الطيران الحربي للاحتلال شن غارتين على بلدة كفر تبنيت، في حين قصفت مدفعيته عدة بلدات وقرى منها النبطي الفوقة ودوحة كفر رمان، بالإضافة إلى بلدة المنصورية التي أظهرت صور خاصة للتلفزيون العربي تنفيذ الاحتلال تفجيرا ضخما فيها. مدينة النبطي التي تتمتع بأهمية استراتيجية ميدانية ورمزية للجنوب شهدت خلال الساعات الماضية تعزيزاً لانتشار الجيش اللبناني في محاولة لخفض منسوب القلق وطمأنة الأهالي بعد تعرض المنطقة لغارات إسرائيلية عنيفة. الرئيس اللبناني جوزيف عون قال إن الانتشار الأمني في النبطي متصل بالتزامات الدولة وموقعها التفاوضي مع إسرائيل. كما حذر عون خلال ترأسه اجتماعا أمنيا من أن أي فراغ أمني في جنوب البلاد يشكل ذريعة للاعتداءات ومساسا بالسيادة الوطنية، ذلك أيضا فحوى ما أكدت عليه قيادة الجيش اللبناني. قيادة الجيش قالت في بيان إن وقف الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية هو العامل الأساسي لاستكمال انتشار الجيش وتنفيذ مهامه وفق اتفاق الإطار. كما أكدت أن الجيش أبدى الاستعداد الكامل لتنفيذ التزاماته منذ توقيع اتفاق الإطار، وباشر باتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض السيطرة العملياتية في المناطق النموذجية، وذلك مقابل استمرار الاعتداءات والتصعيد الإسرائيلي. ترتفع إذن وتيرة الهجمات الإسرائيلية وتزداد شراسة مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية التي اعتاد نتنياهو وحزبه الليكود إقحام جبهات القتال في حساباتها بهدف استعراض العضلات ليس فقط على صعيد الساحة اللبنانية وإنما كذلك في غزة والضفة الغربية وجنوب سوريا وعلى صعيد الملف الإيراني.
4: أفاد مراسلنا في جنوبي لبنان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمل على تدمير بلدة المنصور بشكل ممنهج من خلال عمليات التفجير، ورصدت كاميرا التلفزيون العربي حركة مسيرات تنقل المواد المتفجرة، كما رصدت تفجيرا لحظة وقوعه.
6: يدمر الاحتلال الإسرائيلي بلدة المنصور في شكل ممنهج. خلال الأيام القليلة الماضية تم إحصاء عشرات التفجيرات التي نفذها الاحتلال من أجل تدمير منازل البلدة. التدمير يتم بشكل أساس من خلال هذه المسيرات التي نراها الآن. هي تنطلق من نقطة معينة تحمل البراميل المتفجرة كهذه المسيرة التي نرصدها الآن. تتوجه نحو المنصوري نحو نقطة محددة. أحياناً نرصد أكثر من مسيرة تتجه إلى المنزل لتضع البراميل المتفجرة أو المواد المتفجرة. تقوم المسيرة بأكثر من طلعة، وبعدها يقوم الاحتلال الإسرائيلي بعملية التفجير. هذه العملية تتكرر مراراً، وفي هذه الأثناء هذه المسيرة تتحضر للنزول إلى المنزل المستهدف بالتفجير المقبل. عملية تستمر، والآن هذا تفجير نتيجة التفجيرات التي يقوم بها الاحتلال والمتفجرات التي وضعها في النقطة نفسها التي يحاول أن يقوم بتفجيرات إضافية فيها من مشارف بلدة المنصوري. إدمون سيسين، التلفزيون العربي.
4: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لن تسمح بوجود ما سماه جيشا إرهابيا عند حدودها. تصريحات نتنياهو جاءت خلال جولة في الأراضي السورية التي احتلتها إسرائيل منذ عام 2024.
7: نحن في قمة جبل الشيخ، هذه دمشق وذلك لبنان، والجولان السوري هناك. نسيطر على كل المنطقة من قمة جبل الشيخ حتى اليرموك، ومن هنا حتى البحر المتوسط، سيطرة مطلقة لم نشهد مثلها. لن نسمح لأي جيش إرهابي بالتموضع قرب حدودنا.
4: من جهتها أدانت وزارة الخارجية السورية الدخول غير الشرعي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الأراضي السورية والتجول في جبل الشيخ. وقالت الخارجية في بيان إن هذه الخطوة تعتبر خطوة استفزازية وانتهاكا صارخا للسيادة السورية ووحدة أراضيها والقانون الدولي. وشددت الخارجية على أن استمرار التوغلات والاعتداءات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية يمثل تصعيدا خطيرا يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. أعلنت السلطات المحلية في أوكرانيا أمس الأربعاء عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة 14 آخرين جراء هجوم بطائرة مسيرة روسية استهدف مركزا تجاريا في مدينة سومي الأوكرانية. قال وزير الإعلام الصومالي عبد الفتاح قاسم للتلفزيون العربي إن الحكومة الصومالية جاهزة للحوار مع المعارضة فيما يتعلق بمصير الانتخابات الفيدرالية المقبلة.
8: الحكومة الصومالية كانت ولا تزال منفتحة على الحوار المتعلقة بالقضايا الأساسية، من بينها القضايا الدستورية، خاصة الانتخابات القادمة، خاصة الانتخابات القادمة الفيدرالية مع الإخوة المعارضة. دائما أي معارضة مسؤولة ترغب في أن تناقش وتحاور مع الحكومة الصومالية، نحن جاهزون. فهذا الأمر أكدها رئيس الجمهورية وأكدها أيضا رئيس الوزراء. ما ترفضه الحكومة الصومالية الفيدرالية هي المواجهة العسكرية وخلق التوترات وزعزعة الاستقرار فقط، لكن أي شيء مرتبط بالقضايا الأساسية في هذا الوطن نحن منفتحون على ذلك.
4: ختام هذه النشرة الإخبارية، تتابعنا الآن إعادة للوثائق محاولة إسرائيل الفاشلة.

0: الطلب أن نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، باعتبار أن هذا قد يكون آخر كلامنا. يعني
1: تم استخدامها واستهداف المبنى بصواريخ دقيقة جدا.
2: قبل عام في صباح 9 سبتمبر مررت مع عائلتي من هذه المنطقة، كنا على بعد نحو 2 كيلومترين من هذا المكان في طريقنا إلى إحدى السفارات القريبة، وبعد ساعات وصلت إلى هنا مراسلاً لأغطي أول هجوم إسرائيلي على العاصمة القطرية. واليوم بعد عام أعود إلى هذا المكان لا لأكرر الخبر كما نقلناه يومها، بل لأعيد بناء ما بدأ عند 3:46 ولأبحث عما بقي خارج الصورة من خلال شهادات الذين عاشوا اللحظة ومن خلال السجلات والصور التي حفظت تفاصيلها وتوقيتها. من هنا ندخل للمرة الأولى إلى الموقع الذي أرادت إسرائيل أن تكتب فيه نهاية قصة لا تزال مستمرة.
3: هنا دار الفصل الأهم من الحكاية في هذا الحي السكني من الدوحة. هنا منازل ومدارس وحضانات وبعثات دبلوماسية وطرق تعبرها عائلات كل يوم. والمجمع المستهدف مخصص لإقامة رئيس وفد حماس المفاوض حينها خليل الحية لهدف واضح، وهو إنجاح المساعي الدبلوماسية للوصول إلى وقف لإطلاق النار في غزة.
0: استلمنا مقترحا أمريكيا من 5 نقاط، ونتيجة حوار بيننا وبين الإخوة هنا في قطر فهمنا من الإخوة القطريين بأن هذه هي رسالة رسمية من الرئيس الأمريكي باعتبارها مبادرة للوصول إلى اتفاق لوقف الحرب، وإنه إحنا معنا يعني في حدود 48 ساعة للرد على هذا المقترح. إلا أنه أيضا في عندنا كان تقدير أن الإسرائيلي غير معني بالوصول إلى أي اتفاق، وأنه قد يذهب إلى عمل عسكري لاستهداف قيادة الحركة وعلى رأسه طبعا رئيس الوفد المفاوض، لكن كيف ومتى وأين ما كانش بالتأكيد واضح عندنا. الساعة 4:15 بالضبط قع أول

توقعت ان بيتي انهد تقريبا بعد صلاه العصر بشوي. صار الانفجار الاول والحقه تتالي لين تقريبا الانفجار الخامس. انا عند باب بيتي موجه نفسي صوب الجنوب اشوف شيشه البنزين الدخان هذا اسود. لا الدخان مو هو اسود، طلع الدخان املح وانا رجل افهم في الامور هذه. لقيت الدخان املح عرفت ان في انفجار وشفت التتالي الانفجارات. على طول لبست الجلابيه من غير اي موبايل من غير شيء، اخذت سيارتي على طول توجهت الى الموقع لا شعوريا لا شعوريا. حتى الشظيه دخلت بيتي، في شظايا دخلت بيتي مكان ما كنت انا واقف. يا المفروض الله ما كتب لي الاستشهاد او اني انصاب، كتب لي اني اكون في الموقع. في الانفجار العاشر انا تقريبا قدام المباني، كانوا في عمال هناك في المنطقه هذه

0: عند 3:46 دقيقة ضرب هذا المبنى في الدوحة وفق الشهادات المتاحة لهذا الفيلم. من يفترض بالهجوم استهدافهم كانوا في مبنى آخر. المسافة بينهما سيراً على الأقدام دقيقة واحدة تقريباً، أما الفارق في النتيجة فكبير، بينما أراده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حينها مما سماه قمة النار، وبين النتيجة على الأرض. كيف أخليتم الوفد؟ يعني هل هناك إجراءات أولى اتخذتموها؟
1: في خطة احنا كنا ناسمينها، نخرج الوفود على دفعات ونوديهم أقرب نقطة آمنة.
0: النجاة من الضربة لم تكن نهاية الخطر. مع تفعيل خطة الإخلاء ساعد الأمن القطري أعضاء الوفد على تغيير ملابسهم للتمويه، نقلهم إلى مركبات كانت تنتظر لإجلائهم. غادرت المركبات المجمع خشية استهدافهم أثناء الإخلاء وفي اتجاهات مختلفة نحو مواقع متفق عليها. كل واحد في اتجاه مختلف،
1: كل واحد في اتجاه مختلف، منطقة أمنية بعيدة عن الثاني.
0: أيضاً أنتم وصلتم إلى المبنى اللي كان موجود في الوفد ومباشرة بدأت بتوجيه تعليمات للوفد بناء على ما اتفق عليه.
1: صحيح.
0: كيف كان تعاطي الوفد مع هذه التعليمات؟ كيف كان حالتهم النفسية أثناء؟
1: والله أكيد أنت عارف حالتهم النفسية، بس كانوا متعاونين معنا لأنهم عارفين الإجراءات من قبل، تحدثنا عنها ونسقنا بيننا وبينهم عن الإجراءات، هم عارفين هالشيء يعني، والحمد لله كانوا متجاوبين معنا يعني.
2: أول شيء على المستوى الشخصي صراحة يعني فرصة النجاة قد تكون محدودة جدا في مثل هذه الحالات، وخاصة أنه المكان صغير ويمكن السيطرة عليه من الطرف الآخر بشكل كامل. الشيء الأول والتلقائي أنه طلبت من يعني من نفسي ومن الجميع أن نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، باعتبار أنه هذا قد يكون آخر كلامنا يعني. لكن مباشرة سواء الإخوة في الوفد أو المجتمعين والإخوة في التأمين عندهم يعني أولا تحضير نفسي سابق وتحضير وتدريب مسبق في مثل هذه الحالات كيف، ولذلك مباشرة بدأ إخلاء الوفد واحد واحد من المكان، وكل واحد طبعا ذهب في يعني في اتجاه مختلف عن الآخر.
3: إلى هذا الخبر العاجل، حيث قالت مصادر للتلفزيون العربي إن وفد حماس نجا من محاولة اغتيال في الدوحة.
0: عند 3:46 دقيقة وقع القصف، وفيما كان الدخان لا يزال يتصاعد من الموقع كانت صورة ما جرى تبدأ بالتشكل هنا داخل مركز القيادة الوطني. إلى هذا المركز وصلت البلاغات الأولى، ومنه نسقت استجابة فرق الأمن والإنقاذ والإسعاف. في الدقائق الأولى لم يملك مركز القيادة الوطني في قطر قصة كاملة. كان لديه بلاغ أولي عن انفجار ما في حي سكني، وتظهر سجلات العمليات وشهادات الفرق كيف تجمعت المعلومات من تحديد الموقع إلى فصل المؤكد عن الشائعة وصولاً لتحرك الأمن والإسعاف والعمليات بالتوازي. لم يكن القرار انتظار اكتمال الصورة، بل منع نقصها من إنتاج استجابة عمياء.
4: تم الاتصال مباشرة بضابط عمليات القيادة والسيطرة، وتم التأكد منه بأن يوجد عدة بلاغات وردت على قسم خدمات الطوارئ 999 بسماع صوت دوي انفجار بالغرب من محطة بترول وقود، وهذا كان البلاغ الأولي.
5: طبعاً أول خطوة تم اتخاذها هو تفعيل خطط الطوارئ المعتمدة، وعلى الفور باشرت الجهات الأمنية إجراءاتها كل حسب اختصاصه بالتنسيق مع مركز القيادة الوطني. تم وصول المستجيب الأول للبلاغ وهي دوريات الفزع، ومباشرة تم تطويق وعزل المنطقة بالكامل وعمل ممرات آمنة، وذلك لتسهيل حركة دخول الجهات المختصة وأيضا إخراج المدنيين، وذلك حفاظا على سلامتهم.
4: بما أن المكان احتمال أن يكون فيه انفجار فتختلف جهات الاستجابة، احنا دورنا كمركز قيادة الوطني يتم تنسيق الاستجابة لموقع الحدث، فالمستجيب في هذه الأحداث يكون قوة الأمن الداخلي الأخوية بالتحديد المتفجرات.
6: في 9 سبتمبر عام 2025 بدأت مجموعة المتفجرات التعامل مع الاعتداء وفق منظومة استجابة وطنية متكاملة وبالتنسيق المباشر مع مختلف الأجهزة الأمنية والخدمية المعنية في الدولة، وعند الوصول طبقنا دليل استرشادي اللي كنا احنا كاتبينه مسبقا وماخذين عليه تمارين ونفذناه في تمرين وطن في نسخة 2023 و24، لأن شاركت فيها كل الأجهزة الأمنية وكل الجهات الحكومية المختصة.
0: لكن الموقع المستهدف وطبيعة الاستهداف هذه المرة لهما خصوصية من مستويات عدة: مكان دبلوماسي، مدرسة بنات قريبة جدا، محطة وقود لصيقة، وانفجارات شديدة متتالية، واحتمال الخطر لا يزال قائما. لذلك كانت الحاجة لمسح أمني أولي كشرط للبدء المنظم تزامنا مع تحرك الفرق المختلفة. ومن أجل فتح ممر آمن قامت دوريات الفزعة بالجزء الأول، ثم عند وصولها مباشرة باشرت مجموعة المتفجرات بالتأكد من تأمين المكان بالتعاون مع التدخل والإنقاذ والدفاع المدني.
6: يعني دخول الدفاع المدني والإسعاف أولوية، مع التأمين أولوية ثانية، فلازم الكل يكون قائم بعمله ولكن تحت إشراف مجموعة المتفجرات. ليش؟ أساس أنه ما يكون في ضحايا في صفوف الأجهزة الأمنية أو في خدمات الطبية مثلا.
7: طبعا بعد ما مسحت الموقع لمجموعة أبطال وإزالة المتفجرات أعطونا الإذن بالدخول والبدء في عمليات اللي هي المكافحة والإنقاذ، بحكم أن البلاغ أصلا كان يوجد فيه حريق وكذلك يوجد أشخاص محشورين بالإضافة إلى انهيار المبنى.
0: وجود ضحايا في الموقع عقد المشهد وجعل مهمة فرق الاستجابة أكثر صعوبة. هنا التوازن دقيق بين أولوية الحفاظ على الأرواح والحفاظ على الأدلة والوصول إلى خلاصات دقيقة لما حدث.
8: مجموعة البحث والإنقاذ شاركت في نقل وإجلاء المصابين وتقديم الإسعافات الأولية بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية ضمن استجابة ميدانية وإنسانية سريعة مباشرة. من ضمن مهام المجموعة استخراج وجمع أشلاء الضحايا من تحت الأنقاض بالتنسيق مع الأدلة الجنائية والطب الشرعي.
9: تم تلقي البلاغ من مركز القيادة الوطني وتم استدعاء خبراء الفريق القطري لتحديد هويات ضحايا الكوارث من مختلف التخصصات. فتم استدعاء خبراء البصمات من إدارة الأدلة والمعلومات الجنائية وخبراء الأحياء الجنائية من إدارة المختبر الجنائي واستشاري الطب الشرعي من مركز الطب الشرعي. كان للبصمات وخبراء البصمات دور حاسم في تحديد هويات بعض الضحايا في عين المكان، كما كان أيضاً للبصمة الوراثية دور حاسم في التعرف على بعض الهويات الأخرى.
10: الله أكبر.
0: الحصيلة الرسمية 6 شهداء، بينهم بدر سعد محمد الحميد الدوسري من قوة الأمن الداخلي القطرية، و18 مصابا.
11: المعلومات تشير إلى استشهاد عنصر من قوات الأجهزة الأمنية القطرية.
12: والله أنا أذكر بدر دائماً بالطيب وإنسان، يعني بدر اجتماعي بالذات مع العائلة والكل اللي يحبه، فدائماً وجوده موجود في حال كان مع وجود مع العائلة وغير العائلة، فتقريباً الناس ما تقول أكثر مشبه يومي، إحنا موجودين مع بعض فيومياً وأوقاتنا كلها مع بعض، مش نفس يعني مو بس أخو صديقي وكل شيء، عرفت؟ هو أكثر اللحظات كلها تكون معه.
0: حدثنا عن طموح بدر، ما هو الطموح الذي كان يرجو بدر أن يصل إليه يوماً ما؟
12: والله كطموح يعني هو كان يبي يكون تقريباً هو دائماً يحب الكل، يعني عرفت؟ ناس ما يكون يحب يقعد مع الكل، يحب يكون حياته يومية، يمشي حياته، يمشي في كل ما شيء، فمحبة الناس هي اللي كانت دائماً مثلاً هو تقريباً دائم اللي بقعد بروح بسوي كل شيء، أهم شيء أخلص يومي، أخلص اللي علي، بعدين أشوف حياتي. والله السبب لأنه كان بينه وبين الوالد، لأن الوالد اللي قالت يبي تروح هنا لهنا، هو كان يبي يروح للأخوية، يحب الدوام، فكان باختيار بينه وبين الوالد.
0: يعني هو استشار الوالد، كانت لديه خيارات أخرى، اختار أن يخدم مع الأخوية.
12: أي صحيح.
0: يعني تتذكر آخر مرة التقيت معه؟
12: كان فجر قبل الله يروح الدوام، كان قال لي بروح الدوام، قال بخلص من الشغل عقب وعدنا في البر، لأنه كان عنده طير والشباب ربعنا في أهل مقرن كلنا طيور وكذا، فنروح معاهم، فكان وعدنا إن شاء الله أنه بعد ما يخلص دوام على المغرب يكون وعدنا هناك.
0: تحدثني عن مرافقكم الشخصي، ما آخر تواصل حدث بينكم قبل أن تعلم بأنه استشهد، ومتى عرفت بالاستشهاد، وما الذي يمكن أن تذكره عنه الآن؟
2: يعني بالتأكيد أخونا عبد الله عبد الواحد أبو خليل كما نسميه من أعز الناس الذين رافقوني طوال مسيرة العملية، لأنه هو مرافق الشخصي له أكثر من 15 سنة حتى استشهاده، ولم يفارقني طوال 15 سنة لا يعني في عمل داخل فلسطين ولا في عمل خارج فلسطين. وكانت علاقاته توثقت لدرجة أنه أصبح كأنه جزءا من العائلة، كأنه واحد من أولادي.
0: نجل الدكتور خليل، ما الذي تذكره عنه؟
2: الحقيقة همام أنا تعرفت عليه حديثا، يعني لم أعرفه سابقا، ولكن أيضا فقده الحقيقة كان عظيما، لأنه كان يقوم على خدمتنا طوال الفترة الماضية. همام كان رغم وجوده في الدوحة، يعني هذا ما سمعته منه وما سمعته مرات عديدة من آخرين، كان يتوق إلى الشهادة، وكان حزينا رغم هدوئه وإلى آخره أنه إخوانه يقاتلون ويجاهدون في فلسطين، وبالتالي يعني حرم من الجهاد وحرم من الشهادة. وكان دائما نحدثه بأنه في النهاية يعني الإنسان قد ينال الشهادة حتى لو كان في فراشه، وإذا ربنا كتب الإنسان الشهادة ستصله مهما أينما كان.
0: بحسب التقرير الفني لمجموعة المتفجرات الذي يعتمد عليه الفيلم، وثق فريق التحقيق 11 مركز أثر في الموقع. هذا رقم للأثر لا لعدد الصواريخ بالضرورة، فهو يصف مواضع حملت علامات انفجار أو اختراق، ولا يحدد وحده عدد الذخائر التي أحدثت هذا الأثر ولا طريقة وصولها، لأن احتمال استهداف نقطة واحدة بأكثر من صاروخ وارد. يبدأ التحقيق من الحفرة واتجاه التشظي ونمط الضرر، ومن هذه العلامات يمكن بناء استنتاج فني محدد. الاستهداف كان دقيقاً للغاية لهذا الجزء من المبنى تحديداً الذي كانت فيه مرافقة الوفد الفلسطيني.
11: الاستهداف اللي حدث هو يعني الأرقام تتفاوت من الحديث عن 11 صاروخاً، أكثر من ذلك أو أقل من ذلك في عدة روايات، لكن الرؤوس الموجودة هنا 9 رؤوس.
13: صحيح، إحنا الحقيقة عندنا المبينة نقول في حقائق وفي آثار. الآثار تبين أن في 11 مركز انفجار، لكن الحقائق اللي عندنا إحنا عندنا 9 رؤوس كاملة موجودة وأثرنا عليها في موقع الحدث. أما باقي عندنا مثلا نقول الرأس العاشر وال11، الأجزاء هذه ممكن أنها تشكل لنا عدد رأس أو رأسين في الموقع تم استخدامها واستهداف المبنى بصواريخ دقيقة جدا.
0: من الحفر واتجاهات التشظي إلى بقايا الهيكل وأجزاء منظومة التوجيه، أعاد المحققون قراءة السلاح من آثاره. لا تكفي هذه الشظايا للجزم بطرازه، لكنها تسمح بتحديد فئته وتكوين تصور تقريبي لشكله وحجمه وطريقة عمله. الترجيح الفني يشير إلى صاروخ باليستي دقيق بعيد المدى أطلق من الجو، وينتمي على الأرجح إلى عائلة سبارو الإسرائيلية أو إلى نسخة هجومية مطورة منها. وفي بعض طروز هذه العائلة يصل المدى المعلن إلى نحو 2000 كيلومتر. أما إسرائيل فلم تكشف نوع الصاروخ الذي استخدمت. وبحسب رواية نقلها مسؤول دفاع أمريكي، أطلقت الصواريخ من مقاتلات حلقت فوق البحر الأحمر على مسافة تقارب 1500 كيلومتر من الدوحة. طلقت من هناك وصعدت في مسار باليستي مرتفع، ثم هبطت نحو الهدف بسرعة كبيرة وزاوية حادة. هذا النوع من الصواريخ ليس خفياً عن الرادار بالضرورة، لكن إطلاقه من الجو ومن اتجاه غير متوقع يضغط زمن الإنذار إلى حده الأدنى، فبين اكتشاف الجسم وتصنيفه وتمرير مساره واتخاذ قرار الاشتباك معه قد تكون نافذة الاعتراض قد أغلقت. وهكذا لم تتجاوز العملية المسافة وحدها، بل استغلت الاتجاه والسرعة والزمن قبل أن تتحول منظومات الإنذار إلى حماية فعلية. نعرف سبب الاجتماع، وهو بحث الرد على ورقة أمريكية ضمن مسار الوساطة، لكن الورقة تفسر لماذا اجتمعوا لا من كان في الغرفة عند 43 دقيقة. السؤال الأدق، من كان حاضرا لحظة الضربة؟ وأين كان؟ وكيف نجا؟ بناء على مصادر في حركة حماس، ضم الاجتماع أربعة من قيادات الحركة هم خليل الحية رئيس الحركة في قطاع غزة حينها ورئيس الوفد المفاوض، وزاهر جبارين رئيس الحركة في الضفة الغربية، وباسم نعيم عضو المكتب السياسي، وغازي حمد عضو المكتب السياسي وعضو الفريق المفاوض وكبير مستشاري خليل الحية.
14: عندما وقع الاعتداء الغادر يوم 9 سبتمبر الجاري، كانت القيادة السياسية لحركة حماس تدرس اقتراحاً أمريكياً تسلمته منا ومن المصريين. إن هذا العدوان هو في الحقيقة عدوان سافر وغادر وجبان، يستحيل التعامل مع هذا القدر من الخبث والغدر. فثمة مبادئ أولية بسيطة في التعامل بين البشر، يعجز حتى من توفرت لديه الحكمة والشجاعة اللازمين للخوض فيما نخوض فيه عن توقع أن هناك من لا يعيرها أي اهتمام ولا تعني له شيئا. من ناحيتنا نحن عازمون على فعل كل ما يلزم ويتيح لنا القانون الدولي للحفاظ على سيادتنا ومواجهة هذا العدوان الإسرائيلي.
0: إذن وقعت الضربة والوفد يدرس رده على الورقة الأمريكية. قال البيت الأبيض إن الجيش الأمريكي أبلغ الإدارة بالهجوم، وإن الرئيس وجه مستشاره ستيف ويتكوف إلى الاتصال بالدوحة، ثم قال الرئيس إن الاتصال جاء بعد فوات الأوان لوقف الضربة. وحددت قطر أول اتصال من مسؤول أمريكي عند 3:56 دقيقة بعد وقوعها بعشر دقائق.
15: The attack happened at 3:46. The first call we had from an American official was at 3:56, which is 10 minutes after the attack.
0: وبعد يومين وفي بيان صحفي صدر بتوافق أعضائه، أدان أعضاء مجلس الأمن الضربات في الدوحة وأكدوا التضامن مع قطر ودعم سيادتها وسلامة أراضيها ودورها الحيوي في الوساطة.
14: تعرضت الدوحة يوم 9 سبتمبر إلى اعتداء غادر استهدف خلاله اجتماع للوفد المفاوض لحركة حماس في مسكن أحد أعضائه في حي سكني يضم مدارس وبعثات دبلوماسية. وقد سقط جراء هذا العدوان 6 شهداء، من ضمنهم مواطن قطري يخدم في قوة الأمن الداخلي لخويا، وأصيب 18 بجراح. كان هذا العدوان انتهاكاً خطيراً لسيادة دولة وخرقاً سافراً وغير مبرر للأعراف والمواثيق الدولية، لكن العالم بأسره صدم أيضاً بسبب ملابسات هذه الفعلة الشنعاء التي صنفناها إرهاب دولة. فخلافاً لادعاء رئيس حكومة إسرائيل، لا يدخل هذا العدوان ضمن حق مزعوم في ملاحقة الإرهابيين أينما كانوا، بل هو اعتداء على دولة وساطة صانعة سلام كرست دبلوماسيتها لحل الصراعات بالطرق السلمية.
0: في مكالمة ثلاثية استضافها الرئيس الأمريكي في 29 من سبتمبر، قال البيت الأبيض إن نتنياهو أعرب عن أسفه لمقتل أحد أفراد الأمن القطري والانتهاك السيادة، وتعهد بألا تنفذ إسرائيل هجوماً مماثلاً. وفي اليوم التالي وصفت قطر ذلك باعتذار عن الهجوم وانتهاك السيادة ومقتل بدر، وتعهد بعدم استهداف أراضيها مستقبلاً. وفي 29 أيضاً وقع الرئيس الأمريكي أمراً تنفيذياً يعتبر أي هجوم مسلح على قطر تهديداً لسلام الولايات المتحدة وأمنها، وينص على اتخاذ جميع التدابير القانونية والمناسبة دبلوماسية واقتصادية وعسكرية عند الضرورة. ثم واصلت الدوحة الوساطة، وفي أكتوبر أعلن اتفاق المرحلة الأولى لوقف النار. لم يمح الاتفاق أثر الضربة، لكنه أكد أن قناة التفاوض بقيت تعمل.
16: Regarding the apology, I think the important thing here is that the focus of the government from day one was on safeguarding the sovereignty of the state of Qatar and the integrity of our land, and of course the safety of the people who live in Qatar, Qataris and expatriates who live here in Doha. And therefore, our main focus was to make sure that this never happens again.
11: على هذا المبنى سقطت الصواريخ، فيما كان الوفد في هذا المبنى. المسافة بينهما قصيرة ولكنها كانت كفيلة بإحباط المخطط الإسرائيلي. لماذا استهدفت إسرائيل هذا المبنى فيما كان الاجتماع يعقد في المبنى هذا؟
0: تبقى أسئلة بلا جواب نهائي عن مسار الضربة، وهل كان ترك الهواتف أو توقيت الصلاة سبباً حاسماً للنجاة؟ الشهادة تثبت أن موقع الاجتماع تغير قبل أيام، وتركت الهواتف خارجه كإجراء معتاد، وفعلت خطة معدة للإجلاء تحت الخطر.
11: في رواية انتشرت على مواقع التواصل، انتشرت على كثير من وسائل الإعلام، تقول بأنه الوفد خرج للصلاة وهذا هو كان السبب في نجاته. هذه الرواية صحيحة؟
1: والله هي وقتها كان وقت صلاة.
11: نعم،
1: بس إن تغيير الفيلا كان قبلها بكم من يوم.
11: تغيير الفيلا غير مرتبط بالصلاة؟
1: لا،
0: كل جزء ساهم بمقدار في نجاة الوفد، لكن المؤكد أن الضربة تركت أثرا سلبيا على دور الوسيط، وأثرا حاسما في حياة من كانوا هناك.
17: أنا والشهيد بدر واحدة زملائنا كنا في شفت واحد، كنا نبغي نقيم الوضع، وأثناء تقييم الوضع كانت الضربات مستمرة على فترات. فيوم قيمنا الوضع وشفنا أن الضربات كانت على مبنى غير مبنى الاجتماع، وحنا بدورنا تحركنا على طول باتجاه مبنى الاجتماع الرئيسي لأخلاء الوفد. نفتخر في هذا اليوم اللي مر علينا، استشهد أحد زملائنا كان يقوم بدوره تأمين الوفد رغم الظروف الصعبة علينا.
12: والله أول شيء خطر بالي إنه بتروح مني الفرحة، لأن كانت فرحتي في حياتي مع أخوي. يعني إذا أطلع من البيت أول ما أطلع أتصلى وين بتروح، إنه بنروح كلنا مع بعض. فإحنا كنا تقريبا نطلع دائما مع بعض، نروح نرجع، يعني ربعنا ربعي، فكلنا كفاية كل وقت مع بعض. فهاي أول شيء إنه بتفقد شخص يعني الكل كان يحبه، وهو اللي كان حسه حلو في القعدة.
11: كان يوما حارا طقسا وحدثا، لكن قطر لم تتوقف بعده عن لعب دور الوساطة، ربما لأنها تدرك أن التعامل مع الأحداث أحياناً يكون أقل كلفة من الإعراض عنها في منطقة كلما أخمدت ناراً أشعلت أخرى.

0: الآن إلى واشنطن مع مراسل التلفزيون العربي محمد بدينة.
1: ماذا يعني أن أكون مراسلاً للتلفزيون العربي في واشنطن؟ يعني أن أرصد التغيرات في صياغة موازين القوى وساحات النفوذ السياسي والعسكري والاقتصادي عالمياً، وأن أراقب قطباً أوحداً للعالم وعالماً مؤذناً بالتعدد. يعني أن أرصد الانقسام بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي داخلياً والخارجي بين واشنطن وحلفائها الغربيين. يعني أن أحرص دوماً على نقل الصورة الأوضح.
2: قوات روسيا تهاجم العاصمة الأوكرانية وبكثافة.
3: تطورات ميدانية متسارعة ورسائل سياسية وعسكرية تعيد رسم المشهد.
4: محطة جديدة ستقود إلى تحول اتساع دائرة التصعيد بين الجانبين.
3: وقائع تتغير على الأرض وحسابات تتبدل في العواصم. متابعة مستمرة لتطورات الحرب الروسية الأوكرانية لحظة بلحظة. التلفزيون العربي، الصورة الأوضح. من كل أنحاء العالم نواكب الأحداث دون انقطاع.
5: يبدو أن المعارك كانت ضارية.
6: ضربة الآن.
3: وكلما ازدادت التحديات ازداد إصرارنا على التحقق من الوقائع،
7: الصورة كما هي،
3: والوصول إلى الحقيقة. صعوبة المهمة لن نتوقف.
8: حالة حرب حقيقية.
3: دائما نتابع.
9: تفعيل الدفاعات الجوية شباب، كونوا معنا.
3: ودائما مستعدون، لأن السعي وراء الحقيقة هو جوهر رسالتنا.
10: دقيقة ونجهز نكون على الهواء.
3: التلفزيون العربي، الصورة الأوضح.